0: هذه الصور الأولى للمقهى بعد وقوع الانفجار. الكثير من الضحايا طبعا من المحامين، لكن صورة المحامي الشهيد عيد محمد وهو من قرية الهجة في القنيطرة لاقت تفاعلا خاصا على اعتبار أن رجل فارق الحياة متأثرا بإصابته في المقهى، هكذا تلقى الإصابة وهو جالس على طاولته. طبعا هذه الصورة أصبحت رمزا مأساويا لهذا التفجير الذي ضرب المقهى، وهذا المقهى على وجه الخصوص رواده معظم من المحامين ومن الأشخاص الذين لديهم معاملات كونه يقع بالقرب من القصر العدلي. وبحسب الإحصائيات التي خرجت من مديرية صحة دمشق فإن جميع الشهداء من المحامين وأيضا المصابين. أهالي قرية الهجة في ريف القنيطرة الجنوبي شيعوا اليوم بعد صلاة الجمعة المحامي الشهيد عيد محمد بعدما فارق الحياة متأثرا بإصابته إثرا انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني ليفارق الحياة هناك، كما التقت أيضا بشقيقه عبد الكريم.
1: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل، والمنظر
0: هكذا كان تشيع الفقيد. لاقى الموضوع تفاعلا واسعا بين السوريين وغير السوريين، وصدرت أيضا بيانات إدانة من عدة دول ومنظمات دولية وأقليمية. نستعرض بعض التعليقات. نايا وهي إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، وأيضا نستعرض بعض ما تم التعليق عليه عن هذه الحادثة والتفجير. أم عماد قالت يا ويلك من الله يلي عم تحط هالناس برقبتك. أما حساب آخر لأمل قالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. أما جانيت يا حرام دمشق القلب، الله يرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى. وهنا حساب آخر لبتول حسبنا الله ونعم الوكيل، يا الله دخيلك يا ربي ترحم الشهداء وتصبر أهليهم. ومن القضايا التي تصدرت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، وما تخلل هذه الزيارة من لقاءات جمعت النقائض وربما الخصومة السياسيين في البلد الجار. زيارة الشيباني إلى لبنان هي الأولى منذ تحرير سوريا وإسقاط حكم الطاغية، حيث انتهجت سوريا الجديدة مبدأ حسن الجوار وقطع حبل الوصاية الذي كان يلفه نظام الأسد حول لبنان. زيارة من مسؤول في بلد لمسؤولين في بلد آخر تعبر عن رغبة دمشق بفتح صفحة جديدة من العلاقات، بالإضافة إلى مبادرة سورية حملها الشيباني إلى لبنان لحل مشكلات البلد الجار. لكن ما جذب الانتباه أكثر من لقاءات المسؤولين هو زيارة الشيباني إلى مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني والتي حملت رمزية كبيرة بنظر البعض. طرابلس تفاعلت مع الحدث السوري خلال سنوات الثورة، وكانت مواقف أهل طرابلس داعمة لحراك السوريين الساعي للتخلص من حكم بشار الأسد، وكأن أهل طرابلس من أكثر اللبنانيين سعادة برحيل الطاغية. فالحقيقة كل لبنان كان سعيدا باستثناء فريق واحد. زيارة الشيباني إلى طرابلس شملت أيضا قضاء صلاة الجمعة في مسجد السلام الذي تعرض لتفجير في العام 2013، وكانت أصابع الاتهام موجهة لضباط في نظام ومخابرات النظام المخلوع بالوقوف خلف هذا التفجير. لكن كيف كان الاستقبال في طرابلس بالصوت والصورة؟ نتابع هذا الفيديو والذي يعكس جانباً من حفوة الاستقبال التي قوبل بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. هكذا استقبل أهالي طرابلس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وظهر أيضا الشيباني في تسجيل قصير متداول على نطاق واسع وهو محمول على الأكتاف في طرابلس أيضا. لاقى الموضوع تفاعلا وتعليقات واسعة وكثيرة من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض البعض منها. علاء قال: هي هيك أبو عائشة، كيف إذا بيجي أبو محمد دخيرة بطرابلس وأهل طرابلس. أما ياسر: طرابلس الشام لأول مرة منذ عشرات السنين بتشعر أنه عادت، تشعر أنه هنا وأن لها ظهر وأهل بعدما كانت سوريا في عهد الطغاة، وبال عليها بما عانته من التفجيرات والخطف والاغتيالات والقصف في عهد الأسدين. أما جمال: إذا هذا استقبال أو الاستقبال المشرف لوزير خارجية، ماذا تفعلون إذا جاء لكم الرئيس؟ صفحات العز والكرامة لكم أهلنا في الشمال بقلم من ذهب. أما أحمد قال: في ناس راح تنجلط. مالك أيضا من طرابلس قال: نورت طرابلس بالضيف الغالي.

0: قبل أيام ظهر تسجيل لسائقي سيارة أجرة تاكسي يترحم على أيام بشار الأسد المخلوق، وكان عم بيقول إنه ليس قاتل وإن من كانوا في سجن صيدنايا كانوا يستحقون ذلك، وكنا تناولنا الموضوع في حلقة سابقة، لكن يبدو أن الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد. سائق جديد هنا يرى في رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد خلاصا لسوريا. الرجل يمتدح مصطفى طلاس أيضا الذي كان يفتخر بتوقيع عشرات أحكام الإعدام بشكل يومي، وليزيد من الطين بلة مثل ما بيقولوا بالعامية. الرجل ترحم على الوجود الإيراني في سوريا، قال شو كنا عايشين لو ما طالبت الناس بالحرية بالعام 2011. خلونا نشوف.
1: من إيدنا من 2011 الناس كانت طالبت الحرية، كانت الأمور بخير، كانت بلدنا أحسن من دبي،
2: كنا مبسوطين.
1: كانت بلد هيك،
2: بلد جنة يا زلمة، بلد جنة والله، كانت البلد جنة.
1: بس احنا الليلة تروح تجي ما حدا يسأل.
2: لا تناقشنا عمي بهذا الموضوع أبدا، كنا مكيفين،
1: كنا مكيفين.
2: بس على جنة عشان المحافظة تروح اعتصم، بس بده يرجع. ها والله راجع
1: اخي، بجوز انه يرجعوه هيك ويعملوا يمكن يحطوا منافقات خلاص. إيه. خيو كل الناس
2: هاي، مش يقولوا الناس تحبوا،
1: مش ما يقولوا هذا علوي وهذا سني وهذا.
2: لا لا، منافقات كل البشر تحبوا زلمه ضابط شريف.
1: نحن بدنا واحد
2: مثل منافقات قد حاله.
1: إيه. ابوه كان منيح، هو منيح
2: زلمه قائد تاريخي منافقات.
1: حدا يجي يجيبوا رامي مخلوق مع منافقات بالله منيح. لا يا مخلوق، جمعية البستان هاي كانت تساعد كل الطوائف، تساعد. ما تسأل هذا من وين وهذا من وين.
2: راي مخلوف اذا اجى بيعمر البلد كله، اذا رجع ما اذا رجع راي مخلوف ومصرياته توقف البلد على رجليها.
1: ايه بتعيش البلد،
2: بتنتعش والله. تصير الدولار جوز تصير 200.
1: هاي بدايه
2: بدايه بدايه. ايه بيقوم يصور. قال كنا مكيفين على دورهم، لا كان في طائفيه، لا كان في قتل، لا كان في تشبيح، ما كان في سجون، ما كان في شيء.
1: هلا لو ضلت ايران مثلا بالبلد عندنا، ما نحكي الصراحه، كان اسرائيل هلا محل
2: صح
1: بالحرب هاي. صح. بس هذا شو هي لعبة روسية أخي، روسيا خانة دولار بشار الأسد، أخذته موجودة.
2: لو إيران ظل بسوريا هلأ من ناحية إسرائيل.
0: يبدو بوضوح امتلاك الرجل لبصيرة سياسية عميقة، لدرجة أنه يظن أن جمعية البستان التي كانت واجهة لتمويل الميليشيات المسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية وتهجير ممنهج على مدار سنوات جمعية خيرية، ثم أن هذه الجمعية التي كانت تقدم الخدمات للعائلات الفقيرة من أين أتت بالمال؟ أليس من جيوب السوريين بعدما هيمن مخلوف على اقتصاد البلاد؟ ثم من الذي أبقى هذه العائلة فقيرة لعقود في بلد عائم على بحر من الثروات؟ على كل حال الموضوع أثار تفاعل واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض بعض من هذه التعليقات. محمود كتب: بكرة شوفيريت التكاسي ليصيروا خرسان. أما معاذ: مرة واحدة بس إجا واحد بده يمدح بالنظام الطائفي اللي كان موجود، قمت خرسته بثانيتين، صار يضحك من التوتر آخر شيء ويقول لي إيه والله معك حق. وهنا أيضا سنة قالت: كنا مكيفين، إش كيف أما منهل. هو كان ناقصنا بس شوفيريت التكاسي لتكتمل صورتنا البهية. يا جماعة عنا ناس فهمانة ووطنية وبتحب البلد، معقول ما تفركشتوا بشي واحد وصورتوا غفلة برحمة الغوالي؟ خلصوا له. طبعا حسنا كتبت: يمكن إذا بطلع مع شوفير تاكسي وقول له مرحبا برد علي بالإشارة لعمى إشوها. اختتم مؤخرا مهرجان أبي تما في المركز الثقافي في مدينة درعا، وقد استمر المهرجان ليومين وكان حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية، وقدم سلسلة من الأنشطة الأدبية والشعرية والفنية، وكان استحضارا لتراث الشاعر العربي أبي تمام حبيب بن أوس الطائي أحد أمراء البيان، وهو مولود في مدينة جاسم من سهل حوران قبل 1223 عاما. تضمنت الفعاليات أو فعاليات اليوم عرضا تعريفيا عن حياة أبي تمام ومسيرته الأدبية، وكان فيه كلمة لكل من نائب وزير الثقافة ونائب محافظ درعا، وضم برنامج اليوم الأول أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء السوريين والعرب وسط حضور ثقافي وجماهيري واسع. في اليوم الثاني كان هناك أمسية شعرية ومحاضرة أدبية قدمها مدير تربية درعا، إلى جانب مشاركات فنية وشبابية متنوعة، وجرى اختتام المهرجان بحفل لتكريم المشاركين وذلك تقديراً لنتاجهم الأدبي. وخلال هذا المهرجان كان هناك مشاركة للطفلة وتين المصري الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا. طبعا لنتابع هذه المشاهد ونعود. خلال المهرجان أيضا كان هناك مناظرة شعرية، يبدو أن وتين تواصل تحضيراتها لخوض نهائيات تحدي القراءة في دبي. مناظرة شعرية بين وتين ومدير تربية درعا محمد الكفري، فمن فاز في هذه المناظرة؟ لنشاهد.
3: أراد الحياة فلا بد أن يستجير
4: الحياة. رأيت الناس قد مات، إلى من عنده مات، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال.
3: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب.
5: عم يغش وتين عم يغش اول هواو.
4: اي لفظه تقول الشعر حنيفه تجوز عندك لا اب ولا عجم.
3: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نور
4: نور نم في سبيلك يا ملك، انت الفتى ما اجملك. اذا طلعت اكثر من دقيقه باخذ دور.
3: والله؟ ايوه. كاف؟
6: يلا عديله.
4: كل ليمونه ستمضي مثلا.
3: ومحال ان ينتهي الليمون.
4: نون.
3: نون. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نون.
7: نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. راء
4: راء رأيت الناس قد ذهب، إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب.
7: بانت سعاد
3: بانت سعاد فقلب اليوم متيم فطرها لم يفد مقبول.
7: لا تكن العيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على رب العباد.
4: لا ما بصير
3: ما بصير.
4: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، بل ما
7: على فكرة بحرف اللام هي نسيت بيت دائما بتقوله. لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد.
6: وين صرنا؟
8: مناكيد
6: ودان.
4: دان؟ دان ما فيش.
7: ها هي الشام بعد فتحة.
0: هذا المقطع لاقى تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الأطفال يجذبون اهتمام الكبار بطبيعة الحال حين يكون الطفل متفوقا أو متميزا. الناس تصفق للأطفال، وربما يأمل البعض عند مشاهدة محتوى يتعلق بنجاح أو تميز طفل ما أن يكون أطفالهم أيضا على سوية معرفية وثقافية وعلمية عالية، نوع من إذكاء روح منافسة بريئة. نستعرض جانبا من التعليقات هنا. نجاح كتبت: تبارك الرحمن يا وتين الجميلة. وهنا

0: في كل صيف تقريبا تنشب أو تنشب حرائق كبيرة في غابات الساحل السوري، تأتي على مساحات واسعة من الغابات والأشجار الحراجية وأحيانا المثمرة، وتهرع فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنقاذ الموقف الذي قد يتطلب أحيانا تدخل دول أخرى كما جرى العام الماضي. لكن هل يتم التعامل بحرص أساسا مع الغابات باعتبارها متنفسا بيئيا ورئة للبلاد؟ في غابات جبلة في ريف اللاذقية تتعرض الأشجار الحراجية للاحتطاب الجائر وقص الأشجار، ما سينعكس سلبا على البيئة والمناخ والدورة الحيوية في المكان.
1: يا جماعة الخير، نحن حاليا موجودين بريف جبلة بمحافظة اللاذقية، شوفوا معي على هذا المنظر، يعني إبادة جماعية لشجر الصنوبر. طبعا موجودين اليوم بجولة مع فريق الدفاع المدني لنشر نقاط مراقبة لمنع الحرائق بغابات اللاذقية. يعني الدفاع المدني قديش عم يتعبوا وقديش عم بيناضلوا ليحموا هاي الشجرة اللي عم تنقطع، شايفين؟ يعني شو سر هذا التناقض؟ يعني إذا بدنا نحمي الغابة من الحرائق بس نحن ما عم نحميها من القطع الجائر، شو استفدنا بيكون؟ للأسف هذا واقع الغابات اللي عم بيصير بريف اللاذقية، ايمت رح تختفي هاي الظاهرة؟
0: نهاية حلقة ريبوست اليوم، كونوا دوما بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم يضرب سجين على ظهره بالمهدة، كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي. أنتوا بدكم تواجهوا حافظ أسد أشرف منكم، يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط. كان عمر وجيه 9 أشهر، شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهن قاعدين.

أنا يوسف وجيه البني من عائلة من حماة، مواليد 52. انتقلت بال 77، قعدت 3 سنين إلا شيء 3 شهور، وطلعت بالثمانينات بقرار سياسي وقتها. الاعتقال الأول تم باعتراف من أحد الشباب لأنه كان في حملة لهذا الموضوع. كنت بحما بزيارة بعيد الأم أنا، فاعتقلوني من حما جابوني على دمشق وتم التحقيق معي، وتمينا 3 سنين. أول شيء بالفرع الداخلي بحما بهلال أحمر بالسادات، بعدين انتقلت على المزة، تميت بالمزة ل80، طلعنا من هنيك بال80. الظروف الأول مختلفة كتير عن الاعتقال الثاني، من خلال طريقة التحقيق ومن خلال التعامل معنا، لأنه حقيقة ما كان عندهم وجه، يعني ما كان عندهم رؤية كاملة لتنظيمنا، فكان التحقيق إلى حد ما يعني ما هو بالمستوى اللي شفناه بال85 أو سمعنا عنه. وحتى لحظة اكتشفوا انه في خلية ضباط بالتنظيم، اكتشفوها بالصدفة يعني، فتغير التعامل معنا بتشدد وصار في للبعض تعذيب قاسي. بعدين نقلونا على المزة، قعدت من المزة ل80 ل84، طالعونا من هنيك تنظيم كامل على قرار أمني سياسي. المزة بيتقسم لمهاجع، الزملاء، لأنه ما بدي سميهم رفقاء حافظ أسد، زملاء خلينا مشان ما نظلمهم، كانوا بمهجع اسمه الغرف، كان ممنوع حدا يتصل فيهم لا من قريب ولا من بعيد. أنا قعدت بالمهاجع الطابق الأول يعني على الغرف، التقيت ب مجموعة قياديين بجماعة 23 شباط، والتقيت مع قياديين ببعث العراق، والتقيت مع قياديين بالإخوان المسلمين. كان المهجع الأول بيجمع، ومنهم كان ما بعرف إذا طيب ولا توفى، بس الأكثر توفى المرحوم سعيد الحوى، هذا من حما، كان من قيادات الطليعة المقاتلة. بال86 تمت حملة كبيرة للنظام على الحزب، اعتقلت من الشارع، ما شفت إنها إلا دورية أمن، تحاصرت وحطوا علي شي خرقة ما بعرف شو الموضوع، وبالسيارة هيك على فرع فلسطين. هلا فرع فلسطين سألوني عن اسمي، رديت قالوا لي كذاب. أنا ما بتذكر هذه إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. التفاصيل الصغيرة بتذكر إنه في طلقة رصاص طلعت، ما بعرف شو السبب يعني. بتذكر شغلة تانية، كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي بده هي، فبيجي أحد الضباط، هاي بتذكرها تماماً، بيقول له وقف وقف، هذا يوسف مو أكرم. على فرع فلسطين نحن بتذكر حطوني بالزنزانة وحطوا واحد جنبي، قام طلع من أحد رفقاتنا أنا ما بعرفه برا وهو ما بيعرفني، متصاوب برجله اسمه كريم عكاري، توقعته يكون من كتر الحساسية، توقعته يكون هن حاطينه. ف يعني ما تتصور قديش في تشعر بالقهر انك انت جنبك ما فيك تحكي معه، او يسالك اسئله ما فيك تحكي معه، خوفا من هذا الموضوع، وعلى طول عم تسمع صوت القتل. نقلوني على فرع التحقيق العسكري، حطوني بمهجع مشكل ملون، يعني في تهريب وفي حشيش وفي
يعني شيء هي، وكنا يقل بمهجع صغير مساحته شيء خليني نقول 40 متر في شيء 160 واحد. كنا ننام طابقين، الطابق الأول يناموا لهم شوي، تمد الطابق الثاني فوقهم شيء بالعرض وشيء بالطول. خفت تتأثر الذاكرة، فصرت أحفظ أسماء الناس مشان عملية الصلاة الصبح، في ناس بدها تفيق تصلي الصبح في كذا، فنقعد نرتبهم. كان يتعاملوا معي كسياسي ككذا بطريقة إيجابية، فنقعد نرتبهم نصير فيقهم بالدور، لأنه كمان الحمامات الحمام ليفوتوا يتوضوا في مشكلة، بدك تفوت واحد واحد وبوقت بيناموا فيها، فبدك تفيق اللي جوا يتوضوا وتصير بقى لتفيق كل واحد بالاسم. فأنا صرت حفظت، صرت شغل ذهني على هذا الموضوع، أحفظ الاسم وصح له أو روح لعنده فلان قوم، فلان إجا دورك، فلان إجا دورك، هيك استطعت أقضي وقت منيح. يعني أنا التقيت مع كتير ناس من كل التنظيمات، ما حسيت بأنه في لهم موقف حدي أو عدائي، بس كان في ناس أول شيء تتجاهلني، مثلاً في ناس متعصبة مثلاً أنه هذا يساري أو شيوعي أو مسيحي أو كذا، هي بس مع الحياة بتحسهم أنه صاروا جزء منك ومنهم. يعني المعاناة معاناة واحدة بتصير عليك بيصير عليهم، وبيصير عليهم بيصير عليك. فرع فلسطين قعد شي 5-6 شهور، بعدين نقلوني على فرع التحقيق لأنه ما كان وضع التنظيمي مكشوف. لحملة 87، حملة 87 انكشف وضع التنظيمي، فرجعوني وعادوا التحقيق معي من أول جديد. هون يعني التحقيق كان انتقامي أكثر من ما هو بدون معلومات، وخاصة من الضابط كان صلاح الزغيبة، كان وين ما شافني، لأنه هو كان مسؤول عن تحقيقي بالبداية، فوين ما شافني يضرب، وين ما شافني بأي رايع على الحمام رايع على يقوم بده يعني يجي ويضرب. ف بهي الفترة بس 87 رجعت على التحقيق، بقيت بالتحقيق هيك لأواخر 87 يمكن، ما بتذكر، بس كان في برد يعني نقلونا على تدمر. هلا أنا أخواتي اللي اتقلوا بهذيك الفترة اللي كان مطلوب، ما بعرف الباقي إنه كان لهم علاقة ولا، يعني عندي أختي سحر ولا صهري أبو شادي، أبو شادي معتقل من الثمانينات كان بهذيك الفترة. يعني بدي أحكي نكتة، الله يرحمه عباس وقت عم بيحققوا معه كان بدهن المطبعة، فيقول لي صيح يا خيو، إنه هاي كلمة حموية مشان تحسب إنه أخوك إجا، فنضحك. هلا بعد فترة وإلا سمعنا طلقات رصاص بالهواء وكذا، سألنا كذا هيك إنه والله اعتقل الأكرم أخي أكرم بال87 أعتقد. التقيت أنا ويابي بلحظة السفر على تدمر، نحن وعم نطلع بهالميكرو العسكري يعني عم يتعاطى معنا باستهزاء ما معقول، إنه أنتوا شو بدكم، أنتوا بدكم تواجهوا حافظ أسد، حافظ أسد أشرف منكم، ومن هالحكي الفاضي. نحن وعم نطلع على الميكرو اللي بده ياخذنا على تدمر، على الطريق يعني ما تشوف إلا جايتك ضربة، ما تشوف إلا بقفل بندقية جتك على راسك. وقت وصلنا على تدمر كمان كان استقبال، أخذونا على هالساحة بالدورية، يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بيعيدوا بيخربطوا، بيعمل إنه خربط. هلا بالأخير بصيروا حريصين عليك بعد القتلة، يعني إنه مشي مشان ما جد محزنة يعني ما بدي ما فيني فصلها، ما فيني أحكي فيها.

بعدين أخذونا على مهجع اسمه مهجع 17 جديد، ستونا جوا فيه، وأنا لأول مرة بشوف التعامل بهذا المستوى، يعني مو فرع التحقيق بس تدمر يختلف. يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم بيضرب سجين على ظهره بالمهدة من ثقب بالمهدة، وبيزته لبرا وبيقول له شيلوه، وبس يموت طالعوه سيحونا. أو يعني هي ما شفتها بشكل مباشر، بس عم سمعته عم بيقول له، عم بيقول له يا سيدي هي الفارة طيبة، عم بيطعميه فارة وطيبة، عم بيقول له طيبة، بيقول له بدك تبلعها. وهنيك الإنسان ما له قيمة. يعني نحن اجت لحظات صفوهم على، يعني طالعوا بعضنا حطوهم على هي بدهم يرشوهم، وتراجعوا بالأخير. بعدين قررنا نضرب عن الطعام، إنه يا بتحسن معاملتنا يا خلاص.

تساؤل بسام جوهر طلع مشان الخبز، فاضطرينا وقتها نضرب عن الطعام، وضربنا عن الطعام هيك فترة من الزمن يعني يمكن 13-14 يوم. طلبوا شو السبب، شو الكذا، شو هي، فقلنا له نحن هيك بدنا. هددونا، اجى ضابط من القصر وقتها او من الاركان هدد ووزعونا بالزنازين، انا واثنين الاخر كان وضعنا الصحي سيء، تمينا بالمهجع. اجوا بدهم يحطوا سيرون كذا، رفضنا بهذا الموضوع. بعدين جاوبوا بشكل ولا باخر، بس فقدنا شاب اسمه عماد ابو الفخر، ما بنعرف شو هي. رجعنا كلياتنا باستثناء هو، قالوا لنا اول شيء انه هو ما بده، ما بده يقعد معكم. بعدين اكتشفنا وقت رجعونا على صيدنا انه هو الله يرحمه متوفي.

تميت من 87 ل 92 على ما أذكر، يعني إذا التفصيل عندي، أو 91 إذا الزمن عندي أنا الزمن. إيه طبعا أهالينا ما بيعرفوا، ما بيعرفوا وين نحن ولا في تواصل. أنا تركت سنة، يعني كان عمر وجيه 9 أشهر، وشفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء.

في قانون سجن وفي قانون سجين ممكن يفرضه وقت بيكونوا بمستوى يعني متفاهمين مع بعضهم وعرفانين شو بدهم وفي خلفية ثقافية وعقائدية واضحة مع بعضهم، بتقدير بيقدر بيفرض مجموعة شروط على إدارة السجن بظرف محدد. الشغلة اللي العلاقة بالأهل، يعني أنا من الناس اللي كنت أهرب من هذا الموضوع بالمشي بالنهار، أدي ألعب رياضة، ألعب هي مشان أوصل المساء تحط راسك وما فيك تفكر، لأنه بس تحط راسك عن مخدة مشكلة.

أنا بتذكر بأنه جت فجأة، ضبوا غراضكم كذا بدكم تنزلوا على صيدنا. يا هلا قاعد جنبي كانوا ثلاثة من متهمين بالانتماء للحركات الإسلامية، واحد منهم ويمكن هي حكاها أحد الشباب ما معه مراية، ما شايف وشه من شي 15 سنة، وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. سمعنا أصوات بعض رفقاتنا اللي فوق إنه أجوا شباب تدمر، يعني في واحد كان بالزيارة ومارير فشافنا فعمم هذا الموضوع. فبعد شوي لغوا هاي التشريفة وكل واحد نقلوا على جناح، أنا على جناح ألف واحد، أخي أكرم على ألف اثنين، وبعضهم على جيم وبعضهم على البي وبعضهم وزعونا بالموضوع. فأنا رحت على الألف واحد، بالصدفة كان بالألف واحد مصطفى صهري. إيه استقبلونا الشباب وبلشوا يحكونا عن هذا الموضوع، عن وضعنا، عن العائلة، عن كذا. يعني مصطفى عم بيزور كان. إيه يعني هاي أول مرة بسمع عن الأولاد، عن البيت، مين مريض، مين طيب، مين من بعد 7 سنين 6 سنين. يعني سجن صيدنايا حقيقة واحد ما في يحكي عنه بهذيك الفترة، لأنه اللي سمعنا عنه لا يقارن. نحن اعتبرناه خروجنا من تدمر هو نص، سميناه نص أخلاء سبيل. فكان التعامل معنا لا بأس فيه، يعني بسجن صيدنايا عشنا مرحلة مقبولة، يعني 8 سنين ما عشنا اللي سمعنا عنه، لا نحن ولا الآخرين يعني. والجو فيه أريحية، يعني فيك كان بهذيك الفترة تدرس، كان فيك تقرأ، كان فيك تناقش، يعني كان في خلينا نقول نص أخلاء سبيل، يعني نص حياة جماعية من دون الأهل، مع رفقاتك لا أكثر ولا أقل. هاي الصيدناية بهذيك الفترة. كانت أول زيارة اجت زوجتي بس، وأخي أخي أنوار وكمال والوالدة. هلا أنا يعني ما بتذكرها، لأنه حقيقة إذا جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أمبالياها بنتي، هيك بتذكرها يعني. هلا هي القصة، وجيه سألت عنه قالوا لي ما جبناه، عامل عملية لوزات لهلأ كمان بتذكر بهذا الموضوع. أنا جابوها ما عرفتها، يعني تركتها 3 سنين. إيه هي أول زيارة. طمنوا هندن علينا يعني، وأنا طمنت، مع إنه يعني أنا طمنت، بس كانت كتير يعني لا فيك تحكي ولا فيك، يعني كانت صمت أكثر ما هي حكي، يعني تطليع الحكي كان بالعيون أكثر ما هو. كانت الوالدة هي الأقوى بتجاوز هذا الصمت، كانت هي الأقوى. هلا بالأخير بقوله بيتعود الواحد على الزيارات، بتصير كل شهر بتعرف إنه هلا جايين بهذا اليوم كذا، طلب من الشباك بتقدر تعرف إيمت وين إجوا، وين كذا، وين وصلوا، وين كذا. حتى وقت نجح وجيه بالتاسع مشان يبلغونا اجوا ووقفوا على اطراف السجن، لانه السجن بيطل على الشارع العام، وبعثوا خبر مع الزيارات يعني انتظروا تجي زياره ويعرفوها، او هي بعثوا لنا خبر انه وجيه نجح وجمع كذا، او اهلنا نجحت، او كذا، هيك شغله وقت بيتاخروا. بس هو كل الزيارات كل الفترة ما حدا، يعني ما في شهر ما كان
موجود الوالدة ولا زوجتي ولا حد من أخواتي. هي فيها شغلات يعني مثل ما قلت لك، مو بس قضية السجن، مو بس قضية ضرب وقتل وكذا، هذا عم بيجي يعني مثل ما بيقولوا بينتسى بيروح. المشكلة القضية اللي جد صعب توصفها بعد، يعني هلا أنا صار لي طالع 25 سنة والزيارة الأولى من 92، يعني لاحظ ما فيني أحكي عنها. إحنا بعد ما توفى حافظ أسد حسينا بأنه في شيء بده يعني يتغير. هلا صاروا يجوا إدارة السجن، أنا كنت رئيس جناح يعني بهذيك الفترة، يستفسوا شو آراءكم، شو الكذا شو الكذا يعني. فحسينا أنه في شيء، ومستوى التعامل اختلف معنا ومع غيرنا. يعني طلعنا على دفعتين، يعني في فرق شيء 9 شهور، سنة تقريبا. مثلا أنا طلعت، أخي أكرم طلع بعد سنة، هو حاسبين عدد سنين، شو حاسبين ما بعرف يعني شو هي، بس يعني أنا معتقد قبل منه بشي سنة ونص. في أكثر من واحد، نزار طلع بعد سنة كذا، فكانت فرحة وغصة بنفس الوقت. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهن قاعدين، هي شغلة كبيرة كمان، هي ما بتنتسى. إنه مو طلعت واحد خلاص حكمه، يعني لاحظ الفرق، طلعت واحد كنا نودعه وخلاص جاي دورنا، أما هذا طلع مجموعة من الناس بيقى شهر أو شهرين حكمة لا ينتهي، أو في بعضهم أكثر يطلعوا والباقي يقعدوا. هي كتير تعمل لها غصة، بس كان موقف الشباب كتير إيجابي. نزلونا على الفرع، كنا نحن مجموعة، شيء من تدمر جاية وشيء نحن من صيدناية. هلا التقينا بفرع فلسطين، وكان في مطلوب توقيع ومطلوب كذا وهي، وكنا متفقين انه هلا الظرف يعني توقيع بالنسبة انها يعني ما بقى بقى يعني حكمك خالص، وهذا عفو. هلا حقيقة هن ما طلبوا مننا شيء، اجوا قالوا لنا ضبوا اغراضكم الصبح، فلان وفلان وفلان طالعونا كلياتنا، ما حكوا ما طلبوا شيء يعني. والله انا ركبت هالميكرو وصارنا يدوروا وين بدك تنزل، قلت لهم والله بدي انزل بساحة العباسيين. فبتذكر رقم بيت حماي وبيت اهلي، في كابين كان بهذيك الفترة عند العباسيين. والله اخذت من السائق قلت له بدي استخدم هذا كذا، هي أعطاني يمكن وقتها ما بقى بتذكر نص ليرة ما تفيد ليرة، ما بقى هذا موضوع غايب عن ذهني. قلت له لكن ليك أغراضي كانت بجامعة رياضة وكذا، فدقيت الرقم وحكيت مع بيت حماي، كنت بساحة العباسي، يمكن زوجتي رديت، فقلت له أنا طلعت من السجن كذا كذا كذا. فهن كانوا كل ما يقولوا بدهم يطلعوا مساكين يستنفر البيت، كل ما يطلع عفو يستنفر البيت ويقولوا لهم هلا بده يطلع. هلا المهم قلت له انا هوني، انت تحت ليش؟ قالت لي هلا كنا فوق، هلا نزلنا من عندك. قلت له لكن انا بساحه العباسيين جاي لعندكم. والله رحت والا وجهت جاي، انا ما بعرفه، فهو عرفني. ايه ففتنا، تحممت غسلت كذا، وبعدين طلعنا لعند الوالدة وصارت الناس تجي تسلم كذا. وهي هلا صارت كمان يسألوا عن الآخرين، يجوا أهاليهم مثلا، نزار كان ساعته أكرام، نطمنهم على هذا الموضوع. وأنا قلت له أنا بتوقع سنة ويطلعوا، توقع يعني بهذا الموضوع. وحقيقة
تموا سنة وطلعوا ورجعنا لحياتنا. من شهر آب كانوا هن كل فترة بيجوا فرع الأمن حمب بيسأل عننا، فأكتر بيقولوا لهم مسافرين مسافرين مسافرين، ما حدا بيعرف بأنه أنا بالشام. بالأخير بيكتشفوا فرع حما أنه أنا بالشام. في مساعد أو ضابط ما بعرف اتصل فيي، بدنا ياك تنزل لحما. كل 3-4 أيام يتصل، قال لي بدنا ياك تجي، في عنا مجموعة أسئلة، ليش هيك أنت متشنج؟ نحن بس عنا مجموعة أسئلة. قلت له طيب فرع الشام الأمن الدولي ولا سياسي ما بعرف شو، أنت في حقيقة هي الشغلة؟ قال لا بدك تنزل لحما. بعدين هددني قال لي إذا ما بتنزل على عطلة عيد الميلاد بدي أعتقلك. فأجت معنا الشهر زاح هم كبير، لأنه بخاف انزل لحما تكون بدك تراجع يكون حقيقة أو كذاب، بده يعني يستغلني مشان يضغط على أخواتي. لذلك أنا بعتبر سقوط النظام مو بس فرحة وانتصار، يعني لكل إنسان بيفكر بأنه بده يشتغل لبلده، لأنه لولا هذا السقوط ما ممكن تصير بلدنا بلد.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة ابرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو ار وشارك الان. اعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط اضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تعلن بدء محاكمة المتورطين بأحداث العام الماضي، وتؤكد أن المساءلة ستطول الجميع بغض النظر عن الصفة أو الجهة. إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة في حي الورود بريف دمشق، والأمن الداخلي ينفذ إجراءات استباقية ويفرض طوقا أمنيا حول الموقع. القبض على رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بعهد النظام المخلوع، والتحقيقات تشير إلى ارتكابه انتهاكات واعتقال أعداد كبيرة من المدنيين. محكمة أمريكية تقضي بسجن سوري 50 عاماً بقضايا مخدرات وإرهاب، ووزارة العدل تقول إنه استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد المخلوع. أفادت لجنة التحقيق بأحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناءً على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات، منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
1: لأنه في عنا أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بالدعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو اتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حاليا بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وأحيلوا إلى محكمة الجنايات العسكرية. فموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جدا أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافا متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون البدوي.
1: مع تقرير لجنة التحقيق الوطنية يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى بالوقت الحالي والأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة التركية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة مع الحفاظ على مبدئين أساسيا، الأول هو حقوق الضحايا وهذا هام جدا لا تنازل عنه ولا مساومة عنه، والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات.
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى بالحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
2: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: ولحديث أوفى ينضم إلينا محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري معي من أوتاوا. أهلا بك أستاذ محمد. إذن محكمة الجنايات بأحداث السويداء تحدثت عن جلسات علنية، برأيك ما المتوقع، وهل يعني ذلك أن الرأي العام سيتمكن من الاطلاع على تفاصيل هذه الجلسات أو الأحكام؟
3: تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. طالما تم الحديث عن جلسات علنية، بالتأكيد فإن قدرا معينا من ما يجري في هذه الجلسات سيكشف للرأي العام، وإن كان ربما لن يكشف كل شيء أو سيكون هناك أيضا مراجعة لهذا الموضوع بحسب التغذية الراجعة أو بحسب ما سيحدث من ردات الفعل لدى الجمهور. يعني شاهدنا في بعض المحاكمات السابقة كيف كان هناك ردات فعل وتم التراجع عن الاستمرار في كشف أو البث هذه المحاكمات علنا على الهواء، لأنه هذا الموضوع حقيقة له إيجابيات وله سلبيات بحسب ما يعني يمكن أن تكون ردات فعل الجمهور عليه. الناس اليوم ربما صحيح أنه هناك ارتكاب لانتهاكات ولا بد من المحاسبة، في ذات الوقت يسمعون أيضا الأخبار، يعني مثل الأخبار اللي تحدثتم عنها قبل قليل، بعد عن أيضا ما يحدث من اشتباكات مع قوات الأمن، وهذا يؤدي موضوع مرة أخرى إلى ذات الدوران في ذات دائرة التحريض وذات الدائرة التي أدت إلى هذه الانتهاكات، لأن هناك انقسام في الرأي العام، هناك استقطاب. فالحقيقة أنه ليس دائما بث الجلسات بشكل على الهواء أو يعني بشكل علني هو الحل الأمثل لتعامل مع هذه القضايا. قد يكون من الحكمة أحيانا أن يكون ذلك بشكل مقتضب.
0: نعم أستاذ محمد، المتحدث باسم اللجنة تحدث عن تحديات تواجه مسار الملاحقات القانونية، برأيك كيف يمكن تجاوز هذه التحديات التي تحدث عنها؟
3: تحديدا عندما نتحدث عن المسار القانوني فلا بد أن نتذكر أنه هناك تشريعات، والتشريعات أو القوانين التي هي موجودة حاليا هناك ثغرات. لم في القوانين السورية ليس هناك تغطية كاملة لمثل هذه الأحداث، على اعتبار أنه هذه أحداث جديدة تماما على المشرع السوري. ما يحدث الآن أنه هناك بالفعل أعتقد أنه تم تجاوز ربما هذه المرحلة من خلال إيجاد مجلس الشعب وانعقاد وبدء انعقاد جلسات مجلس الشعب الذي سينعقد قريبا أو سيبدأ عمله بشكل قريب، وبالتالي السلطة التشريعية أصبحت موجودة وبإمكانها أن تغطي أي ثغرات ويرفع إليها أي ثغرات فيما يتعلق بالتغطية القانونية، فبالتالي يمكن أن تشرع قوانين جديدة يستطيع من خلالها القضاة العمل والقيام بهذه المحاكمات وفق القانون وبشكل عادل. يبقى أن هناك بالفعل ازدحام كبير يعني نحن نعلم أنه مجلس الشعب انتخب بشكل متأخر،
0: نعم.
3: هناك الكثير من القوانين التي يجب عليه أن يقوم بها، وبالتالي لديه تلة كبيرة من القوانين التي يجب عليه أن يعمل عليها، والمسؤوليات بالتالي واسعة وكبيرة، وهذا عائق أكيد.
0: نعم، اليوم بعد إحالة عدد من المتورطين لقاضي التحقيق، ما الذي يضمن أن المحاسبة ستشمل جميع المسؤولين بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم؟
3: لا يوجد ربما يعني ضمانة حقيقة كاملة، طالما أنه لا يوجد ادعاء على كل على يعني كامل المسؤولين عن الجرائم، بمعنى أنه الموجودين في القوائم اليوم ربما هم من بالفعل ثبت تورطهم أو وجه إليهم الاتهام. يبقى أنه الآن القائمة التي وجهت لديها لها الاتهام، القائمة الموجودة حاليا التي وجهت لها الاتهامات، الضمانة في ذلك أن يكون هناك حسن ممارسة، الممارسة الصحيحة، بمعنى أنه لا يكون هناك فساد في العملية، لأنه في حال بالفعل كان هناك كما نقول يعني في العامية نحن خيار وفقوس مثل ما بيقولنا، مثل ما نقول في المثل، أنه هناك تفريق، بمعنى أنه الناس المحسوبين على هذه الطائفة غير الناس المحسوبين على هذه الطائفة، وسوف يكون هناك تفريق في سواء إطلاق الأحكام أو في تطبيقها، فهذه إشكالية. فإذا السلطة التنفيذية هنا مسؤوليتها في هذا الأمر، لكن قبل ذلك كما قلنا من وجهت لهم الاتهامات هناك ما تزال هناك جهات أخرى أو بعض الأفراد الذين ربما لم توجه لهم الاتهامات أصلا ولم تشملهم الاتهامات، هذه أيضا تبقى يعني يبقى هناك من يتحدث بأنه لأنه هناك عدم تطابق بتوجيه الاتهام ما بين بعض اللجان وأيضا اللجنة الحكومية التي قامت بهذه الاتهامات. لكن من ناحية من توجه لهم الاتهامات الآن كما قلنا الموضوع هو بالتطبيق، تطبيق القوانين بشكل صحيح وبالتساوي على الجميع دون أن يكون هناك محسوبية، دون أن هناك سماح،
0: يجب أن يكون هناك ضمانة لمحاسبة الجميع من تم توجه الاتهامات لهم، أليس كذلك؟
3: بالتأكيد يجب أن يكون هناك ضمانة لمحاسبة جميع من تم التوجيه الاتهامات لهم، وبحيث أن تكون هذه المحاكمة عادلة، ولا يعني أن كل من توجه له أو وجه إليه الاتهام أنه بالفعل يعني متورط، قد يكون هناك ملابسات.
0: نعم.
3: ولذلك القضاء هو
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري، كنت معي من أوتاوا، شكرا جزيلا لك. قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبسا بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لتكريس سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع ما بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى و 21 مصابا. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور تدريجيا إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. شيع في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
4: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم وقتل من قتل، والمنظر
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. نتابع أبرزها.

0: قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مجهولين استهدفوا حاجزاً تابعاً للأمن الداخلي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
1: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة. وبحسب الروايات الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار تيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار تيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. أفادت مديرية إعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدرية وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لإجلاء العالقين، وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 3 عمال من تحت أنقاض بناء غير مسكون انهار أثناء عملهم قربه في حي الحيدرية. هذا وتشهد أحياء المدينة الشرقية تشهد انهياراً في البنية التحتية وتهالكاً من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض أثناء تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح دياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد نظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن دياب يشغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واغتيال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب سجن 20 عاماً بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد المخلوع لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية لرئيس

0: من الأكراد، وهو ما اعتبرته تركيا تهديداً لأمنها القومي. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي ما بين دمشق وتدمر ودير الزور، يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. كما وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. هذا وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم الحاجة لاستبدال شرائح الهاتف الخلوي مع انتقال مهام تشغيل الشبكة إلى مشغل زين الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شرائح الاتصال ستستمر بالعمل بشكل طبيعي دون انقطاع، فيما ستواصل مراكز خدمة المشتركين عملها على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المستخدمين. ويأتي توضيح الوزارة عقب منح مجموعة زين الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاماً عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشونال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات انتمائية لمدة 5 سنوات، وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
1: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى جسر عام بجانب الجسر السياسية يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
2: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
3: نعاني من قلة

0: المي، لأن الفلومات كلها بالأرض وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر. ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه، لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
1: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة، ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري، لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
2: ما بي صيانة
3: بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانه تعيد نظر بالمشروع، صيانه، وشي ترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
1: ومع تفاقم الازمه تتصاعد مطالب المزارعين بالاسراع في اعاده تاهيل شبكه الري، مؤكدين ان كل يوم تاخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقوده، وان انقاذ الموسم لا يبدا الا بوصول المياه الى الحقول قبل فوات الاوان.
4: بين قنوات متصدعه واراض عطشه، يبقى امل المزارعين معقودا على صيانه هذه الاقنيه لضمان استمرار الزراعه والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
5: بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
6: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
7: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم، في عندي 12 طن، أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
6: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
8: الصغير شو بيعطيك يعني؟ من 10 للعشرين 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عندنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر، السجر كبير. هلا ما في، هلا عندنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا ال 5-6 طن، يعني هلا بداية صار يعطينا السجر يعني اسمر، لانه هذا كله السجر زارينه جديد.
6: في بلدة دير العصافير، إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية، تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
9: هلا نحن عندنا دير العصافير 6000 درهم، فيها شيء 1000 درهم زيتون قديم، يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سجار، رجعوا هلا سجر فيهم شيء 2000 2000 درهم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجره تحمل 500 كيلو، كان عمره 20 سنه، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر، بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
6: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون أن عودة البساتين للإنتاج تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الغوطة لمكانتها الزراعية، مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
5: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
10: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسيه، كمان نحن حرام. يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليته كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصونا هالشيء.
11: واقع النظافه سيء جدا جدا صراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
12: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكله، هالكم ليره او هالكم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بده شويه رقابه وشويه متابعه، والله يعطيهم العافيه.
13: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار، النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
14: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوء، هذا بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحتي ما في نظافه.
15: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل، يعني بس بالمحلات اكثر.
5: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قال إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
16: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار من مسارات وقف إطلاق النار، هو لم يوقف عمليات القتل. لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
5: كشفت مؤسسات فلسطينية كشفت ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع تموز الجاري بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقالات وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف.

0: كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ملياري دولار من الإنتاج الذي كان من المتوقع تحقيقه منذ شهر آذار حتى اليوم. وأوضح البساط في تصريحات صحفية أن تقييم الخسائر يشمل 3 محاور رئيسية، أبرزها توقف النشاط الاقتصادي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتضرر القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى فقدان الوظائف وتراجع القطاع السياحي، فضلاً عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والقرى، لا سيما في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لاتر أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتر في حديث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هناك اتفاق لتنظيم حركة المرور فيه. وأوضح قاليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناءً على المادة 5 من مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، مؤكداً عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور مع الدول المطلة على الخليج، كما واعتبر أن الإسرائيليون يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجدداً، داعياً إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. وقال ترامب لشبكة CNBC أن الجيشين الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في المضيق، مؤكداً أن ذلك منع ارتفاع سعر البرميل إلى 350 دولاراً، وأضاف أن واشنطن حققت حسماً عسكرياً كاملاً ضد إيران خلال 4 أشهر، معتبراً أن طهران مهزومة تماماً عسكرياً وأن قواتها العسكرية قد انتهت، فيما كشف عن مفاوضات جارية وافقت خلالها إيران على معظم المطالب الأمريكية. قتل 30 شخصاً على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء الماضي. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سترد على هذا الهجوم خلال جولة تفقدية للمواقع المتضررة، مضيفاً أن روسيا تقصف أهدافاً مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلي عن الدولة ولتحدث شرخاً بين المجتمع المدني والجيش. وكانت روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة و74 صاروخاً بما فيها مقذوفات باليستية، ما أدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والمباني في المناطق المستهدفة. توج نادي أهلي حلب بلقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم للمرة 8 في تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه نادي الجيش بهدفين نظيفين، وجرى بعد المباراة تتويج النادي بدرع الدوري بحضور رسمي وجماهيري كبير في ملعب الحمدانية في حلب.
1: يا شباب المادة إبرز ارجع لورا.
2: رب العالمين دوري ثاني على التوالي، اثبتنا بهالدوري مثل ما قلت لك، اثبتنا بهالدوري انه نحن قادرين انه كل سنه ننافس نكون ابطال دوري. هذيك السنه كثير في عالم قالوا لنا انه دوري بس لعبناه ذهاب وبلي اوف، وهذا هالسنه اثبتنا للعالم نحن من بدايه الدوري متصدرين، وهذا ضغط كبير علينا انه انت متصدر.
3: اول شيء يعني بحب اقول لجمهورنا الف مبروك، ما قصروا معنا ابدا طول الموسم، كانوا مسانديننا دائما، يكونوا معنا بالمرقب الحلوه، دائما يكونوا معنا وقت السفر، يكونوا معنا وقت هون، يكونوا معنا، يعطينا الف عافيه، شكرا لهم كثير، ما قصروا ابدا، وان شاء الله دائما نادي الاتحاد يكون على منصه التتويج.
4: اول شيء شعور ما بينوصف بحضور هذا الجمهور وهالحضور الطيب والاداء الكويس وتعبوا، يعني هي حاصل الشيء اللي عم يتوجوا فيه اليوم، مسيره دامت لاشهر طويله وتعب موسم كامل.
5: فرحه كبيره لاهالي حلب وفرحه ما بتنعطى لحدا طاول، والله يكديم الفرح بحلب وبسوريا كاملا.
0: في المباراة الثانية التي لعبت على ملعب إدلب البلدي، ورغم تحقيق نادي حمص الفداء الفوز بهدف دون مقابل على فريق خان شيخون، إلا أنه لم يكن كافيا للتتويج بعد فوز أهل حلب ومحافظته على صدارة الدوري ليبقى في المركز الثاني.
6: حاولنا ننافس، تقدمنا، هاي ببطولة كرة القدم مثل ما بيقولوا، هي فوز وهي خسارة، بدعة لآخر رمق لحتى تحاول إنك تعمل شيء، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، بطولة الدوري ما كانت من نصيبنا، استحقها نادي الاتحاد وجماهيره، جمهور عريق، جمهور كبير، اتحاد وجمهوره إلهم كل الحب وإلهم كل الاحترام من مدينة حمص. نحن مستمرين لنقاتل، لسه ما خلصنا، عندك كأس الجمهورية، عندك بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، عندنا ترتيب أوراق تاني، إن شاء الله منضل مستمرين لنحصل نتائج منيحة كرمال هالمدينة وكرمال هالجمهور يلي ضل مساند الفريق لعبي لعبي، ترحال ترحال وما أطلع.
7: للأمانة نحن راضين كثير عن أداء فريقنا، ونحن بنظرنا بنعتبره بطل. الظروف اللي مرينا فيها من الذهاب، لا نحن ما لعبنا بارضنا، نحن كل سوريا بتعرف نحن ما لعبنا بارضنا، كل المباريات خارج ارضنا، والظروف يعني عندنا كابتن ضرار الداوي لما استلم بالاياب كان نحن نعتبر ابطال الاياب، والحمد لله هذا حال كره القدم، فيها بطل ونحن بنظرنا فريقنا هو البطل للامانه.

تأهل المنتخب المصري إلى الدور السادس عشر من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه أستراليا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجهوا الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر. تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور السادس عشر من نهائي كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر إثر الفوز عليه بنتيجة 2-3 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة. شهدت المباراة تألقا استثنائيا لحارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها الذي حرم المنتخب الأرجنتيني من حسم اللقاء مبكرا، وبهذه النتيجة ودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من دور الـ32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعدا مع مصر مساء الثلاثاء في الدور السادس عشر. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلف فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

هل نقف نحن العرب إزاء احتلال جديد؟ وكأن هذه الكلمة تأبى مفارقة يومياتنا. من غزة إلى لبنان إلى سوريا، يعيد بنيامين نتنياهو رسم الخطوط وتلوينها، وتختلف التسميات من مناطق أمنية إلى عازلة، هكذا يسميها. في حزيران 67 خدعتنا إسرائيل بشعار الضرورات الأمنية المؤقتة، فكانت النتيجة مستوطنات تلتهم الأرض وضماً للجولان والضفة وضياعاً لسيادة الأوطان. اليوم تعيد إسرائيل إنتاج اللعبة ذاتها، تضع شروط وتدعي أنها مؤقتة، ولكن كما يقال في العامية، اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. فالشواهد تؤكد أن ما يحتل اليوم لا نية لمغادرته، بل إنه محاولة لفرض أمر واقع ودائم. يقول البعض بناء على ذلك هي نكسة حزيران تعاد من جديد، ربما هي كذلك، وربما بلغ الصلف الإسرائيلي حد جنون العظمة. لكن من جهة أخرى يجب أن نسأل، وعلينا أن نسأل، نحن العرب ماذا سنفعل؟

0: وصل مجموع ما احتلته إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة خلال الفترة الماضية إلى نحو 1000 كيلومتر مربع. فما مصير هذه المناطق؟ وما هدف إسرائيل من هذا الفعل؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في القاموس العسكري الإسرائيلي لا يوجد شيء أكثر دموية مما تسميه بالإجراءات المؤقتة، وتحت عنوان الضرورات الأمنية تفرض إسرائيل اليوم واقعا جغرافيا جديدا يبتلع أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية. ورغم أن السردية الرسمية في تل أبيب تحاول نفي أي مطامع توسعية، يتناوب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس على تأكيد بقاء قواتهم في هذه المناطق إلى أجل غير مسمى بحجة الضرورات الأمنية ذاتها. وعلى الأرض تظهر الأرقام واقعا يفضح ذرائع إسرائيل. ففي جنوبي لبنان تسيطر إسرائيل حالياً على نحو 570 كيلومتر مربعاً في جنوبي لبنان بعمق يصل إلى 12 كيلومتراً، تاركة خلفها مدناً وقرى سويت بالأرض ومشاهد تهجير تذكرنا بأسوأ فصول النكبات. وفي قطاع غزة تحولت المنطقة العازلة إلى وحش يلتهم أكثر من نصف مساحة القطاع، ليجد أكثر من 2 مليون فلسطيني أنفسهم محشورين في 40% فقط من مساحة القطاع الأصلية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصدرت الحكومة الإسرائيلية في شباط الماضي قرارات لتغيير آليات إدارة الأراضي وتسجيلها بما يسهل الاستيطان وتملك الأراضي العربية. أما في الجولان السوري فقد توغلت إسرائيل في نحو 233 كيلومترا مربعا إضافية تمتد من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوبا بطول يصل إلى 70 كيلومترا. في الشهر الماضي مرت الذكرى 59 لنكسة حزيران. في تلك الحرب قدمت إسرائيل وقتها الحجج نفسها لاحتلال أراضي العربية، ضمان أمن الحدود ومنع الهجمات. واليوم نرى السيناريو ذاته يكرر نفسه، مناطق عازلة تنشأ ومستوطنات تخطط وضم زاحف تحت غطاء الأمن، كما حدث في الجولان عام 1981 حين تحول الاحتلال العسكري إلى ضم وسط صمت دولي مريب. يقف السوريون واللبنانيون والفلسطينيون اليوم مرة أخرى إزاء ممارسات إسرائيلية خبروها من قبل، والسؤال الذي يبدو أكثر إلحاحاً، ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها للحيلولة دون أن تتحول هذه الاحتلالات الإسرائيلية إلى نكسة جديدة؟
0: للنقاش معي نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك. ومعي علي الأمين رئيس تحرير جريدة موقع جنوبية من بيروت، أهلا بك أستاذ علي. ومعي كذلك أستاذ ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من رام الله، أهلا بك أستاذ ياسر. وأبدأ معك، هو بعد 7 أكتوبر تغير السلوك الإسرائيلي أو ربما لم يتغير، هذا هو ديدن إسرائيل، لكن كيف يمكن فهم هذه المناطق التي تجرفها إسرائيل؟ كيف يمكن أن نعرفها من الناحية الأمنية؟
2: أهلا بك والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. يعني في البداية بأن إسرائيل تغيرت ما بعد 7 أكتوبر، وأن 7 أكتوبر عمل على إسقاط النظرية الأمنية والعقيدة العسكرية الإسرائيلية. لذلك هذه المناطق أو ما تسمى المناطق العازلة كنوع من نزع صفة الاحتلال عن هذه المناطق هي جزء ونتيجة من استخلاص هذه الدروس والعبر مما جرى في 7 أكتوبر. وبالتالي إذا نظرنا إلى سوريا ولبنان وقطاع غزة نرى بأن الإطار العام في هذه المناطق هو إطار واحد، بأن إسرائيل والكيان الإسرائيلي يريد أن يخلق مسافة ومساحة عازلة بين هذه المناطق وحدود هذا الكيان. وبالتالي هذه المناطق باعتقادي أن إسرائيل تنظر إليها اليوم على اعتبار أنها مناطق استراتيجية تعمل على خطوط دفاع أولى عن حدود الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي فقط لا تسيطر على هذه المناطق فقط، وإنما هي تمارس الإبادة المكانية لهذه الأماكن، تقوم بهدم البيوت وهدم المنازل والمنشآت الحيوية في هذه المناطق كما جرى في قطاع غزة، وأيضا تمارس الإبادة الزراعية، بمعنى أنها أيضا تقوم بإبادة المزروعات وأن تجعل هذه المناطق مناطق جرداء كما جرى في سوريا وفي لبنان، وإضافة والأهم من ذلك بأن هنالك رؤية استيطانية لإقامة مستوطنات على اعتبار أن هذه المستوطنات ترسخ هذا الوجود. لذلك رواد باشان، هذه الحركة الاستيطانية العاملة في الجنوب السوري، قالت بوضوح أن الهدف القادم لها بعد السيطرة على هذه المناطق العازلة هي إقامة مستوطنات. بالمنطلق يميني يرى بأن كلما كان هنالك مستوطنات أكثر كان هنالك أمن أكثر، وبالتالي ينظر إلى هذه المناطق على اعتبار أنها الخط الأول في الدفاع عن إسرائيل.
0: لكن أستاذ ياسر، عندما نتحدث عن رغبة في إنشاء مستوطنات، هذه تتعدى كون المنطقة منطقة عازلة، وإنما ستصبح جزءا من إسرائيل، منطقة جديدة تحتلها إسرائيل، هكذا يمكن فهمها؟
2: نعم، يعني باعتقادي أن إسرائيل ترى بأن أو هنالك رؤية في إسرائيل تقول بأن آخر دبابة إسرائيلية تصل إلى آخر مكان هو حدود دولة إسرائيل، وأن هنالك أحلام لليمين الإسرائيلي بإسرائيل الكبرى، وهي ترى في أجزاء من لبنان وسوريا والأردن هي أجزاء من إسرائيل الموعودة في الكتاب المقدس، وبالتالي هذه الجماعات الاستيطانية تنطلق من منطلق ديني وعسكري، وأن إسرائيل كحكومة ومؤسسة عسكرية تنطلق من بعد أمن استراتيجي وأمن قومي. أيضا الآن استحضرني ما تحدث به سموتريتش قبل عدة أيام، وقال بأن إسرائيل انتقلت من نظرية الفيلا في الغابة، بمعنى أن إسرائيل فيلا وكل هذه الدول المحيطة هي غابة، إلى مسألة احتلال الغابة أو احتلال أجزاء من الغابة، وهذا يؤكد على ما يجري اليوم من وقائع.
0: أستاذ علي، واضح بأن إسرائيل لا تخفي مراميها، تتحدث عن هذه المنطقة وكأنها جزء جديد من إسرائيل، أو وكأنها حدود جديدة ترسمها إسرائيل بالقوة العسكرية، لكن في الإطار الاتفاقي مع لبنان كان ثم تحديث عن انسحاب وعن منطقة عازلة. المقاربة الأمنية الرسمية اللبنانية، كيف ترى هذا الوجود الإسرائيلي في لبنان؟
3: تحياتي لك سيدتي، لضيوفك الكرام، للمشاهدين. يعني لا شك أن ما هو قائم في لبنان وما وصلنا إليه إلى الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو حصيلة ونتيجة لمسار أمني عسكري سياسي دفع ثمنه لبنان على مستوى احتلال مزيد من الأراضي. يعني لا يمكن النظر إلى الأطماع الإسرائيلية وهي موجودة دائما من دون النظر إلى ما يواجه هذه الأطماع وكيفية مواجهة هذه الأطماع وسبل التعامل مع التحدي الإسرائيلي، سواء كان احتلالا أو تهديدا مباشرا أو غير مباشر. برأيي النقطة الأساسية، وخاصة في التقرير الذي قدمتموه في مقدمة التي أشرت إليها، بأنه إسرائيل تغيرت أو لم تتغير. بالتأكيد إسرائيل بالنهاية دولة عدوانية استيطانية قامت على هذه الأرض. السؤال، هل نحن تغيرنا أو لم نتغير؟ كيف تعاملنا مع هذا التحدي وهذا الاحتلال الإسرائيلي؟ وما هي الوسائل التي اعتمدناها في مواجهة هذا الاحتلال؟ لا شك أنه في التجربة اللبنانية هناك نموذجا وتجربة ناجحة يمكن رصدها من خلال تجربة العام احتلال إسرائيل عام 82 وصولا إلى العام 2000. في العام 2000 يجب أن نقر ونعترف بأن فصلا جديدا حصل، وأن النفوذ الإيراني في لبنان وصل إلى مرحلة اعتماد الأرض اللبنانية كسبيل من أجل ما يروج له عن تحرير فلسطين، ولكن في نهاية الأمر اعتماد الأرض اللبنانية والاستفادة من الخطر الإسرائيلي للقول أن هناك قوة موجودة في جنوب لبنان تريد أن تقاوم إسرائيل، لكن وبالفعل كانت هي من أجل مصالح إيرانية وحسابات إقليمية لا علاقة لا لفلسطين ولا لبنان بها. يجب أن نقر أننا نحن ندفع ثمن هذه المغامرة. هذا لا يبرر إسرائيل،
0: لكن
3: هذا لا يعطي
0: أستاذ علي
3: إسرائيل
0: عفوا
3: من
0: على المقاطعة، هذه المغامرة حسب وصفك يعني كانت تمنع إسرائيل على الأقل من التوغل في الجنوب، يعني وجود حزب الله في جنوب لبنان كان يمنع السيناريو الذي نراه الآن، أليس كذلك أو هكذا
3: لا،
0: يقول
3: ليس
0: البعض؟
3: صحيحا، ليس صحيحا، والدليل انها لم تمنع سلاح حزب الله وكل ما قيل عن السلاح الدقيق والصواريخ الكذا وكل هذه السرديه التي كانت تقول ان حزب الله يوقف اسرائيل على اجر ونص، وانه قادر على ان يحرر الجليل، وانه موضوع القدس اصبح قريب. كل هذا برأيي لا، هذا يعني تهويمات كانت موجودة، وتقاطع مصالح كان يفترض أن هناك هدوء على هذه الحدود يجب أن يستمر، وحزب الله ينفلت في مناطق متعددة من سوريا إلى العراق إلى اليمن، كان نشاطه هناك حزب الله. لكن هذه عمليا وهذه الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، عندما قررت إسرائيل وبغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر لبنان وأن تدخل إلى لبنان، استطاعت أن تدخل، لا بل كشف واقع حزب الله الذي كان يقدم نفسه على أنه قوة استثنائية، ويعني وشكل في العالم يعني تضخيم لقوته، إلى درجة أنه اكتشفنا أن إسرائيل كاشف كل قياداته وكل مفاصله الأمنية وكل
0: طيب،
3: عناصره، وهي قتلت حتى الآن ليس أقل من 10,000
0: بالتالي
3: عنصر
0: أستاذ علي أنت
3: وكادر
0: تقول
3: لحزب
0: بأنه ما
3: الله.
0: يجري اليوم في لبنان، هذا التوسع الإسرائيلي، هذا الاحتلال كما سماه ضيفي من رام الله، إنما
3: هو
0: هو
3: احتلال،
0: نتيجة سياسات حزب الله وإيران في جنوب لبنان.
3: ولذلك الحكومة اللبنانية يعني التي سلمت طوعا أو رغما عنها السياسة الدفاعية لحزب الله ومن خلفها إيران، لسلمت لعقود على حجة وذريعة أن حزب الله قادر على أن يحمي لبنان وأن يمنع إسرائيل، وصل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم، احتلال وتجريف مناطق واسعة. الحكومة اللبنانية لم تجد أمامها خيار إلا أن تذهب لخيار المفاوضات وأن تستلم زمام المبادرة. لا أقول أن المفاوضات ستؤدي إلى النتيجة المرتجات، أي تحرير الأرض وعودة السكان وإعادة البناء وعودة الأسرى، لا أقول أن ذلك محسوما، هي معركة سياسية طويلة ليست قصيرة، لكن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن العامل العسكري، أن القوة العسكرية، أن المعركة العسكرية هي لصالح إسرائيل. مع الأسف المعركة العسكرية بالموازين القائمة اليوم، بالسلاح الموجود، بطبيعة ظروف المعركة، هي لصالح إسرائيل. لذلك نحن معنيون بالتفكير بطريقة مختلفة لمواجهة هذا الخطر،
0: سنناقش
3: هذا
0: هذه
3: التحدي.
0: الطريقة المختلفة بعد قليل. بالانتقال إلى أستاذ نوار، يعني ضيفي قدم رأيا أن مغامرة حزب الله في لبنان هي ما أدت إلى ما نراه اليوم في جنوب لبنان. ماذا عن سوريا اليوم؟ لا حزب الله ولا إيران في سوريا، منذ سقوط النظام استولت إسرائيل حتى الآن على 233 كيلو متر في الجنوب السوري. كيف تفهم سوريا هذا الأمر؟
4: بداية مساء الخير أستاذ علاء، ومساء الخير للضيوف الكرام. هلا دعيني بلش بكلمة، أنه إسرائيل هي دولة عدوان وتوسع، بحالة عدوان وتوسع مستمرة. نحن أظن على الرغم من أنه الحالة الإسرائيلية، حالة الاحتلال الإسرائيلي محيطة فينا منذ عقود، عنا عدم فهم لبعض المفاصل اللي بيتحرك فيها الاحتلال. الاحتلال بوجود الذرائع أو عدم وجودها رح يستمر بهذه العدوانية، وهذا الشيء عززه هو كان في حالة سبات، وهي قبل أكتوبر 2023. بعد أكتوبر 2023 تغير هذا المفهوم تماما وانتقل إلى مفهوم خلق الذرائع الأمنية. خلق الذرائع الأمنية بالحالة السورية وبالحالة اللبنانية وبالحالة الفلسطينية هي مجرد من أجل خلق مناطق إنذار مبكر تحمي المناطق الحدودية. طيب ليش عمل لك نحن عنا عدم فهم إذا ننظر إلى الحالة السورية فقط، بالعودة إلى الأربعينات من سنة الأربعين وبدايات احتلال الجولان المحتل حاليا، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم على محاور مياه نهر الأردن، ثم تجفيف بحيرة الحولة، ثم بناء نقاط عسكرية تحولت فيما بعد إلى مستوطنات، ثم تهجير، مع هلا نحن حاليا في عندك 4 قرى فقط هي سوريه. اذا ننظر شو عم بيصير فيها حاليا، ما عم بحكي لسه على الشرق المنطقه العازله، اذا خليني ارجع بس على غرب المنطقه العازله، ايضا جولان المحتل في امتداد للسياسات السابقه عم يعاد تفعيلها. في عندنا برامج يعمل عليها الاحتلال الان الى تحويل المستوطنات الصغيره الى مدن. بتعرفي خطوره شو هالشيء؟ يعني انه تحويلها للمستوطن يعني هي مدينه مرتبطه بالمركز، مدينه الى ثقل اجتماعي ثقافي اقتصادي انشائي، وبالتالي هي المدن بيجي مع المشروع يتضمن نقل 3000 عائله من المستوطنين الى هي المناطق. بالمنطقه الاخرى بالنظر الى ايضا فعل اخر يقوم فيه الاحتلال حاليا ايضا، هو اعاده تفعيل مشروع التوربينات الهوائيه اللي هو اختار منطقته انه تكون ال4 قرى السوريه المتبقيه في الجولان المحتل. طبعا هل ممكن يقول لك الواحد انه هي مشروع طاقه؟ لا، هو هذا المشروع يؤدي الى مشاكل في البيئه، مشاكل للسكان، وبالتالي ايضا تهجير قصري اخر. هلا اذا بنرجع الى شرق المنطقه العازله السابقه وما حدث بعد 8 كانون الاول 2024، نفس الشيء، تمدد عند اول شيء حوض اليرموك، ثم التحرك على مجاري المياه وين في سدود، وصولا الى قمه جبل حرمون عند عرنة بالتحديد، ومن ثم بعد التمركز الأولي إنشاء نقاط أمنية. وخلال هي الفترة لاحظي بين كل تطور وتطور بالوجود دائما في إشكالية أمنية بخلقها هو، مرة ببيت جن، مرة بمنطقة جباث الخشب، مرة عند نوى، مؤخرا بعابدين. هي كل السياسات هي نفسها اللي عم يخلقها، خلق الذرائع من أجل إنشاء منطقة إنذار مبكر. هذا قد لا يكون احتلال حاليا بهالشكل الحالي، ولكن هو كمان يفتح لك اياها انه وجود طويل الامد، وهذا الشيء واضح بالخطاب الاسرائيلي. بس باختصار اذا نطلع على شو عم يصدر دراسات من معهد الامن القومي او من ألما او تصريحات رسميه، عم يقول لك اياها بصراحه، نحن ما طالعين، نحن قاعدين عندنا مشاكل امنيه، نحن لا نثق بهي الحكومه. يعني وصلت لدرجه انه هن عم يراقبوا اي تطور مثلا باجهزه الامن او اجهزه الدفاع. في واضح يعني الموضوع جدا بسيط، انا لهيك بقول نحن عندنا عدم فهم ببعض التفاصيل رغم انه هي جدا واضحه. اللي قام به حاليا من رش مبيدات الى تهجير سكان، الى ضغط بشكل يومي على السكان، ومؤخرا ازاله الالغام. بتعرف شو يعني ازاله الالغام عن الخط الفاصل؟ يعني هو هلا حاليا صار بمرحله تامين، انه انا امنت هي المنطقه، ما عاد في داعي انا يكون في هذا الخط الفاصل، هلا بدي ابدا مرحله اخرى. وهي المرحله الاخرى بدات حاليا، عم يدرس مناطق. عندما يتوغل بعابدين هو ليس فقط للتوغل الامني، عم يدرس المناطق وين بيقدر يتوغل اكثر، وين في مقاومه شعبيه رح تكون، لانه هو متاكد انه ما رح يكون في مقاومه من القوات الرسميه، لانه اكد هالشيء بالمفاوضات الامنيه انه لا يريد اي وجود رسمي حاليا في المنطقه. وبالتالي الاحتلال الان عم يدرس، لانه هو لسه ناوي يتمدد اكثر، انشاء هي النقاط المتقدمه، وهذا الشيء عم يعمله ايضا في جنوب لبنان، عمله باكثر من محور.
0: طبعا ايضا يعني اسرائيل هي لا تتمدد فقط في لبنان وفي سوريا، كذلك فعلت الافاعيل في غزه، حيث شنت اسرائيل في عامي 2024 و2025 اعتداءات كما تحدثنا على سوريا ولبنان، ووسعت من مساحه سيطرتها في قطاع غزه، حيث احتلت معبري فيلادلفيا ونتساريم في كانون الثاني 2024. وفي تشرين الأول تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وأعلنت إسرائيل عن ما يسمى بالخط الأصفر الذي حدد مناطق سيطرتها، إلا أنها تجاوزت هذا الخط لا سيما في شمال القطاع. في لبنان بدأت اقتحاما بريا للجنوب في مطلع تشرين الأول لعام 2024، وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، لكن إسرائيل بقيت في الأراضي التي احتلتها وقامت بحملة تدمير هائلة، كما أشار ضيفي أستاذ نوار في سوريا مثلا، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو 1,200,000 مواطن لبناني من الجنوب. في سوريا قامت إسرائيل بمجرد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 بشن غارات جوية، وتوغلت في سوريا على طول خط الهدنة من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوبا.

0: أستاذ ياسر، يعني بناءً على هذا السلوك الإسرائيلي سواء في قطاع غزة الذي باتت اليوم إسرائيل تحتل نصفه تقريباً، وبناءً على قضم الأراضي الذي يحصل في الضفة الغربية، كيف يمكن استشراف المرحلة المقبلة وحتى حلولها، السيناريوهات التي يمكن أن تواجه فيها هذه السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني فيما يتعلق في قطاع غزة، إسرائيل لديها اليوم رؤية بأن تسيطر على قرابة 70% من قطاع غزة. بالمناسبة، المناطق العازلة حتى اليوم لا يمكن النظر إليها على اعتبار أنها وحدة واحدة، بمعنى أن هذه المناطق مصنفة ضمن تصنيف واحد، ولكن يبدو أن إسرائيل هذه المناطق صنفتها بطرق متدرجة، بمعنى أن هنالك بعض المناطق من الممكن أن تنسحب منها ضمن تفاهمات محددة، ومناطق تحتاج إلى وقت كثير أو إلى سنوات حتى تنسحب منها، ومناطق لا يمكن أن تنسحب منها. لذلك إذا نظرنا إلى السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، نرى بأن هنالك بعض الأماكن التي أقامت بها معسكرات وأقامت بها قواعد عسكرية، أمدتها بالماء والكهرباء وعبدت الطرق ووصلت فيما بينها. هذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تبقى إلى أكثر مدة ممكنة في قطاع غزة، على اعتبار أن أحد الدروس والعبر التي تم استخلاصها في الجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر بأن الجدران الإلكترونية والعوائق الذكية ولم تنجح في صد هذا الهجوم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن العامل البشري. هذا أولا. فيما يتعلق في الضفة الغربية، هذه مسألة أخرى. إسرائيل تنظر في الضفة الغربية إلى أنه لضيق مساحة الضفة الغربية لا يمكن إقامة مناطق عازلة، وبالتالي هي تعمل على تكثيف الاستيطان، كما قلنا في قبل قليل من منطلق أنه كلما كان استيطان أكثر كان هنالك أمن أكثر، والربط بين هذه المستوطنات فيما بينها، وربط هذه المستوطنات في المناطق المحتلة عام 48، وبالتالي إنشاء هذه الأحزمة الاستيطانية حول المناطق الفلسطينية وجعل المناطق الفلسطينية في معازل معزولة عن بعضها البعض، وأن هذه المستوطنات تفصل في مناطق ضيقة نوعا ما أو مناطق عازلة قليلة المساحة بينها وبين المناطق الفلسطينية. هذا هو التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق في في في في غزة والضفة. وأيضا في الأردن، إسرائيل اليوم أيضا تنظر إلى الحدود مع الأردن، وبالتالي لا تستطيع أن تنشئ مساحات عازلة أو أن تحتل مناطق داخل الحدود الأردنية، وبالتالي كان هنالك مخطط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في صحيفة إسرائيل اليوم بأن إسرائيل تنوي إقامة عشرات المستوطنات والأحزمة الاستيطانية على الحدود مع الأردن، أيضا في محاولة لخلق حدود دفاعية وخطوط دفاعية متقدمة.
0: يعني يمكن أن نقول بأن الاستراتيجية أستاذ ياسر هي قضم الأراضي ثم بناء مستوطنات حتى تقيم إسرائيل حدودا واضحة جديدة مع دول الطوق.
1: نعم، يعني يمكن أن نعتبر ذلك، ولكن أيضا يجب الالتفات إلى نقطة هامة جدا بأن حدود إسرائيل حدود متحركة، بمعنى أنها لا يمكن أن تبقى هذه المستوطنات بذات حدودها. من الأدلة

0: أو معينة وضمن شروط قد تفرض على إسرائيل، قد تنسحب من بعض المواقع والمناطق.
1: تفاهمات ممن ومن الذي يستطيع اليوم أن يفرض شروطا على إسرائيل أستاذ علي الأمين؟ إذا كان لبنان قد جرب خيار المقاومة، اليوم يجرب خيار المفاوضات، لكن لا يبدو بأن خيار المفاوضات سوف يعيد الأراضي اللبنانية. إذا من سيضغط على إسرائيل وما الحل؟
2: خلينا نعترف ونقر بأنه في أخطاء وخطايا أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ويجب الاعتراف بالخطأ حتى نستطيع أن نعالج الخلل، وهذا ما لا نسمعه من الذين دعوا بأنهم قادرون على تحرير الجنوب وعلى تحرير فلسطين. يجب أن يقولوا أخطأنا في مكان ما، وكيف نتعامل مع هذا التحدي. هو تحدي كبير
1: لكن
2: ولا
1: يا أستاذ
2: يمكن
1: علي، أنا لا
2: أن
1: أريد أن
2: يواجه.
1: أقاطع، لكن ما جدوى هذا السؤال؟ يعني إذا كانت إسرائيل كما أشار ضيفي أستاذ نوار لا تحتاج إلى تبرير، هذه سياسة إسرائيل وهذا ديدن إسرائيل. طرح مثلا أستاذ ياسر عن مشروع استيطاني على حدود الأردن تقوم به إسرائيل، الأردن الذي يقيم علاقات منذ أكثر من عقدين معها.
2: طيب خلينا نقول انه اسرائيل، ما تحطيني بموقع بين وكاني عم دافع عن السياسه الاسرائيليه، نحن دفعنا اثمان كبيره وما زلنا ندفع بسبب العدوانيه الاسرائيليه، لكن ايضا يجب ان نكون عقلانيين ونفكر بطريقه منتجه وليس طريقه تعيدنا الى نفس الاخطاء. انا اللي عم بقوله حتى اسرائيل احتلت جنوب لبنان منذ عام 78، هذه المنطقة المحتلة الآن هي كانت تحتلها من سنة 78 إلى عام 2000، يعني مدة 22 عاما لم تقم إسرائيل، واللي كان بفترات معينة مستقر احتلالها، ما كان في مشاكل كثيرة بفترات، لم تقم بأي إقامة أي مستوطنة في جنوب لبنان. على سبيل المثال مثلا نسأل هذا السؤال، لماذا لم تقم إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ أصلا لماذا انسحبت؟ وهي انسحبت في العام 2000، لم تنسحب لانه كانت تحت ضغط شديد من المقاومه، اكيد المقاومه مهمه ولعبت الدور، لكن ايضا هناك تسويات حصلت يعني في شكل او باخر، وصار انسحاب اسرائيلي، المقاومه لها فضل، ولكن هناك حسابات سياسيه. بالاردن حتى تفضلتي وعم بتقولي عن الاردن، انا اريد ان اتحدث عن الاردن ومصر. لماذا بالاردن ومصر حتى الان الحدود مستقره بين اسرائيل والاردن ومصر؟ يعني المعاهدات نفعت. بسوريا طيلة عهد حافظ الأسد، لماذا لم تطلق طلقة إسرائيلية في الجولان؟ يعني لماذا كان الحدود مستقرة على رغم كل الخطاب؟
1: هو حتى هذا
2: يعني
1: الحديث البعض قد يرد يعني أنه بعد 7 أكتوبر حتى الحدود مع مصر شهدت توترات.
2: لا بأس، خلينا لنقل، يعني خلينا نقرأ الوقائع بطبيعة
1: تفضل.
2: بكيف نتعامل، لأنك ببساطة ما أهمية المفاوضات اللي عم تحصل اليوم بلبنان مهما كانت النتيجة العملية المباشرة الآن. هل تعلمين أن هذه المفاوضات هي أوقفت التمدد الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل كانت قادرة على أن تحتل مناطق إضافية، وكانت على وشك أن تحتل هذه المناطق. إسرائيل كانت قادرة على أن تقصف الضاحية ومطار بيروت ولم تقم بها بذلك نتيجة الخيار المفاوضات، نتيجة الضغط الأمريكي. أنا لا أقول نحن في أوضاع مثالية، نحن يجب أن ننظر إلى دولنا، يعني حتى سوريا ولبنان اليوم، يعني نحن لما بنحكي عن مواجهة إسرائيل بدول مدمرة اقتصاديا ماليا إداريا على مستوى السلطة، جيوش يعني مصدعة، قوى عسكرية، تجارب المقاومة فشلت إلى حد كبير، وبالتجربة اللي مثلها حزب الله أدت إلى كوارث كبيرة. نحن عم نتحدث عن دول شبه مصدعة ومدمرة. شو مطلوب من هذه الدول؟ أن تدخل في حرب الآن مع إسرائيل؟ وهذا هو المطلوب. في مأزق، أكيد في مأزق، لكن ليست الحرب
1: طب
2: هي
1: هذا
2: الوسيلة،
1: المأزق كيف
2: هي
1: سيخرج منه
2: استدعاء
1: لبنان أستاذ
2: إسرائيل
1: علي؟
2: للتدمير.
1: يعني حتى بعد
2: ما في
1: 67
2: حلول،
1: عندما تم احتلال
2: ليس
1: سيناء
2: حلول،
1: المفاوضات
2: ليس هناك
1: أعادت سيناء،
2: حلول.
1: لكن اليوم أمام لبنان ما هو الحل في ظل الظرف الراهن؟
2: تفضل اللي عم يحكي، يعني تفضلي حضرتك مع احترامي وتقديري لك ولكل من يطرح، ما هو الحل المطلوب؟
1: لا أنا أسألك،
2: شو
1: يعني
2: المقاومة؟
1: أنت هنا وأنا هنا حتى نتناقش حول الأمر.
2: ما في خيار، الخيار الأقل كلفة وغير المضمون، الأقل كلفة وغير المضمون هو خيار المفاوضات والرهان على ضغط أمريكي وعلى مصالح أمريكية ربما تريد استقرارا ما. هذا الرهان الآن في هذه المرحلة.

0: ربما في مرحلة لاحقة قد تفتح أبواب إلى مسارات أخرى، لكن في اللحظة الراهنة أخطر خيار هو الخيار العسكري، لأن الخيار العسكري واضح تماما نتائجه وتبعاته وتداعياته على مستوى لبنان وعلى مستوى واضح. التجربة العسكرية
1: طيب
0: ماذا
1: أستاذ
0: أدت؟
1: علي،
0: أشرت إلى تهجير 1,200,000 مواطن، كيف بدهم يرجعوا هول 200,000؟ في مقاومة حزب الله بدهم يرجعوا، ويرجعوا
1: أستاذ
0: مقاومة
1: علي، هل
0: إسرائيل.
1: تستشعر لبنان اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إخراج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في العامين الأخيرين؟
0: هذا احتمال، هذا احتمال وليس أكيدا، هذا احتمال، كما أن القتال الآن لا يضمن عودة الناس، ربما يزيد من الاحتلال. ما أنا ما عم بقول في رهان الدولة اللبنانية تراهن على أن وضعا دوليا إقليميا قد يساعد الدولة اللبنانية لتحقيق الأهداف التي تريدها. إسرائيل في نهاية الأمر إذا ما انسحبت سلما ستنسحب بالقوة، ولكن لابد من استخدام الخيار السلمي، المفاوضات في البداية. إذا فشل هذا الخيار فباب المقاومة مفتوح، لا بل الآن باب المقاومة مفتوح، يفضل من يريد أن يقاوم ويقاتل إسرائيل اليوم وعلى رأس حزب الله يفضل يقاوم ويخرج إسرائيل، من يمنعه؟ هل تحتاج المقاومة إلى إذن؟ بده إذن من رئيس الجمهورية أو إذن من رئيس الحكومة أو إذن من الجيش اللبناني؟ عندما تحول حزب الله لقوة لجيش مثل جيش نظامي، جيش دولة، جيش حتى دولة خارجية، بلش يتعامل بسياسة الدول. أما لو أنه مقاومة حقيقية فهو لا ينتظر أن أحد يقول له تفضل وقاوم، تفضل وقاوم، من سيمنعه إذا قاتل اليوم إسرائيل أو إذا أخرج إسرائيل من لبنان؟ هل أحد سيمنعه ليقاتل؟ ودائما المقاومة كانت سرية مش علنية، مش كانت استعراضية، فيجب أن يقوم إذا كان هذا الخيار ينجح يقوم. يعني هناك
1: هو
0: خيارات
1: أستاذ علي،
0: الدولة،
1: هو لماذا نحن
0: هي
1: دائما
0: الدولة عندها
1: قد
0: خيارات.
1: يسأل من يسمعنا،
0: جملة جملة
1: لماذا
0: جملة
1: دائما
0: سريعة
1: يتم
0: جملة
1: وضعنا
0: سريعة
1: بين خيارين، إما المقاومة العسكرية الكاملة، المواجهة العسكرية الكاملة التي لا يبدو بأن الظرف الراهن ملائم لها،
0: ما هو مش
1: وإما
0: عم
1: التسليم
0: بقول
1: الكامل، يعني الاتفاق الإطاري
0: لا
1: الذي
0: مش
1: تم
0: تسليم
1: عقده مع
0: كامل، مش
1: لبنان،
0: صحيح مش
1: لا
0: صحيح،
1: يوجد
0: أنا
1: أي
0: ما مش
1: وعود
0: صحيح
1: بعودة الأراضي
0: تسليم
1: إلى
0: كامل.
1: لبنان يا أستاذ علي.
0: لا عفوا، مش تسليم كامل، اسمحي لي، لا يعني اسمحي لي، لبنان ذاهب إلى المفاوضات لحدد أهدافه، وهذه الوثيقة الإطارية هي وثيقة غير ملزمة، هي وثيقة سياسية وليست قانونية وليست دستورية، ويمكن الخروج عليها ويمكن أن لبنان أن يخرج عليها، ليست ملزمة. ويمكن اليوم حتى حزب الله، أنا بدي أقول لك حزب الله الآن لرافضين هذه الوثيقة يتفضلوا يطرحوها، يقدموا عريضة لمجلس النواب ويطالبوا بمناقشة الحكومة في هذا الأمر ويرفضوها دستوريا، قادرين أن يأخذوا موقف، وخاصة أن هناك قوى عديدة رفضتها في لبنان، يتفضلوا. لكن هم انتهازيين، ما بدهم يوافقوا شي أمريكا ولا بدهم يقاتلوا عن جد ويرفضوا المفاوضات، لا يتجرؤون على ذلك، هم فقط يستعرضون داخليا، وإلا
1: إذن
0: عندهم
1: هو
0: فرص.
1: طريق طويل، تقول ربما يستطيع لبنان أن يحصل شيئا
0: نحن
1: بالنسبة
0: بلا أزمة،
1: للنقاط.
0: يعني
1: خلينا
0: نحن اللي
1: نسمع
0: صار
1: رأي أستاذ
0: علينا في
1: نوار، أستاذ
0: لبنان
1: علي
0: أو
1: اسمح
0: في
1: لي، خلينا نسأل عن وضع في سوريا.
0: بس خليني أكمل جملة أخيرة بس
1: طيب
0: بدي أقول إنه في حزب الله يقاوم ويقاتل، والدولة اللبنانية فيها تفاوض بدون شيء، بدون ما يحاسبوا بعض، خلص كل واحد يقوم بدوره، هذا يقاوم وهذا يفاوض.
1: طيب أستاذ نوار، ماذا عن سوريا؟ يعني إذا كانت إسرائيل يعني لا تنوي العودة أو لا تنوي التراجع عن هذه المناطق التي احتلتها في سوريا، كيف تتحدث الدبلوماسية السورية حتى الآن، أو كيف تعول على العودة إلى فض الاشتباك؟ يعني إذا كان الوضع في لبنان كما سمعنا، حتى الأردن اليوم مهدد، الضفة
0: هلا
1: الغربية وضعها بائس جدا، إسرائيل تنوي احتلال 70% من قطاع غزة، طيب سوريا، هل يعقل أن السوريين يفكرون بالعودة فعلا إلى اتفاقية فض الاشتباك؟
2: هلا خلينا كله يحتاج الى فونديشن، الى اساس، فكان الاساس باي جوله مفاوضات كان هو فض الاشتباك، حلو؟ لانه هو اللي تم اختراقه. ولكن في نقطه مهمه، باي حديث عن فض الاشتباك كنا عم نشوف من الجانب الاخر الاحتلال تصعيد بالخطاب وتصعيد بالانتهاكات. الاحتلال الاسرائيلي كهين جدا فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فاوض غزه، عم يفاوض كان قيادات بغزة وعم يضرب المخيمات، عم يفاوض كان بباريس وكان عم يتقدم بثلاث محاور بسوريا وعم يرش بالمبيدات. حلو. ونفس الشيء بجنوب لبنان تحت ذريعة سلاح حزب الله. هذا نحن ما عم نحكي على عم نركز على كيف بيفكر الاحتلال الإسرائيلي. هو بيفاوضك بس بنفس الوقت هو عم يستمر بأدواته الأمنية، وبالتالي أنت عم تروح عم تفاوض وهو رافع السقف، لأنه هو لسه عم يتقدم، لسه عم يقوم بالانتهاكات تحت الذرائع اللي هو اخترعها. خلينا نقول منا الحقيقي ومنا الوهمي. بالمقابل أنت عم تروح تسمع له، رغم أنه أنت بموقعك الحالي فيك أنت كمان تواجهه. تعال قلك أنت عم تعمل انتهاكات، أنت عم تتجاوز اتفاق جنيف الرابع المادة 49 نظام روما. طيب. مواثيق الأمم المتحدة التعلق بالتهجير القسري وتغيير الديمغرافيا، ليش ما عم نحكي فيهم هدول كلهم؟ أنا طب ليش عم روح فاوض الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وما عم بحكي أنه كيف عم يحول مستوطنات بالجولان لمدن؟ الجولان سورية، أنا الجولان هي أرض سورية، أنا هلأ حاليا أنا صرت بمكان طبيعي، دولة سورية ناشئة قوية، أنا بدي فاوضك حتى على هي الانتهاكات. طيب. أنا بدي فاوضك حتى موضوع مشاريع التوربينات. أنا بدي فضلي.
1: هو أستاذ علي سيضطر للمغادرة، لكن قبل أن يغادرنا، إذا كان الحال على ما هو عليه أستاذ علي، لماذا لا يكون هناك مصارحة مع اللبنانيين بأنه هذا الواقع، يعني التعويل على عودة النازحين، على عودة القرى، على عودة المهجرين، هذا أمر بعيد. لماذا لا يتم التعامل بهذا الوضوح مع الشارع اللبناني أنه هذه المناطق محتلة؟
0: لا بالعكس، بالعكس. يعني اللي مش عم يتعامل بوضوح هو الأطراف الأخرى. الدولة اللبنانية عم بتقول دخلنا، ورئيس الحكومة قال بصراحة، قال أن هذا الخيار قل كلفي وليس مضمونا، وسنسعى إلى تحريره، هي أهدافنا من التفاوض، وحاسبونا على تحقيق الأهداف، لأن الخيار الآخر مكلف ببساطة. نحن جربنا الخيار الآخر العسكري وكان كارثيا على لبنان. بهذه اللحظة السياسية اللي عم نعيش فيها اليوم، وبظل الموازين القوى المطروحة على المستوى الإقليمي، الخيار الأقل كلفة للبنان التفاوض، ليس بالضرورة أن نصل إلى النتيجة التي نريد منها، لكن بالتأكيد الذهاب إلى الخيار العسكري سيكون مدمر لما تبقى من لبنان. فإذا نحن ماخذين الخيار الأقل كلفي، وهذا كل اللبنانيين يعرفونه، وبالتالي يعني الصورة واضحة تماما أمام جميع اللبنانيين. ليس هناك من يتخيل بأنه خلال شهر أو شهرين أو سنة أنه سيعود إلى أرضه وأنه ستحرر الأرض. هذا مسار سياسي ومفاوضات صعبة، ويحتاج إلى عناصر إقليمية ودولية مساعدة يراهن لبنان على تشكلها في المرحلة المقبلة، ولكن بالتأكيد ليست مضمونة، ولكن كل الخيارات مفتوحة في المستقبل. لكن في هذه اللحظة في الظروف التي نحن فيها، خيار التفاوض لا مفر منه.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي الأمين.
0: أنا شاكر لاستضافتك وشاكر للإخوان.
1: شكرا أستاذ علي. نعرف أنك لديك ارتباط. شكرا جزيلا رئيس تحرير جريدة موقع جنوبية من بيروت. بالعودة إلى أستاذ نوار، أستاذ نوار، كنا نتحدث عن استراتيجية إسرائيل في التفاوض مع سوريا، أنها تستخدم القوة العسكرية من أجل أن تعلي سقف التفاوض، وكأني أفهم من حديثك أنه في المستقبل إذا وصل السوريون إلى منطقة ما في التفاوض مع الإسرائيليين، يمكن تحصيل هذه المناطق، يمكن إخراج إسرائيل منها؟
2: هلأ هو بالحالة السورية، المشهد السوري شوي صار كل ما له عم يتعقد أكثر فيما يتعلق بموضوع إسرائيل. يعني هو عم الحالة اللي عم يتمدد فيها أو الانتهاكات اللي عم يقوم فيها، صار أنت بحاجة إلى خلق خطوات إضافية قبل الذهاب إلى موضوع التفاوض. هو عم ينهك المجتمعات المحلية بشكل كتير كبير، وعم يدمر المناطق الزراعية بشكل كتير كبير. فأول خطوة قبل يعني قبل ما نفكر بالتفاوض، لازم يكون في مسار من الحكومة السورية لدعم هاي المجتمعات المحلية، وتخليها هي يعني هي أشبه بخط دفاع. محاولة تهجيرها هو نهاية هذا الخط الدفاع. هاي النقطة الأولى. بالعودة إلى المفاوضات، المسار الدبلوماسي والقانوني الأممي هو الوحيد المطروح. يعني ما فينا نضحك على بعض، المسار العسكري غير مطروح. يعني حتى لو قلنا بدنا نعمل شيء، لا حاليا ما في أي قدرة. ولكن المسار التفاوضي دون انه يكون في عندك كل الحيثيات والجزئيات لحاله الاحتلال الاسرائيلي طبعا رح يكون ضعيف. انت تروح تفاوضه بس انه تقول اطلع، لا تعا انت ليش بدك تطلع؟ لانه انت عم تعمل اول شيء المبررات اللي عم تحكي فيها غير موجوده، الطريقه اللي انت وجود فيها هي ليست فقط لهواجس امنيه وانما هو عمل استيطاني. عندما تقوم انت بتجريف الاراضي، برش المبيدات، بالتضييق على السكان، بجمع معلومات بشكل يومي، بتفتيش، باعتقال، هلا انت حاله الاعتقال طالت 215 سوري اطلق سراح العدد منهم وبقي الى الان 51، هذا شو؟ هذا كله، هي كلها ملفات تجمع قبل المفاوضات، انه انا ما عم فاوضك انه ترجاك لتطلع، لا انت عامل هيك. هذا المسار الدولي سواء كان باعتماع نظام روما، اتفاق جنيف الرابع ماده 49 حسب ما اذكر، والعديد من المواثيق الامميه كلها بتحكي بتجرم التهجير القسري. حالة تحويل مستوطنة كريستين بجولان المحتل إلى مدينة هي تغيير ديموغرافي، هي جريمة. طب أنا لازم أرفع فيها، هذا بيعزز لي ملف التفاوض بالمستقبل، أنه أنا عم أتفاوض بس في سلبيات كمان. فهو لما عم يطلع على التفاوض عم يقول لك أنا عم فاوضك بس في أخي إشكاليات أمنية عندك.
1: لكن حتى الطريق الأممي يا أستاذ نوار، يعني الطريق الأممي حتى الآن ثمة قرار أممي بأن الجولان هي أرض محتلة، لكن ترامب أعطاها لإسرائيل. يعني منذ متى ونحن نتحدث حتى على المستوى الدولي، حتى على مستوى الأمم المتحدة، هناك اعتراف بأن إسرائيل احتلت هذه المنطقة، لكن هذه المنطقة اليوم مع إسرائيل، فيها مستوطنات.
2: انت سألتي سؤال للضيف من لبنان انه هل تعتمد على بتعول على ترامب؟ انا بشكل يعني انا شخصي ما بعول على الإدارة الأمريكية، لانه مثلا ترامب بيحكي عن موضوع المفاوضات ولكن الى الان هو لم يتراجع عن موضوع الاعتراف بالجولان انه جزء من الاحتلال الإسرائيلي من الكيان. وبالتالي معك انا استاذ الاء، الملف المسار الاممي والقانوني ضعيف ولكن هو المطروح حاليا. طب انا شلون فيني انا استخدمه بقوه؟ عززه اكثر، احكي فيه دائما، ما استنى للاجتماعات الدوريه، ما يكون في شكل شيء دوري، يكون في جهه مختصه في الحكومه السوريه توثق وبتحكي عن موضوع الانتهاكات الاسرائيليه سواء اللي عم تحدث ضد المدنيين او ضد الاراضي. كل هي امور كثير مهمة وبتعزز هي أدواتنا حاليا، أنه نحن ليس فقط أنه نطلع نقول أنه اليوم والله ضربت إسرائيل، طب ليش ضربت إسرائيل هون، ليش كذا. بالإضافة إلى ذلك موضوع آخر، لازم نحن نعزز ونطور أدواتنا بمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، خطابه كيف بيفكر، كيف بيحكي، لأنه هو كل شيء عم يفكر فيه ويحكي فيه على المستوى الإعلامي أو الأكاديمي عم يطبقه. كان عم يحكي بموضوع إعادة تفعيل أو إعادة شكل الخط الأصفر في جنوب لبنان قبل ما يطلع نتنياهو على التلفزيون ويشرح الخريطة، عمله حكاه وحكى نقطة كتير مهمة. للأسف الضيف اللبناني غادرنا، حكى قال لك أنه أنا هذا الخط موجود فيه طول ما أنا شايف أنه سلاح حزب الله إشكالية. طب شو عرفنا إمتى نتنياهو بيشوفه منه إشكالية؟ هي الحالة الإسرائيلية اللي كتير معقدة. نحن لازم دائما نستوعب أنه هي الحالة معقدة كتير والتعامل معها لازم نخلق أدوات كتير متطورة لنقدر نتعامل معها.
1: أستاذ ياسر، التعامل معها هل يكون بالطموح إلى اتفاقيات سلام؟ هذا هو الطريق، أنه إذا عقدنا اتفاقيات سلام مع إسرائيل يمكن أن تعود هذه الأرض، يمكن أن تتراجع إسرائيل إلى الداخل، يعني كما حصل بعد كامب ديفيد عندما استعادت مصر سيناء.
3: يعني باعتقادي أن المسألة اليوم هي مختلفة تماما عن السابق، هذا أولا. ثانيا لابد التنويه إلى أن الوفد المنظمة الصهيونية حينما قدم مذكرته في مؤتمر باريس في عام 1919 قدم رؤية لحدود الوطن القومي الموعود، وكانت هذه الحدود تصل حتى نهر الليطاني في لبنان وبعض أجزاء من سوريا والضفة الغربية. وبالتالي الحديث بأن إسرائيل أو ما فعله حزب الله وأدى إلى احتلال لبنان أو ما ما ما ما يحدث من أحداث هي ردة فعل إسرائيلية على هذا، تقوم بعمليات الاحتلال والسيطرة، باعتقادي أن هذه مغالطة. وكما قلنا في التاريخ وفي الرؤى الصهيونية منذ المنظمة الصهيونية.
1: أستاذ ياسر، اسمح لي هنا أن أنقل لك ما يقوله البعض، أنه هذه الرؤى وهذه المخططات صحيح هي موجودة منذ زمن نظريا على الأوراق عند الإسرائيليين، لكن إسرائيل لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد 7 أكتوبر، لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد أن دخل حزب الله في معركة إسناد مع غزة. هكذا يقول البعض وهكذا يسألون بأنه تم تقديم مبرر لإسرائيل حتى تتوسع في حدودها، كيف يرد على هذا المنطق؟
3: يعني هي إسرائيل تحتاج إلى بعض المبررات لتنفذ مخططاتها، ولكن لا يشترط أن يكون هذا المبرر، وبالتالي هي تبحث عن أي مبرر مهما كان شكله أو طبيعته أو بغض الطرف عن من يقوم بهذا الفعل وهذا المبرر حتى تنفذ هذه الخطى والرؤى القديمة والجديدة أيضا. وبالتالي لا يشترط فقط بما حدث في 7 أكتوبر أو ما حدث في لبنان أو حتى في سوريا بأن هذه هي العوامل الحاسبة التي أدت إلى هذا الشكل اليوم من السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي هي تحتاج إلى أي مبرر بغض الطرف والنظر عن الفاعل. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في المفاوضات، التجربة الفلسطينية غنية بهذا بهذه التجربة. حتى اللحظة هذه التجربة الفلسطينية هي غير ناجحة في عام 1994 في اتفاق أوسلو، كان هنالك دعم دولي، قدمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكانت مرنة جدا، كان هنالك اتفاق برعاية دولية. ولكن اليوم ما الذي جرى؟ أن إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية أكثر من ذي قبل، تحولت الضفة الغربية إلى بيئة طاردة. اليوم سموتريتش تحدث علانية، أنا أريد أن أهجر سكان الضفة الغربية.
1: طيب والحل يا أستاذ ياسر؟ يعني التسليم بأن هذه المناطق مناطق محتلة، لا الخيار العسكري ناجع ولا حتى المفاوضات ستفضي إلى نتيجة جيدة، إذن ما الحل مع إسرائيل الجديدة هذه التي نراها اليوم؟
3: نعم، لا يمكن قياس الضفة الغربية أو قطاع غزة على لبنان، ولا يمكن قياس لبنان والضفة الغربية وغزة عن الحالة في سوريا. باعتقادي أن في سوريا الحالة مختلفة جدا. من الممكن أن في ظل ضغط أمريكي حقيقي أن يكون على إسرائيل، قد تنسحب إسرائيل من هذه المناطق في خيار في المفاوضات. ولكن قبل المفاوضات السؤال، هل بالفعل هنالك قوة ضاغطة سياسية على إسرائيل؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل معنية وجادة بذلك؟ سيما أن إسرائيل تتعامل مع الملف السوري بطريقة مغايرة، بمعنى أن ما قبل سقوط النظام هو مختلف عما بعده. لا. وبالتالي إذا كان هنالك انسحاب، هي سوف تصل إلى الخط الأول الذي كان محتل
1: في عام 67.
3: نعم، يعني هكذا هي تفكر. وكما قلنا بأن المناطق العازلة يبدو أنه من خلال السلوك الإسرائيلي في لبنان أيضا أنها مقسمة إلى عدة درجات. هنالك بعض الأماكن التي من الممكن أن تنسحب منها إسرائيل، وهذا وارد جدا، وهنالك بعض الأماكن التي قد تنسحب منها، ولكن حينما تثبت بعض المنظومات الرقابية أو أن يكون هنالك اتفاق وقوات دولية بها، وهنالك مناطق باعتقادي أن إسرائيل لن تنسحب منها. وهي المناطق التي تريد أن تقيم بها بعض المستوطنات.
1: أستاذ نوار، هل فعلا تعول سوريا على أن الحال فيها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، على الأقل انسحاب إسرائيل إلى خط فض الاشتباك بعد 67، وبالتالي هي تعول على مسار المفاوضات؟ وأين العرب يعني من مساندة سوريا على الأقل في الوصول إلى أقل تكلفة ممكنة؟
2: هلا في موضوع تعول، أكيد ده تم الدخول بهذا المسار أنه في تعويل عليه، ولكن هو مسار شائك، وواضح أنه هناك قد يطلب بمرحلة من المراحل تقديم تنازلات حتى على جانب الاحتلال الإسرائيلي، أنه بالطريقة اللي هو عم يهندس فيها المنطقة، واضح أنه هو عم يهندس شيء خلينا نقول ما دائم ولكن طويل الأمد. هاي نقطة. فما تعلق مسار المفاوضات، أكيد هناك دائما الهدف الأساسي هو العودة إلى الفونديشن. نحن عم نحكي فقط على العودة إلى خط فض الاشتباك، ما عم نحكي على أي شيء لاحق. نقطة العرب، في نوع من أنواع الدعم دائما لا يتم الحديث عنه، هو الأدوات الناعمة. نيجي على نقطة المجتمعات المحلية. المجتمعات المحلية في مناطق عديدة من الجنوب السوري اللي تمدد فيها الاحتلال، أنت حكيتي على الرقم، هذا الرقم الفعلي، ولكن أيضا هو تقدم على منطقة رصد ناريا. هي المنطقة اللي رصد ناريا أيضا مرات بتحرك فيها وبيعمل فيها حواجز وبيعمل فيها سحب هويات وكذا، وبيضيق على الأهالي، بيضيق على المزارعين، وبالتالي مثلا في عالم خسرت، في عالم ما قدرت تبيع محصولة، في عالم تدمر محصولة بسبب المبيدات. الأدوات الناعمة، هناك بعض المنظمات الإغاثية التي تعمل بشكل نشط وبالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل دعم هذه المجتمعات. هي أدوات ردع. فإذا نحن بالعودة إلى نقطة جدا مهمة، أدوات الردع نحن عنا جدا أساسية تكون عنا حاليا فعالة على هي المستويات، مستويات المجتمعات المحلية ومستويات المجتمع الدولي، قبل التفكير بالعودة إلى جولة أخرى من المفاوضات. يكون ملف قوي بالإشارة إلى كافة الانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي سواء في الجنوب السوري.
1: ربما يبدو الوضع في سوريا أكثر تفاؤلا من الوضع في غزة وربما في لبنان. نوار شعبان قبقيبو
2: إن شاء الله،
1: الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من رام الله،
2: شكرا.
1: ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من رام الله.
2: شكرا.
1: الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بيلق فيها حجم الاحتياط
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: منيح لهالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968 واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي يحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة في حي الورود بريف دمشق ويفرض طوقا أمنيا بالموقع. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تقول إن النيابة العسكرية أحالت عددا من الأشخاص المتورطين إلى قاضي التحقيق، وتشدد على أن علنية المحاكمات ركيزة للعدالة. وزارة التعليم العالي تقر زيادة إضافية بنسبة 20% وتقول إنها تشمل العاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة. بيانات ألمانية تكشف ارتفاع مؤشرات سحب الحماية من لاجئين سوريين، والمكتب الاتحادي للهجرة يقول إنها تقتصر على مرتكبي الجرائم. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في أحد مقاهي دمشق إلى 10 قتلى وواحد وعشرين مصابا. هذا وأشارت مراسلة تلفزيون سوريا إلى عودة حركة المرور تدريجيا إلى محيط قصر العدل بدمشق، كما لفتت إلى قيام الأمن الداخلي بإعادة فتح الطرقات التي جرى إغلاقها بهدف تأمين المنطقة بعد الانفجار. شيع في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
1: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل، والمنظر
0: توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة دمشق وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. نتابع أبرزها.

0: قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مشغولين استهدفوا حاجزاً تابعاً للأمن الداخلي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
1: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة، وبحسب الرواية الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار تيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار تيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. أفادت مديرية إعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدرية وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لإجلاء العالقين، وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 3 عمال من تحت أنقاض بناء غير مسكون انهار أثناء عملهم قرابة حي الحيدرية. هذا وتشهد أحياء المدينة الشرقية انهيارا في البنية التحتية وتهالكا من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع عليها. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح دياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد نظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن دياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

0: حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قسي سوري الجنسية بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب السجن 20 عاماً بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية، على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. أفادت لجنة التحقيق بأحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناءً على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن قتل مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
1: لأنه في عنا أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بادعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو باتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حاليا بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وحيلوا إلى محكمة الجنايات العسكرية. فموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جدا أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافا متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون البدوي.
1: مع تقرير لجنة التحقيق الوطنية يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى الوقت الحالي والأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة التركية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة، مع الحفاظ على مبدئين أساسيين، الأول هو حقوق الضحايا وهذا هام جدا لا تنازل عنه ولا مساومة عنه، والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات.
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى بالحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
2: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا، قبضت على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبساً بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كيبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لتكريس سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع قد بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع ما بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أزال أكبر نقطة خلاف بين أنقرة وواشنطن. وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية إن العلاقات التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من الصعود والهبوط، وأن الخلاف الرئيسي بين البلدين تمثل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، قائلاً إن واشنطن غيرت نهجها خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما تحولت الأولوية من مواجهة نظام بشار الأسد إلى محاربة تنظيم داعش، وما رافق ذلك من دعم للمقاتلين الأكراد، وهو ما اعتبرته تركيا تهديداً لأمنها القومي.

0: وحول هذه النقطة ينضم إلينا فراس رضوان أغلو، كاتب ومحلل سياسي من إسطنبول. صباح الخير أستاذ فراس. إذن إلى أي مدى يمكن اليوم اعتبار التغير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا نقطة تحول حقيقية في العلاقات التركية الأمريكية؟
1: طبعا التغير حقيقة في ازدياد، يعني هو ربما ليست هذه النقطة الأساسية أو نقطة التحول الأساسية، ربما النقطة كانت منذ التحرير تقريبا بفترة بسيطة معينة، ودخول ربما تركيا وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر في دعم التحول الجذري في العلاقات السياسية في الداخل السوري وما حصل من تحرير وتغير في المنهج السياسي. الآن أنا أظن أن بالنسبة لما يحصل الآن هو تقدم في تلك العمليات أو تقدم في تلك لنقل الإجراءات التي بدأت قبل أكثر من سنة حقيقة، وسمعنا تصريحات الرئيس ترامب متعددة التي يمدح فيها سوريا وما شابه ذلك وحتى باراك أوباما. لذلك أنا أظن أن الملف السوري إذا كنا نربطه مع الولايات المتحدة الأمريكية هو في تقدم واضح، وهذه نقطة جيدة. طبعا هناك ملفات متعددة مرتبطة به، يعني مثل الملفات الأمنية الاقتصادية السياسية رفع العقوبات.
0: كنت أود أسألك ما هي أبرز هذه الملفات التي قد تشهد تنسيقا أكبر ما بين تركيا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة؟
1: نعم، حقيقة مهم جدا هذا الأمر، لأنه على هذا الأمر تتضح ماهية الأهمية السورية. هي في ازدياد، نلاحظ أن التركيز على أن الأمن السوري بدأ يتحسن، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعتقد أن الأمن السوري، الجيش السوري، الأمور الأمنية لمكافحة الإرهاب بدأت تتضح بسوريا بشكل أوضح ويمكن الاعتماد عليها. النقطة الثانية رفع العقوبات التي يتدرج، رغم أن يعني حتى الآن هي في تدرج لم تصل إلى المرحلة 100%. هذا مهم جدا، يعني لاحظ أن هناك تغير في مثلا واقع العالم الافتراضي الإنترنت، الإمكانيات الاستيراد والتصدير في الداخل السوري. لم تعد سوريا راعية للإرهاب كما كانت في النظام البائد، لم تعد سوريا تقلق الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى أن الرئيس ترامب يتصل بإسرائيل يمنعها من الاستفزازات التي تقوم بها، لأن هذا يضر بالمصالح الأمريكية في داخل السوري. هذا لم يكن أبدا على مدى 60 عاما، يعني نسمع بهذه الأمور. هناك تغير واضح في هذا الأمر. طبعا هناك شركاء أمريكيين، الشركاء الأمريكيين في المنطقة بحاجة إلى الملف السوري بشكل كبير، الأردن، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر، لديهم مصالح مع سوريا، فلذلك هم يقيمون هذا الدعم. وهذا الدعم لسوريا يأتي عبر يعني بمعنى أن هذه الدول تقدم الضغط السياسي على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أيضا زيادة التعاون الأمريكي السوري لما له أبعاد اقتصادية وسياسية وجيوسياسية عائدة بشكل أثر إيجابي على هذه الدول. فالأمر أنا أظن أنه جيد. حتى ربط النقل، ربط السكك الحديدية، سوريا دولة عبور قد تنتقل، العراق ينقل نفطه، هذا كله هو أنا أظن بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقول أن التحول في سوريا أصبح واضحاً. وما سمعنا عن أن ربما هناك خطط لأن تكون سوريا ممر عبور مهم جدا قادم من دول الخليج العربي باتجاه تركيا أو أوروبا أو العكس صحيح. فأنا أظن هذا مهم جدا. طبعا تحتاج سوريا إلى دعم أكثر، يعني سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من هذه الدول، للنهوض بكثير من الأمور، يعني سواء العمل المؤسساتي والعمل المالي والدعم المالي أي النقدي، زيادة النقد في الداخل السوري والاستثمارات وإتاحة استثمارات حقيقية في الداخل السوري.
0: شكرا جزيلا لك فراس رضوان أغلو، كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من إسطنبول. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن إقرار زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 وقدرها 50%. وبيّن الوزير أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقاً لتنظيم الأعباء الامتحانية والتعليم المفتوح والعمل الإضافي والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. وسبق أن أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في شهر أيار الفائت أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع الفئات التي لم تستفد من الزيادات النوعية والتعويضات المعلنة سابقاً ضمن مؤسساتها. كشف مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي ما بين دمشق وتدمر ودير الزور، يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. كما وأكد نجار أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفف تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم الحاجة

0: التلفزيون الكويتية رخصة تشغيل الشبكة لمدة 20 عاماً عقب اتفاق نظم في آذار الماضي لخروج MTN من السوق السورية. ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك جي بي مورغان انضم إلى بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري في تمويل مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في سوريا. وقالت الوكالة إن البنك يشارك في ترتيب القرض المخصص لمشروعات ينفذها تحالف بقيادة شركة باور انترناشونال القابضة، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر. وأوضحت الوكالة أن البنك الأمريكي سيقدم تسهيلات انتمائية لمدة 5 سنوات وسيحظى بضمان كامل من بنك قطر الوطني، ومن المتوقع أن يستخدم التمويل في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء إلى جانب التطوير في قطاع الطيران. تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
1: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة. طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية، يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المرعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
2: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
3: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
2: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
4: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانه تعيد نظر بالمشروع، صيانه، وش يترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
2: ومع تفاقم الازمه تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
5: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقوداً على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق وسط آمال المزارعين بتحسين الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدوام.

0: مار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
1: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
2: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلا عندي انا 4 طونات تمام، لازم يعني هلا اجت السقعه واجت البرده فاثرت اخي. لو ما مأثره هي علينا معلم، في عندي 12 طن انا، عرفت شو الترتيب؟ فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفه.
1: واقع المشمش في الغوطه لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الاشجار المزروعه حديثا لا تزال فتيه مقارنه بالاشجار المعمره التي كانت تشكل العمود الفقري للانتاج قبل سنوات.
3: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لل 20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السياره. قبل الثوره كان عندنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر السجر كبير. هلا ما في، هلا عندنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا ال 5 6 طن، يعني هلا بدايه صار يعطينا السجر يعني اسمر، لانه هذا كله السجر زارينه جديد.
1: في بلده دير العصافير احدى ابرز المناطق الزراعيه في الغوطه الشرقيه، تبدو مؤشرات التعافي واضحه، اذ تشير التقديرات المحليه الى دخول مساحات واسعه مرحله الانتاج.
4: هلا نحن عندنا دير العصافير 6000 درهم، فيها شيء 1000 درهم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سجار، رجعوا هلا سجر فيهم شيء 2000 درهم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجرة تحمل 500 كيلو، كان عمره 20 سنة، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا أول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر، بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
1: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون ان عوده البساتين للانتاج تمثل خطوه مهمه على طريق استعاده الغوطه لمكانتها الزراعيه، مع توقعات بتحسن المواسم المقبله مع نمو الاشجار.
0: أعلن حاكم مصرف في سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات الدولية، بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
5: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجياً من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب، وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية، بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية، بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، ولا سيما التجار والمؤسسات المالية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
6: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعوا لنا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسيه، كمان نحن حرام، يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليتوا كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم نكون ترخصوا لنا هالشيء.
7: واقع النظافه سيء جدا جدا بصراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
8: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكله، هالكم ليره او كم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بدها شويه رقابه وشويه متابعه، والله يعطيهم العافيه.
9: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار، النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
10: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوأ، هاي بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
11: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل، يعني بس بالمحلات اكثر.
0: اظهرت بيانات المانيه ارتفاعا غير مسبوق في نسبه اللاجئين السوريين الذين سحبت منهم صفه الحمايه وسط مراجعه اوسع لملفات اللجوء. وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن نسبة سحب الحماية من السوريين ارتفعت من أقل من 4% عام 2025 إلى 17% هذا العام، وسجلت في شهر أيار الماضي رقماً قياسياً تجاوز 30%. من جهته أوضح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الارتفاع يرتبط بتركيز المراجعات حالياً على ملفات أشخاص ارتكبوا جرائم، في حين لا يتوقع أن ينعكس ذلك بشكل أوسع على نحو 500 ألف سوري يتمتعون بوضع الحماية في ألمانيا. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل تواصل عمليات القتل والتجويع ومنع العلاج في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
12: للأسف بعد 9 أشهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التقييم هو سلبي جدا، لأن الاحتلال لم يلتزم ولا بأي مسار بمسار وقف إطلاق النار. هو لم ينقف عمليات القتل، لدينا 1050 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لدينا زيادة في السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70% حسب ما أعلن الاحتلال، تقييد للمساعدات وإغلاق للمعابر. إذن الاحتلال لم ينفذ أي شيء من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: كشفت مؤسسات فلسطينية ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى نحو 9400 أسير حتى مطلع تموز الجاري، بينهم مئات الأطفال والنساء. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك لها صادرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع سياسة الاعتقالات وتصعيد عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة بلغ أكثر من 3000 معتقل، إلى جانب أكثر من 1000 معتقل تصنفهم إسرائيل ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، وسط أوضاع إنسانية وصحية قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي أدت إلى وفاة عشرات المعتقلين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبراً أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف. كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر الباسط أن الحرب الأخيرة التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ملياري دولار من الإنتاج الذي كان من المتوقع تحقيقه منذ شهر آذار حتى اليوم. وأوضح البساط في تصريحات صحفية أن تقييم الخسائر يشمل 3 محاور رئيسية، أبرزها توقف النشاط الاقتصادي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتضرر القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى فقدان الوظائف وتراجع القطاع السياحي، فضلاً عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والقرى، لا سيما في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لاتر أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانياً. واعتبر لاتير في حديثه نقلاً عن موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، مشيراً إلى اتفاق لتنظيم حركة المرور فيه. وأوضح قاليباف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال زيارته إلى سلطنة عمان بناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكداً عزم إيران على المضي في هذا المسار والتشاور في الدول المطلة على الخليج، كما واعتبر أن الإسرائيليون يسعون إلى إفشال المذكرة، لكنه رجح أن قوة الردع الإيرانية ستمنعهم من بدء الحرب مجدداً، داعياً إلى خفض التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة وفق تعبيره. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت 22 ناقلة نفط عملاقة من مضيق هرمز في ليلة واحدة تحت حراسة مشددة وصمت لاسلكي كامل. وقال ترامب لشبكة CNBC إن الجيش الأمريكي ينفذ منذ شهر ونصف عملية عسكرية لتأمين حركة النفط في المضيق، مؤكداً أن ذلك منع ارتفاع سعر البرميل إلى 350 دولاراً، وأضاف أن واشنطن حققت حسماً عسكرياً كاملاً ضد إيران خلال 4 أشهر، معتبراً أن طهران مهزومة تماماً عسكرياً وأن قوتها العسكرية قد انتهت، فيما كشف عن مفاوضات جارية وافقت خلالها إيران على معظم المطالب الأمريكية. توج نادي أهلي حلب بلقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم للمرة 8 في تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه نادي الجيش بهدفين نظيفين. وجرى بعد المباراة تتويج النادي بدرع الدور بحضور رسمي وجماهيري كبير في ملعب الحمدانية بحلب.
1: رب العالمين، دوري ثاني على التوالي، اثبتنا بهالدوري مثل ما قلت لك، اثبتنا بهالدوري انه نحن قادرين انه كل سنه ننافس ونكون ابطال دوري. هذيك السنه كثير في عالم قالوا لنا انه دوري بس لعبناه ذهاب وبلي اوف، وهذا هالسنه اثبتنا للعالم نحن من بدايه الدوري متصدرين، وهذا ضغط كبير علينا انه انت متصدر.
2: أول شيء يعني بحب أقول لجمهورنا ألف مبروك، ما قصروا معنا أبدا طول الموسم، كانوا مساندينا دائما، يكونوا معنا بالمرة قبل الحلوة دائما، يكونوا معنا وقت السفر، يكونوا معنا وقت هون، يكونوا معنا، يعطينا ألف عافية، شكرا لهم كثير، ما قصروا أبدا، وإن شاء الله دائما نادي الاتحاد يكون على منصة التتويج.
3: أول شيء شعور ما بينوصف بحضور هذا الجمهور وهالحضور الطيب والأداء الكويس وتعبوا، يعني هاي حاصل الشيء اللي عم يتوجوا فيه اليوم، مسيرة دامت لأشهر طويلة وتعب موسم كامل.
4: فرحة كبيرة لأهالي حلب وفرحة ما بتنعطى لحدا طاول، والله يكديم الفرح بحلب وبسوريا كاملا.
0: وفي المباراة الثانية التي لعبت على ملعب إدلب البلدي، ورغم تحقيق نادي حمص الفداء الفوز بهدف دون مقابل على فريق خان شيخون، إلا أنه لم يكن كافيا للتتويج بعد فوز أهل حلب ومحافظته على صدارة الدوري ليبقى في المركز الثاني.
5: حاولنا ننافس، تقدمنا، هاي ببطولة كرة القدم مثل ما بيقولوا هي فوز وهي خسارة، بدعت لآخر رمق لحتى تحاول إنك تعمل شيء، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، بطولة الدوري ما كانت من نصيب ناس، تحقق نادي الاتحاد وجماهيره وجمهور عريق، جمهور كبير، اتحاد وجمهوره إلهم كل الحب وإلهم كل الاحترام من مدينة حمص. نحن مستمرين للقاتل، لسه ما خلصنا، عندك كأس الجمهورية، عندك بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، عندنا ترتيب أوراق تاني، إن شاء الله منضل مستمرين لنحصل نتائج منيحة كرمال هالمدينة وكرمال هالجمهور يلي ضل مساند الفريق لعبي لعبي ترحال ترحال وما أطاع.
6: للأمانة نحن راضين كثير عن أداء فريقنا، ونحن بنظرنا بنعتبره بطل. الظروف اللي مرينا فيها من الذهاب، لا نحن ما لعبنا بأرضنا، نحن كل سوريا بتعرف نحن ما لعبنا بأرضنا، كل المباريات خارج أرضنا، والظروف يعني عندنا كابتن ضرار الداوي لما استلام بالإياب كان نحن نعتبر أبطال الإياب، والحمد لله هذا حال كرة القدم، فيها بطل ونحن بنظرنا فريقنا هو البطل للأمانة.

تأهل المنتخب المصري إلى الدور السادس عشر من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه أستراليا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وكان الوقتان الأصليان والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجهوا الأرجنتين بعد فوزها على الرأس الأخضر. وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الستة عشر من نهائي كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر إثر الفوز عليه بنتيجة 3 أهداف لهدفين في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة. وبهذه النتيجة ودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من دور الـ32 في أول مشاركة تاريخية له، في حين ضربت الأرجنتين موعداً مع مصر مساء الثلاثاء في دور الستة عشر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في أهم الملفات على الصعيد المحلي. ساعتنا الأولى نخصصها لعودة العلاقات السورية اللبنانية إلى واجهة المشهد بعد سنوات من التوتر والقطيعة بين البلدين، مع زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، لقاءات سياسية وتشكيل لجنة مشتركة ورسائل متبادلة حول التعاون واحترام السيادة. فهل تؤسس هذه الزيارة لمرحلة أكثر استقراراً في علاقات الدولتين؟ أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تجدد التصعيد في ريف السويداء الغربي في ضوء الاشتباكات الجديدة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن على محور تل حديد، ونطرح تساؤلات حول أسباب التصعيد وآفاق احتوائه. محورنا الثاني في ساعتنا الثانية نخصصه لبحث خطوة سحب الليرة التركية من الشمال السوري، مراحلها، تحدياتها وآثارها على الأسواق والتجار والمواطنين وعلى الاقتصاد السوري بشكل عام. مرحبا بكم.

0: رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية. ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
1: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل، في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا، معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل. ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والسيدة بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية من بيروت، مرحبا بك. ودكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، مرحبا بك أيضا. والسيد منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، مرحبا بك. ونبدأ النقاش معك سيد علي، إذا سألناك هل تؤسس فعلا زيارة الشيباني إلى لبنان وهي الثانية لمرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين وكيف؟
2: مساء الخير والرحمة على أرواح شهداء تفجير الإرهاب الذي حصل والشفاء للجرح. بالتأكيد تؤسس، يعني هذه الزيارة اليوم أو أمس إلى لبنان تؤسس للعلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان، بخلاف ما حصل خلال السنوات الماضية وبخلاف ما حصل خلال نصف القرن الماضي يعني بين نظام الدكتاتور ولبنان. اليوم الدولة السورية بالتأكيد تعمل على تأسيس علاقة واضحة طبيعية ندية بين لبنان وسوريا، يعني أسسها المصلحة وأسسها الجار، يعني الجار لبنان الذي ليس له مكان ومنفذ، وقالها يعني نبيه بري، غير سوريا. فبالتأكيد سوريا اليوم تؤسس لعلاقة جيدة مع لبنان وتمد يدها بشكل طبيعي وبشكل أخوي، بأن اليوم هنالك أو يوجد دولة سورية في سوريا، يوجد دولة تريد مصالح شعب سوريا وتحاول أن تبني علاقات مع دول الجوار، ومن أهم دولة في دول الجوار هي لبنان، وهي عمق سوريا الاستراتيجي وعمق سوريا القومي.
0: نعم.
2: فاليوم سوريا تؤسس علاقة جيدة مع لبنان وتعمل بشكل دبلوماسي جيد مع لبنان، وكانت زيارات واضحة لكافة الأطراف أو لأغلب الأطراف اللبنانيين، وخاصة الذين وقفوا، الأطراف التي وقفت مع الثورة السورية ومع الشعب السوري خلال 14 عام من الثورة السورية.
0: نعم
2: نعم.
0: سيد بشاري، إذا سألناك كيف تستطيع سوريا الجديدة ولبنان طي صفحة الماضي وتأسيس علاقة جديدة مبنية على حسن الجوار وعلى التعامل الندي، هل الزيارات تكفي أم أن الخطوات العملية التي حققت على الأرض مثل توقيع ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود أو موضوع المعتقلين السوريين، يعني هذه الخطوات العملية البسيطة تكون هي التمهيدية لخطوات أكبر؟
3: مساء الخير لك،
0: مساء النور.
3: مساء الخير لضيوفك الكرام. نعم، هذه العلاقة الجديدة بين لبنان الجديد وسوريا الجديدة اليوم تؤسس لما هو أفضل لخير البلدين. يعني لبنان بمعرفتي أنا عانى ما عانى من نظام آل الأسد القمعي الدكتاتور، ودفع الشعب اللبناني أغلى الأثمان من جراء هيمنة آل الأسد في لبنان وأعوانهم الذين عاثوا خرابا وفسادا. اليوم من بعد رحيل نظام الأسد والإتيان بنظام جديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وهنا في لبنان من بعد يعني تراجع دور هذا المحور الإيراني الذي كان يعني يمر بشريان الحياة وصولا إلى لبنان من خلال الشريان السوري، كمان من بعد تراجع دوره في لبنان، يعني يشعر اللبناني ويشعر السوري أيضا من جهته أن هناك علاقة مستجدة بين بلدين شقيقين تحكمهما الجغرافيا المشتركة والعادات والتقاليد وكل شيء، وأيضا يلتزمان احترام سيادة الآخر. يعني عمليا سوريا الجديدة اليوم يبدو بكل التصرفات وبكل الخطابات أنها تلتزم وتحترم سيادة لبنان، وهذا ما يجب
0: يعني
3: أن
0: الموضوع
3: يكون
0: ليس
3: عليه
0: فقط
3: الوضع.
0: زيارات وعلاقات دبلوماسية ودية وخطابات،
3: أبدا
0: هناك
3: أبدا
0: خطوات عملية ملموسة.
3: بمعزل عن الزيارات، المكتوب يقرأ من عنوانه، كلام الرئيس الشرع، لغة الجسد للرئيس الشرع وهو يتكلم عن لبنان تشير إلى قدر احترامه
0: نعم
3: لهذا البلد وللخصوصية اللبنانية. وما ننسى أن الرئيس ترامب ورطه بموقف كبير لما قال أنه أنا سوف أحتاج لدخول قوات الشرع إلى لبنان لمساعدة إسرائيل أو بدلا من إسرائيل، ما بعرف شو كان الخطاب. كان الجواب رصين وهادي وجيد جدا، أنه قال أنه لن يتدخل في لبنان. لذلك كلام الرئيس الشرع جاء ليطمئن اللبنانيين أن لا أطماع سورية يعني تحاكي الأطماع التي كانت في السابق، وأيضا بالمقابل يبادل لبنان سوريا الجديدة نفس المشاعر الصادقة المحبة. يعني رئيس الجمهورية أنا بعرف أنه ينظر إلى الرئيس الشرع بثقة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كمان شفته وحكيته وسألته، أيضا ينظر إلى هذه العلاقة بثقة أيضا. لذلك أنا أقول لك الوضع كما هو اليوم ذاهب إلى الأفضل، وأنا أعتقد أنه بالقريب العاجل سوف يتوج بلقاء بين الرئيسين
0: نعم
3: جوزيف عون وأحمد الشرع.
0: نعم دكتور محمد، لقاءات، اجتماعات، زيارات متبادلة، طبيعة مختلفة للعلاقات منذ تحرير سوريا إلى الآن بين سوريا ولبنان، لكن نعود ونتحدث عن النقاط العملية التي من الممكن الاستناد إليها لنقول فعلا أن البلدين دخلا بمرحلة جديدة على الصعيد العملي، على صعيد الاحترام المتبادل. من أين نستطيع أن نبدأ؟
4: أهلا، تحياتي وتحياتي
0: أهلا بك.
4: للضيوف الكرام أيضا ولمشاهدينك. علاقة لبنان سوريا لا تشبه علاقة سوريا بأي دولة حدودية، يعني لا تشبه علاقة سوريا بتركيا أو الأردن أو العراق، وعلاقة سوريا بلبنان لطالما كانت إشكالية أيا كان النظام الحاكم ما قبل البعث أو ما بعد البعث، وحتى اليوم هناك كثير من الحساسيات في سوريا وفي لبنان حول طبيعة العلاقة. طبعا يحاول الحكومة السورية تحاول أن تقدم خطابا جديدا مختلفا تماما. أساسا أي خطاب سيصدر عن أي حكومة سورية سيكون مختلف عن خطاب نظام الأسد، والأخوة في سوريا يعرفون تماما أن معاناتهم مع هذا النظام يعرفها ابدا كثيره من اللبنانيين، المدن اللبنانيه، الضحايا اللبنانيين، السجناء اللبنانيين، الشهداء اللبنانيين الذين قاوموا هذا النظام السوري داخل لبنان، هم يعرفون ذلك ويقيمون ويثمنون هذا الامر. لكن دعونا ايضا ان نكون صريحين، الحساسيه بين سوريا ولبنان هي مستمرة وقد تكون مستمرة، وفي الأسابيع الأخيرة الضغوط التي مورست على الرئيس أحمد الشرع لإدخال قواته إلى لبنان لم تمارس لإدخال قواته إلى الأردن أو إلى العراق مثلا، ولم يكن مطلوبا منه ذلك. وأعتقد أن الضغوط على سوريا أيضا بشأن لبنان من دول عربية منها السعودية أو تركيا أيضا لن تمارس على دمشق. وأعتقد أن دمشق من خلال ترتيب وهندسة علاقاتها مع بيروت تسعى لوضع قواعد للعبة، ولا أعرف إذا إلى أي مدى قد تنجح بذلك، وهي ذاهبة في وضع هذه القواعد إلى درجة ترداد ربما مريب.
0: طب هذه الحساسية بين البلدين التي ما زالت موجودة، هل هذه الزيارة التي قام بها السيد أسعد الشيباني بددت هذه الحساسيات أو خففت من ارتفاع حدتها برأيك، خاصة مع اللقاءات التي أجراها والتصريحات اللبنانية من زعامات ومن ناس ليسوا يعني عاديين قادة في لبنان؟
4: يعني هو سيدتي، الزيارات التي قام بها السيد أسعد الشيباني هي كانت يعني تشمل كل الطوائف، تشمل كل الكيانات والتيارات السياسية، وكأنها تحاكي هواجس كل طائفة. تعرفين في لبنان 18 طائفة، وكل طائفة تعتبر أي تغير في سوريا هو لصالحها أو ضدها، فبالتالي هذا لن ينتهي بشكل أو بآخر. لكن على أي حال هو بداية المشوار، لأنه نتفاجأ كل أسابيع وكل أشهر في الساعات والأسابيع الأخيرة فوجئنا بهذا الانفتاح المفاجئ على حزب الله، وبالتالي لنا النقاش في هذا الشأن، ولنا في تفاصيل ذلك وأسباب ذلك كثير من العوامل وربما التداعيات المقبلة.
0: طيب سيد منير، لقاء السيد أسعد الشيباني لزعماء في لبنان لشخصيات سياسية وتصريح بري بالذات، إلى أي مدى فعلا وكما ذكر الدكتور محمد استطاع أن يبدد مخاوف كل الطوائف و كل التيارات السياسية الموجودة في لبنان؟
5: نعم، بالتأكيد هناك رواسب كثيرة للعلاقات السورية اللبنانية، لذلك زيارة الوزير أسعد الشيباني إلى لبنان وكلامه أراد أن يقول إنه حان الوقت للخروج من كل تلك الرواسب، وهذا ما أراد تكريسه من خلال زيارته الأولى وزيارته الثانية. اللقاء مع الرئيس نبيه بري كان يهدف إلى طمأنة كل المكونات بعد كل الإشاعات التي خرجت في الفترة الماضية بأن سوريا تسعى أو تستعد أو أمريكا تضغط على سوريا للتدخل ضد مكون لبناني وهو الطائفة الشيعية، رداً على كل ما جرى في السابق. بينما الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد قال بشكل واضح إن سوريا لا تريد الانتقام، والزيارة إلى بري تأتي في هذا السياق. أما لمن يقول إن الزيارات تجاوزت الإطار الرسمي والمؤسساتي إلى لقاءات سياسية ومع فعاليات في طرابلس أو غيرها، هذه مسألة لها أكثر من بعد على المستوى اللبناني. لبنان تاريخيا هو بلد القناصل، وهو البلد الذي تتداخل فيه عناصر إقليمية ودولية ودول الجوار. لا يمكن فصل القوى السياسية اللبنانية عن العلاقات الخارجية، وسابقا كان لكل جماعة لبنانية مجموعة خارجية أو طرف خارجي يرعاه ويوفر له الدعم.
0: نعم.
5: وغالبا ما توفر الدعم على يد طرف دولي لأكثر من مجموعة لبنانية، هذه التقاطعات تحصل، ولكن هذا لا يعني أن سوريا تريد أن تقارب الملف اللبناني بالصيغة القديمة أو الماضية التي كان يتعاطى فيها.
0: يعني لقاءات السيد أسعد الشيباني مع معظم الزعامات وباختلاف تياراتهم وطوائفهم ألا يجعل من هذه النقطة فعلا كما ذكرت يعني سوريا لا تريد أن تتعامل معها بهذه الطريقة أو أن تكون داعمة لطرف دون آخر؟
5: سأقول لماذا؟ لأنه عندما يأتي موفد فرنسي إلى لبنان أو موفد سعودي أو موفد قطري أو أي موفد يلتقي كل الأفرقاء ولا يحصر لقاءاته بالرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية.
0: نعم.
5: وهذه من العادات اللبنانية والتقليد اللبناني الثابت والمعروف، لأن هناك موازين قوى، لأن هناك قوى ممثلة في البرلمان وقوى غير ممثلة،
0: لأنه كان هناك انتقادات على هذا الموضوع بأنه يعني اللقاءات بهذه الطريقة، علما يعني كما ذكرت هذا الأمر موجود في لبنان، والسيد أسعد الشيباني ليس أول شخص يقوم بلقاءات للزعامات يعني كوزير خارجية أو مسؤول من خارج لبنان يقوم بلقاء الزعامات في لبنان.
5: نعم بالتأكيد، بعض من أراد التصويب على ذلك له مصلحة سياسية معينة. لو جاء الشيباني ولم يلتقي كل المكونات لكان صوب عليه بأنه خصص الزيارة لدعم طرف على حساب الطرف الآخر.
0: نعم.
5: بينما لبنان اليوم يعيش انقساما سياسيا، ولا تريد سوريا أن تلعب دورا في تغذية هذا الانقسام. الخلاف مع حزب الله كان الرئيس السوري أحمد الشرع واضحا، والشيباني واضحا أيضا، بأن المسألة تعالج من خلال المؤسسات، من خلال تقوية مؤسسات الدولة وعلى علاقات ندية من دولة إلى دولة، وأن اقتضت المصلحة السورية واللبنانية معا يمكن الانفتاح على الحزب، وهذه مقاربة واعية جدا لها أبعادها على المستوى الاستراتيجي، لأن حسب ما أعلم المسؤولين السوريين يرفضون الانخراط مع طرف ضد طرف آخر، ويخشون من أي فخ إسرائيلي أو غير إسرائيلي هدفه إعادة تغذية الصراع السني الشيعي والفتنة السنية الشيعية في المنطقة للاستثمار به أو لتسجيل المزيد من الخروقات، وهذا ما تبدو سوريا متنبهة إليه واعية له وتعمل عكسه بناء على منطق تغذية أو تعزيز مؤسسات الدولة والعمل انطلاقا من العلاقات من دولة إلى دولة، لأن وقالها الشيباني استقرار لبنان من استقرار سوريا، اهتزاز الاستقرار في لبنان سيكون له انعكاسات سلبية على سوريا، وسوريا تنظر إلى نفسها اليوم كنقطة تقاطع مركزية بين جملة مشاريع إقليمية على المستويات الاقتصادية الاستثمارية، ممر التجارة، ترانزيت، خطوط نفط، خطوط
0: يعني
5: غاز.
0: هذه أيضا نقاط مهمة من الممكن أن نتحدث عنها، الفوائد الاقتصادية.
5: نعم. لكن عنوانها الأساسي هو الاستقرار. نعم. ولا يمكن الدخول في أي صراع.
0: طيب بنقطة الاستقرار سيد علي، إذا سألناك من أين فعلا يجب أن تبدأ سوريا ولبنان بالملفات التي حلحل بعضها، لكن ما هي الأولويات؟ الملف الأمني، الملف الاقتصادي، الملف ما يحدث في إسرائيل يعني أو ما يحدث عفوا في جنوب لبنان وفي الجنوب السوري وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مع الفرق يعني والاختلافات، ما هي الأولويات بين البلدين الآن؟
2: اليوم يعني السياسة السورية لا تأخذ ملف فقط وتترك آخر، اليوم عملية يعني العمل على عدة ملفات باعتقادي كان هو السبيل الأول أو الكلام الأول مع لبنان، يعني بدأت الدولة السورية بالتعامل مع ملف السجناء أو الموقوفين الموجودين في لبنان، وأيضا تم الحديث عن ترسيم الحدود، وأيضا تم الحديث أن أمن لبنان مهم لسوريا، الكثير من الملفات، وأيضا الملف الاقتصادي الذي اليوم يدور الكثير الكلام عنه في المنطقة بشكل كامل بعد موضوع ضرب إيران ومضيق هرمز، فكل الملفات تعمل عليها الدولة السورية بشكل مجتمع مع بعضه، ولكن هنالك الأهم فالأهم، كل دولة يعني اليوم من لبنان أو من سوريا يعني الدولتان بالنهاية تلعبان في ملعب المصالح بشكل أو بآخر، ولكن اليوم يعني سوريا بعملية الملفات بالنهاية الملف الأول كان هو الملف الأهم وهو ملف السجناء في السوريين في لبنان والموقوفين في لبنان، كان هذا واضح ومهم للدولة السورية بأنه يريد أو تريد الدولة السورية إعادة هؤلاء المواطنين السوريين يعني الموقوفين على خلفية الثورة السورية من لبنان إلى سوريا، وهذا يعني هذا عمل الدولة السورية اليوم بشكل حقيقي بأن هنالك دولة في سوريا تريد حقوق مواطنيها وهم الموقوفين في لبنان، ولكن الملفات كثيرة مع لبنان، يعني عمق لبنان هو سوريا وعمق سوريا هو لبنان، ليس هنالك مناص لبنان سوى سوريا بأنها هي الجارة الوحيدة العربية الموجودة في هذه المنطقة، وهي عمقها وهي يعني هنالك أواصل كثيرة بين لبنان وسوريا من أواصل اجتماعية وتاريخية والكثير من هذه الأواصل. طب اليوم الدولة السورية نعم.
0: طب يعني باعتبارك ذكرت هذه النقطة، إلى أيضا هذه يعني الحلول أو الخطوات السياسية التي يقوم بها الجانبان من الممكن أن تنعكس على تنسيق أبعد، يعني مثلا في موضوع كما ذكرت ما تقوم به إسرائيل، يعني لبنان أيضا يذهب إلى توقيع إطار أو اتفاق، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون بين سوريا ولبنان تنسيق في هذا الأمر تحديدا في هذا الشأن، أم أنه ليس من مصلحة الطرفين أن يضعا يعني هذا الملف مع بعضهما؟
2: يعني التنسيق السوري اللبناني اليوم واضح بأن سوريا تقول منذ اليوم الأول بأنها لا تتدخل في السياسة الداخلية أو في سياسة دول الجوار، وأهمها سياسة يعني الدولة الجارة هي لبنان. يعني سوريا لا تريد أن تتدخل في هذه السياسات، هذه دولة لبنانية لها حكومتها لها نوابها، هنالك واضح خلاف داخلي لبناني لا تريد سوريا التدخل به، ولكن تريد سوريا أن تكون داعم للدولة اللبنانية الشرعية، داعم للحكومة اللبنانية الشرعية، تريد أن تكون داعم للجيش اللبناني، وأعلى لبنان أن لديه بعض المشاكل أن يحلها يعني بيده، حكومة لبنان هي قادرة على حل هذه المشاكل. ولكن الأهم اليوم بأن سوريا تمد يد العون للبنان، سوريا تقول للبنان بأننا نحن جيران، سوريا تفتح الباب على كل المكونات اللبنانية وعلى كل الأحزاب والفرقاء في لبنان. وأكد يعني السيد الوزير أسعد الشيباني بأنها يعني قدم دعوة لكافة المكونات اللبنانية من فخامة رئيس الجمهورية بدعوتهم إلى دمشق وزيارتهم دمشق، وهذه الدعوة على ما يعني على ما أعتقد بأنها سوف تكون قريبة أو سوف تأتي، الفرقاء اللبنانيين سوف يأتون إلى دمشق، وهنالك علاقات عميقة سوف تصبح بين دمشق ولبنان. أهمية لبنان بالنسبة لسوريا هي شيء كبير من كافة الملفات. تفضلت وتحدثت عن الملفات كثيرة بين لبنان وسوريا، والروابط تاريخية وعميقة، وليس هنالك يعني الهروب من الجار، بما أننا نحن الجار الوحيد في هذه المنطقة، وهنالك الكثير من الأصدقاء والأخوة في لبنان يريدون التواصل ويريدون أن يكونوا مع الدولة السورية، وهم أيضا كانوا داعمين، أغلب الأشخاص في لبنان والأخوة في لبنان كانوا داعمين للثورة السورية واليوم داعمين للدولة السورية. وانفتاح الدولة السورية هو انفتاح عقلية الدولة، يعني اليوم سوريا هي دولة تتكلم بعقلية الدولة وتتحدث مع الجار لبنان ومع الفرقاء اللبنانيين بعقلية الدولة وليس بعقلية الأشخاص أو بعقلية شخصنة الأمور.
0: نعم. إذا سألناك أيضا سيد بشارة، سيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أعلن عن تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية، برأيك كيف ستعمل هذه اللجنة العليا، وهل نشهد تحديات في المرحلة القادمة تمنع تقدم العلاقات بين البلدين، سواء بضغوط خارجية أو بضغوط داخلية خاصة من الجانب اللبناني، يعني من حزب الله مثلا؟
3: رح جاوبك بالقلب، لن يستطيع أحد الدخول لتعكير العلاقات بين لبنان وسوريا بعد اليوم. هناك يعني عمق إذا بدك في التفكير في كيفية تفادي المشكلات بين لبنان وسوريا.
0: كيف يكون تفادي هذه المشكلات؟
3: وهذه اللجنة التي تم التوقيع عليها عمليا يعني درست جيدا، وكل فريق حط يعني رئيس اللجنة من قبله، وسوف تجتمع دوريا لتفادي كل المشكلات ولمحاولة حل كل المشكلات. كيف؟ باحترام الخصوصية، باحترام السيادة بين البلدين. لا لبنان يعتدي على سوريا ولا سوريا تعتدي على لبنان، لا لبنان يرسل مقاتلين للقتال في سوريا ولا سوريا بترسل جيش إلى لبنان. تنسيق على الحدود، التنسيق التجاري، تنسيق على يعني خط الشحن، التنسيق لمكافحة التهريب والمخدرات، يعني كل الموبقات إذا بدي كانت تأتي من خلال هذه السكة وتذهب من خلال هذه السكة. يعني لبنان، سوريا، العراق، إيران كانت سكة سلطانية لتهريب كل الموبقات ذهابا وإيابا. طيب عندما انقطع الشريان تغير الوضع.
0: هل تصريحات مثلا رئيس البرلمان السيد بري ربما أيضا تحتوي موضوع حزب الله أو يعني التوجه للطائفة الشيعية الموجودة في لبنان الذي أو التي قسم منها لا يريد أي علاقات مع الحكومة السورية الجديدة؟
3: تصريحات بري إن دلت على

0: شيعة حزب الله لسوريا هي حاجة كبيرة،
1: نعم
0: يعني عمليا تيتم حزب الله من بعد رحيل نظام الأسد وانقطاع الشريان السوري، مش بسبب آل الأسد، بسبب الموقع الجغرافي
1: نعم
0: لسوريا وليس بسبب آل الأسد. أنا أقول لك سوريا مفيدة جدا للبنان، إن
1: نعم
0: أحسن اللبنانيون التعاطي معها كدولة ذات سيادة، ولبنان هو يعني المفيد الأكبر لسوريا إن أحسنت سوريا التعاطي معه كدولة ذات سيادة من دون التدخل الذي يفشل العلاقات ويضع الإسفين بين القادة
1: نعم
0: السوريين والقادة اللبنانيين.
1: طيب دكتور محمد، فعلا دلالة فتح السيد سعد الشيباني الباب أمام احتمال لقاء أو علاقة مع حزب الله، هل جاء تصريح السيد بري بهذا الإطار أم أن هناك رؤية سورية ومقاربة مختلفة؟ كيف تقرأ هذا الأمر؟
2: لديك الحق أستاذ ربا إلى التلميح إلى ذلك، لأن هذا الخطاب تغير في سوريا. على الأقل في الأيام الأولى لسقوط النظام كان الرئيس أحمد الشرعي يتحدث عن جرح فعلا عانته هذه الثورة وعاناه السوريون أيضا من تدخل حزب الله طوال فترة الحرب، وأنه كان يقول أنه كان بإمكانه أن يكمل يعني تقدمه، لكن توخى التوقف لعدم الذهاب أكثر من ذلك إلى إسقاط لبنان في مشاكل بغنى عنها. طبعا ذهب إلى الانفتاح على شيعة سوريا من خلال الاجتماع مع فعالياتهم، وهذا كان ضروري جدا طالما أنه رئيس لسوريا. وفي الفترة الأخيرة تحدث أيضا مع صحفي لبناني عن علاقته مع لبنان، وهو الذي ربما أشار إلى أنه إذا كان من الضرورة أن نتحاور مع حزب الله لمصلحة لبنان وسوريا فهو مستعد إلى ذلك. وفي زيارة الرئيس أحمد أسعد الشيباني كان كمان هناك تكرار لهذا الشعار. قبل أسابيع فقط من هذه الزيارة كان أحد مسؤولي حزب الله قد تكلم عن الرئيس أحمد الشرع بصفته الأخ أحمد الشرع، علما أن حزب الله كان يقاتل ضد هذه الجماعة التي كان يعتبرها تكفيرية. طبعا حزب الله لم يوضح لماذا تغير الموقف عند الحزب، كما أيضا أن الرئيس الشرع في تحوله يثير أسئلة كثيرة حول ما إذا كان موقف سوريا وجزء من موقف إقليمي عام يدفع السوريين أو يفهمه السوريون بشكل يؤدي إلى انفتاحهم. حتى أن العنوان الرئيسي لزيارة أسعد شيباني إلى لبنان هي اجتماعه مع نبيه بري، وهو زعيم حركة حمل، زعيم أحد أجنحة الثنائي الشيعي، بما أوحى أن كل الزيارة ذاهبة في هذا الاتجاه. طبعا الزيارة ذهبت أيضا إلى اتجاهات أخرى.
1: طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بنفس هذه النقطة، هل نستطيع أن نقرأ تصريحات السيد الشيباني المتعلقة بحزب الله تأتي ضمن الحلول التي من الممكن أن تعمل عليها سوريا في لبنان بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وسيادتها، وبالتالي تتخلص من الضغوط الدولية وتحديدا من ضغوط ترامب على الرئيس الشرعي للتدخل في سوريا، أم أن الموضوع كما ذكرنا له مقاربة مختلفة، ربما سوريا تفكر بطريقة مختلفة بملف حزب الله والعلاقة مع لبنان؟
3: بالتأكيد أن سوريا تفكر بطريقة مختلفة، ولكن ما هي هذه الطريقة سأقول.
1: يعني ليس تفاديا للضغوط؟
3: لا طبعا، هي تريد أن تتفادى الضغوط وتعمل على تشكيل مظلة إقليمية تبدأ من تركيا إلى مصر إلى قطر إلى السعودية إلى كل هذه الدول لمساعدتها على رفض الضغوط التي تتعرض لها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا أولا. ثانيا، المنطق الذي تعمل فيه سوريا هو تعزيز الدولة أو منطق الدولة أو مؤسسات الدولة، ونحن رأينا زيارة وزير الخارجية العراقي إلى سوريا قبل زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان.
1: نعم.
3: ونحن نعلم أهمية العراق ورمزية العراق وكل ما كان بين سوريا والعراق سابقا، سواء أيام البعثين أو في السنوات الماضية وخلال سنوات الثورة السورية وتدخل فصائل الحشد الشعبي في الحرب ضد الشعب السوري. لذلك مسار العلاقات السورية العراقية يتطور على أساس بناء علاقات ندية بين الدولتين، وربما المبعوث الأمريكي توم باراك هو الذي يلعب دورا رئيسيا في ذلك. بالنسبة إلى لبنان، يمكن لسوريا أن تستفيد من تعزيز العلاقات العراقية السورية

0: لإعطاء انطباع إيجابي حول العلاقات اللبنانية السورية، وبما يشكل نوع من مظلة طمأنة للطائفة الشيعية أولا. ثانيا، تعزيز منطق العلاقات من دولة إلى دولة والتركيز على الاستقرار والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية وإلى ما هنالك. بذلك تعتبر سوريا أن هذا الأمر يدفع اللبنانيين والسوريين والعراقيين إلى الالتفاف والتحلق حول مصالحهم أو ما يرتبط بمصالحهم المعيشية اليومية الاقتصادية التي يمكن أن تتشكل أو تنتج عن هذا النوع من التكامل الإقليمي والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وبذلك يتم تقويض نفوذ إيران أو أي محاولة إيرانية لاستغلال الظروف الداخلية للدول العربية. ذلك لا ينفصل عن طرح سوري يرتبط بكيفية تشكيل منظومة عربية مشتركة هدفها أن تعمل على توفير كل ظروف الحماية من المشروع الإسرائيلي ومن أي عملية ارتداد إيرانية في المرحلة المقبلة. لذلك تعزيز منطقة
1: طب هذه المظلة الإقليمية التي تتحدث عنها هل ستكون مقبولة دوليا؟ يعني وهنا يجب أن نتحدث عن الدور لا يمكن تجاوزها دولي. ولذلك أين هي يعني ليس الولايات المتحدة فقط سيد منير، فرنسا، ونحن نعلم الدور الفرنسي في لبنان والزيارة التي يتم الحديث عنها للرئيس ماكرون لسوريا، يعني كيف نستطيع أن نربط هذا بحديثك عن ربما مظلة إقليمية والتنسيق الدولي؟
0: سنربطها بكل بساطة. تفضل. فرنسا تخسر دورها وتتراجع على مستوى المنطقة ولا سيما في لبنان، أقصيت عن كل الملفات التي لها علاقة بالساحة اللبنانية، يونيفيل، ميكانيزم، مفاوضات إلى ما هنالك. الآن تعتبر فرنسا أن عودتها إلى لبنان يمكن أن تكون من النافذة السورية ومن تعزيز العلاقات مع سوريا. وفي الأشهر الماضية سجلت 3 اتصالات هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع. وبعدها يجري ماكرون اتصالات بالرئيس جوزيف عون، ويعلن الإليزي بأن اتصالات الرئيس الفرنسي ترتبط بالعمل على تنظيم وتأطير وتحقيق تقدم في مسار العلاقات اللبنانية السورية. لذلك قد يستند ماكرون لاحقا على العلاقة الجيدة مع سوريا إلى جانب الطموحات الفرنسية بالاقتصاد وبالاستثمار وإلى ما هنالك، قد يستند على هذا التفاهم والتنسيق مع سوريا كي تعود فرنسا فاعلة ومؤثرة في لبنان انطلاقا من النافذة السورية أو بالتنسيق مع سوريا.
1: نعم سيد منير، أعتقد أنك لا تستطيع أن تكمل معنا هذه الساعة. شكرا جزيلا لك السيد منير الربيع، رئيس تحرير صحيفة المدن، كنت معنا من بيروت، وشكرا لكل التحليلات التي قدمتها لنا. نعود لك سيد علي، إذا سألناك نفس الإطار نبقى بالموضوع الدولي، زيارة ماكرون المرتقبة، الضغوط الدولية، التنسيق الدولي والدعم الدولي لسوريا، وما يحدث في سوريا ولبنان يعني من محاولات للابتعاد عن هذه الضغوط، إلى أي مدى فعلا يوجد خطة أو خارطة طريق سورية لبنانية لتجاوز هذه العقبات، وربما كما تحدث السيد منير بناء مظلة إقليمية لتجاوز العقبات الدولية؟
2: تأكيد، يعني بعد التحرير كان هنالك انفتاح دولي على سوريا وهذا كلنا رأيناه، ثم بعدها كان هنالك انفتاح عربي وأيضا كان انفتاح على دول الجوار، وكان من أهم دول الجوار هي الأردن، وكان هنالك انفتاح كبير من المملكة الأردنية الهاشمية، ثم علاقات قوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وزيارات إلى المملكة، ومن بعدها بدأ العمل أيضا مع ملفات لبنان ومع الدولة اللبنانية جرى، بدأ بزيارة ومن ثم تنسيقات أمنية وتنسيقات من أجل ملفات عديدة مع لبنان، ومن ثم بدأ الانفتاح كما رأينا في الفترة الأخيرة مع العراق. هنالك يعني عمل واضح من الدبلوماسية السورية ومن الدولة السورية ببناء علاقات حقيقية وجادة بمحيطها الإقليمي أو محيطها بالدائرة الأولى القريبة منها من حدودها، وهي الأردن، لبنان، العراق. اليوم يعني توجد هذه أيضا العمل السياسي أو العمل الدبلوماسي بزيارة معالي وزير الخارجية إلى لبنان، ووضح تماما بأن هنالك علاقات إقليمية مع الدولة السورية حقيقة. المل الدولي أيضا هنالك يعني الدعم الأمريكي الواضح، وأيضا زيارة ماكرون الذي يتم الحديث عنها. نعم يعني يمكن أن يكون ماكرون هناك طبعا يعني قوة نفوذ للدولة الفرنسية في المنطقة وفي لبنان أيضا بعموم المنطقة الفرنكوفونية كما كانت تسمى أو كما تسمى اليوم. ماكرون يريد أن يكون متواجد في هذه المنطقة، وخاصة بعد الوجود الأمريكي في المنطقة بشكل كبير جدا وبشكل واضح. عودة ماكرون إلى المنطقة ممكن أن يكون عبر سوريا، أو ممكن أن يكون عبر بناء دعم وتحالف مع الدولة السورية اليوم. يعني وجود الدولة السورية اليوم بهذه العلاقات القوية الدبلوماسية مع دول الجوار، ويعني بوضع آليات عمل حقيقية مصلحية ندية مع هذه الدول، ووجود سوريا، عودة سوريا إلى المنطقة، يعني بعد أن كانت سوريا دولة فاشلة تماما، وبعد أن كانت محكومة من قبل دكتاتور يحاول دائما يعني أخذ مصالح علاقات الجوار لمصلحته ولدعم دكتاتوريته. اليوم واضح تماما بأن الدولة السورية تعمل لمصلحة الدولة نفسها والشعب، وتعمل لمصلحة الدول الأخرى، يعني
1: طب هل
2: هنالك
1: نستطيع
2: مصالح
1: أن نقول أن
2: ندية.
1: خارطة الطريق التي تتبعها سوريا الآن بالنسبة للبنان تحديدا هو فك المشكلات العالقة طي صفحة الماضي بحلول تناسب الطرفين، إضافة لعودة العمق السوري في لبنان بمعنى العلاقات مع الجميع، مع كل التيارات والزعامات والطوائف، ولأني هنا أريد أن أذكر تحديدا ما حدث في طرابلس يوم أمس، يعني كان ملفتا للنظر وبشكل كبير. لكن أيضا السيد الشيباني يعني تحدث أنه هذه الزيارة ليست فقط للمكون السني، لنكون واقعين، هي لأجل كل لبنان، لتبديد المخاوف عند كل اللبنانيين. هل نستطيع أن نقول أن هذه خطوة في خارطة الطريق أيضا، الانفتاح على كل العمق اللبناني؟
2: بالتأكيد هي خطة من العمل الدبلوماسي أو عمل دبلوماسي واضح بأنها تريد فك كل المشاكل القديمة مع لبنان. هنالك كلام لفخامة الرئيس بعد التحرير بأنه يريد السلام مع كل دول الجوار وبناء علاقات ودية مع دول الجوار والدول العربية بالتحديد. ولكن أيضا هذا العمل، وكان يعني فيه نقطة مهمة، بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. يعني سوريا تحيط بلبنان بشكل كامل، وقلناها مرارا يعني مرارا خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية، بأن ليس هنالك هروب للبنان من سوريا. اليوم كان واضح بأن انفتاح سوريا على لبنان هو هذا الانفتاح الأخوي، وهو الانفتاح المصلحي وانفتاح المبادئ الوطنية والندية بالعمل. اليوم سوريا تعمل مع لبنان بشكل ندي وبشكل دولة إلى دولة، وتريد وتقول للبنانيين جميعا بأن سوريا ما تزال هي هذا الحضن وما تزال هذا العمق، وهنالك مصالح مشتركة بين البلدين. على الأفرقاء، كل الأفرقاء اللبنانيين، أن يعوا تماما بأن هنالك مصالح مع سوريا وأن لسوريا مصالح في لبنان، وهنالك عمل حقيقي اليوم يعني تم تتويجه بزيارة معالي الوزير أسعد الشيباني، وأيضا سوف يتم باعتقادي بالأيام اللاحقة بزيارة كثير من أعضاء الدولة اللبنانية أو من أفرقاء الدولة اللبنانية إلى سوريا. ليس هنالك مناص لبنان من سوريا، وليس هنالك مناص لسوريا من لبنان. هذه العلاقة المتكاملة يجب أن تبقى متكاملة على مبادئ وطنية وعلى ندية وطنية حقيقية بين دولتين. نعم
1: نعم. طيب سيد بشارة، إذا سألناك أيضا عن زيارة طرابلس تحديدا، لأنه نعود ونقول كانت ملفتة وطريقة الاستقبال، إلى أي مدى فعلا؟ وتصريح السيد الشيباني المتعلق بأنه هذه الزيارة وفاء للذين وقفوا مع الثورة السورية، إلى أي مدى فعلا كانت الرسائل إيجابية، وتقبل الداخل اللبناني لما حدث؟
3: سيدتي، طرابلس هي المدينة التي دفعت أغلى الأثمان بسبب يعني الحداثة مع النظام السوري السابق، وكلنا يذكر يعني المجازر التي ارتكبت في المدينة من قبل ضباط تابعون لنظام آل الأسد، وهناك حالة من البغض السوري الأسدي على الطرابلسيين، وهناك حالة من الجرح التي أصابت أهالي طرابلس من جراء تعامل نظام الأسد معهم. أتت الانتفاضة في سوريا ثم الثورة ثم عندما تعسكرت الثورة في سوريا، وكل فترة يعني فترة معارضة نظام الأسد من 2011، طرابلس انخرطت إلى جانب الانتفاضة السورية وأيدت ثورة الشعب السوري ضد الطاغية بشار الأسد ونظام الأسد، لذلك دفعت ثمنا ثانيا بانفجارين كبيرين بمسجدين التقوى والسلام. وأيضا كلنا يذكر أنه عندما تم القبض على ميشيل سميحة حامل الوزير السابق اللبناني ميشيل سميحة آتيا من عند آل الأسد حاملا بسيارته عبوات ناسفة، كمان كانت التسجيلات تدل أنها كانت
1: نعم
3: في طريقها إلى أن تنفجر في طرابلس وفي عقار. لذلك كل هذه التراكمات والرواسب ولدت في عقول الطرابلسيين يعني حبا بالنظام السوري الجديد الذي كأنه انتقم لتضحياتهم ولإخفاقاتهم ولعزباتهم مع النظام السابق. لذلك هذا الاستقبال الحاشد يأتي مثل ردة فعل عفوية
1: نعم
3: شعبية. هلا طبعا هناك انتقادات، أنا لا يعني ما بخفي انه في انتقادات انه الشعب اللبناني مثل ما قال منير قبل شوي يحب القناصل. انا بدي اخفف من وطئة هذا الشيء لاقول انها يعني عفوية اهالي طرابلس تجلت في هذا الاستقبال الحاشد للوزير شيك.
1: نعم دكتور محمد، أريد أن أسألك، ضمن اللقاءات التي جرت للزعامة والتيارات التي قام بها السيد الشيباني وللشخصيات الرسمية بالطبع، كان هناك غياب للقاء مع تيار المستقبل، برأيك هل هناك شيء نقرأه من هذا الأمر؟
4: يعني ممكن ان اقرا، ولكن ليس في مكانته الداخليه. يعني هناك تيار المستقبل عنده اشكال كبير اقليمي، وهذا التيار حتى الان لديه اسئله كثيره حول علاقته مع المملكه العربيه السعوديه. كان صدر خلال الساعات الاخيره مواقف ربما غير دقيقه في العلاقه المقبله للتيار مع الرياض، ولا اعتقد ان دمشق بإمكانها أن تذهب مذهب كبير في التلاعب أو في الاستخفاف بحساسيات من هذا النوع، خصوصا أن المملكة هي من أولى الدول التي باركت هذا التحول في سوريا منذ فجر الثامن من ديسمبر 2024، وكان ذلك مفاجئا لنا جميعا. كانت هذه المواكبة هي دعم حقيقي عربي، ربما جرى الدعم الدولي كله لسوريا. أعتقد أن دمشق تأخذ بعين الاعتبار هذه الحساسيات، وأيضا ربما أيضا كان في نصائح داخلية بعدم الذهاب بعيدا في اللعب داخل التفاصيل اللبنانية، لأن كل ذلك ممكن أن يحسب لصالح هذا وذاك. على أي حال، كما أشرتم في هذا النقاش بما فيه ذلك زيارته إلى طرابلس، كم أن الدولة السورية كانت حريصة على أن تهندس علاقاتها واجتماعاتها والكلمات التي استخدمت مع كل مسؤول ومع كل شارع ومع كل مدينة
1: هل استطاعت فعلا أن تهندس كل شيء
4: دقيق جدا.
1: مع التعقيدات الداخل اللبناني؟
4: أعتقد أنها تمكنت من ذلك، لكنها لن تستطيع ذلك. لبنان بلد صعب جدا، وحتى لو القرار السوري الرسمي النهائي بعدم التدخل في شؤون لبنان، فلبنان هو بلد جاذب للتدخل. إذا لم يكن سوريا فسيكون من أماكن أخرى. ونعرف أن الرئيس الشرع لم يعطي مواعيد لكثير من الذين يقفون في طابور لأخذ المواعيد لعدم يعني إعادة السلوك السوري القديم الذي كان يعتبر أن دمشق وعنجر هذه المدن هي محج للبنانيين الذين يريدون أن يطووا صفحة أو يبيدوا صفحة من هذا الشكل. لكن إلى أي مدى سوريا باستطاعتها أن تتحدى وأن تقاوم، فذلك تجربة كبيرة. أنا شديد الإعجاب بأن يذهب دونالد ترامب رئيس أكبر دولة في العالم يتصل بالرئيس أحمد الشرع ويقول دونالد ترامب أنه يطلب منه التدخل ضد حزب الله في لبنان، فيخرج الرئيس أحمد الشرع بالقول نحن جاهزون للحوار مع حزب الله. هذا يعتبر قوة، يعتبر متانة وحصانة واستقلالية في القرار تسجل للرئيس، وربما هذا خبر جيد لسوريا المقبلة.
1: نعم، أيضا نسأل السيد علي مرة أخرى، بالنسبة لتصريحات السيد أسعد الشيباني المتعلقة بحزب الله، كيف يتقبل الشارع السوري هذا التصريح؟ هل هناك رؤية سورية فعلا لدى الحكومة السورية للتعامل مع هذا الملف الذي له حساسيات ليس فقط في الدولة السورية كحكومة، يعني كشعب سوري بشكل كبير؟
2: نعم، اعتقد بان يعني اليوم الشعب اللبناني والشعب السوري، الشعب السوري تعب من من من حاله القتل التي يعني كانت عليه من قبل الدكتاتور، ومن حاله الفوضى التي استمرت خلال 14 عاما. اليوم الشعب السوري يؤيد تماما، واضح بانه يؤيد الدوله الحاليه ويؤيد اليه عملها واليه العمل الدبلوماسي اللي تقوم به. عمليه الانفتاح كدوله سوريه على لبنان بشكل كامل، وقال بانه ممكن ان يكون هنالك يعني عمليه هي احتماليه بانه ممكن ان يكون هنالك.
1: طب ضمن هذه الاحتماليه كيف ستشرح الدوله السوريه، الحكومه السوريه هذا للشعب السوري، هذه الاحتماليه لو كانت بسيطه؟
2: هنالك وضوح يعني بين ان تجلس مع طائفه لبنانيه موجوده في لبنان، وهي يعني وان تجلس مع بعض الاشخاص الذين تورطوا بقتل الشعب السوري. بالتاكيد يعني من تورط بقتل الشعب السوري الدوله السوريه لن تسامح، يعني اليوم الدوله السوريه تحاسب كل من قتل الشعب السوري من السوريين انفسهم. ولكن عمل الدوله كان واضح منذ البدايه بانه نريد كدوله، الدوله لا يمكن ان تبنى على الثار. عندما قال احدهم بفترات الثوره السوريه بانه لن يسامح احد من اجل اخوه، وقلناها في الفترات الماضيه بان الدوله لا يمكن ان تبنى على الثار، الدوله لا يمكن ان تبنى على احقاد من الماضي. راينا بعض الدول الجاره في عندما ذهبت الى احقاد او احقاد طائفيه او دينيه لم تبنى الدولة بشكل حقيقي. اليوم نحن كسوريين نريد بناء دولة حقيقية، نريد بناء دولة متعايشة مع جميع، نريد بناء دولة مزدهرة وبحالة من السلام مع الكل وبحالة من النضج السياسي الكامل. عملية هذا البناء واضحة تماما بالدبلوماسية السورية، وواضحة تماما بعقل الدولة كاملة، وواضحة كانت بعد التحرير من فخامة الرئيس بأن الدولة اليوم تختلف عما مضى، واليوم هنالك أسس واضحة لدولة جديدة، لجمهورية جديدة تبنى على أسس من العدالة، وتبنى على أسس من الازدهار، وتبنى على أسس من التوافق مع الجميع وبمصالح ندية مع كامل المنطقة وأهمها الدول العربية الموجودة اليوم. كل الحساسيات الماضي اليوم الدولة السورية باعتقادي تعمل تماما على إلغائها، تعمل تماما على مسحها بالكامل، وتريد أن تبني شيء جديد للسوريين وأيضا لشعوب المنطقة أو لشعب المنطقة الكامل. لن تقوم هذه المنطقة طالما تعمل على أحقاد الماضي. هذه المنطقة سوف تصبح منطقة مزدهرة إن كانت متكاتفة، إن كان هنالك تفاهم بين شعوب المنطقة وبين حكومات المنطقة على أساس ال المصلحة وعلى أساس الندية وعلى أساس مصلحة شعوبها التي تعبت خلال يعني القرن أو القرن الماضي أو نصف القرن الماضي على أقل تقدير.
1: سيد بشارة، بالنسبة للتعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، باعتبار أن السيد علي جاء على ذكر موضوع الازدهار، إلى أي مدى فعلا تستطيع سوريا ولبنان تأسيس علاقات اقتصادية مفيدة للبلدين، وخاصة مفيدة للبنان باعتبار أن الحدود، العمق السوري مفيد بالنسبة لها، ويعني الانفتاح على دول الجوار بالنسبة لسوريا؟
3: هي ليست بحاجة إلى تأسيس، هي بحاجة إلى تفعيل الماضي. يعني لطالما كان الشريان السوري هو شريان الحياة بالنسبة للبنان، يعني ما تنسي أنت أنه لبنان محاط بسوريا وإسرائيل والبحر، فإذن الشريان الوحيد البري هو الشريان السوري. يجب تفعيل العلاقات القديمة واستعادتها بما فيه خير البلدين، وحكما من ضمن الاتفاقية تم الحديث عن هذا، وأيضا بكل الزيارات.
1: كيف يمكن أن تفعل هذه العلاقات الاقتصادية تحديدا؟ ولنكون واضحين، لبنان بحاجة لسوريا أكثر في هذا الإطار؟ لأنك ذكرت موضوع الحدود، يعني لبنان محاصر، البحر والجانب الاحتلال الإسرائيلي وجانب سوريا، كيف يمكن أن يفعل دور اقتصادي جديد بين البلدين؟
3: يعني أولا هناك يعني الشاحنات التي تمر من لبنان إلى دول الخليج العربي المحملة بالفاكهة اللبنانية وبالبضائع اللبنانية وبالمنتوجات اللبنانية مثل التفاح والكرز والنجاس وغيرهم، هذه كلها كانت تمر عبر طريق سوريا إلى العراق، إلى الأردن، إلى السعودية، إلى مصر، إلى كل هذه الدول.
1: نعم.
3: أيضا هناك أنابيب النفط التي تأتي من العراق كانت تمر في سوريا وتصل إلى طرابلس، إلى المصفات في طرابلس، كمان يجب تفعيلها لأنه هذه بتسهل على لبنان عملية توليد الطاقة بكلفة أدنى. هناك الكثير الكثير من التعاون السوري اللبناني. أنا ما بقول في حاجة لإنشاء علاقة جديدة، أنا بقول في علاقات قديمة يجب تجديدها وتطويرها بما يخدم البلدين وبما يحافظ على خصوصية البلدين ويحافظ على سيادة البلدين.
1: طيب دكتور محمد، في سؤال يجب أن نطرحه برأيك أيضا، ملف الفلول والمجرمين الذين هربوا إلى لبنان من سوريا، الذين كانوا يقتلون السوريين ويقاتلون مع النظام المخلوع، هل من الممكن أن تكون هذه الورقة عقبة في المرحلة القادمة بين إذا يعني ما طلبتهم سوريا ولم تستطع لبنان أن تسلمهم أو لم تسلمهم، يعني تعقيدات هذا الأمر، هل يمكن أن يكون عقبة أم من الممكن نشهد تسليم هؤلاء المجرمين للدولة السورية للحكومة السورية؟
4: يعني هو غريب هذا الملف، نعرف أنه ملف أمني لكنه ملف غير شفاف لأنه نعم. حتى
1: وهذه هي المشكلة أنه غير شفاف، يعني لا يوجد
4: هو
1: يعني
4: غير شفاف
1: أي معلومات
4: من
1: واضحة
4: من قبل الطرفين.
1: نعم
4: تماما، لأنه نحن لم نسمع أن هناك طلبا سوريا رسميا
1: نعم.
4: بتسليم هؤلاء الفلول،
1: لا يوجد
4: ولم
1: طلب.
4: نسمع أن لبنان رفض تسليم هؤلاء الفلول.
1: نعم.
4: وأنه كلام للرئيس نواف سلام يتحدث عن أنه هناك تواجد، لكن هذا التواجد يعني كلفنا به الأجهزة الأمنية، وكأنه أيضا البلدين حتى الآن لا يريدان الانخراط كثيرا في هذه المسألة، وربما هذه المسألة
1: وربما فعلا أن وجود هؤلاء المجرمين أو الفلول بطريقة غير شرعية في لبنان، يعني دخلوا بطرق التهريب وأنت تعلم هي كثيرة بسبب الحدود المشتركة.
4: تماما، لكن إذا كانوا موجودين
1: نعم.
4: فهم يعني موجودين في
1: نعم.
4: بيئة تحميهم، وهذه البيئة تحميهم لا أعرف إذا كانت حزب الله أو غير حزب الله أو الدولة العميقة في لبنان، كل ذلك وارد، لكن لا يبدو أستاذتي أن هذا من أولويات النظام السوري في تأسيس علاقة جديدة مع لبنان. طبعا لكي تكون هذه العلاقات جيدة وسلسة، ربما على لبنان أيضا أن يحمي نفسه، أن يحصن نفسه، وأن يجعل نفسه يعني مؤهل لكي يكون مستقلا، وأن يستقبل علاقات مع دولة مستقلة، وأن لا يسمح بأن يكون هناك انخراط داخلي يؤذي سوريا أو دولة عميقة تؤذي سوريا أو جماعات في لبنان تؤذي سوريا. وأعتقد هذا الملف يجب أن لا يكون إلى هذه الدرجة غامضا، ربما يجب أن يتناوله الإعلام أكثر وأكثر إذا كان هناك أشياء فعلا مباشرة تزعج الدولة السورية، وإذا كان فعلا هناك أسس كبيرة. نحن تكلمنا كثيرا عن الشعارات والعناوين الجميلة،
1: يعني ليس فقط الفلول دكتور محمد، لكن هناك أيضا الأموال الموجودة في لبنان.
4: هذا صحيح طبعا، لكن هذه الأموال نعرف أنه هي جزء من مشكلة الأموال في كل المصارف
1: نعم.
4: اللبنانية. لكن أيضا حتى المواطن اللبناني والمواطن السوري يشعر بأن ما نتكلم عنه ليس فقط نظريات، على الأقل انسياب المرور ما بين الحدود. حتى الآن هناك مشكلة أن يدخل اللبناني إلى سوريا والسوري إلى لبنان، وهذه مشكلة أمنية نتفهمها، لكن هذه المشكلة أيضا قد لا تؤدي إلى علاقات انسيابية بين المجتمعين وبين التجار وبين الاقتصاديين وبين الدولتين بعد ذلك.
1: نعم، على أمل فعلا اللجنة التي شكلت التي شكلها السيد سلام أن تحل هذه الإشكالات، وعلى رأسها موضوع الدخول المواطنين بين الجانبين. بكل أحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لندن، السيد علي تيناوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. والسيد بشارة خير الله الكاتب والباحث في السياسات الدولية كنت معنا من بيروت. في محورنا القادم مشاهدينا نبحث أسباب تجدد الاشتباكات على محور تل حديد الثعلة بريف السويداء الغربي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
1: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد. وبحسب صفحات محلية، سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: ونفتح ملف تجدد الاشتباكات في السويداء مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك. والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد حافظ، لماذا تتجدد الاشتباكات الآن بين قوى الأمن وما يسمى الحرس الوطني؟
2: شكرا استاذ ربيع، اهلا بك. اوقاتك واوقات ضيفك الكريم الدكتور مهيب ولا جمهوركم بالتاكيد. يعني انا بربطها باكثر من حالي، بالتاكيد اهم حالي بالنسبه لي هنالك تململ داخلي داخل محافظه السويداء من الحاله الداخليه التي اصبحت بلا امل، يعني لا يدري احد الى اين تذهب الامور. فابتدات الاحتجاجات على طريقه اداره حكمه الهجري لهذا الملف، بالإضافة لما يسمى اللجنة القانونية أو حتى الحرس الوطني للملفات الداخلية، مع انفلات أمني وناس معدم أمني على أنها تطلع بشارع حتى ممكن يجيها أي رصاصة طايشة أو أي سرقة أو نهب. بجميع الأحوال أيضا أبناء القرى يعني ابتدأوا يشعروا بأنه يجب أن يعودوا إلى قراهم، يعني وهذه قربنا على السنة تقريبا من المجزرة ومن الجرائم التي جرت في تلك القرى الغربية والقرى طبعا الشمالية للمحافظة. الاحتجاجات داخل السويداء بدأت الناس تتململ من هذا الوضع الذي يعني واضح بأنه لا أجوبة لدى الشيخ الهجري حول ما يجب أن يتم وما يجب أن يحصل غدا. أيضا الحرس الوطني يعني غير موثوق حتى الآن، فقط عبارة عن دعايات وإعلانات هنا وهنالك، وهم يعني مجموعة تتربح من العمل على بيع الوهم للناس على أنهم حراس الأمن، وهم يحتاجون إلى هذه المشاكل أيضا لكي يعبئوا الفراغ ويبقوا دائما الناس تشعر الناس أنهم بحاجة إلى هذه الحماية. هذه أعتقد يعني جزء من الذي أراه، غياب الأمن من جهة وغياب الأمل لدى الناس من جهة، وأيضا الإدارة السيئة للملف داخل محافظة السويداء.
0: مرحبا بك مرة أخرى دكتور مهيب. من يتحمل فعلا المسؤولية بتجدد الاشتباكات الآن في السويداء؟ لماذا ما يسمى الحرس الوطني يعني مصر على القيام ما يقوم به، وخاصة أنه وقع قتلى منهم اليوم وهناك إصابات؟
3: مساء الخير بداية لك سيدة ربا وللأستاذ ضيفك الكريم الأستاذ حافظ قرقوط، وللعاملين في قناة سوريا وأيضا مشاهدي الكرام. سيدة الكريمة، تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى السنوية الأولى لاجتياح محافظة السويداء من قبل قوات حكومة دمشق وأيضا أهل العشائر العربية التي فزعت من أنحاء سوريا. نتذكر هذا اليوم ونقف دقيقة صمت حقيقة على أرواح شهداء هذا الاجتياح من كل الأطراف، خاصة من المدنيين العزال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الخلافات السياسية التي ظهرت بين تيار يترأسه الشيخ حكمة الحجري في محافظة السويداء وبين حكومة دمشق برئاسة السيد أحمد الشرع. طبعا القوى المتجابهة في محافظة السويداء هي التزمت منذ اتفاق 19 تموز 2025 اتفاق عمان واحد الذي أقر وقف اطلاق النار وتموضع كل الأطراف في تموضعاتها أثناء المعارك،
0: والحكومة ملتزمة بذلك من حينها إلى الآن، لكن قوات الحرس الوطني التابعة للهجري إلى الآن لم تلتزم، والدليل أن الاشتباكات تتجدد بين فترة وأخرى. يعني هذا واقع نحن نوصف هنا.
3: لا يمكن الجزم بأن طرف من الأطراف يلتزم وطرف آخر لا يلتزم. أنا باعتقادي كأكاديمي وكمراقب موضوعي للأحداث، الطرفان لا يلتزمان بوقف إطلاق النار، والطرفان
0: هل يعني حاولت قوى الأمن الداخلي أن تتقدم في المناطق التي يسيطر عليها الحرس، ما يسمى الحرس الوطني؟
3: لم يتقدم أحد. قلت
0: تفضل.
3: قلت الطرفان ملتزمان باتفاق عمان واحد، اتفاق وقف اطلاق النار والتموضع حسب تموضعات المعارك في 19 و18 و17 و16 و15 و14 تموز فترة الاجتياح. الطرفان ملتزمان بهذه التموضعات، الطرفان ملتزمان بخطوط التماس، لكن الطرفان غير ملتزمين بوقف اطلاق النار حقيقة، لأنهما يستخدمان خاصة ملف المهجرين وملف القرى الخالية من سكانها لتجاذبات سياسية، إذ أن هذا الملف هو من أهم الملفات العالقة الآن بين الطرفين، الذي وهو يخضع لهذه التجاذبات السياسية. لذلك بوجهة نظري يأتي الخرق الأخير هذا في تل حديد في سياق التجاذبات السياسية بين الطرفين عند كل مفصل من المفاصل أو موقف من المواقف التي يعني السياسة لا تأخذ مداها، لا تجد حلولا مناسبة، وخاصة هناك طرف إقليمي ثالث، هذا الطرف مهم جدا ورئيسي وهو إسرائيل. لذلك
0: لكن يعني دكتور مهيب، أنت تعلم جيدا الطرف الثالث الإسرائيلي من الذي يتعامل معه ومن الذي يهدد وحدة سوريا به، يعني هذا الأمر واضح، لا ليس هناك داعي لنوضحها بالتأكيد.
3: برأيي أن الطرف الإسرائيلي له مصلحة ليس فقط في محافظة السويداء وإنما في الجنوب السوري، وهناك مباحثات، كلنا نتذكر مباحثات باكو عشية الاجتياح في 12 تموز 2025 بين وزير الخارجية السوري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا اجتماعات باريس، هناك مباحثات بين الحكومتين حول ملف الجنوب السوري. إسرائيل تصر على جنوب سوري خالي من السلاح حتى يعني تتصرف طيب. بهذا الجنوب كما تريد، كما تتصرف بقطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية. وأيضا هناك تيار يترأسه الشيخ حكمة الهجري، أيضا هو هذا التيار يعني طلب الحماية الإسرائيلية أثناء الاجتياح، وأيضا يبني علاقات، وهو قال بعظمة لسانه بأن هناك علاقات بينه وبين إسرائيل.
0: يعني بكل الأحوال لا أعلم كيف تقارب الأمرين، لكن بغض النظر عن رأينا بما تقوم به الحكومة السورية في هذا الملف، لكنها دولة وربما تبحث عن حل أو اتفاق أمني، والتصريحات الرسمية تقول العودة إلى الاتفاقيات المتعلقة بفضل اشتباك سابقا، ما بينما يعني الحرس الوطني أو من يوالي الهجري وهم لا يمثلون أهل السويداء يطالبون بحماية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني هناك فرق. طيب سيد حافظ، إذا سألت أيضا في نقطة، لماذا هذا المحور بالذات يحدث عليه دائما اشتباكات؟ يعني هذه المنطقة ما أهميتها؟ ما بعدها الاستراتيجي؟
2: يعني هو تل يشرف بشكل كلي على أحياء السويداء الغربية بشكل عام، وربما على مدينة السويداء ومفاصلها، وأيضا على بعض الطرق الغربية التي تربط المحافظة باتجاه المناطق الغربية. هو القريب جدا من المحافظة، ويمكن من خلاله طبعا إما القصف أو الاستهداف أو القنص أو أي شيء، وهو بذلك تنظر له محافظة السويداء على أنه تل إذا كان في يدها قد يحميها من أي رصاصات من هنا أو هنالك أو مدافع تقصف السويداء. على ذلك هو حيوي نتيجة قربه من المحافظة وأيضا من شبكة الطرق الغربية التي تحيط بالمحافظة. هذا أهم ما في الموضوع بالنسبة لهذا التل، وهو تل يعني ليس بالتل الكبير جدا، لكن الحالة الاستراتيجية وموقعه جعله يخرج إلى الإعلام بهذه الطريقة. وهذا التل سابقا حتى يعني شهد معارك قديمة حتى إبان الاحتلال الفرنسي، وكانت له معارك شهيرة. إجمالا جميع الأحوال أعتقد بأن يعني ليس موضوع هذا التل هو حالة مناكفة سياسية يدفع ثمنها المدنيون كما تفضل الدكتور، وهذا كلام دقيق. يعني بعض المفاصل أحيانا هي تصرف على الرصاص، لكن الأساس فيها خارج الرصاص، الأساس فيها يعني إذا
0: طب
2: قلنا
0: فعلا
2: بأن
0: يعني هذا
2: مجموعة
0: الوضع
2: الحرس
0: الأمني
2: الوطني
0: وتجدد هذه
2: الموجودة
0: الاشتباكات كيف فعلا تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر في هذه المناطق وفي ملف السويداء بشكل عام؟
2: يعني الميليشيات تتحكم في الشارع في السويداء كما كانت، يعني انت كنت داخل هذا الملف منذ بدايه الثوره السوريه. كثير من الميليشيات على مساحه الارض السوريه هي كانت الامر الناهي وتتحكم في مصير الناس، لا كلمه للمدنيين ولا كلمه للقوى السياسيه ولا لاي تيار ولا حتى لشخص ما له حضور اجتماعي او حتى اكاديمي فرضا كالدكتور مهيب. بجميع الاحوال تبقى البندقية هي الصوت الأعلى، لأن من يحملها لا يلتزم لا بمرجعية ولا بقانون، يعتقد نفسه فوق القانون. وقد أنجبت يعني حالة الفراغ القانوني هي من أنجبت البندقية. على هذا يعني مهما حاولت السويداء ضبط نفسها ببعض الشعارات هنا وهنالك وبعض الإجراءات التي يصرح عنها الشيخ أحيانا بأن لجنة قانونية أو لجنة أمنية أو ما إلى ذلك، تذهب إلى الفشل، لأن من يتكئ عليهم الشيخ هم جزء من بقايا النظام السابق وجزء من الذين ليس لهم مصلحة في أن تنتهي هذه الأزمة. وإذا كان الشيخ حكمة الهجري يريد أن يصبح قائدا، القائد عليه أن يسير بالمجتمع نحو النجاة، عليه أن يجد حلول خلاقة، لا عليه أن يترك يعني المجتمع أسير الصدف وأسير التكهنات وأسير الغيبيات الدينية وما إلى ذلك. يعني ما الذي
0: طب
2: قدمه
0: إلى
2: الشيخ
0: هذه
2: حكمة حتى
0: الدرجة
2: هذه اللحظة
0: سيد
2: من
0: حافظ
2: نشر الحساب؟
0: القبضة يعني لما يسمى الحرس الوطني ومن معهم محكمة على رقاب المثقفين والأكاديميين والمدنيين والسياسيين في المحافظة إلى هذه الدرجة؟ يعني نحن نحاول أحيانا أن نستضيف شخصيات من السويداء نتفاجأ بأن كثير منهم يعتذرون تخوفا من أن يتم التعرض لهم من قبل يعني ما يسمى الحرس الوطني. هل يعني لهذه الدرجة هم فعلا
2: صحيح.
0: يمارسون ممارسات قمعية؟
2: صحيح، وعلى الهواء مباشرة، وأقول جزء منهم عصابات أكثر ما هم حرس وطني، هذه كلمة أكبر منهم أن يكون حرس. الحرس لا يرى بالناس، الحرس لا يخيف الناس، هم يتقاسمون أحيانا الغلال، يتقاسمون المساعدات، يتقاسمون نهب الطرقات. على ذلك يعني لا مصادر أحيانا مالية لهم، لا موارد مالية لهم، يحتالون كيف يأتون بالموارد المالية. على ذلك يعني هذه الطريقة من التشبيح وبقايا منهم من بقايا مخابرات التي كانت تابعة لمهر الأسد. حتى من يدير الملف الأساسي هو من كانوا يتبعون إلى ما كل قوات الحرس الذي كان يديرها مهر الأسد. أنا لا أثق بهم على الصعيد الشخصي، لأنهم عندما كنا نتظاهر أو نحتج على سلوك نظام الأسد وعلى الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، كانوا هنالك هم من جزء هذه التركيبة التي تتهمنا ذلك الوقت حين ذلك الحين بالخيانة، والآن استمروا هم وهم يقبضون على أرواح وعلى مفارق المحافظة. أعتقد بأن نعم الهيئات المدنية هي قلقة، لأن هؤلاء لا قانون، وكما قلت البندقية في السويداء وغير السويداء عندما تكون منفلتة لا قانون يحميها، يعتقد صاحبها بأنه هو الأقدر، ثم يأتينا بالشعارات لا أدري من أين جائبة، يعني حماية الأرض والعرض وحماية الدم وما إلى ذلك. هذا كلام حقيقة يعني في كثير من يعني
4: الادعاء غير حقيقي، وكثير من المزاودة على دم الناس، يعني حتى من أهالي القرى المهجرة التي نقول عنها عندما تريد تطالب الناس كيف سنعود إلى قرانا، يزاودون عليهم بذلك، كما لاحظنا كيف زاودوا على أهالي الطلاب. يعني هذا الموضوع أعتقد
0: يعني كالعادة من يدفع ثمن المدنيين، يعني وهذه هي المشكلة الأعقد في السويداء. طب دكتور مهيب، إذا سألناك هل لديك تخوفات أو هل ترى بأنه هذه الاشتباكات إذا ما استمرت وتجددت ربما تتسع رقعتها إلى أبعد من هذه المنطقة التي هي تل الحديد، ويعني أثر على هذه المنطقة الاستراتيجية كما وصفها السيد حافظ؟
3: سيدتي، أي توترات أمنية على الأرض في محافظة السويداء بين الطرفين هي انعكاس لتوترات سياسية باعتقادي، ويجب النظر إلى المسألة من هذه الزاوية. من جهة، المباحثات بين الحكومتين السورية والإسرائيلية متوقفة، هناك خلافات حول جبل الشيخ وحول المنطقة العازلة، هناك ضغوط على الحكومة السورية للدخول في لبنان لمواجهة حزب الله وسلاح حزب الله أيضا في لبنان، وزيارة السيد شيباني اليوم في لبنان يجب أن تحسم هذه المسألة بشكل نهائي في المداولات السياسية والإعلامية. ومن جهة ثانية أن هناك ضغوط من قبل الأهالي المهجرين من قراهم على الشيخ الهجري، وأيضا على محافظ السويداء مصطفى بكور، وعلى الحكومة بصفة عامة من ناحية إعلامية، لأن المهجرون ضاقت بهم السبل، لا مساعدات أممية، يوجد فساد مالي كبير جدا بالنسبة للمساعدات التي تدخل من قبل دروز خارج سوريا في المهجر، او من قبل منظمات دوليه، او المساعد، او يعني القوافل التي تدخل عن طريق الصليب الاحمر عن طريق الحكومه السوريه.
0: طب لماذا الى الان يصادر الهجري ومن معه من الحرس الوطني صوت اهل السويداء؟ يعني هناك دعوات، مثلا موضوع التعليم، كان هناك يعني حرمان لطلاب المحافظه، علما ان الحكومه يعني أعطتهم أكثر من حل. هناك كان تهديد للطلاب وأهلهم من قبل قوات الحرس الوطني. إلى متى تستطيع السويداء أن تتحمل سيطرة صوت، يعني السيطرة عليها وعلى صوتها وعلى أهلها من قبل الحرس الوطني ومن خلفهم الهجري؟
3: يجب أن نعترف بأن الهجري لديه مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي هو لا يخفيه ويعبر عنه بشكل داعم، انفصال محافظة السويداء عن سوريا الأم، وإقامة دولة سماها دولة باشان أو جبل باشان. لا يخفي هذا المشروع، والحرس الوطني هو في هذا السياق وضمن هذا المشروع. الحرس الوطني أريد أن أقول بأنه هو قشرة خارجية، تحت هذه القشرة الخارجية توجد فصائل يعني مختلفة الانتماءات والمرجعيات والأهداف وأيضا الغايات والمصالح والمنافع. لذلك لا يمكن القول بأن الحرس الوطني هو حرس وطني أو يشبه جيش الذي يلتزم بخطط ويلتزم بسلسلة أوامر وتوجيهات قيادية إلى آخره. لذلك نجد هذه الفوضى على مستوى المحافظة من الناحية الأمنية والفلتات الأمنية، أو على مستوى أيضا الخروقات التي تحدث بين الطرفين، سواء كانت من قبل الحرس الوطني هذه القشرة أو من قبل أيضا الأطراف الأمنية، مثلا حادثة لمتونة، هذا أيضا كان اختراق، وهذا الاختراق إلى الآن لم يعني يحاكم الشخص التابع للسلطة الأمنية على التصرف الذي قام به بقتل 4 أشخاص كانوا يقومون بقطف الزيتون في قريتهم. إذا يعني التوترات الأمنية الحادثة حقيقة تنعكس بشكل سلبي على حياة المدنيين في محافظة السويداء، من ناحية الخوف والإرهاب الذي تقع عليه الحياة المدنية، خاصة الأحياء الغربية من مدينة السويداء، وأيضا بالنسبة للمهجرين، المهجرون الآن يريدون العودة إلى قراهم. الحكومة لم تقدم أي مبادرة حقيقة فعلية من أجل عودة المهجرين. أنا اقترحت في السابق أن تنسحب القوات الحكومية إلى المزرعة بالقطاع الغربي أو الريف الغربي، وإلى قرية الصوى الكبيرة في القطاع الشمالي، ويعود الأهالي إلى قراهم في المناطق المنسحبة منها.
0: طب إذا انسحبت الحكومة، إذا انسحبت أمنيا، من يسيطر على هذه المنطقة؟ لأنه تعلم يعني ربما يحدث أي خرق، يعني تحمل مرة أخرى المسؤولية الحكومية. لا نبحث عن حلول هنا، أقصد يعني فعلا إذا انسحبت من سيملأ الفراغ الأمني؟
3: الحكومة يجب أن تفكر بعقلية الدولة وليس بعقلية الميليشيا. إذا فكرت بعقلية الدولة فإن مواطني محافظة السويداء هم مواطنيها، وبالتالي يجب أن تفكر بمصلحتهم، لا أن يعني تنصب
0: بمصلحتهم دكتور مهيب. إذا انسحبت، من يملأ الفراغ الأمني ليحمي المواطنين كي يعودوا إلى تلك المناطق؟ لأنه ربما لا تعلم هناك الكثير من يعني الأمور ليست بهذه البساطة، معقدة، لا تعلم من أين يأتي لا قدر الله من يقوم بمشكلة جديدة أو يعني حادثة لا تحمد عقبها إذا كان هناك فراغ أمني. تفضل.
3: لا توجد مشكلة بدون حل، لا توجد مشكلة بدون نعم. حل. أنا قدمت بأن يكون الأمن أمن ثلاثي، أن يكون من قبل الأمن العام والحكومة ومن قبل الأهالي أيضا بتطويع شبانها بعقود في الأمن العام أو في الجيش، وأيضا من قبل يعني أشخاص نزيهين من الحرس الوطني ممكن أن يحموا هذه القرى. هي تجربة، إذا تجربة تبين حسن النوايا من قبل
0: برأيك
3: من
0: هذا الأمر يعني هل من الممكن أن يفعل من الحرس الوطني أن ينضم؟ يعني برأيك هذه ربما يعني ربما نأخذ رأي السيد حافظ بعد أن تكمل إجابتك عن هذه النقطة. تفضل سيد مهيب.
3: سيدتي نفس التجربة شهدناها في شمال شرق سوريا مع قصد. ممكن يعني الحرس الوطني كما ذكرت لقي هو قشرة خارجية، يعني تحت هذه القشرة توجد عصابات ويوجد أيضا شبان يريدون الدفاع عن أرضهم وأعراضهم ويريدون بعد الاجتياح. لذلك يعني ممكن الناس النزيهة ضمن الحرس الوطني استقطاب وأن يكونوا من سكان هذه القرى التي يعود سكانها إليها. إذا حلت مشكلة المهجرين سوف تحل مشكلة الطلاب، ولن يبقى هناك أوراق تلعب بها القوى الانفصالية في محافظة السويداء. طيب. وأيضا الحكومة تقدم بادرة حسن نية تجاه الأهالي تجاه مواطنيها، إلا إذا كانت لا تفكر بطريقة وبعقلية الدولة، وبالتالي يعني تعتبر هؤلاء ليسوا مواطني الجمهورية العربية السورية وإنما مواطنين شيء آخر. لذلك أنا برأيي على الحكومة وهي الدولة أن تقدم المبادرات تلو المبادرات، ولا تكتفي باتفاق عمان، سواء عمان واحد أو عمان اثنين، خارطة طريق عمان. طيب. خارج طريق عمان لحل ملف السويداء.
0: نعم سيد حافظ، هل برأيك إلى الحكومة إلى الآن لم تقدم أي مبادرات حسن نية، لو حتى لم تكن كافية، لكن إلى الآن أنها لم تقدم أي مبادرات لعودة الناس إلى أماكنهم، عودة المهجرين، محاولة حلحلة الأمور؟ وهل يعني ربما الدكتور مهيب طرح حلا من وجهة نظره ممكنا، هل تراه ممكن أن يعني انسحاب قوات الحكومية ودخول قوات ثلاثية مشتركة من ضمنها الحرس الوطني، هل هو واقعي وقابل للتطبيق ليحل المشكلة الأمنية؟
4: يعني هو قريب من أحد البنود التي اقترحها اتفاق عمان إجمالا. نعم. بأن يمسك الحالة الأمنية جزء من شبان المحافظة ومن أبناء القرى في تلك المنطقة وفي غيرها طبعا بشكل عام، وتكون الدولة والحكومة وزارة الداخلية مسؤولة عنهم قانونيا وإداريا وماليا.
0: هذا مختلف، أنت يعني حضرتك شخص سياسي وتعلم أن هذا مختلف،
4: هذا جزء
0: يعني
4: منه،
0: جزء منه. نعم ويعني جزء من
4: نعم. المتفضل به الدكتور. نعم. كان موجود باتفاق عمان. هو يقول ان حاله ثلاثيه ما بين الحكومه والحرس الوطني والاهالي بشكل عام، وهو جزء عام كان مقترحا، رفض اتفاق عمان بمجمله ولم يناقش حتى بند واحد منه. نعم. بالنسبه للسويداء اقول رفض من قبل الشيخ الهجري
0: تماما، يعني لذلك من الذي يعطل بهذه الحاله؟
4: لا بالتأكيد يعني واضح بأنهم رفضوا كل الاتفاقات ورفضوا كل البنود وكل الطروحات، هذا واضح بالنسبة يعني لم يخفوا ذلك ببيان رسمي، خرجوا على الإعلام وأعلنوا رفضهم لاتفاق عمان ورفضهم لأي مبادرة. حتى عندما يعني يقول مثلا محافظ السويداء بأن يمكن العودة إلى الأهالي، عودة إلى قرائهم وهو ضيف هنالك وهذه قراهم وعليهم أن يعودوا إلى بيوتهم، هذه تبقى حالة إعلامية لأن الناس خائفة كما قال ضيفك الكريم بأن حادثة المتونة، حادثة الذين ذهبوا ليقطفوا الزيتون وقد قتلوا في أرضهم من قبل شخص يتبع لجهات أمنية، وكنت أنت على الهواء وقدمت هذا الحلقات حول ذلك، لم يحاكموا حتى الآن، وهذه جريمة واضحة للعيان وهو اعترف بها ويعني لا يمكن تغافل عنها. عندما تشعر الناس دائما بالأمان يمكن أن يتحرك الملف. الآن عودة الناس بشكل يعني أقل ما يمكن كما تفضل أيضا ضيفك، الحالة القانونية للحكومة هي مسؤولة، هؤلاء مواطنون سوريون هكذا تريد الحكومة وهكذا تتعامل معهم يفترض، فهي المسؤولة عنهم، لا يمكن لحكومة وليس من الصح أن تضع نفسها تجاه فصائل هنا أو هنالك أو ميليشيات. هذه الميليشيات
0: لكن هل فعلا عودتهم سيد حافظ هي بسبب تعامل الحكومة أم بسبب الخوف من ما يسمى الحرس الوطني أو ما يعني من يحاول أن لا يوجد حلول ويبقي الوضع في السويداء كما هو عليه، ولا يعني وليس معنيا بالمهجرين والنازحين وأوضاع المدنيين؟ يعني هناك تعلم جيدا أيادي خفية تلعب من فلول من إسرائيل، لماذا يعني لا نحمل المسؤولية للجميع ليس فقط لطرف واحد، لأنه غير واقعي وفيه إجحاف.
4: لا، أنا لم أحمل لطرف واحد كما تفضلت. نعم. صح، يعني هنالك تجاذبات وهنالك من يستفيد من هذا الملف، يستفيد إسرائيل تستفيد من هذا الملف في إبقاء الدروز يشعرون بأنهم هم بحاجة إلى حماية، يكون محاصرون في منطقتهم لا أمل لهم، يعني تغيب الفرص، تغيب فرص العمل حتى بأرضهم، لا يستطيعون أن يقوموا بخدمتها بشكل جدي، يعني مع حتى السفر إلى أو التعليم أو كل الفرص إن كان العمل أو السفر أو غيره، المحافظة شبه محاصرة. إسرائيل تستفيد من ذلك حتى لو طالت لسنوات، لتبقى تشعر الدروز بأنهم يحتاجون إلى تلك الحماية ولا أحد يقدم تلك الحماية إلا إسرائيل. وعلى هذا أنا أطالب الحكومة بأن تنزع هذه الحجة من يد إسرائيل، وأن يفهم السكان في السويداء بأنهم مواطنون تحميهم حكومة، هنالك حكومة مسؤولة عن حياتهم، مسؤولة عن حياة المدنيين، ليس فصائل.
0: طب هل هناك استعداد الاستماع لهذا الخطاب أم أن الاستماع لخطاب الهجري ما زال أقوى أو مسموع أكثر رغم كل ما حدث في الفترة الماضية والتململ مما فعله الهجري ومن معه؟
4: لم تشكل الحكومة حتى الآن خلية لتتابع هذه الأزمة. نعم. فقط هي تعتمد على بعض اللقاءات الحوارية في التلفزيونات وبعض التصريحات للمقربين من الحكومة ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات أحيانا لمحافظ السويداء ولمديرية الأمن. لكن هذه المحافظة يعني تحتاج إلى هدوء وإلى تروي في معالجة هذا الملف. نعم. لأن هذا الملف خطره أن يتبع لمصالح إسرائيل بشكل أو بآخر، ويمكن يمكن أن يبقى مفتوح لسنوات. علينا أن نجد نخرق هذا الجدار، لا نتركه للصدف. أيضا يرى الأهالي في السويداء بأن الحكومة

0: خلية مستمرة لتقديم
1: نعم
0: الحلول إلى القيادة
1: شكرا.
0: السورية بطريقة أو بأخرى، ابنة المجتمع على الأقل.
1: نعم، لكن بكل الأحوال حتى ليث البلعوث يعني لديه من يؤيده في السويداء، ولذلك المشكلة في السويداء بحاجة لحلول على المستوى يعني كل المحافظة. شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من ستوكهولم، والدكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، نبحث في محورنا القادم آثار سحب الليرة التركية من الشمال السوري على الأسواق والتجار والاقتصاد.

0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات اليومية بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
1: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجياً من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ولا سيما التجار والمؤسسات المالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: سحب العملة التركية من الشمال السوري، نفتح هذا الموضوع مع السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة من إدلب، مرحبا بك. والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور علي، لماذا تسحب الليرة التركية من الشمال السوري الآن؟ ما دلالات هذا الأمر وما التأثيرات إلى أي مدى هذا الأمر واقعي وسلس؟
2: بداية مساء الخير أستاذ ربا ولضيف الكريم ولجميع السادة المشاهدين. هلا بداية، أي اقتصاد لأي دولة لابد من أن يكون المتحكم الرئيسي من قبل السياسة النقدية هي أن تتحكم في عملتها الوطنية. بمعنى آخر، عند تعدد العملات في بلد ما، يعني يفقد المصرف المركزي القدرة على السيطرة على سعر صرف عملته من ناحية، وعلى الجزء من الاقتصاد الذي يتداول بالعملات الأخرى المسموح تداولها في هذا البلد. بالنسبة للحالة السورية اليوم، منذ عام 2021 نتيجة للتضخم وانهيار الليرة السورية، كان بدأ التداول بالليرة التركية في شمال غرب سوريا، نتيجة لكون هذه العملة هي مستقرة، شأنها شأن العملات الأخرى كالدولار وغيره في تلك الفترة.

0: بالتالي أصبح التداول منذ ذلك الحين بالليرة التركية وبالدولار. من بعد التحرير صار في عندنا 3 عملات باعتبار الليرة السورية القديمة والجديدة اليوم أيضا يتم التداول بها. خطوة مصرف سوريا المركزي اليوم في سحب أو التنسيق، خلينا نكون دقيقين، هي الموضوع بده يكون تنسيق كامل مع مصرف تركيا المركزي ومع المؤسسة أو الشركة التي تضخ الليرة التركية في السوق. هذا التنسيق اليوم أعتقد أنه مهم جدا، لكون يعني هذه المنطقة شمال غرب سوريا تعتاد بشكل كبير على التعامل بالليرة التركية نظرا لاستقرارها مقارنة بالليرة السورية، على الرغم
1: طب
0: من
1: هل
0: ما
1: الخطة
0: شاهدناه
1: الموضوعة والتي طرحت من قبل الجهات الرسمية السورية واقعية قابلة للتطبيق ستمر بسهولة؟ يعني هل ستكون بهذه البساطة والسهولة، خاصة أنه كما ذكرت في الشمال السوري، في شمال غرب سوريا هناك تداول بالعملة التركية منذ سنوات، وربما يعني هناك من يدخر كل أمواله بالليرة التركية؟
0: بصراحة هو تحدي ليس بالقليل على مصرف سوريا المركزي اليوم. هذا الإجراء يجب أن يكون، يعني خلينا نوصف الواقع كما هو، يجب أن يكون بحذر شديد وبانتباه شديد، لأنه كتلة التداول بالليرة التركية في الشمال غير معروفة. ربما
1: نعم،
0: المصرف المركزي السوري بالتعاون مع التركي لديه قدرة على تقديرها، وبالتالي هي كتلة كبيرة جدا. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، مما يقال اليوم بناء على سؤالك عن موضوع الخطة، أعتقد أن الحديث اليوم عن أنها ستكون تدريجية هي نقطة مهمة جدا كي لا يحدث يعني صدمات في الأسواق نظرا لمن يدخر ولمن يتعامل. إضافة لذلك، أعتقد اليوم أن يعني إلغاء الليرة التركية بشكل سريع سيؤدي إلى كثير من المشاكل فيما يتعلق ببعض العقود، بعض التسعير الموجود.
1: نعم،
0: لكن التدريج اليوم بهذه النقطة هو مهم، يضاف له واجبات حكومية. هذه الواجبات الحكومية يجب ألا تقل أهمية عن واجب مصرف سوريا المركزي من ناحية حصر المعاملات اليوم، الضرائب، الرسوم، كافة المعاملات مع الحكومة، مع المؤسسات الحكومية بالليرة السورية، إضافة إلى كل ما تنفقه الحكومة في تلك المنطقة،
1: نعم،
0: سواء كان إنفاق جاري كرواتب وأجور أو إنفاق على المؤسسات أو إنفاق استثماري، يجب أن يكون أيضا بالليرة السورية مع تفعيل ذلك خلال الفترة القادمة
1: نعم.
0: تدريجيا، أو أركز على كلمة تدريجيا.
1: طيب سيد محمد، بالنسبة لأصحاب شركات الصرافة، ربما أمامكم تحديات كثيرة، لكن هل هناك عدم ثقة بالليرة السورية لذلك تتخوفون من التداول بها؟ لماذا إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير يتم تداول الليرة التركية وليس العملة السورية في الشمال السوري وتحديدا في شمال غرب سوريا؟
2: ننسي نسبة أن نحن بالنسبة لموضوع إدلب كنا نحن من زمان نتعامل بالليرة التركية،
1: نعم،
2: وكان يعني نحن شغلنا كله بالليرة التركية. فنحن بعد التحرير صارنا سنة ونص، العملة السورية هي أسلس لنا وأحسن لنا بالتعامل فيها للكل. يعني عندك مثلا يوم المواطن بيدخل على مكان معه سوري قديم ومعه سوري جديد ومعه تركي ومعه دولار، هذا عبء عليه كبير.
1: نعم،
2: فنحن السوري الجديد اذا بيفرضوه علينا بيسحبوا التركي اهون النا، وما في حدا. يعني حكى الاستاذ انه في عالم معها مثلا تركي مخزني، لا ما في عندنا حدا. التركي بس عم يصرفوه بس احتياجات شخصيه بس، فما اكثر من هيك،
1: إذن
2: اكل شرب بس،
1: ستتم العملية بسلاسة، لن يكون هناك أي إشكالات، لن
2: ما في اي
1: يعني
2: اعاقه،
1: يكون
2: بس
1: هناك
2: بدنا
1: انهيار
2: توصيل السوري الجديد.
1: العملة الجديدة تحديدا التي طرحت
2: اي
1: باعتبارها
2: نحن
1: أنها
2: عندنا
1: التي
2: نقص في ادلب بالعملة الجديدة.
1: يعني بكل الأحوال من المفترض في نهاية شهر تموز يعني أن يعني ينتهي التداول بالعملة القديمة، فليس هناك إشكال بهذا الأمر، يجب أن تطرح العملة الجديدة في الأسواق، يتم تداولها في كل سوريا.
2: طبعا احسن للمواطن واحسن لنا، لان المواطن يعني عم بيروح بياخذ معه مثلا تركي على المحل، عم بيضرب له مثلا على السوري، ولا هي عم
1: طب ألا
2: يعني في فرق
1: تتخوفون من
2: شجر
1: أسعار
2: سوري.
1: الصرف باعتبار أن الليرة السورية إلى الآن ما زالت في حالة عدم استقرار، ترتفع وتنخفض مقابل الدولار الأمريكي؟ هل لديكم أي هواجس بهذا الأمر أنتم بالذات
2: انسي
1: أصحاب
2: ربع،
1: شركات الصرافة يعني
2: انسي ربع
1: تعتمدون على هذا الموضوع؟
2: انسي ربع اذا بتتذكر اول ما بلشنا في التركي كان 150، 100
1: نعم
2: دولار بتعمل 150 ليره تركي،
1: صحيح
2: صح؟
1: صحيح
2: اليوم 4770.
1: نعم
2: كمان في تضخم كبير مثل الليره السوريه،
1: نعم
2: ما راح تفرق شيء ابدا معنا نحن. يعني نحن عملناه من في مثلا صفحيات في في مثلا التركي عم بيزيد علينا، مثلا اللي معه تركي عم بيخسر فيه. فالسوري نفس العمليه،
1: يعني يفضل
2: بس
1: من
2: السوري
1: يدخر امواله
2: نفسه
1: ان يدخرها مثلا بالدولار الامريكي في هذه
2: بالدولار
1: الحاله، وان
2: الامريكي
1: يتعامل
2: وتصنيف اول
1: بالليره
2: باول.
1: السوريه.
2: حتى الليره السوريه نفس العمليه راح تصير، يعني المواطن راح يصرف بس حوشته فقط، راح ياخذ بس سوري، بس يأدي اغراض بيته، اغراض شخصيته
1: نعم
2: معه، بس راح هو في الاخير عم يزخر دولار،
1: نعم
2: دولار وذهب.
1: هذه مشكلة أخرى يعني دكتور علي، من حق المواطن أن يدخر أمواله كما يريد، لكن السيد محمد أشار إلى النقطة بأن المواطن يعني ربما يقوم بالتصريف لينفق على احتياجاته اليومية، لكن يدخر بالدولار الأمريكي. هل هذا الأمر أيضا يعني يكون هناك فيه مشكلة بموضوع سحب الليرة التركية والقطع الأجنبي في سوريا؟ يعني كيف تشرح لنا هذه الأمور الاقتصادية وانعكاسها على حياة المواطن؟
0: صراحة يعني عند الحديث عن هذا الموضوع تحديدا لابد من الإشارة لهذه النقطة، علما أنه تأكيد السيد محمد عن وجود هكذا يعني أفكار أو وجود هكذا توجه أو سلوك اجتماعي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، هو يؤكد النظرية الاقتصادية الأخرى التي تقول بأن يعني القيام بسحب الليرة التركية اليوم قد يجعل البعض، نظرا لعدم استقرار الليره السوريه لغايه اليوم، نظرا لظروف الاقتصاد السوري، نظرا للتضخم الموجود الان، ربما يفضل اللجوء كما لجأ بالعام 2021 الى الليره التركيه، اليوم لانها طبعا عمله اكثر استقرارا، يفضل اللجوء الى الدولار باعتباره عمله عالميه واكثر استقرارا. بطبيعه الحال هذه نقطه انا شخصيا اتخوف منها، وهي يعني مقابل
1: كيف
0: هذه
1: ممكن
0: النقطه
1: هذه النقطة التي تتخوف منها أن تنعكس سلبيا على الليرة السورية، على حياة المواطنين، على موضوع القطع الأجنبي، على المصرف المركزي، يعني من وجهة نظر اقتصادية؟
0: بصراحة هي أستاذ روبا يعني لدينا احتمالين، هذين الاحتمالين كل منهما في نعطيه 50%. هذا ال 50% اليوم عن قيام البعض بشراء الدولار نظرا لسحب
1: نعم
0: الليرة التركية، زيادة الطلب على الدولار في منطقة شمال غرب سوريا، ومن قبل يعني ما عم نحكي عن مواطنين فقط، ربما عم نحكي عن قطاع الأعمال، عن تجار، وبالتالي هناك ضغط قد يكون وطلب كبير على الدولار، سيؤثر سلبا على سعر صرف الليره السوري في عموم سوريا. هذا الاحتمال قائم لا يمكن انكاره، لكن يبقى الاحتمال الاخر بان الاغلبيه سوف يقومون كما تفضل، باعتبار يعني كمان نحن عم نحكي اليوم الضيف الاخر يعني قائم العمل في هذه المنطقه ويعلم السلوك الاجتماعي، ربما البعض يفضل فعلا الليره السوريه الجديده كونها اسهل، لانه اليوم صراحه المواطن في ادلب وفي الشمال تعرض لخسائر في تصريف العملات، في تكلفة تحويل من عملة إلى أخرى إلى الثانية، فبالتالي هذه التكاليف اليوم مرهقة عم تروح بالنهاية من القوة الشرائية لديه، بالتالي هذا الاحتمال اللي هو كمان 50% أن يكون التوجه الغالب هو لطلب السيولة بالليرة السورية الجديدة من قبل المؤسسات المالية التي ستفتح ومفتوحة اليوم في إدلب ومناطق الشمال، سوف يؤدي بشكل أو بآخر إلى تعزيز الطلب على الليرة
1: طيب
0: السورية، وبالتالي لن نشهد هذا التأثير السلبي على القوة الشرائية للليرة السورية، لكن يبقى هذين الاحتمالين أعتقد أنهما رهن الأيام القادمة ورهن سياسة مصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع
1: نعم طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا أنتم بالنسبة لكم يعني كيف سينعكس موضوع سحب الليرة التركية بالتعاملات التجارية مع تركيا، وهناك الكثير من الاستيراد والتصدير وخاصة الحدود المشتركة، يعني الموضوع كان موجودا قبل التحرير وإلى الآن مستمر وبشكل أكبر، هل سيؤثر ذلك على حركة التجارة بين سوريا وتركيا، يعني باعتبار ستسحب الليرة التركية من الأسواق؟
2: انسي حتى كمان التجار التركيين وقت عم يجيب بضاعه من عندهم عم ياخذوا في الدولار وليس في التركي، عم
1: نعم
2: ياخذوا بالدولار.
1: نعم
2: نحن اغلب بضاعتنا بالدولار. هلا انا كتاجر اليوم بقلب سرمدة، عندي محلات بسرمدة بكفرانبيل، انا بفوت على تركيا معي
1: نعم
2: بطاقه تاجر، بفوت على تركيا،
1: نعم
2: في عندي شويه تبضع اسواق وهيك، ف اذا بدي اتبضع انا ذهب من جوا او بدي اتبضع اي شيء راح ادفع دولار، راح ادفع تركي.
1: يعني ربما هذا في الجنوب التركي، لكن لا أعلم، يعني أنتم بالنسبة لكم يسهل الأمر عليكم إذا سحب الليرة التركية؟
2: انسي بيسهل الامر علينا كثير، هي اول شغله. ثاني شغله بيسهل على المواطن، المواطن عم بيخسر كثير في اليوم، يعني المواطن عم بيخسر كثير،
1: يعني هو
2: يعني اذا
1: يحول من
2: الواحد
1: الليرة
2: حاله
1: التركية
2: سماه
1: إلى
2: سوري
1: الدولار.
2: تحويل
1: نعم
2: معه تركي،
1: نعم
2: يعني نحن اليوم اذا اي مواطن عم يفوت لجوا على المحل، اذا معه سوري مثلا، سوري جديد او سوري مثلا قديم، عم يقلبوا له اياه مثلا على التركي، يعني خساره خساره، كلها خساره في خساره.
1: طيب باعتبار أن هذه نقطة من وجهة نظرك وأنت صاحب شركة صرافة هي نقطة إيجابية، يعني كيف يجب أن تقوم الدولة أيضا من وجهة نظرك بهذا الأمر بهذا الإجراء؟ هي تحدثت عن خطوات يعني تدريجية، وكيف برأيك أيضا يجب التنسيق مع الجانب التركي كي تنسحب يعني العملة التركية من سوريا؟ دون أن يكون هناك مشكلة عليكم أنتم يعني التجار وعلى المواطن، وخاصة أن الرواتب أيضا والأجور كما تعلم هي يعني يتم العمليات، الرواتب هي بالتركي يعني بالعملة التركية للموظفين في المنظمات في المؤسسات. سيد محمد،
2: الرواتب هي رواتب الجيش، رواتب وزارة الدفاع، رواتب الشرطة، رواتب الأمن، كلها صارت سوري.
1: نعم، إذا فقط يعني بقي جزء قليل. طب من وجهة نظرك أنت أيضا ومن معرفتك، كم حجم العملة التركية الموجود في الشمال السوري، في شمال غرب سوريا، في إدلب تحديدا مثلا؟ هل تستطيع
2: يعني ما كثير،
1: أن يعني تقريبا
2: يعني 20 يوم بتتم، 20 يوم بنطلع منها.
1: خلال 20 يوم فقط من الممكن أن، ودون أن يسبب أي ضرر أو مشكلة يعني على الاقتصاد؟
2: ولا اي ضرر، بتنسحب من السوق بكل سلاسه بكل سهوله، وبتطلع من ابدا من عندنا، منه من جبل الزوري.
1: دكتور علي، لا أعلم إن كنت ما زلت معنا، يعني بحسب يعني رأي السيد محمد وهو صاحب شركة صرافة وموجود على الأرض، أنا الموضوع يعني ليس بهذا التعقيد، لكن برأيك أيضا الخطوات التدريجية التي تحدثت عنها رغم أن ربما الأمر ليس معقدا تكون أفضل للتعافي من هذه يعني التعافي الليرة السورية ولسحب العملة التركية؟
0: صراحة يعني فيني اعتبر انه الحديث اللي تفضل فيه منذ قليل بانه الموضوع حجم الكتلة المتداول بالليرة التركي بسيط، فهو امر بصراحة جيد جدا ان كان كذلك، لان
1: يعني السيد
0: الحديث في
1: محمد قال
0: البداية
1: خلال 20
0: انه
1: يوما، إذا الكتلة المالية الموجودة ليست كبيرة.
0: بالعكس هذا الشيء كثير جيد، لذلك اقول انه هذه التقديرات والاحصائيات الموجودة لدى المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف تركيا المركزي، اعتقد انه يمكن الحصول على رقم دقيق لهذه الكتله من خلال مؤسسه البي تي تي اللي هي عم تضخ الليره التركيه في الاسواق، فبالتالي هذا الرقم يمكن الحصول عليه اعتقد بسهوله من قبل مصرف سوريا
1: طب
0: المركزي.
1: بالنسبة
0: لكن
1: للبي تي تي
0: الكتله
1: تحديدا، كيف سيكون ايضا وضعها في المرحلة القادمة في الشمال السوري؟
0: اعتقد ان الاتفاق اليوم هو على ايقاف الضخ تماما، لن تقوم بضخ الليره التركيه اليوم، وبالمقابل سيكون هناك يعني عمليه سحب بشكل اسبوعي لكتل معينه على ان تنتهي هذه الكتله ربما في غضون عده اشهر اعتقد ذلك. بالتالي هذا التدريج اليوم ان قام به المصرف المركزي هو امر مهم جدا، ومنكون على الاقل اعتقد يعني في الواقع الاقتصادي السوري اضحى التداول اليوم في الليره السوريه، ويبقى الدولار هذه مشكله او اخرى لن نغوص فيها اليوم. وبالتالي اعتقد المصرف المركزي في الحاله بيكون اقدر على يعني التأثير على سعر صرف الليرة السورية، على حمايتها، على استقرارها، وبتكون العملة التركية بالنهاية ما عاد موجودة، وبالتالي أي تأثيرات للعملة التركية ولانخفاض سعر صرف العملة التركية لن يؤثر مجددا على المتعاملين فيها في السوق السوري.
1: طيب سيد محمد، أيضا إلى أي مدى موجودة العملة السورية الجديدة الآن في الشمال السوري ويتم تداولها، باعتبار أن الأساس هو للليرة التركية وللدولار الأمريكي، لكن إلى أي مدى العملة السورية الجديدة تحديدا يتم تداولها بالشمال؟ لأنه حسب معرفتي أن العملة القديمة غير مقبولة، يعني عندما ندخل إلى مكان في الشمال السوري في إدلب وبحوزتنا العملة القديمة لا يعني لا يقبل التعامل بها.
2: انسى لك موضوع الكازيات صافي الليره السوريه، كل شيء دوائر دولي صافي الليره السوريه، ما تبقى قوت الشعب كله
1: الليرة
2: بيأثر فيه.
1: السورية الجديدة أم الجديدة والقديمة؟
2: الجديده فقط،
1: نعم
2: قديمه
1: حصريا،
2: ما بياخذوا.
1: نعم تماما،
2: نعم
1: نعم
2: بس بقى يعني انه عندنا هلق التركي خف كثير، وهلق ما بقى في ضغط عندنا على ادلب تركيا، فهلق هالاسبوع هذا يعني انا حسيت انه في يعني صار في مبالغ يعني ما هو قد كبير، يعني مثلا قبل قبل يفوت لعنا كثير تركي، يعني هذا الاسبوع اللي مضى كان في كميه كثير قليله فاتت لهوني ومضى في، يعني تقريبا تعامل في التركي زياده، مثلا قبل مثلا لاقي مثلا مليارات تركي في قلب ادلب هون عندنا، هلا الموضوع خف شوي،
1: طب هل بدأ
2: يعني هلا خف
1: الذين
2: منيح.
1: يملكون العملة التركية يعني بالتوجه بشكل أكبر إلى شركات صرافة لتبديلها بالدولار الأمريكي أو بالعملة السورية
2: نعم
1: في الفترة
2: نعم
1: الماضية، إلى أي مدى يعني كان هناك تخوف فعلا من هذا الأمر أو يعني رغبة بالتبديل
2: انت
1: بشكل سريع؟
2: من يوم ما طلع القرار انه معكم لواحد سبعة، الغالب كان انا في قلب مكتبي مثلا بصرف تصريف مثلا في اليوم 15,000 دولار مثلا تركي، تمام؟ يعني 15,000 دولار بيجيني، 15,000 دولار بعطي محل تركي، هلا صار 5,000، يعني تقريبا 5,000، يعني مثلا بفوت لعندي زبون مثلا معه 100 دولار بيقول لي صرف لي بس 20 ورجع لي 70 دولار. هل من نص الاسبوع واللي جاي قاعد يصرف الزبون 50 25 تركي و25 ليره سوري جديد.
1: نعم. طيب
2: يعني التركي بس عباره بس عن انه مشتري حواجز بس
1: يعني
2: فقط.
1: تسيير للحياة اليومية بالحد
2: فقط
1: الذي
2: لا اكثر،
1: لا
2: ايه.
1: يزيد لا يزيد عن ذلك. طيب دكتور علي، مع الخطة التي يعني تم الإعلان عنها أو يعني عن خطواتها ليس التفاصيل، التنسيق إلى أي مدى برأيك يعني وباختصار بين الحكومة السورية والتركية في المرحلة القادمة سيسهل هذه العملية ويتم سحب الأموال ب يعني كل بساطة؟
0: هلا اي تنسيق بين دولتين جارتين ان كان امنيا او سياسيا هو مفيد، ما بالنا ان كان الموضوع يقتصر على
1: نعم
0: الناحيه النقديه رغم اهميه الناحيه النقديه. فاعتقد ان هذا التنسيق اليوم وهذا التفاهم السوري التركي ان هذا الموضوع هو مصلحه سوريه، مصلحه اقتصاديه سوريه، لاننا امام مرحله خلينا
1: نعم
0: نسميها هي تشوه في العملات المتداوله وهي
1: نعم
0: مضره بالاقتصاد السوري وبسعر صرف العمله السوريه. بالتالي اليوم هذا التنسيق هو مهم جدا، حصر
1: شكرا
0: هذه الكميات، واليوم من خلال هذه المقابلة أعتقد أن الصورة يعني أوضح اليوم للمواطن من خلال أن الحجم ربما متواضع، وبالتالي عملية الاستبدال
1: نعم
0: ستكون أو السحب ستكون ميسرة. لكن اليوم أتمنى على كل مواطن يملك عملة نقدية سورية قديمة في إدلب وشمال غرب سوريا، الموضوع بسيط جدا، مؤسسات الصرافي موجودة، المصارف موجودة، واليوم مصرف سوريا المركزي
1: نعم
0: بافتتاحه من قبل الحاكم منذ يومين أصح موجود، سواء تم التبديل اليوم من قبل المصارف أو إن تم التبديل بعد نهاية فترة الاستبدال، يعني بعد حوالي 28 يوم عن طريق مصرف سوريا المركزي. فهذه الكتلة يجب أن تعود للمصرف المركزي ليستطيع أن يسيطر على الكتلة النقدية المتداولة سابقا بالعملة القديمة، ليقوم بممارسة سياسته النقدية بشكل أدق وأكثر كفاءة.
1: نعم شكرا جزيلا لكما السيد محمد أنور حناك صاحب شركة صرافة كنت معنا من إدلب، والدكتور علي محمد الخبير والباحث الاقتصادي كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
5: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز التطورات السياسية والميدانية وآخر التفاصيل. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. من دمشق تنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة. مرحبا بك معنا ماريات، تضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بإحباط الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة في حي الورود.
1: نعم مرحبا نديمة، حقيقة بحسب مصادر من منطقة حي الورود أنه مساء يوم أمس تم الاشتباه بوجود عبوة ناسفة داخل إحدى حافلات نقل الركاب في منطقة حي الورود بدمشق. تم على الفور إبلاغ الجهات المعنية، حضرت قوى الأمن الداخلي من منطقة التابعة لمنطقة قدسية ومديرية الأمن الداخلي السادسة في منطقة دمر. طبعا تم إلى أن تم التعامل مع العبوة الناسفة، تم التأكد منها ثم تم تفكيكها من قبل فرق الهندسة المدنية. طبعا على الفور يعني وبعد التأكد من العبوة الناسفة تم فرض طوق أمني أمام الحافلة والمناطق المحيطة بها، وأيضا حضرت فرق الهندسة المدنية لتفكيك هذه العبوة، وطبعا تم نقلها مباشرة إلى مكان آمن بشكل آمن دون تسجيل أي إصابات أو أي أضرار. طبعا العبوة لم تنفجر، بل يعني أنه تم التعامل معها وتفكيكها ونقلها كما تحدثت إلى مكان آمن. طبعا يعني أيضا منطقة حي الورود قبل 3 أشهر تقريبا يعني انفجرت عبوة ناسفة في أيضا كانت مزروعة داخل حافلة للركاب، وأيضا يعني تم فرض طوق أمني، كان هناك إصابات وتم يعني حضرت قوى الأمن الداخلي وكشفت ملابسات الحادثة، وأيضا يعني في الحادثة يوم أمس باشرت التحقيقات والتحريات للكشف عن من قام بوضع هذه أو بزرع هذه العبوة الناسفة. أيضا تمت مراجعة كاميرات المراقبة للمناطق القريبة من الحافلة التي زرعت فيها هذه العبوة الناسفة.
0: أشكرك جزيل الشكر ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن مجهولين استهدفوا حاجزا تابعا للأمن الداخلي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في حين قتل أحد منفذي الهجوم بانفجار قنبلة يدوية.
2: تعرض أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة جرمانة لإطلاق نار من شخصين أثناء عمليات التفتيش المعتادة، وبحسب الرواية الرسمية فإن أحد الشخصين قام بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأثناء محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور. وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب بجرائم قتل وإتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار تيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار تيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. من حمص ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. مرحبا بك معنا أنور، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية انفجار اللغم الأرضي في محيط مطار التيفور.
3: نعم ديما، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل انفجار جديد وليس الأول من نوعه. دائما ما يعني هذه المنطقة عانت خلال الفترات السابقة، فترة ما قبل التحرير وأيضا فترة ما بعد التحرير، وانفجار الألغام والذخائر المنفجرة بشكل متكرر. نتحدث هنا عن مطار التيفور العسكري الذي يقع شرق مدينة حمص بنحو 80 كيلومتر، ما يميز المنطقة ديما في الدرجة الأولى بأنها منطقة بادية، وبالتالي المناطق الشاسعة الكبيرة حوالي المطار هي يعني معظمها، وما يؤدي الطرقات التي تؤدي إلى المطار وهي طرقات محدودة بطبيعة الحال دائما ما تكون عرضة لانفجار ذخائر غير منفجرة لعدة أسباب، أبرزها أن هذا المطار تعرض لهجوم متكرر من قبل عدة قوى خلال سنوات الثورة، أبرزها كان تنظيم داعش الذي حاول السيطرة على المطار عدة مرات وحاصره لسنوات طويلة. كانت السيطرة على هذا المطار حتى لحظة تحرير النظام المخلوع، وبالتالي كان هناك دائما معارك كبيرة في هذه المنطقة. المنطقة كما ذكرت هي منطقة بادية، وبالتالي لا يمكن بطبيعة الحال أن يتم تمشيطها بسهولة. تكون الذخائر والألغام مزروعة بطريقة كبيرة، بطريقة كثيفة، بطريقة لا يمكن تمييزها حتى الفرق الهندسة التي خلال الفترات السابقة قامت بنزع وتفكيك عدد منها، ولكن بقي هذا الجزء. هذا الجزء كان هذه المرة هو السبب في مقتل 5 أشخاص هم من عمال المياومة، سعود أسر من منطقة جبل الجراح إحدى قرى ريف حمص الشمالي الشرقي، وهم يعملون بنقل الخردة وتحميل البضائع وما إلى هنالك. كان هناك عمل لديهم في تلك المنطقة، وبالتالي كان هناك سلوك لأحد الطرق التي كانت تضم أو تحتوي للأسف على هذه الألغام التي انفجر إحداها، وبالتالي أدى إلى مقتل الأشخاص 5 الذين لم يتم حتى العثور عليهم مباشرة، ولكن بعد يوم قامت وزارة الدفاع وفرق الهندسة العثور عليهم وإعلان وفاتهم عبر معركاتها الرسمية. وحادث يتكرر، ربما في سنوات سابقة كانت هذه الحوادث كثيرة تتعلق بالدرجة الأولى برعاة الأغنام الذين يقومون بالانتشار في تلك المناطق وبرعي الأغنام، ويكونون دائما عرضة أيضا لانفجار هذه الألغام. حصلت كثيرة خلال السنوات السابقة، ولكن فترة ما بعد التحرير كان هناك يعني نوع من محاولة ضبط مثل هذه الحوادث عبر تفكيك جزء كبير من الألغام عبر فرق هندسة وزارة الدفاع من جهة، وعبر أيضا وزارة الطوارئ وإدارة الطوارئ ممثلة بفرق الدفاع المدني السوري أيضا من جهة أخرى، ولكن كل ذلك لم ينتهي. يبدو أن عمليات إزالة هذه الألغام لن تنتهي قريبا، خصوصا في تلك المناطق التي ربما الجغرافيا التي تميزها تؤدي إلى استمرارية وجود مثل هذه الألغام التي عندما تنفجر تؤدي إلى مثل هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا.
0: شكرا جزيلا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمة وفيري في حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحالة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح دياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد نظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن دياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة والقامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صدناي العسكري. شيع في قرية الهجة بمحافظة القنيطرة المحامي عيد محمد الذي قضى إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قصر العدل في دمشق، وكان قد نقل إلى مشفى الجولان الوطني بعد إصابته قبل أن يوارى الثرى عقب صلاة الجمعة.
4: المرحوم أخي عيد عوض محمد أبو أسامة كان في عمله، يعني وذلك المكان معروف لدى الجميع، هو قاعة انتظار، يعني هي قهوة قاعة انتظار يلتقي فيها حتى الأصدقاء الكبار يشربوا الشاي والقهوة والهاي، والمحامين أيضا مع موكليهم يدافعوا عنهم، كل شخص له قضية. فالغادر كان حقير جدا باختيار هذا المكان، مكان فيه الناس الآمنين. في النهاية المدعى عليه والمدعي والمحامي لم يفرق بين أحد منهم، وقتل من قتل، والمنظر
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة، وضبطته متلبسا بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لتكريس سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دونم، تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فضل الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
5: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فضل الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أفادت لجنة التحقيق بأحداث سويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناء على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. هذا وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات، منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
6: في عنا أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بادعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور قرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو اتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حالياً بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وحيله إلى محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جداً أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافاً متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون بدوي.
6: تقرير لجنة التحقيق الوطنية، يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات، عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى الوقت الحالي قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة التركية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين ارتكبوها موثقون، ولكن يوجد أشخاص لم نستطيع، لا نحن ولا القوات الأمنية الوقت الحالي القبض عليهم، لكن المهم جدا أنه لا يتم القبض على أي شخص إلا بموافقة اللجنة، مع الحفاظ على مبدئين أساسيين، الأول هو حقوق الضحايا وهذا هام جدا لا تنازل عنه ولا مساومة عنه، والمبدأ الثاني هو حق محاكمات العادلة حتى للمتهمين بارتكاب هذه الانتهاك.
0: اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على محور تل حديد في الريف الغربي لمحافظة سويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحرس الوطني.
7: من جديد عاد التوتر الأمني في السويداء إلى الواجهة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر ما يسمى الحرس الوطني وقوى الأمن قرب محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة. الاشتباكات تزامنت مع قصف متبادل بين الطرفين في مشهد عكس هشاشة المشهد الأمني في المحافظة. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب قذائف الهاون، بالتزامن مع محاولات تقدم لعناصر ما يسمى الحرس الوطني نحو مواقع قوى الأمن المتمركزة على تل حديد، في حين ردت قوات الأمن على مصادر النيران لتستمر الاشتباكات لساعات، مضيفا أن القصف المتبادل أدى إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية المحيطة بمحور تل حديد.
8: وبحسب صفحات محلية سبق الاشتباكات تداول تسجيلات صوتية دعت عناصر ما يسمى الحرس الوطني إلى التوجه نحو تل حديد ومحاولة السيطرة عليه. بدورها قالت وسائل إعلام حكومية إن عصابات وصفتها بالمتمردة حاولت الاعتداء على نقاط لقوى الأمن والجيش، ما أسفر عن مقتل 2 منهم وجرح نحو 16 آخرين، وذلك على خطوط التماس في محور تل حديد بالريف الغربي للمحافظة. ويعد محور تل حديد من أبرز نقاط التماس في ريف السويداء، إذ كان موقعاً لعدد من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر ما يسمى الحرس الوطني على مدى الأشهر الماضية، في ظل تهدئة هشة واتهامات متبادلة بين الأطراف بخرقها، ما يجعل المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد العسكري.
0: في أخبارنا السياسية، رسمت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقات السورية اللبنانية عبر لقاءات مع الرؤساء والقوى السياسية، ركزت على التعاون المشترك واحترام السيادة وفتح صفحة جديدة بين البلدين.
9: زيارة تطوي إرث الماضي وتمهد لمرحلة جديدة بين سوريا ولبنان. ففي قصر بعبدة استهل وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارته بلقاء الرئيس جوزيف عون للتأكيد على السيادة اللبنانية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. زيارة حملت رسائل سياسية عنوانها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية. ومن بعبدة إلى السراي الكبير، حيث التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، لينتقل الخطاب السياسي إلى خطوات عملية تمثلت في الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة السورية اللبنانية لتكون منصة للتعاون بين الوزارات والمؤسسات في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والنقل، في محاولة لترجمة التفاهمات السياسية إلى شراكة تحمي مصالح البلدين. في عين التينة التقى الشيباني برئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف التقليدي لحزب الله، مع نفي الشيباني عقد أي لقاء مع حزب الله إلا إذا اقتضت المصلحة، ما يعني أن دمشق لن تكون طرفاً في الاستقطاب اللبناني. بدوره أكد بري على أهمية التنسيق مع سوريا، معتبراً أنه لا مناص للبنان من ذلك كون سوريا صاحبة الحدود الأطول والعمق الطبيعي للبنان. على طاولة وليد جنبلاط جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقة متوازنة معها بحكم ما سماها جنبلاط بالقدر التاريخي للبلدين، ثم توجت رسائل انفتاح دمشق على لبنان بلقاء للشيباني مع رئيس حزب الكتائب سامي جميل. ختام الزيارة كان في طرابلس، المدينة التي كانت طوال سنوات الحرب إحدى أبرز الحواضن الشعبية للثورة السورية، حيث استقبل الشيباني فيها بحفاوة كبيرة تجاوزت البروتوكولات الدبلوماسية. بين الرسائل السياسية واللقاءات الرسمية التي انفتحت على مختلف القوى اللبنانية، تبدو زيارة أسعد الشيباني محاولة جديدة لرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية عنوانها تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة تقوم على المصالح المشتركة.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية تطوراً متسارعاً منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، بدءاً من أول زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، مروراً بترسيم الحدود وملف المعتقلين، وصولاً للزيارة الثانية لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت. المزيد في سياق هذه المادة.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزل أكبر نقطة خلاف بين أنقرة أو أزال نقطة خلاف بين أنقرة وبين واشنطن. أضاف أيضا في مقابلة تلفزيونية أن العلاقات التركية الأمريكية شهدت خلال السنوات الماضية فترات من الصعود والهبوط، وأن الخلاف الرئيسي بين البلدين تمثل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، قائلا إن واشنطن غيرت نهجها خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما تحولت الأولوية من مواجهة نظام بشار الأسد إلى محاربة تنظيم داعش، وما رافق ذلك من دعم للمقاتلين الأكراد هو ما اعتبرته تركيا تهديدا لأمنها القومي. حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاما بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب إلى جانب السجن 20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قسيس استخدم علاقته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزيا أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين

0: جيرين كانت تنتقل أو تنقل أشخاصاً عبر غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الأراضي الفرنسية. وأشار الإدعاء إلى أن ما بين 400 و 600 مهاجر مروا عبر هذه الشبكة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و 2025، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية بقية المتورطين وكشف امتدادات الشبكة. وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27 مليون و700 ألف دولار بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرر من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولي. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن إقرار زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 وقدرها 50%. بيّن الوزير أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقاً لتنظيم الأعباء الامتحانية والتعليم المفتوح والعمل الإضافي والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. سبق أن أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في شهر أيار الفائت أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع الفئات التي لم تستفد من الزيادات النوعية والتعويضات المعلنة سابقاً ضمن مؤسساتها. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن محافظة إدلب ستشهد خلال المرحلة المقبلة سحب العملة التركية من التداول والاستعاضة عنها بالعملة السورية. ودعا رسلان خلال افتتاح فرع للمصرف في إدلب إلى تعزيز حضور الليرة السورية في المعاملات اليومية بالتزامن مع إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة.
1: بعد أعوام من تداولها على نطاق واسع في أسواق شمال غرب سوريا، تبدو الليرة التركية على أعتاب مرحلة جديدة مع توجه الحكومة السورية إلى سحبها تدريجيا من محافظة إدلب في إطار خطة لإعادة توحيد المنظومة النقدية وتعزيز حضور الليرة السورية في مختلف التعاملات المالية. البداية كانت مع إعادة افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في إدلب، وإعلان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان عن بدء إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تداول العملة التركية بالتوازي مع إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتأمين السيولة اللازمة من الليرة السورية، بما يمهد لانتقال تدريجي دون إحداث اضطرابات في الأسواق. ولكن الانتقال إلى العملة السورية بحسب خبراء اقتصاديين يحتاج إلى جهود كبيرة، إذ يرون أن استبدال عملة متداولة منذ سنوات لا يقتصر على قرار إداري، بل يحتاج إلى بيئة نقدية مستقرة وتأمين كميات كافية من العملة المحلية وتوسيع الخدمات المصرفية، إضافة إلى استقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس الانتقال على حركة الأسواق أو القدرة الشرائية للسكان. كما يشير الخبراء إلى أن نجاح الخطة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، ولا سيما التجار والمؤسسات المالية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة مع اعتماد الليرة السورية في الرواتب والرسوم والمعاملات الرسمية بصورة تدريجية. وبين اعتبارات السيادة النقدية ومتطلبات الواقع الاقتصادي، تمثل عودة الليرة السورية إلى أسواق إدلب اختباراً لقدرة الحكومة على إعادة دمج اقتصاد المحافظة ضمن المنظومة المالية الوطنية في وقت سيبقى فيه نجاح التجربة مرهوناً باستقرار العملة المحلية وكسب ثقة المواطنين والمتعاملين بها.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شركة

0: نصيحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظام أو النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
1: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعات ترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسية، كمان نحن حرام. يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليتوا كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصونا هالشيء.
2: واقع النظافة سيء جدا جدا صراحة، فما بيتناسب مع مستوى المدينة كمحافظة أو بأي منطقة.
3: عمال النظافة والله عم يشتغلوا الجماعة، وإيش ما أعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكلة هالكم ليرة أو هالكم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بدها شوية رقابة وشوية متابعة، والله يعطيهم العافية.
4: الشعب إدلب كثير كثير انظلم بالنظافة وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كانوا عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار، النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
5: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوء، هاي بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
6: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل، يعني بس بالمحلات اكثر.
0: أفادت مديرية إعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدرية، وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لإجلاء العالقين. وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 3 عمال من تحت أنقاض بناء غير مسكون انهار أثناء عملهم قربه في حي الحيدرية. هذا وتشهد أحياء المدينة الشرقية انهيارا في البنية التحتية وتهالكا من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع عليها. كشفت مديرية أو مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار عن العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لطريقي شمال جنوب وشرق غرب كطرق مأجورة وفق نظام الاستثمار الدولي. وأوضح نجار في تصريح إعلامي أن محور شمال جنوب يمتد من الحدود الأردنية جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، فيما يربط محور شرق غرب مرفأ طرطوس بمنفذ التنف على الحدود العراقية، لافتا إلى وجود مشروع لإنشاء فرع ثان للطريق الدولي بين دمشق وتدمر ودير الزور، يسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق الشرقية. وأكد أن ربط شبكات النقل مع الأردن وتركيا والعراق سيشجع حركة الترانزيت ويخفض تكلفة تشغيل المركبات وزمن الرحلة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في تخفيض معدلات التضخم. تعاني أقنية الري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية، في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
7: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
8: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شيء. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا يعني بمراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
7: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة، ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
9: ما بصيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج، انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديريه التشغيل والصيانه تعيد نظر بالمشروع، صيانه بس صيانه، وش يترتب علينا احنا كفلاحين؟ احنا جاهزين.
7: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
10: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أصيب 12 فلسطيني في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة. وقالت محافظة القدس إن مجموعة من المستوطنين شنوا هجوما على قرية التبنة الفلسطينية ذات الطبيعة البدوية في محيط منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، حيث دهس أحدهم 2 من الأهالي بدراجة نارية ما أدى إلى إصابتهما برضوض. وفي قرية يرزا شرق مدينة طوباس شمال الضفة أصيب 7 فلسطينيين برضوض إثر تعرضهم لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين هاجموا القرية، وفق رئيس مجلسها القروي مخلص مساعيد. وفي بلدة إدنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة أصيب 3 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيائيل لاتير أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتير في حديث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وإن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

0: وفي مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. أضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز بتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. وضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي. ولفت البيان إلى أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وينضم إلينا من واشنطن حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك معنا سيد حازم للحديث عن هذه التصريحات التي أفاد بها ترامب بأن إيران تتطلع بشدة إلى الوصول إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات، وهل تستند فعلا إلى قنوات تواصل فعلية مع الجانب الإيراني؟
1: نتمنى ذلك حتى الآن. المشكلة أنه في الطرف الإيراني لا يوجد قرار واضح هناك، كما يقول الرئيس ترامب ويقول خبراء كثيرون أن هناك تشرذم داخلي في إيران بين الحرس الثوري، الجهة العسكرية والجهات المدنية والدينية أيضا. فقد يكون هناك جهة من هذه الجهات أو أكثر تعطي إشارات أن هناك اهتمام بالتفاوض بالوصول إلى حل، لكن هناك جهات أخرى ليست مهتمة بالوصول إلى حل وليست مهتمة بالسلام في هذه المرحلة. هذه المشكلة التي نعاني منها في الحوار مع إيران والمفاوضات مع إيران، ولن تنتهي هذه المشكلة إلا مع وجود سلطة واضحة يعترف فيها الجميع وينطوي تحتها الجميع في إيران. لكن ما زال هناك تنافس واضح بين الحرس الثوري كسلطة عسكرية وطبعا البرلمان والجمهورية الجمهورية كسلطة مدنية، وغياب واضح للسلطة الدينية بقيادة مجتبى خامنئي.
0: طب ما القنوات التي يمكن أن تستخدم في هذه السير المفاوضات الجارية لربما لإعادة الوصول إلى مفاوضات والوصول إلى تسوية بين الجانبين؟
1: الآن يعني في الدوحة هناك كان مفاوضات شبه مباشرة أو نصف مباشرة أعتبرها، يعني الفريقان في مكان واحد عمليا لا يدون أن يجتمعا بشكل مباشر. لكن بعد جنازة علي خامنئي المفروض أن تتحول هذه المفاوضات إلى مفاوضات مباشرة أكثر والعودة إلى مسار 60 يوم، وهناك مشكلة في 60 يوم. لا أحد يعرف إذا هذه 60 يوم اليوم يعني تسير هذه المدة الزمنية أم هي في تعليق في هذه الفترة وتعليق في فترة سابقة أيضا لم يكن هناك فيها مفاوضات. فرقم 60 يوم لم يعد رقم صلب كما كان متوقعا له عند توقيع مذكرة التفاهم.
0: طب في حال كان هنالك أي تسوية جديدة أو ربما مسار تفاوضي جديد، ما الشروط الأساسية لدى الولايات المتحدة ربما قد تتمسك بها في هذه الجولة الجديدة؟
1: هناك تركيز كبير على الموضوع النووي وعدم قدرة إيران على التخصيب مستقبلا ومصير المواد النووية الموجودة في إيران والتي دمرت أو لم يعد الوصول لها سهلا بعد ضربة حرب 12 يوم في منذ عام تقريبا. هذا هو المسار، يعني الخطوة الأولى أو المشكلة الأولى. موضوع مضيق هرمز موضوع أساسي، ما زال الحوار حوله يجري وهناك أسئلة كبيرة حول مستقبل المضيق. وكيف سيكون هذا الاتفاق يعني يرفع يد إيران عن محاولة السيطرة والقرصنة في هذا المضيق. هذا أمر هام جدا. أيضا طبعا موضوع المسيرات والصواريخ وموضوع المجموعات الإرهابية التي تمولها إيران وتدعمها إيران تبقى مواضيع ثانوية في هذه الفترة، لكن أكيد ستظهر في مرحلة معينة من المفاوضات.
0: طيب بالتمسك في هذه الملفات من قبل الولايات المتحدة، ما هي أبرز العقبات ربما أو حتى التحديات التي قد تقف عائق أمام الوصول إلى تسوية حقيقية؟
1: كما ذكرت يعني موضوع التشرذم الداخلي في إيران وعدم وجود قرار موحد بين الأطراف الإيرانية الداخلية المتصارعة الآن على السلطة هو يعني المشكلة الأولى. هناك مرونة كبيرة تؤديها الولايات المتحدة، لا يوجد أي مرونة تذكر من الطرف الإيراني. دون مرونة كبيرة من الطرف الإيراني لا يوجد اتفاق مستدام عمليا، وستعود الحرب. والرئيس الأمريكي يعني بدأ ينظر إلى خطط حرب حتى أوسع نطاقا من حرب الأربع أشهر الماضية. فهذه المشكلة يجب أن تنتبه لها إيران، ويعني تكون لها اعتبار إيران، لأنه عودة الحرب في هذه المرحلة ليست من صالح أحد، خصوصا الطرف الإيراني.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك.

وإلى المونديال، تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من كأس العالم المرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه أستراليا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل 2 على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجهوا منتخب الأرجنتين. تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور 16 من نهائي كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر إثر الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة. وبهذه النتيجة ودع المنتخب منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من الدور 32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعداً مع مصر مساء الثلاثاء في دور 16. بلغت كولومبيا دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزها على غانا بهدف دون رد في ختام منافسات الدور 32، وحجز منتخب كولومبيا مقعده في دور 16 بعد تسجيله هدف التأهل في الدقيقة 14 ليضرب موعدا مع منتخب سويسرا يوم 7 تموز الجاري. يواجه منتخب المغرب اليوم تحدياً من نوع خاص في إطار مساعيه لمواصلة مشواره في مونديال 2026 عندما يواجه كندا التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ضمن منافسات دور 16. وتشير الأرقام إلى أفضلية واضحة للمنتخب المغربي في تاريخ المواجهات المباشرة، إذ تقابل المنتخبان في 4 مناسبات سابقة فاز خلالها المغرب في 3 مباريات، في حين انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، بينما لم يتمكن المنتخب الكندي من تحقيق أي انتصار. ورغم أن التاريخ يمنح الأفضلية للمغرب، فإن معطيات المواجهة الحالية تجعلها مفتوحة على جميع السيناريوهات في ظل التطور الذي شهده المنتخبان خلال السنوات الأخيرة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح البدايات الجديدة وصباح الطاقة الحلوة يلي منحتاجها على طول لحتى نرتب أفكارنا ونبلش بخطوات واثقة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صباح سوريا، رح رافقكم اليوم أنا وعمار. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز، صباحكم مشاهدينا وصباح النشاط لكل حدا قرر يفتح صفحة جديدة مع بداية أسبوع جديد، وأسبوع جديد يعني فرص جديدة وأفكار جديدة كمان. نحن جاهزين أكيد لنرافقكم بفقرات وضيوف ومواضيع منوعة. خلنا نشوف العناوين كالعادة ومنكمل بفقرة التربية. رح نحكي عن أهمية دعم الأبناء بعد انتهاء الامتحانات بعيداً عن الضغط.
0: وبفقرة التغذية رح نتعرف على أشهر الفواكه المفيدة خلال فصل الصيف.
1: بفقرة فن تشكيلي نقترب من الكوفية الفلسطينية كأحد أبرز الرموز الحاضرة في الفن والتراث.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا فقرات تانية متنوعة من أخبار كأس العالم بفقرة خلف الشباك وأخبار السوشيال ميديا بكلام ميديا، فخليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. من مدينة المعارض بدمشق ومع ختام معارض سوريا التخصصية، كان مشهد مليان حركة وطموح ومشاركة واسعة على شركات محلية ودولية بمجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة كمان والحلول الصناعية الحديثة.
0: فعلا معارض قدمت أحدث الابتكارات، فتحت أفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، وأكيد كرست بدورة دعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار بسوريا. وهلأ خلونا نشوف سوا هالتقرير يلي رصدنا من خلاله تفاصيل المشهد الختامي، ونسمع أكيد آراء عدد من المسؤولين التنفيذيين.
2: نحن منزلين بالمعرض براند اسمها زانترا، هي شركة تصنع انفرترز وبطاريات. الميزة اللي فيها والفيتشر الموجودة فيها غير موجودة حاليا بأي شركة أخرى، ألا وهي الاتصال بالاي اي. الانفرتر في قلبه اي اي، يتصل بالانترنت ويشوف الغيوم، إذا كانت مثلا إذا كان في غيوم يعطي معلومات للانفرتر حتى يخفف استهلاك الصرف في المنزل أو في المكتب، بحيث أنت لا تنقطع أبدا عن الكهرباء.
3: شكرا لسوريا على استضافتنا ولتلفزيون سوريا لتقديم هذه الفرصة لنا للحديث عن الطاقة المتجددة. تم تأسيس الشركة عام 2010، وهذا هو العام 16 في العمل، وأكبر هدف لشركتنا هو جعل الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة ومتاحة، بحيث تكون جميع المنتجات متاحة للعملاء.
4: شركتنا تكستر جروب هي شركة توزيع إلكترونيات وسولار سيستم سيكوريتي سيستم. نحن الوكلاء الحصريين ليونيفيو بكل سوريا. نحن الشركة الأم اللي بتمثل الويليان منتجات الطاقة الشمسية. نحن كمان وكلاء للهيتاشي مكنات العدادات. نحن موجودين ب 11 دولة وجايين لهون على السوق السوري لننقل تجربتنا يلي كانت أخيرة بلبنان على سوريا.
5: نحن الشركة هي شركة كوانتكس، تشتغل بكل شيء أمور الطاقة البديلة واليو بي اس. نحن منخدم حيالة كل أنواع اليو بي اسات ووكلاء لكذا براند. عنا براندز من الصين، وعنا براندز من إيطاليا، وعنا براند تركية. نحن اللي بميزنا عن غيرنا اللي فيني أقول لك إياه بمختصر مفيد هو الأفتر سيل سيرفيس، يلي هي خدمات بعد البيع، يلي هي سر نجاحنا بهيدا الدومين. أكثر من 25 سنة نحن موجودين بالسوق ولا نزال.
6: حبيت عن طريق المعرض، معرض سوريا التخصصية، وتواصلي مع شركة طيارة عن طريق شركة يلو هيتس اللي هي شركتنا هون بسوريا، نعمل شيء لسوريا عن طريق معرض طيارة. وطرحت عليهم مشروع انه نعمل ندوة حول أمن الطاقة وكسوريا حل لأزمة الطاقة بالشرق الأوسط.
7: يعني إذا بتسمح لي، يعني مثل ما الجميع غيران على البلد، بنتمنى من القائمين على الدولة من السادة وزراء إلى آخره إنه يكونوا مع الصناعي والتاجر والمستثمر يلي جاي من برا. وفعلا نحن تركنا الدولار واليورو مشان فعلا نساهم يعني ولو على حساب أرباحنا يعني ما عندنا مشكلة. بتمنى إنه يزيلون العقبات يلي بتوقف عجلة البناء.
0: بدي ارجع صبح عليكم من جديد وبدي اسال عمار سؤال. عمار شو كان شعورك بالفترات يلي بتكون اخر يوم بالامتحان؟ يعني اكيد بكل السنوات الدراسيه اخر يوم بالامتحان بيكون جدا مميز.
1: بصراحه كثير مميز وانا بكون بحاله ضغط فظيعه وفجاه بطلع منها باخر يوم امتحان، فانا بضل مرتاح لوقت النتائج برجع بتوتر.
0: لا انا باخر يوم الامتحان ما بقى بيهمني ناجحه ولا راسبه بالماده الاخيره، خلص المهم اللوك ظابط لانه بدي اطلع مشوار بعد
1: اي انا هي المعلومات تسربت لي اكثر من مره من اكثر من حدا انه روز بيهم اللوك اكثر بالدراسه كلياتها.
0: حتى بايام الجامعه يعني خلص طالما الاوتفيت تمام انا تمام، راح يعني مرتاحه نفسيا وعم اقدم بهدوء.
1: هلا برافو روز.
0: وبالنهاية أكيد بعد أشهر طويلة من الدراسة والالتزام والاختبارات بيجي الوقت اللي بينتظره كل طالب وهو انتهاء الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية.
1: ولكن بالنسبة لبعض الطلاب الضغط ما بينتهي مع آخر ورقة امتحان، لأنه النتائج ومرحلة انتظار النتائج أحياناً بتكون أصعب من الامتحانات نفسها.
0: فعلاً وبين رغبة الأهل بمعرفة النتائج وحرصهم على مستقبل أبنائهم ممكن تتحول أو ممكن يتحول الدعم أحياناً لضغط إضافي بدون قصد.
1: بفقرة التربية رح نتوقف اليوم عند أفضل الطرق لدعم الأبناء بعد انتهاء الامتحانات وكيف ممكن نستقبل هاي المرحلة بطريقة صحية ومتوازنة.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بدنا نرحب بضيفتنا الاختصاصية التربوية الأستاذة وفاء حيمور. أهلا وسهلا فيكي.
8: أهلا وسهلا.
0: سعد صباحك.
8: سعد صباحك.
0: هلا بداية فعلا مقولة صحيحة أنه الضغط النفسي بينتهي بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، ولا مثل ما ذكر عمال أنه لا بيضل شوي في توتر لوقت صدور النتائج؟
8: لا، هي بترجع للحالة النفسية للطالب. يعني في طلاب أصلا هن بشخصيتهم بيحملوا هم أي شيء ممكن يكون، فممكن تلاقي انه التوتر تبعهم لا بضل مستمر هيك لحتى تطلع فتره او اصدار النتائج. وفي طلاب من الاساس يعني بيكون توترهم اني باللحظه اللي نحن فيها عم نقدم الماده، وبس يطلعوا من الماده اصلا بتلاقي انه راح كل التوتر تبعهم، ما بقى فكروا بالماده اللي مضت فهن تركيزهم على الماده القادمه.
0: طيب
8: فهي بترجع لشخصيه الطفل ولا هو كيف بيقدر انه هو يدير مشاعره.
0: ويلي ما بيتوتروا حتى خلال الامتحان ولا بعد الماده ولا قبل الماده، شو تصنيفهم هدول الاشخاص؟
8: هلا هدول بيكونوا نوعين، اما هو كتير واثق من نفسه واثق من معلوماته بيعرف انه هو رح يسكر المادة وهو اخذ دعم جيد بالبيت، يعني احتواء كافي لحتى هو في تقبل، في اهل مثلا داعمين انه نحن بنعرف انك انت عم تعمل الاشياء اللي عليك فنحن واثقين فيك. فهذا الطفل او هذا الشاب في عنده ما يكفي من تقدير الذات لحتى ما يشعر بهذا التوتر. وفي النوع الثاني اللي هن الاولاد اللي هن من الاساس لا مسؤولين، يعني ما تعودوا على مسؤولية، ما في حدا ملاحقهم، ما في حدا مهتم أو مكترث لأمرهم، فهذا بتلاقي إنه هو خلص عادي ما لو فارقة معه نهائيا.
1: طيب اليوم نحن في عنا فترتين، فترة هي الامتحانات والشخص بيخوض الامتحانات وفترة قدوم النتائج، في فترة بيناتهم هي فترة الراحة بيقولوا لها. هل من الطبيعي أنه الشخص يأخذ هاي الفترة لحتى يعملها نقاهة لحتى يرتاح شوي من الضغوط ويرجع يتوتر مرة تانية، أو لا هي لازم هي مرحلة كاملة بتعدي من بداية تقديم امتحانات لإصدار النتائج؟
8: طيب هلا نحن رح نحكي هيك بشكل شفاف وقريب من الأهل، وهذا الكلام موجه للأهل أكثر ما يكون موجه للطلاب. المادة مشي حالة تقدمت، هلأ نحن إذا عم نحكي على طلاب مثلا صف التاسع فهنا ما في عندهم فرص لا تكميلي ولا في عندهم أي شيء ممكن إن هن يعملوه لحتى يعدلوا المواد اللي هن عملوها، فيعني ما في داعي للتوتر لأنه هو عمل اللي عليه وتقدمت المواد ومشي الحال، ما عنده فرصة لإعادة أو عنده فرصة لتكميل أو خلص هو النتيجة محسومة، يعني يلي قدموا رح يحصدوا بإصدار النتائج. أما بالنسبة لطلاب البكالوريا وخصوصا يلي هن حابين إنه هن يجيبوا علامات منيحة أو يحسنوا مجاميعهم، أنا برأيي إنه كونه طبعا لسه ما طلع في عندي إصدار لدورة تكميلية أو إنه لإعادة بعض المواد، الأفراد، ولكن هن لازم يكونوا أكثر حرصا على استغلال الوقت بشكل أو استثمار الوقت بشكل المناسب. يعني أنا بعرف إنه بهي المادة ما طلعت فيها كتير منيح، فبستغل هاي فترة الراحة ما قبل صدور النتائج إنه أنا راجع المادة قدر الإمكان. هلأ هذا ما نو توتر، أنت في عندك وقت، هذا الوقت أنت بدك تستغله. فإذا أنت فلت المادة منك أو ما ضلتك عم تراجعها أو تعملها إعادة كل فترة والتانية، أنا ما عم أقول أنك تلتزم بكل فترة الراحة بإعادة المواد، لأنه نحن ما بنعرف شو ممكن يكون، ولكن دائما بالإعادة إفادة. يعني التكرار كتير مهم لحتى أنا أضمن أنه تتحقق نتائج جيدة. فشو بعمل أنا بهي اللحظة؟ أنا بحاول قدر الإمكان أنه أستثمر هي الفترة بدون توتر لحتى أعيد المواد اللي أنا حسيت حالي ماني طالع كتير فيها منيح، مشان إذا إجتني الفرصة إلى إعادة تكميلية أو إعادة بعض المواد اللي أنا مضروب فيها كون أنا مستثمر وقتي بشكل صحيح.
0: صحيح. طيب الأشخاص يلي بينتقلوا من الامتحانات مباشرة لفترة راحة طويلة بأضواء، ممكن على الشاشات، ممكن بلاي ستيشن، يعني بأمور ممكن ما تساعد بتطورهم أو ما تفيدهم أو حتى تضر، تكون مضرة بصحتهم بفترة من الفترات، كيف الأهل لازم يوازنوا؟ يعني كيف الأهل لازم يعطون فرصة للراحة وبنفس الوقت ما يخلون يقضوا طول الوقت أو طول العطلة بهذا الكسل؟ خلينا نقول
8: هلا نحن كلياتنا بنعرف انه وقت الصيف كتير طويل، يعني نهار الصيف طويل نوعا ما وليل الصيف طويل، يعني في عندي وقت كافي للرياحة، للعب، لممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لأنه كتير مهم. نحن عم نحكي عن شباب بيعز طاقتهم، يعني هي الطاقة لازم تكون موجهة إما لإنجاز عمل ما، مثلا انه نحن نستغل العطلة الصيفية ليتعلموا مهارة معينة، لمراجعة مهارة معينة هي كانت ضعيفة بالنسبة لهم مثل اللغات، مثل الرياضيات، مثل الحساب الذهني، لممارسة اي عمل فني ممكن هن بيحبوا، يتعلموا موسيقى جديدة، ممكن انه هن يعملوا اي نوع من انواع الدورات اللي هي بتنمي مهاراتهم. طيب خلينا نحكي بشكل واضح انه ما في اي معهد او اي كورس او اي قد ما كان مدته طويله، هو 3 إلى 4 ساعات بقلب النهار. هن اصلا بالشوب ما حدا بيتحمل، يعني لا الاساتذه بتتحمل ولا الطلاب بتتحمل انه يكون الدوام اكثر من 4 ساعات. مقارنه ب 24 ساعه هن في عندهم 20 ساعه بيقدروا يعملوا فيها الاشياء اللي هن بيحبوها. فنحن نحاول قدر الامكان نساعد اولادنا ليدرسوا خياراتهم بشكل صحيح. يعني دور الاهل اليوم انه هن يوجهوا الطفل للخيار اللي هو حابه، مو للخيار اللي هن بحبوه. يعني انا بدي ابني يطلع بارع بالانجليزي فانا ما بحطه بالصيف الا انجليزي، لا، طب بركي هو بحب الفروسيه، بركي بحب السباحه، بركي بحب السباحه بس ما عنده جرأة الكافيه ليسبح. ففي عندي نوادي رياضيه، في عندي مسابح، في عندي نوادي موسيقيه، فينا نحن نوجه طاقه الطفل لهي المهارات.
1: طيب ما قبل الدوره الصيفيه في فكرة كتير مهمة هي المكافأة مع بعد انتهاء الامتحانات بشكل عام وحتى بعد صدور النتائج. هاي الفكرة قديشها مهمة؟ شو أنواع المكافآت اللي بتصير؟ كيف أنا ممكن عن طريق المكافأة حفز الطالب لحتى هو يكون مستمر أكثر ما بعد انتهاء الامتحانات وحتى خلال الدورة الصيفية؟
8: تمام. هلأ هاي بترجع لأولويات كل أسرة، يعني ما فينا نحط رينج معين للهدايا أو للمكافآت، بترجع لحالة الأسرة المادية، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية لسلم الأولويات يلي هن مرتبينه مع أولادهم. يعني في ولد بيكون هو أصلاً كل السنة عم يدرس وعم يجتهد وعم بيعمل مجهود لأنه أهله واعدينه ببسكلة، في ولد تاني لا بيكون عم يعمل هي كل القصص لانه اهله واعدينه بايفون. فنحن في عنا صار في تفاوت،
0: في الصف الثالث عم يدرس تحت التهديد بيكون اصلا
8: تماما. هلا شوفي للامانه هلا بهذا الوقت ومع احتكاكي المباشر مع الاهالي ومع الاولاد بالعمل بالمدارس، هي فكرة التهديد صارت كتير ضعيفة.
0: صحيح.
8: يعني بالعكس هلأ شخصيات الأولاد صارت مختلفة عن ما نحن كنا. نحن ممكن كنا بزورة، ممكن كنا هيك بتهديد مبطن، ممكن كنا بشدة إذن، ممكن كنا بنظرة من الأم والأب نلتزم، لأنه جيلنا كان متحمل مسؤولية أكثر. صحيح. من هذا الجيل، هذا الجيل هو أكثر عنادا فهو ما بيجي بالتهديد، بيجي بالترغيب أكثر من التهديد. فأغلب الأسر يعني ما عاد عندها كنترول على أولادها، فهي بتصير بتوعد بأشياء، وهذا هي النقطة المفصلية اللي نحن لازم نحكي عنها، إنه أنا إذا وعدت لازم أكون قد الوعد. ما فيني أنا مثلا أسرة ذات دخل محدود إجي وعد ابني بشيء فوق يعني بيحملني فوق طاقتي، فأنا وقت اللي هو ينجز ويكون قد الوعد ما أقدر أقدم له إياه. فدائما لازم تكون الوعود على قدر الإيفاء، أنا عندي استطاعة أني أنا أوفيها أو لا، هي أول نقطة. النقطة الثانية تكون مناسبة لعمر الولد، يعني النقطة بالهدايا لازم تكون مناسبة لعمر الولد. أنا ما فيني إجي إذا هلأ هو صف ثالث أو صف رابع بده موبايل بنوعية معينة بليفل معين، طب هاد ليكبر أكثر شوي شو بده؟
0: صحيح.
8: فأنا موضوع الهدايا بالنسبة لي دائما مقلق، لأنه بيخلي الأولاد يشعروا بعدم القناعة، وللأسف كل مالهم بيصيروا بيطلبوا المزيد، يعني ما بقى بيكتفوا بالشيء اللي عندهم، بيصير بيطلعوا على شيء أكثر. فالأهم أنه نحن نرتب أولويات الطفل بالأشياء اللي هو بيحبها ويسعى لتحصيلها، لأنه إذا هو حصل عليها بمجهوده رح يعرف يحافظ عليها.
1: بعيداً عن نوع المكافأة، أنا بحكي عن المكافأة بحد ذاتها قديش هي مهمة.
8: المكافأة مهمة لأنه كل الناس، هلأ نحن كموظفين
1: ولكن بتعمل لك قلق.
8: تماما بتعمل قلق طبعا. نحن كموظفين بحاجة تقدير، اما كان معنوي او كان مادي، والتقدير المادي اكيد محبب للجميع اكثر، فما بالكم بهدول الاطفال. بس برجع بقول لك اختياري للمكافأة لتناسب عمر الولد وتناسب المهمة اللي هو انجزها. هل هو الانجاز جدا بسيط، يعني خليني اقول التزم بتفريش اسنانه مثلا بشكل يومي لمدة اسبوع، هل هي تستحق انه انا اجيب له موبايل؟
1: لا.
8: بدي يكون في عندي موازنة بين الهدية وبين الإنجاز اللي هو أنجزه. والله صار في عنده إنجاز، عم يحاول يحفظ قرآن مثلا، هلأ بالصيف كتير بتجهوا الأهالي للجوامع، وهذا الأمر كتير مهم إنهم يعززوا التربية الدينية لأولادهم، عم بيشجعوهم على الدراسة، عم بيحاولوا إنهم ينجزوا شيء معين، حاطين لهم برنامج إنه كل يوم لازم يقرأوا قصة أو يعربوا جملة معينة، فهو ملتزم معي وعم يعمل مجهود، فأوكي لازم تكون المكافأة محرزة.
0: طيب هلأ نحن التزمنا، خلينا نقول بالخطوات كلها، حافظنا على الراحة النفسية للأولاد، قدرنا نحفزهم بطريقة ما على الدراسة، بس مع الأسف النتيجة كانت مخيبة للأمل. هم نحن بهاي الحالة كيف فينا نساعد الطفل على التطور والتعلم بدل من أنه نتصرف تصرف خلينا نقول يهدم له ثقته بنفسه؟
8: تمام، هون بيرجع قديش أنا بعرف ابني، يعني قديم معرفة الأهل لابنهم كتير ضرورية. بيعرفوا حجم قدراته وبيعرفوا كيف كانت مسيرته التعليمية خلال العام الدراسي، هل هو فعلا كان باذل مجهود ولا هو بأول السنة كان مثلا عم يضيع وقته وما كان ملتزم بما فيه الكفاية، بعدين ركض آخر شهر اللي هو شهر الانقطاع. هل ابني مثلا مستوى دراسي على طيلة الأعوام الدراسية، يعني الولد ليوصل للتاسع مرر بتسع سنوات تجربة دراسية، هل هو كان مستوى متوسط؟ فأنا ما في يكون أرفع سقف يعني توقعاتي اتجاهه أنه هو يطلع الأول على القطر. أنا بعرف مستواه، فأنا دائما بدي ذكره أنه أنا مهم بالنسبة لي أنك أنت تحقق إنجازك، أنك أنت ما ضيعت وقت، أنت ما قصرت، وهون شو ما طلعت النتيجة أنا حكون أبلان فيها وفخور فيها. بس أنا بعرف أنه ابني ذكي جدا، خلال الأعوام الدراسية اللي مضت هو كان شادد مثلا خليني أقول عزمه، وكان هو باذل مجهود، بس إجا التاسع فلت الأمور. فأنا هون بيصير في عندي نوع من أنواع تأنيب الضمير، وهذا ضروري جدا، أنه أنت ضيعت وقتك بفترة من الفترات، ضيعت على حالك بفترة من الفترات. أنا ماني مع فكرة الإعادة.
0: صحيح. هلا بالختام بدي استشيرك بموضوع عن على ذكر تحمل المسؤوليه، في بعض الاولاد ما بيتحمل المسؤوليه دراسيا، يعني بيحاولوا الاهل معهم بكل الطرق، ان كان بالاسوأ ان كان بالمسايره خلينا نقول، او بالنقاش بالتحفيز، يعني بيحاولوا معهم بكل الطرق، خلاص هن ما بيحبوا الدراسه، ما بدهم يتحملوا مسؤوليه الدراسه، او يمكن ما تعلموا كيف يتحملوها. هل بهي الحاله نحن اذا تركنا الولد أو الطالب يفشل ممكن لبعدين يتعلم كيف يتحمل المسؤولية؟
8: تماماً، برجع بقولك بيرجع لشخصية الولد. في ولد إذا فشل بيشعر بتأنيب الضمير وبيحس حاله أنه هو أساء بحق نفسه. طبعاً هذا الأمر بده يكون مرافق له الأسرة، يعني الأسرة بده تحاول تسلط له الضوء على بعض النقاط اللي هو كان فيها قادر أنه هو يتخطى هذا الفشل وهو ما بذل هذا المجهود. تذكر لما كنت عم فيقك وقل لك أنه أنا برجع بقلك أنا ماني مع فكرة التهديد المبطن ولا مع فكرة الاستهداء بمشاعر الطفل. يعني أنا ما بدي استغل اللحظة اللي شوفه فاشل فيها وأقعد أشمت فيه بالأمور اللي مضت. صحيح. لا، أنا بدي تكون قاعدة رواء، وبدي يكون الشخص اللي عم بيحاكيه هو مصدر ثقة بالنسبة للطفل ومصدر أمان إن كانت من الأم أو من الأب. يعني أول نقطة بدي أحسسه أنه أنا مو هاين علي بفشلك، بس نحن كان عندنا فرصة أنك أنت تتخطى هذا الفشل. بس أنا واثقة أنه أنت رح تتعلم من هي التجربة ورح تقدر تتخطاها بالسنوات القادمة. هي النقطة كتير مهمة لدعم النفس، يعني لدعم الطفل النفسي أو الشاب النفسي بالمطرح الصحيح. يعني بالإرنة الصحيحة وقت اللي شوفه فيها عم بيغرق، أنا هون لازم أتدخل وساعده. صحيح. فممكن خلال العام حذره من نقطة الفشل، أنه بكرة بس تطلع النتائج بتقول يا ريتني استثمرت هذا الوقت فشد على حالك أكثر.
1: صراحة كلام مهم جدا، أنا بتصور لازم أي شخص يطبقه لحتى يحسن ينجح بحياته. أتمنى فعلا من كل طالب أنه يدخل الشيء اللي بيحبه ويعمل الشيء اللي بيحبه، لأنه هو قطع رح ينجح فيه أكثر ما يكون عم يكون في ضغط كتير كبير من قبل أهل لحتى يفوت شيء قد لا يكون هو ما بيحبه. ودي أشكرك على المعلومات القيمة. شكرا. وأكيد نورتينا بصباح سوريا.
0: شكرا كتير لك وفا، بنتمنى النجاح أكيد لجميع الطلاب يلي عم يحضروا، أكيد ما بيكونوا عم يحضرون هلأ بيكونوا عم يدرسوا، بس بنتمنى لهم التوفيق والنجاح. شكرا كتير لك، نورتي صباحنا. هلأ مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم بفقرة خلف الشباك مع براءة، لا تروحوا لبعيد.
9: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
10: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
11: له التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
12: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
14: البيانات الدقيقة.
15: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
16: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
17: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
18: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
19: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
20: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
21: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
22: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، واكيد بدي رحب ببراء اللي صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير براء.
1: يا صباح الخير عمار، وصباح الخير روز، كيفكم اليوم؟
0: تمام.
1: شوفي مبسوطين على فوز مصر ولا لا؟
2: انا جدا سعيد.
0: انا صراحه امبارح كانت ليله استثنائيه، فازت مصر وفازت الارجنتين.
2: لا مباراه مصر امبارح كان بدها حدا اعصابه حديد.
1: ما حضرتيها؟
2: عنده اكثر من مراره.
1: عن جد كانت رائعه جدا.
2: كانت كثير حلوه.
1: يعني بكلامي دي اكيد مجهزين كثير فيديوهات عن مباراه مصر وكيف كانت الاجواء والاحتفالات. هلا رح ننتقل لشيء ثاني، عن المشجعين. اليوم رح نحكي عن اشهر المشجعين بمونديال كاس العالم. جاهزين؟
0: جاهزين.
1: يلا. يسعد صباحكم مشاهدينا. لما نحكي عن كاس العالم اول شيء بيخطر ببالنا الاهداف، النجوم والمنتخبات اللي كتبت اسماءها باحرف من ذهب بتاريخ كره القدم، بس الحقيقه انه في ناس ما لعبوا ولا دقيقه ولا سجلوا ولا هدف، ومع هيك صاروا جزء من تاريخ المونديال، ويمكن صاروا بالنسبه للناس اشهر من كثير لاعبين، لان كاس العالم مو بس اللي بيصير داخل الملعب، هو كمان المدرجات والهتافات والناس اللي بتسافر آلاف الكيلومترات لحتى تكون موجودة مع منتخبها بهي اللحظات، وفي مشجعين مع مرور الوقت صار حضورهم جزء من البطولة نفسها. يعني ما بعرف إذا عندكم فكرة عن المشجعين الكتير مشهورين حول العالم، بأي مباراة لازم يكونوا موجودين ولازم دائما الكاميرا تسلط الضوء عليهم. بتعرف شي حدا أنت عمار؟
0: أنا مبارح شفت حدا، أنا بعرف هذا سبيدي اللي بيعشق البرتغال، بيعشق كريستيانو رونالدو. أنا مثل لعبة الأرجنتين وشفت هيك رياكشن انه كل ما يفوت جول ميسي ينزعج او هيك.
1: اها انا بكل حضران لحتى يجاكر يعني.
0: انا بكل ما بشوفه
1: اول ما الكاميرا تلف على المدرجات والجمهور بيعرف هدول الاشخاص من قبل ما يعلق المذيع على وجوههم، وجوه صارت مألوفه وازياء ما بتتكرر واعلام ما بتغيب عن اي نسخه من كاس العالم. في منهم حضر عشرات المباريات، وفي منهم صار رمز لمنتخب كامل، وفي ناس كانوا يعتبروا انه المونديال ناقص اذا هالمشجع ما كان موجود بالمدرجات. واليوم رح نحكي اكيد عن اشهر خمس مشجعين بتاريخ كاس العالم، اشخاص ما رفعوا الكاس وما لعبوا اي مباراه لكن قدروا يتركوا بصمه خلت العالم كله يعرفهم ويعتبرون جزء من ذاكره اكبر بطوله بكره القدم. اذا في مشهد واحد مستحيل اي مشجع برازيلي ينساه فهو ليله الثامن من تموز بسنه 2014 بنصف نهائي كاس العالم، والبرازيل صاحبه الارض والجمهور كانت كل الاحلام متعلقه بفوز والوصول للنهائي، لكن اللي صار كان صدمه للعالم كله. منتخب المانيا قدم واحده من اكثر المباريات جنونا بتاريخ البطوله، فاز على البرازيل بنتيجه 7-1 بخساره ما كانت مجرد خروج من كاس العالم بل لحظه انكسار عاش شعب كامل. وبين آلاف الجماهير اللي كانت تبكي بالمدرجات خطفت الكاميرات مشجع برازيلي اسمه أوغوستو فرنانديز، كان لابس الزي البرازيلي التقليدي وحاضن نسخة مقلدة من كأس العالم وكأنه جاي يحتفل بتحقيق الحلم، لكن بدل ما يرفع الكأس ضل حاضنه وهو عم يشوف حلم البرازيل عم ينهار قدامه. الصورة كانت مؤثرة جدا لأن اختصرت شعور ملايين من البرازيليين بهديك الليلة. وبعد نهاية المباراة انتشرت صورة أوغوستو بكل وسائل الإعلام حول العالم، وزادت شهرته أكثر لما شفناه عم يعطي الكأس لطفل ألماني صغير بعد المباراة بلقطة جسدت الروح الرياضية رغم قسوة الخسارة. ومن وقتها صار أوغوستو فرنانديز واحد من أشهر مشجعي كأس العالم، وصار ظهوره بأي بطولة بيجذب الكاميرات. يعني حلوة اللفتة اللي عملها آخر شيء إنه خسر منتخب بلده فهو عطال منتخب الألماني اللي كان منافس وفاز بنتيجة 7-1.
0: بس أصطبت حزن يا حرام.
2: صح.
1: دموعه يعني. لحاله هيك يعني شايفين هلا الصورة. قديش متأثر هو بالنتيجة.
2: كان في فرق كبير يعني بالنتيجة. فحرام هو مع كل جول عم يخيب أمله أكثر.
0: أنا حضرت اللعبة تذكر 2018 كانت قاسية جدا على كل حدا في البرازيل. 7-1.
1: نتيجة يعني. كتير يعني كتير كبيرة.
0: لما

0: البرازيل وبحترم
1: ما
0: كريستيانو.
1: مو من قلبه بعرف انه ارجنتيني، يعني كيف بده يتمنى البرازيل انها تفوز؟ اما القصه الثانيه فهي مو عن شخص واحد بل عن حركه صارت رمز للجماهير بكل ملاعب العالم، الامواج المكسيكيه. البدايه كانت خلال كاس العالم بسنه 1986 اللي استضافته المكسيك، وبمباراه بين المكسيك وبلجيكا بدور ال 16 كانت المدرجات مليانه بعشرات الاف المشجعين، وكل واحد عم يحاول يشجع بطريقته، وفجاه وقف صف كامل من الجماهير بنفس اللحظه، رفعوا ايديهم وبعض الصف اللي جنبهم، وهيك لحتى صار الملعب كله وكأنه موجة عم تدور حول المدرجات. المشهد كان مذهل والكاميرات نقلته للعالم كله، ومن وقتها صارت الأمواج المكسيكية جزء من ثقافة كرة القدم، وما عاد في بطولة كبيرة إلا وبنشوف الجماهير عم تعملها. المميز بالقصة إنه ما في شخص واحد بينسب له الفضل الكامل، لكن جماهير المكسيك كانت السبب بانتشارها عالميا، ولهيك حملت اسم الأمواج المكسيكية بكل أنحاء العالم. واليوم وبعد عشرات السنين لسه أي موجة بتبدأ بمدرجات أي ملعب بتذكر الناس بأحد أشهر المشاهد الجماهيرية بتاريخ كأس العالم. أما القصة الثالثة فهي مع واحد من أكثر المشجعين وفاء لمنتخبه، البولندي أندريه بوبوفسكي. إذا حضرت أكثر من نسخة من كأس العالم فغالبا أكيد شفته بالمدرجات، دائما لابس ألوان منتخب بولندا ووشه مرسوم بالأبيض والأحمر، وما بتفارق الابتسامة وشه مهما كانت نتيجة المباراة. اللي بيميزه أنه ما كان يعتبر تشجيع المنتخب مجرد هواية، كان يسافر آلاف الكيلومترات ويوفر من مصروفه وسنين من حياته بس ليكون موجود خلف منتخب بولندا بأي مكان بالعالم. شارك بحضور عدد كبير من نسخ كأس العالم وبطولات أوروبا، وصار وشه مألوف للمشاهدين لدرجة أنه الكاميرات كانت تتعمد تبحث عنه بالمدرجات خلال مباريات بولندا. ومع مرور الوقت ما عاد أندريه مجرد مشجع، صار رمز للجماهير البولندية ودليل على أنه الوفاء للمنتخب ما بيتعلق بالألقاب أو بالنتائج بل بالشغف اللي بيخليك تضل حاضر بكل مباراة سواء كان فريقك منتصر أو خاسر. أما القصة الرابعة فهي مع واحد من أكثر المشجعين اللي ما فيك تغلط فيه، الكولومبي المعروف بلقب إيل كولي. بمجرد ما تظهر الكاميرا على المدرجات كان مستحيل ما يلفت انتباهك، جناحين ضخمين مصنوعين من أعلام كولومبيا ولباس بألوان المنتخب، وإطلالة خلت شكله مميز عن أي مشجع تاني بالعالم. كولي ما كان يحضر مباراة أو مبارتين وبس، كان يسافر خلف منتخب كولومبيا بكل بطولة كبيرة ويحاول يكون حاضر بكل مونديال، لدرجة أنه صار من الوجوه الثابتة اللي الكاميرات بتدور عليها قبل بداية أي مباراة. وشهرته ما كانت بسبب اللباس الغريب بس بل لأنه كان يمثل الشغف الحقيقي للجماهير الكولومبية وبينشل الحماس والفرح بكل مكان بيروح عليه. ومع مرور السنين صار إيل كولي واحد من أشهر مشجعي كأس العالم، وصارت أجنحته الملونة جزء من ذاكرة المونديال وأحد أكثر المشاهد اللي بيتذكرها عشاء كرة القدم كل ما رجعوا يشوفوا لقطات المدرجات. يعني مثل ما لاحظنا أغلبهم دائما متذكرينهم الكاميرات، يعني بأي مباراة بيكونوا فيها لهذا المنتخب بيعرفوا إنه في مشجع ثابت لازم نحن نسلط الضوء عليه.
2: هو جوانحه مثيرة للجدل يعني كتير كبيرة وحلوة
1: عن جد
2: إجباري رح تلفت نظر أي حدا.
1: صح. أما القصة الخامسة والأخيرة فهي مع واحد من أشهر المشجعين بتاريخ كرة القدم، الأرجنتيني كارلوس باسكوال الملقب بتولا. يمكن كتير ناس ما يعرفوا اسمه الحقيقي، لكن أول ما يشوفوا الطبلة الكبيرة بيعرفوا مباشرة أنه هذا هو تولا. من كأس العالم 1974 ما كان في مونديال تقريبا إلا وكان حاضر خلف منتخب الأرجنتين، بيشجع بنفس الحماس وبيقرأ طبلته اللي صارت جزء من هوية الجماهير الأرجنتينية. ومع مرور السنين صار تولا أشهر من مجرد مشجع، الكاميرات كانت دائما تبحث عنه والجماهير من كل دول العالم صارت تعرفه لأنه كان حاضر بكل لحظة تاريخية عاش المنتخب الأرجنتيني من الانتصارات وحتى الخيبات. ووصلت شهرته لأعلى مستوى بعد مونديال قطر بال 2022 لما اختارته فيفا للمسرح ويستلم جائزة أفضل جمهور بالعالم نيابة عن جماهير الأرجنتين تقديرا للدعم الاستثنائي اللي قدموه طوال هي البطولة. وبين طبلة ما سكت صوت العشرات السنين وشغف ما عرف التوقف بإيطولا واحد من أعظم المشجعين بتاريخ كأس العالم، ورمز بيثبت أنه أحياناً الجمهور هو اللي بيصنع جزء من تاريخ البطولة مو بس اللاعبين. يعني هدول كانوا أشهر خمس مشجعين بكأس العالم، يعني دائما مثل ما ذكرت قبل شوي بأي مباراة لهدول المنتخبات لازم يكونوا حاضرين ولازم الكاميرا تسلط الضوء عليهم
2: اكيد عبال ما يروح عمار ويحضر مباراه كاس العالم.

0: الأرجنتين بيصير من أشهر المشجعين.
1: شو رأيك عمار بتحب؟
2: شو بتحسي لازم نسوي؟
0: شو؟
2: جيب أجنحة أعمل طبلة شو ساوي؟
0: تخيل حضورك لحاله بكفي عم
1: الله الله بدون اي اضافات ثانيه.
2: هسه نظام ما عملت مشاكل بيني خلص
1: لا محلوله اموركم شكلها. هاي كانت فقرتي لليوم بخلف الشباك، ان شاء الله تكونوا حبيتوها.
2: شكرا يا براءة.
0: شكرا كثير لك براءة، واكيد في لنا لقاء ثاني معك
1: بكلام ميديا طبعا.
0: ناطرينك هلا مشاهدينا، رح نطلع لفاصل صغير وبعده راجعين لعمار وفقره التغذيه، خليكم معنا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا. الصيف موسم الفواكه بامتياز ومع تنوع الأصناف، ممكن نحتار أحيانا أي أكثر فائدة وأي بيستحق أنه يكون جزء دائم من نظامنا الغذائي. بفقرة التغذية لليوم رح نتوقف عند 5 فواكه تعتبر من الأغنى بالعناصر الغذائية، ونتعرف على فوائدها الصحية وأفضل طريقة للاستفادة منها مع اختصاصية التغذية شام خويلد اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك عمار.
0: أهلا. أهلا. يا أهلا وسهلا ومرحبا شام. الفواكه
1: استجواب.
0: تفضل. الفواكه حلوه كثير، على قولة غنيه يمكن بتور جنن. الفواكه كلنا بنعرف انه هي مفيده جدا ولازم الشخص ياخذها وتحتوي على السكريات الطبيعيه، هذا الكلام تقريبا كلنا بنعرفه، ولكن احنا بدنا نفوت هيك بخمس فواكه او انواع من الفواكه هن كثير مفيدين، بدنا نحكي عن كل وحده فيهم شو بتفيد شو فيها عشان نعرف كل واحد شو ناقصه وياخد.
1: اوكي
0: خلينا نحكي عن الفواكه. كنت عم اقول لك على الهواء انه يعني مو معقول انه كل شيء فواكه هي نفس الشيء، ولكن في عالم هيك بتعتقد، هل هذا الكلام صحيح 100% او لا؟
1: طيب هلا في كثير فكره مهمه انه حتى اختيار الفواكه لادخالها بنظامنا الغذائي بدها شويه ذكاء، لانه اغلب الفواكه بتشترك بنفس يعني خلينا نقول الشريط نفسه يلي هو اغلبهم فيهم مضادات اكسده واغلبهم فيهم معادن وفيتامينات. ولكن كثير مهم هلا العلماء ما بقى عم يطلعوا فقط على مثلا في نوعين من الفواكه، واحد فيهم مثلا فيه فيتامين سي والثاني كمان فيه نفس الكميه من الفيتامين سي، ولكن في نفسه هذا وهي الفاكهه ممكن تعطيني مضاد اكسده واحد، ولكن بالمقابل الفاكهة الثانية ممكن تعطيني أكثر من 10 مضادات أكسدة.
0: حلو.
1: وهون هو الفرق يلي إني عم نحكي إنه على الذكاء تبع إنه أنا قديش كرر الفاكهة بنظامي الغذائي وقديش رح تفرق معي النتيجة.
0: طيب حلو كتير هذا الحكي. كل الفواكه فيها سكريات طبيعية.
1: أكيد.
0: كل الفواكه فيها.
1: تقريبا يعني أكيد فيها سكريات طبيعية، بس كل واحد حسب يعني في فواكه فيها سكريات بشكل كتير عالي. وبتكون ما مناسبة لأشخاص معينين، في فواكه قليلة يعني السكريات وبتكون كمان مناسبة لأشخاص معينين، فالموضوع كتير نسبي من كل المغذيات أو من كل الفيتامينات.
0: كل الفواكه فيها مي؟
1: تقريبا كمان فينا نقول لا، كمان في فواكه كتير منخفضة السوائل، في فواكه بتعطينا ترطيب وفي فواكه غنية جدا بالسوائل. كتير في فروقات، يعني خليني أقول لك مثلا، في مثلا خلينا نحكي هلا عن البطيخ، ولا رح نحكي أكثر عنه. البطيخ بالذات بيعطينا هو غذاء مرطب. شو يعني غذاء مرطب؟ لا يعني أنه هو يحتوي على سوائل بشكل كتير كبير، وبنفس الوقت فيه معادن، هي المعادن بتمسك السوائل داخل الجسم، فبتعطيني نتفة من شوي احتباس سوائل صحي خلينا نقول. فهذا الشيء ممكن بيخلي الغذاء بيخلي الغذاء يكون غذاء مرطب، غير انه غذاء بيعطيني سوائل وبس. اما الغذاء اللي بيعطيني بس سوائل مثلا، السوائل سهل انه تفوت على الجسم وسهل انه تطلع، وبالتالي انا ما باخذ منه ترطيب كافي. فالمعادن اللي موجوده بقلب الجبس او بقلب البطيخ الاحمر بيعطينا فوائد جدا ثانيه، وبينقل السوائل لفقره الترطيب هون بقى.
0: حلو، يعني قد الظريف من 10؟
1: اكيد 10 من 10. وبنفس الوقت دائما انا بقول انه الجبس او البطيخ الاحمر هو صديق القلب. ليش صديق القلب؟ لانه بيحتوي على مركب اسمه ليكوبين. هذا الليكوبين هو مركب او مضاد اكسده جدا قوي، بيحمي خلايا القلب او بيحمي الاوعيه الدمويه من التلف او من الشيخوخه. فدائما الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب، مشاكل بالاوعيه الدمويه، دائما بننصحهم انه يكون صديق لهم، خاصه انه بيحتوي على مضادات أكسدة تانية أكيد وجدا قوية، ولكن ليكوبين هو المركب يلي كمان مشهورة فيه البندورة، ولكن الجبس كمان بيتفوق على البندورة بكمية أو بتركيز هذا المركب.
0: كتير حلو هذا الكلام، خلاص حبيت هاي الشغلة. طيب في عالم بيعملوا كثار من الأكل منه، ومنه أنا. يعني بياكل البطيخ بكثره، هلا اول شيء سعراته قليله،
1: وسط فينا نعتبره متوسطه لانه السكريات فيه مرتفعه شوي، ولكن يعني كميه الترطيب اللي فيه بيخليك انه انت تنتفخ او يعني تاخذ حاجتك، انه تعرف انه هلا حاجتي خلص يعني حاج. فالفكره انه يعني فيك تاخذ كميه كبيره خاصه بالصيف، لانه غالبا يعني هي السوائل اللي فيه بتنطرح عن طريق البول او التعرق. زائد انه الدراسات، هلا تذكرت انه الدراسات اكدت او اظهرت ببعض الدراسات الكبيره، وجدوا انه على الرياضيين شافوا في تحسن بأدائهم الرياضي لما أخذوا الجبس بشكل متكرر أو منتظم، وبنفس الوقت الاستشفاء العضلي صار أسرع بعد التمرين، فكمان الجبس يعتبر صديق الرياضيين نفس الوقت.
0: والله كثير ممتاز، خلص كثير معك، عم خلينا نحبه أكثر.
1: أكيد.
0: الصورة الثانية هي الكرز.
1: الكرز صديق النوم، صديق الرياضيين والنوم. ليش؟ لأنه بيحتوي شوي على كمية قليلة أو خلينا نقول كمية طبيعية من الميلاتونين، وكلنا بنعرف إنه الميلاتونين هو صديق النوم أو صديق جودة النوم أو بيرفع من جودة النوم. شافت الدراسات إنه الأشخاص يلي كررت استخدامها لكمية معينة من الكرز قبل النوم زادت عندهم جودة النوم. وبنفس الوقت في مركبات بتساعد أيضا على الاستشفاء العضلي، بتساعد على رفع من جودة عمل العضل أثناء التمرين. فالكرز كمان من الأطعمة يلي قليلة السعرات ويلي بتعطينا طعم حلو، وبنفس الوقت فيها مضادات أكسدة جدا قوية، وهي السبب من وراء اللون الأحمر، لأنه مضادات الأكسدة هي اللي بتعطي الألوان المختلفة للفواكه. فأكيد الكرز من الفواكه المحببة جدا.
0: كثير منيحة قبل التمرين؟
1: أكيد قبل النوم.
0: أوكي.
1: وحتى قبل التمرين في الدراسة يعني بالضبط حكت إنه الأشخاص اللي أخذوا كرز طبيعي يعني كثمرة أو أخذوا عصير الكرز الحامض أو اللي بيقولوا له الوشنة عنا بسوريا. هذا العصير بالذات شافوا إنه رفع من سرعة الاستشفاء العضلي بعد التمرين، وحتى رفع من الأداء أثناء التمرين. فكمان هو صديق الرياضيين والنوم مثل ما حكينا.
0: بيقولوا. هيك العصفورة قالت لي إنه الكرز حسب دراسات بتسكن الآلام. هذا كلام قد دقيق من 10؟
1: هلأ يعني ما في شيء اسمه بتسكن الآلام. حتى هلأ فكرة الميلاتونين اللي حكيناها أكيد ما بنعتبرها هي منوم، ولا بنعتبرها أنه هي بتساعد كتير على النوم وأنه أنت رح تاكلها وتنام فورا. هو الموضوع يعني داعم أو عنصر غذائي داعم لأمر معين، فممكن يكون في مركب معين بيدعم تقليل الإحساس بشعور الآلام مثلا.
0: أوكي.
1: فالموضوع ما في عن طريق الغذاء ما في شيء بيعطيك يعني تأثير بشكل جدا قوي ومباشر. الغذاء هو داعم لرحلة علاج سواء كان دوائي أو رحلة يعني نظام صحي معين.
0: طيب الفاكهة اللي بعدها كمان أنا ثاني يعني أنا عندي بطيخ رقم 1، عندي العنب رقم 2.
1: أكيد العنب، يعني العنب صديق الأوعية الدموية للأشخاص اللي بيعانوا من تضيق بشرايين القلب. العنب لازم يكون صديقهم خاصة بفترة الصيف، ومنحذر الأشخاص اللي بيقشروا العنب. يعني في فكرة يعني كيف يعني ما عم بفهم، لأنه أصلاً المركب يلي بيعطي التأثير القوي أو مضادات الأكسدة القوية هي أصلاً بالقشرة. فلما نشيل القشرة نحن هيك عم نتخلص من الألياف تقريباً، عم نتخلص من مضادات الأكسدة، وعم نتخلص من كتير من الفيتامينات والمعادن أو من المضادات الأكسدة يلي بيكون آخذ العنب آخذها من التربة. يعني نحن لما بنحكي عن مضادات أكسدة شو يعني؟ الثمرة نفسها لما بتكون مزروعة هي بتكون عم تنتج مركبات لتحمي حالها من الحشرات، من البيئة السيئة حواليها. فنحن لما بنتناول هاي المركبات بيعطينا نفس التأثير عن طريق انه هو يحافظ على خلايانا ويحافظ على قدر الإمكان على صحة الخلايا من جوا. فالفكرة انه لما نشيل جزء منه نحن عم خاصة الجزء الخارجي، لأنه هو بيكون أكثر تأثرا من البيئة الخارجية، فبيكون هو الأقوى. لهيك دائما لما منحذر انه نشيل القشره الخارجيه خاصه للاطعمه يلي لازم نكون عم ناخذها. فالعنب المركب القوي فيه هو من الخارج.
0: اخضر ولا هي
1: اكيد الاسود والاحمر هن الاعلى بمضادات الاكسده
0: اكثر.
1: لا
0: لانه قلت لي اللون بيفرق.
1: اكيد اللون بيفرق من مضادات الاكسده
0: اساسا.
1: مضادات الاكسده هي اللي بتعطي اللون، وكل ما غمق اللون وصار على حمار او سواد اكثر كل ما كان في مضادات اكسده فعاله اكثر وبتاثر اكثر. اما الاخضر فاكيد مفيد واكيد فيه مضادات اكسده مختلفه ولكن اكيد بكميات اقل. فأكيد بنفضل الأحمر والأسود عن الأخضر.
0: في عالم بتاكل العنب مع بذرة،
1: البذور،
0: عالم بتكب، شو في فروقات بيناتهم؟
1: أنا من الأشخاص اللي بتكب بصراحة.
0: لأنه هل في فروقات يعني من حيث الفوائد؟
1: يعني فروقات كتير بسيطة يعني ممكن
0: أنا تكون مستهلة.
1: أكيد ما كتير مستاهلة بالنسبة إلي لأني من الأشخاص اللي بكب. ولكن البذور بتعطينا شوية تليين أكتر للأمعاء، بتعطينا شوية بروتينات نباتية أو مركبات نباتية مختلفة عن الثمرة نفسها.
0: شوي
1: ايه شوي صغيرة
0: أصلاً مهرزة كبوة. الصورة اللي بعدها ولا سنة عرض التين.
1: التين يعني التين حقيقة أنه هو يعني فنان. التين هو من الملينات الطبيعية. ليش عم أقول فنان فعلا؟ لأنه كتير من الأشخاص وشريحة كتير كبيرة من العالم عندهم مشاكل هضمية أو مشاكل إمساك دائم، إمساك مزمن، وما بتتخيل قديش الإمساك المزمن ممكن يأثر على حياة الإنسان بالأكل، بالمشي، بالمزاج. فدائما دائما مشكلة الإمساك عند الأشخاص بتكون جدا عويصة. على قد ما المشكلة صغيرة وبدأت صغيرة، على قد ما بتبدأ بتصير كتير كتير يعني أصعب. فالتين من الملينات الطبيعية يلي فيه ألياف ذائبة. هاي الألياف الذائبة بتغذي البكتيريا بنوع ألياف جدا مهم للبكتيريا، ولما تتغذى هاي البكتيريا فبتصير بطانة الأمعاء صحية أكثر، وبالتالي عملية الهضم بتتم بطريقة أصح. فالتين بيعطينا نوع ألياف هام جدا ما موجود بكثير من الفواكه، لهيك بيتفوق على باقي الفواكه برأيي يعني. فالتين أكيد من الأطعمة اللي فيني أقول الفواكه السوبر فواكه يعني.
0: حلو كثير هذا الكلام.
1: يعني التين يتفوق على الجبس مثلاً. عمار أنا آسف.
0: شام أنا قلت لك.
1: لا خلص الهواء. أنا آسف.
0: عظمين البطيخ.
1: خلص الاثنين تقريباً. لا التين.
0: التين خلص التين. يعني اختصاصية التغذية. طيب. في شريحة معينة بتاكل تين بتستفاد أكثر من غيرها؟ هل بفيد شخص معين معه شيء معين أو شو؟
1: شوف الأشخاص اللي حكينا اللي عندهم إمساك أو عندهم مشاكل هضمية بيستفيدوا كتير من التين. الكبار السن مثلاً أو الأطفال، لأنه بسبب قوامه، هذا القوام يلي سهل الهرس أو سهل التناول أكيد كمان بيرفع من تأثيره على الأشخاص. وبنفس الوقت الأشخاص اللي ما عندهم كميات كافية من الألياف خلال النهار أو ما بيأكلوا كميات خضار أو فواكه، لما يأخذوا تين بكميات مقبولة رح تفرق عندهم عملية الهضم، لأنه رح يعطيهم ألياف جدا مهمة وشاملة. أما الأشخاص يلي لازم ينتبهوا شوي من كميات التين هن الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسكري. لازم نضبط الكميات، يعني ما نمنعهم من اعتام، ولكن لازم نضبط الكميات لأنه يحتوي على سكر بشكل أعلى من غيره.
0: طيب الصورة الأخيرة هي المشمش.
1: المشمش
0: ألوانه هيك تعطي طاقة.
1: المشمش يعني كمان كتير كتير بحبه بصراحة. الفكرة أنه المشمش هو صديق العين والبشرة. ليش؟ لأنه يحتوي على بيتا كاروتين، وواضح من شكله لأنه البيتا كاروتين كمان مشهور فيه الجزر، وكمان مهم لصحة العين ولشبكية العين. فالبيتا كاروتين هو مضادات أكسدة جدا قوية بتحمي خلايا العين بشكل عام، خاصة الشبكية، وبنفس الوقت بيعطينا مضادات أكسدة مهمة جدا للبشرة، وبتعطي مثل إشراقة أو تنويرة للبشرة. فالبيتا كاروتين يلي موجود بقلبه شو حلاوته؟ لما الأشخاص بياخذوا مكملات فيتامين A من برا ما كتير مفضل، لأنه الجسم بياخذ الفيتامين مثل ما هو، سواء كان في نقص أو ما في نقص وبيراكمه. أما البيتا كاروتين فالجسم بيحتفظ فيه وبيحوله لفيتامين A بوقت الحاجة أو بوقت النقص أو بوقت مشاكل العين مثلا. فهون نحن بنستفيد من هيدا التأثير بوقته، حرفيا بوقته. لهيك كتير يعني بنحب الأشياء اللي فيها بيتا كاروتين، بترفع من صحة البشرة، الشعر، وحتى أكيد العين.
0: والله كلام مهم جدا صراحة. في شغلات ما كنت بعرف عن فواكه، عرفتيني عليها هيك، بس بدي أعرف شو بدي آكل يعني.
1: أيوة أيوة.
0: خلاص روى معناتها الأمور كلها تسليمي. لا حسن، لا مو هيك. معناتها هيك إحنا استنتجنا إنه كل فواكه مفيدة باختلاف يمكن بعض الخصائص خاصة بكل نوع من الفواكه. كل ما كان الفاكهة غامقة أكثر كل ما كان فيه مضاد أكسدة أكثر.
1: برافو عليك، حفظت
0: الدرس. وفكرة آخر سؤال صحيح. أنه أهم إنه الشخص يأخذ الفاكهة أو الشخص يعصرها ويشربها؟
1: يا يعني معقول في حدا
0: هلا انا بعرف الجواب بس انا بدي اعرف شو السبب.
1: يعني بصراحه عن جد يعني عني وعن اخصائيين التغذيه كلنا ملينا من هذا السؤال، لانه عن جد الكل صار لازم يكون بيعرف انه معقول يعني الثمره نفسها ممكن تقابل عصير.
0: اكيد لا،
1: انا عم افصل الالياف والمعادن ومضادات الاكسده كلها عن السكر، وعم بشرب السكر لحاله، وبالتالي رح يصير في عنا ارتفاع كتير عالي او سبايك كتير قوي بسكر الدم. وهذا الشيء بينطبق مثلا على البرتقال، انا حتى اخذ كاسة البرتقال يلي ممكن تشبعني بدي 4 أو 5 حبات برتقال. اما انا لما اخذ ثمره البرتقال مثل ما هي واكلها، انا رح اخذ الياف، مضادات اكسده، فيتامينات ومعادن، وبنفس الوقت سكريات بطيئه الامتصاص بسبب وجود الالياف. فانا ما في مقارنه اكيد. اصلا الناس اللي بصير عندهم هبوط بالسكر شو اول يعني شيء اسعافي بدك تعطايا؟
0: فواكه.
1: لا، عصير برتقال.
0: عصير برتقال اه،
1: يعني انك تعصر اي فاكهه وتعطيها، هذا جلوكوز على الحل. يعني انت عم تفصل السكريات الطبيعيه عن الالياف، وبالتالي بيعطيك سبايك جدا قوي بالسكري، وهذا الشيء بينفع اكيد الناس اللي عندها هبوط. فاكيد ما في اي مقارنات يعني من حيث الفوائد.
0: صراحه هي معلومه مهمه جدا، يا رب تكونوا خلص يعني استنتجتوها.
1: عن جد لازم خلص هذا السؤال ينتهي، يعني خلص نقطة انتهى.
0: خلص آخر مرة أسألك هذا السؤال. شكرا شباب على هي المعلومات القيمة، نورتينا كالعادة. وبرجع بقول لك أنا ما بعرف شخصيا بكل فقرة عم تعملي إضافة لفكرة التغذية، لأنه هي مهمة لكل حدا عشان يحافظ على صحته قدر الإمكان، ونورتينا.
1: لك شكرا. شكرا يا عمر.
0: سلام. بدي تشكرك شام اكيد على هاي المعلومات القيمه. هلا صار وقت نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد الطقس بنرجع لكم مع روز وخالد عطار بفقره فندشكيلي. لا تروحوا لبيتها.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. في أشياء بتتحول مع الزمن من تفصيل صغير أو تفصيل يومي بسيط إلى رموز بتختصر حكاية شعب كامل. الكوفية الفلسطينية واحدة من أبرز هالأمثلة، فهي مو مجرد قطعة قماش أو غطاء للرأس، إنما عنصر بصري حاضر بالفن والذاكرة والتراث، وحافظ على مكانته عبر الأجيال الطويلة. بفقرة فن تشكيلي لليوم بدنا نتقرب من حكاية الكوفية الفلسطينية ونتعرف على جذورها التاريخية وعلى تطور شكلها والدلالات المرتبطة بنقوشها وألوانها. ومعنا أكيد لحتى نحكي بهذا الموضوع الفنان التشكيلي خالد العطاري. يسعد صباحك خالد.
1: يا هلا روز، كيف؟
0: أهلا وسهلا فيك. بداية، شو هي أصول الكوفية خالد؟ يعني كيف نشأت؟ على شو كانت بترمز الكوفية الفلسطينية؟
1: هلا أول شيء بنبلش بالاسم الكوفية. الكوفية يعني الرواية الأكثر رسمية فيها أنه هي من الكوفة من العراق. يعني بهالمعنى بدنا نرجع لبابل. الرواية بتقول 3000 قبل الميلاد، وفي رواية أخرى بتقول 5000 قبل الميلاد. اللي هي أنه كان الصياد اللي بلاد الرافدين، يعني بتعرفي صياد، فقعدته طويلة تحت الشمس، فكان اللي يعمله أنه يمسك شبكة الصيد يلكها بالمي ويلفها يحطها على راسه مشان الشمس. فيما بعد هاي الشبكة تطورت صارت قماشة. تمام. فلما صارت قماشة صاروا يلبسوها الكهنة والملوك، وصار لما صارت قماشة كمان صار إلى رمز ثاني إنه هي بتبعد الشر، تحمي الإنسان من الشر. يعني هلا لما لبسوها الملوك والكهنة، وكان لبسهم أوف وايت إجمالا ببابل، فالخطوط السوداء اللي بنشوفها هون كانت كتير طالعة، يعني تطلع حلوة على اللبس.
0: لبسن أوف وايت وكان خطوط سوداء وبيضاء.
1: ومع هالتطور إنه قماشي، طيب حطينا القماشة شو بدي أثبتها؟ اخترعوا الشماغ اللي هو وبر غنم بنلفه لفتين على الراس مشان يثبت هاي الكوفية. لما صار هذا اللباس يعني تماما الكوفية والعقال الشماغ، كمان بوقتها كان اسمه يشماغ.
0: يشماغ.
1: إيه. انتقل لكل حوض المتوسط. ولا الحجاز للصحراء، لأنه يعني كمان شمس وكمان بدهم شو شيء يحميهم من أشعة الشمس. واستمرت هيك للقرن العشرين. القرن العشرين يعني وقت العثمانيين، كان الأغنياء يلبسوا طربوش، اللبس العثماني. فصار في مثل صراع طبقي، إنه الطبقة المتوسطة والفقيرة يلبسوا الشماغ الكوفية، كأنه نحن أصحاب الأرض، ما لنا مثل الأغنياء المدللين اللي قاعدين ببيوتهم. إجا الانتداب. قبل الانتداب في شركة اسمها مانشستر لصاحبها سوري، شركة بريطانية، اخترعت اللون الأحمر من الشماغ كاللباس الرسمي لشو اسمه للفيلق الأردني وقت الملك فيصل. تمام. اجوا البريطانيين على فلسطين، فاللي صار انه صارت ثوره 36، وكان ماده هاي الثوره ورجالها هن الفلاحين الفلسطينيين اللي كانوا يلبسوا اوريدي الكوفيه. فطلعت بريطانيا وقتها قرار انه حظر الكوفيه كلها. قام طلعوا قرار المجلس قياده الثوره انه ممنوع تلبس طربوش، الكل الفلسطينيين الذكور لازم يلبسوا كوفيه مشان يخبوا هويه الشباب الفدائيين اللي عم يجوا يقاتلوا. وحتى كان في مقوله اللي بيبيع الكوفيه الولد مثلا يقول الكوفيه والعقال بخمسه قروش والندل لابس طربوش. ايه، مشان انه كان ممنوع منعا باتا. وهون صارت الكوفية هي اللبس الرسمي الحقيقي للشعب الفلسطيني. في 48 قامت إسرائيل وصارت النكبة. صار بقى الفلسطينيين عندهم كمان الكوفية إلى حد ما هي الأساس. وطلعت شيء اسمه منظمة التحرير الفلسطينية PLO. PLO تبنت الكوفية ممثلة بياسر عرفات أبو عمار، يعني كان هو يلبس الكوفية. تمام. وصار في عندك طبعا البي ال او تلبس الكوفيه السوداء والبيضاء اللي هي هي
0: صح.
1: المنظمه الحركات اليساريه من المنظمه من البي ال او، مثلا الجبهه الشعبيه جورج حباش او الجبهه الديمقراطيه، كان يلبسوا الاحمر.
0: شو الفرق بيناتهم؟
1: لا، الاحمر يعني السوفييت، يعني اليسار. يعني الماركسيه. فهون تباينت، بس ضلت فكره محليه. لما تم اختطاف الطائرات عن من طريق المناضلة الكبيرة ليلى خالد، تا ارتشت صورة إلهية ولابسة الكوفية وماسك السلاح. هون بقى صارت رمز عالمي، يعني مناضلين بكوبا بيلبسوا الكوفية، مناضلين بأفريقيا بيلبسوا الكوفية، يعني صارت هي رمز عالمي للنضال. وبما أنه البي ال او كانت من يعني هي متبنيتها، يعني ياسر عرفات ايه هي ليلى خالد.
0: ليلى خالد صحيح،
1: يعني هي الصورة اللي انتشرت
0: بالعالم. لا لا احنا
1: بنشوفها،
0: هي الصورة منتشرة.
1: ف يعني ياسر عرفات لما راح على الأمم المتحدة وألقى خطابه العظيم وقت اللي كاتب له يا محمود درويش كان لابس الكوفية. فهي صارت رمز العالمي للنضال نضال الشعوب ضد المحتل. فيما بعد صارت الانتفاضة الفلسطينية، وهون صار في شيء اسمه حركة حماس. حركة حماس صار عندهم كتائب القسام انه احنا كيف بدنا نبعد حالنا عن حركة فتح. صار كتائب القسام اللي بيلبسوا الكوفية الحمراء، وفتح حركة فتح بتلبس كوفية السوداء والبيضاء. فطبعا بعد غزة، بعد ما اللي صار بغزة، صارت الكوفية هي رمز عالمي
0: صحيح،
1: يعني الأول للنضال، لكل شيء نضال، كل شيء تحرر، اليسار الجديد، كل شيء كان يرمز له، وعفوا حاليا يرمز له بالكوفية. يعني حاليا أكثر نوع قماش يباع بأمريكا هو الكوفية.
0: الكوفية صحيح،
1: بعد 7 أكتوبر. فهو هذا الموجز عن كيف الكوفية وصلت لهون يعني.
0: طيب الفنانين التشكيليين خالد كيف وظفوا الكوفية خلال أعمالهم الفنية؟ كيف عبروا عن حرية فلسطين من خلال الكوفية؟
1: هلأ هون نحن بنحكي أكتر شيء عن التشكيليين الفلسطينيين نفسهم. يعني كانوا يستعملوها، ما فيك حلاوة الكوفية، ما فيك تعمليها هي هيك، تستعمليها كما هي. يعني هي لبس الفدائيين، هي لبس الفلسطينيين، فلذلك كانوا يستعملوها على ما هي عليه، وما زالوا يعني.
0: يعني ما زالوا يستعملوها على يعني على حال الكوفية، ما في داعي لإضافة أي عنصر لحتى.
1: ما في داعي، هي حلاوتها غنية لمرحلة إنه مالك مضطرة تضيفي لها شيء.
0: صحيح.
1: يعني أنت بس بتحطيها، مثلا كنا عم نحكي عن ناجي العلي، مثل ما هي يحطها كل شيء، بوسترات لمنظمة التحرير مثل ما هي يحطوها يعني.
0: وظهرت فيما بعد خلينا نقول اجتهادات شعبية بتخص الكوفية، ممكن طورت من شكلها،
1: اللي هي انه صاروا مثلا بيحطوا هون بآخر القدس لنا،
0: القدس لنا،
1: بيحطوا خريطة فلسطين. يعني هي هي اجتهادات شعبية يعني. ما كانت يعني حتى شوي حماس استعملوها يحطوا طبعا القدس لنا، بس هي فعليا اجتهاد شعبي ما كان رسمي بحياته يعني.
0: هلا الفرق بين كتائب القسام، خلينا نقول استخدموا الكوفية الحمراء، كتائب القسام لحتى يبتعدوا شوي عن
1: ايه، لحتى يفرقوا حالهم عن حركة فتح.
0: حركة فتح، طيب ليش صار في تفرقة هون يعني؟ شو كان دور الكوفية بهي المرحلة؟
1: هلا الكوفية من وقت ما انحظر العلم الفلسطيني رفعوا بفلسطين، صارت الكوفية هي علم فلسطين الغير رسمي،
0: العلم الفلسطيني
1: يعني، العلم الغير رسمي لفلسطين. يعني ما فيك تعملي حركة فلسطينية ما يكون فيها من رموز الكوفية. بس كمان ننفرق يعني. فهلا حتى جيش الحر كان يلبس الكوفية الحمراء. فهي مو انه هي فكرة سياسية تماما، انه نحن نلبس الاحمر. يعني كيف كانوا اليساريين يلبسوا الكوفية الحمراء، المنظمة حركة فتح تلبس البيضة والسوداء، ففعلا نفس الشيء هي. نفرق حالنا عن المنظمة الثانية يعني.
0: صحيح، بس الكوفيتين أو الاستخدامين للكوفية الحمراء إن كان أو الكوفية السوداء كان لهم هدف واحد، هو حرية فلسطين.
1: هي أنا فلسطيني.
0: أكيد. شكرا كثير لك خالد على كل هاي المعلومات، وأكيد كلياتنا بنتمنى اليوم الموعود حرية فلسطين. نورت صباحنا خالد. هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لحتى نكمل باقي فقراتنا وكلام ميديا مع براءة، خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي. اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا. وصلنا معكم لبراءة مرة ثانية اللي حتقدمنا كلام ميديا. صباح الخير براءة.
1: صباح الخير عمار. صباح الخير روز. من جديد جاهزين تسمعوا اخبار كلام ميديا؟
0: والله جاهزين صراحة.
1: يلا يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. نبدا اخبارنا لليوم مع الفنان اللبناني فضل شاكر اللي تم نقله مؤخرا للمستشفى العسكري بلبنان بعد تدهور حالته الصحيه وبعض الاطمئنان على صحته. بين انه عم يعاني من ارتفاع بضغط الدم والسكري وانسداد بالشرايين. وبالنسبه للمستجدات الاخيره بشان قضيته، كان قد تم تاجيل اخر جلسه محكمه للفنان بسبب تدهور وضعه الصحي، واليوم مع الأسف لسه عم يعاني من مشاكل صحية عم تمنعه يكمل جلسات المحاكمة اللي تم تأجيل عقدها لتاريخ 5 آب المقبل. يعني أكيد قلوبنا كلنا مع الفنان فضل شاكر، ونتمنى أنه يرجع لصحته وعافيته. يعني للأسف لسه الفنان فضل شاكر عم بيعاني من تدهور بحالته الصحية. السبب الأخير لما أجلوا جلسة المحاكمة كان لنفس السبب، وهلأ للأسف لساته هو بالمشفى وعم يعاني مثل ما ذكرنا هلأ، ارتفاع بضغط الدم والسكري وانسداد بالشرايين.
2: أكيد بدنا نتمنى له الشفاء. يعني الفنان فضل شاكر بالنهاية فنان الأجيال، مو فنان جيل واحد. فعلا أغاني لهلأ محفورة بذاكرتنا
1: من
2: أطفال، ولحد ما لحد هذا الوقت، لحد ما نصير أكبر من هيك. فنتمنى له أكيد الشفاء، وإن شاء الله الله يفرجه.
1: أكيد نتمنى له كل السلامة. وبخبرنا الثاني، فيديو بفرح القلب انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عم يشارك بتنظيف مسجد بدمشق. فرواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن شكر وامتنان للشاب بهاللفتة اللطيفة، وآخرين أكدوا ضرورة اعتبار هالمشهد طبيعي، لأنه من ضروري جدا أنه يتم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وبالأعمال الموجودة فيه. فخلونا نشوف هالفيديو مع بعض.

0: يعني بصراحة دائما في فكرة مهمة بالمجتمع أنه نحن ضروري ما ننظر لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة بأنه هن أشخاص ثانيين بالمجتمع، مفروض أنه نتعامل معهم كأي شخص موجود ضمن مجتمعنا، ندمجهم بالأعمال. وللأمانة شفنا كثير نماذج بسوريا عن هذا الموضوع، خاصة في ذكرنا من قبل أنه في كافيتيريا خاصة فيهم، هن بيقدموا الخدمات وهن بيستقبلوا الطلبات، فكتير حلو أنه ندمجهم بالمجتمع مثلهم مثل أي شخص ثاني.
1: وعلى أساس كان في مشروع أنه نروح على هاي الكافيتيريا.
2: والله جاي أحكي أنا عن الكافيتيريا. والله انا كافيتيريا رحت عليها اكثر مره صراحه، كثير لطفاء، كثير كثير بطريقه مو معقوله. وانا بصراحه بحب اتعامل مع هدول الاشخاص لانه بحب اسرد معهم، يعني بقعد هيك بسمع هن بلشوا يحكوا لي على حكاياتهم، هن ما بيسكتوا يعني.
1: مهضومين مهضومين
2: يعني عن جد، عن جد كثير مهضومين صراحه. فلازم لازم عن جد يكون في دمج،
0: اكيد
2: يشتغلوا باكثر من شيء يتعلق بالحياه، لانه هذا الشيء اكيد بيساعدهم لحتى يعني يتعايشوا مع العالم، يحسوا حالهم انه هن عم ينجزوا عن جد
0: تماما، وما يحسوا حالهم انه هن اشخاص مختلفين عن الناس الثانيين. فمثل انه الناس الثانيه تنظر لهم نظره انه انتم مو مثلنا، فهذا الشيء اكيد مهم وبنتمنى يتعمم بكل المجتمعات.
1: وبدنا نقول اكيد للشاب يلي ظهر بالفيديو يعطيك الف عافيه فعلا، يعني غير انه اجتهاد جميل، بالعكس عم ينظف ارض الجامع، فهو لحاله عمل فعلا يشكر عليه.
0: اكيد طبعا. وهلا منروح للفيديوهات اللي بتفرح القلب من مصر. يعني امبارح المنتخب المصري فرح قلوبنا كلنا بتأهله للدور 16 من بطولة كأس العالم، واكيد الجمهور المصري احتفل بشكل كبير بهذا الانجاز. فخلونا نشوف بعض الفيديوهات من الاحتفالات اللي صارت.

0: يعني اكيد الف الف الف مبروك للمنتخب المصري اللي عن جد فرحنا كلياتنا. يعني هو الفرحه مو بس للشعب المصري، اكيد للشعب العربي ككل. وهلا كمان في خبر بكلام ميديا نشوف الاحتفالات اللي صارت بسوريا وببلدان تانية.
1: لا فعلا لك اللي حضر المباراه، مباراه مصر امبارح، مصر واستراليا، عن جد لازم خلص اعصابه تلفت.
2: اللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه.
1: مباراه فعلا رائعه، خصوصا انت لما تكوني بقلب الجو وضربات الجزاء، يعني كلياتنا
0: كانت مرعبه للامانه. عن جد الواحد هيك ماسك قلبه بايده انه يا رب ما يسجلوا استراليا.
1: ما بينحسدوا ابدا، كان صلاح ولا عاشور ما بينحسدوا على
0: ابدا.
2: بس بدي اخبركم شغله،
0: هات لنشوف.
2: وقت بلشت ضربات الجزاء، قبل ما تبلش الركله الاولى انا حسيت انه استراليا رح تربح صراحه، لانه هن يعني معروفين انه بيشوطوا بطريقه كثير صح.
0: تمام. والحارس كمان قالوا كثير قوي،
2: والحارس كثير قوي، لانه يعني شو عمل المدرب؟
0: بدلوا الحوارس،
2: المدرب بدل الحارس قبل بدقيقه من نهايه المباراه.
1: ذكي.
0: فانت شو بتفكري هون؟ انه خلص
2: انه هو بكامل طاقته يعني. صح. المهم مباراه وصيره، بلشت الركله الاولى لاستراليا، قام ضوعوها. انا ضوعوها اطمن قلبي، لانه كل مهاجمي منتخب مصري او الاشخاص اللي هن سددوا الكره باللي بضربات الجزاء هن خبراء يعني.
0: تماما.
2: صح. طويله وضوعوا الركله،
0: قلنا خلاص ربحنا وقتها.
1: قلنا لا لا فعلا مباراة رائعة. يعني وقتها امبارح محمد عاشور اطربني اكثر من تامر عاشور.
0: ما
1: جول رائع كان
0: والله. ما شاء الله عليه، يعني من اول بالدقيقة 13 قدر يدخل اول جول، وبالشوط الثاني اذا لاحظتوا كمان في جول كان راح يدخل، بس للاسف ما.
1: يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: بصراحة بصراحة، بس انا بدي هيك بضطر احكي شغلة صراحة، انه احنا صرنا تقريبا اسبوعين بكأس العالم. وروز عم تفاجئني بثقافتها الرياضية.
0: حلو.
2: تقول محمد عاشور سجل الجول.
0: راح تعبك على الفاضي.
2: اي والله.
1: لا لا صرت متابعة، صرت متابعة مرة كمان.
2: برافو عليك، فنحن لازم اكيد نوجه تحية لإمام عاشور ونقول له شكرا، لأنه فرحت مصر وفرحتنا كلها.
1: أكيد بانتظار مباراته مع الأرجنتين لحتى نشوف عمار مين بده يشجع.
0: يا ويلي.
2: لوقتها
0: بنحكي. صعبة صعبة.
2: لوقتها بنحكي.
0: وأكيد مشاهدينا ما فينا نذكر الفرحة المصرية بدون ما نمر على صانع المحتوى المصري إسلام فوزي، اللي دايماً بيبارك لمنتخب بلده بطريقته الخاصة. طبعاً إسلام نشر فيديو بعد فوز منتخب الفراعنة ولاقى تفاعل كتير كبير من المتابعين، فخلونا نشوف كيف بارك لهم سوا.
3: كسبنا العجل الاسترادي، كسبنا يا جدعان. يا لهوي يا جدعان، احنا رايحين دور 16، يا نهار اسود يا جدعان. والله حرام عليك، حرام عليكم، والله العظيم قلبي كان خلصت القرآن الكريم كله، حرام عليكم، قلبي وجعني والله العظيم. أنا عايز دواء، أنا عايز مهدئ. الورق الولا هاري سوتر ال 19 كيلو بتاعهم ده، الواد 3 كيلو يخرب بيتك وهو داخل يشوط. والله قلت هاري بوتر، هاري بوتر ضيعها، الواد ضيعها الحمد لله، وضيعوا كرة تانية.
0: يعني صراحة دائما أنا بنطر فيديوهات إسلام فوزي، لأنه تعليقه دائما بيكون هيك عن جد كتير الناس بتتفاعل معه، كتير بيكون مهضوم. يعني هو بالحالة الطبيعية مهضوم وفيديوهاته كتير قريبة من القلب.
1: من شوي تحت الهواء كنت عم فرجي لعمار فيديو كمان لإنفلونسر اسمه وليد مصطفى، كمان مصري. فعم يعطيهم تعليمات، عم يقول لهم إنه لازم نوضح على نقاط معينة للمنتخب المصري مشان تنتبهوا له، لأنه نحن في ورانا أرجنتين نخاف منه.
0: أيوه.
1: ميسي مالنا قده.
2: عرفت إنه هاني دخل ولينا على حاله وهيك، وريشو ضحكني صراحة. والله شاب مصري.
1: مبروك انه انت من اول لاعب من 1966 بتدخل جول
2: على حالك
1: من كاس العالم.
2: بس الامانه اول شيء شعب مصري كثير بيستاهل، ثاني شيء انا امبارح صدمت قديش يعني شاب مصري، يعني نحن الشعب السوري تقول المنتخب منتخبنا، يعني
0: احنا عن جد. ايه هلا
2: ما كنا فرحانين على قد ما كنا مبسوطين انه احنا الحمد لله مصر تاهلت، وصراحه تستحق وبجدارة، انه عملت يعني مجهود بطولي. فأكيد نتمنى، أو مو نتمنى، أنا ما
0: لا نتمنى أكيد أنه نتأهلوا ويفوزوا بكأس العالم. معلش ولو نحن بنشجع الأرجنتين عمار، بس
1: معلش الأرجنتين فازت المونديال الماضي، فهلا نحن بدنا نشجع مصر. يعني عن جد
0: إن شاء الله يا رب مصر والمغرب،
1: مركز طاقتي على مصر بحيث تتأهل لكأس العالم، وأكيد نتمنى توفيق للمغرب.
0: أكيد
2: يا رب.
0: وأكيد الاحتفالات ما اقتصرت على الشعب المصري، الوطن العربي كله احتفل بهذا الإنجاز، من السعودية للإمارات وحتى الجاليات العربية بدول أوروبا، وأكيد سوريا والاحتفال كان من الكبير قبل الصغير. فخلونا نشوف هالفيديوهات مع بعض من الاحتفالات اللي صارت مبارح بسوريا.
4: في هذه اللحظات وفي هذه المباراة حسام عبد المنيع

0: يعني مثل ما قلنا الفرحة كانت من الكبير قبل الصغير، شفنا قديش عن جد كنا فرحانين بفوز المنتخب المصري وكأنه منتخب بلدنا.
1: أكيد.
0: ومثل ما شفتوا الاحتفالات
2: أنا بصراحة لو ما بعرف المنطقة كنت فكرت إنه إحنا إنه هذا الفيديو من مصر.
0: في مصر ما؟
2: أي والله.
1: لا يعني لا، مصر هي بلد السوريين الثانية. لك يا براء في تحدي بدي أذكره هلا قدام المشاهدين بمباراة الأرجنتين ومصر.
0: أيوة.
1: فازت مصر وإن شاء الله يا رب تفوز مصر. رح نعرض فيديو لعمار هو لابس كنزة المنتخب المصري وعم يحتفل.
2: لازم. أي صح.
0: عمار ليكي ما عم
1: يحتفل. هاي في عنا فيديو كلام ميديا من هلأ بدنا.
2: يعني بس لأخبركم شغلة إنه أنا إنه عقلياً. قلت له روز قلت له
0: من الصباح
2: إن أنا كثير بحب الأرجنتين وكثير بفجر الأرجنتين وأتمنى إنه تفوز كأس العالم، ولكن وجدانياً
0: أكيد
2: إنه منتخب عربي ومصر قدمت مجهود بطولي، ف يعني إن شاء الله تفوز مصر.
0: عجد والله صعبة، يعني الواحد قاعد عم بيتابع فريقين بحبهم و
1: عمار من حالتين مبسوط رح يكون صدقيني.
0: ما؟
1: مباراة الأربعاء هي مو يوم الأربعاء؟
2: إيه بتصور.
1: إيه فعمار من حالتين مبسوط بكل.
2: هلأ لعبة مرتقبة هي المغرب وكندا.
1: إيه المغرب وكندا كمان.
2: المغرب تستغل الفرصة وتأهل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: لنشوف هيك يعني منتخبات عربية وصلت لأدوار نهائية بهي النساء.
1: تعالوا تخيلوا معي نهائي الكأس العالم
2: مصر والمغرب
1: ومصر.
0: ييه معلش مين ما فاز؟
1: ما تعطينا احنا سعيدين بالحالتين
0: حرفيا. ان شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق اكيد. وهيك بتكون نهاية فقرة كلام ميديا. هيك عند اخباري لليوم.
2: شكرا يا وراء، كملك خليكي وكملي اخبارك بس خلصت الاخبار.
1: خلص نحن فرحنا من امبارح فرحانين بمصر واكيد رح
0: جد. لا وهلا افتحوا السوشيال ميديا بتلاقوا كلها احتفال بمصر.
1: صحيح. هلا مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ختام فقرتنا عفوا لليوم. خلونا هلا نروح فاصل صغير ونرجع لفقرة القصة كلها.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفكرة القصة كلها. وضيفنا اليوم من الناس اللي أول ما تسمع يحكي بتحس إنك فاتح أرشيف كرة القدم كله. شاب عنده ذاكرة بطريقة بتفاجئ أي حدا بيعرف تفاصيل ومباريات وبطولات وانتقالات وأرقام من سنين طويلة كتير، وكأنه عاش كل المراحل بنفسه.
1: فعلاً، ويلي بيميزه أنه مو بس حافظ معلومات، كمان بيعرف يحكيها بطريقة ممتعة بيقدر يخلي أي حدا حتى لو ما له متابع كرة قدم يستمتع ويسمع للآخر. لهيك اليوم قدر يجمع جمهور كبير من عشاق اللعبة.
0: إذا سألته عن نهائي من 20 أو 30 سنة أو مين سجل هدف معين، مع أنه يمكن عمره شيء 17 سنة أو حتى شو كانت تشكيلته أقل كمان، فمن 30 سنة هو حافظ وعم يقرأ وبيعرف، وغالباً رح يعطيك الجواب بأقل من ثانية.
1: وغالباً هو اليوم رح يحمل الراية عن عمار، أو رح يأخذ الراية من عمار ويعلمني أو يعطيني معلومات أكثر عن الفوتبول وعن كأس العالم. فخلونا نرحب سوا بالموهبة علي العنعوني. يسعد صباحك علي.
2: الله يسعدك.
0: يعني شو الأخبار؟
1: سهلة فيك.
0: مين ربح كأس العالم من 30 سنة؟
2: 30 سنة يعني أنت شو يعني؟
1: شو شوي على عمار غيران منك؟
2: مو 30 سنة يعني بدك تقولي هاي؟
0: أي سنة؟ هذا كلام مجازي. هلا نحن بكل أحوال رح نعمل لك اختبارات لنشوف. جاهز؟
2: جاهز.
0: بس خبرني أول شيء عن حالك، من وين اكتسبت هالموهبة؟ ليش إمتى حسيت إنه أنت بتحب؟
1: خبرنا قد عمرك علي؟
0: وقد إيش عمرك؟
2: أنا عمري 14 سنة.
1: ما شاء الله عليك.
2: لما كان عمري 6 سنين فكان طول الوقت يعني شوف أبي عم يحضر مباريات كرة قدم هيك، وكان يعني هو مشجع يعني كتير إنه يعني هيك متمسك.
0: مشجع قوي. مين بيشجع؟
2: برشلونة.
1: شايف؟
0: والله بيفهم. سلم لي عليه كتير السلام.
2: ماشي. إيه، فأنا يعني ضليت أشوف مباريات لحالي، والله هي يعني هي الرياضة ممتعة يعني حلوة إنه حلوة يعني. فأنا يعني مثلاً رحت على نادي الأبتاون، صرت اتدرب، وكمان يعني مثلا صرت احضر مباريات بشكل دائم. كل ما تخلص مباراه اشوف التحليلات تبعها، افهم معلومات، اسماء لاعبين جداد هيك.
0: طيب انت مين بتشجع بكاس العالم؟
2: ارجنتين
1: كمان. لا انت وعمار كثير رح
0: تتفق. بعيد عني هلا شوي، كنت اجيت سلمت عليك هلا بعد الفقره.
1: كثير رح تتفق انت وعمار. طيب بالكلاسيكو مين بتشجع، ريال مدريد ولا برشلونه؟
2: اكيد برشلونه.
0: اكيد برشلونه.
1: برشلونه. طيب شو رايك بمشجعين ريال مدريد؟ انه شو
0: انه نحن
1: وجهه نظرك؟
2: يعني مشجعين ريال مدريد مثلا فزنا نحن لعبه عليهم 15 دوري ابطال.
0: ايوه
2: من زمان، من
0: او تبع ال 11-1 اللي هي من
2: 11-1 اللي ما بعرف من
0: اللي ما مذكوره.
1: نطلع الكرت الرابح، كرت ال 8-2 تفضل بال 2020. شو بتحب تحكي لنا عن كرت
2: 8-2؟ انا هي المباراه يعني ما بزعل عليها، كانت منظومه برشلونه يعني ايمانه جيده، كان المدرب مو جيد، لاعبين يعني حتى ميسي يعني كان وقتها يابس.
0: ايه وهي غير هيك كمان، يعني الدنيا هي فوز وخساره، ولكن نحن انا وياك علي نحترم الجمهور الريالي.
2: إيه؟
0: صح ولا لا؟ نحن نحترم يعني،
2: بس في يعني ناس متعصبين يعني.
0: بالضبط. صحيح. بس نحن جماعه برشلونه، نحن عندنا اخلاق رياضيه وبنحترم.

0: بلش. انت جاهز هلا؟ 30 لاعب.
1: 30 ثانية؟
2: 30 ثانية.
1: سبحان الله، يلا رح نعد
0: اللعب. ما بدي 30 ثانية، بدي 30 لاعب.
2: يلا.
0: 3 2 1.
2: ميسي، سواريز، نيمار، تشافي، انيستا، بوسكيتس، بويول، بيكي، داني الفيس، رونالدينيو، ابراهيموفيتش، مارادونا، كرويف، فيكتور فالديس، هذا فيكتور فالديس، لامين يامال، ديمبلي، بيدري، بيدرو، فيرمين لوبيز، داني اولمو، فيران توريس، ليفاندوسكي، رافينيا، كوبارسي، إريك غارسيا، كريستنسن، رونالد كومان، كوليفيرت، فان بروك هوستن، بالدي،
0: سامويل إيتو.
2: سامويل إيتو
1: صاروا أكثر من 30.
2: ساندي كون بالدي وجوان غارسيا، تشيزني وتيرسيغي.
1: أكثر من 30. هلا عديت لي 36 اسم مبدئيا. أنت ما شاء الله عليك.
0: عليك علي.
1: طيب التحدي الثاني، هلا أنت نجحت بالتحدي الأول بس التحدي الثاني يمكن يكون أصعب. ها التحدي الثاني كمان خلال 30 ثانية بدنا 30 لاعب شاركوا بآخر نسخة من كأس العالم.
2: هاي النسخة 2026.
1: 2026 جاهز؟
2: بلي. يلا. ميسي، ألفاريس، لوتارو مارتينيز، إيميليانو مارتينيز، أكونيا، مولينا، كريستيانو رونالدو، برونو فرنانديز، فيتينيا، جواو نيفيس، رافائيل لياو، برناردو سيلفا، روبن دياج، دييغو كوستا، فينيسيوس، كونيا، غوماريز، نيمار، كاسيميرو، أليسون، هاري كين، بيلينغهام، تريبيير، بيكفورد، محمد صلاح.
1: محمد صلاح يعني
2: أيما هذا إمام عاشور.
1: إمام عاشور.
2: هاي أكثر.
0: بفوت يقول لحاله برافو عليك ألوش.
1: برافو عليك. لا هلا بدنا نصعبها عليك. هلا هي الأسئلة كانت نقريش، بدنا نصعبها هلا عمارها.
0: روز أنت بدي شبر أمك على التحدي.
1: عن الهداف.
0: حبيت والله صراحة.
1: بس نسأل شو رأيك عن الأشخاص يلي سجلوا أهداف خلال تاريخ كأس العالم.
0: 30. روز بس لخبرك معلومة. روز قبل فقرة خلف الشباك كانت معلومات الثقافية خاصة بكرة القدم زيرو.
1: إيه؟
0: هلأ كتير متحسنة. فأنا بنهاية
2: أتحداها
0: أنت. إيه فأنا بنهاية الكأس إن شاء الله بدي أعمل لها نفس هذا التحدي منيح اللي خطر على بالي. طيب علي مين أول منتخب أخذ كأس العالم؟
2: أرجوعي.
1: أرجوعي.
0: أرجوعي صحيح. صحيح صحيح. طيب احكي لي عن ثلاث إحصائيات أو ثلاث معلومات أنت تحسها كتير غريبة بكأس العالم صارت.
2: لاعب فرنسي اسمه أوليفر جيرو عام 2018 من نهائي كأس العالم لعب 90 دقيقة مباراة كاملة من دون ما يلمس الطابة ولا مرة.
0: هلا أنا حضرت المباراة بس ما خطر لي هذا الشيء. أوكي.
2: وفي كمان مباراة 2011 للأرجنتين طرد الحكم 36 لاعب من الأساسيين طردهم كلهم. المدربين والتبديل لانه صار فيه خناق. بس يعني 36 لاعب انت بتخيل الرقم
0: هذا كلاسيكو.
2: نعم كلاسيكو مباراة ارجنتين.
0: مع مين كانت؟
2: يمكن مع هولندا والنرويج
0: بعام
2: 2011.
1: طيب ليك انا تذكرت هلا معلومه انحكت بخلف الشباك عن مشهد وقت حط الجول بايده
0: مارادونا.
1: مارادونا وقت حط الجول بايده باي سنه هي؟
2: 1986.
0: برافو عليك.
2: وقتها مع ضد انجلترا.
0: برافو عليك.
2: ما حسب له الجول ما كان فيه تقريبا.
0: طيب امتى اعطيني السنه يلي الفرنسي زين الدين زيدان نطح فيها اللاعب الايطالي؟
2: 2006 نطح اللاعب ماتاريتزي.
0: برافو عليك.
1: طيب علي لك بدي اياك انت هالمره تختبر عمار، تسأله سؤال وتختبر معلوماته بكرة القدم، شو رأيك؟ بس سهل على السؤال كمان لا تصعبه.
2: أعطيني أعلى لاعب أرجنتيني سجل أهداف بدوري أبطال أوروبا.
1: يا ما أنك عم تشجع
0: لاعب أرجنتيني سجل أعلى أهداف بدوري أبطال
2: أوروبا. أول لاعب بيسجل 40 هدف يعني.
0: ميسي.
2: ألفاريس.
1: ألفاريس.
0: ألفاريس سجل 40 هدف.
1: شايف؟ لا غلبك. فعلا حمل الراية عن عمار اليوم.
0: طيب طب تعال لا خلص بدي اساله لا دقيقة شوي
1: يلا عادي ها
0: كم طيب قديش
1: واحد صفر لعلي يلا انا عم بحسب
0: قديش ليونيل ميسي سجل اهداف بكل مشاركاته بكأس العالم؟
2: 20 هدف امبارح سجل 20.
0: برافو عليك. انت عرفت المعلق ولا عرفت المعلومة؟
2: شو؟
1: 2-0 لعلي.
0: المعلق لك اياها؟
2: امبارح شفت المباراة.
1: 2
2: انا بعدهم دائما.
0: طيب اعطيني اسماء اللاعبين البرازيليين بال 94.
2: 94

0: رونالدو الظاهرة، أدريانو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، كاكا، روبرتو كارلوس.
1: يا لطيف،
2: برافو عليك.
1: كان ناوي يخسرك، ها كان ناوي يخسرك.
2: بيبيتو تتذكره؟
0: نعم.
2: روماريو.
0: روماريو
2: انا تفوق العمر، تفوق العمر على هاد. بس انت يعني ما شاء الله حولك على هالمعلومات.
1: لا ما شاء الله حولك فعلا يا اخي. غلبك 3-1 عمار. شو لسه؟
2: طبعا ليش حتى. انت شو بتساوي بحياتك؟ تدرس؟
0: بدرس والله. يعني
2: طب ليش يعني انا بعرف اذا يعني اذا كان شخص هالقد ما شاء الله ملم بكرة القدم او عنده هاي الموهبة او عنده هذا الشغف، فهو غالبا بيروح على فكرة كرة القدم كمهنة او كاحتراف، او بيحاول يسافر لبرا. متر كتير يعني نماذج احنا عم شفناها، سوريين وغير سوريين. ليش ما فكرت بالموضوع؟
0: شلون يعني؟ والله
2: ما انك تصير لاعب كرة قدم محترف.
0: ايه هذا حلمي، بس مو بسوريا.
2: عم تشتغل الموضوع؟
0: نعم.
1: لا انت بدك ترفع لنا اسم منتخب سوريا، بدك تخلينا فخورين
0: بس المحترف انه النادي اللي بدي اياه يكون اوروبي.
2: طيب
1: اكيد باذن الله. أكيد.
2: علي، من المعروف وهي المعلومه يعني ما متعلق حتى بمهنتنا، انه المعلق الرياضي مثلا عصام الشواري، حفيظ دراجي، هذول لازم يكونوا يمتلكوا كم من الثقافة الرياضية اللي أنت بتمتلكها لحتى هن يكونوا أشخاص شاطرين بهي المهنة. ما بتفكر تكون معلق رياضي بيوم من الأيام؟
0: لا يعني معلقي لازم قبل كل مباراة يدرسوا لاعب لاعب، حتى
2: لازم يكون عندهم كم من الثقافة
0: إنه يدرسوا أنا لاعب لاعب. لأنه مثلاً لعب باص لميسي، بيقعد إذا ما كانت لجمة خطيرة بيقعد بيحكي عن ميسي، تاريخ ميسي، ألقاب ميسي، هيك يعني بده لازم قبل المباراة دائما.
2: وهذا اللي صار مبارح.
0: ايه
2: وهذا اللي صار مبارح.
0: انه عصام الشوالي قاعد عم يقرا بيت شعر عن ميسي مبارح كان طول الوقت.
1: طيب انت عندك طموح تصير معلق رياضي علي؟
0: لا.
1: انت بدك تصير لاعب كرة قدم محترف. لا انا من ناحيتي بشجع انك تصير لاعب كرة قدم محترف فعلا، وترفع اسم سوريا بعدين ان شاء الله بالمستقبل، ونشوفك عن جد من اهم اللاعبين بالعالم العربي وبالعالم.
2: لا هو 2026 14 سنه، يعني هو بال 34 زائد 8 سنين بيكون صار عمره 22 سنه. يعني مفروض
1: عم يحسب عمره،
2: انك مفروض انك انت تشارك بكاس العالم 2034 في حال ان شاء الله احترفت الرياضه وصرت لاعب منيح وصدعوك المنتخب الاول وتاهل المنتخب السوري لكاس العالم 2034. ونشكرك علي. انا صراحه كثير سعدت بلقائك. احنا عندنا هيك شغلات كثير مشتركه بيناتنا، انك برشلوني
0: وارجنتيني وميسي.
2: طيب مين بتشجع؟
1: بس انت غلبته العمر
2: صح، واحد هيك يقول لنا. طيب مين بتشجع انت، الارجنتين ولا مصر؟
0: لا يعني اسف للشعب المصري بس ارجنتين. انا اذا بيلعب سوريا والارجنتين لازم اشجع ارجنتين، يعني
1: لهالدرجه تشجع الارجنتين. طيب خلاص
2: عنده
1: شكله خلاص.
2: شكرا يا علي،
1: عندك انتماء ارجنتيني قوي.
2: واكيد ان شاء الله حيكون هيك عندنا لقاءات ثانيه، حنحضر مع بعض ان شاء الله مباراه من كاس العالم. نورتنا يا علي.
1: شكرا كثير لك علي، نورت صباح سوريا، وناطرينك بال 2034 لحتى نحضر بطوله كاس العالم وتكون سوريا من المنتخبات المشاركه، وانت اهم هداف سوري اكيد.
2: يا رب. هاي كانت فقرتنا اليوم من القصة كلها مشاهدينا، وهلأ مكملين معكم من ختام معرض سوريا التخصصية، لأنه كان في حضور كتير كبير لعدد من الشركات، بالإضافة لحضور لافت لشركة MSC، واحدة من أهم الشركات الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
1: واليوم رح نتعرف على هالشركة أكثر، من تاريخها وانتشار الدولي للخدمات يلي بتقدمها وحجم أسطول البحري، وكمان رؤيتها لتوسيع أعمالها وتعزيز وجودها بالسوق السورية. خلونا نتابع سواء التقرير ونرجع لكم.
3: أكبر شركة نقل بحري كحاويات كركاب، هلأ كمان عالم الطيران دخلنا السنة الماضية جديد، هلأ في 10 طيارات عم ينقلوا، واليوم نحن عم نطلع لنستثمر بسوريا مثلنا مثل أي واحد لنبني سوريا من جديد، وإن شاء الله خير، إن شاء الله بوادر خير. بعد التحرير تغيرت الأمور كتير كتير، بطلت الرشوة بالمرافق، بطلت الرشوة وين ما كان بالنسبة للنقل البحري، والحمد لله ماشيين بخطة كتير جيدة، وإن شاء الله منلاقي الشيء المناسب ونشيء الأحسن نقدر نعمله لبلدنا.
4: نحن الشركة الأولى في العالم للشحن البحري. نحن نملك 375 مكتب حول العالم موزعين على 155 دولة. الشركة تأسست بعام 1970. تمكننا بعون الله أنه نحن نكسب ثقة التجار والاقتصاديين الموجودين بسوريا من خلال المتابعة، من خلال الصدق في التعامل ومعرفة عند كل التجار أنه نحن رقم واحد بالخدمات وبالأسعار وبطريقة المتابعة الحسيسة من مرفأ المغادرة لمرفأ الوصول.
2: مشاهدينا، هي كانت جولتنا بمعارض سوريا التخصصية يلي ضوينا عليها على كتير أشخاص كانوا مشاركين بهذا المعرض. نتمنى أكيد أنه كل معارض تساهم في إعادة إعمار سوريا. هلا فاصل صغير ونرجعكم مع فقرة جمال وسمنولو، خلوكم معنا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع فقرة جمال. الرموش الطويلة والكثيفة صارت من أهم علامات الجمال بالنسبة لكثير من السيدات، ولهيك بنشوف يوميا عشرات المنتجات والوصفات اللي بتوعد بنتائج سريعة.
1: لكن السؤال الأهم يا عمار، هل فينا نحصل على رموش صحية وكثيفة بس بمكونات طبيعية موجودة بكل بيت؟ كيف فينا حتى نحضر سيلوم آمن وسهل بأنفسنا؟ لحتى نعرف الجواب بدنا نرحب بضيفة فقرتنا المعتادة الصيدلانية سامة ناولو. أهلا وسهلا فيكي سامة.
2: صباح الخير.
0: صباح وسهلا فيكي
1: سامة. كنا بنقاش أنا وعمار،
0: ما فيك تعملنا فقرة رجالية؟
2: عن جد رح أعمل خلص، لأنه أنا قررت أنه عم نظلم عمار كتير.
1: صح، ليكي كنا بنقاش عم بقول له حتى الشباب بيستفادوا أحياناً من الرموش الطويلة.
2: بيستفادوا بس هنين ما بيهمون، لهيك بتكون رموشهم دائماً طويلة.
1: سبحان الله، عن جد أنا بغار منهم من قلبي. يعني الشاب اللي بيجي رموشه طوال هيك بدون لا مسكرة ولا إكستنشن هيك
2: 100%.
1: ومو مهتم يعني.
2: خلص بدنا نصير نعملكم فقرات جمال للرجال.
0: أوكي. طيب تفضلي اسالي، انا ما بعرف.
1: طيب سامة، لا كنا بنحكي اكيد عن الرموش، اكيد الاهميه عند كل السيدات انه الصبيه يكون رموشها طوال بشكل طبيعي حتى ترتاح من المسكره، لانه صحيح باغلب الاوقات المسكره يعني بتشكل ضرر ولو خفيف على العين.
2: اكيد بتشكل ضرر، واكثر هن مشان ما يضطروا انه يركبوا رموش اصطناعيه. وبصراحه الرموش دائما بتعطي جماليه للعين، حتى بصيروا الصبايا وقت رموشهم طوال ما بيضطروا يحطوا مكياج على العيون، بيقدروا يطلعوا بدون مكياج. لهيك كل الصبايا بتهتم بموضوع تطويل الرموش. هلا الوصفه اللي اليوم رح نعملها هي رح تساعد انه تطول الرموش ومو انه تكثفهم. ليش؟ لانه انا هدول المكونات رح يشتغلوا على انه يحموا الشعرة من التكسر والتقصف، وبالتالي بيطول عمر الشعرة تبع الرموش، وبالتالي بتطول اكثر. فرح نعمل اليوم وصفة موجودة تقريبا بكل بيت، كتير سهلة. رح نجيب مسكرة فاضية وانا ننظفها منيح، ما لازم يكون فيها بقايا من اي شيء تاني. ورح حط فيها بس ثلاث مكونات. الاساس عندي هو زيت اللوز الحلو.
1: زيت اللوز الحلو هذا ملاقيه بأي عصرونية أو صيدلية؟
2: تماماً، هي يعني أي صيدلية حتى فينا نشتري أو من البزورية.
1: عنك؟
2: شايف؟ يعني إجباري بدنا مساعدة.
1: بس
2: هو كأنه
1: ثلاثة مشجع عمار
0: جو حزرشو، هي كأنه تنتين على الأنين مع بعضهم يعني.
1: هات لنجرب.
0: لا لكي عم تحرك هيك،
2: عم تتحرك عم تروح.
1: بعد عنه
0: مش بس اوعك بس الزيت.
1: شدها لفوق، جرب شدها لفوق، شدها لفوق وفتلها، جرب.
0: يلا. هي ما لها علاقه بالرياضه والعضلات.
2: اوكي طيب اعطيني. رح نحط
1: البروديوسر احلام عم
0: بده ينكب الزيت هلا.
2: اوكي خلينا حنكمل.
1: عم تتنمر على عمار، عم تقول انه رياضه وعضلات وما ادري. انت بتفتح قلبي، لا الشغله مو بالرياضه،
2: لا
1: هي منزوعه، هي بايظه.
0: لا هي كلها هيك ما عم تتحرك.
1: طب خلينا نجرب.
0: ايه سنة
2: علقانين ببعض
1: عن جد صعبة.
0: لا هي مو قصة صعبة، هي
2: مو هي علقانة.
1: خلص طيب زيت اللوز الحلو.
2: هاي أول مكون اللي هو زيت اللوز الحلو، اللي هو شو رح يعمل؟ رح يرطب هي الشعرة ويمنعها من التكسر، لأنه فيه دهون طبيعية، تمام؟ وهو رح يسمك هي الشعرة. من بعدها رح نحط زيت جوز الهند بكمية قليلة، لأنه كمان ترطيب الجلد حولها وترطيب الشعرة رح يساعد كتير بأنه ما تتكسر. وقت ما تتكسر هي رح تطول أكثر، تمام؟ وآخر شيء رح حط مكون أنا كتير بحبه، واللي هو الفيتامين إي. ليش فيتامين إي؟ طبعاً مو هيك مثل ما هي شايفين، رح نعصرها. أنا فتحتها.
1: أوكي نحن بنفتحها بدبوس.
2: أيوة.
1: نعصرها بقلب
2: ومنحط بس كبسولة واحدة. ليش؟ لأنه فيه هو مضاد أكسدة، وبالتالي رح يحمي الشعرة من العوامل الخارجية.
1: حتى للأظافر مفيد فيتامين إي،
2: كتير رائع للبشرة، للأظافر، للرموش، لأنه هو مضاد أكسدة قوي. وبعدين رح نسكرها، خليني سكرها هيك لهي علبة المسكرة. وهيك منكون جاهزين، بس ما تنسوا زيت اللوز الحلو. أكيد. تمام.
1: هلا عمار حط إني هنا زيت اللوز الحلو براسه. هلا بعد الهواء رح تلاقيه على الآن في خناقة بيناتهم.
2: اوكي هلا شوفوا كيف راح نطبقه.
1: أعطيك
2: علمة ما
1: عم بقول لك يعني هو خلص ما بقى ركز معنا هو عقله
2: بالفكرة حلاوة هي لأنه بتضل عندكم قد ما فيكم يعني شهر ما بتنتزع لأنه ما فيها ماء وإنما زيوت تمام وأنا بحطها هيك من جزر الشعرة بس بدون ما فوت على العين لآخر الشعرة كل يوم صباحا ومساءا
1: مرتين بقلب
2: النهار مرتين بقلب النهار الصبح والمساء حتى انا رطب رموشي واعمل لهم طبقه حمايه تمام رح لاقيها كثير كثير كثير
0: كانوا طوله
2: شايف سحر
1: طيب طيب سما هلا هي وصفه طبيعيه اكيد مناسبه لاغلب الاشخاص بس في استثناءات يعني في ممكن اشخاص ما بيقدروا يستخدموا هي الوصفه
2: هلا فقط اللي عندهم مشاكل بالاشفان مو بقلب العين لانه هي اصلا ما بتفوت لقلب العين وانما يلي في عندهم التهابات بالجفون فهون انا ممكن اذا اجى الزيوت عليها ان تضايقها ولكن بشكل عام هي كثير امنه لانه هي زيوت طبيعيه يعني حتى هي ما زبطت
0: بدي افتحها بعد الحلقه
1: انا عمار خلينا عمار في له مشكلته هلا اللي الله يعينه عليها ونحن مكملين بفقرتنا
2: تمام
1: يعني استخدامها مرتين باليوم ممكن كترتها تزيد ممكن كترتها تعمل اضرار يعني ممكن يكون في لها سلبيات
2: لا لا هي زيوت طبيعيه انا المهم عندي انه هي ما تجي لقلب العين تمام فمرتين بالنهار او مره بالنهار هي امنه 100% بدون اي مشاكل
1: تمام وأنا أقوى هي ولا زيت الخروع نحن دائما أي حدا بده يطول
0: أظافره
1: بيتجه لزيت الخروع زيت الزيتون حتى
2: إيه هلأ شوي هن بعدوا عن زيت الخروع بقصص الرموش لأنه هو تقيل جدا على الشعرة فاللي عم يستخدموه باستخدام خاطئ عم بيسبب إنه الشعرة تهر على قد ما هو قاسي وتقيل على الشعرة فلهيك رحنا على زيت اللوز الحلو مع زيت مرطب مثل جوز الهند ومضاد أكسدة مثل الفيتامين إي
1: وأكيد فينا نستخدمه كمان قبل ما نختم فينا نستخدمه للحواجب
2: اي طبعا
1: تمام
2: اكيد
1: شكرا كثير لك سامع على هاي المعلومات نورتي صباحنا
2: ميرسي
1: بنتمنى اكيد عمار
2: هلا
1: بنتمنى عمار ينجح في فتح العلبة
0: مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من صباح سوريا ان شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم وكمان هيك يعني سليناكم واكيد فهمناكم بنفس الوقت موعدنا بكره بحلقه جديده من صباح سوريا كمان 10 الصبح
1: الى اللقاء العمار تفضل افتحها

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها لليوم الخامس استمرار أزمة الوقود في دمشق وحلب وازدحام على المحطات المفتوحة وإغلاق أخرى. بعد سلسلة حوادث أمنية إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة في حي الورود بريف دمشق، والأمن الداخلي يفرض طوقا أمنيا في المنطقة. متهم بارتكاب انتهاكات، وزارة الداخلية تعلن القبض على رئيس الأمن العسكري في القامشلي زمن النظام المخلوع، وتقول إنه مسؤول عن اعتقال أعداد كبيرة من شبان المحافظة. وفي لبنان غارة إسرائيلية تستهدف قضاء صور جنوبي البلاد، والجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات القصف.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. وفي حلب قال مراسل تلفزيون سوريا إن أزمة الوقود ما زالت مستمرة منذ عدة أيام، وأشار مراسلنا إلى أن محطات الوقود في المدينة لا تزال تشهد ازدحاما على الطلب رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالأيام السابقة. وأوضح أن مادتي البنزين والمازوت عادتا للتوريد بشكل طبيعي إلى المحطات، إلا أن الكميات المتوافرة لا تزال دون مستوى الطلب. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا مريات تعباد. أهلا بك معنا مريات. مريات، حدثينا عن أسباب استمرار هذه الأزمة في العاصمة دمشق.
1: نعم، مرحبا كاترين. بداية، نحن الآن نقف أمام إحدى الكازيات في العاصمة دمشق وتحديدا في منطقة كفر سوسة. طبعا هذه الكازية لم تغلق منذ أول أيام، أو لم تغلق أبدا حتى في أيام أزمة الوقود التي بدأت منذ حوالي 5 أيام. طبعا اليوم وفي صباح هذا اليوم عادت بعض الكازيات في دمشق، أو معظم الكازيات في دمشق، لتغلق من جديد. طبعا بحسب أصحاب محطات أو أصحاب بعض محطات الوقود هنا في دمشق، أن سبب الإغلاق هو الطلب الزائد على المادة، والذي بدأ منذ اليوم الأول من إعلان اللجنة المختصة بتحديد سعر وأسعار المشتقات النفطية بالإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات بعد تخفيضها وتثبيتها بالليرة السورية. أيضا يعني أن ما يورد هذه الكازيات بحسب بعضها طبعا أنه يعني دون طلب المستهلك ودون طلب السوق، بالإضافة إلى الضغط على مصفاة حمص، وهذا يعني تحدث إلينا به مصدر في وزارة الطاقة. إلا أن يعني التوزيع يتم بشكل تدريجي بشكل منتظم، ولم يكن هناك أي نقص في المشتقات النفطية بحسب وزارة الطاقة، إلا أن طلب السوق المتزايد، وخاصة الآن اليوم وبعد إغلاق محطات الوقود ليوم وإعادة فتحها يوم أمس، كان هناك طلب كبير يعني. وأيضا إغلاق اليوم بعض أو معظم المحطات في العاصمة دمشق قد تسبب في ازدحام كبير على الكازيات الأخرى التي تقدم المحروقات يعني. وبسبب هذا كاترين لجأ، وليس من اليوم بل منذ يومين، لجأ بعض أصحاب الوقود إلى الاقتصار فقط على تعبئة 20 لتر لكل سيارة يعني. هذا ليس جاء بتصريح رسمي أو بقرار رسمي، إلا أنه كان إجراء تنظيمي من بعض أصحاب محطات الوقود للتخفيف من الازدحام، وأيضا للقدرة على تلبية جميع السيارات. طبعا هذا أيضا الأمر يقتصر فقط على بعض الكازيات، أيضا هناك بعض الكازيات يعني تقتصر على تعبئة 30 لتر 40 لتر يعني، هذا يتباين من كل كازية إلى أخرى. لكن كما تحدثت، هذا جاء إجراء تنظيمي من قبل بعض أصحاب محطات الوقود وليس بقرار رسمي. طبعا يعني هذه الأزمة بدأت منذ أن أعلنت اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لتحديد أسعار المشتقات النفطية عن الأسعار الجديدة بعد تخفيضها وتثبيتها بالليرة السورية. عاد هذا المشهد مجددا إلى دمشق، مشهد الازدحام على الكازيات بسبب إغلاق بعضها. أيضا كاترين، كان هناك شائعات تقول أن سبب إغلاق بعض محطات الوقود ربما هو اعتراض على الإلزام أو إلزام المستهلك بدفع ثمن الوقود بالليرة السورية والامتناع عن دفع الثمن بالدولار، بينما يعني يقول أصحاب الكازيات أنهم هم يدفعون ثمنها. بالدولار، وهذا يعني قد يتسبب ببعض الخسارة لهم. يعني هناك شائعات كثيرة، لكن بحسب وزارة الطاقة وبحسب ما صرحت به سابقا أنه يعني لا يوجد أي أزمة في المشتقات النفطية، وأن سبب هذا النقص أو سبب هذه الأزمة هو تأخر بعض الكازيات في الطلب على مادة أو على المحروقات بعد تداول شائعات حول تخفيض ثمن أو أثمان المحروقات، أسعار المحروقات في دمشق وفي كل المحافظات السورية، وهذا بدوره سبب زيادة طلب أدى إلى إغلاق عدد كبير من الكازيات ليوم أو حتى يومين، أعادت لتفتح يوم أمس من جديد، لكن أيضا زيادة الطلب عليها أدى اليوم إلى إغلاقها بحسب بعض محطات الوقود.
0: ماريت، ما أبرز المحافظات المتأثرة بهذه الأزمة اليوم؟
1: نعم، حقيقة يعني دمشق وحلب هي أولى المحافظات المتأثرة بهذه الأزمة. طبعا أريد يعني أن أذكر نقطة مهمة، أنه في أرياف دمشق لا يوجد أي أزمة، والكازيات اليوم جميعها بحسب المصادر الميدانية يعني متواجدة، وأيضا يعني حتى لا يوجد أي ازدحام على الكازيات أو أي نقص في الطلب، ربما لأن يعني الطلب في أرياف دمشق أقل بكثير من الوضع في العاصمة دمشق، أيضا حركة المواصلات يعني تكون يعني متوسطة أو حتى ضعيفة مقارنة بحركة المواصلات والسيارات في العاصمة دمشق.
0: ماريت، تحدثت عن أن حجم التعبئة للسيارات كان إجراء تنظيمي من قبل محطات الوقود، ولكن وزارة الطاقة منعت الشراء بالجالونات، لماذا؟
1: نعم، حقيقة يعني ربما كان هذا الإجراء من وزارة الطاقة، طبعا أنا هنا أتحدث 20 لتر في السيارات وليس أقصد يعني بتعبئتها في غير السيارة، لكن يعني ربما وزارة الطاقة كانت أصدرت هذا القرار أيضا للتخفيف من الازدحام، أو أيضا لكي لا يتم مثلا تعبئة مواد إضافية، يعني ممكن في ظل هذه الأزمة أن يحصل أن يقوم بعض أصحاب السيارات بتعبئة السيارة ومن ثم بدواعي التخزين أو التخزين خوف من أي أزمة جديدة يقومون بالتعبئة في الأوعية. يعني جاء قرار وزارة الطاقة هذا ربما لكي لا يصبح استغلال أو لكي لا يحدث أن أو عدم التساوي في توزيع المادة، مما هذا بدوره يتسبب بالدخول بأزمة جديدة يعني تمنع وصول بعض المستهلكين إلى تعبئة المحروقات، بينما يعني يكون البعض الآخر يعني عمل على تخزين المادة أيضا.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وذلك بعد سلسلة حوادث أمنية شهدتها العاصمة وريفها. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمنيا حول الموقع. حول الموضوع ينضم إلينا ضياء قدور المختص بالشأن الأمني والعسكري في دمشق. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، هذه سلسلة الحوادث الأمنية التي حدثت في آخر 3 أيام في العاصمة دمشق، بأي سياق تأتي ومن الجهة الأكثر احتمالية أن تكون مسؤولة عنها؟
2: تحياتي سيدة كاترين، بداية شكرا لتلفزيون سوريا على الاستضافة. يعني بداية يجب أن نقول أنه هذا الاتجاه الذي تسير فيه الأحداث هو اتجاه حقيقة مقلق. اليوم العاصمة دمشق تشهد يعني أكبر موجة تصعيد بالعبوات الناسفة لم تشهدها منذ مايو تقريبا. يجب علينا أن ننتظر لنرى أنه هل هذا اتجاه استثنائي أم أنه هو اتجاه طبيعي، لأنه خلال الفترة الماضية شهدت سوريا نسبية كبيرة مقارنة بأعوام عام 2024 عام 2025. التصاعد فقط حدث في الشهر الجاري مقارنة بالأشهر الماضية، وبالتالي يجب أن ننظر أن هناك ربما جهات أو خلايا باتت تنشط داخل دمشق تريد من خلالها تلك الجهات التي تحركها أن تبعث برسالة إلى العالم وإلى المجتمع الدولي، على الأقل الانطباع العام بأن سوريا ليست مستقرة. هذا ما يريد حقيقة المتورطون والذين يقفون خلف هذه التفجيرات. ليس هدفهم هو هدف جغرافي محدد، استطاعوا أن يصلوا إلى أحد أكثر النقاط حساسية في قلب العاصمة دمشق، لكن يبدو أنه حتى الضواحي مثل حي الورود، عش الورور وبقية المناطق، يبدو أن هذه الخلايا وهذا الخطير باتت تعمل بشكل متزامن. حتى الآن هي جهات مجهولة، كون وزارة الداخلية لم تعلن حتى الآن ولم تصدر نتائج تحقيق فيما يتعلق بالتفجير الأول. علينا أن ننتظر التحقيقات الحكومية، ما ستؤول إليه التحقيقات الحكومية مهم جدا. سوريا تتجه عموما في المشهد العام نحو الاستقرار، لكن هناك من يحاول أن يعرقل هذا المسار. إذا أردنا نتحدث عن المتورطين كثر، يعني والأعداء المتربصين للاستقرار السوري أيضا كثر، بدءا من داعش وصولا إلى حلول النظام، وحتى بعض الخلايا التي تعمل بشكل نوعي تتبع لحزب الله، أو حتى من يعني تأذى أو تفقد امتيازاته نتيجة عمليات الدمج الأخيرة مع قسد. هؤلاء أيضا سيحاولون بكل شكل من الأشكال أن يثيروا عدم الاستقرار، أو حتى من يعلم حلول النظام الذين هم اليوم باتوا يعلمون أن عملية العدالة الانتقالية بدأت أولى خطواتها وستشملهم، وبالتالي من مصلحتهم اليوم يعني لخبطة الأوراق كما يقال وإثارة الفوضى في المشهد. الأمر المهم أن التحقيقات الحكومية يجب اليوم أن تكون سريعة وحاسمة، أن تظهر حقيقة من هم المتورطين الرئيسيين خلف هذه الأحداث، لأنه نحن نتحدث عن موجة غير مسبوقة بعبوات ناسفة تزرع ضمن المدنيين، وهذه العبوات الناسفة توجد فيها مواد تستطيع أن يعني إن لم تقتل المتواجدين فستؤدي إلى جراح كبيرة جدا في الوسط الشعبي. حي الورود الذي أحبطت فيه عملية بشكل استباقي تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية أيضا لعبوة من ذات النوع انفجرت ولكنها لم تؤدي إلى إصابات. وبالتالي اليوم على الأجهزة الحكومية أن تطور من قدراتها، أن تقوم بمراجعة شاملة لنهجها الأمني فيما يتعلق بمراقبة التهديدات الأمنية، الاستخبارات البشرية، تعزيز القدرات الاستخبارية داخل المدن.
0: طيب لأنه أستاذ ضياء، يعني برأيك ما الرسالة التي يود هؤلاء إيصالها من خلال هذه الاستهدافات؟
2: هم يريدون إرسال رسالة حول الانطباع العام، يريدون أن يظهروا أن سوريا لم تخرج من فترة الحرب الماضية، هذا ما يريدون أن يرسلوا، يريدون أن سوريا ما تزال غير مستقرة والقوات الأمنية غير قادرة على ضبط الوضع، أو لا تمتلك القدرات الكافية لضبط كل هذه الجغرافيا التي كما تعلمين توسعت السيطرة، سيطرة الحكومة السورية على مختلف الجغرافيا السورية، وهناك فراغات أمنية تستغل من قبل هذه يعني المجموعات التي كما ذكرت لك ما تزال مجهولة، لا نعلم من يقف خلفها. البارحة فقط كشفت أيضا عبوة ناسفة في أحد سيارات نقل المعتقلين في أحد أحياء دير الزور. تلك المنطقة ما تزال تشهد اضطرابات كونها حررت حديثا، وما تزال قبض الأمني غير يعني محكم فيها، لكن عندما يصل التهديد الأمني إلى دمشق فهذا يجب أن يدق جرس الإنذار لدى الجميع حقيقة، ليس لدى الشعب والأهالي وإنما أيضا لدى الأجهزة الأمنية، بأن تقوم بتبني استراتيجية شاملة ومتكاملة ومبتكرة أيضا بمراقبة التهديدات، أيضا استطلاع مراقبة العبوات الناسفة وكيف يقوم هؤلاء الأفراد بإدخالها إلى مراكز المدن المكتظة أو إلى الأحياء السكنية. اليوم الأمن هو معادلة شاملة، لكن حقيقة طريقة التعاطي الأمني هي الأولوية اليوم في يعني مكافحة ومناهضة هذه التهديدات الأمنية.
0: وبرأيك كيف من الممكن ضبط المشهد الأمني اليوم؟ يعني تحدثت أنهم وصلوا إلى مناطق حساسة في العاصمة دمشق.
2: هنا الخطورة ست كاترين، يعني نحن لا نريد أن تنجر الأوضاع إلى فوضى لا يمكن التحكم فيها أو إلى صراعات طائفية أو محلية. لا نريد أن هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال قرابة عامين أن نخسرها من خلال بعض الفوضويين، بعض الإرهابيين، بعض المتطرفين الذين يحاولون إشعال الفتنة أو إثارة المجتمع السوري أو إثارة الشعب السوري هنا وهناك. هذه نقطة غاية في الحساسية، أن تعمل الأجهزة الأمنية على كشف المتورطين وملاحقتهم في أقصى سرعة. اليوم التفجير الذي حدث في يعني دمشق كان تفجير مؤلم، ربما خدعنا بوهم ما كان يسمى تراجع الإحصائيات الإرهابية سواء كانت الداعشية أو التفجيرات، لكن يبدو أن الخطر ما يزال قائماً رغم تراجع الإحصائيات، رغم تراجع العمليات الإرهابية لداعش وغيرها، إلا أن هذه الجهات ما تزال نشطة وما تزال خطيرة. تراجع الإحصائيات لا يعني الضعف، هذا يعني أن هذه المجموعات ما تزال تستطيع أن تصل إلى أكثر النقاط حساسية وأن تضرب وأن تشكل حقيقة يعني تبعث بضربات صادمة ومؤثرة للداخل السوري. وهنا تكمن الخطورة حقيقة، وهنا كما ذكرت لك يستوجب على الأجهزة الأمنية أن يعني أن ترفع من مستوى الإنذار وترفع من مستوى اليقظة وتراقب كل مفترق وكل طريق اليوم حتى الطرق الفرعية، وأن تقوم على الأقل بعمل عمليات استنفار شاملة لعناصرها على مداخل المدن ومداخل المناطق الحساسة التي يمكن أن تستهدف في أي لحظة.
0: شكرا جزيلا لك ضياء قدور المختص بالشأن الأمني والعسكري، كنت معنا من دمشق. قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرقها قبضت في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبسا بحيازة أسلحة وكميات كبيرة من المواد المخدرة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن فرقها عثرت بحوزة المتهم على 15,960 حبة كبتاجون و 5,560 حبة دوائية مخدرة، إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر، مؤكدة أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عمليات تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرض مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن ذياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤولياته عن ملاحقة اعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي من دير الزور. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تضعنا في تفاصيل كيف تم الإلقاء على اللواء السابق.
3: تحية لك كاترين، السادة المشاهدين. حقيقة هذه العملية جاءت بعد رصد ومتابعة للواء وتم إلقاء القبض عليه، لكن على ما يبدو بأنه ألقي القبض عليه خارج محافظة الحسكة. لم يعني نستطع معرفة أو التأكيد على هذه المعلومة إذا ما كان ضمن هذه المحافظة أو في محافظة سورية أخرى، لكن على ما يبدو بأنه بحسب المعلومات التي حصلنا عليها بأنه اعتقل في محافظة أخرى بعد عملية رصد ومتابعة له منذ مدة طويلة. والعملية أيضا جاءت يعني قبل نحو أسبوعين، ليست بعملية جديدة، يعني تتبع ويعني تنتهج وزارة الداخلية السورية بأنها لا تعلن عن اعتقال أي من قادة النظام حتى يعني يخضع للتحقيق في معظم الأحيان، ويعني يتأكدوا من أنه فعلا كان يعني قد ارتكب جرائم بحق أبناء المنطقة أو يعني بأحد من السوريين. حقيقة هذا الشخص كان يشغل رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة أو منطقة القامشلي منذ عام 2008 حتى العام 2018، هذه الفترة التي ربما شهدت يعني حالة وعمليات اعتقال كثيرة بحق المدنيين في المنطقة، وهي يعني منطقة تعتبر واسعة للغاية. كذلك الأمر كان هناك عمليات كثيرة نفذت حتى بحق بعض قادة النظام آنذاك الذين كانوا ينوون الانشقاق عنه باستهدافهم بعبوات ناسفة، بحسب المعلومات التي لدينا بأنهم يعني في فترة سابقة قد حاولوا استهداف قائد شرطة المنطقة في العام 2000 وبداية العام 2012 بعبوة ناسفة، لكنها يعني باءت هذه العملية بالفشل. وأصابع الاتهام قيلت بأن أو أشيرت إلى أن فرع الأمن العسكري قد هو من نفذ هذه العملية خشية انشقاق قائد شرطة المنطقة. بالعموم يعني هذه العملية يعني هي ضمن إطار ملاحقة فلول النظام المخلوع وأيضا محاسبة مجرميه ورؤوس الأفرع فيه. حقيقة في محافظة الحسكة لم تشهد عمليات اعتقال من قبل قوى الأمن الداخلي وأيضا الشرطة بحق رموز النظام، لكونها ما تزال حتى هذه اللحظة لم تخضع بشكل تام تحت سيطرة الحكومة السورية، بل يعني ربما ما تزال السلطة الحقيقية هي للأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. إذن يعني نحن الآن بانتظار التحقيقات التي تكشف ما الذي كان قد يعني ارتكبه هذا اللواء في فترة حكمه ويعني ترأسه لفرع الأمن العسكري في منطقة القامشلي.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. أعلنت نقابة المحامين عن توقيف المرافعات يوم غد الأحد لمدة ساعتين حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لترسيخ سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
4: الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد
5: تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أفادت لجنة التحقيق بأحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً من الأشخاص المتورطين بالأحداث التي شهدتها المحافظة العام الماضي إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات بدأت بالنظر في القضايا بجلسات علنية منذ بداية الشهر الحالي. هذا وأكدت اللجنة أن الجهات القضائية تواصل إجراءاتها بناء على نتائج اللجنة وتوصياتها، مؤكدة أن علنية المحاكمات وحق الدفاع ركيزتان في مسار العدالة. وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل خاص حادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل مدنيين. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء عمار عز الدين لتلفزيون سوريا إن مسار الملاحقة القضائية يواجه تحديات، منها هروب بعض مرتكبي الانتهاكات وصدور أحكام بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن موعد المحاكمات القادمة ستكون في 13 من الشهر الجاري.
6: أول شيء ناس قيد الملاحقة القضائية، في ناس لم يتم القبض عليهم، في ناس تم القبض عليهم وموجودين بالدعاء أمام النيابة العسكرية، وفي ناس صدر بحقهم قرار من قاضي من النيابة وتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق وتم صدور القرار من قاضي التحقيق باتهامهم، وفي أشخاص يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد، ليس هو اتهام شخص أو شخصين، يوجد عدد كبير من الأشخاص، يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حالياً بحقهم، ويوجد أشخاص صدرت بحقهم قرار اتهام وحيله إلى محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع يحتاج إلى وقت، ولكن المهم جداً أن هذه المحاكمات علنية وبإشراف ومتابعة من لجنة التحقيق الوطنية.
0: وأضاف عز الدين في حديثه أن هناك أطرافاً متعددة ارتكبت انتهاكات في السويداء تشمل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والفصائل المسلحة في ميليشيا الحرس الوطني والمكون البدوي.
6: تقرير لجنة التحقيق الوطنية يوجد 3 أطراف مرتكبي الانتهاكات: عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو ما يسمى الوقت الحالي قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عناصر من البدو الذين قاموا بالدخول إلى السويداء، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وهي الفصائل المسلحة التركية. فهذه الأطراف 3 ارتكبت انتهاكات، وهذه الانتهاكات موثقة بشكل كامل، والأشخاص الذين

حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاما بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب السجن 20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية، على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزيه أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا. أعلنت النيابة العامة في مدينة إبنال شرقي فرنسا إيداع سوري يبلغ من العمر 36 عاما الحبس الاحتياطي للاشتباه في إدارته شبكة لتهريب مهاجرين سوريين إلى الأراضي الفرنسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام في إبنال أن السلطات الفرنسية فككت شبكة لتهريب المهاجرين كانت تنقل أشخاصا عبر غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الأراضي الفرنسية. وأشار الادعاء إلى أن ما بين 400 و600 مهاجرا مروا عبر هذه الشبكة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية بقية المتورطين وكشف امتدادات الشبكة. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد مخصصة للإناث وفق شروط ومواصفات محددة. ودعت الوزارة الراغبات في الانتساب إلى الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم، موضحة أن الانتساب يتطلع أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية كحد أدنى وغير محكوم عليها بجناية أو جرم شائن. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات يتم وفق الضوابط والمعايير الواردة في الإعلان، داعية المتقدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر القنوات الرسمية. وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27 مليون و700 ألف دولار بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضررا، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية.

0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن إقرار زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 وقدرها 50%. وبيّن الوزير أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقاً لتنظيم الأعباء الامتحانية والتعليم المفتوح والعمل الإضافي والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. سبق أن أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في شهر أيار الفائت أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع الفئات التي لم تستفد من الزيادات النوعية والتعويضات المعلنة سابقاً ضمن مؤسساتها. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
1: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعوا لنا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسية، كمان نحن حرام. يعني بدنا بيوت نسكن ما في، وغليتوا كل شيء. ما بيصير يا بنتي، احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصونا هالشيء.
2: واقع النظافه سيء جدا جدا بصراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
3: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكله، هالكم ليره او كم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بده شويه رقابه وشويه متابعه والله يعطيهم العافيه.
4: الشعب إدلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا، ما كان عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع نهار. النظافه كثير علينا، والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
5: هلا هي ارتفاع، يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوء، هاي بقناعتي. يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
6: هلا هون بالمحلات اكثر، نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه، غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل، يعني بس بالمحلات اكثر.
0: افادت مديريه اعلام حلب بانهيار مبنى سكني في حي الحيدريه وتوجه فرق الدفاع المدني للمكان لاجلاء العالقين. وذكرت المديريه ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخراج 3 عمال من تحت انقاض بناء غير مسكون انهار اثناء عملهم قربه في حي الحيدريه. وتشهد احياء المدينه الشرقيه انهيارا في البنيه التحتيه وتهالكا من جراء القصف الممنهج في عهد النظام المخلوع عليها. تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
7: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة. طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى الجسر عام بجانب جسر السياسية، يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المراعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
8: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه. عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
9: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعش بالقطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شيء. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا بي مراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
8: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة، ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
10: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صلبات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانة تعيد نظر بالمشروع، صيانة، وشي ترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
8: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
11: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف بالنبطية وبرج الشمالي في صور والدبين بمرج عيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا للإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية.
12: نعم كريم، منذ قليل، منذ قرابه الساعه ونصف، شن جيش الاحتلال غاره على بلده المنصور قضاء صور في الجنوب اللبناني، وكذلك في ساعات الفجر استهدف جيش الاحتلال محيط منطقه علي الطاهر، على الرغم من اتفاق الإطار الذي وقع بين اسرائيل وبين لبنان برعايه امريكيه لخفض التصعيد. فعلا على ارض الواقع انخفض التصعيد، ولكن لا تزال الغارات الاسرائيليه تتمركز وتكون بمحيط منطقه علي الطاهر وقلعه الشيخ، وكذلك في صرى وبلدات قضاء النبطي، ويكثف جيش الاحتلال بين الحين والاخر ايضا غاراته على قرى وبلدات في قضاء بنت جبيل. اذن هذه الاقضيه وهذه المناطق هي تتعرض للقصف اكثر من باقي المناطق منذ توقيع الاتفاق الى يومنا هذا. الاتفاق اليوم بما يتعلق باتفاق الاطار في الداخل اللبناني لا يزال يلقى معارضه كبيره في الداخل اللبناني من الثنائي الشيعي، تحديدا من رئيس البرلمان نبيه بري وكذلك حزب الله. ولكن تحدث رئيس الحكومه وقال ان هذا الاتفاق سمي بالاطار لانه مبدئي ولانه سيكون هناك اتفاقات لاحقه مع إسرائيل بهدف خفض التصعيد وإنهاء الحرب كليا. بعد ذلك أعلنت يوم أمس الصحة اللبنانية عن وقوع 4300 1300 وفصيل منذ الثاني من مارس حتى يومنا هذا تحصيلا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يومنا هذا. إذن الغارات متواصلة وإن كانت بوتيرة خفيفة ووتيرة غير مكثفة، إلا أنها تستهدف بعض المناطق التي ذكرتها وتتمركز أيضا وتزداد في محيط منطقة علي الطاهر. وكذلك بحسب تصريحات أن بنيامين نتنياهو ينتظر رد ترامب لشن عمليات أكبر على محيط منطقة علي الطاهر، ويتذرع جيش الاحتلال بأن هذه الغارات يشنها لأنها تهدد تشكيلا تهدد تهديدا لجيش الاحتلال المتواجد في الجنوب اللبناني، علما أن جيش الاحتلال يتواجد في أكثر من 50 بلدة بشكل مبدئي بعد الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
0: مايا، هذه الخروقات التي تحدث يعني خروقات الاتفاقين، اتفاق تم أو إطار اتفاق تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل، وأيضا الاتفاق الذي تم توقيعه بين واشنطن وطهران كان يشمل وقف أطلاق النار في لبنان، كيف ينعكس على الحكومة اللبنانية سياسيا؟
12: نعم كاترين، بحسب تصريحات لرئيس الحكومة نواف سلام هناك القرار السيء وهناك الأسوأ، اختارت الحكومة اللبنانية الأقل ضررا أو السيء تفاديا للأعظم، تفاديا من أن يقوم جيش الاحتلال بشن غارات كبيرة على لبنان بأكمله. هذا الاتفاق الذي تحدث عنه في مقابلة تلفزيونية رئيس الحكومة منذ أيام معدودة، ويعني قدم تبريرا لكل من ينتقد هذا الاتفاق على أنه اتفاق إطاري مبدئي وليس نهائي في الداخل اللبناني، وهذا الاتفاق هو لإنهاء العدوان وللبدء بخطوات يعني خطوة تلو الأخرى في الجنوب اللبناني من أجل الانسحاب الإسرائيلي. الأمور تنعكس بشكل إيجابي في لبنان من ناحية تخفيض التصعيد، ولكن لا يمكننا القول أن الحرب انتهت في لبنان، خاصة أن أعدادا كبيرة من النازحين لم يعودوا بعد إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، ويمكننا القول أنها محتلة حتى إشعار آخر من قبل جيش الاحتلال، نتحدث عن ما يزيد عن 50 بلدة في الجنوب اللبناني، إضافة أيضا إلى الغارات المتفرقة وإن كانت بوتيرة مخفضة لجيش الاحتلال على قرى وبلدات في الجنوب، يركزها جيش الاحتلال على محيط علي الطاهر وعلى قرى وبلدات في قضاء النبطي وقضاء بنت جبيل.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار عون إلى أن الجيش سيتولى مسؤولياته الكاملة في تحقيق الأمن في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار لبنان السيادي بفصل مسارهم التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة لبعض الأطراف. أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لاتير أن اتفاق الإطار مع لبنان لا يستند إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، بل يرتبط بما يتحقق ميدانيا. واعتبر لاتير في حديث نقله موقع والا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تفكيك حزب الله، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل أن تصبح المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني ومن دون أي وجود مسلح لحزب الله.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. وأوضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي. ولفت البيان إلى أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي بالكامل على مدينة كوستيالانتيفيكا في شرق أوكرانيا. وأضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، وتعد منطقة أو مدينة في شرق أوكرانيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. أفاد عمدة مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بشن أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على المدينة خلال الليلة الماضية. وبحسب وكالة رويترز، أفادت تقارير محلية بتعرض ميناء بحر البلطيق النفطي إلى الاستهداف، في حين قال حاكم منطقة لينغارد إنه تم إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة. وتكثف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية منذ مطلع العام الجاري، ما تسبب في نقص بالوقود في عدد من المناطق داخل روسيا. قتل 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرين من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا أبرزها مدينة سومي شمالي البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين. وقال حاكم منطقة سومي إن غارة جوية روسية على وسط المدينة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بينهم طفل في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مبنى سكني ومتجرا وشارعا مكتظا بالمارة. وفي مناطق أخرى من سومي وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت هجمات روسية منفصلة عن مقتل 6 أشخاص بحسب الحكومة الأوكرانية. أعلنت وزارة الإعلام في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 2645 شخصا، في حين تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000. وأشارت الوزارة أنه ما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين بلغت شدتهما 7 درجات وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في شمالي العاصمة كاراكاس، في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الضحايا. وكانت فنزويلا استقبلت عشرات فرق الإنقاذ الدولي، من بينهم فريق دولي سوري توجه إلى العاصمة الفنزويلية بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. نهاية هذه الجولة، نلتقي بعد دقائق قليلة على رأس الساعة في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربة عارفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها إثر اشتباك مسلح بين عائلتين، مقتل شخص وإصابة آخرين شرقي دير الزور، وقوى الأمن تفض الاشتباك وتفتح تحقيقا بالحادثة. بنسبة 20% وزارة التعليم العالي تعلن عن زيادة في رواتب الإداريين، وتقول إنها تأتي مع الزيادة التي أقرت سابقا بنسبة 50%. بعد انهيارها، المؤسسة العامة للحبوب في درعا ترسل لجنة للتحقيق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى، وتشير إلى تعرضها سابقا لقصف النظام المخلوع. بسبب جنازة خامنئي، ترامب يعلن وقف العمليات ضد إيران لمدة أسبوع، ويقول إن طهران تتطلع للتوصل إلى تسوية مع بلاده.

0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيانة شرقي دير الزور قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباكات. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل صعب مضحى شبلي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا عن أسباب هذا النزاع.
1: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني هذا هي الاشتباكات يعني تحدث في دير الزور منذ سنوات لانتشار يعني السلاح في المنطقة بشكل كبير جدا. أما عن السبب بشكل مباشر ليس لدينا معلومات، حاولنا معرفة الأسباب التي يعني أوصلت المشكلة العائلية بين الطرفين إلى هذا الحد يعني، وحدوث اشتباك مسلح استمر لما يقارب نصف ساعة بين الطرفين خلف قتيل وثلاثة جرحى من المدنيين قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي بشكل كبير وتفض هذا الاشتباك. أما إذا تحدثنا عن المشكلات العشائرية في المنطقة، هي مستمرة منذ سنوات حقيقة في منطقة يعني في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد. ربما وتيرة الاشتباكات تكون أعنف وأكثر في تلك المنطقة، نتحدث عن مناطق الجزيرة. حقيقة قوى الأمن الداخلي تعمل على حل هذه المشكلات ليس فقط في فض الاشتباكات بعد حدوثها، بل تعمل أيضا على يعني حل بعض النزاعات التي هي موجودة في المنطقة، بعضها يصل إلى 40 عاما. قبل 40 عاما حدثت مشكلة واستمرت وتطورت يعني باشتباكات كل فترة تحدث بين الطرفين. قوى الأمن الداخلي في مكتبها مكتب العلاقات الذي يعمل في حل هذه الإشكاليات يعني نجح في كثير من المشكلات في حلها ويعني إرضاء الطرفين، وربما بعض الأحيان تكون هناك تقديم بعض الديات. الآن تحدث أيضا يعني عملية صلح في بلدة أو مدينة العشارة ما بين يعني عائلتين بسبب أن شخص توفي قبل نحو 3 أشهر بسبب خطأ يعني بين الطرفين، والآن تم الصلح بين العائلتين أو العشيرتين. كذلك الأمر هنا يوجد مجلس للصلح في إحصائية عام 2025 قالوا بأنهم يعني استطاعوا يعني إصلاح ذات البين بين طرفين ب 808 حالات في هذه المنطقة لنزاعات كانت يعني بعضها قد يعني وصلت إلى 40 عاما بين الطرفين، وأخرى يعني حدثت خلال سنوات الثورة السورية. فإذا يعني هذه الاشتباكات هي تحتاج إلى جهد يعني مضاعف، إلى جهد يعني تكاتف ما بين مديريات الحكومة السورية من الثقافة، من قوى الأمن الداخلي، من كذلك مجلس الصلح وغيرها من المديريات لحل هذه الإشكالية. كذلك الأمر سحب السلاح من الأطراف التي تتقاتل، خاصة وأننا حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني ترخيص للسلاح أو شرعنا لوجود السلاح في يعني أيدي الأهالي في المنطقة. يعني تحتاج هذه العملية إلى ضبط السلاح، وأيضا إذا ما كان هناك عملية سحب للسلاح بربما الترخيص أو ما شابه ذلك، وأيضا محاسبة للمعتدين.
0: وهل هناك أي معلومات حول الحالة الصحية للجرحى؟
1: يعني عن الجرحى بحسب المعلومات بأن يعني حالتهم تعتبر مستقرة، ليست يعني متفاقمة أو يعني قد تؤدي إلى وفاة لا قدر الله. كذلك الأمر عندما ظهرت يعني أسماء الثلث الذي عن الرئيس السوري أحمد الشرع بأن 70 شخصا من أبناء يعني كترميم لمجلس الشعب، كان هناك أيضا إطلاق نار كثيف في مدينة العشارة بفوز أحد أبناء المنطقة، سقطت إحدى الطلقات أو الرصاصات برأس طفل، استمر في العناية المشددة لما يقارب 48 ساعة لكنه فارق الحياة صباح أمس. والآن ربما هذه أيضا يعني قضية تحتاج إلى ربما عملية صلح إذا ما كان هناك تفاقم في الأمر وحدوث اشتباك آخر في المنطقة لا قدر الله.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي مراسلنا من دير الزور. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن ذياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عام 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وذلك بعد سلسلة حوادث أمنية شهدتها العاصمة وريفها. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 5 أشخاص بانفجار لغم أرضي في محيط مطار تيفور، وأشارت فرق الهندسة في الجيش بالعثور على جثامين 5 أشخاص في محيط المطار على طريق حمص تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة، موضحة أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرة مصرين في ريف أدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على فور. وأضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت نقابة المحامين عن توقيف المرافعات يوم غد الأحد لمدة 2 ساعة حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إنشاء مشروع أمني زراعي أطلق عليه اسم سرية الأبقار لترسيخ سياسة البقاء داخل الأراضي السورية. وأضافت الصحيفة أن المشروع بدأ قبل 6 أشهر ويشمل نشر نحو 140 رأسا من الأبقار في مساحة تقدر بنحو 10,000 دنم تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974 مقابل بلدات الجولان المحتل. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
2: من كانون الأول 2024، وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فضي الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب إلى جانب السجن 20 عاماً بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزيه أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبرت طعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكماً أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. أعلنت النيابة العامة في مدينة إبينال شرقي فرنسا إذاعة سوري يبلغ من العمر 36 عاما الحبس الاحتياطي للاشتباه في إدارته شبكة لتهريب مهاجرين سوريين إلى الأراضي الفرنسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي العام في إبينال أن السلطات الفرنسية فككت شبكة لتهريب المهاجرين كانت تنقل أشخاصا عبر غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الأراضي الفرنسية. وأشار الادعاء إلى أن ما بين 400 و600 مهاجر مروا عبر هذه الشبكة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية بقية المتورطين وكشف امتدادات الشبكة.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن إقرار زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 وقدرها 50%. وبيّن الوزير أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالزيادة ستصدر لاحقا لتنظيم الأعباء الامتحانية والتعليم المفتوح والعمل الإضافي والمناطق النائية وشبه النائية، بما يضمن وضوح الحقوق وتحسين بيئة العمل. وسبق أن أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في شهر أيار الفائت أن الوزارة تعمل على متابعة أوضاع الفئات التي لم تستفد من الزيادات النوعية والتعويضات المعلنة سابقا ضمن مؤسساتها.

0: للتفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عباد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت ضعينا في تفاصيل هذه الزيادة التي أعلن عنها وزير التعليم.
1: نعم مرحبا كاترين، حقيقة هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها اليوم هي استكمال للزيادة التي أقرها المرسوم 67 والتي تضمنت زيادة بنسبة 50% لكافة الوزارات والقطاع العام. طبعا هذه الزيادة اليوم التي هي بنسبة 20% تشمل العاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي وهي 44 مسمى وظيفي بدءا من رئيس الجامعة إلى رئيس الدائرة. طبعا سوف يتم في الشهر الجاري صرف أيضا التعويضات أو الفروقات في الزيادة عن الفترة السابقة. طبعا أيضا هذا المرسوم أو هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها اليوم أقر أيضا في القرار وزير التعليم العالي أن المرسوم 67 أيضا سوف يطبق على العاملين الإداريين في الوزارة التابعة يعني الوزارة في محافظة إدلب أيضا لتقديرا لجهودهم خلال هذه السنوات. أيضا سوف تصدر التعليمات التنفيذية أو الأمور التنفيذية المتعلقة بهذه الزيادة في وقت لاحق يعني بالتزامن أيضا مع بدء امتحانات التعليم المفتوح وأيضا للتخفيف من الأعباء التعليمية. وأيضا يعني يوجد أيضا تعويضات للعمل الإضافي، أيضا تعويضات للمناطق النائية وشبه النائية. أيضا طبعا هذه الزيادة تأتي بعد زيادة العاشر من الزيادة التي جاءت في شهر أذار والذي يعني أقرت بزيادة 50% لكافة العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة أيضا إلى المرسوم 68 المرسوم الرئاسي أيضا الذي أقر بزيادات نوعية لبعض العاملين في هذه الوزارات التي تم الإعلان عنها أو التي شملتها الزيادة في المرسوم 67. طبعا كاترين هذه الزيادات تأتي للنهوض بالواقع التعليمي أيضا لتحسين العملية التعليمية وأيضا لتقدير جهود العاملين في هذا القطاع.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد مخصصة للإناث وفق شروط ومواصفات محددة، ودعت الوزارة الراغبات في الانتساب إلى الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم، موضحة أن الانتساب يتطلع أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية كحد أدنى وغير محكوم عليها بجناية أو جرم شائن. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات يتم وفق الضوابط والمعايير الواردة في الإعلان، داعية المتقدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر القنوات الرسمية. أعلن مدير المؤسسة العامة للحبوب في درعا يحيى البرماوي إرسال المؤسسة العامة للحبوب لجنة للتحقيق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى. وبحسب مديرية إعلام درعا أوضح البرماوي أن الصومعة التي تعرضت لانهيار أجزاء منها كانت قد تضررت من جراء قصف النظام المخلوع وخضعت لأعمال ترميم قبل البدء باستقبال القمح، موضحا أن الصومعة المنهارة تحتوي على نحو 800 طن من القمح. وأضاف المسؤول أنه يجري العمل على نقل 1800 طن من القمح إلى دمشق من الصومعة المنهارة والصومعة المجاورة لها حرصا على سلامة المحصول. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد حدثنا أكثر عن انهيار هذه الصومعة.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني هذه الصومعة يعني هي في بلدة نوى أو مدينة نوى برئيس درعا، طبعا تم انهيارها ربما يعني بسبب يعني الحرب يعني حرب أو الثورة السورية كانت قد وصفت يعني عدة مرات هذه المنطقة، تأثرت بعض الصوامع هناك. هذه الصومعة تم ترميمها وتجهيزها على الفور يعني قبل استقبال القمح ووضعه داخل هذه الصومعة. تم بعدها وضع القمح بكميه صغيره تقوم بالفعل يعني اعلى، ويعني خرج يعني كميه كبيره من القمح على الارض. الان يعني تعمل مؤسسه الحبوب يعني حسب تصريح المسؤول هناك تعمل على نقل هذه الحبوب وصومعه اخرى ايضا ثانيه بما يقارب 1800 طن يتم نقلها الى المؤسسه العامه للحبوب في دمشق منعا من يعني تضرر الصومعه الثانيه الاخرى التي قد تضررت هذه الصومعتين نتيجه يعني القصف من قبل النظام البائد اثناء الثوره السوريه. بشكل عام ايضا يعني هناك يعني استقبال كبير لماده القمح في محافظه درعا، علما ان محافظه درعا يعني مساحات كبيره تزرع من القمح والاراضي وهناك في المنطقه، ويوجد يعني عده صوامع غير هذه الصومعه هناك تنتشر في محافظه درعا، عده صوامع تقوم بتخزين القمح بداخلها، لكن هذه الصومعه هي الوحيده التي قد تضررت يعني، والضرر كان هو سبب يعني قصف النظام البائد على هذه على هذه الصومعه. بشكل عام يعني حسب تصريح البرماوي يحيى البرماوي مسؤول الحبوب في درعا انه يتم نقل هذه الكميات من هذه الصوامع المتواجده في مدينه نوى باتجاه دمشق، ايضا يعني يجري استقبال القمح في تلك المناطق ويتم نقله يعني بخزنه في شاحنات وينقل الى دمشق. بسبب يعني تضرر هذه الصوامع لم يعود يعني وضع الحبوب او القمح داخل هذه الصوامع، انما يتم نقله على الفور كل يوم يتم نقل الشاحنات عبر دمشق لوضعها في مكان يعني امن خوفا على هذه المحاصيل من التضرر.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
3: يعني نحن شعب كنا بحرب والساعات ترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسية، كمان نحن حرام يعني بدنا بيوت نسكن ما في وغليتوا كل شيء، إيه ما بيصير يا بنتي؟ احنا نطلب من الله ثم منكم نكون ترخصوا لنا هالشيء.
4: واقع النظافه سيء جدا جدا بصراحه، فما بيتناسب مع مستوى المدينه كمحافظه او باي منطقه.
5: عمال النظافه والله عم يشتغلوا الجماعه، وايش ما اعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكله هالكم ليره او كم سنت يعني هذا والله ما بيأثر، بس ما بدها شويه رقابه وشويه متابعه. والله يعطيهم العافيه.
6: الشعب ادلب كثير كثير انظلم بالنظافه وبكل شيء الحمد لله رب العالمين. يعني المي عم ياخذوا عدم مؤاخذه مننا ما كانوا عم يجيبوا لنا اياها بالاسبوع انها، النظافه كثير علينا والكهرباء اسعارها اغلى من كل المحافظات.
7: هلا هي ارتفاع يعني ارتفاع سيء والنظافه اسوء، هاي بقناعتي يعني بطلع هيك النظافه وين ما رحت ما في نظافه.
8: هلا هون بالمحلات اكثر نحن بندفع 6 دولارات بالشهر، ايوه غير هذا ال 1 دولار تسعيره منزلي للمنازل يعني بس بالمحلات أكثر.
0: تتواصل أعمال تأهيل الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات في مدينة دير الزور ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
9: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة، طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية عم نجهز الركائز تبعيتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز بالإضافة إلى الجسر عام بجانب الجسر السياسية، يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقنية الري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصول مياه السقاية إلى الأراضي الزراعية في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
10: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
11: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعشب القطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا بي مراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
10: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة، ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري، لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
12: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، ارض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي انتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس انه مديرية التشغيل والصيانة تعيد نظر بالمشروع، صيانة، وشي ترتب علينا احنا كفلاحين، احنا جاهزين.
10: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
13: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
0: بدأ موسم قطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط آمال المزارعين بتحصن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
14: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
15: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم، في عندي 12 طن أنا، عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان إحنا بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
14: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
16: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 إلى 20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر، السجر كبير. هلا ما في، هلا عنا مثلا

0: ماشي 1000 درهم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سيجار، رجعوا هلا سجر فيهم شي 2000 2000 درهم رد سجر زرعوه الفلاحين رد سجر. هلا انتاج المشمش عندنا كانت السجره تحمل 500 كيلو كان عمره 20 سنه، هلا لسه عمره 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
1: رغم أن الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوة، يرى المزارعون أن عودة البساتين للإنتاج تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الغوطة لمكانتها الزراعية، مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حاملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. وأوضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي. ولفت البيان إلى أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان. أهلا بك معنا دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما نزال ضمن المهلة 60 يوم حتى نصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، برأيك هل فعلا سيتم توقيع اتفاق نهائي؟
3: ذلك يعني بون واسع ما بين ما يتم طرحه أمريكيا وما بين الرواية الإيرانية. هناك رسائل مزدوجة وهناك مفاوضات تعكس محاولة كل طرف إدارة الرأي العام الداخلي وتحسين موقع التفاوضين. الآن واشنطن تتحدث عن تقدم كبير وتعلن إيران أنها وافقت على التفتيش النووي وإجراءات رقابية طويلة الأمد لإظهار أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية قد حققت نتائج. طهران تنفي ذلك جملة وتفصيلا، هي لا تريد الظهور بمظهر الطرف اللي استسلم للشروط الأمريكية، خاصة أمام الجناح المحافظ، أمام الحرس الثوري الإيراني، أمام ما تبقى من الوكلاء على الأول الأزرق. الآن أين تكمن المشكلة الحقيقية كاترين؟ تكمن في أولا التفتيش على المواقع النووية التي تعرضت للقصف، مصير اليورانيوم المخصب، المخزون الحالي، توقيت الإفراج عن الأرصدة المجمدة، حجم العقوبات وما سوف يتم تخفيفه عن الجانب الإيراني، في حين أنه يعني هنالك عقبات حقيقية باتت تقف أمام إطار التفاهم، أنا بسميه هو سوء التفاهم، لأنه لم تعد الأمور تقنية بل سياسية وسيادية، وخاصة أن الجانب الإيراني ما زال يراوح مكانه في التلويح بورقة مضيق هرمز، ربما هذا هدفه الأساسي هو تعطيل الوصول إلى اتفاق أو تعطيل الوصول إلى القضايا المهمة والمحورية. خاصة كاترين نحن اليوم نتحدث على أنه قضية مضيق هرمز هي جاءت بعد الحرب، هي قضية مستجدة، وكان السبب الأساسي للحرب هو معالجة الملف النووي الإيراني ومنع إيران من عسكرة هذا البرنامج.
2: طيب دكتور نبيل، بالحديث عن مضيق هرمز، هناك أيضا

0: بريطانيا وفرنسا يعني ببيان أخير تقولان فيه أنهم مستعدون للحماية، حماية هذا المضيق، برأيك هل فعلا سيتدخل كل من بريطانيا وفرنسا وربما دول أخرى لاستمرار عمل هذا المضيق؟
1: من لا أعتقد ذلك، هم يتحدثون من الحماية والدخول من إرسال مساعدات لكاسحات ألغام لإزالة الألغام البحرية ومساعدات أمنية ولوجستية، هذا بعد انتهاء التوقيع على إطار التوقيع على الاتفاق النهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. وأنت بتعرفي كاترين أنه الآن الانقسام الغربي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو حاولت إيران أن توظفه بشكل كبير جدا، وبات هنالك تحول استراتيجي في إدارة إيران لأزمة مضيق هرمز مستفيدة من هذا الانقسام، عبر أولا فرض أمر واقع بحري من خلال محاولة تكريس الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق. الأمر الثاني هو الرد على الضغوط الأمريكية، حيث تعتبر طهران أن تشديد الرقابة البحرية هو عبارة عن رد مباشر على الضربات الأمريكية وعلى الحصار وعلى عدم رفع العقوبات وعدم الإفراج عن الأرصدة المجمدة كما تريد طهران، بالإضافة إلى رفع كلفة أي عمل عسكري لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا. هذا راح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية وعلى الدول المستوردة للطاقة وعلى أمن دول المجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى محاولة اكتساب شرعية قانونية عبر ربط الإجراءات بمبررات مثل السلامة والأمن البحري وإزالة الألغام لتخفيف الانتقادات الدولية، رغم أن المجتمع الدولي لا يقبل بهذه التفسيرات إذا مست بحرية الملاحة. والأهم من ذلك كله هو زيادة أوراق التفاوض الإيرانية، كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران، بمعنى أن إيران، وهذه استفادت منها بالمناسبة كاترين من تصريحات الأمريكي وبالذات تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن إيران باتت تمتلك ورقة اقتصادية نووية. الآن التقطت إيران هذه التصريحات وحاولت أن تعظم من فكرة سيطرتها على مضيق هرمز وجعل الأمور تراوح ضمن إطار هذا الملف تحديدا للحصول على تنازلات لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية للمراوغة لكسب الوقت وتعطيل الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة لا سيما الملف النووي، عمليات التفتيش فيما يتعلق أيضا بقضايا مهمة مثل البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي وأيضا نزع سلاح الوكلاء والأذرع الموجودين في المنطقة.
0: طيب دكتور، إذا ما يعني وصلنا إلى نهاية هذه المهلة، إلى نهاية 60 يوم ولم يحصل أي اتفاق، برأيك هل نذهب إلى سيناريو تمديد لهذه المهلة، مهلة لا سلم ولا حرب، أم من الممكن أن نشهد تجدد بالضربات العسكرية؟
1: يعني المرجح هو الانتقال إلى تمديد فترة 60 يوم أخرى، لكن لن تحدث هنالك اختراقات مهمة ومحورية لأنه الجانب الإيراني ما زال متمسك بما يقوله، وهنالك بون واختلاف كبير فيما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. الولايات المتحدة كاترين تتحدث عن كما تحدث وزير الحرب عن تفكيك البرنامج النووي وعن إغلاق المنشآت النووية 3 ناتانز وفوردو وأصفهان، تسليم أجهزة الطرد المركزية خصوصا المتطور منها من نوع IR-6 وIR-9، تسليم كميات اليورانيوم 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، ثم الانتقال إلى المنشآت النووية الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري ومعالجتها مثل منشآت طالقان 2 الريمبو، المنشآت السرية في قاعدة بارشين العسكرية. والجانب الإيراني يتحدث عن خلاف ذلك تماما ويتحدث عن تجميد التخصيب لمدة 5 إلى 7 سنوات والعودة إلى 63%، وبالتالي أيضا عدم التضحية بأي كمية من كميات اليورانيوم، لأن اليورانيوم بيمتلكوا 86 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها بنسبة 63%، بيمتلكوا أكثر من 10 طن من هذه الكميات، بيمتلكوا 889 كيلوغرام اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، وبالتالي حتى لو قدمت وسلمت كميات اليورانيوم عالية التخصيب، ماذا عن الكميات الأخرى في ظل امتلاك إيران لأجهزة طرد مركزية متطورة أغلبها من نوع IR-6 وIR-9، وبالتالي تستطيع وتيرة تسريع وتيرة التخصيب خلال فترة ربما تكون طويلة جزئيا لكنها لن تتعدى فترة السنة، وبالتالي العودة إلى المربع الأول. ثم البرنامج الصاروخي الإيراني وتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية معالجة هذا الملف برمته عبر تقييد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر، بالإضافة إلى كبح جماح الإنتاج العددي وتقييد البرنامج الفضائي الإيراني الذي يستخدم كغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى. الجانب الإيراني يعتبر ذلك حق سيادي لا يمكن المساس به وورقة ردعية، ويقولون أن هذه الصواريخ والبرنامج الصاروخي هي للإطلاق وليس للتفاوض. والمسار الثالث هو النفوذ الإقليمي والوكلاء والأذرع، والإيران بيعتبروا هذه الوكلاء، طبعا هؤلاء الوكلاء والأذرع عبارة عن مصدات للدفاع عن المجال الحيوي، يمكن تضيفهم مستقبلا ضمن استراتيجية تخادم الملفات لابتزاز الدول الغربية والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجانب الإسرائيلي ومنع انتقال الحرب مجددا إلى داخل الجغرافيا الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العطوم الباحث المختص بالشأن الإيراني، كنت معنا من عمان.
1: شكرا سيدي.
0: أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة في شرق أوكرانيا، وأضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي حيث استمع إلى تقرير من هيكلة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، وتعد المدينة التي سيطرت عليها روسيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. أفاد عمدة مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بشن أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على المدينة خلال الليلة الماضية، وبحسب وكالة رويترز أفادت تقارير محلية بتعرض ميناء بحر البلطيق النفطي إلى الاستهداف، في حين قال حاكم منطقة لينينغراد إنه تم إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة. وتكثف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية منذ مطلع العام الجاري، ما تسبب في نقص بالوقود في عدد من المناطق داخل روسيا. قتل 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرين من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا أبرزها مدينة سومي شمالي البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين. وقال حاكم منطقة سومي إن غارة جوية روسية على وسط المدينة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بينهم طفل في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا ومتجرا وشارعا مكتظا بالمارة. وفي مناطق أخرى من سومي وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت هجمات روسية منفصلة عن مقتل 6 أشخاص بحسب الحكومة الأوكرانية. وعبر الهاتف تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، حدثينا عن أسباب هذا التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
2: مرحبا كاترين. فعلا مقاطعة لين أوبلست أو مقاطعة لينينغراد ومدينة لينينغراد تتعرض للهجوم الأوكراني بالمسيرات. حسب تصريح عمدة بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف فإن وسائل الدفاع الجوي تحاول أن تعترض للهجمات الأوكرانية الواسعة حسب تعبير بيغلوف، وحذر الأهالي من حدوث انقطاعات في الاتصالات في هذه الساعات، وأيضا دعا أهالي بطرسبورغ إلى عدم الخروج إلى الشوارع حتى يتم إلغاء الحذر الصاروخي في مدينة بطرسبورغ. في نفس الوقت فإن عمدة بطرسبورغ أكد سقوط المسيرات أو استهداف المسيرات للمنطقة التي تتواجد فيها محطة بطرسبورغ للنفط التي تعتبر من أكبر محطات النفط في روسيا ومن أهمها. إلى ذلك فإن رئيس محافظة لينينغراد المحيطة ببطرسبورغ ألكسندر برازيانكا أفاد بأنه تم إسقاط نحو 70 مسيرة أوكرانية في أجواء محافظة لينينغراد. إلى ذلك فإن سلطات محافظة بيلغراد أعلنت عن هجوم المسيرات الأوكرانية كذلك على المحافظة، وإن مدينة بيلغراد والمناطق أو الأحياء المحيطة ببيلغراد تعيش أو تواجه انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي ضخ المياه إلى المباني السكنية لليوم الثاني على التوالي بسبب الهجمات الأوكرانية على المدينة. أيضا أكدت السلطات سقوط مدنية في محافظة بيلغراد جراء الاستهداف بالمسيرات الأوكرانية. في نفس الوقت فإن القنوات الفيدرالية تقتصر عن الحديث عن نجاح القوات الروسية في هجمات القتال بين أوكرانيا، وطبعا الخبر الأهم في وسائل الإعلام الفيدرالية اليوم تصريح هيئة الأمكان العامة حول سيطرة القوات الروسية على بلدة كونستانتينوفكا في دنباس بشكل كامل، وتصف قيادة الجيش الروسية بلدة كونستانتينوفكا بأنها سلاح بالنسبة للجيش الروسي الذي سيسمح للجيش الروسي وسيقف طريقا أمام الجيش الروسي لمزيد من التقدم في منطقة دنباس. في نفس الوقت يجب الذكر بأن السلطات الأوكرانية وبالأحرى الجيش الأوكراني نفى صحة هذه التصريحات حول سيطرة القوات الروسية على بلدة كونستانتينوفكا.
0: شكرا جزيلا لك ليلى كفل غزال، كنت معنا من موسكو.

الانتقال إلى أخبار كأس العالم، تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه أستراليا بركلة الترجيح بأربع ركلات مقابل ركلتين على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجهوا منتخب الأرجنتين. تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر إثر الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة. وبهذه النتيجة ودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من الدور 32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعدا مع مصر مساء الثلاثاء في دور 16. بلغت كولومبيا دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزها على غانا بهدف دون رد في ختام منافسات الدور 32. وحجز منتخب كولومبيا مقعده في دور 16 بعد تسجيله هدف التأهل في الدقيقة 14 ليضرب موعدا مع منتخب سويسرا يوم 7 تموز الجاري. يواجه منتخب المغرب اليوم تحدياً من نوع خاص في إطار مساعيه لمواصلة مشواره في مونديال 2026، عندما يواجه كندا التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ضمن منافسات دور 16. وتشير الأرقام إلى أفضلية واضحة للمنتخب المغربي في تاريخ المواجهات المباشرة، إذ تقابل المنتخبان في أربع مناسبات سابقة فاز خلالها المغرب في 3 مباريات، في حين انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، بينما لم يتمكن المنتخب الكندي من تحقيق أي انتصار.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

هل نقف نحن العرب إزاء احتلال جديد؟ وكأن هذه الكلمة تأبى مفارقة يومياتنا. من غزة إلى لبنان إلى سوريا، يعيد بنيامين نتنياهو رسم الخطوط وتلوينها، وتختلف التسميات من مناطق أمنية إلى عازلة، هكذا يسميها. في حزيران 67 خدعتنا إسرائيل بشعار الضرورات الأمنية المؤقتة، فكانت النتيجة مستوطنات تلتهم الأرض وضما للجولان والضفة وضياعا لسيادة الأوطان. اليوم تعيد إسرائيل إنتاج اللعبة ذاتها، تضع الشروط وتدعي أنها مؤقتة، ولكن كما يقال في العامية، اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. فالشواهد تؤكد أن ما يحتل اليوم لا نية لمغادرته، بل إنه محاولة لفرض أمر واقع ودائم. يقول البعض بناء على ذلك هي نكسة حزيران تعاد من جديد، ربما هي كذلك، وربما بلغ الصلف الإسرائيلي حد جنون العظمة. لكن من جهة أخرى يجب أن نسأل، وعلينا أن نسأل، نحن العرب ماذا سنفعل؟

0: وصل مجموع ما احتلته إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة خلال الفترة الماضية إلى نحو 1000 كيلومتر مربع. فما مصير هذه المناطق؟ وما هدف إسرائيل من هذا الفعل؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في القاموس العسكري الإسرائيلي لا يوجد شيء أكثر دموية مما تسميه بالإجراءات المؤقتة، وتحت عنوان الضرورات الأمنية تفرض إسرائيل اليوم واقعا جغرافيا جديدا يبتلع أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية. ورغم أن السردية الرسمية في تل أبيب تحاول نفي أي مطامع توسعية، يتناوب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس على تأكيد بقاء قواتهم في هذه المناطق إلى أجل غير مسمى بحجة الضرورات الأمنية ذاتها. وعلى الأرض تظهر الأرقام واقعا يفضح ذرائع إسرائيل. ففي جنوبي لبنان تسيطر إسرائيل حاليا على نحو 570 كيلومترا مربعا في جنوبي لبنان بعمق يصل إلى 12 كيلومترا، تاركة خلفها مدنا وقرى سويت بالأرض ومشاهد تهجير تذكرنا بأسوأ فصول النكبات. وفي قطاع غزة تحولت المنطقة العازلة إلى وحش يلتهم أكثر من نصف مساحة القطاع، ليجد أكثر من 2 مليون فلسطيني أنفسهم محشورين في 40% فقط من مساحة القطاع الأصلية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصدرت الحكومة الإسرائيلية في شباط الماضي قرارات لتغيير آليات إدارة الأراضي وتسجيلها بما يسهل الاستيطان وتملك الأراضي العربية. أما في الجولان السوري فقد توغلت إسرائيل في نحو 233 كيلومترا مربعا إضافية تمتد من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوبا بطول يصل إلى 70 كيلومترا. في الشهر الماضي مرت الذكرى 59 لنكسة حزيران. في تلك الحرب قدمت إسرائيل وقتها الحجج نفسها لاحتلال أراضي العربية، ضمان أمن الحدود ومنع الهجمات. واليوم نرى السيناريو ذاته يكرر نفسه، مناطق عازلة تنشأ ومستوطنات تخطط وضم زاحف تحت غطاء الأمن، كما حدث في الجولان عام 1981 حين تحول الاحتلال العسكري إلى ضم وسط صمت دولي مريب. يقف السوريون واللبنانيون والفلسطينيون اليوم مرة أخرى إزاء ممارسات إسرائيلية خبروها من قبل، والسؤال الذي يبدو أكثر إلحاحاً، ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها للحيلولة دون أن تتحول هذه الاحتلالات الإسرائيلية إلى نكسة جديدة؟
0: للنقاش معي نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلاً بك. ومعي علي الأمين رئيس تحرير جريدة موقع جنوبية من بيروت، أهلا بك أستاذ علي. ومعي كذلك أستاذ ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي مباشرة من رام الله، أهلا بك أستاذ ياسر. وأبدأ معك، هو بعد 7 أكتوبر تغير السلوك الإسرائيلي أو ربما لم يتغير، هذا هو ديدن إسرائيل، لكن كيف يمكن فهم هذه المناطق التي تجرفها إسرائيل؟ كيف يمكن أن نعرفها من الناحية الأمنية؟
2: أهلا بك والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. يعني في البداية بأن إسرائيل تغيرت ما بعد 7 أكتوبر، وأن 7 أكتوبر عمل على إسقاط النظرية الأمنية والعقيدة العسكرية الإسرائيلية. لذلك هذه المناطق أو ما تسمى المناطق العازلة كنوع من نزع صفة الاحتلال عن هذه المناطق هي جزء ونتيجة من استخلاص هذه الدروس والعبر مما جرى في 7 أكتوبر. وبالتالي إذا نظرنا إلى سوريا ولبنان وقطاع غزة نرى بأن الإطار العام في هذه المناطق هو إطار واحد، بأن إسرائيل والكيان الإسرائيلي يريد أن يخلق مسافة ومساحة عازلة بين هذه المناطق وحدود هذا الكيان. وبالتالي هذه المناطق باعتقادي أن إسرائيل تنظر إليها اليوم على اعتبار أنها مناطق استراتيجية تعمل على خطوط دفاع أولى عن حدود الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي فقط لا تسيطر على هذه المناطق فقط، وإنما هي تمارس الإبادة المكانية لهذه الأماكن، تقوم بهدم البيوت وهدم المنازل والمنشآت الحيوية في هذه المناطق كما جرى في قطاع غزة، وأيضا تمارس الإبادة الزراعية بمعنى أنها أيضا تقوم بإبادة المزروعات وأن تجعل هذه المناطق مناطق جرداء كما جرى في سوريا وفي لبنان، وإضافة والأهم من ذلك بأن هنالك رؤية استيطانية لإقامة مستوطنات على اعتبار أن هذه المستوطنات ترسخ هذا الوجود. لذلك رواد باشان، هذه الحركة الاستيطانية العاملة في الجنوب السوري، قالت بوضوح أن الهدف القادم لها بعد السيطرة على هذه المناطق العازلة هي إقامة مستوطنات. من منطلق يميني يرى بأن كلما كان هنالك مستوطنات أكثر كان هنالك أمن أكثر، وبالتالي ينظر إلى هذه المناطق على اعتبار أنها الخط الأول في الدفاع عن إسرائيل.
0: لكن أستاذ ياسر، عندما نتحدث عن رغبة في إنشاء مستوطنات، هذه تتعدى كون المنطقة منطقة عازلة، وإنما ستصبح جزءا من إسرائيل، منطقة جديدة تحتلها إسرائيل، هكذا يمكن فهمها؟
2: نعم، يعني باعتقادي أن إسرائيل ترى بأن أو هنالك رؤية في إسرائيل تقول بأن آخر دبابة إسرائيلية تصل إلى آخر مكان هو حدود دولة إسرائيل، وأن هنالك أحلام لليمين الإسرائيلي بإسرائيل الكبرى، وهي ترى في أجزاء من لبنان وسوريا والأردن هي أجزاء من إسرائيل الموعودة في الكتاب المقدس، وبالتالي هذه الجماعات الاستيطانية تنطلق من منطلق ديني وعسكري، وأن إسرائيل كحكومة ومؤسسة عسكرية تنطلق من بعد أمن استراتيجي وأمن قومي. أيضا الآن استحضرني ما تحدث به سموتريتش قبل عدة أيام، وقال بأن إسرائيل انتقلت من نظرية الفيلا في الغابة، بمعنى أن إسرائيل فيلا وكل هذه الدول المحيطة هي غابة، إلى مسألة احتلال الغابة أو احتلال أجزاء من الغابة، وهذا يؤكد على ما يجري اليوم من وقائع.
0: أستاذ علي، واضح بأن إسرائيل لا تخفي مراميها، تتحدث عن هذه المنطقة وكأنها جزء جديد من إسرائيل أو وكأنها حدود جديدة ترسمها إسرائيل بالقوة العسكرية، لكن في الإطار الاتفاقي مع لبنان كان ثم تحديث عن انسحاب وعن منطقة عازلة. المقاربة الأمنية الرسمية اللبنانية، كيف ترى هذا الوجود الإسرائيلي في لبنان؟
3: تحياتي لك سيدتي، لضيوفك الكرام، للمشاهدين. يعني لا شك أن ما هو قائم في لبنان وما وصلنا إليه إلى الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو حصيلة ونتيجة لمسار أمني عسكري سياسي دفع ثمنه لبنان على مستوى احتلال مزيد من الأراضي. يعني لا يمكن النظر إلى الأقماع الإسرائيلية وهي موجودة دائما من دون النظر إلى ما يواجه هذه الأقماع وكيفية مواجهة هذه الأقماع وسبل التعامل مع التحدي الإسرائيلي، سواء كان احتلالا أو تهديدا مباشرا أو غير مباشر. برأيي النقطة الأساسية، وخاصة في التقرير الذي قدمتموه في مقدمة التي أشرت إليها، بأنه إسرائيل تغيرت أو لم تتغير. بالتأكيد إسرائيل بالنهاية دولة عدوانية استيطانية قامت على هذه الأرض. السؤال، هل نحن تغيرنا أو لم نتغير؟ كيف تعاملنا مع هذا التحدي وهذا الاحتلال الإسرائيلي؟ وما هي الوسائل التي اعتمدناها في مواجهة هذا الاحتلال؟ لا شك أنه في التجربة اللبنانية هناك نموذجا وتجربة ناجحة يمكن رصدها من خلال تجربة العام احتلال إسرائيل عام 82 وصولا إلى العام 2000. بالعام 2000 يجب أن نقر ونعترف بأن فصلا جديدا حصل، وأن النفوذ الإيراني في لبنان وصل إلى مرحلة اعتماد الأرض اللبنانية كسبيل من أجل ما يروج له عن تحرير فلسطين، ولكن في نهاية الأمر اعتماد الأرض اللبنانية والاستفادة من الخطر الإسرائيلي للقول أن هناك قوة موجودة في جنوب لبنان تريد أن تقاوم إسرائيل، لكن وبالفعل كانت هي من أجل مصالح إيرانية وحسابات إقليمية لا علاقة لا لفلسطين ولا للبنان بها. يجب أن نقر أننا نحن ندفع ثمن هذه المغامرة. هذا لا يبرر إسرائيل،
0: لكن
3: هذا لا يعطي
0: أستاذ علي
3: إسرائيل
0: عفواً
3: من
0: على المقاطعة، هذه المغامرة حسب وصفك يعني كانت تمنع إسرائيل على الأقل من التوغل في الجنوب، يعني وجود حزب الله في جنوب لبنان كان يمنع السيناريو الذي نراه الآن، أليس كذلك أو هكذا
3: لا،
0: يقول
3: ليس
0: البعض؟
3: صحيحا، ليس صحيحا. والدليل أنها لم تمنع سلاح حزب الله، وكل ما قيل عن السلاح الدقيق والصواريخ الكذا وكل هذه السردية التي كانت تقول أن حزب الله يوقف إسرائيل على أجر ونص، وأنه قادر على أن يحرر الجليل، وأنه موضوع القدس أصبح قريب. كل هذا برأيي لا، هذا يعني تهويمات كانت موجودة وتقاطع مصالح كان يفترض أن هناك هدوءا على هذه الحدود يجب أن يستمر، وحزب الله ينفلت في مناطق متعددة من سوريا إلى العراق إلى اليمن، كان نشاطه هناك حزب الله. لكن هذه عمليا وهذه الحرب الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، عندما قررت إسرائيل وبغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر لبنان وأن تدخل إلى لبنان، استطاعت أن تدخل، لا بل كشف واقع حزب الله الذي كان يقدم نفسه على أنه قوة استثنائية، ويعني وشكل في العالم يعني تضخيم لقوته، إلى درجة أنه اكتشفنا أن إسرائيل كاشف كل قياداته وكل مفاصله الأمنية وكل
0: طيب،
3: عناصره، وهي قتلت حتى الآن ليس أقل من 10,000
0: بالتالي أستاذ
3: عنصر
0: علي أنت
3: وكادر
0: تقول
3: من حزب
0: بأنه ما
3: الله.
0: يجري اليوم في لبنان، هذا التوسع الإسرائيلي، هذا الاحتلال كما سماه ضيفي من رام الله، إنما
3: هو
0: هو
3: احتلال،
0: نتيجة سياسات حزب الله وإيران في جنوب لبنان.
3: ولذلك الحكومة اللبنانية يعني التي سلمت طوعا أو رغما عنها السياسة الدفاعية لحزب الله ومن خلفها إيران، لسلمت لعقود على حجة وذريعة أن حزب الله قادر على أن يحمي لبنان وأن يمنع إسرائيل، وصل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم، احتلال وتجريف مناطق واسعة. الحكومة اللبنانية لم تجد أمامها خيار إلا أن تذهب لخيار المفاوضات وأن تستلم زمام المبادرة. لا أقول أن المفاوضات ستؤدي إلى النتيجة المرتجاة، أي تحرير الأرض وعودة السكان وإعادة البناء وعودة الأسرى، لا أقول أن ذلك محسوما، هي معركة سياسية طويلة ليست قصيرة، لكن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن العامل العسكري، أن القوة العسكرية، أن المعركة العسكرية هي لصالح إسرائيل. مع الأسف المعركة العسكرية بالموازين القائمة اليوم، بالسلاح الموجود، بطبيعة ظروف المعركة، هي لصالح إسرائيل. لذلك نحن معنيون بالتفكير بطريقة مختلفة لمواجهة هذا الخطر،
0: سنناقش
3: هذا
0: هذه
3: التحدي.
0: الطريقة المختلفة بعد قليل. بالانتقال إلى أستاذ نوار، يعني ضيفي قدم رأيا أن مغامرة حزب الله في لبنان هي ما أدت إلى ما نراه اليوم في جنوب لبنان. ماذا عن سوريا اليوم؟ لا حزب الله ولا إيران في سوريا، منذ سقوط النظام استولت إسرائيل حتى الآن على 233 كيلومتر في الجنوب السوري. كيف تفهم سوريا هذا الأمر؟
4: بداية مساء الخير أستاذ علاء، ومساء الخير للضيوف الكرام. هلا دعيني بلش بكلمة، إنه إسرائيل هي دولة عدوان وتوسع، بحالة عدوان وتوسع مستمرة. نحن أظن على الرغم من إنه الحالة الإسرائيلية، حالة الاحتلال الإسرائيلي محيطة فينا منذ عقود، عنا عدم فهم لبعض المفاصل اللي بيتحرك فيها الاحتلال. الاحتلال بوجود الذرائع أو عدم وجودها رح يستمر بهذه العدوانية، وهذا الشيء عززه هو كان في حالة سبات، وهي قبل أكتوبر 2023. بعد أكتوبر 2023 تغير هذا المفهوم تماما، وانتقل إلى مفهوم خلق الذرائع الأمنية. خلق الذرائع الأمنية بالحالة السورية وبالحالة اللبنانية وبالحالة الفلسطينية هي مجرد من أجل خلق مناطق إنذار مبكر تحمي المناطق الحدودية. طيب ليش عمل لك نحن عنا عدم فهم إذا بننظر إلى الحالة السورية؟ فقط بالعودة إلى الأربعينات، من سنة الأربعين وبدايات احتلال الجولان المحتل حاليا، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم على محاور مياه نهر الأردن، ثم تجفيف بحيرة الحولة، ثم بناء نقاط عسكرية تحولت فيما بعد إلى مستوطنات. ثم تهجير مع هلا نحن حاليا في عندك 4 قرى فقط هي سورية. إذا ننظر شو عم بيصير فيها حاليا، ما عم بحكي لسه على الشرق المنطقة العازلة، خليني أرجع بس على غرب المنطقة العازلة. أيضا جولان المحتل في امتداد للسياسات السابقة عم يعاد تفعيلها. في عنا برامج يعمل عليها الاحتلال الآن إلى تحويل المستوطنات الصغيرة إلى مدن. بتعرفي خطورة شو هالشي؟ يعني أنه تحويلها للمستوطن يعني هي مدينة مرتبطة بالمركز، مدينة إلى ثقل اجتماعي ثقافي اقتصادي إنشائي، وبالتالي هي المدن بيجي مع المشروع يتضمن نقل 3000 عائلة من المستوطنين إلى هي المناطق. بالمنطقة الأخرى بالنظر إلى أيضا فعل آخر يقوم فيه الاحتلال حاليا أيضا، هو إعادة تفعيل مشروع التوربينات الهوائية اللي هو اختار منطقته أنه تكون الأربع قرى السورية المتبقية في الجولان المحتل. طبعا هل ممكن يقول لك الواحد انه هي مشروع طاقه؟ لا، هو هذا المشروع يؤدي الى مشاكل في البيئه، مشاكل للسكان، وبالتالي ايضا تهجير قصري اخر. هلا اذا بنرجع الى شرق المنطقه العازله السابقه وما حدث بعد 8 كانون الاول 2024، نفس الشيء، تمدد عند اول شيء حوض اليرموك، ثم التحرك على مجاري المياه وين في سدود، وصولا الى قمه جبل حرمون عند عرنة بالتحديد، ومن ثم بعد التمركز الأولي إنشاء نقاط أمنية. وخلال هي الفترة لاحظي بين كل تطور وتطور بالوجود دائما في إشكالية أمنية بخلقها هو، مرة ببيت جن، مرة بمنطقة جباث الخشب، مرة عند نوى، مؤخرا بعابدين. هي كل السياسات هي نفسها اللي عم يخلقها، خلق الذرائع من أجل إنشاء منطقة إنذار مبكر. هذا قد لا يكون احتلال حاليا بالشكل الحالي، ولكن هو كمان يفتح لك اياها انه وجود طويل الامد، وهذا الشيء واضح بالخطاب الاسرائيلي. بس باختصار اذا نطلع على شو عم يصدر دراسات من معهد الامن القومي او من ألما او تصريحات رسميه، عم يقول لك اياها بصراحه، نحن ما طالعين، نحن قاعدين عندنا مشاكل امنيه، نحن لا نثق بهي الحكومه. يعني وصلت لدرجه انه هن عم يراقبوا اي تطور مثلا باجهزه الامن او اجهزه الدفاع. في واضح يعني الموضوع جدا بسيط، انا لهيك بقول نحن عندنا عدم فهم ببعض التفاصيل رغم انه هي جدا واضحه. اللي قام به حاليا من رش مبيدات الى تهجير سكان، الى ضغط بشكل يومي على السكان، ومؤخرا ازاله الالغام. بتعرف شو يعني ازاله الالغام على الشط الخريط الخط الفاصل؟ يعني هو هلا حاليا صار بمرحله تامين انه انا امنت هي المنطقه، ما عاد في داعي انا يكون في هذا الخط الفاصل، هلا بدي ابدا مرحله اخرى. وهي المرحله الاخرى بدات حاليا، عم يدرس مناطق. عندما يتوغل بعابدين هو ليس فقط للتوغل الامني، عم يدرس المناطق وين بيقدر يتوغل اكثر، وين في مقاومه شعبيه رح تكون، لانه هو متاكد انه ما رح يكون في مقاومه من القوات الرسميه، لانه اكد هالشيء بالمفاوضات الامنيه انه لا يريد اي وجود رسمي حاليا في المنطقه. وبالتالي الاحتلال الان عم يدرس، لانه هو لسه ناوي يتمدد اكثر انشاء هي النقاط المتقدمه، وهذا الشيء عم يعمله ايضا في جنوب لبنان، عمله باكثر من محور.
0: طبعا ايضا يعني اسرائيل هي لا تتمدد فقط في لبنان وفي سوريا، كذلك فعلت الافاعيل في غزه، حيث شنت اسرائيل في عامي 2024 و2025 اعتداءات كما تحدثنا على سوريا ولبنان، ووسعت من مساحه سيطرتها في قطاع غزه، حيث احتلت معبري فيلادلفيا ونتساريم في كانون الثاني 2024. وفي تشرين الأول تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وأعلنت إسرائيل عن ما يسمى بالخط الأصفر الذي حدد مناطق سيطرتها، إلا أنها تجاوزت هذا الخط لا سيما في شمال القطاع. في لبنان بدأت اقتحاما بريا للجنوب في مطلع تشرين الأول لعام 2024، وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، لكن إسرائيل بقيت في الأراضي التي احتلتها وقامت بحملة تدمير هائلة، كما أشار ضيفي أستاذ نوار في سوريا مثلا، الأمر الذي أدى إلى نزوح نحو 1,200,000 مواطن لبناني من الجنوب. في سوريا قامت إسرائيل بمجرد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 بشن غارات جوية، وتوغلت في سوريا على طول خط الهدنة من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية جنوبا.

0: أستاذ ياسر، يعني بناء على هذا السلوك الإسرائيلي سواء في قطاع غزة الذي باتت اليوم إسرائيل تحتل نصفه تقريبا، وبناء على قضم الأراضي الذي يحصل في الضفة الغربية، كيف يمكن استشراف المرحلة المقبلة وحتى حلولها، السيناريوهات التي يمكن أن تواجه فيها هذه السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني فيما يتعلق في قطاع غزة، إسرائيل لديها اليوم رؤية بأن تسيطر على قرابة 70% من قطاع غزة. بالمناسبة المناطق العازلة حتى اليوم لا يمكن أن ننظر إليها على اعتبار أنها وحدة واحدة، بمعنى أن هذه المناطق مصنفة ضمن تصنيف واحد، ولكن يبدو أن إسرائيل هذه المناطق صنفتها بطرق متدرجة، بمعنى أن هنالك بعض المناطق من الممكن أن تنسحب منها ضمن تفاهمات محددة، ومناطق تحتاج إلى وقت كثير أو إلى سنوات حتى تنسحب منها، ومناطق لا يمكن أن تنسحب منها. لذلك إذا نظرنا إلى السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، نرى بأن هنالك بعض الأماكن التي أقامت بها معسكرات وأقامت بها قواعد عسكرية، أمدتها بالماء والكهرباء وعبدت الطرق ووصلت فيما بينها. هذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تبقى إلى أكثر مدة ممكنة في قطاع غزة، على اعتبار أن أحد الدروس والعبر التي تم استخلاصها في الجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر بأن الجدران الإلكترونية والعوائق الذكية ولم تنجح في صد هذا الهجوم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن العامل البشري. هذا أولا. فيما يتعلق في الضفة الغربية هذه مسألة أخرى. إسرائيل تنظر في الضفة الغربية إلى أنه لضيق مساحة الضفة الغربية لا يمكن إقامة مناطق عازلة، وبالتالي هي تعمل على تكثيف الاستيطان كما قلنا في قبل قليل، من منطلق أنه كلما كان استيطان أكثر كان هنالك أمن أكثر، والربط بين هذه المستوطنات فيما بينها وربط هذه المستوطنات في المناطق المحتلة عام 48، وبالتالي إنشاء هذه الأحزمة الاستيطانية حول المناطق الفلسطينية وجعل المناطق الفلسطينية في معازل معزولة عن بعضها البعض، وأن هذه المستوطنات تفصل في مناطق ضيقة نوعا ما أو مناطق عازلة قليلة المساحة بينها وبين المناطق الفلسطينية. هذا هو التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق في في في في غزة والضفة. وأيضا في الأردن، إسرائيل اليوم أيضا تنظر إلى الحدود مع الأردن، وبالتالي لا تستطيع أن تنشئ مساحات عازلة أو أن تحتل مناطق داخل الحدود الأردنية، وبالتالي كان هنالك مخطط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في صحيفة إسرائيل اليوم بأن إسرائيل تنوي إقامة عشرات المستوطنات والأحزمة الاستيطانية على الحدود مع الأردن، أيضا في محاولة لخلق حدود دفاعية وخطوط دفاعية متقدمة.
0: يعني يمكن أن نقول بأن الاستراتيجية أستاذ ياسر هي قضم الأراضي ثم بناء مستوطنات حتى تقيم إسرائيل حدودا واضحة جديدة مع دول الطوق.
1: نعم، يعني يمكن أن نعتبر ذلك، ولكن أيضا يجب الالتفات إلى نقطة هامة جدا بأن حدود إسرائيل حدود متحركة، بمعنى أنها لا يمكن أن تبقى هذه المستوطنات بذات حدودها. من الأدلة الواضحة في الضفة الغربية بأنه إذا عدنا إلى شكل الاستيطان في الضفة الغربية قبل 10 أعوام نرى بأنه اليوم مختلف تماما، وأن المستوطنة الصغيرة أو البؤرة الاستيطانية التي كانت في الضفة الغربية اليوم توسعت وأصبحت مدينة استيطانية، وبالتالي هذه المستوطنات وإقامة هذه الأنوية الاستيطانية هي مقدمة للتوسع أكثر فأكثر حيثما تستطيع أن تصل هذه حدود هذه المستوطنات. ولكن كما قلنا من الممكن خلال تفاهمات محددة أو معينة وضمن شروط قد تفرض على إسرائيل قد تنسحب من بعض المواقع والمناطق.
0: تفاهمات ممن ومن الذي يستطيع اليوم أن يفرض شروطا على إسرائيل أستاذ علي الأمين؟ إذا كان لبنان قد جرب خيار المقاومة، اليوم يجرب خيار المفاوضات، لكن لا يبدو بأن خيار المفاوضات سوف يعيد الأراضي اللبنانية. إذا من سيضغط على إسرائيل وما الحل؟
2: خلينا نعترف ونقر بأنه في أخطاء وخطايا أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ويجب الاعتراف بالخطأ حتى نستطيع أن نعالج الخلل، وهذا ما لا نسمعه من الذين دعوا بأنهم قادرون على تحرير الجنوب وعلى تحرير فلسطين. يجب أن يقولوا أخطأنا في مكان ما وكيف نتعامل مع هذا التحدي، هو تحدي كبير
0: لكن
2: ولا
0: يا أستاذ
2: يمكن
0: علي أنا
2: أن
0: لا أريد أن
2: يواجه.
0: أقاطع، لكن ما جدوى هذا السؤال؟ يعني إذا كانت إسرائيل كما أشار ضيفي أستاذ نوار لا تحتاج إلى تبرير، هذه سياسة إسرائيل وهذا ديدن إسرائيل. طرح مثلا أستاذ ياسر عن مشروع استيطاني على حدود الأردن تقوم به إسرائيل، الأردن الذي يقيم علاقات منذ أكثر من عقدين معها.
2: طيب خلينا نقول انه اسرائيل، ما تحطيني بموقع بين وكاني عم دافع عن السياسه الاسرائيليه، نحن دفعنا اثمان كبيره وما زلنا ندفع بسبب العدوانيه الاسرائيليه، لكن ايضا يجب ان نكون عقلانيين ونفكر بطريقه منتجه وليس طريقه تعيدنا الى نفس الاخطاء. انا اللي عم بقوله حتى اسرائيل احتلت جنوب لبنان منذ عام 78، هذه المنطقة اللي المحتلة الآن هي كانت تحتلها من سنة 78 إلى عام 2000، يعني مدة 22 عاماً لم تقم إسرائيل، واللي كان بفترات معينة مستقر احتلالها، ما كان في مشاكل كثيرة بفترات، لم تقم بأي إقامة أي مستوطنة في جنوب لبنان. على سبيل المثال مثلاً نسأل هذا السؤال، لماذا لم تقم إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ أصلاً لماذا انسحبت؟ وهي انسحبت في العام 2000، لم تنسحب لأنه كانت تحت ضغط شديد من المقاومة، أكيد المقاومة مهمة ولعبت دور، لكن أيضا هناك تسويات حصلت يعني في شكل أو بآخر، وصار انسحاب إسرائيلي المقاومة لها فضل، ولكن هناك حسابات سياسية. بالأردن حتى تفضلتي وعم بتقولي عن الأردن، أنا أريد أن أتحدث عن الأردن ومصر. لماذا بالأردن ومصر حتى الآن الحدود مستقرة بين إسرائيل والأردن ومصر؟ يعني المعاهدات نفعت. بسوريا طيلة عهد حافظ الأسد، لماذا لم تطلق طلقة إسرائيلية في الجولان؟ يعني لماذا كان الحدود مستقرة على رغم كل الخطاب؟
0: لا هو حتى يعني هذا الحديث البعض قد يرد يعني أنه بعد 7 أكتوبر حتى الحدود مع مصر شهدت توترات.
2: لا بأس خلينا لنقل، يعني خلينا نقرأ الوقائع بطبيعة
0: تفضل.
2: بكيف نتعامل، لأنك ببساطة ما أهمية المفاوضات اللي عم تحصل اليوم بلبنان مهما كانت النتيجة العملية المباشرة الآن. هل تعلمين أن هذه المفاوضات هي أوقفت التمدد الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل كانت قادرة على أن تحتل مناطق إضافية وكانت على وشك أن تحتل هذه المناطق. إسرائيل كانت قادرة على أن تقصف الضاحية ومطار بيروت ولم تقم بذلك نتيجة الخيار المفاوضات، نتيجة الضغط الأمريكي. أنا لا أقول نحن في أوضاع مثالية، نحن يجب أن ننظر إلى دولنا، يعني حتى سوريا ولبنان اليوم، يعني إحنا لما بنحكي عن مواجهة إسرائيل بدول مدمرة اقتصاديا ماليا إداريا على مستوى السلطة، جيوش يعني مصبعة، قوى عسكرية، تجارب المقاومة فشلت إلى حد كبير، وبالتجربة اللي مثلها حزب الله أدت إلى كوارث كبيرة. نحن عم نتحدث عن دول شبه مصدعة ومدمرة. شو مطلوب من هذه الدول؟ أن تدخل في حرب الآن مع إسرائيل؟ وهذا هو المطلوب؟ في مأزق، أكيد في مأزق، لكن ليست الحرب هي
0: هذا
2: الوسيلة.
0: المأزق كيف
2: هي
0: سيخرج منه لبنان أستاذ علي؟ يعني حتى بعد 67 عندما تم احتلال
2: ليس
0: سيناء
2: حلول.
0: المفاوضات أعادت سيناء
2: حلول.
0: لكن اليوم أمام لبنان ما هو الحل في ظل الظرف الراهن؟
2: تفضل اللي عم يحكي، يعني تفضلي حضرتك مع احترامي وتقديري لك ولكل من يطرح، ما هو الحل المطلوب؟
0: لا أنا أسألك،
2: شو
0: يعني أنت هنا وأنا هنا حتى نتناقش حول الأمر.
2: ما في خيار، الخيار الأقل كل شيء وغير المضمون، الأقل كلفي وغير المضمون هو خيار المفاوضات والرهان على ضغط أمريكي وعلى مصالح أمريكية ربما تريد استقرارا ما. هذا الرهان الآن في هذه المرحلة، ربما في مرحلة لاحقة قد تفتح أبواب إلى مسارات أخرى، لكن في اللحظة الراهنة أكثر خيار هو الخيار العسكري، لأنه الخيار العسكري واضح تماما نتائجه وتبعاته وتداعياته على مستوى لبنان وعلى مستوى واضح التجربة العسكرية. ماذا
0: طيب أستاذ علي،
2: أشرت إلى تهجير 1,200,000 مواطن، كيف بدهم يرجعوا هون 200,000 بمقاومة حزب الله؟ بدهم يرجعوا
0: أستاذ علي، هل تستشعر لبنان اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إخراج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في العامين الأخيرين؟
2: هذا احتمال وليس أكيداً، هذا احتمال، كما أن القتال الآن لا يضمن عودة الناس، ربما يزيد من الاحتلال. ما أنا ما عم بقول في رهان الدولة اللبنانية تراهن على ان وضعا دوليا اقليميا قد يساعد الدوله اللبنانيه لتحقيق الاهداف التي تريدها. اسرائيل في نهايه الامر اذا ما انسحبت سلما ستنسحب بالقوه، ولكن لابد من استخدام الخيار السلمي المفاوضات في البدايه. اذا فشل هذا الخيار فباب المقاومه مفتوح، لا بد الان باب المقاومه مفتوح، يفضل من يريد ان يقاوم ويقاتل اسرائيل اليوم وعلى راسهم حزب الله يفضل يقاوم ويخرج اسرائيل، من يمنعه؟ هل تحتاج

0: افتراضية، فيجب أن يقوم إذا كان هذا الخيار ينجح يقوم. يعني هناك
1: هو
0: خيارات
1: أستاذ علي،
0: الدولة،
1: هو لماذا نحن
0: هي
1: دائما
0: الدولة عندها
1: قد
0: خيارات.
1: يسأل من يسمعنا، لماذا
0: جملة
1: دائما
0: سريعة،
1: يتم
0: جملة
1: وضعنا
0: سريعة.
1: بين خيارين، إما المقاومة العسكرية الكاملة، المواجهة العسكرية الكاملة التي لا يبدو بأن الظرف الراهن ملائم لها،
0: ما هو
1: وإما التسليم
0: شرطه؟
1: الكامل، يعني الاتفاق الإطاري
0: لا
1: الذي
0: مش
1: تم
0: تسليم
1: عقده مع
0: كامل، مش
1: لبنان،
0: صحيح، مش
1: لا
0: صحيح،
1: يوجد
0: أنا
1: أي
0: ما مش
1: وعود
0: صحيح
1: بعودة
0: بتسليم
1: الأراضي إلى
0: كامل.
1: لبنان يا أستاذ علي.
0: لا العفو، مش تسليم كامل، اسمحي لي، لا يعني اسمحي لي، لبنان ذاهب إلى المفاوضات لحدد أهدافه، وهذه الوثيقة الإطارية هي وثيقة غير ملزمة، هي وثيقة سياسية وليست قانونية وليست دستورية، ويمكن الخروج عليها ويمكن أن لبنان أن يخرج عليها، ليست ملزمة. ويمكن اليوم حتى حزب الله، أنا بدي أقول لك حزب الله الآن لرافضين هذه الوثيقة يتفضلوا يطرحوها، يقدموا عريضة لمجلس النواب ويطالبوا بمناقشة الحكومة في هذا الأمر ويرفضوها دستوريا، قادرين أن يأخذوا موقف، وخاصة أن هناك قوى عديدة رفضتها في لبنان، يتفضلوا. لكن هم انتهازيين، ما بدهم يوافقوا شماكة ولا بدهم يقاتلوا عن جد ويرفضوا المفاوضات، لا يتجرؤون على ذلك، هم فقط يستعرضون داخليا، وإلا
1: إذن
0: عندهم
1: هو
0: فرص.
1: طريق طويل، تقول ربما يستطيع لبنان أن يحصل شيئا
0: نحن
1: بالنسبة
0: بلا أزمة،
1: للنقاط.
0: يعني
1: خلينا
0: نحن اللي
1: نسمع
0: صار
1: رأي أستاذ
0: علينا في
1: نوار، أستاذ
0: لبنان
1: علي
0: أو
1: اسمح
0: في
1: لي، خلينا نسأل عن وضع في سوريا.
0: بس خليني كمل جملة أخيرة، جملة أخيرة بس
1: طيب
0: بدي أقول إنه في حزب الله يقاوم ويقاتل، والدولة اللبنانية فيها تفاوض بدون شيء، بدون ما يحاسبوا بعض، خلص كل واحد يقوم بدوره، هذا يقاوم وهذا يفاوض.
1: طيب أستاذ نوار، ماذا عن سوريا؟ يعني إذا كانت إسرائيل يعني لا تنوي العودة أو لا تنوي التراجع عن هذه المناطق التي احتلتها في سوريا، كيف تتحدث الدبلوماسية السورية حتى الآن، أو كيف تعول على العودة إلى فض الاشتباك؟ يعني إذا كان الوضع في لبنان كما سمعنا، حتى الأردن اليوم مهدد، الضفة
0: هلا
1: الغربية وضعها بائس جدا، إسرائيل تنوي احتلال 70% من قطاع غزة، طيب سوريا، هل يعقل أن السوريين يفكرون بالعودة فعلا إلى اتفاقية فض الاشتباك؟
2: هلا كله يحتاج الى فونديشن، الى اساس، فكان الاساس باي جوله مفاوضات كان هو فض الاشتباك، حلو؟ لانه هو اللي تم اختراقه. ولكن في نقطه مهمه، باي حديث عن فض الاشتباك كنا عم نشوف من الجانب الاخر الاحتلال تصعيد بالخطاب وتصعيد بالانتهاكات. الاحتلال الاسرائيلي كهين جدا فيما يتعلق بمسار المفاوضات، فاوض غزه، عم يفاوض كان قيادات بغزة وعم يضرب المخيمات، عم يفاوض كان بباريس وكان عم يتقدم بثلاث محاور بسوريا وعم يرش بالمبيدات، حلو، ونفس الشيء بجنوب لبنان تحت ذريعة سلاح حزب الله. هذا نحن ما عم نحكي على، عم نحكي على فرض، عم مركز على كيف بيفكر الاحتلال الإسرائيلي. هو بيفاوضك بس بنفس الوقت هو عم يستمر بأدواته الأمنية، وبالتالي أنت عم تروح عم تفاوض وهو رافع السقف، لانه هو لسه عم يتقدم، لسه عم يقوم بالانتهاكات تحت الذرائع اللي هو اخترعها. خلينا نقول منا الحقيقي ومنا الوهمي، بالمقابل انت عم تروح تسمع له، رغم انه انت بموقعك الحالي فيك انت كمان تواجهه. تعال اقول لك، انت عم تعمل انتهاكات، انت عم تتجاوز اتفاق جنيف الرابع الماده 49، نظام روما، مواثيق الامم المتحده اللي تتعلق بالتهجير القسري وتغيير الديموغرافيا، ليش ما عم نحكي فيهم هدول كلهم؟ انا طب ليش عم روح فاوض الاحتلال الاسرائيلي امنيا وما عم بحكي انه كيف عم يحول مستوطنات بالجولان لمدن؟ الجولان سوريه، أنا الجولان هي أرض سورية، أنا هلأ حاليا أنا صرت بمكان طبيعي، دولة سورية ناشئة قوية، أنا بدي فاوضك حتى على هي الانتهاكات.
1: طيب
2: أنا بدي فاوضك
1: أستاذ
2: حتى
1: نوار،
2: موضوع
1: سأعود لك،
2: مشاريع
1: اسمح لي
2: التوربينات، أنا
1: عذرا،
2: بدي تفضلي.
1: هو أستاذ علي سيضطر للمغادرة، لكن قبل أن يغادرنا، إذا كان الحال على ما هو عليه أستاذ علي، لماذا لا يكون هناك مصارحة مع اللبنانيين بأنه هذا الواقع، يعني التعويل على عودة النازحين، على عودة القرى، على عودة المهجرين، هذا أمر بعيد، لماذا لا يتم التعامل بهذا الوضوح مع الشارع اللبناني أنه هذه المناطق محتلة؟
0: لا بالعكس، بالعكس، يعني اللي مش عم يتعامل بوضوح هو الأطراف الأخرى. الدولة اللبنانية عم بتقول دخلنا، ورئيس الحكومة قالها بصراحة، قال أن هذا الخيار أقل كلفة وليس مضمونا، وسنسعى إلى تحرير. وهي أهدافنا من الضفاف.

0: وحاسبونا على تحقيق الأهداف، لأن الخيار الآخر مكلف ببساطة. نحن
1: صحيح.
0: جربنا الخيار الآخر العسكري وكان كارثيا على لبنان. بهذه اللحظة السياسية اللي عم نعيش فيها اليوم، وبظل الموازين القوى المطروحة على المستوى الإقليمي، الخيار الأقل كلفة للبنان التفاوض، ليس بالضرورة أن نصل إلى النتيجة التي نريد منها، لكن بالتأكيد الذهاب إلى الخيار العسكري سيكون مدمر لما تبقى من لبنان. فإذا
1: شكرا.
0: نحن ماخذين الخيار الأقل كلفة، وهذا كل اللبنانيين يعرفونه، وبالتالي يعني الصورة واضحة تماما أمام جميع اللبنانيين. ليس هناك من يتخيل من خلال شهر أو شهرين أو سنة أنه سيعود إلى أرضه وأنه ستحرر الأرض. هذا مسار سياسي ومفاوضات صعبة، ويحتاج إلى عناصر إقليمية ودولية مساعدة
1: أها.
0: يراهن لبنان على تشكلها في
1: شكرا.
0: المرحلة المقبلة. ولكن بالتأكيد ليست مضمونة، ولكن كل الخيارات مفتوحة في المستقبل، لكن في هذه اللحظة في الظروف التي نحن فيها خيار التفاوض لا مفر منه.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي
0: وأنا
1: الأمين.
0: شاكر لاستضافتك، وشاكر للإخوان
1: شكرا شكرا
0: الزملاء
1: أستاذ علي،
0: بالحلقة،
1: نعرف أنك
0: وشكرا
1: لديك
0: للجمهور
1: ارتباط.
0: اللي سمعنا.
1: شكرا جزيلا، رئيس تحرير
0: شكرا
1: جريدة موقع جنوبية
0: شكرا
1: من بيروت.
0: شكرا
1: بالعودة إلى أستاذ نوار، أستاذ نوار، كنا نتحدث عن استراتيجية إسرائيل في التفاوض مع سوريا، أنها تستخدم القوة العسكرية من أجل أن تعلي سقف التفاوض، وكأني أفهم من حديثك أنه في المستقبل إذا وصل السوريون إلى منطقة ما في التفاوض مع الإسرائيليين، يمكن تحصيل هذه المناطق، يمكن إخراج إسرائيل منها؟
2: هلا هو الحالة السورية، المشهد السوري شوي صار كل ما عم يتعقد أكثر فيما يتعلق بموضوع إسرائيل. يعني هو عم الحالة اللي عم يتمدد فيها أو الانتهاكات اللي عم يقوم فيها، صار أنت بحاجة إلى خلق خطوات إضافية قبل الذهاب إلى موضوع التفاوض. هو عم ينهك المجتمعات المحلية بشكل كتير كبير، وعم يدمر المناطق الزراعيه بشكل كتير كبير. فاول خطوه قبل ما نفكر بالتفاوض، لازم يكون في مسار من الحكومه السوريه لدعم هي المجتمعات المحليه، وتخليها هي يعني هي اشبه بخط دفاع، محاوله تهجيرها هو نهايه هذا خط الدفاع. هي النقطه الاولى. بالعوده الى المفاوضات، المسار الدبلوماسي والقانوني الاممي هو الوحيد المطروح، يعني ما فينا نضحك على بعض. المسار العسكري غير مطروح، يعني حتى لو قلنا بدنا نعمل شيء هلا حاليا ما في اي قدره. ولكن المسار التفاوضي دون انه يكون في عندك كل الحيثيات والجزئيات لحالة الاحتلال الاسرائيلي طبعا رح يكون ضعيف. انت تروح تفاوضه بس انه تقول طلع، لا تع انت ليش بدك تطلع؟ لانه انت عم تعمل اول شيء المبررات اللي عم تحكي فيها غير موجوده. الطريقه اللي انت وجود فيها هي ليست فقط لهواجس امنيه، وانما هو عمل استيطاني. عندما تقوم انت بتجريف الاراضي، برش المبيدات، بالتضييق على السكان، بجمع معلومات بشكل يومي، بتفتيش، باعتقال، هلا انت حاله الاعتقال طالت 215 سوري، اطلق سراح العدد منهم وبقي الى الان 51. هذا شو؟ هذا كله، هي كلها ملفات تجمع قبل المفاوضات، انه انا ما عم فاوضك انه ترجاك لتطلع، لا انت عامل هيك. هذا المسار الدولي سواء كان باعتماد على نظام روما، اتفاق جنيف، جنيف الرابع، ماده 49 حسب ما اذكر، والعديد من المواثيق الامميه كلها بتحكي بتجرم التهجير القسري. حالة تحويل مستوطنة كريستين بجولان المحتل إلى مدينة، هي تغيير ديموغرافي، هي جريمة. طب أنا لازم أرفع فيها، هذا بيعزز لي ملف التفاوض بالمستقبل، إنه أنا عم أتفاوض بس في سلبيات كمان. فهو لما عم يطلع على التفاوض عم يقول لك أنا عم فاوضك بس في أخي إشكاليات أمنية
1: لكن حتى
2: عندك
1: الطريق
2: كذا
1: الأممي
2: كذا
1: يا
2: كذا.
1: أستاذ نوار، يعني الطريق
2: في
1: الأممي حتى الآن ثمة قرار أممي بأن الجولان هي أرض محتلة، لكن ترامب أعطاها لإسرائيل. يعني منذ متى ونحن نتحدث حتى على المستوى الدولي، حتى على مستوى الأمم المتحدة، هناك اعتراف بأن إسرائيل احتلت هذه المنطقة، لكن هذه المنطقة اليوم مع إسرائيل، فيها مستوطنات.
2: انت سالتي سؤال للضيف من لبنان، انه هل تعتمد على بتعول على ترامب؟ انا بشكل يعني انا شخصي ما بعول على الاداره الامريكيه، لانه مثلا ترامب بيحكي عن موضوع المفاوضات، ولكن الى الان هو لم يتراجع عن موضوع الاعتراف بالجولان انه جزء من الاحتلال الاسرائيلي من الكيان. وبالتالي معك أنا أستاذة آلاء، الملف المسار الأممي والقانوني ضعيف، ولكن هو المطروح حاليا. طب أنا شلون فيني أنا استخدمه بقوة، عززه أكثر، احكي فيه دائما، ما استنى للاجتماعات الدورية، ما يكون في شكل شيء دوري، يكون في جهة مختصة في الحكومة السورية توثق وتحكي عن موضوع الانتهاكات الإسرائيلية، سواء اللي عم تحدث ضد المدنيين أو ضد الأراضي. كلها هي أمور كثير مهمة وبتعزز هي أدواتنا حاليا، أنه نحن ليس فقط أنه نطلع نقول أنه اليوم والله ضربة إسرائيل، طب ليش ضربة إسرائيل هون، ليش كذا. بالإضافة إلى ذلك موضوع آخر، لازم نحن نعزز ونطور أدواتنا بمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، خطابه كيف يفكر، كيف بيحكي، لأنه هو كل شيء عم يفكر فيه ويحكي فيه على المستوى الإعلامي أو الأكاديمي عم يطبقه. كان عم يحكي بموضوع إعادة تفعيل أو إعادة شكل الخط الأصفر في جنوب لبنان قبل ما يطلع نتنياهو على التلفزيون ويشرح الخريطة، عمله حكاه، وحكى نقطة كتير مهمة. للأسف الضيف اللبناني غادرنا، حكى قال لك أنه أنا هذا الخط موجود فيه طول ما أنا شايف أنه سلاح حزب الله إشكالية. طب شو عرفنا إمتى نتنياهو بيشوفه منه إشكالية؟ هي الحالة الإسرائيلية اللي كتير معقدة. نحن لازم دائما نستوعب أنه هي الحالة معقدة كتير، والتعامل معها لازم نخلق أدوات كتير متطورة لنقدر نتعامل معها.
1: أستاذ ياسر، التعامل معها هل يكون ب الطموح إلى اتفاقيات سلام؟ هذا هو الطريق، أنه إذا عقدنا اتفاقيات سلام مع إسرائيل يمكن أن تعود هذه الأرض، يمكن أن تتراجع إسرائيل إلى الداخل، يعني كما حصل بعد كامب ديفيد عندما استعادت مصر سيناء.
3: يعني باعتقادي أن المسألة اليوم هي مختلفة تماما عن السابق، هذا أولا. ثانيا، لابد التنويه إلى أن الوفد، المنظمة الصهيونية، حينما قدم مذكرته في مؤتمر باريس في عام 1919 قدم رؤية لحدود الوطن القومي الموعود، وكانت هذه الحدود تصل حتى نهر الليطاني في لبنان وبعض أجزاء من سوريا والضفة الغربية. وبالتالي الحديث بأن ما أن إسرائيل أو ما فعله حزب الله هو أدى إلى احتلال لبنان، أو ما ما ما ما يحدث من أحداث هي ردة فعل إسرائيلية على هذا، تقوم بعمليات الاحتلال والسيطرة، باعتقادي أن هذه مغالطة. وكما قلنا في التاريخ وفي الرؤى الصهيونية منذ المنظمة الصهيونية.
1: أستاذ ياسر، اسمح لي هنا أن أنقل لك ما يقوله البعض، أنه هذه الرؤى وهذه المخططات صحيح هي موجودة منذ زمن نظريا على الأوراق عند الإسرائيليين، لكن إسرائيل لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد 7 أكتوبر، لم تجرؤ أن تفعل ذلك إلا بعد أن دخل حزب الله في معركة إسناد مع غزة. هكذا يقول البعض وهكذا يسألون، بأنه تم تقديم مبرر لإسرائيل حتى تتوسع في حدودها. كيف يرد على هذا المنطق؟
3: يعني هي إسرائيل تحتاج إلى بعض المبررات لتنفذ مخططاتها، ولكن لا يشترط أن يكون هذا المبرر. وبالتالي هي تبحث عن أي مبرر مهما كان شكله أو طبيعته، أو بغض الطرف عن من يقوم بهذا الفعل وهذا المبرر، حتى تنفذ هذه الخطى والرؤى القديمة والجديدة أيضا. وبالتالي لا يشترط فقط بما حدث في 7 أكتوبر أو ما حدث في لبنان أو حتى في سوريا، بأن هذه هي العوامل الحاسبة التي أدت إلى هذا الشكل اليوم من السيطرة الإسرائيلية. وبالتالي هي تحتاج إلى أي مبرر بغض الطرف والنظر عن الفاعل، هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في المفاوضات، التجربة الفلسطينية غنية بهذا بهذه التجربة. حتى اللحظة هذه التجربة الفلسطينية هي غير ناجحة. في عام 1994 في اتفاق أوسلو كان هنالك دعم دولي، قدمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكانت مرنة جدا، كان هنالك اتفاق برعاية دولية. ولكن اليوم ما الذي جرى؟ أن إسرائيل سيطرت على الضفة الغربية أكثر من ذي قبل، تحولت الضفة الغربية إلى بيئة طاردة. اليوم سموتريتش يتحدث علانية، أنا أريد أن أهجر سكان الضفة الغربية.
1: طيب والحل يا أستاذ ياسر؟ يعني التسليم بأن هذه المناطق مناطق محتلة، لا الخيار العسكري ناجع ولا حتى المفاوضات ستفضي إلى نتيجة جيدة، إذن ما الحل مع إسرائيل الجديدة؟ لا، هذه التي نراها اليوم.
3: نعم، لا يمكن قياس الضفة الغربية أو قطاع غزة على لبنان، ولا يمكن قياس لبنان والضفة الغربية وغزة عن الحالة في سوريا. باعتقادي أن في سوريا الحالة مختلفة جدا. من الممكن أن في ظل ضغط أمريكي حقيقي أن يكون على إسرائيل، قد تنسحب إسرائيل من هذه المناطق في خيار في المفاوضات. ولكن قبل المفاوضات السؤال، هل بالفعل هنالك قوة ضاغطة سياسية على إسرائيل؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل معنية وجادة بذلك؟ سيما أن إسرائيل تتعامل مع الملف السوري بطريقة مغايرة، بمعنى أن ما قبل سقوط النظام هو مختلف عما بعده. لا. وبالتالي إذا كان هنالك انسحاب، هي سوف تصل إلى الخط الأول الذي كان محتل في عام 67. نعم، يعني هكذا هي تفكر. وكما قلنا بأن المناطق العازلة يبدو أنه من خلال السلوك الإسرائيلي في لبنان أيضا أنها مقسمة إلى عدة درجات. هنالك بعض الأماكن التي من الممكن أن تنسحب منها إسرائيل، وهذا وارد جدا. وهنالك بعض الأماكن التي قد تنسحب منها، ولكن حينما تثبت بعض المنظومات الرقابية أو أن يكون هنالك اتفاق وقوات دولية بها. وهنالك مناطق باعتقادي أن إسرائيل لن تنسحب منها، وهي المناطق التي تريد أن تقيم بها بعض المستوطنات.
1: أستاذ نوار، هل فعلا تعول سوريا على أن الحال فيها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، على الأقل انسحاب إسرائيل إلى خط فض الاشتباك بعد 67، وبالتالي هي تعول على مسار المفاوضات؟ وأين العرب يعني من مساندة سوريا على الأقل في الوصول إلى أقل تكلفة ممكنة؟
2: هلا في موضوع تعول، أكيد ده تم الدخول بهذا المسار أنه في تعويل عليه، ولكن هو مسار شائك وواضح أنه هناك قد يطلب بمرحلة من المراحل تقديم تنازلات حتى على جانب الاحتلال الإسرائيلي، أنه ما نحن ما بالطريقة اللي هو عم يهندس فيها المنطقة، واضح أنه هو عم يهندس شيء خلينا نقول ما دائم ولكن طويل الأمد. هي نقطة. فما يتعلق مسار المفاوضات، أكيد هناك دائما الهدف الأساسي هو العودة إلى الفونديشن. نحن عم نحكي فقط على العودة إلى خط فض الاشتباك، ما عم نحكي على أي شيء لاحق. نقطة العرب، في نوع من أنواع الدعم دائما لا يتم الحديث عنه، وهو الأدوات الناعمة. نجي على نقطة المجتمعات المحلية. المجتمعات المحلية في المناطق، في مناطق عديدة من الجنوب السوري اللي تمدد فيها الاحتلال، أنت حكيتي على الرقم، هذا الرقم الفعلي، ولكن أيضا هو تقدم على منطقة رصد ناريا. هي المنطقة اللي رصد ناريا أيضا مرات بتحرك فيها وبيعمل فيها حواجز وبيعمل فيها سحب هويات وكذا، وبيضيق على الأهالي، بيضيق على المزارعين، وبالتالي مثلا في عالم خسرت، في عالم ما قدرت تبيع محصولة، في عالم تدمر محصولة بسبب المبيدات. الأدوات الناعمة، هناك بعض المنظمات الإغاثية التي تعمل بشكل نشط وبالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل دعم هي المجتمعات. هي أدوات ردع. فإذا نحن بالعودة إلى نقطة جدا مهمة، أدوات الردع نحن عنا جدا أساسية تكون عنا حاليا فعالة على هي المستويات، مستويات المجتمعات المحلية ومستويات المجتمع الدولي، قبل التفكير بالعودة إلى جولة أخرى من المفاوضات. يكون ملف قوي بالإشارة إلى كافة الانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي سواء في الجنوب السوري.
1: ربما يبدو الوضع في سوريا أكثر تفاؤلا من الوضع في غزة وربما في لبنان. نوار شعبان قبقيبو،
2: إن شاء الله،
1: الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من رام الله،
2: شكرا،
1: ياسر مناع الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، كان معنا من رام الله.
2: شكرا.
1: الشكر الموصول لكم مشاهدينا، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية، وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية، وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004، إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية، وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين الإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

أهلا بكم في برنامج شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأ هذه الحلقة بأبرز العناوين. مصر تحجز ثاني مقاعد العرب في دور 16 وتضرب موعدا مع الأرجنتين التي تأهلت بصعوبة أمام الرأس الأخضر. كولومبيا تتأهل للدور ثمن النهائي بعد فوز شاق على غانا. المغرب يواجه كندا في دور 16، وباراغواي تتحدى الديوك الفرنسية. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع كندا التي ستقام مساء السبت في الساعة 8 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز في توقع مباراة مصر ضد أستراليا والتي انتهت في شوطيها الإضافيين بهدف لكل فريق وحسمها الفراعنة بركلات الترجيح، مع العلم مشاهدين أننا سنسحب النتيجة بناء على ما انتهت عليه المباراة في الأشواط الإضافية بغض النظر عن الأهداف المسجلة في ركلات الترجيح. نتابع السحب الآن على الشاشة. الفائز هو محمد أحمد مبيض من إدلب. ألف مبارك لك يا محمد، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن تأهل تاريخي لمصر وتأهل صعب للأرجنتين، سنتابع هذه التفاصيل في سياق حلقة اليوم من شوط إضافي. أهلا بكم مجددا.

0: إذن للمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح بأربع ركلات لاثنتين، وذلك عقب نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله. ومنح إمام عاشور التقدم لمصر بضربة رأس متقنة في الدقيقة 13، لكن محمد هاني مدافع الفراعنة سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وعقب نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفراعنة الذين لم يهدروا أي ركلة ليتأهلوا لدور 16 لمواجهة الأرجنتين التي تأهلت بصعوبة أمام الرأس الأخضر. إذن فوز وتأهل تاريخي للمنتخب المصري، تفاصيل هذه المباراة سنتابعها مع رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير عليك وسيم.
0: أهلا بك، وأيضا أرحب بالكابتن ماجد الحاج لاعب منتخب سوريا سابقا. أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير أستاذ وسيم.
0: كابتن ماجد، يعني نتحدث منذ بداية هذا المونديال، الجيد لا يخبئ نفسه، المنتخب المغربي منتخب عربي ممتاز يؤدي أداء ممتاز، وأيضا المنتخب المصري مختلف تماما عن بقية المنتخبات العربية التي خرجت من المنافسات.
2: المنتخبين المغربي والمصري عم يقدموا بطولة جيدة بكأس العالم. المنتخب المغربي صار عنده خبرة، المنتخب المصري بدأ يدخل على الخط وصار عنده خبرة وصار عنده ثقة. يعني شفنا مبارح المنتخب المصري من المنتخبات اللي القوية اللي قدمت مباراة رائعة مع منتخب إسرائيل. المنتخب الإسرائيلي منتخب قوي، منتخب منظم، منتخب دفاعيا جيد جدا، يمتلك لاعبين الحالة البدنية تبعهم ممتازة، لكن عرف مبارح يستغل. كنا بنتمنى يعني بلحظات انه تنتهي المباراة من دون الذهاب لركلات الترجيح لانه راح تروح للحظ، بس مبارح قدم منتخب مصر من المباريات الرائعة جدا. بس عندي ملاحظة ولو صغيرة على الكابتن حسام حسن من ناحية التكتيك اللي لعب فيه مبارح. يعني مبارح نحن شفنا بالشوط الثاني اللاعب هيثم حسن لما نزل عطى أريحية كاملة بوسط الملعب، لما انتقل محمد صلاح للطرف اليسار، إمام عاشور نزل، صار في منتخب مصر قوي جدا هجوميا. وشفنا بالأشواط الإضافية كان لازم منتخب مصر يحسم المباراة بفرص هائلة، كانت كان نجم الشوطين الإضافيات وحارس منتخب أستراليا كان نجم، حتى المدافع سوتر ثلاث أربع كرات كان حائط يعني فظيع مبارح. بس بالأخير بنقول مبروك لمنتخب مصر، وإن شاء الله مع الأرجنتين كمان بيعمل نتيجة وبنشوف منتخب مصر مثل منتخب المغرب لما طلع لدور الأربعة.
0: نعم كابتن مازن الريس، يعني من أكثر من لفت انتباهك في المنتخب المصري في هذه المواجهة مع أعطاء جائزة أفضل لاعب في المباراة لمحمد صلاح؟
1: صراحة محمد صلاح حتى ولو كانت ركلة ترجيحية أساسا، الثقة اللي ظاهر فيها، دوره القيادي بلش ياخده بشكل أكبر، مشاركته نحن تحدثنا بدور المجموعات لما تم استبداله تقريبا أول مباراة بداية 72 على ما أذكر، لا تم الاعتماد عليه بشكل أكبر بهي المباراة. بعيدا عن الأمور الفنية لازم يكون في مركز ثقل موجود بأي منتخب، في قائد حقيقي لحتى يقود هذا المنتخب. دور محمد صلاح عم نشوفه عم يظهر بشكل أكبر، هو من القلائل أو يمكن الوحيد اللي كان بالمونديال، مونديال روسيا 2018، حاليا موجود قادر يطبق فكر حسام حسن، قادر له كلمة خلينا نقول بين قوسين على الزملاء، في احترام متبادل حتى من رئيس الاتحاد المصري ومن وزير الرياضة المصري، في احترام لدور محمد صلاح ووجوده بالمنتخب. أعتقد الجائزة مستحقة، ركلة ترجيحية على وجه الخصوص لأنه كان في استفزاز من حارس استراليا وكان عم يعمل بعض الحركات الاستفزازية وشاطة بهذه الطريقة بنص المرمى بنينكا وأعطى ثقة لبقية الزملاء وحتى اتجاه الحارس، يعني كانت اللقطة معبرة بشكل أو بآخر. فمحمد صلاح أعتقد لعب دوره القيادي بهذه المباراة وساعد كثير منتخب مصر لحتى يوصل لدور 16.
0: نعم كابتن ماجد، ماذا يعكس أو تعكس نسبة استحواذ المنتخب المصري الأفضل وأيضا الأهداف المتوقعة؟ كان المنتخب المصري متفوق على منتخب أستراليا، وبالأخير أنهى مشوار منتخب أستراليا الذي لعب بأسلوب دفاعي منذ مباراته الأولى أمام تركيا.
2: المنتخب المصري أفضل بكل النواحي، يعني من ناحية الفردية الناحية الجماعية، فقط المنتخب الأسترالي هو عبارة عن كتلة أو منتخب جماعي دفاعيا، حاول يلعب على المرتدات، استغل المهاجمين السريعين اللي عنده، ولكن كان المنتخب المصري صاحي دفاعيا. المنتخب المصري يمتلك عناصر قادرة على الإنهاء بأي وقت، إن كان مرموش، صلاح، إمام عاشور، زيكو، يعني في عنده حلول كثيرة. فالمنتخب المصري كان أفضل من جميع النواحي. منتخب أستراليا وصل للشيء اللي بده إياه، اللي هو جر المنتخب المصري لركلات الجزاء، أو أنه يستغل الكرة ثابتة اللي استغلها من خطأ دفاعي طبعا للمنتخب المصري. أما كمنتخبين إذا نحط فنيا، المنتخب المصري أفضل فنيا وفرديا.
0: وبعد نهاية المباراة رصد برنامج شوط إضافي مونديال 2026 أجواء الفرح بتأهل مصر، وذلك في منطقة المشجعين وسط دمشق.
3: مصر رائعة، قدمت مباراة رائعة جدا اليوم. بحب أشكر اللاعبين، بحب أشكر الجهاز الفني المصري، لأنه فعلا كانت مصر محتاجة مدير فني من البلد، مو أنه مدير فني أجنبي. وخلص الحمد لله، يعني إن شاء الله بتوصل لأبعد مرحلة.
4: فوق الخيال، حماس من أول ثانية لآخر ثانية، لأنه مصر عم تلعب. يعني لو أنه غير مصر كان عادي الموضوع، بس لأنه مصر بتجنن. مصر ممتازة هاي السنة، هذا أهم مونديال يمكن بتاريخها كله أكيد. إن شاء الله يا رب، متمنى من كل قلبي، أنا يعني مصر بدمي، إن شاء الله يا رب.
5: جدا مبهر، يعني إحنا ما توقعنا هي شدينا، ونتمنى لهم إن شاء الله بالمباراة القادمة أنه يحققون انتصارات أقوى وأقوى ويأخذون كأس العالم إن شاء الله. المباراة كانت كثير حلوة والأداء كثير ممتاز، يعني وانبسطنا يعني بالأجواء هنا. نقول إنه مصر تربح على الأرجنتين، هاي بدها معجزة، وإن شاء الله تكون
6: إن
5: شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون بمعجزة يعني، ونربح على الأرجنتين إن شاء الله. طبعا بالنسبة لمصر، مو إنه بس المصريين يشجعونها، يعني أعتقد أكثر من مليار إنسان يشجع كونه هم عرب ومسلمين، لذلك إحنا نتمنى لهم إن شاء الله كل الفوز، وإحنا معاهم قلبا وقالبا إن شاء الله.
7: والله ما شاء الله الأجواء حلوة وجميلة، وتنظيم يعني ولا أروع للأمانة، ويعني كانت بتجنن والله. يعني ما شاء الله عليهم، نحن بنشجع يعني الأفريقيا العربية، تمام. إن شاء الله التوفيق لهم وبالتوفيق للمغرب كمان.
8: بس الماتش كان 100-100 والمكان كذا،
9: المكان كان حلو. أرجنتين إن شاء الله.
8: وكأس العالم ده مش ده بس، كله المصر والله العظيم، دي أول سنة اليوم كأس العالم بيقدموا أداء زي كده.
0: إذن تأهل تاريخي للمنتخب المصري لدور 16. كابتن مازن الرئيس، كنا نتحدث في بداية المونديال، الكثير كانوا يقولون بأن المنتخبات العربية غير قادرة في دور المجموعات على التأهل. بالأخير تأهل المنتخبين، المنتخب المغربي ومنتخب مصر، رأيك بالنسبة التي تأهلت للمنتخبات العربية والأداء؟
1: صراحة وسيم، في إقناع كان بالنسبة للمنتخب المصري والمنتخب المغربي. حتى تأهل الجزائر كان لدور 32، خلينا نقول مر بمطبات وبحسابات معينة، يعني هو ربح على منتخب عربي وتعادل مع منتخب النمسا. المباراة كان إلى حسابات الخاصة، التعادل كان بأهل المنتخبين. بينما المنتخب المصري من أول مباراة هو والمنتخب المغربي، شفنا المغرب أمام البرازيل شو عمله، وشفنا المنتخب المصري شو عمل أمام منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا حتى ولو ما نو من المنتخبات المرشحة للقب، ولكن منتخب كبير ما فينا نقلل منه، عنده نجوم مميزين جدا، إذا بنحكي دي بروين ولا لوكاكا ولا كورتوا والعديد من النجوم أساسا. ففعليا قدموا نفسهم بصورة جيدة بدور المجموعات، هذا الشيء عم يحصدوه كان بدور 32. بالنسبة لمصر ما فينا نحن نظلمها ونطلب منها مثل ما عم يقدم المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بالآخر تأهل على منتخب كبير مثل منتخب هولندا، كان مسيطر كان مميز. المنتخب المصري يوم أمس ساعده بين قوسين موضوع أنه عم يلعب مع أستراليا، ما أنا من حجم أساسا المنتخب الهولندي. أكيد المنتخب المصري منظم مجتهد جيد، ولكن ما فينا نحن نطلب من المنتخب المصري الشيء اللي عم يقدمه المنتخب المغربي. في فرق بين مشروع صار له مستمر 6 سنوات، حتى ولو تبدل أساسا المدرب وليد الركراكي قبل البطولة بعدة أشهر، بين مشروع بين قوسين جديد هو مع الكابتن حسام حسن. الأداء كان جيد، كنت بتمنى أنا من المنتخب المصري لحتى يثبت أنه هو قادر أكثر، لما صحت له الفرصة يحسم المباراة بهدف ثاني وهدف ثالث بداية بعد ما سجل الهدف الأول، يضرب ويخلص من ملف المباراة. ولكن للأسف جروا المنتخب الاسترالي اللي كان له تسديده واحده فقط بين العارضه والقائمين، جروا لركلات ترجيح، وكنا ممكن نشهد يعني بالاخر هي ركلات ترجيح، كنا ممكن نشهد من خلال خروج مصر، وخروج كان حيكون مؤسف امام منافس اقل من مستوى المنتخب المصري.
0: نعم كابتن ماجد، يعني البعض بدا بالحديث عن ان حافز منتخب مصر يجب أن يكون أكبر بعد الأداء المخيب للمنتخب الأرجنتيني، سنتحدث عن مباراة منتخب التانجو بعد قليل، لكن كيف ترى هذا السيناريو؟
2: بعتقد فرصة لمنتخب مصر، يعني منتخب الأرجنتين اليوم منتخب يعتمد على لاعب واحد، يعني اليوم عم نشوف منتخب الأرجنتين بكبر بطل عالم، يعني بطل عالم اليوم عم نشوفه بموقف جدا صعب، فرصة كتير كبيرة. المنتخب المصري يمتلك العناصر القادرة على ضرب المنتخب الأرجنتيني، عنده خلل كتير، عنده مشاكل كتير بالخط الخلفي، ممكن يستغل المنتخب المصري إذا كان في الثقة والقوة أنه يلعب مباراة أنا بسميها مباراة العمر بالنسبة لمنتخب مصر، وقادرين إن شاء الله يعملوا نتيجة جيدة.
0: نعم اسمح لي أن أذهب إلى المباراة الثانية والتي جرت ضمن لقاءات الأمس والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بصعوبة على الرأس الأخضر.

0: إذا تأهل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم إلى دور 16 من مونديال 2026 بصعوبة كبيرة بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لاثنين. وتألق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي سجل هدفا وصنع هدفين، حيث سجل ليو هدف التقدم الأول في الدقيقة 29، وعدل دوراتي لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 59. فشل راقصو التانغو في حسم المباراة بوقتها الأصلي لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية، إذ تقدم ليساندرو مارتينيز مجددا للأرجنتين في الدقيقة 93، لكن الرأس الأخضر تعادل مرة أخرى عبر سيدني كابارال في الدقيقة 103، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الحسم في الدقيقة 111 عبر هدف عكسي من منتخب الرأس الأخضر الذي خرج من البطولة مرفوع الرأس بأداء نال إعجاب الجميع. ومع تسجيل ميسي هدف جديد خلال مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر، رفع رصيده التهديفي إلى 7 أهداف في كأس العالم 2026، متربعا على قمة ترتيب هدافي المونديال الحالي، ليصبح الترتيب على الشكل التالي: في المركز الأول كما تحدثنا ليونيل ميسي بـ7 أهداف، في المركز الثاني الفرنسي كيليان مبابي بـ6 أهداف، الإنجليزي هاري كين بـ5 أهداف، والنرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الرابع بـ5 أهداف، ويليه اللاعب الإسباني أويار زابال بـ4 أهداف، في المركز الخامس متساويا أيضا مع فينيسيوس جونيور البرازيلي. إذن فوز صعب وشاق للمنتخب الأرجنتيني على منتخب الرأس الأخضر مفاجأة هذه البطولة. كابتن مازن الرئيس، يعني إذا ليونيل ميسي يقول بعد المباراة لم نكن قادرين على مجاراة لاعبي الرأس الأخضر، ماذا يعني ذلك؟
1: صحيح، المنتخب الرأس الأخضر هو الفرض أسلوبه بين قوسين على المنتخب الأرجنتيني، هو يتراجع وقت اللي كان عم يريد، هو يتراجع، هو اللي شكل الضغط وقت الأراد التسجيل. المباراة واجه فيها صعوبات كبيرة المنتخب الأرجنتيني، لما نحن نحكي على بطل عالم اضطر لحسم المباراة من خلال الركلات الثابتة، فمعناتها كان في مشكلة. صراحة لحد الآن الانتصارات اللي حقق المنتخب الأرجنتيني سواء كان بالدور الأول أو حتى بهي المباراة بين قوسين ممكن نسميها انتصارات وهمية، ما كشفت على المستوى الحقيقي للمنتخب الأرجنتيني، ما كشفت عن شخصيته لهذا المنتخب حتى الآن. المباراة الوحيدة اللي بتعذب فيها هي كانت المباراة الحالية أمام الرأس الأخضر، ومثل ما بنعرف الرأس الأخضر فريق مجتهد، قدر يتأهل بصعوبة لدور 32، عم يصنع التاريخ كان بتأهل، ولكن ما هو المنافس القوي جدا، عمل أكثر من المتوقع مباراة أمس أمام الأرجنتين، وكان قاب قوسين أو أدنى أساسا من إقصاء المنتخب الأرجنتيني. في ملاحظة وسيم، أنه المنتخب الأرجنتيني كان له 10 تسديدات ويا العارضة والقائمين، 6 منهم لليونيل ميسي. الهدفين الثاني والثالث كان بإسهام مباشر من ليونيل ميسي، هو لعب الركنيات. ليساندرو مارتينيز كان هو الأعلى تقييما أساسا من المباراة 9.5، فكان في مشاكل كثيرة عند المنتخب الأرجنتيني. لحد الآن عم يسكر نقاط الضعف ميسي بشكل أو بآخر، والسؤال هون حتى للكابتن ماجد، يعني نحن نفرض الأرجنتين بدون ميسي، هل كان حيكون منتخب مرشح للقب أساسا؟
2: أكيد لا، أكيد ميسي اليوم هو اللي صانع الفرق بهالبطولة بالذات، يعني صانع الفرق. كنا عم نشوف من قبل منتخب الأرجنتين بالبطولة السابقة كان منتخب الأرجنتين أفضل من جميع النواحي، جماعيا تكتيكيا حتى التحولات. اليوم ما عم نشوف، اليوم عم نشوف منتخب الأرجنتين عم يحاول قدر. بارح منتخب الرأس الأخضر يعني من المنتخبات ضعيفة، منتخب الأرجنتين عم يحاول يرجع بالكرة للخلف ليريح ليلاقي ثغرة يمرر لميسي لحتى ممكن
0: انه. طب هذا الامر ما مو غلط من مدرب يبقي هذا الاعتماد على لاعب واحد فقط؟ أكيد ان واجه أكيد منتخب قوي في ادوار مقبلة سيخرج،
2: اكيد رح يعاني كثير اذا واجه منتخب هجوميا جيد، رح يعاني كثير لانه ما رح يكون في مجال حتى للخروج من منتصف ملعب الأرجنتين، لأنه منتخب الأرجنتين مبارح مع ضعف، نحن شفنا الرأس الأخضر بدور المجموعات فريق بس عم يدافع. مبارح شفنا الرأس الأخضر هو بطل العالم والأرجنتين هو الرأس الأخضر، يعني شفنا منتخب عم يسجل عم يلاعب منتخب الأرجنتين بطل العالم 120 دقيقة لا قدر يحسن ينهي المباراة منتخب الأرجنتين وبهدف عكسي، فبعتقد منتخب الأرجنتين رح يعاني كتير بالمباريات القادمة.
0: نعم، 120 دقيقة أيضا ذكر الكابتن ماجد، كابتن مازن، لعب فيها ليونيل ميسي. المدرب ليونيل سكالوني لم يخرج لاعب يبلغ من العمر نحو 39 سنة، هل تعتقد أن هذا الأمر هو قوة من المدرب واللاعب أم مخاطرة بدنية للمواجهات المقبلة؟
1: وسيم ما عنده حل أساساً، كان يعني الخروج من دور 32 يعني نهاية الحلم. نحن عم نشوف ميسي أساساً يلي طبعاً أضاع فرصة أو فرصتين متاحات للتسجيل، ولكن الهدف الأول من كرة ميتة كرة طويلة عم يقدر يروض الكرة بطريقة ذكية ويسجل. ما عنده حلول للأسف لحد الآن. نحن عم نشوف للأسف فيما يتعلق بمشجعين المنتخب الأرجنتيني ومراقبين أنه نحن لحد الآن لاوتارو مارتينيز ما شفنا، ديبول ما شفنا، بالنسبة لألفاريز ما شفنا كلاعب مؤثر. حتى مارتينيز الحارس اللي كان مركز قوة بفترة من فترات المنتخب الأرجنتيني ما عم يكون مؤثر. أنت عم تنتظر ولو الهدف الثالث احتسب عكسي، عم تنتظر هدفين، الهدف الثاني والهدف الثالث من قلبي الدفاع. لا في لاعبي وسط. ممكن إذا بدنا نقارن بين الإبداع بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني هاي النسخة والنسخة الماضية، كان في فرق، كان موجود أنخيل دي ماريا، كان ممكن يلاقي الحلول، كان ممكن يساعده لميسي. حاليا لا، لحد الآن حتى البدلاء ما قادرين يقدموا. فسكالوني عم يكون مضطر مجبر على استخدام ليونيل ميسي لأقصى درجة ممكنة، خاصة مع خطورة المباراة، وكانت بشكل أو بآخر قادرة حتى الرأس الأخضر تسرقها قبل ما توصل لركلات الترجيح.
0: كيف تفسر أيضا كابتن ماجد تلقي الأرجنتين لهدفين أمام منتخب يتأهل لأول مرة لكأس العالم؟
2: هذا الشيء اللي عم نحكي عليه، ضعف الحالة الدفاعية لمنتخب الأرجنتين. يعني منتخب الأرجنتين بدور المجموعات ما شفنا حالة ضغط عليه. مبارح منتخب ضعيف، كان عنده الندية، كان عنده قوة القلب أنه يطلع ويهاجم منتخب الأرجنتين. بعتقد هي تحسب للمدرب. اليوم دراسة منتخب الأرجنتين، بعتقد دراسة منتخب الأرجنتين هي اللي خلته ياخذ مثل ما بيقولوا هالجراءة هي ويهاجم منتخب الأرجنتين. وحسين يكشف منتخب الأرجنتين، نتمنى المنتخب المصري يكون عنده نفس الجراءة. المنتخب الأرجنتيني ضعيف جدا بالحالة الدفاعية، بحالة التحولات، يعني ما عنده إمكانية بحالة التحولات. لما يخرج المنتخب الأرجنتيني لحالة هجومية، حالة التحول من الهجوم للدفاع سيء جدا. ممكن يستغل المنتخب المصري بلعبته القادمة لاعبين سريعين يمتلك المنتخب المصري، ممكن يضربوا المنتخب الأرجنتيني بكل سهولة. فالشيء اللي سببه المنتخب الرأس الأخضر للأرجنتين بعتقد كشف المنتخب الأرجنتيني على حقيقته الدفاعية. منتخب الأرجنتيني يبقى منتخب كبير، منتخب بطل عالم، ولكن امبارح منتخب الرأس الأخضر كشف الحالة الدفاعية لمنتخب الأرجنتيني.
0: كابتن مازن، أيضا ليونيل ميسي قال في تصريحات بعد المباراة بأن خطوط المنتخب الأرجنتيني كانت متباعدة، أيضا لام المدافعين على عدم التقدم وإيصال الكرة بشكل صحيح إلى لاعبي خط الوسط. هل أنت مع هذا الكلام لقائد منتخب يتحدث بهذه الطريقة؟ وأيضا تحدث عن عدم الاستهانة بالمنتخب المصري في المواجهة المقبلة.
1: صحيح وسيم، فترة من فترات أنت بحاجة كقائد أساسا كل الأنظار عليك، وأنت القائد داخل وخارج الملعب فعليا لهذا الفريق، أنك أنت تخرج عن صمتك توجه رسالة. ما في حدا من الجمهور الأرجنتين كان راضي على السيناريو. نحن يوم أمس عم نشوف بعض المشجعين عم يبكوا أساسا بالدقيقة 120، ما مصدقين أنه هذا السيناريو اللي حدث مع المنتخب الأرجنتيني. موضوع التباعد بين الخطوط، أعتقد اللي استفاد منه الرأس الأخضر أنه أبقى النتيجة متقاربة. حتى تقدمت الأرجنتين بهدف دون مقابل وكان عنده فرصة أساس الأرجنتين تقدم، أبقى النتيجة متقاربة، شكل حالة الضغط، دخل بموضوع الشك بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني بداية المباراة كان عم يلعب بأسلوب، لا وقت الشاف تحديدا بعد هدف التعادل الأول، وتشاف منتخب الرأس الأخضر قادر أنه يضربه أكثر من مرة، كان في نوع من اهتزاز الثقة. ممكن نحكي على موضوع كمان بنفس الوقت، موضوع عدم التحضير الذهني لهي المباراة، كان في استهانة بشكل أو بآخر ظهرت بهي المباراة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. حصل العديد من الدروس بعد نهاية المباراة. عجبني هدف كابرال بصراحة، أحد أجمل الأهداف بالبطولة لحد الآن، لم يكن الأجمل، وهدف صعب جدا. يعني حتى أنت إذا كنت منظم الهدف صعب، يعني ممكن تلقى أنت هدف. فبالتالي الأرجنتين دفعوا ثمن عدم حسم المباراة بالشوط الأول، كان ممكن أنه يخرجوا، وكان ضرورية هي رسالة من ميسي سواء بغرفة الملابس أو أمام وسائل الإعلام.
0: طب كابتن مازن، أيضا رح أبقى معك، يعني هل أنت مقتنع بخط وسط منتخب الأرجنتين ماك أليستر مع ليفربول؟ وأيضا ليفربول لا يؤدي، إنزو فرنانديز مع تشيلسي لا يؤدي، أيضا ديبول يعني هو اللاعب المرافق ليونيل ميسي.
1: صحيح، اللعيبة الثلاثة عم تظهر أدوارهم الدفاعية أكثر من الهجومية. يعني نحن إذا حتى منشوف الأحصائيات، التسديدات قليلة جدا من خارج منطقة الجزاء، كان في تسديدة لماك أليستر أساسا وكانت بعيدة جدا على المرمى. ما عم يشاركوا بالحالة الهجومية بالشكل المطلوب، ما عم يساندوا الخط الهجومي بالشكل المطلوب.
2: نعم.
1: دفاعيا لم يختبروا إلى الآن. المفروض كأسماء كنجوم لهم قيمتهم ما في شك بهدول الثلاثة، ولكن نعم. المفروض أنه على الأقل يكون في لاعب منهم حر يأخذ أدوار هجومية أكثر من البقية لحتى يشكلوا الحالة الهجومية، والإضافة اللي عم تنتظر المنتخب الأرجنتيني للتسجيل ولتخفيف الضغط على ليونيل ميسي.
0: نعم كابتن ماجد، ما المطلوب من المنتخب الأرجنتيني في المواجهة المقبلة أمام مصر برأيك؟
2: التنظيم، تنظيم التنظيم، يعني عم نشوف إذا بدنا نضل، إذا بده يضل المنتخب الأرجنتيني يعتمد على ميسي يعني ليلاقي له حلول، فبعتقد رح يعاني كتير. مطلوب منه يرجع ينظم خط الوسط، ينظم خط الدفاع، يلاقي حلول. يعني عنده دكة جيدة ألفاريز، سيميوني كمان لحد الآن ما أعطاه فرصة، بعتقد عنده حلول. لازم يعطي، لازم يخفف الضغط عن ميسي.
0: نعم.
2: يعني بكرة نحن منتخبات العربية، بكرة نلعب مع منتخب مصر مع الأرجنتين، راح يكون الضوء كله على ميسي، مان تو مان. يعني نحن بنعرف منتخبات
0: ميسي وصلاح، محمد صلاح،
2: أي فراح يكون، بعتقد راح يكون في حالة ضغط كتير على ميسي مكمل الخطورة منتخب الأرجنتين. بعتقد لازم سكالوني يلاقي حلول غير ميسي بالذات مع منتخب مصر. إذا اعتمد بنفس الطريقة بالمباريات المجموعات ومباريات الأخيرة بعتقد راح يعاني إذا كان التفكير فقط في ميسي.
0: اسمح لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع بعض نتائج مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع كندا التي ستقام في الساعة 8:00 مساء بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

0: إذن اختتم دور الـ32 من كأس العالم 2026 بفوز كولومبيا على غانا بهدف وحيد سجله جون أرياس في الدقيقة 14 من الشوط الأول لتتأهل إلى دور ثمن النهائي. وهذه المرة الرابعة التي تبلغ فيها كولومبيا الدور ثمن النهائي بعد أعوام 1990 و2014 و2018، وكانت أفضل نتيجة لها في البطولة بلوغ الدور ربع النهائي عام 2014. وستواجه كولومبيا منتخب سويسرا الذي تغلب على حساب الجزائر بهدفين نظيفين أول أمس الخميس. إذن فوز للمنتخب الكولومبي على نظيره الغاني كابتن مازن الريس، هدف واحد فقط تلقته كولومبيا في 4 مباريات، كيف تنظر إلى دفاع المنتخب الكولومبي في هذه البطولة؟
1: المنتخب الكولومبي صراحة أحد أكثر المنتخبات المقنعة، تحدثنا يوم أمس عنه. صحيح النتيجة ما عكست الشيء اللي كنا عم نشوفه على أرض الميدان، اللي بيشوف 1-0 ممكن يقول إنه المنتخب الغاني كان ممكن يعمل أي شيء، ولكن المنتخب الغاني الشيء الوحيد اللي قدر يعمله إنه ما يتسع الفارق، يبقى محافظ على حدوده لآخر دقائق، يحاول يسرق هدف ويجر المباراة للتمديد. لا، المنتخب الكولومبي كان مسيطر بشكل كبير، كان عم يحاول بشكل كبير. نحن عم نحكي عن مباراة بكامل دقائقها ما كان في تسديدة لغانا بين العارضة والقائمين أساسا، سيطرة كبيرة كانت لكولومبيا. كنا عم نحكي يوم أمس على قوة الثلاثي الهجومي تحديدا، إذا بنحكي على خميس ودياز، لا كمان خط الوسط كان مميز جدا. الهدف من إرياس كان أحد الحلول الموجودة حتى الآن، وبالرغم من نتائج الجيدة أعتقد لسه كولومبيا عندها أكثر، لسه قادرة تخطى الدور القادم. منتخب بشخصية قوية جدا صراحة، وقادر يكون أحد أبرز مفاجآت البطولة الجميلة هاي النسخة.
0: نعم كابتن ماجد، يعني بالنسبة لمنتخب غانا، تحدث الكابتن مازن عن منتخب كولومبيا، أما منتخب غانا لم يسدد طوال 90 دقيقة أي تسديدة على المرمى. منتخب يتأهل إلى الدور الثاني دون أن يسدد في مباراة دور الـ32، يعني ماذا يعكس هذا الأمر برأيك؟
2: فلسفة كيروش.
0: نعم. يعني أينما ذهب كيروش يلعب
2: فلسفة، يعني بعتقد المنتخب اللي بيكون فلسفته دفاعية صعب لما بيتلقى هدف بوقت مبكر، صعب يعود، بده يغير كل تكتيكه أو المنهجية تبعه، ممكن يعاني. يعني لما بتسجل عليه الفريق اللي عنده السيستم تبعه دفاعي، لما بيتلقى هدف بعتقد صدمة، مثل صدمة كهربائية، العودة رح تكون صعبة، بده يغير تكتيكه، إذا غير تكتيكه وطلع ممكن ينضرب الخط الدفاعي. فبعتقد فلسفة كيروش من بداية البطولة هي واحدة ما تغير إطلاقا. يعني شفنا نحن بدنا نرجع لو رجعنا للرأس الأخضر، بدأ دفاعيا ولكن لما طلع للدور الثاني تحرر، صار يهاجم لأنه مطلوب منك تهاجم. اليوم كرة القدم ما معقول أنت تدافع يعني 90 دقيقة،
0: بنسبة يعني غير معقولة،
2: غير معقولة أبدا.
0: على الإكس جي كولومبيا 2.19 بينما غانا 0.26،
2: فمشكلة كتير كبيرة. برجع بقول هي فلسفة كيروش اللي ماشي فيها مع كل الأماكن اللي درب فيها. هاي الفلسفة ما عاد ناجحة إطلاقا. يعني اليوم بدك تدافع بس بدك تلاقي حلول هجومية، اللي هي أنا إذا سكرت ملعبي بدي ألعب على الهجمات المرتدة، عندي حلول هجومية، عندي لاعبين ممكن يخدموا الحالة المرتدة. منتخب غانا شفناه عاجز يعني مبارح، يعني
0: بدي يشوف كرة قدم جميلة ما يشوف منتخب غانا،
2: ما يشوف غانا. يعني مبارح منتخب الكولومبي كان متسيد المباراة، يعني مثل ما حكى الأستاذ مازن، فرص مو طبيعية. يعني كان النجم كمان المباراة الحارس، شفنا المنتخب الكولومبي إن كان دياز كوردوبا رائعين كانوا مبارح. فبعتقد منتخب غانا مع كيروش لا يلبي طموحات كرة القدم إطلاقا. أنا ما بحب الكرة الدفاعية.
0: وأنت مهاجم أيضا، يعني مهاجم وهدف.
2: لا
0: عندك تعقيب كابتن؟
1: فينا نقول إنه مو ما يشوف منتخب غانا، ما يشوف منتخب عم يقيده كيروش.
0: نعم.
1: حتى فترته
0: مان يونايتد ومنتخب إيران،
1: حتى مع منتخب مصر كان في عنده سيستم باصي لصلاح أساسا، يعني أنه هو بيلاقي الحل. لا فعليا هذا الشيء ما أنه موجود كان مع منتخب غانا، ما في عنده هاللاعب الفردي اللي ممكن أنت تلعب له
0: كثير. غياب قدوس، محمد قدوس ربما أيضا.
1: صحيح. والمنتخب الكولومبي أساسا هو فرض على المنتخب الغاني يظهر بهذا الشكل، إضافة لموضوع أنه حتى منتخب كولومبيا كان له 5 فرص محققة للتسجيل. كان قادر يحسم المباراة بهدفين أو 3، ولكن الكرة أنصفت منتخب كولومبيا ليوصل لثمن النهائي.
0: أيضا حأبقى معك مازن، يعني المنتخبات الأفريقية في الدور الثاني تراجعت أو انحدر مستواها بشكل كبير. تسعة منتخبات تأهلت إلى دور الاثنين والثلاثين، لكن منتخبان فقط مصر والمغرب بلغوا دور 16.
1: هلا المغرب انا ما بعتبره منتخب افريقي صراحه، عم يلعب بسيستم اوروبي او سيستم امريكا الجنوبيه، حتى ولو كان تابع للقاره الافريقيه، سيستم مختلف كليا. المنتخب المصري هو الوحيد اذا بدنا نحكي على تنظيم، على ثبات، منافسه كمان كان من اضعف المنتخبات الواصله لدور 32 اذا بنقارن نحن بين منافس السنغال ولا الكونغو والسنغال او منافس الراس الاخضر او ففعليا استفاد المنتخب المصري من هي الحاله. النقطه البارزه هي، وحتى اعتقد حيتم عمل دراسات عنها، أنه دائما تعرف المنتخبات الأفريقية بمنتخبات ذات لياقة بدنية عالية، قوة جسمانية، ولكن هاي المنتخبات معظمها كانت عم تخسر بالدقيقة 85 و86. يعني شفنا أكثر من نموذج عم يضيعوا المباراة بالوقت اللي لازم هن يكونوا متفوقين.
0: بلجيكا والسنغال
1: أيضا النرويج ربحت بالدقائق الأخيرة. العديد من المباريات صراحة يلي اكتشفنا فيها أنه المنتخب يلي لازم يكون ثابت بدنيا ويستفيد من عامل اللياقة البدنية عم يخسر. فبعتقد في نوع من، لأنه حتى وقت كنا عم نشوف الإحصائيات المتعلقة بمعدل الجري، لا في جري ولكن أعتقد حتى الجري ما عم يكون بمكانه، يعني ما عم يكون الجهد موظف بالشكل الصحيح داخل المباراة.
0: نعم، يعني بدأ المونديال إمتى؟ من دور 32 ولا 16؟
1: لا حيبدأ دور 16 فعلا.
0: كابتن ماجد، إمتى بدأ المونديال؟
2: 32
0: في اختلاف الرأي. طب دعونا نتعرف إلى مواجهات الدور المقبل، إذ مع ختام دور الاثنين والثلاثين نتعرف على المنتخبات التي تجاوزت هذا الدور والمباريات التي سيشهدها دور 16. إذن السبت في الرابع من

البرتغال مع إسبانيا، والثلاثاء 7 تموز الساعة 3 فجرا أمريكا مع بلجيكا، والثلاثاء 7 تموز الساعة 7 مساء الأرجنتين مع مصر، والثلاثاء 7 تموز أيضا الساعة 11 مساء كولومبيا مع سويسرا.

إذن يخوض منتخب المغرب اختبارا جديدا في رحلة البحث عن مواصلة كتابة التاريخ عندما يلتقي منتخب كندا في 8 مساء اليوم على ملعب هيوستن، وذلك ضمن أولى مباريات دور 16 في بطولة كأس العالم 2026. ويدخل منتخب أسود الأطلس المباراة بطموحات كبيرة ساعيا إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق إنجازا تاريخيا في مونديال قطر 2022 بوصوله إلى الدور نصف النهائي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في تاريخ كأس العالم. في المقابل يسمح منتخب كندا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إقصاء المغرب وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه. تاريخيا يتفوق المنتخب المغربي في مواجهاته أمام نظيره الكندي والتي كان آخرها في مونديال قطر 2022. دعونا نتعرف إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في المادة التالية.

0: إذن مواجهة مرتقبة للمنتخب المغربي أمام نظيره الكندي كابتن ماجد الحاج، كيف يمكن للمغرب تخطي عقبة الأرض والجمهور؟
1: عنده المقدرة المنتخب المغربي، يمتلك عناصر قوية. المنتخب المغربي لديه عناصر جيدة هجوميا، حتى يعني نعرف نحن المنتخب المغربي يؤدي مباريات جدا رائعة هجوميا. يعني المباراة الأخيرة اللي لعبها ضد منتخب هولندا كان رائع جدا، تم عمي ينافس منتخب هولندا للدقائق الأخيرة، رغم كان أنه خاسر. منتخب هولندا منتخب كبير، لكن بالدقائق الأخيرة رجع عادل ورجع قدر يربح عن منتخب هولندا. المنتخب الكندي ما أنه منتخب هالمنتخب المرعب، العكس، الأمور تصب باتجاه المنتخب المغربي، عنده القدرة ينهي بكل أريحية. يعني المنتخب الكندي شفنا منتخب جماعي ساعدوا الأرض والجمهور، المنتخب المغربي بالعكس، يعني للبطولة الثانية على التوالي عم يكون مستوى ثابت، أداء جيد رغم تغيير المدرب. هذا دليل كتير كبير، حتى لو تغير المدرب ولكن استراتيجية المنتخب المغربي هي ثابتة. المنتخب المغربي رايح بطريق جيد جدا، من المنتخبات اللي يصنف عالميا من أفضل أو 6 أو 7 منتخبات بالعالم.
0: نعم.
1: وحتى له دور كتير كبير أنه يروح لبعيد بهي البطولة.
0: نعم كابتن مازن الرئيس، يعني المنتخب المغربي خاض مواجهة مع منتخب كندا في مونديال 2022، وحضرتها ربما

0: في قطر. أنت كيف تابعت الفرق بين الجيل المغربي أو المنتخب المغربي قبل 4 سنوات والمنتخب الكندي مقارنة بهذا العام، مع أن فارق المواجهات بين المنتخبين لصالح المنتخب المغربي؟
1: وسيم، في فرق بالاستراتيجية. صحيح معظم اللاعبين موجودين، ولكن الفكر اللي كان يشتغل عليه الكابتن وليد الركراكي مختلف جدا عن فكر الكابتن محمد وهبي. في شخصية أكبر هون بالمنتخب المغربي، في فريق عم يقول لك أنه أنا قادر أهجم. كمان في تبديل بالعناصر أساسا، في اختلاف بالعناصر. حاليا دياز ما كان موجود بالمنتخب قبل 4 سنوات، دور أشرف حكيمي أكبر بكثير من دوره اللي كان موجود قبل 4 سنوات. حتى موضوع إذا بنحكي على الهجوم، حاليا صيباري قدم مستوى أفضل من نصيري بالمونديال السابق. في اختلاف إلى حد ما.
0: أرى أيضا ضغط متقدم على حامل الكرة.
1: صحيح، تغير السيستم تبع اللعب. خلينا نقول بعد كأس أفريقيا مع محمد وهبي تحديدا، مع الكابتن وهبي تحديدا، تغير السيستم بشكل كامل. صار في ثقة عم نشوفها بالمنتخب المغربي. مباراتهم مع كندا إذا بدنا نحكي على الورق، لا أنا بشكل واضح أكيد المغرب، ولكن درس الرأس الأخضر يلي أعطونا إياه يوم أمس، الدرس حتى مباراة المغرب مع هايتي لما لعب مع منتخب ما نو مرشح أساسا، ما عليه ضغوط، بيلعب كرة هجومية، لقينا المنتخب المغربي كيف عم يتعذب. على الورق أكيد المنتخب المغربي أفضل، ولكن نحن عم ننتظر هلأ بهاي المباراة نشوف. لازم يكون في مرونة تكتيكية عند الكابتن وهبي، لازم يكون في مهاجمين. أنا وجهة نظري، وفي كتير حديث عن أنه حيتغير دور إبراهيم دياز، لأنه إبراهيم دياز ما ظهر أمام هولندا بالشكل اللي ظهر فيه بأول مباراتين على وجه الخصوص مع المنتخب المغربي، يعطي راحة أكثر. الخنوس عم يقدم مستوى تدريجي بشكل متصاعد بشكل أفضل، لازم ينعطى أيضا أدوار أكبر من ناحية الهجومية. ممكن نشوف سفيان رابط موجود لحتى يتحرروا لاعبي خط الوسط بشكل أكبر. بعتقد إذا بدنا نحكي نحن نمشي على السيستم القديم اللي ماشي عليه المنتخب المغربي أمام هولندا والابتهاج بالفوز على هولندا، المباراة حتكون كتير صعبة عليه أمام كندا. استعلم من الدروس اللي شفناها بدور 32، كان في مرونة تكتيكية بإجراء بعد التبديلات. لا، المباراة إن شاء الله هتكون سهلة على المغرب.
0: نعم كابتن ماجد، يعني أنت كلاعب ومدرب، العامل البدني مع خوض المغرب للمواجهة السابقة أمام خصم صعب جدا مثل المنتخب الهولندي والحسم بركلات الترجيح، يعني المغرب لعب دقائق إضافية مقارنة بكندا، إلى أي مدى سيلعب هذا الأمر دورا حاسما في المواجهة بين المنتخبين؟
2: ما أعتقد، لأنه المنتخب المغربي صار عنده عاد كأس عالم. يعني المنتخب المغربي من المنتخبات اللي هلا حكينا انه منتخب قوي. ما بعتقد تأثر هالحاله هي البدنيه، لانه اكيد انت عم تلعب عم تخوض كأس عالم، فرح تكون تلقائيا انت محضر بشكل ممتاز. اللاعبين اجوا من بطولات، يعني من اخر انديه اجوا على كأس عالم، فاللاعبين تلقائيا جاهزين بدنيا. هي بتروح باتجاه الاستشفاء السريع. يعني عم نشوف نحن تطورت كتير الأمور، عم يكون خلال 48 ساعة اللاعب ما عنده مشكلة أنه يلعب مرة تانية. فأعتقد المنتخب المغربي قادر أنه يرجع، حتى لو لعب يعني راحت له أشواط إضافية ولعب أكثر، بس المنتخب المغربي جاهز أكثر، لديه العناصر اللي ممكن تنهي. بالإضافة للشيء اللي حكاه الأستاذ مازن وهبي، بعتقد أنا الشيء اللي شفته عن المدرب السابق أنه هو مدرب شجاع أكثر هجومياً.
0: صحيح.
2: بعتقد راح يعني نقل المنتخب المغربي أكثر هجومياً، يعني صار يغامر أكثر، صار عنده الشجاعة ليروح يهاجم حتى المنتخبات الكبيرة. يعني شفنا بالمباريات الودية كان عنده الشجاعة أنه عم يهاجم ويفرض شخصيته على كل المنتخبات اللي لعبها، وهذا الشيء اللي شفناه مع منتخب هولندا، وإن شاء الله بنشوفه مع منتخب كندا.
0: نعم كابتن مازن، مدرب المنتخب المغربي قال بأن هذه المباراة أمام كندا هي المباراة الأصعب لمنتخب بلاده. هل كندا أصعب من هولندا أم أنه احترام زائد على اللزوم؟
1: من الضروري جدا يكون في احترام أساساً، ضروري جدا أنه يوصل فكرة للاعبين أنه مباراة كندا ما أنا مباراة بالجيب، خلينا نقوله باعتبار أنت فزت على هولندا فكأنك انتصرت بكأس العالم. إضافة في نوع من الواقعية صراحة بتصريحه، لأنه المنتخب الهولندي في عليه ضغوط، كان في عليه حتشوف أنت بأي أسلوب حيلعب، يعني قادر أنت تحضر له، عارفان السيستم اللي عم يلعب عليه، خاض مباريات قوية، انكشف بشكل كامل بدور المجموعات. بينما المنتخب الكندي وإلى الآن حتى ولو مع مرور 4 مباريات ما فينا نقول أنه أظهر كل ما لديه، لأنه دور المجموعات كان مبارياته بين قوسين سهلة يعني، كان انتصار كبير كمان على قطر، وحتى مباراته مع جنوب أفريقيا كانت بدور 32 أعتقد كمان كانت بين قوسين مانا بهي الصعوبة، كان مسيطر عليها بشكل كامل، فريق هجومي قادر يرتد عليك. التحولات بالنسبة للمنتخب الكندي حتى ولو كان في اختلاف في العناصر بينه وبين منتخب هولندا، لا المنتخب الكندي قادر يزعج المنتخب المغربي بالتحولات، قادر حتى التنويم المغناطيسي لعيبة المغرب انه كأنه المباراة بين ايديهم، يكونوا مسيطرين على المباراة وقادر انه يضربه، وبالتالي اعتقد تصريح موفق من الكابتن وهبي، ولازم ياخذوا المباراة على محمل الجد لحتى يقدروا يتجاوزوا.
0: اسمح لي ان اذهب الى هذه المجموعة من توقعات. فبرنامج شوط إضافي مونديال 2026 رصد توقعات مشجعين في دمشق لنتيجة مباراة المغرب وكندا التي ستقام مساء اليوم، وإلى أي دور يتوقعون أن يصل أسود الأطلس في هذا المونديال؟
3: الفريق الوحيد العربي للأمانة اللي بتوقع أنه ممكن يوصل لمرحلة أكبر من هيك هو الفريق المغربي. الفريق المغربي جاهز بدنياً وجاهز كأداء بصراحة.
4: المغرب أتوقع 2-0 وللنهائي إن شاء الله.
5: أول شيء مباراة المغرب وكندا نتوقع 2-1 للمغرب. بالنسبة لكأس العالم نتوقع إلى النهائي إن شاء الله المغرب. ليش؟ لأن عندهم إمكانيات، عندهم من أقوى حراس العالم ياسين بونو، الظهير الأيمن أشرف حكيمي من أقوى الظهير في العالم، وعندهم الإمكانيات، وإن شاء الله بالتوفيق للمغرب.
6: هلا حكيمي يعني عم يقدم منيح، والزازولي كمان منيح.
7: ايش توقع مباراتهم مع كندا بكره؟
8: 2-0 ان شاء الله بكره المغرب، ان شاء الله الفوز. اظن انا 2-0 او مثلا 3-1 باذن الله، وبتوقع تصل للنهائيات يعني مع الكبار، مثلا مع انجلترا مع البرازيل، ان شاء الله المباراه النهائيه باذن الله.
7: تحبي المغرب ولا كندا؟
9: المغرب. صراحه المغرب بالبطوله جالس يبدع يعني، هو البطاقه قويه للعرب، فاتوقع 3-1 للمغرب ان شاء الله.
7: ومشوار المغرب
9: لوين؟ فرنسا صعب عليهم، فرنسا صعب كثير، بس ان شاء الله ما في شيء مستحيل.
10: التوقع اكيد ان شاء الله للمغرب، نتمناه بما انه فريق عربي ومشارك بالمونديال. التوقع يعني النتيجه ان شاء الله تكون 3-1، تخلص بالاشواط النظاميه مو التمديد او ركلات الجزاء.
11: قلبا وقالبا مع المغرب، وان شاء الله على هاللعب اللي عم نشوفه يعني، وعلى هالابداع، وشيء مو متوقع، والحمد لله نحن بنتمنى انه من كل قلبنا الفوز، بتمنى وان شاء الله الفوز للمغرب، وفي تاهل وحتفوز على كندا باذن الله تعالى بالنتيجه 2-1.
0: توقعات من الجماهير السورية المتابعة للرياضة وكرة القدم لصالح المغرب. كابتن ماجد، من تتوقع أن يفوز في هذه المباراة مع النتيجة؟
2: لو أنا أدي لك ليش ضحكت، عندي مدامتي بالبيت نفس الحديث مبارك، أعطيني توقع. كل ما عم نتوقع عم يطلع توقع العكس.
0: مين العكس عم يتوقع؟ حضرتك ولا
2: حضرتي أنا؟ يعني آخر شيء قالت لي أنت ما تلعب كرة قدم صراحة. كل يعني كل التوقعات عم بعطيها توقعات كلها عم تطلع غلط، فإن شاء الله تطلع. أعطيتها توقع المغرب 2-0 إن شاء الله.
0: كابتن مازن؟
1: أعتقد المغرب هو الأقدر 2-0 كمان.
0: نعم، وأنا أتمنى وأتوقع أيضا أن تذهب المباراة للمنتخب المغربي ب 2-1. مشاهدينا دعونا نذهب إلى المباراة الأخيرة في اللقاءات المرتقبة لهذا اليوم المونديالي بين فرنسا وباراغواي.

0: إذن تستعد فرنسا لمواجهة باراغواي مساء اليوم في ملعب فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الدور الثاني أو دور 16 من كأس العالم 2026. ويعتبر المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي الأفضل في البطولة حتى الآن، ويطمح الضيوك إلى أن يصبح ثالث منتخب في التاريخ يصل لثلاثة نهائيات متتالية في كأس العالم، وهو إنجاز سبق أن حققه منتخب ألمانيا الغربية والبرازيل. في المقابل تدخل باراغواي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما فجرت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإطاحتها لألمانيا في الدور السابق. إذن أيضا مواجهة مرتقبة بين منتخب فرنسا مع باراغواي. كابتن مازن الريس، على الورق يبدو أن المنتخب الفرنسي سيفوز بنتيجة كبيرة، هل تتوقع استمرار هذا الرتم العالي من الأداء الهجومي؟
1: صحيح وسيم، المنتخب الفرنسي على الورق وبأرض الملعب أظهر أنه قادر يحسم أي مباراة عم يخوضها. نحن عم نحكي على لعيبة أساسا موجودين منتخب فرنسا، إذا بنحكي مبابي أعتقد مباراته 18 حتكون بالمونديال أو 17 حتكون بالمونديال، وهو بعمر صغير حاليا. في لعيبة بيوصل لسن 40 وما بيوصل لهذا العدد. منتخب واصل للنهائي بآخر نسختين، لحد الآن عم يلعب بشخصية كبيرة. حتى أمام السنغال نحن بالدور الأول إذا بدنا نحكي كان منتخب صبور جدا حتى ولو كان سيء بالشوط الأول. جميع العناصر موجودة جماعيا فرديا، حتى التكتيك اللي عم يلعبوا فيه أساسا لعيبة الحاسمين اللي قادرين حتى وقت اللي بيكون المنتخب سيء يحسموا مباراة. في شغلات كتير موجودة عند فرنسا ما كانت موجودة عند ألمانيا، ولذلك بوجهة نظري المنتخب الفرنسي أقدر على الفوز وحتى بنتيجة كبيرة ويحسم المباراة مثل المباراة اللي قبله واللي ما كان أساسا عنده أي صعوبة للوصول فيها لدور 16.
0: نعم كابتن ماجد الحاج، يعني المنتخب الفرنسي يلعب في صفوفه رباعي هجومي يتحرك بحرية مطلقة وبدون هيكل تكتيكي صارم من المدرب ديدي ديشان، هل تتوقع أن ينجح دفاع منتخب باراغواي بقيادة مدربه بخنق هذه التحركات أم أن الأمر صعب جدا؟
2: لا الأمر صعب، يعني المرونة اللي عم يلعبوا فيها الرباعي هذا مرعبة جدا، يعني عم نشوف تنوع جدا مع الأربعة، يعني أوقات منشوف إمبابي عم ينزل عم يروح أوليسي يصير مهاجم باركول، يعني عم نشوف تنوع جدا جدا يعني مخيف للرباعي. بالمقابل رح يساعد هذا الرباعي الطريقة اللي عم يلعب فيها الباراغواي 4-5-1 اللي هي حالة دفاعية صارمة عم يسكر ملعبه. فبعتقد أي منتخب عم يلعب ضد المنتخب الفرنسي بهذا الكم الهائل من الدفاع أو الحالة الدفاعية هي عم يعاني كتير، لأنه الحلول موجودة، مو لاعب ولا اثنين، عندك 4 أو 5 لاعب. حتى عم نشوف أيام بالمباريات السابقة كوندي عم يصير بقلب الستاعش، يعني مدافع عم نشوفه بقلب منطقة الجزاء للمنتخب الخصم. فبعتقد المنتخب الفرنسي ممكن يعاني بشيء بسيط لأنه راح يكون متكتل منتخب باراغواي، بس يعني الله يعينهم قدر المستطاع يحاولوا يأخروا أنه يتسجل عليهم، لأنه من تسجل عليهم أعتقد
0: فرطت القصة. نعم كابتن مازن، تتوقع أن يسجل كيليان مبابي ويتخطى ميسي في هذه المواجهة؟
1: بكل تأكيد مبابي مستوى تصاعدي أساسا، في العديد من العناصر يلي بلشت تساعده، عم نشوف نحن كيف تساعده. مثل ما حكينا عن ميسي كان فرصة أخيرة أساسا اللعيبة يساعدوه يوم أمس، أعتقد مبابي فرصة أخيرة للاعبين يساعدوه، لأنه المواجهة القادمة ممكن تكون مع المغرب بربع النهائي، ما حيكون فيها مجال اساسا للعب على موضوع الارقام القياسيه او الارقام التاريخيه. بعتقد مبابي قادر يسجل هدفين بهي المباراه بوجهه نظري.
0: كابتن ماجد، يعني التوقعات بالنسبه لدرجات الحراره ستكون بمؤشر خطير، هناك يعني توقعات بارتفاع شديد لدرجات الحراره في وقت اجراء هذه المباراه، كيف يمكن ان يؤثر هذا الامر على لاعبي المنتخبين وخصوصا المنتخب الفرنسي؟
2: اكيد رح يأثر. اليوم درجات الحرارة بنعرف هي العامل الوحيد اللي ممكن تأثر على لاعب كرة القدم، لأنه رح يفقد كتير من حالته البدنية، رح يصير عنده حالة تعب إجهاد، ما بين إذا بيكون الجو بارد أو مطر أريح له بيضل في بالفورما أو بيضل منتعش. بحالة الشوب بعتقد رح تأثر كتير، مع المنتخب الفرنسي ما بعتقد تأثر، يعني الفريق اللي راح ينضغط اكثر اللي راح مثل ما بيقولوا يتعب يركض ورا الكره كثير هو اللي راح يتاثر اكثر. المنتخب الفرنسي عنده المقدره يداور بين اللاعبين، ما هو لاعب واحد او اثنين، عنده كتلة جماعية، المنتخب اللي رح يركض كثير والكرة وين رح يعني.
0: نعم، وطبيعة المنتخبات الأوروبية أيضا بتأثر بهذا الأمر برأيك كابتن ماجد، أم لأن اللاعبين يعني الفرنسيين من أصول أفريقية ربما يتجاوز؟
2: هي هذا بيلعب دور كثير كبير، أنه اللاعبين الفرنسيين هنا من أصول أفريقية، عايشين مثل ما بيقولوا بدرجات حرارة عالية، متعودين على هذا السيستم من الحرارة، بعكس منتخب باراغواي، فبعتقد راح تروح الكفة أكثر المنتخب الفرنسي.
0: نعم، اسمح لي قبل ختام هذه الحلقة أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع كندا التي ستقام مساء السبت في الساعة 8 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. كما نذكر أيضا بأن هذه المباراة كما تحدثنا ستقام في الساعة 8 مساء بتوقيت دمشق، ونذكر بالفائز بتوقع مباراة مصر مع أستراليا هو محمد أحمد مبيض من محافظة إدلب. ألف مبارك لك يا محمد من جديد، وسيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. قبل ختام هذه الحلقة أشكر جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس، شكرا جزيلا، ولاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن ماجد الحاج، شكرا جزيلا.
2: كل الشكر لكم أستاذ وسيم،
0: وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. استمرار أزمة الوقود في دمشق وحلب لليوم الخامس على التوالي، وازدحام على المحطات المفتوحة وإغلاق أخرى. مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة، وارتفاع عدد الشركات المشغلة في المطار إلى 9. وزير التعليم العالي يعلن متابعة ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية غير الموظفات، ويقول أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. صحة غزة تعلن مقتل 7 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وحصيلة ضحايا العدوان ترتفع إلى أكثر من 73 ألف قتيل.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق لليوم الخامس على التوالي، وذلك في عقب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد، أهلا ومرحبا بك ماريت. لو تضعين في آخر التطورات بما يتعلق بأزمة الوقود في العاصمة دمشق مع دخول هذه الأزمة اليوم الخامس، كيف يبدو المشهد اليوم من أمام محطات الوقود ماريت؟
1: نعم، مرحبا جمال. حقيقة منذ صباح هذا اليوم عادت معظم محطات الوقود في دمشق وحتى في بعض أرياف دمشق ومثل الغوطة الشرقية عادت لتغلق من جديد، وهذا ما يتسبب في الازدحام الكبير على الكازيات الأخرى التي تقدم المحروقات. لكن يعني بحسب المواطنين أن تعبئة المحروقات اليوم بالرغم من الازدحام على الكازيات على بعض الكازيات يعني أن الدور يسير بسلاسة، ويعني أطول مدة للانتظار هي 20 أو 25 دقيقة فقط على عكس الأيام السابقة. طبعا جمال يعني الأسباب إلى حد هذه اللحظة لم تحدد بشكل واضح ودقيق. بحسب الجولات الميدانية تتحدث بعض أصحاب محطات الوقود المغلقة أنه يعني يوجد زيادة في الطلب على مادة الوقود، وأيضا يعني ربما يكون هناك تأخير في تقديم الطلبات التي تقدمها الكازيات، أيضا يعني خاصة وأنه يعني بعد الإعلان عن تشكيل لجنة أو بعد إعلان اللجنة التي تشكلت لتحديد سعر المواد أو المشتقات النفطية بالليرة السورية، وبعد الإعلان عن الأسعار الجديدة بعد تخفيضها وتثبيتها بالليرة السورية، بحسب يعني بعض محطات الوقود أنها تأخرت في تقديم الطلبات يعني لتتمكن من الانتهاء أو تصريف جميع الكمية الموجودة لديها، مما أدى إلى تأخر في تسليم المادة إلى بعض الكازيات، وهذا بدوره تسبب في نقص في عجز أمام تلبية السوق. أيضا يعني وبعد إغلاق الكازيات منذ يومين وعادت لتفتح يوم أمس، كان هناك أيضا زيادة في الطلب، كان هناك طلب يعني فوق الحاجة المعتادة من قبل بعض المواطنين. طبعا بعض الكازيات ونظرا لما حدث اتخذت إجراء تنظيمي ليس بقرار رسمي وإنما هو إجراء تنظيمي من قبل بعض محطات الوقود، وهي الاقتصار على توزيع أو على بيع 20 لتر فقط لكل سيارة، بالإضافة أيضا إلى أن يعني تباينت هذه الكمية من محطة إلى أخرى. يعني بعض المحطات نظمت أو حددت أنها يعني تبيع فقط 30 لتر أو حتى بعض الكازيات تبيع 40 لتر. كما تحدثت يعني هو إجراء تنظيمي جاء من قبل بعض أصحاب محطات الوقود وليس بقرار رسمي. لكن وزارة الطاقة أيضا يعني منعت بيع المحروقات في الأوعية طبعا يعني خوفا من الاستغلال أو يعني بيع هذه المادة بسبب انقطاعها بأسعار يعني تفوق سعرها الطبيعي، أيضا يعني لكي لا يلجأ المواطن إلى تعبئة فوق حاجته كي يعني أو يعمل على تخزين هذه المادة مما يزيد من الأزمة في يعني لبعض المواطنين الذين ينتظرون تعبئة المحروقات. طبعا يعني وزارة الطاقة كانت تحدثت سابقا أنه لا يوجد أي نقص في المادة وأن التوزيع يتم بشكل تدريجي بشكل منتظم، وإنما زيادة الطلب وتغيير السلوك الاستهلاكي يعني كان هناك سبب نوع من هذه الأزمة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. وفي حلب أيضا مشاهدينا تتواصل أزمة البنزين في المحافظة ما دفع مئات أصحاب السيارات إلى المبيت أمام محطات الوقود أملا في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل آرائهم ومطالبهم.
2: لا واقفين على امل بركي انه في بيجيهم سوتير ومنعبي، واقفين صرنا ثلاث ساعات واقفين ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، بقي انا عندي تقريبا 5 لتورة، هالخمس لتورة دوب توصلني هلا على البيت. بقى بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قلة البنزين ليش ما عم نعرف.
3: بالساعة 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5:30 لـ6، ما في كازي غير كازية الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك. ما عرفنا في ساعة ونص طلعت ايمتى بيجي دوري، قلت لا ادور على غيره. برمت 5 كازيات ما لقيتها، حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك هيك ما في شيء. جاي صفيتهم الساعة 7 طريق 7 لـ10 ولهلا.
4: والله لسه ما بين شيء حاليا هالبنزين، صار لي من الساعة 6:30 الصبح وما بين شيء، متفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
5: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكرة، واقفين عم نستنى. هلا بيجي السهر يجوا ساعة واقفين عم نستنى، أو على الساعة 3 بيجي واقفين عم نستنى، ما في بنزين السيارة واقفين.
6: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحوة النهار قدرت أصف على الدور، هون من 2 بالليل نايمين بالسيارات. نحن إذا قوت يومنا ما طلعنا ما بناكل في البيت، منا شي سريع يجي صهر يجي يعبونا مشان ناكل.
0: للوقوف أكثر على هذا الموضوع وتداعياته ينضم معي الباحث الاقتصادي من دمشق معاذ القاسم. أهلا ومرحبا بكم سيد معاذ. داني بداية أبدأ معك.
7: أسعد الله مساءك جميعا ومساء المشاهدين.
0: أهلا بكم سيد معاذ. اليوم ما الأسباب التي تقف وراء استمرار أزمة الوقود سواء في دمشق أو حتى في حلب، يعني رغم تأكيد الجهات الرسمية بأنها يعني أزمة مؤقتة، اليوم ما هي قراءتكم سيد معاذ؟
7: نعم، صرحت وزارة الطاقة أكثر من مرة ومرارا بأن المواد جميعا متوفرة وعمليات التوريد ما زالت مستمرة ومنتظمة، ولكن السبب الرئيسي في أزمة الوقود الحالية هي الطلب المفاجئ السريع على المحروقات. هناك الكثير من العوامل التي فعلا أشارت وأدلت إلى أن وزارة الطاقة ستعمل إلى تخفيض أسعار المحروقات في سوريا، منها انخفاض أسعار النفط العالمية من حوالي 90 دولار للبرميل إلى 75، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية، وهذه كلها عوامل كانت قد صرحت عنها اللجنة الدائمة لتسعير أسعار المحروقات التي شكلتها وزارة الطاقة بأنها عوامل محددة فعلا لإعادة النظر في التسعير من جديد. هناك الكثير من المواطنين كانوا قد أرجأوا تعبئة سياراتهم من الوقود والمحروقات لصدور التسعير الجديدة، وهذا صراحة ما سبب ضغط بشكل كبير على المحطات الوقود والكازيات. بالإضافة أيضا هناك الكثير من المعامل والمصانع والشاحنات التي تستهلك بكميات كبيرة من الديزل والوقود، أيضا أرجأت تعبئة وإعادة تفويل الخزانات لصدور النشرة الجديدة. طبعا هذا العامل الرئيسي ما سبب ازدحام كثير والضغط على الكازيات.
0: هناك يعني أيضا يمكن أفهم منك سيد معاذ، يعني قرار وزارة الطاقة بخفض أسعار المشتقات النفطية هو ما ساهم في زيادة الطلب على الوقود بشكل كامل.
7: نعم نعم، هو صراحة ما يسمى بالاقتصاد هو التغير في سلوك الأسواق. التغير في سلوك السوق هو من سبب الضغط، وهذا هو التغير في سلوك السوق، أن المستهلك أحجم عن الاستهلاك لصدور نشرة جديدة. النشرة الجديدة طبعا أسعار مخفضة أكثر، فبالتالي يعني هذا أمر طبيعي وسلوك طبيعي لجميع الناس المستهلكين صراحة. أيضا هناك مأخذ ربما يكون على اللجنة الدائمة للتسعير بأنها أعتقد قاموا بتحديد المعطيات وتحليل الإحصائيات والبيانات ورفع مباشرة لوزير الطاقة لإصدار القرار النهائي قبل الاجتماع والتفاهم مع أصحاب محطات الوقود والقطاع الخاص. هذا الأمر سبب نوعا ما إرباك في السوق وإرباك لأصحاب المحطات الوقود والكازيات.
0: لكن بطبيعة الحال سيد معاذ، تم توريد البنزين والمازوت إلى عدد من المحطات اليوم، لكن كيف يمكن تفسير استمرار يعني هذا الازدحام من أمام محطات الوقود بهذا الشكل كما لاحظنا وتابعنا؟
7: لا لا، أستاذ جمال، أنا لا أتحدث عن التوريد واستمرار التوريد، استمرار التوريد والكميات منتظمة، ولكن أصحاب المحطات والكازيات كان الكثير منهم قد اشترى كميات على السعر القديم والتسعير القديم.
0: نعم.
7: وبعد صدور القرار الجديد وتخفيض السعر أحجم عن البيع أيضا. يعني هناك كان المفروض إعطاء مهلة لأصحاب الكازيات لتصريف الكميات الموجودة عنده على السعر القديم والسعر الغالي، ومن بعدها إصدار نشرة جديدة. هذا الأمر الذي سبب بإغلاق بعض المحطات وعزوف أصحاب المحطات عن البيع، لأنه يعني سيتسبب بالتالي بخسائر كبيرة.
0: لكن اليوم ما الحل إذن بطبيعة الحال سيد معاذ، يعني رغم وجود هذه الإشكالية كما ذكرت؟
7: الحل الآن هو الاجتماع من جديد مع وزارة الطاقة ومثلين عن الوزارة، إما تعويض أصحاب المحطات عن الضرر، أو الحل الوحيد طبعا هو تعويض أصحاب المحطات عن الضرر. هذا برأيي الحل المنطقي أكثر من قبل وزارة الطاقة، لأنه بعد إصدار التسعيرة الجديدة من المستحيل التراجع إلى السعر القديم.
0: طيب اليوم نعم. سيد معز، ما الانعكاسات الاقتصادية دعنا نقول لاستمرار هذه الأزمة في حال استمرت أكثر من ذلك اليوم على قطاع النقل وحتى على حركة الأسواق بطبيعة الحال والأنشطة التجارية عموما؟
7: نعم، أنا أعتقد أن الأزمة لن تطول كثيرا إن شاء الله، يعني ممكن أن تستمر أسبوع لحد 10 أيام على حد أقصى، نأمل من الله طبعا. الانعكاسات صراحة هي كبيرة جدا على الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات النقل واللوجستي، وخاصة على التجارة بين المحافظات. هذا الأمر صراحة يؤدي إلى تأخر وصول البضائع إلى الأسواق، وبالتالي قد نشهد ارتفاع نوعا ما في الأسواق وخاصة في الخضروات والمواد الغذائية بسبب تأخر وصول التوريد وسلاسل الإمداد من الأسواق أو من الأراضي الزراعية إلى الأسواق ومن ثم إلى المستهلكين. هذا كله أيضا يؤدي إلى رفع أسعار ربما أجور النقل خاصة للشحن بسبب عدم وجود كميات وقود كافية لتعبئة السيارات. أيضا ربما نشهد أيضا غلاء أسعار النقل وسائط النقل بين المدن، وربما في الأسواق المحلية وفي المدن الداخلية. هذا الأثر المباشر والكبير على الأسواق المحلية بالوقت الحالي، ولكن أعتقد أن الأزمة لن تطول أكثر من 10 أيام إن شاء الله.
0: طيب اليوم البعض يقول، يعني يتحدث عن قدرة الجهات المعنية بطبيعة الحال على احتواء هذه الأزمة من خلال زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، ما مدى قدرتها اليوم على فعل مثل هذا الأمر سيد معاذ؟
7: هلأ صراحة الطلب المفاجئ والفوري على الوقود أدى إلى الضغط على سلاسل التعبئة، سلاسل التعبئة والنقل من المصافي ومن المستودعات إلى المحطات. العمليات مستمرة ومنتظمة، ولكن هناك تكثيف لعمليات النقل، يعني بدلا ما تكون هناك عملية أو عمليتين أو ثلاثة أصبح هناك 5 أو 6 عمليات نقل في اليوم، وهذا أدى إلى ضغوط إضافية. ولكن مجرد ما تبدأ الأزمة بالتخفيف تدريجيا ستنتظم عمليات التوريد، وأيضا سيتوفر المحروقات بشكل كامل في المحطات. بالإضافة أيضا أعود وأكرر، من المهم جدا والضروري اجتماع ممثلي عن الوزارة أو شركة سوريا للبترول مع أصحاب المحطات الوقود والتفاهم على صيغة ما معينة لإعادة افتتاح المحطات التي تم إغلاقها أو التي أغلقها أصحابها وأحجموا عن البيع. هذا أمر ضروري جدا يخفف الضغط على الكازيات الموجودة أو المحطات التي تقوم حاليا بالتعبئة، يعني يزيد عدد المحطات، وهذا الأمر يخفف الضغط ويخفف الأزمة إلى حد كبير إن شاء الله.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر معاذ القاسم الباحث الاقتصادي، كنت معي من دمشق.
7: حياك الله أستاذ جمال، حياكم.
0: قتل شخص وأصيب 3 آخرون إثر شباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيغانة شرقي دير الزور، قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباك. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل صعب مضحي الشبلي وإصابة 3 أشخاص آخرين. أضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية في عهد النظام المخلوع. وأضافت الداخلية أن ذياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بين عامي 2008 و2018، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، مشيرة إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري. أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق إحباط قوى الأمن الداخلي محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود، وذلك بعد سلسلة حوادث أمنية شهدتها العاصمة وريفها. وأوضحت المديرية أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن من دون تزيل أي أضرار، مشيرة إلى أن العملية جرت بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض طوق أمني حول الموقع. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بمقتل ممرض إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مكان عمله في مشفى شفق بمدينة معرض مصرين في ريف إدلب الشمالي على يد مسلح مجهول فر من المكان عقب تنفيذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الممرض علي محمد ملوحي كان على رأس عمله عندما راجعه شخص مجهول الهوية قبل أن يطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور. أضافت المصادر أن ملوحي ينحدر من بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، في حين لم تعرف حتى الآن هوية منفذ العملية أو الدوافع التي تقف وراءها، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أعلنت نقابة المحامين عن توقيف المرافعات يوم غد الأحد لمدة ساعتين حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. وصل وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحسب الخارجية القطرية فقد بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدا دعم الدوحة لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا. حكمت محكمة اتحادية أمريكية على نطوان قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاما بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب سجن 20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية، على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزيه إنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. اعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة، إذن ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. وبحسب هيئة الطيران المدني، يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارة السفر أمام المسافرين.
8: خلال أقل من أسبوع، هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
9: الحمد لله، حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
10: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكثر.
11: مرات يعني كنا نطول أكثر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بنروح على الشام، يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إذا تم وصول أولى رحلات شركة الطيران العربية قادمة من الشارقة، ما التفاصيل لديك إبراهيم؟
8: مساء الخير جمال. فعلا هي الشركة التابعة تفعل رحلاتها بشكل مباشر إلى مطار حلب الدولي. خلال الفترة الماضية كانت كثير من الشركات تفعل رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، لكن فعليا كانت هناك شركات يعني عددها 3 أو 2 فقط كانت من تطير باتجاه مطار حلب من الدول المحيطة، وهذا الأمر فعليا يعني سبب خلال العام الماضي يعني حالة من الصعوبة بالنسبة للمسافرين القادمين إلى حلب بشكل مباشر. تبدأ فعليا مع يعني الفترة الماضية أكبر على الشركات التي بدأت ببادئ الأمر بإرسال مفادين لها قبل استطلاع المطار والوقوف على الجاهزية الفنية، وهي ليست فقط خاصة بالشركات بل هي ضمن البروتوكولات المعتمدة لتشغيل أي شركة طيران. نحن اليوم نتحدث عن ثاني شركة تصل إلى مطار حلب الدولي وتبدأ ب يعني اعتماده كنقطة وصول ونقطة انطلاق منذ 10 سنوات. أقلعت أولى رحلاتها من مطار الكويت باتجاه مطار حلب المباشر، وهذه الرحلات سوف تكون بمعدل 8 رحلات شهرية، وهذا الأمر حاليا يجري كل شهر كل أسبوع هناك رحلتين لشركة الجزيرة. واليوم أيضا وصلت وبدأت شركة العربية باعتماد مطار حلب الدولي كنقطة وصول ونقطة انطلاق أيضا بواقع مشابه لواقع الحركة بالنسبة لشركة الجزيرة، وبالتالي نتحدث اليوم عن كثافة حقيقة عملية النقل من مطار حلب الدولي باتجاه الدول المحيطة، حاليا الأردن وأيضا تركيا والإمارات وقطر، إضافة إلى الكويت ودول الخليج بالعموم باتت مرتبطة بشكل مباشر بمطار حلب. نحن نتحدث عن الربط مع سوريا، هناك ربط مع مطار دمشق الدولي الذي قطع شوط طويلة، كانت اليوم نتحدث عن مطار حلب الذي بدأ يأخذ دوره بشكل أساسي كمخدم للمنطقة الشمالية والوسطى من سوريا وكمسهل يعني وصول السكان أو المسافرين إلى هذه المنطقة. وأيضا هناك حقيقة عبر وجود هذه الشركات اليوم التي تقلع من الخليج وتركيا والأردن بشكل أساسي إلى مطار حلب الدولي، باتت حقيقة خيارات المسافرين أكبر والقدرة على المنافسة تأمين المتطلبات وغيرها من يعني أمور توفر على المسافرين أيضا أكبر بين هذه الشركات العاملة التسعة التي باتت كما ذكرت تقلع باتجاه مطار حلب الدولي، في حين أن المسافرين اليوم خلال لقائنا معهم ما زالوا يشكون من نقطة حتى هذه اللحظة غير حقيقة موجودة في المطار، وهي عملية النقل، نقل البضائع أو الشحن. نعم. هذه الجزئية التي إن فعلت يكون فعلا مطار حلب الدولي قد أخذ مكانة حقيقية بالنسبة للمنطقة الشمالية والوسطى من سوريا، وبدأت حقيقة عملية تسهيل القدوم كان المسافرين وكان بضائع تتم على أكمل وجه. وهذا الأمر تعلن عنه اليوم إدارة المطار، الهيئة العامة للطيران المدني، وقالت بأن عملية نقل البضائع قد تعتمد خلال الفترة القادمة، وتكون مطار حلب الدولي أيضا نقطة وصول وانطلاق. نعم. للشحن كثير من الأهالي.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد مخصصة للإناث وفق شروط ومواصفات محددة. ودعت الوزارة الراغبات في الانتساب إلى الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم، موضحة أن الانتساب يتطلع أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية كحد أدنى وغير محكوم عليها بجناية أو جرم شائن. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات يتم وفق الضوابط والمعايير الواردة في الإعلان، داعية المتقدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر القنوات الرسمية. وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27 مليوناً و700 ألف دولار بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضررا، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكييف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولي. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. وأشار الحلبي إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة، وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات بما يحفظ حقوقهن. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منير الحاجي. أهلا ومرحبا بك منير. ما قصة ملف خريجات مدرسة التمريض منير في جامعة اللاذقية، وما تفاصيل أيضا ما قاله وزير التعليم العالي؟
12: أهلا بك جمال. يعني هذا الملف كان شائك وكان معقد منذ 5 سنوات تقريبا. بعض الخريجات كانت قد حصلت على يعني الشهادة الجامعية أو حتى الشهادات الأخرى. طبعا هنا يعني كلية التمريض في جامعة اللاذقية تعطي الشهادات من الإجازة الجامعية وصولا إلى الماجستير وأيضا الدكتوراه. بعض الطلاب أو عدد كبير من الطلاب كان قد تخرج من الكلية لكنه لم يحصل على وظيفة، وبالتالي المدة كبيرة جدا يعني طيلة ال5 سنوات الماضية يعني تتراكم أعداد الطلاب، واليوم هنالك انفراجة فعلية بحسب يعني وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي، الذي أكد بأن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، وأن متابعة المطالب المحقة من قبل الوزارة والاستماع إليهم كانت خلال الفترة الماضية واعتبرها مطالب محقة، وقال بأن يعني أراد لي الحل أن يكون حل جذري لهذه المشكلة حتى لا تتم عالقة. وأيضا إلى جانب هذه المشكلة يناقش طبعا أو تناقش الوزارة مختلف المشاكل التعليمية الأخرى، لكن هذا الملف يعني كان معقد، واليوم هنالك انفراجة للطلاب الذين لم يحصلوا على وظائف وكانوا قد أتموا يعني دراستهم الجامعية وحصلوا على الإجازة الجامعية. الأمور التي يعني تؤرق الطلاب هي الحصول على الإجازة الجامعية وعدم الحصول على فرصة عمل خلال سنة أو سنتين، فما بالك بخمس سنوات. وهذا الأمر يعني اليوم دفع وزارة التعليم العالي إلى الاستماع إلى المطالب، وقال بأنه
0: اليوم منير هل هناك إجراء
12: الأخرى والاستماع إلى كل الأسر التعليمية؟
0: هل هناك إجراءات تنفيذية بدأت بالفعل أم أن الأمر لا يزال في مرحلة التنسيق بين الجهات المعنية منير؟
12: يعني التنسيق ما بين الجهات المعنية في إطار حل المشكلة يعتبر خطوة أولى في هذا لحل هذا الملف، لكن هنالك وعود وهنالك تأكيد من قبل الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على لسان الوزير مروان الحلبي، بأن يعني الأمر سيكون قريب جدا، أي أن هنالك حلول ستأتي متلاحقة، لكن لابد من بعض الترتيبات، التنسيق مع الجهات المعنية والتنسيق مع الجامعة، وأيضا يعني للوصول طبعا إلى حل جذري للمشكلة، لئلا تبقى هذه المشكلة عالقة خلال الفترة المقبلة، أو أن تكون يعني حل مؤقت أو حل جزئي يعني لبعض الطلاب. وبالتالي هنالك دراسة وتقييم لهذا الموضوع، لكن الخطوة الأولى نستطيع يعني جمال أن نقول بأنها قد بدأت، وهذا مبشر كبير جدا بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الجامعية وتخرجوا من كلية التمريض في جامعة اللاذقية، واليوم تتابع يعني قضاياهم ويستمع إلى أصواتهم في إطار يعني الحصول على مستحقاتهم، تقديرا طبعا كما تحدث الوزير لي الجهود الكبيرة التي بذلوها للحصول على الإجازة الجامعية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من المواطنين في محافظة إدلب بشأن رفع شركة جرين إنرجي لرسم خدمة النظافة المنزلية من 65 سنتا إلى دولار واحد شهريا أو ما يعادله بالليرة السورية.
13: يعني نحن شعب كنا بحرب، والساعه بترفعونا الضرائب وتقلوا المازوت وتقلوا الخبز وتقلوا المواد الرئيسية، كمان نحن حرام، يعني بدنا بيوت نسكن ما في وغليته كل شيء، ما بيصير يا بنتي. احنا نطلب من الله ثم منكم انكم ترخصونا هالشيء.
14: واقع النظافة سيء جدا جدا صراحة، فما بيتناسب مع مستوى المدينة كمحافظة أو بأي منطقة.
15: عمال النظافة والله عم يشتغلوا الجماعة، وإيش ما أعطيناهم معلش خيو معلش، ما في مشكلة هالكم ليرة أو هالكم سنتين هذا والله ما بيأثر، بس ما بده شوية رقابة وشوية متابعة والله يعطيهم العافية.
16: الشعب إدلب كتير كتير انظلم بالنظافة وبكل شيء الحمد لله رب العالمين، يعني

0: ضمن حل مؤقت لتسهيل حركة التنقل، ريثما تستكمل أعمال إعادة تأهيل الجسور الرئيسية وسط توقعات بإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال أسبوع.
1: طبعا تكلفنا بالتعاون مع محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية بدير الزور بإنشاء أو ترميم الجسر الترابي بالمدينة. طبعا على أثر فيضان نهر الفرات تأثر الجسر، فحاليا عم نرمم بالجسر ونركب قطعة معدنية ثانية، عم نجهز الركائز تبعتها. طبعا خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الجسر جاهز، بالإضافة إلى جسر عام بجانب الجسر السياسية، يكون حل مؤقت ريثما يتم ترميم الجسور الرئيسية بالمحافظة.
0: تعاني أقلية الري في بلدة المرعية بريف دير الزور الشرقي من دمار واسع خلفته سنوات الحرب، ما أدى إلى صعوبة وصل مياه السقاية ووصول هذه المياه إلى الأراضي الزراعية، في وقت يطالب فيه المزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
2: لا يجد حسن ما يقوله وهو يشاهد موسما كاملا يتلاشى أمام عينيه، عشرات دونمات من القطن زرعها على أمل حصاد وفير، لكن الأرض بقيت عطشة بعدما انقطعت عنها مياه الري لتذبل النباتات ويضيع تعب أشهر طويلة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.
3: نعاني من قلة المي لأن الفلومات كلها بالأرض، وإحنا ما عندنا رافعة نرفعها، وأمورنا يعني معروفة، الحالة تحت الصفر، ونريد نعش بالقطن هالساعتين ما حد يفعل يرجع حشبه لأنه أرضه يابسة وما خرج تنفلح ولا خرج تنشغل بيها ولا شو. إحنا بدنا إمكانية ومساعدة للفلومات، كانوا بي مراقبين، اليوم ما بي ولا حدا، ما نشوف حدا خالص.
2: لم تكن معاناة حسن استثناء، فمحمد يواجه المصير ذاته، والسبب كما يؤكد مزارعون هو تضرر أقنية الري وتكسر أجزاء واسعة منها، ما يؤدي إلى تسرب المياه قبل وصولها إلى نهايات الشبكة ويحرم عشرات الحقول من حقها في الري، لتتسع رقعة الأراضي المهددة بخسارة الموسم.
4: ما بي صيانة بشكل دوري للمشروع، يعني صربات بدها تعزيل، أرض ما عاد تجاوب، ما عاد تعطي إنتاج خالص صفر، يعني الفلاح بشكل عام خسران خالص. ونريد بس إنه مديرية التشغيل والصيانة تعيد نظر بالمشروع، صيانة، وشي ترتب علينا إحنا كفلاحين، إحنا جاهزين.
2: ومع تفاقم الأزمة تتصاعد مطالب المزارعين بالإسراع في إعادة تأهيل شبكة الري، مؤكدين أن كل يوم تأخير يعني مزيدا من المحاصيل المفقودة، وأن إنقاذ الموسم لا يبدأ إلا بوصول المياه إلى الحقول قبل فوات الأوان.
5: بين قنوات متصدعة وأراض عطشة، يبقى أمل المزارعين معقودا على صيانة هذه الأقنية لضمان استمرار الزراعة والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات في هذه البلدة. مصعب الحانة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
0: بدأ موسم اقطاف المشمش في بساتين الغوطة الشرقية بريف دمشق وسط أمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة بعد سنوات من الدمار الذي طال القطاع الزراعي بسبب الحصار والقصف خلال عهد النظام المخلوع.
6: بين بساتين الغوطة الشرقية التي اشتهرت لعقود بإنتاج المشمش، بدأ موسم القطاف هذا العام وسط آمال المزارعين بتحسن الإنتاج وعودته إلى مكانته السابقة، في وقت تواصل فيه المنطقة إعادة أحياء بساتينها التي تضررت خلال سنوات الحرب.
7: الموسم نصه حامل، في حمل تمام، يعني هلأ عندي أنا 4 طونات تمام، لازم يعني هلأ إجت السقعة وإجت البردة فأثرت أخي، لو ما مأسرة هي علينا معلم، في عندي 12 طن، أنا عرفت شو الترتيب، فمعلم كمان نحن بنصقع المازوت اليوم وفي تكلفة.
6: واقع المشمش في الغوطة لا يرتبط فقط بظروف الموسم الحالي، فمعظم الأشجار المزروعة حديثاً لا تزال فتية مقارنة بالأشجار المعمرة التي كانت تشكل العمود الفقري للإنتاج قبل سنوات.
8: الصغير شو بيعطيك يعني من 10 لل 20 30 50 كيلو ماكسيمو تعطيك السيارة. قبل الثورة كان عنا بستان احنا 18 درهم فيه 50 طن، يعني 50 طن كلابي بس معمر، السجر كبير.

0: هلا ما في، هلا عندنا مثلا ال 20 درهم ما بيتجاوزوا الخمسة ستة طن يعني. هلا بداية صار يعطينا السجر يعني أسمه، لأنه هذا كله السجر زارينه جديد.
1: في بلدة دير العصافير، إحدى أبرز المناطق الزراعية في الغوطة الشرقية، تبدو مؤشرات التعافي واضحة، إذ تشير التقديرات المحلية إلى دخول مساحات واسعة مرحلة الإنتاج.
2: هلأ نحن عنا دير العصافير 6000 درم، فيها شيء 1000 درم زيتون قديم يعني 100 سنة وفوق عمره، وفي 5000 هدول صفي وبلا سجار، رجعوا هلأ سجر فيهم شيء 2000 درم رد سجر، زرعوه الفلاحين رد سجر. هلأ إنتاج المشمش عنا كانت السجرة تحمل 500 كيلو، كان عمره 20 سنة، هلا لسه عمرها 5 سنين، هلا اول عطاء لساتها بدها 15 ثانيات لسه لتصير مثل ما كانت، واللي ما زرع عم يزرع يعني ان شاء الله بترجع. هلا نحن صعيب بلشنا من الصفر، بس هلا صرنا قاطعين المرحله 50%.
1: رغم ان الموسم الحالي لم يحقق الطموحات المرجوه، يرى المزارعون ان عوده البساتين للانتاج تمثل خطوه مهمه على طريق استعاده الغوطه لمكانتها الزراعيه، مع توقعات بتحسن المواسم المقبلة مع نمو الأشجار.
3: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,090 قتيلاً، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3,445 مصاباً. أضافت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات الماضية مقتل 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما انتشلت 9 جثامين من تحت الركام. يأتي هذا على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من شهر تشرين الأول العام الماضي. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين، أهلا ومرحبا بك شروق، لو تضعين في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية والإنسانية لديك في قطاع غزة.
4: نعم جمال، ارتفاع أعداد الضحايا إلى 19 شهيدا خلال 48 ساعة ماضية نتيجة استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وأيضا انتشال الشهداء الذين يقتلون بقصف إسرائيلي، ويصعب على الجهات المختصة انتشالهم في أثناء استهدافهم. قبل قليل كان هناك استهداف إسرائيلي بمسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى نقل شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي الموجود في مدينة غزة، وأيضا نقل عدد من الإصابات من قبل المواطنين وسيارات مدنية إلى داخل المجمع لتلقي العلاج. أيضا تم نقل شهيدين جرى انتشالهما بعد أيام من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وهؤلاء من المزارعين حيث قوات الاحتلال أعدمتهم وتركت جثامينهم للكلاب الضالة، وما بقي من هذه الجثامين تم انتشالها قبل قليل، ونقلت الجثامين إلى مشافي مدينة غزة. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية التحديث اليومي لأعداد الشهداء وصل إلى 19 شهيدا. هناك شهداء من استهدافات جديدة، نتحدث عن 7 من الشهداء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال 48 ساعة ماضية، إضافة إلى وصول 16 إصابة إلى مشافي مختلفة في قطاع غزة. نتحدث عن استمرار عمليات انتشال الشهداء في مناطق مختلفة، في المناطق تحديدا التي يمكن على الفلسطينيين الوصول إليها، مثل ما جرى قبل قليل في بلدة بيت لاهيا، وأيضا في بعض من المناطق الشرقية لمدينة غزة. يحاول الفلسطينيون الوصول إلى هذه المناطق رغم خطورتها لانتشال جثامين الضحايا الذين يستهدفون بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن جمال، نتحدث عن وصول 1066 شهيدا إلى مشافي القطاع، جلهم من النساء والأطفال نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق مختلفة في قطاع غزة. إلى الجانب الإنساني، معبر رفح مغلق بحسب التحديثات من الجهات الرسمية. قالت في آخر تحديث لها بأن الأسبوع الماضي معبر رفح لم يفتح سوى يوم واحد، ونقل من خلاله عشرات من الفلسطينيين تحديدا الجرحى والمرضى. والاحتلال الإسرائيلي يتعمد إغلاق هذا المعبر المخصص لنقل الأفراد مرارا وتكرارا لمنع سفر الجرحى والمرضى الذين يعانون داخل مشافي القطاع، داخل مراكز الإيواء وأيضا المخيمات العشوائية، وأيضا تلك الموجودة والتي أنشئت بشكل منظم. على صعيد أيضا آخر، انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال والنساء، مصادر طبية تحدثت عن تسجيل أكثر من 9000 حالة مصابة بالأمراض الجلدية خلال أو في غضون أسبوعين فقط في مراكز الإيواء وفي الخيام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الظروف البيئية التي تعيش فيها العائلات الفلسطينية داخل الخيام المهترئة. وبكل الأحوال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الخيام الجيدة والملائمة للحالة الإنسانية للفلسطينيين، وأيضا يمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى الذين يصابون أيضا بأمراض شبه يومية تحديدا في الخيام ومراكز الإيواء. جمال،
3: أشكرك جزيل الشكر. شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. في لبنان، مشاهدين، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. هذا وأعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف بالنبطية وبرج الشمالي في صور ودبين بمرج عيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا لإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. أضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة في شرق أوكرانيا. أضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس. مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرقية أوكرانيا. وتعد المدينة التي سيطرت عليها روسيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. أفاد عمدة مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا بشن أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على المدينة خلال الليلة الماضية. وبحسب وكالة رويترز، أفادت تقارير محلية بتعرض ميناء بحر البلطيق النفطي إلى الاستهداف، في حين قال حاكم منطقة لينينغراد إنه تم إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة. وتكثف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية منذ مطلع العام الجاري، ما تسبب في نقص بالوقود في عدد من المناطق داخل روسيا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا. نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية كذلك والمعيشية حتى، والبداية بأبرز عناوينها اليوم. استمرار أزمة الوقود لليوم الخامس وازدحامات وطوابير تتواصل أمام المحطات مع إغلاق عدد منها. ارتفاع إيجارات المنازل يرهق جيوب المواطنين ومطالبات بإجراءات تنظيمية لأسواق العقارات. القروض المتعثرة تفرض تحديات متزايدة على المصارف، ومئات الملفات المتأخرة تحال إلى الجهات القانونية.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. هذا وأوضحت مراسلتنا أوضحت أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. هذا وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. وفي حلب مشاهدين، حيث تتواصل أزمة البنزين وسط انقطاع شبه كامل للمادة، ما دفع مئات أصحاب السيارات إلى المبيت أمام محطات الوقود، وذلك أملا في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها.
1: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم، والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة منقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور. ليس إلا يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما، وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لرغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين، تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
2: واقفين على امل بركي انه في بيجيون سوتير ومنعبي، واقفين صرنا ثلاث ساعات واقفين ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، باقي يعني عندي تقريبا 5 لتوره، هال5 لتوره دوب توصلني هلا على البيت. بقى بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قله البنزين ليش ما عم نعرف.
3: بالساعه 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5:30 ونص 6، ما في كازي غير كازية الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك. ما عرفنا في ساعة ونص طلعت ايه ما بيجي دوري، وطلع دور على غيره، برمت 5 كازيات ما لقيت، حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك هيك ما في شيء. دي صفيت هون الساعة 7 طريق 7 ل 10 ولا هلا.
4: والله لسه ما بين شيء حاليا هالبنزين، صار لي من الساعة 6:30 الصبح وما بين شيء، ومتفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
5: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكرة، واقفين عم نستنى. هلا بيجي السهري يجوا ساعة واقفين عم نستنى، هلا الساعة 3 بيجوا واقفين عم نستنى، ما في بنزين السيارة واقفين.
6: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحبة النهار وقدرت أصف على الدور، هون من 2 بالليل نايمين بالسيارات. نحن إذا قوت يومنا ما طالعنا ما بناكل في البيت، منا شي سارية يجي صهر يجي عبونا مشان ناكل.
0: كما تشهد مشاهدينا كازيات حمى ازدحاما في طوابير البنزين بعد إغلاق عدد من المحطات في المحافظة، ما أدى ذلك إلى تكدس السيارات في الكازيات العاملة وامتداد طوابير الانتظار لمسافات طويلة، في حين يقضي السائقون كذلك ما بين ساعة إلى 3 ساعات حتى لربما قد تصل أكثر، وذلك من أجل الحصول على مادة البنزين.
7: أنا سائق تاكسي عمومي، عرفت كيف؟ يعني أولاً الشغل قليل، شايف كيف؟ وهلا أتأثر أكثر بالبنزين، يعني عرفت كيف؟ يعني هلا أنا من امبارح والله واقف، لا هلا جيت بعد الصلاة بشوي قبل العصر بشوي، هلا طلعت مشان ليك، هلا صار لي كمان أكثر من نص ساعة واقف، والله أعلم إمتى بيجي دوري.
8: والله هلا صاير في أزمة، يعني ما بعرف ليش الأزمة شو سببها. عم بيقولوا الكازيات بدها تحط رصيد بالليرة السورية بعد ما وقفوا قيمتها بالدولار. صار تعبئة بس بالليرة السورية. الأزمة يعني يوم يومين وبتخف بعتقد، ولا عدة أسباب. يعني المواطن نفسه بيعمل أزمة أحيانا، بدل ما يعبي 20 بيعبي 40،
9: ومضطرين نوقف نعبي كلياتنا، يعني بدنا نلحق شغلنا وأمورنا وعندنا عيال، شو بدنا نساوي؟ بكرة عندي طالعة على الأتلم دي بدي 20-25 لتر، وكل الكازيات مبارح كنت، وكل ما وقف على كازية اللي ما عندي، كل ما وقف عندي كازية ما عندي.
10: والله ماني مقطوع، أنا ما بوقف الوقفة هي، معي لترين كتيتهم وجاي صفيت عدو، لو معي فوق لو معي 3 لتر ما استني. لان عم بيقولوا ان شاء الله اليوم او بكره بتنحل المشكله، ما انه هي، ونقول ان شاء الله تيسير الله.
11: امبارح اجانا بعنا 3/4 وضل ربعه اليوم تقريبا، هلا جايينا بعد شوي يعني ان شاء الله، بس هلا ضل ربع ونمشي 20 لتر بالترين للميتور تيسير، عشان العالم تعبي دبل، يعني عشان العالم تلحق كلياتها تعبي. شوف انك الدور طويل كثير،
12: صار لي ساعه ونص لحتى وصلت دوري يعبي.
13: هذا شامبو لك كم لتر؟
12: 250 20 لتر بس.
14: جيت السوق قصر بن وردان، صار لي 3/4 ساعة واقف على الدور عشان بس اعبي لترين بنزين. ما في بنزين لأنه ما عندنا كازيات هناك بنوب.
15: عم بيعبوا لنا 20 لتر. يعني عادي، أزمة بتمر، شو بده الواحد إن شاء الله بتنحل.
14: يعني أنا من أمبارح ما حسيت أشتغل مشان البنزين. دورت نص كازيات حمام ما في، رجعت على البيت اليوم هلا شفت الكازيه بقلبها زحمه وقفت، بس شو بدي اسوي؟ بدي اوقف اجباري.
0: اذا مشاهدينا، للوقوف على تفاصيل هذا الملف ارحب بشبكه مراسلينا من دمشق ماريا تعبيرت، كما ينضم الينا كذلك مباشره من حمص مراسلنا انور ابو الوليد، ومن حلب ابراهيم الخطيب، ومن حما ياسر الروح. اهلا وسهلا بكم شبكه مراسلينا. البدايه من دمشق ومعك ماريات، اذا استمرار الازدحام واغلاق بعض محطات الوقود في دمشق، هنا السؤال، لماذا عادت الطوابير مجددا، وما هو رد وزارة الطاقة فيما يتعلق بهذه الأزمة؟
16: نعم، مرحبا أمينة. بالفعل منذ صباح اليوم عادت معظم الكازيات في دمشق وفي بعض أرياف دمشق مثل الغوطة الشرقية وأرياف أخرى لتغلق من جديد. طبعا يعني أمينة الأسباب إلى حد هذه اللحظة غير واضحة بشكل دقيق. كانت وزارة الطاقة وقد عزت سابقا هذا أو هذه الأزمة إلى زيادة الطلب السريع والمفاجئ على الوقود أو على المحروقات من الكازيات بالتزامن مع تأخر الكازيات أو أصحاب محطات الوقود بتقديم الطلبات بتوريد المحروقات إليهم، وخاصة أنه كان هناك تداولات وشائعات بأن أسعار الوقود سوف تنخفض بعد أن تثبت بالليرة السورية، وهذا ما حدث فعلا. طبعا وزارة الطاقة في آخر تصريح لها نفت وجود أي أزمة أو وجود أي نقص في المشتقات النفطية أو أي تأخير في توزيعها أو عدم انتظام، لكن يعني بحسب بعض أصحاب محطات الوقود أنه يوجد نقص في المادة، يعني هناك عجز أمام تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وخاصة وبعد كما تحدثت أن بعض محطات الوقود تأخرت في تقديم الطلبات، طلبات التوريد إلى الشركة السورية، طبعا يعني زاد الطلب عليها وتم إغلاق العديد من محطات الوقود. عادت في اليوم الثالث من أيام أمام الأزمة لتفتح من جديد أيضا بسبب يعني الإغلاق الذي كان قبل يوم. شهدت هذه المحطات ازدحام كبير وزيادة في الطلب، يعني من كان في المعتاد يعبئ 20 لتر يعني أصبح يعبئ 40 لتر خوفا من الانقطاع المفاجئ أو حدوث أي أزمة جديدة، وهذا بدوره يعني حقيقة بحسب أصحاب محطات الوقود تسبب بأزمة جديدة. طبعا بعض أصحاب محطات الوقود ويعني كإجراءات تنظيمية حددت بيع أو توزيع الوقود بنسبة 20 لتر لكل سيارة، ويعني تفاوتت هذه النسبة بين كازية وأخرى، يعني هناك بعض الكازيات كانت تقتصر على بيع 30 لتر أو 40 لتر يعني، وهذا إجراء تنظيمي وأيضا لتلبية عدد أكبر من السيارات أو من المواطنين. طبعا وزارة الطاقة أيضا أصدرت قرار بمنع تعبئة الوقود في الأوعية، يعني تجنبا للاستغلال أو تجنبا لتعبئة الوقود وبيعها بأسعار أغلى، خاصة يعني في ظل هذه الأزمة أو في ظل هذا النقص.
0: طيب ابقي معنا مريات. إذا مشاهدينا من دمشق إلى حلب التي تشهد هي الأخرى استمرار هذه الأزمة، معك إبراهيم، ازدحام وطوابير مكثفة يعني كما نشهدها أمام محطات الوقود في حلب، نرصد معك تفاصيل هذه الأزمة.
17: مساء الخير أمينة. حقا بعد ربما انفراجة بسيطة على مستوى ملف المحروقات أو مشكلة المحروقات في محافظة حلب، عادت الأزمة إلى ربما التفجر من جديد وبشكل أكبر من السابق. نتحدث عن أزمة على مستوى البنزين بشكل أساسي، وهنا نقف أمام إحدى الكازيات فقط أمام هذا المركز لبيع المحروقات. تشاهدون مئات السيارات التي تصطف من المنطقة المؤدية إلى دوار الفيض باتجاه منطقة دوار القلعة، يعني أكثر من كيلومتر تقريبا هو الطابور الذي تصطف عليه هذه السيارات للحصول على مادة البنزين الغير متوفرة أصلا في هذه الكازية. الكازية ليس فيها مادة البنزين، والسيارات تقف حاليا فقط لحجز الدور، لأن يومين تقريبا من غياب المادة بشكل كامل عن مدينة حلب أدى إلى شلل تام في الحركة. سوف أبدأ ربما بشرح الموقف على مدار يومين ماضيين على مستوى يعني أزمة المحروقات فيما يتعلق بالوقود الديزل المازوت. يعني الوضع هو أفضل بكثير، هناك حاليا توفر للمادة في الكازيات التي تبيع الديزل، وأيضا هناك بعض الازدحام لكنه ليس ناتج عن غياب المادة بشكل كامل، وإنما ناتج عن كمية الطلب، وأيضا ربما بعض الكازيات تقوم يعني بيع كميات محددة لأن تفسح مجال لأكبر عدد من المواطنين بالحصول على المادة. لكن البنزين اليوم في كل محافظة حلب المدينة والريف لا يوجد لتر بنزين في أي محطة من محطات بيع الوقود، هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية، أنا حتى من كانوا يبيعون على مستوى يعني بعض الأصحاب بيع الوقود العشوائي برميل بنزين أو غيره، حتى هؤلاء لم يعد لديهم أي لتر من البنزين، وبالتالي نتحدث عن حركة عن شلل في حركة الحياة في المحافظة. السائقي التكاسي حاليا منذ ساعات الصباح ومنذ وقت مبكر يقفون في هذا المكان، وإن فسحت المجال لي حتى ربما إجراء بعض المقابلات مع من يرغب بالحديث حول عدد الساعات التي أمضاها فقط أمام هذا الطابور. السلام عليكم عم. عم من ساعتين ونص تقريبا أنا جيت وجدتك في نفس المكان.
18: لا كنت أقول من الساعة 11 من الساعة 11 فدأ جاي من أمبيرحة، في زميلي كمان جاي من أمبيرحة عم بستنى، لكن مش لقى الكازيات ما بتقول لك مثلا إذا فيه ولا ما فيه، مع أنه يعني عندهم علم يعني بالأمر هذا، يعني معقولة مثلا صاحب كازية ما بيعرف له فاتورة ولا ما له فاتورة، يقول للشعب هذول ما في عندي فاتورة اليوم إلا بكرة أو لا بعد بكرة. فالما
17: أين تركزت عليها؟ أن الناس واقفة ليس للحصول على البنزين وإنما فقط لحجز الدور.
18: أنا حجز الدور لك يعني ما عندي عارف ما عم ببنزين، يعني الله أنا ده دوري قدام الكازية، أجي أطلع برات الدور بعد ساعتين يجي بنزين، وين سير دوري؟ سير دوري آخر مثل الله، سير دوري آخر مثل الله، الله يعطيكم العافية.
17: إذا أمينة ممكن تمام. السلام عليكم.
19: السلام ورحمة الله وبركاته. نعم من 9 الصبح أنا ناشط أبو مهدي العباسي، سيارتي بشتغل عليها من 9 الصبح، يعني حتى ما في أبدا بنزين، البنزين بتحكي مع الكازية بيقول لك ما بنعرف أو 12
17: من هذا اللي استغربته من حريتين من عزاز لحلب كل جولتي اليوم بس كمان كل جولتي اليوم والناس صيفة وما في بنزين هذا اللي استغربته الناس صيفة
19: الاستغراب مو هون الاستغراب هي يعني أنت اليوم لازم عاطي إنذار للكازيات قبل ما تنزل السعر بدك تستخدم الليرة السورية وهذا كان طلبنا نلغي الدولار ونستخدم عملتنا الجديدة حتى نقوي اقتصادنا ولكن الكازيات ما أجاهن الإنذار يعني مباشرة أجاهن خلص بالليرة السورية فهون صار في صدام مع الأوامر اللي اجت من الحكومة وهذا للأسف كان حتى بالنسبة للكازيات يا أخ إبراهيم اليوم أنت اليوم وقت اللي ارتفع السعر عبيت وكيفت طيب ليش الفقير اليوم انبسطت أنه غري عليه السعر وعند اللي نزل السعر أصحاب التكاسي والناس اللي عم تستغل بالأجرة على سيارته تنظلم وقت اللي نزل
17: اليوم شايف أنا حركة الحياة في حلب جامدة بشكل كامل
19: جامدة والله العظيم العالم عم تمشي تحاكي حالة أنا ابن النشطاء وانت بتعرفني أنا من طريق ثرية خناصر لليوم كنت برا ورجعت الوضع كان رائع على نزل الدولار طلع الدولار ليش خلص اليوم انت رجعت تحررت سوريا انهي موضوع الليرة التركية والليرة والدولار واعتمد
17: ألف عافية يا رب شرح كافي ووافي إذن أمير
0: إبراهيم إذن حسب ما أفاد هذا المواطن بأن الخلاف ليس نقصا في مادة البنزين بل هو خلاف حول سعر البنزين ما بين أصحاب محطات تزويد الوقود والقرارات الحكومية شركة الطاقة
17: أو سأتحدث عنه وزارة أمينة الطاقة نعم. تواصلنا مع الشركة السورية للبترول ومع اللجنة المسؤولة عن ملف التسعير هناك بعض حقيقة يعني الروايات قدمت قبل عدة أيام حول السبب الرئيسي قالوا بأن السبب الرئيسي يعود لأزمة الوقود فيما يتعلق بالديزل والبنزين إلى أن الكازيات بعد أن تم يعني إصدار قرار ترخيص الأسعار لم تقم بحجز الكميات المحددة هم لا يقومون بتوزيع كميات إجبارية على الكازيات أو على مراكز التوزيع الكازية مثال الكازية اليوم تحتاج إلى 1000 لتر من البنزين تقوم بالتسجيل على الدور ليحصل على الكمية في يوم محدد بعد أن جاء قرار الانخفاض لم تقم الكازيات حسب ما قالوا بتثبيت هذه الكميات المحددة وبالتالي تأخر الاستجرار هذه النقطة الأولى التي قاموا بها التركيز عليها قالوا أن أيضا بأن هناك عرض أقل من أو بالأحرى طلب كبير على الوقود بعد أن انخفض السعر هذه حقا المبررات التي تم تقديمها لكن اليوم على مستوى الشارع نتحدث اليوم عن محافظة حلب التي لا يوجد فيها لتر بنزين في أي مركز لبيع المحروقات هذه حقا سببت أزمة كبيرة وكميات التوريد التي حصلت البارحة حوالي الساعة 12 ليلا كانت هناك بعض الكميات من البنزين بيعت يعني كمية التوريد التي تأتي إلى مركز محروقات لا تكفي لربع ساعة فقط لل يتم استجرارها من قبل المواطنين الذين يقفون بالمئات على السيارات معنا. وهنا فقط بالنقطة التي أقف فيها إلى حوالي 1.5 كيلومتر آخر منطقة تقف فيها آخر سيارة تصف على دور للحصول على دور ليس على مادة البنزين
0: إبراهيم ابقى معنا إذا مشاهدينا من حلب إلى حمص وإلى زميل أنور أبو الوليد أنور يعني نبقى في ذات السياق ما بين نفي وتأكيد وزارة الطاقة بأن الاختناقات مؤقتة وليست ناجمة عن نقص في إمدادات مادة البنزين والنفط كذلك في محطات التزويد هنا نتحدث وليد عن وضع هذه الأزمة في مدينة حمص
20: نعم أمينة تحية لك والسؤال وللسادة المشاهدين بغض النظر عن التجاذبات التي تحصل عادة مع كل أزمة وتصريحات حكومية هناك الواقع الذي يشير إلى وجود غياب لمادة البنزين عن معظم الكازيات ربما لم يصل في محافظة حمص الأمر إلى موضوع الطوابير الذي يظهر ورصده الزملاء سواء في محافظة حلب أو محافظة دمشق بسبب الفارق الكثافة السكانية التي يعني تكون أقوى في المحافظتين في دمشق وحلب مقارنة بحمص ولكن لدى تجوالنا اليوم وسؤالنا لأكثر من كازية كان هناك غياب لمادة البنزين فقط مادة المازوت أو الديزل هي متوفرة بشكل جيد وهناك تعبئة اليوم كنت في تعبئة السيارة بمادة المازوت ولا يوجد أزمة فيما يخصه ولكن مادة البنزين غائبة عن المحروقات ما ربما يثير قلق الناس أكثر هي غياب التصريحات الرسمية التي تطمئنهم والتي تشير إلى أسباب الأزمة وهو غائب فعليا بشكل ظاهر الآن هناك
0: إذن أنور من خلال جولتك الميدانية في كافة محافظة حمص في كافة الكازيات ومحطات تزويد الطاقة بأن المحافظة لا تشهد نفس الأزمة التي تشهدها مثلا حلب ودمشق
20: هناك أزمة أمينة، ولكن لا وجود للطوابير، ولكن هناك غياب لمادة البنزين عن الكازيات. اليوم لا تستطيع تعبئ سيارتك في هذا في هذه المادة. هناك كما ذكرت وجود للديزل، ولكن البنزين غائب. هذا الأمر لا تفسير له عند الناس، وبالتالي يسبب قلق متزايد من انقطاع بشكل كامل، ويؤدي أيضا إلى يعني هذا الدافع لدى الناس ليسألوا على الأسباب التي لم تصلهم حقيقة إجاباتها الواضحة إلى الآن من الحكومة ومن وزارة الطاقة. هناك ذكر الاختراق، ولكن هو غياب لأسباب ذلك. الناس يربطون ما حصل بموضوع اختلاف التسعيرة التي حصلت، وأيضا في إجبار الكازيات على بيع الليرة السورية وقرارات معينة ارتبطت هذه الأزمة بتطبيقها فعليا لدى بداية تطبيق هذا القرار. كانوا لا تقبل من الناس طيب. نعم على الكازيات لتعبئة سياراتهم بسبب الانخفاض الظاهر والواضح في السعر، ولكن ما يحصل عادة بعد انخفاض مثل هذه المواد والغيابها ربما يفرغ مثل هذه القرارات التي تأتي في صالح المواطن، انخفاض أسعار المواد الرئيسية يفرغها من مضمونها، وهو ما يحصل الآن في الكازيات. سعر البنزين انخفض ولكن لا تجده الآن في كازيات حمص، وبالتالي هذه الأزمة مستمرة لا وجود لهذه المادة، وبالتالي هناك تساؤل، هناك توضيحات يجب أن تصدر بشكل عاجل لتطمن الناس برغم لأن الأمر كما ذكرت لا يعد عن كونه اختناق عارض سيتمحل خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سننتظر ما سيتمخض عنها.
0: نعم كما أشرت أنور، الجميع ينتظر رد واضح وتصريحات وبيانات واضحة من قبل وزارة الطاقة تفسيرا لكل هذه الاختناقات. ابقى معنا إذا مشاهدينا من حمص إلى حما. ياسر، مدينة حما هي الأخرى كذلك تشهد محطات تزويد الوقود فيها ازدحاما شديدا من قبل المركبات. هنا حدثنا عن واقع هذه الأزمة، وهل فعليا يعني محطات المحافظة تشهد انقطاعا تاما أو شبه كلي لمادة البنزين؟
1: نعم أمينة، يعني الحقيقة الأزمة بدأت يعني فعليا يوم الخميس تقريبا الماضي. هناك كان ازدحام شديد. طبعا يعني لو نتكلم عن اساس هذه المشكله، يعني بدات عندما تسرب بعض المعلومات في يعني للمواطنين واصحاب الكازيات انه سينخفض سعر المحروقات بشكل عام، بدا يعني تاخرت بعض محطات الوقود ب يعني الكميات التي يتم تسجيل عليها في سوريا للبترول. طبعا كان لديهم كميات بعد ان انخفضت الاسعار، حتى المواطنين يعني امينه يعني بداوا ان يقوموا بتعبئه مركباتهم ب يعني لترات قليله لتحسبا ان ينخفض سعر المحروقات. وبعد انخفاض يعني سعر المحروقات بشكل علني، طبعا بدات الناس توافد الى محطات الوقود، ويعني في اليومين الاولين لم يكن هناك يعني اي انقطاع يذكر كونه موجود كان ضمن محطات الوقود المادتين، مادة البنزين ومادة المازوت طبعا او الديزل. طبعا الانقطاع الذي حصل لمادة البنزين فقط، مادة المازوت او الديزل متوفرة ما تزال في الكازيات، ويعني المركبات تقوم بتعبئة بشكل بدون دور يعني تقريبا. يعني هناك عدد من المحطات يوجد لديها ديزل تقوم بتعبئة المركبات، إلا أن يعني الأزمة يعني تفاقمت يوم الخميس الماضي. يعني كان هناك على أحد الكازيات يعني طابور دور يعني وصل إلى 1.5 كيلو تقريبا. يعني هذه الكازية كانت الوحيدة ضمن مدينة حما تقوم بتعبئة مادة البنزين. طبعا عندما سألنا أصحاب محطات الوقود عن هذه الأسباب قالوا لنا أن يعني الضغط الكبير على الطلب على مادة البنزين هو الذي سبب هذه الأزمة، وأنهم قد طلبوا من سوريا للبترول يعني كميات إضافية، ولكن إلى يعني تأخرت عليهم سوريا للبترول بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرضون لها، وأن مصفات حمص يعني هي الوحيدة التي تقوم بتوريد مادة البنزين في محطات حما. طبعا في الريف الحموي يعني أمينة كان هناك يعني توفر لمادة البنزين كونه لا يوجد يعني اقبال او لا يوجد
0: ازدحام او كثافة سكانية اكثر من قلب
1: اليوم
0: محافظة
1: يعني اليوم
0: حما.
1: أمينة
0: طيب ياسر ابقى نعم معنا، نكتفي بهذا القدر، المعذرة عن المقاطعة لكن انتهت الوقت المحدد لهذا المحور. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أما باقي شبكة مراسلين ابقوا معنا لمحورنا الثاني. تشهد مدينة حلب مشاهدين ارتفاعا في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخل المواطنين هناك، وذلك وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكن.
2: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا متواصلا يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية، واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
21: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلأ برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في، يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الإيجار.
22: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلأ لا ما تنفذ، لهلأ ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
23: يعني شركات في كتير مثلا كان بدي يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، وأغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
2: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
24: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفته موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي إني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكتريته متهالك، يعني بناء أكتريته متهالك وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني، وما في بناء جديد.
2: بين واقع السوق وإمكانات السكان يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
25: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل هذه الأزمة نعود مجددا إلى شبكة مراسلين، إذ ينضم إلينا كذلك في ذات الوقت مراسلنا منير الحاجي من اللاذقية الذي نبدأ معه. منير، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك بداية، كم يتراوح متوسط الإيجارات في اللاذقية؟
26: أهلا بك أمينة. يعني هذا الملف شائك، ومنذ بداية التحرير طبعا وهنالك يعني شكاوى كثيرة جدا من العائدين يعني بعد تحرير سوريا إلى يعني إلى سوريا، وخاصة إلى مدينة اللاذقية. ربما الوضع مشابه في باقي المحافظات، لكن هنالك يعني بعض المحافظات السورية التي لم تشهد يعني توسيع عمراني أو يعني مشاريع سكنية جديدة، وبالتالي حجم الضغط على طلب الإيجارات وأيضا طلب شراء يعني العقارات يعني بات بشكل كبير جدا، وبالتالي الأسعار يعني ارتفعت، وحتى الآن لم نشهد يعني هنالك هبوط أو استقرار حتى هذه اللحظة في الأسعار. الأسعار ليست محددة ما بين منطقة وأخرى، يعني كل حي طبعا له طبعا إيجارات يعني ربما تختلف عن الحي الآخر بحسب الخدمات وبحسب الموقع الجغرافي. نتحدث على مثال بسيط جدا، الموقع الذي أتواجد فيه هنا الكورنيش الغربي، المواقع المطلة على طريق الحرش وأيضا الكورنيش الغربي، هنا الإيجارات تتجاوز 12,000 تصل حتى 15,000 دولار شهريا، يعني ما بين 1000 إلى 1200 عفوا سنويا، ما بين 1000 و 1200 دولار في هذه الشقق مع دفع التأمينات والتكاليف الأخرى من العقود ويعني المستحقات لأصحاب المكاتب العقارية، وبالتالي تصل سنويا إلى أكثر من 15 أو قرابة 15,000 يعني دولار أمريكي، وهذا الثمن مرتفع وغير مناسب طردا مع الدخل المحدود لغالبية الفئة. هنالك الأحياء المهمشة، أحياء الرمل الجنوبي والأحياء العشوائية، لكن الخدمات فيها قليلة جدا، وحتى الآن هنالك جهود من مجلس بلدية اللاذقية يعني التحسين الواقع الخدمي، لكن البناء يعني هو بالأساس هو بناء عشوائي والأحياء متداخلة بشكل كبير جدا، وبالتالي الخدمات أقل، والمنطقة يعني تتراوح فيها ما بين أسعار العقارات ما بين 100 إلى 150 دولار أمريكي، في حين تتفاوت باقي الأسعار ما بين الأحياء الأخرى. حتى الآن أمينة يعني المطالب طبعا أصحاب المكاتب العقارية يعني وأيضا الحقوقيون بأن يكون هنالك تدخل من قبل المجلس البلدية أو الجهات الحكومية بشكل عام، لكن حتى الآن لم تبدي يعني أمينة الجهات الحكومية
0: أي استجابة لما يتعلق بهذه المطالب
26: للتدخل، كون أن هذا الأمر مرتبط ما بين يعني المستأجر وصاحب العقار.
0: منير ابقى معنا. إذا مشاهدينا من اللاذقية إلى دمشق فيما يتعلق مريت بهذا الملف، يعني ارتفاع إيجارات المنازل في العاصمة دمشق أصبح اليوم ارتفاعا في مستويات وصفت بالقياسية، كم يتراوح متوسط الإيجارات في العاصمة؟
16: نعم مرحبا أمينة من جديد. حقيقة ارتفعت نسبة الإيجارات في العاصمة دمشق بنسبة 30% منذ حوالي 6 أشهر. طبعا بالنسبة إلى ضواحي دمشق وأريافها وهي يعني التي تبعد عن دمشق، تبدأ الإيجارات من 250 دولار أمريكي وتصل إلى 500 دولار. طبعا هذا الكلام كما تحدثت في أرياف وضواحي مدينة دمشق، أما في قلب العاصمة دمشق يعني تبدأ الإيجارات من 400 دولار، 500 دولار، حتى يعني في بعض المناطق وصلت إيجارات المنازل إلى 1000 أو أكثر حتى من 1000 دولار. طبعا يعني معظم الإيجارات اليوم أو معظم مالكي البيوت يطلبون السعر بالدولار ووفقا للدولار. طبعا يعني هذا الارتفاع يوجد أو ارتفاع إيجارات المنازل يوجد في العديد من المحافظات السورية أو جميع المحافظات السورية، لكن هنا في دمشق يعني ربما الوضع أو تشهد دمشق ارتفاع أكبر في إيجارات المنازل، لأنها هي العاصمة يقصدها معظم العائلات بهدف توفير فرص العمل، بهدف أيضا التعليم. يعني اليوم معظم الطلاب يأتون إلى دمشق للدراسة في جامعة دمشق. طبعا ارتفاعات إيجارات المنازل تقف عائقا خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. طبعا يعني حقيقة بالنسبة إلى معظم البيوت يتم تبديل السعر ورفعه بين مستأجر وآخر، وليس يعني بين مدة زمنية أو أخرى. طبعا أصحاب البيوت أيضا يعني لديهم وجهات نظر، يتحدثون أن هذا الرفع يأتي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، يعني الظروف المعيشية الصعبة، وأنهم أيضا بحاجة بعد خروج المستأجر إلى ترميم البيت إلى تجديده، يعني وهذه الأسباب التي تؤدي إلى الرفع.
0: طيب ابقي معنا مريت. إذا مشاهدينا نبقى في ذات السياق وذات الملف من دمشق إلى حلب. إذا إبراهيم، يعني وسط ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض، نرصد معك يعني كم يتراوح متوسط الإيجارات في محافظة حلب؟
3: مساء الخير أمين.

0: خارج سوريا. تحدث اليوم عن مدينة حلب المأهولة بنسبة 50% فقط من نسبة المباني الصالحة للسكن، وبالتالي هذا المشهد سبب ربما حالة مختلفة عن المشهد السابق قبل الثورة. فعدد الأحياء المدمرة في المدينة هو كبير جدا. أيضا السور الذي بدأ تنفيذه قبل عام 2011 والذي كان فعليا من المقرر أن يخفف من نسبة التضخم السكاني وأيضا من الضغط والازدحام وأيضا الإيجارات وغيرها على أسوار مدينة حلب، هذه المنطقة كانت منطقة تركز للعمليات العسكرية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى دمارها. نتحدث عن خان العسل، كفرناها أورم، منطقة الجمعيات، وأيضا حريتان وعنتان وكفر حمراء، وصولا حتى أطراف مدينة حلب من الجهة الشرقية وصولا إلى مدينة الباب. كل هذا المحور مدمر بشكل كبير، وبالتالي اليوم نتحدث عن مستوى إيجارات في مدينة حلب يتراوح بين 300 دولار أمريكي وصولا إلى حتى 600 دولار أمريكي، وهي أسعار يعني المنطقة الوسطى والغربية من حلب، في حين المنطقة الشرقية من حلب تتراوح في أسعار الإيجارات بين 100 و 150 دولار أمريكي، وهي مبالغ حقا تدفع سنويا، عن مبلغ إيجار يدفع سنويا إضافة إلى مبلغ التأمينات وغيرها من مبالغ تدفع للمكاتب العقارية تفوق قدرة الأهالي الراغبين بالاستئجار ضمن المدينة، وتدفع قسم كبير منهم حتى هذه اللحظة إلى البقاء ضمن المناطق الشمالية الحدودية بوصفها حاليا بديلا مقبولا عن المناطق الداخلية التي باتت كما ذكرت أسعار الإيجارات فيها مرتفعة وبهذا الثمن رغم غياب طيب قسم كبير من الخدمات التي تحتاجها هذه العوائل.
1: ابقى معنا، إذا ننتقل من حلب إلى حما. إليك ياسر مجددا، إذا هنالك مطالبات من قبل أهالي حما اليوم بإجراءات تنظيمية لأسواق العقارات وتأجيرها في المحافظة. نرصد معك هذه الأزمة التي ما زالت مستمرة كذلك في حما، وهي عنصر أساسي في عدم عودة الأهالي مجددا إلى المحافظة.
2: نعم أمينة، حياتي لك مجددا. في الحقيقة هنا في حما يعني تختلف عن باقي المحافظات السورية، يعني بحما المخطط التنظيمي للمدينة لم يتم توسيعه منذ حوالي 25 سنة، يعني هناك الأبنية وهناك أحياء ما زالت يعني مثل ما هي تركناها منذ 20 عام وأتينا على وضعها الراهن، إلا أن هناك بعض الأبنية الحديثة تم بناؤها مؤخرا. يعني اليوم العرض قليل والطلب كثير، يعني هنا في حما الأسعار هنا في حما تتراوح ما بين 150 دولار أمريكي وحتى 600 دولار أمريكي للمنزل بحسب الحي أو بحسب الخدمات المقدمة. من هناك أحياء عشوائية، هناك أحياء شعبية تختلف بإيجارات من حي إلى آخر. طبعا يعني هناك يعني اليوم مع دخول فصل الصيف هناك العديد من الزوار والذين قادمين من دول الخليج ودول أوروبا يقومون أيضا باستئجار منازل مفروشة، هذا أمر إضافي أيضا. يعني هنا في حما تبدأ إيجارات المنازل المفروشة من 700 دولار أمريكي حتى 1500 دولار أمريكي. طبعا هذا عدا عن ذلك هناك يعني سمسرة أو دفع مبالغ سمسرة للمكاتب العقارية، إيجار شهر واحد تكون المبلغ
1: تكاليف
2: إضافية إيجار.
1: نعم
2: تماما، وهناك يعني
1: بشكل أيضاً مباشر على المواطنين يعني في المحافظة. ياسر المعذرة عن المقاطعة لكن نكتفي بهذا القدر، هذا ملف مهم جدا وكبير جدا، ولا يمكن أن يتم بحث كذلك في دقيقة أو دقيقتين مع شبكة مراسلين، سوف نتوسع فيه بإذن الله خلال الساعات الإخبارية والبرامج الإخبارية القادمة لبحث تفاصيل هذه يعني الملفات الشائكة التي تمس المواطنين بشكل مباشر. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلون إبراهيم الخطيب وياسر الروح، كنت معنا مباشرة من حما ومنير الحاجي، كنت معنا مباشرة من اللاذقية ومن دمشق، كانت معنا مباشرة من هناك ماريا تعبيد. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم البنكية، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة مشاهدين إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر فقط على تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمثل هكذا ملفات، وذلك وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم وذلك بعد سقوط النظام.

0: باشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
1: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي إسا ضغط زيادة.
0: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
2: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا علاقة ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
0: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: معنا مشاهدينا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. دكتور زياد، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن فيما يتعلق بهذا الملف، هنا السؤال، ماذا يفعل أو ماذا تفعل البنوك السورية مع المتعثرين الذين يعني واجهوا عجزا ماديا بسبب الظروف الاقتصادية في سداد أقساط هذه القروض؟
4: طبعا مساءك اختي مينا، جواب عام لانه السؤال عام مو مخصص للموضوع المحدد. اسئله عن الموضوع المطروح الان بشكل عام، في المصارف كانت عامه لما خاصه محليه لما دوليه، في اموال مودعين، الاموال المودعين بتقرضها للافراد، الافراد بيقوموا بالسداد. الاجراءات القانونيه حسب المصارف القوانين السائده بسوريا قسطين ثلاث اقساط، ما دفع بيجي انذار، بعد الانذار تبليغ رسمي شرطه يلعون عليك على باب منزله، بعد فتره معينه عده ملاحقات، ما دفع بنروح على شيء اسمه قضائي، الرهون العقاريه اللي حاططها او مختلف انواع الرهون او الاثباتات اللي حتى لو حاطط كفالات معاشات معينه لاقاربه ببلش تزيد منها او بيع بالمزاد العنيني. هلا هاي بتاخذ وقت طويل، احيانا سنه ونص سنتين زمان. الموضوع اللي طرحته هو شائك ويعود لي سنوات قديمة جدا. طيب، لعام 2010-2011 تقريبا.
3: أستاذ زياد، في ذات الوقت يعني في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وضيق حال المواطن، كيف يمكن إعادة جدولة القروض المتعثرة؟
4: ممتاز السؤال، هذا هو السؤال المركزي، وهون بدي يعني بقدم مقاربة مختلفة عن ما انطرح وما يجري الآن، لأنه بدي أحكي بوجهة نظر أو برؤية الدولة ككل والمواطنين كالمقترضين أو مودعين أو مواطنين عاديين، رح يبين بالإجابة ليش عم بحكي عن المواطنين ما له علاقة مباشرة بالموضوع المطروح. هلا المقاربة كحكومة كفكرة كلية أنه تني قانون جديد ما له علاقة بالقوانين الماضية، ما نتخبى وراء القوانين البالية والقديمة اللي كانت سائدة بالقبل. هلا القرون المتعسره ان كانت قبل 2010 وازدادت بال 2010 بعد الحرب، لان في كثير ناس على وجه حق او على وجه باطل، وعلى الاغلب في كثير منهم على وجه باطل باخذ قرض كان سعر صرف الليره السوري 47 48 ليره او 50 ليره للدولار، نط كان عم يتدهور قيمه العمله، اخذ قرض بمليون ليره ب 10 مليون ليره 20 مليون ليره 100 مليون، حتى في ناس اخذوا مليارات، حولها لدولارات وطمرت تحت البلاطه، صار في فرق سعر صرف ما عاد يسدد. هلا على وجه حق في كثير مزارعين منتجين صناعيين افراد اسر اخذوا قروض، اي شراره حرقت له حقل، ضرب معمله، قصف، إلى ما هنالك من ظروف قاصرة قاهرة خلينا نسميه أولى منعتهم السداد أو تنفيذ مشروعه. في ناس ما نفذت مشروعها وأخذت أموالها وطلعتها لبرا أو طمرتها تحت. هلا المعالجة الكلية شو هي؟ إنه أنا ما بدي كمصرف شغلتي أخذ المصاري مثل ما بلشت حكياتي وأعطيهم للعالم وأخذ قرشين مربح فائدة من عملية الإقراض، مو شغلتي بيع بيوت، لأنه وقت بيروح البيت على المزاد العلني أو العقار أو الأرض إلى ما هنالك ممتلكات، صار المصرف بده بالمزاد العلني يحصل حقه، وأنا شو استفدت إذا أخذت حقي كمصرف وتعززت يعني القناعة السائدة بسوريا أنه المصارف ما عم تساعدني، المفروض المصرف يكون شفاف مع العالم. من غير المنطقي من عدة أشهر مصرف سوريا المركزي بياخذ قرار بإطفاء الديون للسوريين بالمصارف السورية أو اللبنانية وبيعفيهم منها، معناتها أنا إذا أنا سوري حاط مصرياتي مصرف سوري لما مصرف لبناني نعفى المصرف اللبناني مسدد لي ديون عن حكي مليارات دولارات، بيجي للمواطن السوري بيقول له تعال ادفع. هلا انعملت لجنة جديدة غير اللجان، أنا كنت رئيس لجنة من اللجان السابقة بصراحة، في قروض مو بس للأشخاص مثل ما ذكرتوا، في قروض للشركات للاتحادات، في كتير ناس فلاحين مزارعين أخذوا قروض ما عارفين إن هني أخذين قروض إجوا بس
3: دكتور زياد. عورة
4: اليوم عم بيجي لو تعرف على الاتحاد.
3: دكتور زياد المعذرة عن المقاطعة، لكن بسبب ضيق الوقت وجب ختم هذا الملف، لكن هذا الملف مهم جدا سوف نتوسع فيه خلال الساعات والبرامج الإخبارية القادمة وذلك لأهميته بالنسبة للمواطن السوري. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج عين سوريا اليوم وتتابعون فيه بعد هذا الفاصل. إطلاق مشروع تجريبي لفرز النفايات في إدلب.

0: أهلا بكم مشاهدين من جديد. إذا أطلقت مديرية البيئة في محافظة إدلب بالتعاون مع مؤسسة البيئة النظيفة أي كلين المشروع التجريبي لفرز النفايات من المصادر، وذلك للفصل بين النفايات الجافة والنفايات الرطبة، وذلك بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات في المحافظة ونشر ثقافة الفرز الإيجابي للنفايات بين المواطنين.
1: مبادرة تجريبية تطلقها مديرية البيئة في محافظة إدلب بهدف تعزيز السلامة البيئية لفرز النفايات الرطبة والجافة، فهل تنجح هذه المبادرة؟
2: هاي النوع من المشاريع بتعزز الوعي لدى الناس بثقافة الفرز، يعني نحن نبلش بثقافة الفرز من المنزل بيؤدي لتخفيف النفايات الموجهة إلى المطامر. النفايات القابلة للتدوير ممكن بيعها مثل الكرتون، مثل النفايات المعدنية، بيقدروا يبيعوها لمراكز الفرز الموجودة بالمحافظة. أما النفايات العضوية حاليا ممكن استغلالها لإنتاج بصراحة الكومبوست. نحن وعينا النساء هون بالجمعية وخبرونا عن تجارب عم بيقوموا فيها بإنتاج كومبوست منزلي، يعني بصراحة هي كتير مهمة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية لدى الناس، لأنه حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتنتهي بالمؤسسات الحكومية.
3: كل مادة بتنفرز صح رح تكون مورد جديد، هذا الشيء رح يدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. رسالتي إلى جميع الجيران أنه نجاح هاي المبادرة رح يبدأ مننا نحن. أي تغيير صغير ولو كان صغير رح يصنع أثر كبير إن شاء الله، ورح يحقق النظافة لحينا من جهة واستدامة للأجيال القادمة من جهة أخرى.
0: إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
0: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
6: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يتحدث عن اعتداء على سائحة أمريكية في مدينة حمص حالة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول روايات متعددة بشأن الواقعة والظروف المحيطة بها، وكما يحدث في كثير من الأحداث التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت سبقت التعليقات والتفسيرات ظهور معلومات واضحة ومتكاملة حول ما جرى. لاحقا نشر الشاب الذي ظهر بالمقطع المصور وهو يتهجم على سيارة التي كانت تقل من وصفت بسائحة أمريكية، وأوضح أن المشكلة اندلعت بسبب خلاف مروري وليس اعتداء على سائحة، علما أن القانون السوري المعمول به يمنع المشاجرات المرورية ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، لكن القضية تحولت من السياق القانوني للمشاجرات المرورية وهو ما حصل فعلا إلى مشاهد تروج لحادثة اعتداء وسرقة على سياح أجانب في مدينة حمص. ولم تعلق أي جهة حكومية على الحدث حتى لحظة إعداد هذه الحلقة، كما تواصل فريق ريبوست مع مديرية إعلام حمص للوقوف على تفاصيل الحادثة، وأبلغ فريقنا أنه في حال صدور نتائج التحقيقات حول القضية سيتم إخطارنا بها. القصة مشاهدينا بدأت بمقطع مصور من نحو 20 ثانية أظهرت اعتداء شاب على سيارة. الشاب هاجم النافذة ولكمها ما أدى لتحطيم النافذة، ثم تفاجأ بكاميرا هاتف محمول أمامه ما دفعه للانسحاب من المشهد من دون تفاصيل حول القضية أو هوية المهاجم. واكتفت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن أن سائحة أمريكية تعرضت لهجوم ومحاولة سرقة في حمص. دعونا نشاهد تلك اللحظات ونعود.

0: الشاب الذي هاجم سيارة في حمص ظهر لاحقاً بمقطع مصور مبرراً أسباب هجومه على السيارة، وذلك مباشرة بعد الحادث. تظهر على ذراعه أثار نزيف إثر لكمه لزجاج السيارة، متحدثاً عن أن المشكلة حصلت بسبب حادث مروري ولا صحة للمعلومات المنشورة عن اعتداء على سائحة. دعونا نشاهد جزءاً من المقطع ونعود.
1: ضربتنا السيارة، ضربت هذه الدراجة، ضربتنا من هون، كلنا راح نوقع، ماشيين طبيعي نظامي، ضربتنا هون. طبعا مثلي مثل حد، مثل اي شخص، مستحيل يسكت عن حقه. جلس يا طبيب. طاردنا هذا الشخص لانه رفض يتوقف حتى يتفاهم معاه، هرب. وظلينا نمشي معاه حتى ما وصلنا عند المركز الثقافي، كان يسكر علينا الطريق، ما يسمح لنا نطلع قدامه، على طول وراه، يمكن المقطع يوثق اللي صوروا فيه انه نحن من وراه. وبعد ما وقفنا نريد نتفاهم معاه دقينا على البلور، قام شو سوى؟ رجع دغري لورا، خبط الماتور، خبطه، وهذا الدليل على خبط الماتور، خبطها هون. هذا الطاج مبين. هذا الكسر اللي صار بالدراجه. ضربنا وكان في ناس كثير تشهد على هذا الشيء، كل الناس وقفت معانا. طبعا مثل اي شخص ممكن يتعرض لك موقف انه يفور دمه وما يشكت عن حقه، انا انسان سوري شريف، مستحيل اتنازل. وطاردت هذا الشخص. لا معي سلاح ولا أي أداة حادة.
0: هذا المقطع المصور الذي يظهر لحظة الاعتداء انتشر سريعا وأظهر وجه المعتدي، لكن هوية السيدة التي قيل أنها تعرضت لهجوم ومحاولة سرقة لم تعرف ولا تزال مجهولة، باستثناء أن حسابا يحمل اسم أمريكيون في سوريا حمص باللغة الإنجليزية كان قد نشر مقطع الاعتداء وحصد نحو 640 ألف مشاهدة خلال يومين فقط. أرفق المقطع بتوضيح ورواية حول ما حدث. طبعا المنشور مشاهدين طويل ولم نتمكن من الإحاطة بكل جوانبه، لكن صاحب هذا الحساب قال إن أحد المطاردين تمكن من فتح باب الراكب وبيده مسدس، فأغلقت السيدة الباب فورا وأحكمت قفله، وحاول سائق الهروب وفق هذا المنشور. كما روى المنشور أيضا أن دراجتين ناريتين انضمتا للمطاردة، وصارت ثلاث دراجات تطارد السيارة وانتهت بالاعتداء الذي أدى لنزيف للسيدة، في حين أن الشرطة سمحت للمهاجمين بالمغادرة رغم تقديم بلاغ وشكوى بحقهم في موقع الحدث وفق ما جاء في هذا المنشور. الحساب نفسه مشاهدين نشر عبر خاصية الستوري توضيحا إضافيا جاء فيه أن تجربة السفر داخل سوريا كانت إيجابية بشكل عام، وقال المنشور إن حجم التقدم الإيجابي الذي يبدو أن البلاد تسير نحوه كان مثيرا للإعجاب. أضاف أيضا بحسب المنشور أن سبب مشاركة مقطع الفيديو هو أن صاحب الحساب يريد محاسبة الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وهو في إطار السعي إلى تحقيق العدالة في هذه الحادثة المحددة وليس بإصدار أحكام على سوريا أو شعبها. وقال عندما ذكرت أنني مواطنة أمريكية كنت فقط أوضح البلد الذي أنتمي إليه لإعطاء سياق للقصة، ولم يكن المقصود الإيحاء بأن قضيتي أكثر أهمية من قضية أي شخص آخر. هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التفاعل مع هذه القضية ونبدأ من تعليق لعمر المصري الذي كتب وقال: أول شيء واضح بالبداية ما في ضرر عليك كبير، إذا كل واحد بياخذ حقه بإيده طبيعي تزيد المشاكل، أنت ما من حقك تطارده، هو لما هرب منك وأنت عم تلاحقه طبيعي يخاف ويحاول يصدمك. أيضا تعليق آخر لمهند قال: كان الحق معك صار حق عليك، في حدا بيضرب امرأة بهالشكل في دولة وقانون فيك تاخذ رقم السيارة وتقدم شكوى لأقرب مركز أمني وقتها بيكون الحق معك 100%. أيضا هناك تعليق من رامي قال: أدى شرام دراجتك النارية على أغلب بلا نمر وكل وجودك على الطريق مخالف، الهمجية اللي ظهرت مبارح لا تبرر ببساطة، مثل ما أخذت رقم السيارة تحمل حالك وعلى المخفر بتقدم شكوى. أثار هدم مبنى ببلدية القامشي القديم موجة واسعة من الجدل والاعتراضات في الأوساط الشعبية والثقافية، وسط انقسام بين من اعتبر الخطوة جزءا من مشروع لتطوير البنية العمرانية للمدينة ومن رأى فيها خسارة لأحد أبرز معالمها التاريخية. ومع انتشار صور وآليات الهدم في محيط المبنى، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف الأعمال وإعادة النظر في القرار، خاصة أن المبنى يعد من أقدم المنشآت الإدارية في القامشلي، ويرتبط بمرحلة تأسيس المدينة وتطورها العمراني. بدأت القصة مع مباشرة أعمال هدم مبنى بلدية القامشلي القديم الواقع في مركز المدينة، وهو مبنى يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وخلال الأيام التي سبقت الهدم، تداول أهال وناشطون صورا للوحة تأسيسية تاريخية عثر عليها في المبنى تحمل اسم بلدية القامشلية وتاريخ إنشائها، ما زاد من الاهتمام بقيمته التاريخية هنا كما تظهر في هذه الصورة. تبريرات عديدة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تقنع جميع المعترضين، إذ أصدرت منظمات مدنية وفعاليات ثقافية بيانات تطالب بوقف الهدم وإجراء تقييم مستقل للقيمة التراثية للمبنى، معتبرة أن ترميمه كان خيارا ممكنا بدلا من إزالته بشكل كامل. العديد من المنظمات المحلية أصدرت بيانات دانت فيها هدم المبنى في القامشلي، منها المنظمة الآثورية الديمقراطية التي قالت إن الخطوة تمثل حدثا مؤسفا من شأنه أن يلحق ضررا بالإرث العمراني للمدينة. اعتبرت المنظمة في بيانها أن القرارات المتعلقة بالمواقع التاريخية ينبغي أن تستند إلى أسس قانونية ومهنية، وأن تتخذ بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء في مجالات الآثار والتراث، وبما يراعي أيضا تطلعات المجتمع المحلي ويحفظ المصلحة العامة. وقالت إنها تحمل الجهة التي أصدرت قرار الهدم وكذلك الجهات التي قامت بتنفيذه المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على هذا الإجراء، كما طالبت أيضا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين. صور عديدة ومقاطع مصورة وثقت جوانبا من عمليات الهدم لمبنى البلدية، منها هذا المقطع الذي نشرته شبكة نورث بريس المحلية. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعود.

0: عضو مجلس الشعب في محافظة الحسكة دكتور علوان عايد العلي ظهر في مقطع مصور واستنكر هدم المبنى قائلا إن بلدية الشعب في القامشلي منحت إذنا للمقاولين لهدم مبنى البلدية، علما أن مصطلح بلدية الشعب يطلق على البلديات التابعة للإدارة الذاتية سابقا، وهو كيان يفترض أنه انحل بموجب اتفاق قسد الحكومة السورية. دعونا نشاهد ماذا قال دكتور علوان ونعود.
1: يحمل على جداره لوحة محفورة على الجدار مكتوب عليها دار بلدية القامشلية 1935. طبعا احنا شفنا مباني أثرية بدمشق وبحلب وكل الدنيا، أي جزء يتداعى من هذا المبنى تسرع البلديات لترميمه وحفاظ والمحافظة على هذا الجزء المتداعي وترميمه. إلا أن بالقامشلي شفنا العكس، يعني مبنى بحالة جيدة، أموره كويسة وأقدم مبنى وله دلالة تاريخية، شفناهم هجموا على المبنى هذا أو أعطوا إذن المقاول هدم المبنى وبده يسوي مكان مول تجاري. طيب يا أخي عندك مساحات واسعة كثيرة روح أسس فيها مول تجاري، إلا بهالمكان هذا بالذات. أنا بصفتي عضو مجلس الشعب دكتور علوان علي عضو مجلس الشعب عن منطقة المالكية محافظة الحسكة أدين هذا العمل وأستنكر هذا العمل، وبرسم السيد المحافظ والوفد الرئاسي.
0: هذه القضية مشاهدينا حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض منها. نبدأ بتعليق للكاتب مهند القاطع الذي كتب وقال: هدم دار بلدية القامشلية التاريخي في مدينة القامشلي على يد ميليشيات قسد بكل ما يحمله من ذاكرة تراثية وتاريخية، رسالة سياسية وثقافية خطيرة، ويثبت على الأقل فشل فكرة الاندماج التي نحاول إقناع أنفسنا بها. أما الناشط حسام كتب وقال: الغاية الوحيدة لهدم مبنى بلدية القامشلية هي محو تاريخ هذه المدينة المشرق وفرض واقع جديد قذر مشوه أمي جاهل لا يمت للجمال بصلة. أما غسان الشامي كتب وقال: ما هي الصلاحيات التي تتمتع بها ميليشيات مسلحة لكي تقوم بإصدار قرار إزالة مبنى حكومي أثري؟ تعليق أخير لصالح قال: يعني هلأ فينا نفهم أنه هاي المدينة خارج نطاق الدولة السورية؟ يعني بتصرفوا مثل ما بدهم فيها وبيعملوا يلي بدهم ياه؟ والله شي غريب.

حدث لم يكن سوريا خالصا، اخترق الترند السوري منذ يوم أمس وتفاعل معه مئات السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات، وهو مباراة مصر أمام أستراليا، وذلك خلال فعاليات كأس العالم. المنتخب السوري لم يكن حاضرا في المونديال، ما جمع السوريين وجمعهم أمام الشاشات لتشجيع منتخبات عربية التي بقي منها حتى اليوم في كأس العالم مصر والمغرب. أمس مشاهدين فازت مصر على أستراليا بركلات الترجيح، وانعكست الاحتفالات في الشارع السوري سريعا. هنا في هذا المقطع المصور يظهر مسن سوري محتفلا بلحظة فوز المنتخب المصري، دعونا نشاهد.

0: لم تقتصر هذه الاحتفالات مشاهدينا على المراقبين أمام الشاشات، إذ احتفل شباب سوريون بفوز المنتخب المصري في الشوارع، ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا جانبا من تلك الاحتفالات.
1: مصر رائعة، قدمت مباراة رائعة جدا اليوم. بحب أشكر اللاعبين، بحب أشكر الجهاز الفني المصري، لأنه فعلا كانت مصر محتاجة مدير فني من البلد، مو أنه مدير فني أجنبي. وخلص الحمد لله، يعني إن شاء الله بتوصل لأبعد مرحلة.
2: فوق الخيال، حماس من أول ثانية لآخر ثانية، لأنه مصر عم تلعب. يعني لو أنه غير مصر كان عادي الموضوع، بس لأنه مصر بتجنن. مصر ممتازة هاي السنة، هذا أهم مونديال يمكن بتاريخها كله. أكيد إن شاء الله يا رب، متمنى من كل قلبي، أنا يعني مصر بدمي، إن شاء الله يا رب.
3: جدا مبهر، يعني إحنا ما توقعنا هيك شيئين، ونتمنى لهم إن شاء الله بالمباراة القادمة إنه يحققون انتصارات أقوى وأقوى ويأخذون كأس العالم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: المباراة كانت كثير حلوة والأداء كثير ممتاز، يعني وانبسطنا يعني بالأجواء هنا. نقول إنه مصر تربح على الأرجنتين، هاي بدها معجزة، وإن شاء الله تكون.
0: نتمنى لهم كل
3: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تكون بمعجزة يعني، ونربح على الأرجنتين إن شاء الله. طبعا بالنسبة لمصر، مو إنه بس المصريين يشجعونها، يعني أعتقد أكثر من مليار إنسان يشجع كونه هم عرب ومسلمين، لذلك إحنا نتمنى لهم إن شاء الله كل الفوز، وإحنا معاهم قلبا وقالبا إن شاء الله.
0: طبعا مشاهدينا، لم يقتصر التفاعل أيضا على الشوارع، إنما تفاعل سوريون مع الفوز المصري. دعونا نستعرض أبرز التعليقات، نبدأ من مهند الشامي الذي كتب: من قلب كل السوريين ومن كل سوري في العالم العربي، نبارك للشعب المصري العظيم تأهل منتخب مصر للدور 16. أيضا تعليق لأمير: ألف مبروك لمنتخب مصر الشقيق، ولكن ميسي سينهي سلسلة الانتصارات مع الأسف. تعليق أيضا لعدي قال: كل التهاني لمنتخب مصر، فوز يليق باسم الفراعنة، وأداء يليق بتاريخ أمة لا تعرف سوى القمة. منذ 23 من حزيران الماضي، قررت محافظة دمشق نقل مركز انطلاق خطي درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز انطلاق جديد في شارع 30، وذلك بعد إعادة تأهيله. يبدأ العمل في المركز الجديد اعتبارا من مطلع تموز، يعني بالأمس. القرار يبدو أنه لم يحظى بكبير ترحيب من سائقي حافلات النقل السرافيس والباصات إلى المحافظتين، فنظموا أضرابا ووقفة احتجاجية في كراج باب مصلى بالأمس، وفق ما نقلته شبكة محلية.

0: طبعا المدير العام للمؤسسة العامة لنقل ركاب عمر قطان قال لوكالة الأنباء السورية سانا أن قرار نقل خطوط درعا والسويداء يأتي في إطار تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة وتنظيم حركة النقل لضمان خدمة أفضل للمواطنين. قطان قال إن المؤسسة أيضا استمعت لمطالب السائقين والمواطنين الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية في كراج باب مصلى. وقال أيضا إن حركة النقل لم تتوقف بل كان توقفا جزئيا ومؤقتا خلال وقت الاحتجاج قبل أن تعود لطبيعتها. هذه صورة مشاهدينا كما تظهر هنا لصورة الكراج الجديد الذي يفترض أن يحل بديلا عن مركز الانطلاق في باب مصلى. تلفزيون سوريا استعرض آراء مجموعة من السائقين حول مسألة نقل الكراج إلى آخر جديد. نتابع ماذا قالوا.
1: مو ضد قلبتنا احنا على الكراج الجديد، احنا انه يحمونا من السيارات الخاصة اللي عم تيجي لهون، الفانات والتكاسي الخاصة عم تيجي تاخذ الركاب قدام السرافيس العمومية، واحنا مع قلبة الكراج، مو ضد الدولة انه يقولون على كراج جديد ومحضر اكثر من هذا ويكون مخدم. عم يقولون الحمامات مو جاهزة، اطلالات فيها انه حماية للركاب، انه تيجي تقعد تحت الشمس ما في اطلالات نهائيا، والكراج بعده مو مخدم نظامي، بس يحمونا من السيارات العمومية هاي الخاصة والفانات الخاصة اللي عم يجي ياخذ الركاب من هون.
2: احنا بنفضل هذا الكراج، يعني الكراج هذاك بعيد علينا، واحنا تعودنا يعني من يوم انصرنا بالشام هون بنروح وبنيجي على درعا وين ما كان نعرف هذا الكراج باب مصلى. وكمان يعني مشان السيولة، احنا عمال شغيلة اليوم، الأجرات غالية، ما في خدمة.
3: يعني عندنا آراء معظم الركاب عندنا بالبلد وحوالي البلد، أول شغلة العالم متعودة على الكراج هذا، الشغلة الثانية كمريض المشافي قريبة من هون، كعمال أغلبية عملهم بهالمنطقة هاي يعني قاعدين يواجهوا صعوبة. بقول لك إحنا الأجارات من مبدأ الأجارات غالية، إحنا طبعا منضم صوتنا لصوتهم. الشغلة الثانية إحنا اللي منعاني منها كسائقين، أول شغلة عندنا قلة شغل، بدنا نروح لهناك منطقة مقطوعة وما فيش هذيك الحركة.
4: بالنسبة لنقلة الكراج، احنا الكراج هون أقرب لنا كتخديم كمشافي كجامعات، فنقلة الكراج على المكان الجديد راح تبعد علينا المسافة وتزيد علينا أجور النقل بالنسبة لطلاب الجامعة.
0: الردود حول هذه القضية تنوعت، خصوصا أن الكراج الجديد مصمم بصورة وصفت بالحضارية مع مقاعد ومظلات للركاب والمسافرين خلال انتظارهم، خلافا لوضع الكراج القديم الضيق والمتهالك في الوقت نفسه. نستعرض احد وجهات النظر حول هذه المساله.
5: والله هاي مشكله شباب، اذا كل شغله بنعترض بعدين الموت ولا المذله. الله اكبر، وشو صاير؟ ليش شو دخل الموت والمذله بالموضوع؟ انا قبل ما اعطي رايي دخلت اشوف اراء الناس. اول شغله بحثت عن شارع الثلاثين الموقع الجديد، لقيته بعيد كم كيلو متر، يعني المسافه بسيطه. اثنين، شوف الكراج الجديد، إشي بيحمي الراكب من الشمس وتنظيم ونظافة وكاميرات مراقبة وفي مخالفات. وأنت مشكلتك كسائق شو؟ يعني أنا ممكن أقول والله الناس تعترض لأن ده تروح الكراج الثاني، أو ممكن صاحب مطعم فاتح بباب مصلى راح يتضرر، بس أنت كسائق لما تروح الكراج الجديد ما الراكب راح يجي لعندك، ليش معترض؟ يعني مشان أنت شوية مصالح شخصية لازم نضر البلد؟ عدا عن نقطة ثانية، أنه منطقة باب مصلى كلنا نعرفها منطقة فيها انتعاش، ممكن يتم استغلال هالكراج هذا سابقا لمشروع استثماري يفيد الناس. مشكلة إذا كل قرار منعترض عليه. والله أنا دخلت حتى شفت آراء الناس بكل تعليقات المناشير، شفت أنه الناس سعيدة من الموضوع، بالعكس مبسوطة، بقول لك كراج حضاري وريح لإلنا. ما بعرف يعني ليش الاحتجاج على كل شيء، مش فاهم اليوم اللي عم يصير.
0: هذه المسألة لاقت تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض جانبا من هذه التعليقات ثم نعود. نبدأ بتعليق من كامل قال: يجب على المواطنين التظاهر ضد السائقين بسبب تحكمهم بالأجرة والعكس. تعليق أيضا لحازم قال: يلي انتقلوا بس لسه كل ما حكى واحد هيو يلا شبكن، ما في مسافة بياخدها مشي وشارع عريض وكراج جديد وأقل عجقة. أما عمار كتب وقال: كراج درع ضمن كراج مسور بباب مصلى، ما عم يعمل زحمة، الزحمة والفوضى بكراج الست. أما أحمد قال: والله اشتهيت لأي عن جد سبب مقنع إلا كله أسباب مو منطقية. قال بيقول متعود الناس على المكان، شو هالتخبيص؟ أما محمد قال: شو يعني متعودين كراج عامل عجقة؟ ليش ما ينتقل؟ منيح ما نقلوا على صحنايا، والله شعب ما بيعجبه العجب. أمام ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتي تصل إلى مستويات قياسية في بعض المناطق ومنها شمال شرقي سوريا، قد لا تفي المروحة بالغرض، فتبرز الحاجة للمكيف الذي ربما لا يكون بمتناول الجميع. عبد الله ابتكر حل لهذه المعضلة، فما هو؟ دعونا نشاهد.
6: لا الصين ولا اليابان معلم، اخترعت لك مكيف بسطة زبالة. شوف لي على الاختراع، صار لي 10 أيام أشتغل بيه
7: معلم، بس شوف لي على التصميم. طبعا سطل زباله ما راح تعرفون، لو ما نقي لك سطل زباله والله ما تعرفون.
8: هاي مسكه شايفين المي تعبيه من هين، هنا تحط المي، هنا تتحكم، هاي جوا المضخه سرنقه تشحاش ودينامو سويت لكم بيها مضخه طالع مي. شوف لي على المضخه اللي ما تخطر على بال حدا، مضخه سرنقه تشحاش السرنقه شايف. شوف شوف شوف هاي المضخة سرنقة تشحاش يا شباب، داحكم داحكم ما تخطر على بال حدا، الجن الأزرق ما يخطر على باله. شوف شوف شوف شوف شوف المضخة يا معلم، داق لي على المضخة، داحك داحك داق المضخة شايف مضخة معلم، شي رفع. راح نشغل بسم الله، شايفين شلون هاي المضخة، هاي تعبي مية على الحوض من فوق وتنزل. شوف المي، شوف شوف شلون تطلع المي، مضخة معلم سرنقة بس، لاحق لاحق على الرطوبة معلم، بوص بوص داحقلها باردة. هاي خلفية المكيف من ورا، شوف شلون شايفين معلم، وكالة لكن ما نشتغل له وكالة أضوية عندك، وعندك شنو 3 سرعات. شوف شوف شوف على الهواء، شوف الهواء شلون، شوف هذا الهواء بارد بوز الهواء. المكيف هذا يشتغل على الباور، تحط الباور هنا او نحطه هنا نثبته وشغل على الباور معلم المكيف.
0: والله بها الشباب ما بتعرف الواحد شو بيخطر له. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من ريبوست، شكرا على طيب المتابعه، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

بيوت ذكية بتنظف لحالها، بتشغل الإضاءة لحالها، وبتعدل حرارة الغرفة كمان لحالها. وداعاً للدليل السياحي، الذكاء الاصطناعي بيحضر برامج للرحلات السياحية بأدق التفاصيل. أليكسا وجوجل هوم، خطواتك الأولى نحو المنازل الذكية. أوبن أي آي أعلنوا الاستنفار داخلياً وأطلقوا إنذار أحمر لتحسين جودة شات جي بي تي. بظل المنافسة المحتدمة بسوق الذكاء الاصطناعي، الول ستريت جورنال نقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة الزميل سام ألتمان أنه كل المبادرات والمشاريع الثانية مثل مشاريع الإعلانات ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص للصحة رح تتأجل حالياً لإتاحة كل موارد الشركة لتعزيز إدراك شات جي بي تي وزيادة سرعة خدماته وموثوقيتها وتوسيع نطاق الإجابات. ولهيك الشركة حالياً بتشتغل على تطوير نموذج جديد اسمه جارليك، واللي ممكن نشوفه بأول سنة الجديدة تحت اسم GPT 5.2 أو GPT 5.5. طبعاً كل هذا النشاط والشغل إجا رد على جوجل اللي بلعت السوق حرفياً بعد إطلاقهم لنموذجهم الجديد جيميناي 3 ونانو برو اللي عم يعطوا نتائج عظيمة، ناهيك عن ازدياد شعبية شركة أنثروبيك ونموذجها كلود خصوصاً عند المطورين. وللأمانة أنا متفاجئ جداً من أداء جوجل، عملوا قفزة كبيرة بعد جيميناي 3 وإلي فترة عم استخدم النسخة البرو وكتير عاجبتني. أما كلود فإذا ما بتعرفوه فهو بالبرمجة لا يقارن بحدا، أداءه خرافي وأنا عن تجربة بشوفه الأفضل بلا منازع خصوصاً بالبرمجة. أهلاً فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. التفكير بالإجازة بهذا الوقت تحديداً ضروري وخصوصاً مع اقتراب عطلة رأس السنة. وإذا لسه محتار عزيزي الأب وين بدك تاخد العيلة وتروح، فخليني أقلك أنه بظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها الكبيرة على فهم احتياجك، صار رسم الخطط السياحية المناسبة لك ولميزانيتك أسهل بكتير ومجاناً. اليوم رح نستعرض كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي بوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجيميناي بالتخطيط للرحلات السياحية ونقارنها مع وحدة من أشهر أدوات تخطيط السياحية جايد كي، واللي أنا متأكد أنك ما بتعرفها. ومثلا خلونا نختار وجهة سياحية معينة ولتكن إسطنبول، ونطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي أعداد خطة سياحية لزيارة إسطنبول من دمشق لمدة 3 أيام بأواخر شهر كانون الأول ديسمبر بأقل التكاليف الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل من معالم سياحية ومطاعم وفنادق وأماكن عامة لازم السائح يزورها بإسطنبول. ولهيك بدنا نستخدم برومت واحد لتشات جي بي تي وجيميناي، ورح تكون صياغته واضحة وفيها كل التفاصيل اللي بتهمنا. فمثلا خلونا نطلب التالي: يرجى إعداد خطة سفر مفصلة ومنخفض التكاليف لشخصين قادمين من دمشق لإسطنبول لمدة 3 أيام لقضاء إجازة رأس السنة. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي: أولاً خيارات الطيران الأرخص والمتاحة ذهاباً وإياباً، ثانياً أماكن الإقامة المناسبة لميزانية محدودة، ثالثاً اقتراح مطاعم محلية تقدم طعام جيد بأسعار معقولة، رابعاً برنامج يومي لزيارة أبرز المعالم السياحية في إسطنبول بما في ذلك المعالم التاريخية والطبيعية والثقافية، خامساً وسائل التنقل الموصى بها داخل المدينة مثل المترو والباصات، سادساً إذا في أي نصائح إضافية لتقليل التكاليف دون التأثير على جودة التجربة، ويرجى مراعاة التكاليف التقريبية لكل عنصر قدر الإمكان. الشات جي بي تي بيعطيك أسعار تقريبية للرحلات بين دمشق وإسطنبول وبينصح بمواقع مثل سكاي سكانر وبيقول لك مطار صبيحة أرخص من مطار إسطنبول، أما بالنسبة للسكن فبيقترح مناطق محددة وبيقول لك متوسط الأسعار، وبعدها بنتقل للأكل وأسعاره وبرنامج الرحلة وشو لازم تزور من أماكن. بينما جيميناي نفس الشيء تماما، أسعار تقريبية ونصائح عامة، الاثنين متشابهين جدا وغاب عنهم أسماء فنادق محددة أو تواريخ معينة لمواعيد الرحلات الأرخص. أما بخصوص البرنامج السياحي فاثنينهم مقترحين خيارات جيدة ومنطقية وكتير قريبة من بعض أساسا. بالمقابل بعام 2023 وبينما الذكاء الاصطناعي كان عم يغزو كل المجالات، اطلعنا تشات بوت مخصص للأغراض السياحية والسفرية، فينا نحكي معه بأي لغة بدنا إياها وعبر أي تطبيق تواصل اجتماعي،
واتساب، ماسنجر، انستا، يعني خبير ومستشار سياحي على مدار ال 24 ساعة ومجاني. ومجاني ما بتعني انه مو منيح او اداؤه نص نص، بالعكس تماما. جايد جيك طورته شركة ميتادور نتورك اللي هي بالاصل من

المحادثة وبيجاوب بطريقة مفهومة وسلسة، بالإضافة لأنه بيجمع بيانات تانية حقيقية ومحدثة بشكل مستمر من جوجل ماب، بوكينج وتريب أدفايزر. ومو بس هيك، جايد جيك بفسر لك العادات وطريقة اللبس والتقاليد، وبيحكي لك عن الفيزا والطقس وإذا في أماكن مخفية، عن السياحة العاديين كمان بيخبرك عنها. وطبعا هي مو دعاية لجايد جيك إطلاقا، نحن هون عم نقيمه تقنيا. وهلأ خلونا نجربه. ببساطة بنمسك الكمبيوتر أو الموبايل وبنكتب بمحرك البحث جايد جيك، نفتح موقعه وبنضغط على خيار واتساب وبننسخ نفس البرومت اللي استعملناه لتشات جي بي تي وجيميناي وبنضغط على ارسال. جايد جيك بيقترح شركات طيران اقتصادية مثل بيجاسوس وأجنحة الشام، وما بتفوته انه فيك تطلع من حلب او بيروت اذا ما في رحلات من دمشق. بصراحة هاي الحركة حلوة منه. بالنسبة للإقامة بيخبرك بأسماء أوتيلات ومزاياهم وأسعارهم، ونفس الشيء للمطاعم. وبعدها بينتقل للخطة السياحية ولوين تروح وشو لازم تكتشف بإسطنبول كل يوم بيومه، وبيختتم برنامجه بتوصيات عن المدينة والتكلفة الإجمالية التقريبية لسفرتك. وهلأ أعزائي صار دوركم تخبروني إذا شفتوا أحسن من هيك دليل سياحي. وبما أنه دخلنا بمود السياحة والسفر، تعرف عزيزي أنه فيك تتشارك مع أكثر من 900 مليون سائح حول العالم بالآراء والتقييمات حول أي مكان سياحي أو مطعم أو فندق وكتير قصص تانية بأي مكان بالعالم. خليني أعرفك على واحد من أهم تطبيقات الموبايل اللي بتلزمك بسفرك وقل لك كيف تراجع التقييمات وكيف تحط تقييمك الخاص كمان. أول شيء أنت بحاجة أنك تروح على بلاي ستور أو أب ستور حسب نوع الموبايل اللي معك، وتكتب بالبحث تريب أدفايزر وتنزل التطبيق أبو بومة. وبعد ما نعمل حساب ونخلص إجراءات التسجيل على التطبيق، منروح على خيار البحث ومنكتب المكان اللي بدنا نزوره سواء كان مطعم أو أوتيل. فمثلاً من هون بكل بساطة فينا نشوف آراء الناس وتقييمهم لهذا المكان قبل ما نزوره وبندفع مصاري. ومن خيار كتابة التعليق فينا نحط تقييمنا مع إمكانية لإضافة الصور. هلأ مو بس هيك، تريب أدفايزر بيعطينا إمكانيات حجز رحلات طيران وفنادق ومطاعم، بس الأهم من كل هذا هو خدمة مجانية بيقدمها التطبيق تحت اسم أشياء يجب القيام بها Things to do، وبيصل فيها نشاطات أو أماكن لازم تزورها بالمدينة اللي أنت رايح تعمل سياحتك فيها. ببساطة من خيار البحث نحن منكتب اسم المدينة يلي اخترناها ولتكون إسطنبول، ومنشوف بالشريط هذا اللي تحت Things to do، منضغط عليها ومنشوف التطبيق بيقترح لنا أشياء متعددة ومتنوعة لأنشطة كثيرة، منها المأجور ومنها المجاني، وطبعا رح يقلك تكلفة كل نشاط. ولكن إذا نزلت لتحت شوي فبتشوف فقرة بعنوان Top Attraction، وهون التطبيق بيكون مرتب لك أهم المعالم السياحية بالمدينة اللي أنت رايح لها حسب تقييمات الزوار. يعني عزيزي سؤال لوين بدي روح وشو لازم زور، ريح الناس منه، افتح Trip Advisor وشوف الخيارات. بس بيني وبينكم تريب أدفايزر عنده إحصائيات غريبة، مثلاً عدد المستخدمين النشطين شهرياً بيوصل ل 490 مليون مستخدم، وتقريباً 85% من هدول المسافرين بياخذوا قراراتهم بناءً على التقييمات والمراجعات. ولكن أكثر شيء مثير للدهشة أنه 96% من الفنادق والوجهات السياحية بتقول أنه التعليقات على تريب أدفايزر مؤثرة جداً بالحجوزات. تخيل معي لحظة، الساعة 8 الصبح وبينما أنت لسه غرقان بأحلامك، البيت من حواليك بيشتغل لحاله، القهوة صارت جاهزة والستاير عم تنفتح شوي شوي، المنبه بيرن وبعدها مباشرة بتشتغل أغاني فيروز اللي بتحبها بشكل أوتوماتيكي. أو تخيل حالك بالصيف والدنيا حرائي وأنت راجع من شغلك تعبان وعم تحلم بنسمة باردة،
بتوصل على بيتك وتلاقي الجو بارد ولطيف لأنه المكيف

0: اشتغل تلقائيا قبل ما تترك مكان عملك بنص ساعة. البيت نظيف لأنه المكنسة الروبوت اشتغلت لحالها وخلصت كل التنظيف وانت برا، وحتى حيوانك الأليف أكل وشرب بالموعد والكمية اللي محدد له إياها مسبقا. صدقني هاي مش لقطات من فيلم خيال علمي، هذا بيتك العادي بس شوي ذكي. البيت الذكي ببساطة هو بيتك الحالي بزيد عليه عقل إلكتروني صغير، أو بتعبير أدق عشرات السنسورات المربوطة بالإنترنت والموصولة من جهة مع أجهزتك الكهربائية ومن جهة تانية مع موبايلك والمساعد الصوتي الخاص فيك. هالشي بيخلي البيت يصير يفهمك، يتوقع احتياجاتك ويعيش مع روتينك اليومي. يعني بتدخل على البيت والباب بينفتح لحاله، مش سحر بس الباب تعرف على ملامح وجهك، الإضاءة تشتغل فورا وبدرجة مناسبة لإلك، ومساعدك الصوتي بيعطيك ملخص اليوم وبيقلك إذا في رسائل جديدة بإيميلك، وبيشغل تلفزيون سوريا قناتك المفضلة إلا إذا عندك رأي تاني لا قدر الله. طيب شو هي أهم ميزات البيت الذكي؟ أولا الأمان والحماية، لأنك ببساطة رح تمتلك نظام مراقبة متطور، مستشعرات على الأبواب والنوافذ وكاميرات بتنبهك فورا عند أي محاولة اقتحام أو حركة غريبة. ثانيا التحكم عن بعد، يعني فيك تدير بيتك من أي مكان بالعالم بمجرد اتصالك بالإنترنت. ثالثا توفير الطاقة والمال، لأن الإضاءة والتكييف رح يشتغلوا بس عند الحاجة أو بحسب روتينك اليومي اللي أنت بتحدده. وأخيرا الراحة والرفاهية، مهامك المنزلية اليومية بتصير سهلة لدرجة أنه رفيقك التقيل اللي بيضل رايح جاي ما رح تضطر كل مرة تقوم وتفتح له الباب، بكلمة واحدة منك والبيت بيتصرف. طيب شو هالاختراع العجيب وكيف ممكن نستخدمه؟ الحقيقة الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه هو شبكة انترنت جيدة وأجهزة كهربائية تدعم الاتصال بالنت. وحتى إذا ما في هي الميزة فلا تحكي الهم، كل شيء له حل. لكن العنصر الأهم بالسيستم هو المساعد الصوتي الذكي مثل أليكسا أو جوجل هوم اللي بيحول صوتك لأوامر فورية. أليكسا طفي الضوء.
1: تمام.
0: أليكسا شغلي الضوء.
1: تمام.
0: شايف هيك بكل البساطة. بس أكيد خطر ببالك سؤال مهم، معقول هالبيت الذكي بيتجسس علينا؟ معقول عم بيراقب كل خطوة بنعملها؟ الجواب بصراحة في جزء منه إيه، لكن مش بالصورة المرعبة اللي تخيلتها. الأجهزة الذكية ممرمجة بشكل رئيسي لتحترم خصوصيتك، وبإيدك أنت تتحكم وتقرر شو لازم يعرف البيت عنك وشو لازم يبقى سر خاص فيك. هلأ إذا تحمست وقررت تدخل عالم البيوت الذكية فخليني خبرك من وين لازم تبلش. اولا ما تقلق، مش ضروري تغير كل مره ببيتك ابدا، هذا الشيء بسيط. مثل فيك تبلش بلمبه ذكيه او مساعد صوت صغير وبعدها ممكن تتوسع اكثر. الموضوع اسهل مما بتخيل ومش مكلف مثل زمان، صارت الخيارات بسيطه ورخيصه ومتاحه للجميع. طبعا التقدم الكبير اللي شفناه اخر كم سنه ساعد بانتشار الاجهزه الكهربائيه الذكيه، وصارت حياتنا اسهل بفضل الاتصال المباشر بين هي الاجهزه وموبايلاتنا، من الكاميرات للمكيفات للثلاجات وحتى اقفال الابواب الذكيه. ولكن بيبقى السر الحقيقي وراء تطور البيوت الذكيه هو التقدم الكبير بتقنيه انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، والمعروف اختصارا IoT. طيب شو يعني انترنت الاشياء وكيف كلنا عم نستخدمها بشكل يومي وبدون ما ننتبه؟ تعال معي لأخبرك. انترنت الأشياء، انترنت اوف ثينجز، أكيد سمعت بهالمصطلح من قبل، وغالبا سألت حالك شو يعني وكيف الأشياء إلها انترنت أصلا؟ ببساطة شديدة انترنت الأشياء هو مصطلح بيعبر عن ربط الأشياء العادية بحياتنا اليومية بالانترنت، ولما أي شيء حواليك بيكون متصل بالإنترنت بيصير قادر على إرسال البيانات واستقبال الأوامر. يعني بدل ما يكون جهاز جامد وعادي بيتحول لجهاز ذكي بيتفاعل معك بنفذ طلباتك عن طريق أوامر صوتية أو من موبايلك. ولنقرب الصورة أكثر، كل يوم الصبح وأنت مستعجل لتلحق شغلك أو محاضرتك بالجامعة تفتح تطبيق الموبايل وبتشوف الباص وين صار وكم دقيقة بده ليوصلك. ويمكن ما خطر على بالك من قبل انه هي الخدمة اللي بتستخدمها كل يوم هي جزء من انترنت الاشياء، بس كيف تشتغل هي التقنية بالتفصيل؟ الموضوع بيشبه فريق عمل متكامل مكون من 4 مراحل رئيسية. اولا المستشعرات سنسورز، واللي هي قطع الكترونية صغيرة موجودة بالاجهزة وبمثالنا السابق الباص مزود بمستشعر جي بي اس بيحدد موقعه بدقة عالية. ثانيا الاتصال connectivity، وهو الانترنت اللي بيربط المستشعرات بالخوادم، وبمثالنا موقع الباص بينتقل فورا وعلى مدار الساعة عبر الانترنت. ثالثا المعالجة processing، وهون البيانات اللي بترسلها المستشعرات بتوصل للسيرفرات أو أجهزة الكمبيوتر اللي بتحلل المعلومات وبتتخذ القرار المناسب حسب طلبك. وأخيرا مرحلة التنفيذ الأكشن، بعد تحليل كل البيانات اللي وصلت للسيرفرات بينتقل القرار الناتج من عملية المعالجة للجهاز أو لتطبيق تاني، بمثالنا لتطبيق الموبايل اللي بيخبرك كم دقيقة بدك تنتظر ليوصلك الباص. بس انتبه، انترنت الأشياء مش محصور بس بالأجهزة المنزلية أو الباصات، صار موجود بكل تفاصيل حياتنا تقريبا. وسجل عندك هاي الأمثلة. بالمدن صار عنا إشارات مرور ذكية بتغير وقتها حسب الازدحام، وحاويات زبالة بتبعت رسائل للبلدية لما تتعبى. بالصحة عنا ساعات وخواتم ذكية بتراقب نبضك ومؤشرات جسمك الحيوية وبتنبه طبيبك إذا صار أي شيء غير طبيعي. وحتى بالزراعة في عنا سنسورات داخل التربة بتخبر المزارعين عن أفضل وقت لري المحاصيل وبتساعد بتوفير المياه وزيادة الإنتاج. باختصار انترنت الأشياء هو تحويل الأشياء الجامدة حولنا لأشياء ذكية بتتفاعل معنا وبتجاوب على احتياجاتنا بطريقة سهلة وسريعة، وهدفها تخلي حياتنا أسهل وأذكى وأكثر راحة. وهلأ المرة الجاية لما تسمع عن انترنت الأشياء تذكر أنه مش شيء معقد أو بعيد عنك، على العكس تماما، أنت كل يوم عم تستخدمه وعم تكون جزء من هالعالم المتصل بدون ما تنتبه. يا ترى بتعرف أنه فيك بخطوات بسيطة تحول بيتك شوي شوي لبيت ذكي؟ الموضوع بسيط جدا لدرجة ما بتتخيلها، وخليني أعرفك على كم أداة سهلة الاستخدام ما بتحتاج لخبير وبتضيف راحة ومتعة لكل زاوية من بيتك. أولا الإضاءة الذكية، مثل لمبات فيليبس هيو أو جوفي أو حتى يي لايت من شاومي، بتقدر تشغلها وتطفيها بكلمة منك أو من الموبايل. وطبعا فيك تتحكم بدرجة اللون حسب مزاجك، لون هادي للراحة، ألوان حيوية للجلسات الرايقة مع أصحابك، وحتى شدة الإضاءة ممكن بسهولة تغيرها. فيليبس هيو مشهورة بجودتها العالية، جوفي خيار ممتاز جدا، ويي لايت سعر حلو وأداء رائع، وأكيد كلهم بيتصلوا مباشرة بالواي فاي وبدون أجهزة معقدة. ثانيا المقابس الذكية سمارت بلاكس، أي جهاز كهربائي ببيتك ممكن يتحول لذكي بحركة بسيطة جدا باستخدام فيش ذكي مثل هذا. وفيك تشتريهم إما من شاومي أو من تي بي لينك، وبيصير أي جهاز بيشتغل وبيطفى بكلمة منك أو حتى بنقر على موبايلك. يعني مثلا لو ابنك ما عم يرضى يترك الموبايل أو الكمبيوتر بالليل، بكل بساطة وانت مرتاح بمكانك بكلمة واحدة بتفصل الكمبيوتر والإنترنت. ست الكل، كلمة منك والولد بينام فورا. في كتير أدوات تانية بسيطة وبتغير حياتكم، مثل القفل الذكي للباب الخارجي اللي بيخلصك نهائيا من المفاتيح. وعندك كمان الكاميرات الذكية الليلية يلي بتقدر تميز حركة الأشخاص والحيوانات وتعطيك تنبيه مباشرة. وكمان الثرموستات الذكي يلي بيتحكم بالمكيف حسب حرارة الغرفة، وهيك بتحافظ على جو لطيف بالبيت وبتوفر طاقة كمان. وركزولي منيح على توفير الطاقة، نحن كتير بحاجة لنوفر طاقة، شايفين التغير المناخي شو عامل فينا. هاي الأدوات البسيطة يلي حكينا عنها هي مفتاحك لتبلش تحول بيتك العادي لبيت ذكي بهدوء ومن دون أجهزة معقدة أو فواتير مرتفعة. بلش بالإضاءة الذكية مثل فيليبس هيو أو يي لايت، وبعدها جيب لك أليكسا واعمل أول روتين يومي بسيط، مثل أنك تخلي أليكسا تطفي الأضواء بنهار لحالها وترجع تشغلهم قبل ما توصل على البيت. وهيك بكل بساطة بيتك العادي بيصير ذكي وأنت مديره. وهلأ وصلنا لفقرة المقارنة، وهالأسبوع معنا 2 من أشهر المساعدين الرقميين بالعالم ويلي هن ركيزة أساسية ببيتك الذكي، جوجل هوم وأليكسا من أمازون. الاثنين أذكياء، الاثنين لطيفين، بس كل واحد فيه نقاط قوة بتميزه. فمثلا من حيث الذكاء والفهم أليكسا ممتازة بالتسوق وأتمتت روتينك اليومي، عندها فوق 150,000 سكيل، والسكيلز هي مهارات خاصة بتزيد من قدرة أليكسا على التفاعل مع أجهزة كتيرة بالبيت. معلوماتها بشكل رئيسي من بينك ويكيبيديا، بس أحياناً تطلب منك تعيد صياغة السؤال إذا ما فهمت قصدك. جوجل هوم بالمقابل متصل بمحرك بحث جوجل، أقوى محرك بحث بالعالم قبل طفرة الاي اي. بيقدر يفهم الأسئلة الصعبة أو الغريبة وبيربط إجابته مباشرة مع تقويمك وصورك وخرائطك. ومن حيث الصوت والتفاعل، أليكسا صوتها أنثوي وثابت، وجودة الصوت بأجهزة إيكو الأخيرة رائعة جدا. جوجل بيعطيك عدة خيارات مجانية للأصوات رجال ونساء، والأهم أن الحوار بيظل مستمر بدون ما تعيد كلمة التفعيل والمعروفة أوكي جوجل كل مرة، وهالشي بيخلي الحوار طبيعي ومريح أكثر. بس للأمانة كتير ناس بيقولوا صوت أليكسا صار جزء من الجو العام بالبيت. ومن حيث التحكم بالأجهزة الذكية، أليكسا بتقدم أكثر من 100,000 جهاز ذكي، خصوصا أجهزة أمازون، وعندها ميزة روتينز المرنة جدا يلي بتسمح لك تعمل أوامر معقدة بسهولة. وإذا ما فهمت شو يعني ميزة روتين هاي، بكل بساطة مجموعة من الأوامر يلي بتكررهم أليكسا بشكل يومي، مثل إنها تقفل باب البيت على الساعة 11 بالليل أو تطفي الأضوية من خلال ساعات النهار. جوجل هوم بيتكامل بشكل سلس مع أجهزة كروم كاست ونست، وعدد الأجهزة اللي بيدعمها أقل من أليكسا، لكنه قادر على فهم وتنفيذ أوامر متعددة بجملة واحدة، مثل إطفاء الأنوار وقفل الباب. أما من ناحية اللغة العربية، فأليكسا بتدعم العربي بلهجة خليجية، بس ميزاتها بالعربي لسه محدودة. جوجل بيدعم العربية الفصحى وعدة لهجات، وبيميز أصوات أفراد العائلة بسهولة أكثر. أما السعر فالاثنين تقريبا بنفس السعر، حوالي $50 للأجهزة المصغرة مثل إيكو دوت ونست ميني. وأخيرا من حيث الذكاء الاصطناعي التوليدي، أمازون أطلقت ميزة اسمها أليكسا بلاس. صح اشتراكها $20 بالشهر، بس هالشي خلى أليكسا تجاوب إجابات ذكية، تفهم السياق وتكمل الحوار، مش كل مرة تطلب منك تعيد السؤال. ومن خلال قدرة أليكسا على التفاعل مع آلاف الخدمات خلف الكواليس، صار فيها تنفذ أمور أكثر تعقيد مثل متابعة الكاميرات بالبيت. يعني عزيزتي الأم، إذا عندك كاميرا بغرفة ابنك، فيك بكل بساطة تسألي أليكسا إذا الصبي نايم ولا عم يدرس، وأنا الحمد لله على أيامي ما كان في الحجة أليكسا. ومؤخرا جوجل دمجت إمكانيات جيميناي، نموذجها تبع الذكاء الاصطناعي، مع جوجل هوم، وعملوا شيء اسمه جيميناي فور هوم، اللي صار يقدم تجربة عظيمة جدا مشابهة تماما لإمكانيات أليكسا بلاس. وهي الخدمة متاحة $10 شهريا أو مجانا إذا كنتم من مشتركي جوجل أي آي برو أو أي آي ألترا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: لا تجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: إحلى التقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائبا عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سنا. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتابا في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاصا وروائيا. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. أزمة الوقود مستمرة لليوم الخامس على التوالي، وتلفزيون سوريا يلتقي عددا من أصحاب السيارات المنتظرين عند المحطات. شام كاش تعلن تطبيق ضوابط تنظيمية جديدة على عدد من خدماتها، وتشير إلى أنها تنسجم مع توجيهات المصرف المركزي. الشيباني يبحث العلاقات الثنائية هاتفيا مع نظيره الفرنسي، ويناقش مع وزير الخارجية القطري في الدوحة التعاون والتطورات في سوريا. مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة، وارتفاع عدد الشركات المشغلة في المطار إلى 9.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق، وذلك لليوم الخامس على التوالي في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. هذا وأوضحت مراسلتنا أوضحت أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم ذات الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. هذا وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. وفي حلب أيضا مشاهدين، حيث تتواصل أزمة البنزين في المحافظة ما دفع مئات أصحاب السيارات إلى المبيت أمام محطات الوقود أملا في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل آراءهم ومطالبهم بالخصوص.
1: واقفين على امل بركي انه في بيجيهم سوتير ومنعبي، واقفين صرنا ثلاث ساعات واقفين ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، بقي انا عندي تقريبا 5 لتوره، هالخمس لتوره يا دوب توصلني هلا على البيت. بقى بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قله البنزين ليش ما عم نعرف.
2: بالساعه 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5 5 ونص 6، ما في كازيت غير كازيت الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك. ما عرفنا في ساعة ونص، طلعت ايه ما بيجي دوري، قلت لا ادور على غيره، برنت 5 كازيات ما لقيتي، حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك هيك ما في شيء، جيت صفيت هون الساعة 7 تقريبا 7 ل 10 ولهلا.
3: والله هسه ما بين شيء حاليا هالبنزين. صلي من الساعة 6:30 الصبح وما بين شيء. متفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
4: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا فتنا ما في كازيات كلها مسكرة. واقفين عم نستنى، هلا بيجي السهر يجوا ساعة واقفين عم نستنى. هلا الساعة 3 بيجي واقفين عم نستنى. ما في بنزين سيارة واقفين.
5: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحوة النهار قدرت أصف على الدور، هون من التنتين بالليل نايمين بالسيارات. نحن إذا قوت يومنا ما طالعنا ما بناكل في البيت، منا شي سريع يجي سهر يجي عبونا مشان ناكل.
0: نبقى في حلب مشاهدينا وفي ذات الملف، حيث التقى تلفزيون سوريا عددا من الأهالي المنتظرين في طوابير المحروقات في المحافظة واستمع كذلك إلى آرائهم ومطالبهم.
6: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم، والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة منقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو للراغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين، تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب مدينة حلب.
0: ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن حيثية هذه الأزمة، أزمة المحروقات في المحافظات السورية، أرحب بشبكة مراسلين من اللاذقية مراسلون منير حاجي ومن دير الزور عهد الصليبي. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين. البداية معك منير من اللاذقية، نرصد معك هل هذه الأزمة ما زالت مستمرة في اللاذقية وما زالت محطات الوقود غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين القاطنين في اللاذقية بمادة البنزين؟
7: صحيح أمينة، يعني الأزمة مستمرة وهي ليست وليدة اليوم، يعني بدأت الأزمة مع الحديث عن تخفيضات في الأسعار ومن ثم يعني التواطؤ ربما من قبل يعني محطات الوقود في توريد دفعات جديدة، لأنه سيترتب عليهم خسائر كبيرة بسبب يعني اختلاف السعر، وبالتالي كان هنالك توقف لعدة أيام، كان هنالك أيضا تخفيض للكميات في محطات الوقود وازدحام على محطات الوقود بسبب نقص الكمية. اليوم ومع تحديد التسعيرة يعني بدأت يعني عمليات التوريد وطلبات التوريد للشركة السورية للبترول تأتي بشكل متزامن، وبالتالي هذا الأمر خلق ضغط كبير جدا على الأزمة، لأن الأزمة هي أساسها ليس مرتبط بالمادة، لأن المادة متوفرة مادة المازوت والبنزين، لكن عمليات التوريد بسبب ربما التباطؤ بشكل مباشر من قبل محطات الوقود أو ربما لأسباب أخرى لم يتم يعني توريد المادة خلال الأيام الماضية، وبالتالي كان هنالك نفاد كامل للكميات من محطات الوقود، وهذا الأمر ينطبق على تقريبا أغلب المحافظات السورية التي تعاني من نقص المحروقات طبعا. وبالتالي اليوم نتحدث عن يعني أزمة هي مستمرة، معظم المحطات هنا على مستوى اللاذقية مغلقة تماما، لا يوجد فيها لا مازوت ولا بنزين، هنالك بعض المحطات التي وصلتها يعني كميات من التوريد ولكن هي قليلة، تشهد أحيانا ازدحام من مادة المازوت بالدرجة الأولى ربما أفضل من توفرها أفضل من مادة البنزين. تقريبا في محافظة اللاذقية باتت الشوارع تقريبا الحركة فيها يعني دون المستوى، ليس هنالك ازدحامات في الشوارع، وهذا ربما ايضا يعني تاثير جانبي للازمه التي طرات على المدينه والمدن الاخرى التي باتت تعاني من ازمه يعني توفر ماده البنزين بالدرجه الاولى وايضا المازوت بالدرجه الثانيه. لكن الكميه والموارد حسب يعني السوريه للبترول، لان يعني المواد متوفره، ربما خلال الايام قد يكون هنالك انفراج بالأزمة بعد توريد الكميات اللازمة. السبب الأساسي والرئيسي ربما يراه الشارع هو ربما يعني وصول يعني أو انتشار الشائعات قبل يعني طرح الأسعار، وبالتالي يعني أصحاب محطات الوقود تقف أمام خيارين، يعني إما في عملية رفع السعر تمتنع عن البيع، وإما طبعا مع وجود الرقابة هنالك ربما ترتيبات معينة لمحطات الوقود تستطيع تجاوزها، لكن أيضا مع انخفاض السعر يكون هنالك تباطؤ في عمليات التوريد، وهذا ما حصل لأن محطات الوقود بشكل فعلي كان سيترتب عليها الخسائر الكبيرة نتيجة هذه الفروقات، وطبعا الكميات التي تورد بشكل يومي هي كميات كبيرة. هذه الأزمة لأنها جاءت بعد سلسلة من الأزمات انعكست بشكل مباشر، كون أن الفترة الماضية كانت تشهد تذبذبات في عمليات سواء الأسعار وتقلباتها وأيضا على مستوى نقص المادة في بعض محطات الوقود. اليوم انعكست هذه الأزمة أمينة بشكل مباشر على المدن السورية، وهذا ملحوظ من حركة السيارات داخل المدن السورية.
0: ابقى معنا منير، إذا ننتقل مشاهدينا من اللاذقية إلى دير الزور وإلى زميل عهد الصليبي. يعني عهد في ذات السياق، هل تشهد محافظة دير الزور ومحطات وقودها كذلك أزمة في توفير هذه المادة للمواطنين، أم أن هنالك خلافا ما بين أصحاب هذه المحطات وكذلك يعني الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الطاقة، وذلك بعد تخفيض سعر لتر البنزين؟
8: تحية لك يا أمينة وأستاذ المشاهدين. يعني في دير الزور ربما المشهد يبدو مختلفا قليلا عن المحافظات الأخرى، إذ أنها لم تشهد انقطاع تام للمحروقات على محطات الوقود. ربما كانت يعني تنقطع هذه المادة لساعتين بأصعب الأحوال، ثم بعد ذلك تصل كميات المحروقات إلى المحطات فتقوم بتخديم السيارات والدراجات في هذه المنطقة. لكن يعني بقرار على ما يبدو بأنه قرار وزاري بأن الكميات المخصصة والتي يسمح بالتعبئة بها للسيارات هي لا تتجاوز 30 لتر للسيارة أو الآلية الواحدة. كذلك الأمر كان هناك قرار أو تجديد على قرار، وهو يعني التعبئة عبر يعني بعض يعني الأواني أو يعني البيدونات، هذه أيضا منعت بشكل تام في هذه المنطقة، مما أيضا أثر بشكل كبير على العملية ربما الزراعية في هذه المنطقة التي تعتبر فيها الزراعة يعني عامل أساسي ومورد أساسي لأهالي المنطقة الذين يعيشون فيها، إذ يعني كثير من المحركات التي تنقل مياه نهر الفرات إلى الأراضي للسقاية قد تعطلت أو توقفت لعدم استطاعة المزارعين نقل المحروقات عبر هذه الأواني أو البيدونات من محطات المحروقات إلى هذه الآلات التي ذكرناها قبل قليل. هذه ربما أثرت بشكل أكبر من تأثيرها على السيارات والدراجات النارية في هذه المنطقة. كما ذكرنا ربما هو القرار يعني يشمل كامل المحافظات السورية، وهو بأن يعني لا تتجاوز الكمية المعبأة للسيارة الواحدة 30 لتر. ربما خلال الفترة القليلة القادمة بحسب بعض الوعود بأنها ستنتهي هذه يعني ويكون هناك انفراجة في هذا الإطار في عموم المحافظات السورية، لكن حتى اللحظة يعني يوجد هناك انقطاع للمحروقات في بعض الأحيان في بعض المحطات الوقود، لكنها يعني لم تدم طويلا، ثم يكون هناك تعبئة لهذه المحطات وتخدم الناس. بطبيعة الحال دير الزور لا يوجد فيها اكتظاظ كما باقي المحافظات، إذا تحدثنا عن العاصمة دمشق أو حلب أو المحافظات الأخرى التي تشهد اكتظاظا للسكان والآلات والسيارات، في دير الزور هذا المشهد يبدو يعني أقل مما تشهده المحافظات السورية الأخرى.
0: شكرا لكم على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، كما كان معنا كذلك مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. شكرا جزيلا لكم مجددا شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا في التفاصيل أيضا، حيث قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون أثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيان شرقي دير الزور، قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباكات. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها بالأساس، وأسفرت عن مقتل صعب مضحى الشبلي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء هذه الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة كذلك تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أعلنت نقابة المحاميين عن توقيف المرافعات يوم غد الأحد لمدة ساعتين، وذلك حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحاميين. هذا وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا كذلك مع ذويهم وزملائهم في ذات المهنة، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري كذلك في صون الحق والدفاع عن العدالة في البلاد وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحاميين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. وفي آخر مستجدات الأوضاع السياسية مشاهدين، حيث بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وزارة الخارجية السورية فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. هذا وبحسب وزارة الخارجية السورية، فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، استعرض المستجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز ذلك الأمن والاستقرار في المنطقة. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيل هذه الزيارة إلى الدوحة، معنا مباشرة من هناك المحامي والكاتب السياسي الأستاذ خليفة آل محمود. أستاذ خليفة، أهلا وسهلا بك على هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذا بداية، في أي سياق تقرأ زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الدوحة؟ وبرأيك كذلك، ما هي أبرز الملفات المحورية التي تم بحثها مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن؟
9: السلام عليكم، تحية لك أختي الفاضلة. حقيقة أعتقد أن هناك يعني في المنطقة يجب أن ننظر للمشهد بشكل شمولي كامل. هناك يعني هناك فريقين الآن أو اتجاهين، اتجاه تصعيدي تقوده إسرائيل وهذا يعني معروف جدا، وهناك فريق آخر يعمل إلى التهدئة. اليوم سوريا عادت كأهم محور من محاور يعني المنطقة، وأيضا تركيا وقطر. أعتقد هذه الزيارات أو هذه الاتصالات، خاصة ما ذكرت الآن اتصال برئيس بوزير خارجية فرنسا، كلها تتمحور حول ما يحدث الآن في المنطقة. وبخصوص سؤالك الثاني، الملفات بالتأكيد ما يحدث الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران والمباحثات والغموض اللي أعتقد شاب الكثير من الأحداث هذه الغموض. لكن أيضا هناك أيضا زيارة مهمة جدا لوزير خارجية سوريا إلى لبنان، وأعتقد أن قطر أيضا مهم جدا بالنسبة لها الملف اللبناني، بحكم أنها كانت فترة دخلت في هذه الوساطة. فأعتقد المشتركات بين قطر وسوريا كثيرة جدا، وأهمها أعتقد ما يحدث في في في الخليج العربي، أيضا ما يحدث في في في لبنان، ومحاولة إعادة الهدوء للمنطقة مرة أخرى.
0: طيب أستاذ خليفة، يعني في سياق ما تفضلت به من معطيات وتحليلات حول هذه الزيارة، أنت ترى بأن أبرز الملفات التي تم بحثها ما بين الجانبين في الدوحة، ما بين الدوحة ودمشق خلال هذه الزيارة اليوم، هي مستجدات وتفاصيل زيارة الشيباني إلى لبنان، وكيف سارت الأمور فيما يتعلق بالوساطة الدمشقية؟
9: صحيح، أنا أعتقد ملف لبنان يعني قطر مهم جدا بالنسبة لها هذا الملف، ودول الخليج كذلك، هناك الكثير من دول الخليج من استثمرت في هذا الملف. أيضا محاولة يعني أن إبعاد المنطقة عن عن عن التصعيد وما يحدث فيها. بالنسبة للملف الآخر المهم اللي هو ملف إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن نجد أن هناك ترابط أو يعني تماثل بين كافة هذه الملفات. سوريا من المهم جدا بالنسبة لها اليوم موضوع لبنان، وأيضا مهم جدا أيضا أنها مرتبطة أيضا بما يحدث في الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية وفيما يحدث في إيران. فأعتقد أن هذه هي قاسم مشترك بين سوريا وبين قطر وأيضا بين تركيا في محاولة تهدئة هذه الأمور.
0: طيب باعتقادك، من خلال كل هذه الزيارات وهذه التفاهمات وكل هذا الدعم كذلك من الدوحة بالنسبة للدبلوماسية السورية، كيف يقرأ هذا التعاون؟ وهل الدوحة أصبحت اليوم هي العامل الأساسي لنجاح أي مبادرة تطرح من قبل الجانب السوري؟
9: حقيقة يعني قطر حتى دستوريا كرست نفسها كدولة وسيطة، ودولة تبحث عن يعني محاولة إنشاء كيان جديد، يعني وحقيقة تحظى باحترام كبير من مختلف الأطراف. احنا نجد ان قطر كانت بوابه لانهاء الكثير من الاشكاليات والازمات، وايضا في الملف السوري هناك خصوصيه بين دوله قطر وبين خاصه بعد نجاح الثوره السوريه. يعني هناك يعني حميميه بين دوله قطر وخاصه قيادات الثوره، بحكم ان قطر تمسكت حتى الرمق الأخير بدعم الشعب السوري في ثورته تلك. أعتقد أن هذه راح تكرس هذه العلاقة المتميزة، الاستفادة من قطر ودورها المحوري وخبرتها في الوساطة، وأيضا الدور الجديد اللي أعتقد أنه لفت الانتباه الكثير من يعني الدول والسياسات، الدور الجديد لسوريا وأهمية سوريا، وأنها يعني من ضمن الدول التي ممكن أن تكون يعني ملجأ لكثير لإنهاء كثير من الأزمات. أعتقد هذه هي التوأمة بين قطر وسوريا.
0: طيب، في سياق التصريحات القطرية على غرار هذه الزيارة، جدد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني موقف دولة قطر كذلك الداعم لوحدة سوريا، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في الدوحة. هذا التصريح وهذا السياق الدبلوماسي كيف يقرأ، تزامنا لربما مع تطورات ما شهدته سوريا خلال الأشهر الماضية؟
9: حقيقة الملفات التي نجحت فيها الإدارة السورية ملفات مهمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية. بقي أعتقد ملف واحد، ولكن
0: ما هو؟
9: في اللي هو السويداء، وأعتقد في طريقه للحل. بالتأكيد أنا ليس لأن مصلحة تلك المجموعات أن ينضموا للدولة.
0: طيب، كيف تقرأ الدوحة ما حدث وتطورات الأوضاع في السويداء، وما هي الوساطة اللي ربما قد تدخلها الدوحة في سياق هذا الملف؟
9: حقيقة أنا أعتقد دولة قطر وحتى النظام الحاكم المجموعة أو الحكومة السورية تسعى لأن هذه هي كما يقال أن لا تكون نافذة، أو كما يقال نافذة تتسلل منها تدويل الأزمة في سوريا. باعتقادي أنهم يعولون أولا على الوقت وعلى حكماء المجموعة الأخرى لإنهاء هذه الأزمة، وهذه من الأزمات التي أعتقد يعني الزمن ويعني والرغبة في الاستفادة من المصالح من الدولة سوف تنهي هذه الأزمة. ودولة قطر من المهم جدا بالنسبة لها أن أن أن أن تعود سوريا ككيان موحد يمارس دورها التاريخي اللي يجب أن تعود إليه مرة أخرى.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه الزيارة الدبلوماسية. كنت معنا مباشرة من الدوحة المحامي والكاتب السياسي خليفة المحمود.
9: شكرا لك.
0: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مجددا، حيث حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطوان قصيص سوري الجنسية بالسجن 30 عاما، وذلك بعد إدالته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب السجن 20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية على أن تنفذ العقوبتان بالتزامن. هذا وقالت وزارة العدل الأمريكية أن قصيص استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائه في كولومبيا. هذا وأضافت الوزارة أن قصيص احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس، وذلك ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم الروج شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن المقدم، تقيم الطفلتان في مخيم الروج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهم التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزيه، أوضحت أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهم دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. هذا واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعامل والتعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا. أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. هذا وأوضحت الشركة في بيان لها، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجيهات مصرف سوريا المركزي، وفي إطار مساعيها كذلك للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، بما يسهم ذلك في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. معنا من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. مريت، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه القرارات التي أعلنت عنها شركة شام كاش.
10: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة الشركة لم تصرح بالمعايير والضوابط الجديدة التي سيتم تنفيذها في التطبيق، لكنها في وقت سابق أعلنت أنه سوف يتم التأكد ومراقبة جميع الحسابات والتأكد من الوثائق ومن هوية أصحابها، على أن يتم إلغاء جميع الحسابات الوهمية لدواعي الأمان وتجنبا لأي اختراقات تحدث في التطبيق. أيضا أمينة، بحسب التصريحات أنها سوف تتماشى أو تواصل التماشي مع تطور الدفع الإلكتروني. أيضا من المتوقع أنه يتم اعتماد نظام كود الإيبان على هذا التطبيق، أي أنه يعني يصبح هذا التطبيق يستخدم أيضا في الدفع أو الدفع الدولي وتبادل يعني الخدمات ودفع الثمن يعني دوليا ليس فقط محليا. طبعا لا يمكن تطبيق هذا الإجراء على تطبيق شام كاش قبل أن يطبق على في البنوك السورية، خاصة بعد ربطها بالنظام المالي العالمي بعد رفع العقوبات عن سوريا. أيضا يعني هناك وبحسب التصريحات السابقة أنه يعني وبعد خاصة أن قالت الشركة أنها أصبحت في أعلى الجاهزية لأيضا توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع الخدمات الحكومية الخاصة. من المتوقع أيضا أن يعني تضيف الشركة إلى التطبيق ميزة التصريف، علما أنه إلى حد هذه اللحظة لا يوجد ميزة التصريف على تطبيق شام كاش. أيضا من الممكن إضافة خدمات حجز تذاكر الطيران عن طريق التطبيق ودفع ثمنها. أيضا يعني حقيقة خدمات عديدة من المتوقع إضافتها إلى التطبيق. أيضا أمينة، بحسب تصريحات سابقة إلى الشركة أنه سوف يتم إدخال شروط جديدة وتعديلات في منظومية إجراء الحساب، من الممكن أن يتم طلب وثائق أكثر يعني أو التعديل في المنظومة بشكل عام، أيضا لدواعي أمنية، خاصة أنه يعني وبحسب التصريحات أنه سوف تتماشى مع النظام المالي العالمي، ومن الممكن ربطها بالنظام المالي العالمي مما يتيح للمستخدم التعامل عن طريق هذا التطبيق دوليا بعد طبعا يعني تطبيق هذا الإجراء على البنوك السورية. وقد أوضحت الشركة في وقت سابق أنها على أتم الجاهزية لتشمل جميع الخدمات الحكومية والخاصة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق فيما يتعلق بهذا الخبر. مراسلتنا ماريا تابت. قال رئيس فرع مرور دمشق سائر عوير لتلفزيون سوريا، قال إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة كذلك، وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات حتى التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
11: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواقة المنتشرة في العاصمة دمشق، إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
0: وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. هذا وبحسب هيئة الطيران المدني يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.
6: خلال أقل من أسبوع هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
12: الحمد لله حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
13: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكثر.
14: مرات يعني كنا نطول أكثر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان، إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان تعب، يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بنروح على الشام يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون، يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
0: تشهد مدينة حلب ارتفاعاً في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين أو دخول المواطنين مالياً، وسط مطالب بإيجاد حلول فعلية تخفف من أعباء السكن في المحافظة.
15: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية. واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
16: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في، يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الآجار.
17: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلأ ما تنفذ، لهلأ ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
18: يعني شركات في كتير مثلا كان بدي يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني والوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، واغلب الناس يعني بيوتها خربانه، يعني في نسبه كبيره.
15: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع الى زياده الطلب مقابل محدوديه العرض، اضافه الى عوده الاف العائلات الى المدينه وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
19: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفته موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي اني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار اكثريته متهالك، يعني بناء اكثريته متهالك وكثافه سكانيه وما فيها الخدمات الرئيسيه يعني، وما في بناء جديد.
15: بين واقع السوق وامكانات السكان يبقى الامل لدى كثير من اهالي حلب باجراءات تسهم في ضبط الايجارات وزياده المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
20: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره. هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الانتساب

0: المتقدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر القنوات الرسمية. اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها كذلك.
1: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة إلى ذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة هاي. هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وإعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
0: وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27 مليون و700 ألف دولار، وذلك بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في سوريا. هذا وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أوضحت أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضررا، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي قال إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة حسب قوله. هذا وأشار الحلبي في ذات السياق أشار إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن ذلك إخلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات المذكورات بما يحفظ حقوقهن. بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم المالية، بدأت المصارف السورية تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية من دورها أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية فقط، وذلك وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم وذلك بعد سقوط النظام.
2: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
3: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
2: من جهتها

0: تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
1: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا علاقة ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
0: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
2: أعلن مدير المؤسسة العامة للحبوب في درعا يحيى البرماوي إرسال المؤسسة العامة للحبوب لجنة للتحقيق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى. وبحسب مديرية إعلام درعا، أوضح البرماوي أن الصومعة التي تعرضت للانهيار أو لانهيار أجزاء منها كانت قد تضررت من جراء قصف النظام المخلوع وخضعت كذلك لأعمال ترميم قبل البدء باستقبال القمح، موضحا أن الصومعة المنهارة تحتوي على نحو 800 طن من القمح. وأضاف المسؤول في ذات السياق، أضاف أنه يجري العمل على نقل 1800 طن من القمح إلى دمشق من الصومعة المنهارة والصومعة المجاورة لها كذلك، وذلك حرصا على سلامة المحصول. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 22 حادث سير وقع في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. هذا وبيّن الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 24 مدنيا، قامت الفرق المختصة بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها والطرقات، ودعا الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، وفي آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، نبدأها بالتصريحات الأمريكية الأخيرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. هذا وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة، أضاف أن بلاده وجهت ضربة قاسية وقاسمة إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. هذا وقال ترامب، قال إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة في شرقي أوكرانيا. هذا وأضاف المتحدث الروسي، أضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس على ذلك، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، وتعد المدينة المذكورة التي سيطرت عليها روسيا تعد معقلا محصنا للقوات الأمريكية أو الأوكرانية عفوا، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وفي أخبار كأس العالم مشاهدينا، حيث تأهل المنتخب المصري في دور الستة أو إلى دور الستة عشر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تخطيه أستراليا بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ركلتين فقط على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. هذا وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما قبل أن يحسم المصريون التأهل ليواجه منتخب الأرجنتين. هذا وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر إثر الفوز عليه بنتيجة ثلاثية مقابل اثنين في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة. وبهذه النتيجة ودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال 2026 من الدور 32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعدا مع مصر مساء الثلاثاء في دور الستة عشر. هذا وبلغت كولومبيا دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزها على غانا بهدف دون رد في ختام منافسات الدور 32. هذا وحجز كذلك منتخب كولومبيا مقعده في دور الستة عشر بعد تسجيله هدف التأهل في الدقيقة 14 ليضرب موعدا مع منتخب سويسرا يوم 7 تموز الجاري. وفي سياق المنتخبات العربية، إذ يواجه منتخب المغرب اليوم تحديا من نوع خاص، وذلك في إطار مسعيه لمواصلة مشواره في مونديال 2026 عندما يواجه كندا التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ضمن منافسات دور الستة عشر. هذا وتشير الأرقام مشاهدين إلى أفضلية واضحة للمنتخب المغربي في تاريخ المواجهات المباشرة، إذ تقابل المنتخبان في أربع منافسات سابقة فاز خلالها المغرب في ثلاث مباريات منها، في حين انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، بينما لم يتمكن المنتخب الكندي من تحقيق أي انتصار. إذن نتمنى اليوم فوزا ساحقا للمنتخب المغربي في مباراته. وبهذا نصل إياكم مشاهدينا إلى ختام أخبار السابعة، دمتم في أمان الله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعا لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى بدء محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي. فهل تفتح محاكمة مرتكبي الانتهاكات في السويداء نافذة للحل؟ في محورنا الثاني نناقش زيارة وفد حكومي إلى مدينة هيروشيما اليابانية والاطلاع على تجربة إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار، فما هي التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار؟ أما في المحور الأخير فنناقش المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز والعروض المقدمة من قبل واشنطن مقابل التخلي عن فرض الرسوم على السفن العابرة. فهل بات مضيق هرمز سلاحاً إيرانياً جديداً أم بديلاً عن السلاح النووي؟ أهلاً بكم.

0: كشفت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن جلسات المحاكمات للضحايا والمتهمين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة منتصف تموز عام 2025 ستكون علنية ومتاحة للراغبين في الحضور، حيث بدأت محكمة الجنايات في دمشق النظر في بعض تلك القضايا بجلسات علنية منذ الأول من تموز الجاري، على أن تعقد الجلسة الثانية للمحاكمات في 13 من الشهر نفسه. وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، والتي أودت حسب البيانات إلى مقتل 1760 شخصاً من مختلف الأطراف، إضافة إلى 2188 مصابة. ونفتح ملف هذه المحاكمات مع السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء من حمص. مرحبا بك. والسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون من دمشق أيضا الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد أبو الفخر، كيف تنظرون إلى هذه المحاكمات؟
1: مساء الخير جميعا. أول شيء مخالفة البيان اللي صدر من اللجنة وبتعهدوا بأن المحاكمات علنية وعدم بث المحاكمة الأولى، هذا بالنسبة لنا كان يعني مؤشر سلبي. نحن نقدر تماما أن الظروف التي جرت فيها التحقيقات للجنة التحقيق المحلية الوطنية السورية كانت صعبة جدا، وما كان في استجابة من جميع الأطراف معهم، وهن بيعرفوا تماما أنه كانت مهمتهم ليلتقوا مع كل الأطراف مهمة كثير عسيرة، وكانت ايضا يعني في دفع دولي من شان ما تنجح جهودها، وهذا الكلام نحن بنعرفه تماما وبنقدره وبنقدر كمان انه هم بذلوا كل جهد ممكن لحتى يلتقوا مع كل الاطراف. لكن نامل انه يكون الكل على اتجاه واحد، الاشياء التي تفيد بالخروج بحل يبدا من انصاف الضحايا، من محاكمه المجرمين، من محاسبه كل من يقف وراء هذه القرارات وهي المصائب اللي صارت. قد يكون هذا المدخل جيد لإيجاد حلول لمشكلة السوداء بشكل كامل. نحن ما رح نشوف الجانب السلبي فيها، بالعكس رح نساهم بشكل إيجابي باسمي وباسم كل أهالي الضحايا اللي عندهم أمل أنه يتحاسب كل من كان وراء المجازر اللي صارت، وكل من نفذ وكل من حرض وكل من فعل كنوع من جبر الضرر. طيب. فنحن شايفين بداية جيدة للخروج من عنق الزجاجة اللي هلق الملف السوداء كله فيه، فنحن معنا تحفظات عليه وبنعرف الظروف اللي مرت فيها، لكن فينا انه نقول بالتحقيقات الجارية باستدعاء الشهود بالأدلة بالبيانات اللي لا يمكن انكارها انه تصير في حقائق اخرى تتكشف.
0: طيب سيد عمار، هل ستكون هذه المحاكمات بداية فعلية لحل كامل لملف السويداء؟
2: حياتي لك استاذ ربا ولمتابعين تلفزيون سوريا والاستاذ نجيب والصديق العزيز دكتور عمر الدلي. بدايه اعلق على الجلسات، كانت فعلا هي جلسه علنيه، ولكن بث الجلسه على وسائل الاعلام ليس من شروط العلنيه، يعني الجلسه كانت مفتوحه لحضور الجميع وحفاظا، وهذا ما صرحت به البارحه على تلفزيون سوريا بلقائي بنشره الاخبار، وقلت ان الجلسه كانت معقوده في واحد تموز، وزودنا قناة سوريا بصور الجلسات وتظهر وجود حضور عديد من الناس، وبالتالي الجلسة كانت مفتوحة للعموم، ولكن بثها على التلفاز ليس من شروط علنية أستاذ ربا، هي بالدرجة الأولى. طيب. الدرجة الثانية، ونحن حافظنا على حقوق الضحايا ورغبة الضحايا بعدم بث هذه الجلسة اللي كان في خصوصية العديد من الضحايا، فارتأوا عدم نشر هذه قصصهم على الإعلام، وهذا من احترام حقوق الضحايا. هلأ طبعا جوابا على سؤال حضرتك، أكيد يعني الحل الأساسي في السويداء هو محاسبة جميع الأطراف الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهذا ما قامت فيه لجنة التحقيق الوطنية عندما أصدرت تقريرها، فأصدرت 11 توصية، 10 كانت للحكومة السورية وتوصية إلى المجتمع الدولي، وكانت أول توصية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والمتورطين بدماء الشعب السوري من كل الأطراف. وأود أن أشدد على ناحية مهمة جدا، أن الحساب يشمل جميع الأطراف كي لا يكون مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. وهذا ما ثبت بتقرير لجنة التحقيق الوطنية عندما تطابق بشكل كبير مع تقرير لجنة التحقيق الدولي، والذي أثبت أن جميع الأطراف متورطين بهذه الانتهاكات. فهنالك عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، بالإضافة لعناصر من العشائر، بالإضافة لعناصر من الفصائل المسلحة التونسية. فمهمة اللجنة أصدرت تقريرها، والآن نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل
0: طيب سيد عمار، في هذه النقطة
2: وضعية.
0: هناك ثلاثة أطراف تتحمل المسؤولية فيما حدث في السويداء، كيف سيتم محاسبة كل طرف؟ يعني مثلا الذين ينتمون لوزارة الدفاع أو ينتمون إلى وزارة الداخلية، المسار معروف يعني باعتبارهم يعني عناصر يتبعون للدولة ويعملون في الوزارتين، ماذا عن باقي الأطراف؟ كيف سيتم المسار القضائي معهم؟ يعني أقصد أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ستتحمل مسؤولية المحاكمات أعتقد وفق القضاء العسكري، ماذا عن الباقين؟
2: سؤالك مهم وذكي وشكرك عليه، لأنه هذا هو بيت القصيد في موضوع إنشاء لجنة التحقيق الوطني ومن ثم اتباعها بخطوات لترسيخ المسائلة وإنصاف الضحايا. طبعا بالنسبة لعناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخل مثل ما تفضلتي، سيتم محاسبتهم عن طريق القبض عليهم عن طريق الوحدات، سواء بوزارة الدفاع أو وزارة الداخل، وإحضارهم من المحكمة ومحاسبتهم، ولكن باتباع الإجراءات القضائية من النيابة العامة وقاضي التحقيق، ومن ثم إذا كان هناك اتهام يحال إلى محكمة الجنايات العسكرية. أما باقي الأطراف فيوجد طريقين، الطريق الأول هو أن يتم محاكمة هؤلاء محاكمة غيابية عند معرفة شخصه ووجود الإثباتات القضائية عليه كمقاطع الفيديو إلى آخره من الموثقة أو شهادات الشهود. والطريق الآخر هو أن يتم القبض عليه، فقد أصدرنا قوائم عديدة بالمتهمين، وهذا كان جواب السؤال طرح البارحة بمقابلتي على تلفزيون سوريا، كم هم أعداد المتهمين؟ لا يوجد عدد دقيق، لأن اليوم يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم متوارين على الأنظار، يوجد أشخاص تحقق معهم بالوقت الحالي الضابطة العدلية، يوجد أشخاص تم القبض عليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق ولكن لم يصدر قرار اتهام بحقهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية، ويوجد أشخاص في الوقت الحالي يحاكمون أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد أستاذ ربا، ولكن الأهم أن الخطوة التي اتخذتها وزارة
0: والمحاكمات وفق
2: التحقيق
0: القانون،
2: الوطنية
0: وفق القانون الجنائي،
2: وفق القانون الجنائي العسكري الذي هو اختصاص المحكمة العسكرية. والمهم جدا أن القانون العسكري والمحكمة العسكرية بالتعديل الحالي بعد التحرير تتبع لوزارة العدل وليس لوزارة الدفاع كما كان سابقا، فهذا عامل إضافي على ضمان حقوق الضحايا. بالإضافة أود أن أشير بوزارة
0: يعني
2: جدا
0: قانون عسكري حتى للمدنيين باعتباره يعني ذكرت يتبع لوزارة
2: طبعا.
0: العدل. نعم أذهب
2: طبعا
0: إلى
2: طبعا الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العسكري الذي يختص بمحاكمة المجرمين. بس أود أن أشير بنقطة، حتى تم هنالك تسخير للمحامين للأشخاص الذين ليس لديهم محامين، وهذه كانت نقطة مهمة جدا بترسيخ المحاكمات العادلة بالنسبة
0: يعني سنتحدث بتفاصيل هذه النقطة، لكن أذهب إلى السيد عمر، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا، هل تتوقع أن يؤدي هذا المسار في المحاكمات إلى العدالة في السويداء، يعني الإنصاف للضحايا، يعني عدم التمييز بين مرتكبي الانتهاكات؟
3: هي لك السيدة ربا ولضيفيك العزيزين الكريمين ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذا مسار في غاية التعقيد، يعني أشار الأستاذ عمار قبل قليل إلى التحديات التي واجهت عمل لجنة التحقيق، والتحديات أيضا التي ستتواجه القضاء السوري للنظر بهذه الدعاوى. الحقيقة هي تحديات كبيرة وجسيمة جدا، وأنا طبعا يعني أميل إلى دعم مخاوف العزيز نجيب فيما يتعلق بموضوع العلنية. لماذا العلنية يجب أن تكون في أعلى مستوى؟ لأن هذه يعني المجازر التي حصلت، هذه الانتهاكات التي حصلت، تسببت في شرخ مجتمعي كبير في وقت كان المجتمع السوري ما بأحوج ما يكون يعني إلى التضامن لتجاوز محنة السنوات الطويلة التي كرستها انتهاكات نظام بشار الأسد. لذلك مستوى العلنية يجب أن يكون يعني متناسبا مع هذه المخاوف من المجتمع السوري تجاه تكرار هذه الانتهاكات التي حصلت بعد التحرير. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل تفي هذه يعني المحاكم التي بدأ مسار منها وهو مسار واحد فقط والذي تقوم به المحكمة العسكرية الآن بمواجهة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، لأن هناك أطراف أخرى لن يعني تحاكمهم المحاكم العسكرية، وهذا المسار لم يبدأ بعد نتيجة عدم استكمال التحقيقات وعدم قدرة لجنة التحقيق والضابطة العدلية للوصول إلى السويداء ومنعها من القيام بمهامها في مسرح الجريمة نفسه. لذلك أعتقد أن يعني هذه المسألة يعني ربما تشكل مساراً يساهم في طمأنة الضحايا إلى أن حالة الإفلات من العقاب التي سادت خلال عقود طويلة في سوريا قد آن أوان الانتهاء منها. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، حالة كسر حصانة الأجهزة الأمنية والعسكرية من المحاسبة هي سابقة في تاريخ سوريا في الحقيقة، وتسجل للإدارة الحالية وتسجل أيضا للجنة التحقيق التي عملت على الانتهاكات في السويداء وقبل ذلك في الساحل. نحن أمام تحول نوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن هذه الانتهاكات، ولكنه غير كافي لطمأنة الجميع أن مسار العدالة سيأخذ مجراه وأن إنصاف الضحايا سيكون على النحو المطلوب وطنيا.
0: طيب سيد نجيب، كنا نسأل يعني المسار يجب أن يكون فيه عدالة للضحايا، أن لا يكون هناك تمييز. برأيك وفق ما يحدث الآن وباعتبار أنه فقط المحاكم العسكرية ستبدأ، هل هذا يكون مريح وفيه رسائل طمأنة باعتبار أنه كما أشار السيد عمر تحديدا لا أحد فوق القانون والدولة بدأت بعناصرها؟
1: الجواب على هذا الكلام اللي حضرتك عم تفضلي فيه لحتى ما نقع بفخ المفردات، الحادثة لا تتضمن فاعل ومفعول به، إنسان اعتدى على إنسان. الحادثة بما يخص السويداء بشكل عام بدأت ممن حرض أول شيء على الدروز كمكون وشحذ الهمم وحقن المجتمع المحلي من داخل سوريا ومن خارجها. أهل السويداء لحتى يرتاحوا من كل مكوناتهم، أنا مش هبحكي عن الدروز لحالهم، حتى عشائر البدو، حتى المسيحيين، حتى الناس اللي تضررت كلها بما فيهم الدروز، ما رح يشوفوا هذا الموضوع جدي لمجرد أنه جبنا فاعل بمرتبة أداة يعني نفذ جريمة في ناس حرضت على هاي الجريمة ووصفتها ورسمت الملامح تبعها.
0: إلى من تشير سيد نجيب؟ إلى العالم. من تشير؟ هناك اتهامات كثيرة.
1: لكل مين حرض، لكل مين كثير. أي تمام، هو أنت لما بدك تراي، أنت سألتيني حضرتك أنه بهل هذا يريح المجتمع؟ يريح المجتمع أنه يتحاسب الفاعل الحقيقي والفاعل المعنوي والمخفي والمتدخل، ومو بس نجيب العسكري البسيط اللي هو كان أداة هذا التحريض وأداة تفاعلت مع هذا الشحن الطائفي اللي سبق الهجوم على السويداء وعلى غير السويداء، وهو هداك قاعد اليوم يمكن مستلم منصب كبير ويمكن ما حدا بيقدر يحكي معه، وهو بعده كمان له تسجيلات يعني صوتية منتشرة بالمجتمع بتقول اقتلوهم بس ما تصوروهم. هذا الشيء ما بينسوه أهل السويداء، بس يشوفوا هذا الشخص عم يتحاسب ساعتها بيشعروا بارتياح وبيقولوا أن الدولة جدية بالمحاسبة. أما أنا يعني لا فيني حمل مسؤولية التقصير.
0: وفق ما تقول سيد نجيب لن يكون هناك رضا على الإطلاق مهما قامت الدولة بمسار المحاكمات.
1: لا بالعكس، بيكون في رضا. هني الأسماء 4-5 أسماء معروفين هلق اليوم، الأشخاص اللي حرضوا على السويداء، واحد من تركيا، واحد من أوروبا، 4-5 من سوريا، هني عبارة عن 10 أشخاص معروفين للدولة ومعروفين لنا. وأيضا بيقابلوا الناس من السويداء أيضا شاركوا بالتحريض، سواء من عشائر البدو أو من الدروز، صار تحريض وتحريض بضاد. أنا مع الأستاذ اللي حكاه وتفضل فيه أنه محاسبة كل من تسبب بهي المصيبة الوطنية هي ليست مجازر فقط بحق الدروز، هي جرح وشرخ سوري كبير مع محاسبتهم كلهم، كل من استفاد أو كل من كان طرف بهي اللعبة أو كل من وجد له دور بهي المذبحة. كله يتحاسب، بس الشرط أنه ما نجي نلعب دقعة بفخ الألفاظ ونحاسب الفاعل. أستاذي اللي رموا بيت عرنوس من الطابق الخامس معروفين ومصورين وجوههم بعدهم لهلق ما توقفوا، اللي قتلوا الشاب صالح أكوان مبينين ومعروفين بالوجوه، اللي قتلوا البطل محمد بحصاص بالمشفى واعتدوا عليه معروفين بالوجوه، اللي خطفوا شاب من بيت قرقماز وجابوه على دمشق وهو اسا بحكم المختفي معروفين، اللي خطفوا بيت الحرفوش شباب ثلاثة وصوروهن عن تل الحديد معروفين بالوجوه، لسه ما حدا منهم توقف هدول الأشخاص اللي شالوا الشباب.
0: إذا كانت هويتهم معروفة كما تقول وهذا موثق سيد نجيب، لماذا لم يقم ذوي الضحايا أو الضحايا يعني بتقديم هذه الإثباتات بشكل مباشر إلى اللجنة، إلى لجنة التحقيق، إلى الجهات المختصة؟
1: أرسلت الإثباتات للجنة المحلية وأرسلت، لا لا اللجنة عنده، تم إرسال. الأستاذ بيعرف أنه عنده هاي الفيديوهات هذا وعند اللجنة الدولية ما نعم. فيك تسأليه.
0: تمام، هنا أنتقل إلى السيد عمار. فعلا يعني نقطة مهمة تحدث عنها السيد نجيب، نحن نحاسب الآن المتهمين من العناصر في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وهناك من حرض لا يتم يعني المحاسبة لهم أو الحديث عن محاسبتهم. يعني ما هي التهم إذن التي تحاسبون بها هؤلاء العناصر؟
2: أستاذ ربع، أول شيء اسمحي لي أشكر أستاذ نجيب على موضوع أنه الاعتراف والإقرار بموضوع أن المحاسبة سوف تكون للجميع، لأنه هذه الحيثية وهذه النقطة هي نقطة خلاف مع المكون الدرزي الموجود في السويداء، والذي غالبه يدعي المظلومية لصالحه فقط دون أن يعترف بالجرائم التي ارتكبت من قبلهم. هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، ما ذكره الأستاذ نجيب مشكورا، أود أن أطمئنه يوجد عديد من الجرائم والمجازر، وأكد أنها كلمة مجزرة، تم القبض عليهم وموجودين الآن وسيتم محاكمتهم، وخاصة حادثة المشفى ومجزرة آل سرايا.
1: أستاذ يعني أنت تلقي القبض عليهم، علينا أنك ألغيت القبض عليهم.
2: عفوا
0: سيد نجيب، سيد نجيب لو سمحت لي ندع السيد عمار، ندع السيد عمار يكمل اجابته هو، ولك بعد ذلك حق التعقيب. تفضل سيد عمار.
2: طيب الفكره اللي بدي اوضحها، طبعا ما فهمت شو حكى، بس راح اكفي فكرتي، انه بالنسبه لموضوع الاشخاص الذين
0: حرضوا كنت تتحدث انه تم القاء القبض عليهم.
2: لا لا المجازر،
0: نعم نعم عفوا المجازر، وكنت تتحدث عن المشفى، عن المشفى تحديدا.
2: عن المشفى تم القبض عليه، بالإضافة لمجزرة آل سرايا كانت محاكمته في 1 شهر، وهذا السبب أهل الضحايا كانوا لا يريدون أن تبث على الإعلام، فهذا مهم جدا، وهذه نقطة مهمة أنه تم القبض على العديد من الأشخاص الذين ارتكبت هذه الاتهامات، تصحيح للمعلومة التي أدلى بها. بالإضافة يوجد معلومات أو يوجد متهمين متوارين على الأنظار، يوجد مذكرات بحث بحقهم وإحضار، ولكن لم تستطع الدولة الوقت حال القبض عليهم. موضوع ما تفضل به موضوع التحريض، أفردنا في تقريرنا ويمكن الاطلاع على التقرير وهو موجود على موقع وزارة العدل بشكل شفاف، وأي شخص يمكن الاطلاع عليه 78 صفحة، أفردنا فقرة كاملة لموضوع التحريض الطائفي والعنصري وكافة أنواع التحريض، وقلنا أن يجب على الدولة أن تتخذ 3 مسارات، الأول هو موضوع المحاسبة والمساهلة، والثانية هي أن تقوم بموضوع التوعية القانونية، وثالثا أن يكون هنالك مصالحة وطنية وسلم أهلي ترعب هذا الصدع الذي حصل في المجتمع. فهذا في حسبان وهذا يعالج، ولكن يا أستاذ نجيب أود أن أقول هذا ما حصل في السويداء، الأحداث المؤسفة والتي ألمتنا جميعا لا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها. اللجنة ظلت 8 أشهر،
0: يعني أنت تستبق الأحداث. سيد عمار كنت أريد أن أسألك، يعني هذا المسار إلى أي مدى سيكون، يعني مدته، العقبات بتجاوزه، لأن حل ملف السويداء ربما يحل الكثير من المشاكل في سوريا. لكن أنتقل إلى السيد عمر. سيد عمر، كنا نتحدث عن العلنية، نتحدث عن إنصاف الضحايا، عن عدم التمييز، عن المحرضين، لكن في كل هذا الأمر يعني نعود ونكرر، هل هذا سيكون مرضي لكل الأطراف، ليس فقط للدروز في السويداء، للبدو، يعني كل من تورط في مشكلة وفي انتهاك أو في قتل أو في أي عمل جرمي داخل السويداء في تموز الماضي؟ هل ستستطيع الدولة من خلال هذه المحاكمات أن ترضي بالحد الأدنى، لنقول لا نرفع سقف التوقعات، أن ترضي الأطراف؟
3: رغم أهمية المسار القانوني فيما يتعلق بالملاحقة والمحاسبة والمساءلة وإنصاف الضحايا، إلا أن المشكلة في السويداء ليس فقط حقوقية، والمشكلة في السويداء لم تنشأ فقط بعد الأحداث المؤسفة بالمجازر التي حصلت في العام الماضي، المشكلة أعقد من ذلك بكثير، وعمرها سنوات سابقت هذه المجازر، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك فاعل خارجي في غاية الخطورة يعبث في هذا الملف وله أيادي طويلة للغاية وعميقة جدا.
0: عندما تتحدث عن سنوات سابقة تقصد أنه كان هناك يعني مشاكل بين فينة أخرى بين البدو والدروز أحيانا تحدث، لكن كان الأمر ليس بهذه الطريقة ربما.
3: لا لا أبدا، لا لم أقصد موضوع الخلاف الاجتماعي، حتى جنائي الطابع ما بين العشائر والدروز في السويداء، هذه مشاكل تحصل في كل المناطق وكان دائما يمكن احتوائها اجتماعيا رغم محاولة نظام الأسد سابقا العبث في هذا الملف، ولكن المسألة أعمق من ذلك بكثير. هناك تدخل واضح للعدو الإسرائيلي في ملف السويداء سبق التحرير بسنوات، وهو واستمر وتصاعد مع يعني تحرير سوريا، ومحاولات القوى الوطنية في السويداء الانضمام إلى مسيرة بناء الدولة عبر التحالف مع القوى التي أدارت المرحلة الانتقالية. هناك كان يعني أطراف أخرى لا تجد لها مصلحة في هذا التوجه الوطني العام لسكان السويداء بشكل عام، ولكن في الحقيقة المسار الحقوقي والمسار القانوني يمكن أن يساهم في حل المشكلة السياسية الطابع في السويداء، وأشدد على أنها هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. يمكن أن يساهم لف العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المرتكبي الانتهاكات التي حصلت في العام الماضي على أن يعزز ثقة السوريين في السويداء بمؤسسات الدولة وبنهجها الوطني وبنهج العدالة الشمولية. يعني شمولية العدالة مهمة للغاية في الحقيقة في إعادة الثقة من مواطني السويداء من السوريين في السويداء بالدولة السورية. هذه من ناحية ثانية، يمكن أن يساهم بالضغط فعليا على القوى المسيطرة على قوى الأمر الواقع في السويداء وإحراجها أكثر مما هي محرجة حاليا فيما يتعلق بتوجهاتها غير الوطنية. المسألة معقدة للغاية ربا، ولكن مخارجها نعتقد أنها يعني متاحة وموجودة، ومسار العدالة هو مفتاح مهم جدا للوصول إلى حل وطني شامل لمشكلة السويداء.
0: سيد نجيب، هل فعلا كما قال السيد عمر بأن هذه المحاكمات ستكون البداية لإحراج الهجري ومن يسيطرون، يعني القوى المسيطرة على أرض الواقع يحرجون من يدعو للتدخل الإسرائيلي، يحرجون أو ليس يحرجون يعني يخرجون موفق طريف ومن معه من المعادلة في السويداء بشكل كامل؟ هل ربما هذه بداية وخطوة موفقة أم أن الموضوع أصبح أعمق من ذلك، خاصة بموضوع إسرائيل تحديدا ومدى محاولتها أن تلعب هذه الورقة؟
1: إذا كانت المحاكمات قائمة كي تحرج فلان أو علان فأنا بحكم عليها بالفشل سلفا، أما إذا كانت قائمة كي تنصف المظلومين فساعتها نحن زاوية الرؤية تبعنا لما تتجه باتجاه الشعب باتجاه الضحايا اللي هن رافضين يبيعوا دمهم ودم أولادهم لا إسرائيل ولا لغير إسرائيل، فهون نحن بالاتجاه الصحيح. المحاكمات لا يجب أن تسيس لمن نحن نخورف فلان أو نخوزق فلان أو نحرج فلان، بالنتيجة أنت لما بدك تسحبي ذرائع لازم المظلوم والضحية من الدروز ومن العشائر ومن كل سوري على الأرض السورية تفائل بالعهد الجديد أن ينصف، أن يحس أنه هاي العهد الجديد.
0: طب هذه المحاكمات ألا تعتبر خطوة في الإنصاف؟ ألا تعتبر خطوة في الإنصاف؟
1: طبعا هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
0: نعم
1: أستاذي ربا لو سمحتي لي بكلمتين. أنا والله الأخوة بلجنة التحقيق أكثر واحد متابع شغلهم وبعرف أنه ما من الحرام والعيب أنه نحن نحملهم المسؤولية أكثر من طاقتهم، لأنه هني أولاً في ثلثين المشهد ما قدروا يوصلوا يحققوا معه، ثلثين المشهد رقم مش قليل يعني، فاشتغلوا بإمكانيات يعني محصورة والمشهد معقد أكثر من هيك، في عدة جوانب للحل مشكلة السويداء، خلينا نقول في ملف سياسي، في ملف إنساني، في ملف جبر ضرر، في ملف مدني، في ملف كتير شغلات، فنحن ما نحمله المسؤولية، لكن المدخل من المحاكمة صدقيني هو أكبر بوابة. إذا شعر أهل الضحايا بالسويداء إنه هاي المحاكمة عادلة ومنصفة لألهم صدقيني راح تكون التحول كبير بنفسية الناس، لما تحس إنه وجعهم عم ينحكى على على على العلن، وجعهم اللي تسبب فيه واللي حرض عليه واللي عطى الأمر عليه عم يتحاسب وما فيك حدا فوق القانون، شافوها بأمر واقع. يعني أنا هلأ اليوم أحكي مع أهل السويداء 10 أيام ويطلع الشارع على لساني ويقول لهم والله الوضع بسوريا منيح، هن ما راح يصدقوني لانه ما شافوا بعينهم. نعم. المحاكمه فرصه لرأب الصدع الانساني داخل السويداء مع مين ما بدك، المحاكمه اذا كانت عادله وشافوا كل من حرض وسعى ودفع وعطى امر وقرار بهي المجازر راح تساهم. وغير هيك بدي اقول لك شغله، اهل السويداء واعين انه كانوا لعبه وكانوا عدم مؤاخذة، يعني بالنهاية استنتجوا أنه دمهم كان موضوع تجارة وليس موضوع، يعني كان مطلوب أن يهدر دم بالسويداء كي ترسم حدود لمصلحة الدول الخارجية. هذا الكلام أهل السويداء صاروا يوعوه، صاروا يعرفوه، ما لن يعني كان الجرح عميق واستنجدوا ولا ما استنجدوا هذا الأمر. ما فيك تلوم يهدوا عليه لما كان في حدا عم يذبح أولادهم. بس اليوم بس راحت السكرة وإجت الفكرة كما نقول في العامية، صاروا يشوفوا أنه ما عاد بدنا حدا يتاجر بدم أولادنا ولا بوجعنا ولا بألمنا ولا بتشردنا أيضا.
0: يعني وهذا ما كنا نريد أن نقوله بالإحراج، أن هذه المحاكمات تماما ستكون المدخل وقطع الطريق على أي أحد يريد أن يلعب هذه الورقة، سواء طرف خارجي مثل الاحتلال الإسرائيلي ومن معه موفق طريف ومن معه، أو أطراف داخلية. يعني هل سنسمع الآن أصوات ونحن نسمعها للأمانة لكن بصوت أعلى، أصوات المثقفين، السياسيين، المجتمع المدني، الذين تضرروا، الذين فقدوا أبناء بشكل أفضل في المرحلة القادمة، وهذه هي البوابة، المحاكمات؟
1: طبعا البوابة هي المحاكمات، بس لصلح شغلي بالبوصلة من شان نحن نبني رأينا السياسي على وقائع. الشيخ موفق طريف خارج اللعب السياسي، هو بيتدخل بالأشؤون الإنسانية. هناك الموساد الإسرائيلي اللي عم بيلعب بواسطة أيوب القرة وفريق عمل أيوب القرة، هن اللي عم يعبثوا بعقل بعض الأطفال في السويداء وعم بيحاولوا ينكأوا الجراح ويحرضوا العالم ويكذبوا عليهم ويبيعوا وهم. أنت لحتى تحددي خصمك بشكل مزبوط ما نحيد البوصلة. أنا اليوم في قدامي فرصة بالتعاون مع وليد بيك جملات مثلا، له تأثير كبير بالسويداء كان قبل ولا يزال حتى اليوم، وله خبرة سياسية كثير والناس صارت تعول على دوره. وللعلم
0: هل الآن فعلا هذه نقطة مهمة مناسب. لأن هناك من يقول أيضا بعض التكهنات أو تحليلات تقول أن أيضا يعني فضل. الطرف اللبناني الدرزي تحديدا السيد وليد جنبلاط له كان يعني يد بمحاولة الحلحلة يعني محاولة رأب الصدع. هل ما زال السيد جنبلاط له كلمة مسموعة في السويداء؟ لأن البعض كمان يقول أنه ليس له هذه الكلمة كما كانت سابقا بعد يعني ما حدث في السويداء.
1: الاشتراط الدرزي الشعبي عند الناس كلها مثل ما هو عند كل الناس عندها كرامة. أي حل بيجي بيحفظ كرامتهم بيحفظ حقوقهم بينصفهم مين مكان دخل فيه فهني قابلينه. ما عندهم هذا التصنيف هدول. الجماعة الخصوم بيقولوا وليد بيك ما له تأثير. أنا بدي أحكي لك شغلة صغيرة.
0: تفضل.
1: سنة 1945 إسرائيل كلها ما كانت موجودة. إسرائيل كلها ما كانت موجودة. صار في شيء عندنا بالسويداء اسمه الشعبية والطرشان، اقتتال درزي، وإجا سماحة الشيخ أمين طريف من فلسطين، بذلك الوقت إسرائيل ما كانت موجودة. وإجا وكمال بيك جنبلاط وإجا أرسلان من لبنان، وسماحة الشيخ أمين طريف فوضهم بحل المشكلة، وبذلك الوقت تحلت المشكلة على إيد أخوتنا بلبنان. وقتها جابوا العميد شوكت شقير صار رئيس أركان، وجابوا عارف النكدي وشكيب النكدي، وحتى عادل أرسلان صار وزير خارجية لسوريا. يعني لبنان أو دروز لبنان بخبرتهم السياسية كان لهم أكثر من مرة، وأنا اختصرت بوحدي دور بحل مشاكل السويداء. وبعدين هني ما عم بيقولوا للدروز تعوا بيعوا كرامتكم أو تعوا بطحوا هون أو كذا. هو عم بيقول حل سياسي يضمن حقوق الناس، يحفظ المستقبل، يحفظ دور الطائفي بمستقبل سوريا، ونكون جزء من بناء سوريا. هو ما عم يغلط. لو عم يقول للناس خونوا بلدكم خونوا أهلكم كان الناس بتلومه. أنت لا تستمعي لرأي الناس اللي بتشوف.
0: أنا لا أستمع ولا وليس لأي رأي بالموضوع عليها. أنا أحاول أن أعرض كل النقاط التي يتم تداولها والحديث
1: فيها. ناس متضررين من تدخل،
0: ولذلك سألناك لنسمع منك القرار للمشاهدين بكل الأحوال. سيد عمار، نعود إلى صلب الموضوع، المحاكمات. كنت تتحدث في البداية أن هذه المحاكمات تذهب إلى القضاء العسكري. القضاء العسكري طبعا فسرت الموضوع يعني وكما هو معروف لأن العناصر يتبعون لوزارتي الداخلية والدفاع. إلى أي مدى هذا الأمر سيكون تحدي أيضا وفق القوانين المعمول فيها بسوريا في هذه المحاكمات بالنسبة لتقاريركم؟ يعني كيف ستستطيع المحاكمات أن تستند إلى تقاريركم وفق القضاء العسكري؟ الأمر قانوني، لو تشرحه لنا لو سمحت.
2: الفكرة أستاذي ربا بالنسبة للقضاء العسكري اختفت كليا من بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وأصبح بالدرجة الأولى يتبع إلى وزارة العدل، وهذه نقطة أساسية مهمة لضمان المحاكمات العادلة. النقطة الثانية، كان هنالك ضباط هم من يقومون بالحكم على المتهمين بالقضاء العسكري سابقا، واليوم لا، أصبح هنالك قضاة يندبون او يعينون من وزاره العدل هم من يقومون بالمحاكمات للمتهمين
0: يعني
2: بالنسبه
0: قضاة مدنيين.
2: للمدينه حكومه مدنيين. طبعا
0: نعم
2: استاذي قضاة مدنيين اختلف، بالاضافه نقطه مهمه وثالثه القانونيه، كان القضاء العسكري لا يحكم بالتعويض، الان اصبح القضاء العسكري يحكم بالتعويض بناء على تعميم السيد وزير العدل.
0: كيف يعني يحكم بالتعويض؟ ماذا تقصد؟
2: كان قبل عندما يقوم شخص برفع دعوى امام القضاء العسكري باختصاص القضاء العسكري ياخذ حكم بالقضاء العسكري ويعود الى القضاء المدني لطلب التعويض، الان اصبح قاضي القضاء العسكري هو من يحكم بالعقوبه الجزائيه والتعويض المالي للشخص المتضرر، وهذه نقطه مهمه اتت بناء على تعميم السيد وزير العدل، فاصبح القضاء العسكري يشبه كثيرا القضاء المدني، ولكن يختلف بأنه يحاكم الأشخاص الأطراف العسكرية أو موضوع الذين حملوا السلاح وعصابات الأشرار والآخرين من حسب اختصاص قانون العقوبات العسكرية. وأود أن أشير نقطة مهمة جدا، اليوم يوجد عن بتقرير لجنة تحقيق الدول الوطنية 1760 ضحية بالإضافة ل 2188 مصاب، فيجب أن يعي الناس سواء أهلنا في السويداء أو باقي المكونات جميعا أن هذا العدد ليس عدد سهل أن يتم محاكمته، يعني عندما تحدث جريمة قتل أستاذ ربا تظل السلطات تحقق شهرين بهذه الجريمة.
0: متى يعني كم سيأخذ هذا المسار من وقت معكم تقريبا يعني وفق تقديراتكم؟
2: نحن نشرف، وهذه نقطة مهمة جدا أستاذ ربا، نحن لا نقوم بالمقاضاة، نحن أصلا وقت العية وقت اللي تم تعيين اللجنة هي لجنة تحقيق وليس لجنة قضائية.
0: يعني أنتم سلمتم تقريركم وانتهت المهام، أو تستطيعون الإشراف وتستطيعون المتابعة؟
2: تماما استاذي، هي نقطة مهمة يجب ان نوضحها، نحن اليوم نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل وهذه نقطة هامة جدا بالإشراف على المحاكمات بناء على التوصيات التي اصدرتها اللجنة بتقريرها حتى نضمن ان يكون هنالك تنفيذ لهذه التوصيات، وبدنا نشير ليس
0: يعني
2: فقط
0: لكم حق الإشراف والاعتراض اذا لاحظتم ان المسار لا يعني يمشي وفق توصياتكم، وفق توصيات اللجنة
2: تماماً.
0: اقصد ما هي صلاحياتكم؟
2: تماما، يوجد عدة خطوات قمنا بها من تسخير المحامين للمتهمين ذكرت، بالإضافة نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، يوجد مسارات أخرى غير مسار موضوع المحاسب المسألة، يوجد موضوع جبر الضرر والتعويض، يوجد موضوع إصلاح المؤسسات، وهذا كلها أنيط باللجنة لضمان تنفيذ التوصيات، وهذا ما نسمنه الأمانة غاليا لموضوع الشفافية للحكومة السورية الحالية بموضوع أنها فتحت الباب للجنة عندما أصدرت تقريرها أن تقوم هي بالإشراف.
0: طب هل هذا
2: على
0: المسار
2: تنفيذ
0: نستطيع أن ندرجه ضمن مسار العدالة الانتقالية بشكل عام في سوريا، أم أنه باعتبار حدث بعد التحرير وله لجنة خاصة بالتحقيق لا يمكن دمجه أو وضعه تحت مسار العدالة الانتقالية بشكل كامل؟
2: استاذ ربا، نحن لا يهمنا التسميات سواء مسار عدالة، ولكن يهمنا ان يكون هنالك انصاف للضحايا وان تعود السويداء كما كانت قلب سوريا ان تعود الى قلب سوريا، فهذا ما نريده نحن، نريد ترسيخ المسائل وانصاف الضحايا بالدرجة، لانه هي المسار الاول لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة سلم الأهلي في منطقة السويداء.
0: سيد عمر، فقط نقطة أريد أن أسأل عنها، المتهمين المدنيين هل سيحاكمون وفق نفس السياق في القضاء العسكري أم أنهم سيحاكمون بقضاء مدني كاملا؟
2: حسب إذا كان هو هذه نقطة التعقيد موضوع، حسب إذا كان هنالك مبدأ موضوع السلاح تشكيل عصابات أشرار إلى آخره، يوجد مكان معين يختص فيه القضاء العسكري، في جرائم أخرى لا يختص القضاء المدني، فهذا دور الذي ذكرته بموضوع التعقيد، أنه يوجد توصيف للنيابة العامة للجرم إما إحالتها إلى محكمة الجنايات العادية أو إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية حسب الوصف الجرمي وحسب الجريمة التي تم ارتكابها.
0: طيب سيد عمر، البعض يقول بأن هذا المسار المتعلق بأحداث السويداء هو مسار دولي، إذا كان هناك إرادة دولية سيحل، وإن لم يكن هناك إرادة دولية سيبقى التعقيد. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ خاصة أن الدولة السورية هي بادرت بإنشاء لجنة تحقيق بأحداث السويداء وبدأت بمسار المحاكمات.
3: يعني في الحقيقة إذا كنا نتحدث عن الحل الشامل لمشكلة السويداء بالعموم، نعم أستطيع
0: الحل
3: أن أقول
0: الشامل
3: أن
0: نعم
3: هناك نعم يعني أستطيع أن أقول أن هناك أدوار إقليمية غاية في الخطورة تداخلت في تأزيم هذه المشكلة، وهناك أدوار دولية يمكن أن تساهم في حلها. بطبيعة الأحوال العدو الإسرائيلي هو يعني صاحب اليد الطولة في تأزيم هذه المشكلة وفي منع حلها حتى الآن. لولا هذا الدور لاستطاع السوريون الوصول إلى حلول مبكرا، يعني قبل أن تندلع هذه الأحداث التي أدت إلى المجازر وأدت إلى هذا الجرح الكبير في الجسد السوري الشعبي. ولكن في الحقيقة يعني العدو الإسرائيلي لن يسهل هذا الحل بالمطلق كما أعتقد خلال الفترة القادمة. هو يعني ذو مصلحة مباشرة في

0: مشكلة في السويداء واستمرار هذه الحالة الشاذة من وجود ميليشيات مسلحة
1: نعم
0: ستشكل بالتأكيد خطرا على أمنه واستقراره. يمكن أن تساهم الدول، بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في حل هذه الإشكالية فيما لو وجدت نوايا حقيقة وطنية سورية، سواء من الدولة السورية أم من الأطراف الوطنية التي يعول
1: يعني
0: عليهم في السويداء لحل هذه
1: الذين
0: المشكلة.
1: حاولوا تدويل أو هو دول يعني إلى درجة ما الملف السويداء، هل اقتنعوا أنه ربما الحل لن يكون حلا دوليا، الحل يأتي من الداخل الآن وفق هذه المحاكمات وفق خطوات منتظرة؟ نريد أن نسمع برأيك ما هي أيضا.
0: يعني الأطراف الخارجية معظمها تميل إلى المساهمة في إحلال الاستقرار في سوريا
1: نعم
0: باستثناء العدو الإسرائيلي.
1: نعم
0: هذه من ناحية. من ناحية ثانية، لا أعتقد أن هناك قناعة راسخة لدى أطراف وازنة في السويداء بأنها يمكن أن تتجه إلى حل وطني يجنب الوطن السوري مزيد من التعقيدات خلال هذه المرحلة، لأن هذه الأطراف تعتقد أن بقاء الحال على ما هو عليه استثمار جيد لها، باعتبارها أغلبها يعني أتت من خلفيات عصابات إجرامية أو من خلفيات فلول، أو أن الكثير منها في الحقيقة يعول على الاستثمار في الجرح الكبير الذي حصل في السويداء لإبقاء هذه الحالة الشاذة مستمرة أكثر والاستثمار فيها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أن هناك بطئا من الدولة السورية في الدفع لاتجاه حلول وطنية بالمساعدة أطراف إقليمية، وتفعيل على سبيل المثال الاتفاق الذي حصل في
1: نعم
0: عمان في
1: عمان
0: العام الماضي لحل هذه الإشكالية بشكل أسرع. المحاكمات
1: لكن
0: والعدالة
1: حتى اتفاق عمان
0: للضحايا
1: يحتاج
0: وانصاف الضحايا هي
1: لكل
0: بوابة للحل.
1: الأطراف، يعني ليس طرف واحد، يجب كل الأطراف أن
0: لا،
1: توافق على تطبيق اتفاق عمان،
0: صحيح
1: هذه مشكلة
0: صحيح.
1: أخرى.
0: يعني امتناع القوى الفصائلية الميليشيات في
1: نعم
0: السويداء عن المساهمة في إنجاح هذا الحل في الحقيقة عقد هذه الأزمة بدفع من العدو الإسرائيلي بطبيعة الأحوال. ويمكن يعني فهم أن للعدو مصلحة واضحة، وهو يعني مارس هذه السياسة العدوانية منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، ولكن من الواجب أيضا أن تكون الدولة السورية أكثر مبادرة فيما يتعلق بهذا المجال. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن تدفع المبادرات الوطنية، مبادرات المجتمع المدني، لكي تكون أكثر فاعلية، ربما تساهم في حلحلة هذا الشعور بالتنافر الوطني بين أقسام المجتمع السوري. خلال السنة الماضية كان هناك تحريض
1: نعم
0: واسع النطاق وخطير للغاية. يمكن للدولة السورية أن تساهم في تعزيز هذه المبادرات من المجتمع المدني لسحب هذه النسبة العالية من الكراهية وتحويلها إلى مبادرات وطنية تساهم في الحل السياسي
1: نعم
0: مستقبلا.
1: طيب سيد نجيب، ماذا ينتظر أهل السويداء أيضا الآن، يعني استكمالا لما تحدث به السيد عمر، من خطوات غير المحاكمات في هذه المرحلة بالذات أو بالتزامن مع المحاكمات، كي تكون المحاكمات هي بداية طريق لعودة الحوار بين دمشق والسويداء مرة أخرى؟
2: أنا أضيف لما تفضل فيه الأخ عمر مشكورا، يعني الإنصاف يعني اللي بينتظروه أهالي السويداء، إنه نحن ما نعتبر الجاني والضحية بنفس المسار. الشاب اللي عم يدافع عن بيته هو ما بينتمي لأي فصيل ولا لأي عصابي ولا لأي مجموعة مأجورة، هو شاب كان عم يدافع عن بيته، شاف غيره اندبح وشاف بيوته اغتصبت، أبناء بناته وإلى آخره، فما بيقدر يوقف يتفرج. إنه ينظر لهذا التفصيل، عدم التساوي ما بين الجزار، سواء حتى اللي هجم على العشائر، عم بحكي انا نفس الشيء،
1: نعم.
2: يعني انا اطالب بالانصاف لجميع سكان السويداء مشان ما يؤخذ كلامي بغير اتجاه. كائنا من كان مرتكب هاي الجرائم لازم يحاسب، بس بالمقابل الاشخاص اللي كانوا عم يدافعوا عن بيوتهم هدول مش مدانين، هدول عم يدافعوا عن كرامتهم. اللي عم بتسويه الدوله هلا انه اي شخص عليه فيديو انه كان عم يشارك بالعمليات العسكريه، والناس كلها فزعت، يعني انا واحد من الناس اللي كنت حامل سلاح من 13 الشهر، لا خلصت الحكايه كلياتها، وانا حكيت هذا الكلام علنا مع الدكتور مصطفى بكور، اذا بده يكون في حل عنفي الى السويداء انا ساكون اول واحد حامل بندقيه، وفعلت ذلك وحكيته باكثر مره، حتى لجنه التحقيق حكيته هذا الكلام ومدون. نحن ما بنخجل بالدفاع عن كرامتنا وعن بيوتنا، ونحن مش جزء من اي عصابه، هناك عصابات استثمرت بهذا الوجع وصارت مكشوفه لكل السويداء. اللي عم بتسويه الدوله اليوم بان هي تلم بدون تمييز ولا يعني ما تتهاون ولا تتساهل بمساله الافراج عن الاشخاص اللي ثبت عدم انتماء

0: أيمن هاي العصابات هو عم بيعطيهم مكان لهي العصابات، عم بيعزز مكانتهم، عم بيعزز دورهم، عم بيقولون شفتوا أخذوا أولادكم، شفتوا عملوا فيكم هيك. اليوم في عنا عدد من الموقوفين موقوفين على ادعاء عمره 4 سنوات ما له علاقة بأحداث السويداء، لكن لأنه له فيديو أو صورة يحمل البندقية خلال الأحداث صار انحسب على ما سموه هن أحداث السويداء. نحن بنسميها مجازر السويداء، فاجعة السويداء، نكبة السويداء، هيك نحن بنسميها. المهم الدولة هي بما أنه بتعتبر حالها هي المعون الكبير عليها مسؤوليات إنسانية ووطنية قبل كل شيء. نحن إذا هي معتبري حالها بدها تدق خشوم بمصطلحاتهم مع فلان أو علان مثل ما تفضلت حضرتك جبتي أسماء، الشعب ما له دور. الشعب ينتظر أن تكون هذه الدولة هي على مسافة واحدة من الجميع،
1: نعم،
0: وبالتالي تنظر بإنصاف أولادهم. اليوم أنا لو كنت اليوم بكرة بخلي سبيل كل الناس، بت بمصير المفقودين،
1: نعم،
0: بقول للأهالي اللي ميت عظم الله أجركم، واللي عايش بتركه، واللي بالمشفى بطمنهم عليه،
1: نعم.
0: ما بستخدم أولادهم يعني نقطة مساومة لأنه أنا والله مش متفق مع فلان وعلان. أنت بدك تسحب الذرائع من خصمك إذا أنت شايفه جزء من مؤامرة كونية على الوطن، أو شايفه أداة لإسرائيل أو غير إسرائيل، اسحب الذرائع تبعه، اسحبها بطيبك بذكاء كمان، وبأنك أنت تفرج الناس أنك أنت حريص أن يكون الشعب السوري واحد. الخطاب الوطني هو الذي ينقذنا جميعا اليوم، مش الخطاب الطائفي. ولا نحن اليوم بدنا ننصر قريش ولا بني أمية ولا بني سعدون أو إلى آخره، نحن اليوم ما ننصر سوريا. لما نتفق على بناء وطن لكل السوريين معناتها نحن ما لازم نسمع كلمة مرفوض تطوع الدروز في الجيش مثلا، أو والله بهذا القطاع لا، أو اليوم ما في دروز لازم يشوفوا. مش أنا بدي أحكي باسم الدروز، بدي أحكي باسم كل السوريين، لازم يشوفوا عين عدالة وأنصاف من السلطة الحالية اللي هي ما إلها حق أن تثبت أركان حكمها بالناس الثقات حواليها بالأول وإلى آخره. إلها هذا الحق، ما حدا بينكر عليها، لكن بنفس الوقت يجب أن يتشاركوا، والتشارك يبدأ من هني كيف يراقبوا سلوك الدولة معهم. لما يشوفوا أنه أنا ابني والله كان حامل سلاح، أنا برفض ابني ما يحمل سلاح يوم ما ينهجم على أهله، برفض وبعتبره خائن إذا ما عمل هيك. فأنت تجي بدل ما تقول أنه في مذبحة صارت وفي مسببات وتورطت يعني العالم فيها، إما تورطت بسوء نية وخبث أو بحسن نية،
1: يعني الدولة اعترفت
0: اعترافا
1: والاعتراف يعني أكبر إثبات عليه بدء هذه المحاكمات. بالمقابل سيد نجيب يعني كل الأطراف تتحدث
0: الناس اليوم بالسويدة بتقول لك
1: بكل الأحوال مسؤولية حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، والدولة اعترفت بذلك وهذا واجبها. لكن أيضا يجب أن نتحدث ونقول
0: أن بس أعطيني سطر بعد إذنك
1: تفضل.
0: بس أكمل الفكرة
1: تفضل يعني تفضل لأن أريد أن أذهب السيد عمار.
0: أنا بدي أحكي
1: على فكرة بشغل. سيد نجيب أنا أعطيتك وقت طويل ولم أقاطعك لأنه أسمع دائما أنه تقاطعين ولا تتركين. تفضل.
0: أنا لأني شاكر لك بس أنت مش عم تعطيني إلي، أنت عم تعطي صوت الضحايا هو
1: نعم صحيح أنا صحيح أنا لذلك نريد أن نسمع
0: تفصيل صغير
1: لذلك نريد أن نسمع تفضل.
0: فهني ممتنين منك سلفا يعني لأنه هذا الموضوع
1: هذا واجبنا.
0: ما بحكي شيء من
1: هذا واجبنا وهذا المنبر من أجل ذلك.
0: اليوم
1: تفضل.
0: يا أستاذي ربا كان بارك الله فيكم، اليوم والله أهل السويدة كانوا مستنين تصرف غير هيك. يعني اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع لما صار في تطش مع دير الزور، ثاني يوم كان بدير الزور وحل المشكلة ببوس الشوارب. لماذا لم يحدث ذلك في السويدة؟ لماذا عمل على التصعيد؟ لماذا شافت أهل السويدة شكر للعشائر بدل الاعتذار من أهل السويداء على الأخطاء التي ارتكبت وكانت ليست أخطاء ترقى لمرتبة إبادة جماعية؟ ففي أشياء نحن منحطها على الطاولة ومنفكر فيها. أنا لا أملك حق التسامح بهذه المسألة إذا ما شفت دليل يثبت أنه أنا شايف السويداء بعشائرها بدروزة بمسيحيتها بإسلامها بكل شيء فيها مكون سوري. أما إذا شايف أنه أنا والله جزء من تفصيلي أكبر أو أنه بدي كسر روس العالم أو بدي طوعهم، هذه البلد ما بتتطوع. وأنا أول واحد بقول لك أنا أرفض أي سلوك يهدف إلى تطويع أبناء بلدي، برفضه. ما بصير الحكي هاي.
1: طيب.
0: أنت بدك مواطن عبي كل سوريا مش بس بالسويداء، أنت بدك دولة تتنافس السويد وألمانيا تبنى على الكرامة وعلى حرية الرأي.
1: طيب.
0: ونحن متفائلين كثير بالدولة الجديدة، عم نشوف شو عم بيتطور فيها، فخلينا نكون جزء من هذا الكلام ونتعاون بحل مشكلة السويداء، بس مش على حساب المستضعفين.
1: طيب.
0: نحن ما بدنا ننصف الجزارين ولا بدنا نحلها مع رؤساء العصابات ولا مع الزعامات ولا واحد معه يفك حاله واحد ما معه، لا بدنا نحلها مع الشعب، بدنا الشعب يحس انه هاي الحلول منصفة له، اتعوض ببيته اتعوض بدمه الى اخره، وهذا حقنا الطبيعي.
1: طيب سيد عمار، يعني أطلت عليك، لكن يعني كنا نحب أن نسمع من السيد نجيب، ونحب أن نسمع منك أيضا، لأن هذا الخطاب الوطني الذي يجمع السوريين، والقضاء العادل هو أيضا يجمع السوريين، والعدالة الانتقالية تجمع السوريين، والمحاكمات لكل من ارتكب جريمة بحق سوري بغير حق تجمع السوريين. وفق كل هذه النقاط وأكثر من ذلك بكثير، هل المحاكمات بالشكل التي تطرح به الآن هي شفافة نزيهة، ستكون لها بصمة كبيرة بحل أزمة السويداء في المرحلة القادمة؟ هل فعلا نحن في مرحلة جديدة في حل مشكلة السويداء؟
2: طبعا أستاذي ربع، المحاكمات بحد ذاتها نقلة أو إتاحة العلنية إلى هذا أكبر دليل على شفافية هذه المحاكمة، ويوجد الأشخاص يستطيعون الحضور من منظمات دولية وإعلام ونقد هذه المحاكمات إن كانت هناك مخالفة لشروط المحاكمات. بالإضافة نقطة مهمة جدا، يعني يجب جميعا أن ندفع بهذا الاتجاه. تفضل الأستاذ نجيب نقطة مهمة جدا وتكلم عنها، أن اليوم نجد تغيير في نهج الدولة السورية بتاريخ الحكومات التي تعاقبت عليها. فاليوم أول محاكمة تجري بتاريخ سوريا لعناصر سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. يجب أن نبني على هذه الناحية الإيجابية ونقوم بتعزيزها. فالعدالة لا تكتمل إلا من خلال قضاء مستقل يتيح لجميع الأطراف ممارسة حقوق القانونية كاملة، ويضمن محاسبة كل من تثبت مسؤولية الجزائية عليه استنادا للأدلة وإحكام القانون. واللي عم نشوفه اليوم، خلينا بس نقرأ بإطار معين، أنه تمسك المؤسسات القضائية مبدأ العدالة وسيادة القانون، وهذا اللي نبني عليه بشكل مهم جدا. ولكن أود أن يعني أتكلم بنقطة مهمة جدا، هذا المسار وحده ليس كافي، ومن يقرأ تقرير لجنة التحقيق الوطنية يدرك أن مسار المحاسبة والمسائلة هو مسار الأول من موضوع حل مشكلة السويداء. فيوجد عدة مسارات، يجب أن يكون هنالك حماية للمدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، بالإضافة ضبط السلاح وتعزيز الأمن، بالإضافة إصلاح قطاع الأمن، وهذا نقطة مهمة جدا، التدريب على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العنف، هذا ما ذكرته أن أفردنا له فقرة كاملة بالنسبة للموضوع، متابعة قضايا المختطفين والمختفين، وهذه نقطة مهمة حتى تعرف الأهالي أين ذهبوا أولادهم من جميع الأطراف، بناء الثقة والمصالحة المجتمعية، بالإضافة الاستجابة الإنسانية والتعافي. يوجد عديد من الناس بحاجة إلى مساعدات، وهذا مهم جدا. والبند العاشر وما نعمل عليه حاليا هو موضوع الشفافية والتواصل مع المجتمع الدولي، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والعدالة الانتقالية. فهذا مهم جدا أن تعمل عليه الدولة السورية مع بكافة مؤسساتها وكافة بالتعاون مع نقابات المحامين ومنظمات المجتمع الدولي، لكي ننجو جميعا كسوريين، وحتى تكون مشكلة أو ما حدث في السويداء الأحداث المؤسفة والتي ألمتنا جميعا لا تتكرر بأي بقعة جغرافية مرة أخرى في سوريا.
1: طب أنتم الآن تقومون بهذه المحاكمات، وكان هناك سياق طويل وعمل كبير قامت به لجنة التحقيق المختصة، لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء. عندما بدأ المسار القضائي الذي سنشهد محاكماته، يعني على ماذا اعتمدتم بموضوع جمع الأدلة في هذه المحاكمات بالذات؟ هل هي على الفيديوهات الموثقة، على الشهود، على ماذا اعتمدتم في هذه المحاكمات بالذات كي لا يشكك أحد فيها؟
2: قمنا أستاذ ربا بعديد من الإجراءات عندما باشرنا بموضوع التحقيقات، وهذه الإجراءات استندت إلى عديد من النقاط، سواء بسماع الشهود بالإضافة لموضوع الفيديوهات، بالإضافة أننا نظمنا أكثر من 769 استمارة تضمنت 213 شاهد و 437 ضحية وذوي ضحايا. فهذا عدد مهم جدا لكي نكون لائحة اتهام أولية. وأعيد وأكرر، نحن لسنا جهة قضائية حتى نتهم أو نبرر، نحن أصدرنا لائحة المشتبه بهم وأحلناها إلى القضاء كي تقوم النيابة العامة.
1: وهذا مقصود، إلى ماذا استندتم بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء والنيابة العامة؟ يعني الأدلة، تتحدث عن أدلة وشهود.
2: تماما، إفادات الشهود بالإضافة إلى موضوع المقاطع التي ظهرت على السوشيال ميديا، فها كانت مهمة جدا لتكوين القناعة طبعا بعد التأكد من مصداقية هذه المقاطع. فكانت القائمة تشمل الجميع، وهذا ما ذكرته، حتى أننا استطعنا التواصل مع أهلنا داخل السويداء، وهذا
1: نعم.
2: تحدي كان كبير جدا تغلبنا عليه عندما لم نستطيع دخول السويداء، ولكن استطعنا وحصلنا على أسماء الضحايا الموجودين حتى بمشافي السويداء، وهذا دليل الثقة التي حصلت عليه اللجنة لأهالينا الموجود في السويداء. فحصلنا على شهادات عديدة عن طريق السوشيال ميديا والمقابلة عن طريق الأونلاين بالنسبة إلى أشخاص الموجودين بالسويداء، وحصلنا على إفادات مهمة جدا باتهام حتى الأشخاص التي ارتكبت
1: طيب
2: الجرائم من داخل السويداء. فكانت هذه الأدلة جمعت جميعا وأصدرنا تقريرا نهائي الذي كان عبارة عن 850 صفحة وملخصة ومنشور على موقع وزارة العدل حوالي 78 صفحة، وقمنا بإصدار لائحة الاتهام وحلناها إلى القضاء إلى وزارة العدل،
1: نعم
2: وزارة العدل أحالتها إلى القضاء العسكري، وذلك
1: طيب
2: بتسلسل القضائي باتباع النيابة العامة العسكرية، قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات العسكرية. فهذا مسار طويل
1: نعم
2: يحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتفهم حتى يكون هنالك محاكمات، وهذه المحاكمات هي اللبنة الأولى بمرحلة حل ما حدث من الأحداث المؤسفة بالسويداء.
1: نعم سيد عمر، لأننا نطرح كل الآراء، هناك من يقول أيضا في هذه المحاكمات بالذات بأنه أحداث السويداء مر عليها عام، ما بينما الثورة السورية يعني والضحايا من كل الأطراف، نتحدث الضحايا يعني ليس من مكون معين، كل ضحايا نظام الأسد المخلوع إلى الآن يطالبون بالعدالة الانتقالية وهذا المسار المتعثر. لماذا الدولة ذهبت بموضوع السويداء بهذه السرعة في حين أن مسار العدالة الانتقالية متعثر؟ هل السبب هو طول المدة أم أن السبب أن الدولة أحست بأن ملف السويداء يجب أن يحل بأسرع وقت ممكن لأسباب داخلية وخارجية؟
3: يعني ربما دعيني يعني أشير إلى نقطة مهمة وأوضحها. مسار العدالة الانتقالية الذي أطلقته الدولة السورية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت بزمن نظام بشار الأسد ليس بطيئاً أبداً بالمناسبة، وهو ليس متعثراً، هو يسير بالشكل الزمني المطلوب، لا بل أنه مسار سريع أكثر من كل الدول التي شهدت نزاعات وانتهاكات.
1: يعني باعتباره مسار طويل وخاصة في حالة معقدة مثل سوريا،
3: حجم الانتهاكات كبير جداً للغاية، وملف إصلاح القضائي من ناحية ثانية، ويعني الموارد المتوفره البشريه والماليه هي غير مناسبه لمعالجه هذا الملف بسرعه
1: طيب.
3: اكبر من السرعه التي يسير عليه. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه مسؤوليه الدوله الحاليه، السلطه الحاليه تبدو اكبر فيما يتعلق بالانتهاكات التي حصلت في عهدها، لذلك هي تتصل معها بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بالاشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات باعتبارهم منسوب، بعضهم منسوب الى مؤسساتها الامنيه والعسكريه، او انها ارتكبت في مناطق تخضع لسيطرتها، لذلك هي أقدر في الحقيقة على التعامل معها بسرعة. وملف إصلاح الوضع العام في سوريا، الثقة المجتمعية بالدولة، يقتضي سرعة أكثر مما هو مطلوب من بقية الملفات، رغم طبعا تفهمنا لمشاعر ذوي الضحايا الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات من قبل نظام بشار الأسد وميليشياته خلال السنوات الماضية. ولكن مسار العدالة كله يجب أن يسير بشكل متزامن، وأن يكون بطبيعة الأحوال مسير يعني ليس انتقائيا بل شاملا، يعني ينصف جميع الضحايا ويحاسب جميع الجنات.
1: طيب تبقى دقيقة واحدة وأريد أن أسمع، يعني اعذروني، من السيد نجيب، ماذا لو صدرت أحكام لم تعجب أهل السويداء، ماذا سيحدث؟
0: إذا اقترنت الأحكام بحقائق وأدلة غير قابلة للشك وغير قابلة للتأويل، مو عاد على مزاج حدا تعجب أو لا تعجب. إن شاء الله كنت أنا مرتكب جريمة ثبت تورطي فيها أو تحريضي عليها أو كذا، فأهالي السويداء سيطالبون بمحاسبة المجرم كائنا من كان. وأعتقد
1: يعني هل هناك ميزان سيزين إذا كان هذا الحكم مرضي وغير مرضي؟ يعني هذا الموضوع ربما يراه البعض عادلا، الآخر يراه غير عادل.
0: هو يطلع عادل وبعدين بنحكي بمزاج العالم، بس أنا بدي ألفت نظر حضرتك لأنه في أيادي خارجية عم تلعب، يعني
1: نعم.
0: آخر شيء صارت مجزرة المتوني مثلا،
1: نعم.
0: اللي صارت من عدة أشهر، وأنا كنت مع الفريق اللي وصل أول شيء، وأذكر حتى الآن ما قاله سيادة العميد حسام الطحان، إنه هذا المجرم اللي ارتكب هاي المجزرة قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول الأشخاص.
1: نعم.
0: يعني حطم الجهد اللي كان من بني مشان التواصل والتقارب. اليوم نحن قطعنا أكثر من 60% باتجاه حلحلة الأمر بالسويدة بفضل أنه في فريق وطني عم يدير المشهد.
1: نعم.
0: حوالي السويدة من ناحية التقارب وتخفيف الأمور وتذليل العقبات. بيجي حدا طيب. غبي مأجور مدفوش من برا ما بنعرف بيرتكب. نعم. مجزرة بيحطم كل ذلك.
1: نعم.
0: فنحن أمام مش المشكلة بين السوريين لحالهم، نحن منحب الحل يكون سوري سوري.
1: نعم.
0: لكن ما نظلنا عينا مفتحة على الجهات. صحيح. التي تريد أن تخرب هذا الحل.
1: التقارب السوري سوري يقطع الطريق على أي محاولات للتدخل.
0: يقطع الطريق على الجميع وأنا أتحدى العالم كله. أهل السويداء إذا شافوا حل منصف سيقفون معه.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، كنت معنا من حمص، السيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون كنت مع سوريون وسنكون كنت معنا من دمشق، الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة. بعد الفاصل نناقش مشاهدينا التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: نحييكم من جديد. اطلع وفد حكومي سوري على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد إلى اليابان. وجاءت زيارة الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارات الإشغال العامة والإسكان والخارجية والإدارة المحلية وآخرين، ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، في إطار تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني وإدارة مرحلة التعافي، في وقت تبحث فيه سوريا عن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث. ونناقش هذا الموضوع مع السيد المهندس سلطان بكاري المختص في الحوكمة وإعادة الإعمار من أمستردام. مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد سلطان، تجارب كثيرة مرت في العالم مشابهة لسوريا بإطار إعادة الإعمار تحديدا، هل ترى أن الدولة لديها استراتيجية لتستفيد من تجربة معينة أو تجارب معينة؟
1: تحياتي أستاذ مبارك، شكرا. إلى هذه اللحظة لا توجد بوادر لمشروع وطني وخطة ممنهجة لأجل إعادة الإعمار. لا يوجد أي محددات وطنية لإعادة الإعمار، وإنما هناك ترميم ذاتي واسع يسبق أحيانا قدرة الدولة، وهذا مفهوم خطير يعني إذا لم يتم ضبطه. سوريا بحاجة إلى مشروع وطني يحدد ويضع أولوياته الوطنية لأجل إعادة الإعمار.
0: طيب ما هي التجارب التي من الممكن أن تستفيد منها سوريا في إعادة الإعمار؟ ما هي أهم التجارب عالميا من وجهة نظرك؟
1: نعم، من أهم التجارب في نحسن تجربة هيروشيما، بما أنه كانت الزيارة قريبة عليها، في تجربة اليمن، في تجربة البوسنة، في تجربة ألمانيا، هناك تجارب عديدة.
0: لكن في إطار إعادة الإعمار، يعني مثلا ما حدث في هيروشيما، هل من الممكن أن يتم الاستفادة منه في إطار إعادة الإعمار تحديدا؟
1: تماما. يمكن سوريا لا تحتاج إلى نموذج جاهز لنسخ ولصق، وإنما تحتاج إلى الاستمزاج بين عدة نماذج. فمثلا تجربة هيروشيما في اليابان ممكن أن نأخذ منها القانون والتخطيط، تجربة البوسنة ممكن أن نأخذ منها، فهم أبدعوا في موضوع الملكيات، تجربة أوكرانيا موضوع تدوير الأنقاض.
0: طيب
1: تجربة اليمن كانت العمل مقابل المال.
0: طيب
1: سوريا بحاجة إلى استمرار.
0: يعني هل هذا يعني أن على الدولة السورية وبممثليها يعني المسؤولين عن هذا الملف أو عن الوزارات المعنية بإعادة الإعمار، وهم جميعا يعني كل الحكومة معنية، أن يزوروا كل هذه الدول ليحصلوا على تجارب مشابهة ويستفيدوا من هذه الخبرات؟ هنا أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. فعلا يعني التجارب في العالم من الممكن الاستفادة منها في جزئياتها، وصنع لسوريا نموذج خاص بها. إلى أي مدى سوريا أنجزت ذلك إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير في إطار إعادة الإعمار، ليس كبدء على الأرض، كوضع خطة وطنية من وجهة نظرك؟
2: مساء الخير أستاذ ربا لك ولمتابعي تلفزيون سوريا وللضيف العزيز أستاذ سلطان. حقيقة يعني أنا أتفق معه أنه سوريا بحاجة إلى أن تستفيد من عدة نماذج لبناء نموذجها الخاص، ولكن دعينا في الوقت القليل المتاح في هذه الحلقة أن نثبت بعض النقاط. أولاً أن عملية بداء إعادة الإعمار اليوم سواء في الحالة السورية أو ضمن فلسفة الباحثين في العصر الحديث وفي السنوات الأخيرة، أنها هي عملية لا تتعلق فقط بعملية الإنشاء المعماري أو إعادة بناء البنية التحتية، وخصوصاً في حالة مثل الحالة السورية الخارجة من حرب طويلة فيها تداخل قوى محلية وإقليمية ودولية كبيرة، وأنها أيضا ما زالت في يعني المراحل الأولى من إعادة بناء المؤسسات وبناء منظومات الأمن الفردي والجماعي. لذلك في هذه الحالات تكون عمليه اعاده الاعمار هي عمليه اعاده بناء للبنيه التحتيه، عمليه استعاده مؤسسات الدوله واعاده بناء مؤسسات الدوله، وهذا امر مهم جدا لانه كل التجارب والنماذج الناجحه بنيت على مؤسسات قويه.
0: نعم.
2: واي تجربه بنيت مؤسسات هشه لنا في العراق.
0: طب هل برايك سوريا تسير في مسار الحوكمه الرشيده الان؟ في هل هناك خطوات ملموسه في اطار الحوكمه الرشيده وبناء المؤسسات الى الان نستطيع ان نسردها؟
2: كان مصير يعني هنالك تجارب كان مصيرها الى الفشل لانها لم تبنى على بناء مؤسسي قوي. اليوم ايضا يعني تقويم او تقييم مرحله او عمليه بناء المؤسسات او استعاده المؤسسات في سوريا من جانب هي ما زالت مرحله مبكره لانها بدات ولم تنتهي حتى الان، وهنالك يعني القطاعات متباينه في اعاده عمليه بناء المؤسسات. عمليه بناء المؤسسات بحاجة إلى العمل عليها سواء على مستوى الكوادر البشرية، سواء على مستوى هياكل المؤسسات وبناها وآليات عملها، وأيضا حتى على مستوى البيئة القانونية التي تعمل وتسير هذه المؤسسات في فضائها. ونحن حتى البارحة أو قبل البارحة حتى أنجز مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية والذي بدوره من المفروض أن يعمل على البيئة القانونية. إذن نحن ما زلنا في بوادر هذه العملية. واليوم في أدبيات أيضا الانتقال وفي أدبيات إعادة الإعمار هنالك مراحل تسبق عملية إعادة الإعمار الشامل، والتي نحن يمكن اليوم أن نتحدث
0: يعني
2: عنها.
0: مرحلة التعافي، تقصد مرحلة التعافي، هل فعلا يعني مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا وربما هي التي تمهد لإعادة إعمار حقيقية، هل خطوات التعافي التي تمر بها سوريا الآن هي على المسار الصحيح؟
2: نستطيع أن نقول اليوم وبالنظر أو بالقياس مع نماذج قريبة وحتى نماذج بعيدة جغرافيا وبالنظر لما كان متوقعا بعد سقوط نظام بشار الأسد مباشرة أو ما كنا نتوقعه، بالفعل أنجزنا خطوات كبيرة جدا ولكننا بحاجة إلى المزيد. أنجزنا خطوات على استعادة الأمن وثقة المواطن بإمكانية العيش من جديد في سوريا. استطعنا الحصول أو إدخال مستثمرين ولو في قطاعات ما زالت محدودة ونحن بحاجة إلى التوسع ونتوسع يوميا. البارحة دخل أحد أكبر البنوك الأمريكية جي بي مورغان مع مجموعة بنوك خليجية في تمويل عمليات متعلقة بإعادة الإعمار في سوريا، نتحدث عن قطاعي الطاقة والطيران. إذن
0: تتحدث عن السبعة مليار دولار التي هي ستقدم كشكل يعني ليس قروض بمعنى القروض لكن يعني قروض للقيام بهذه المشاريع،
2: لكن وجهها للدولة السورية على مشاريع إعادة الإعمار تنفذها.
0: لكن هل هذا يعتبر إعادة إعمار؟ يعني هنا أعود مرة أخرى للسيد سلطان، عرف لنا إعادة الإعمار بتفاصيله يعني متعرف عليها عالميا ليس كتجارب دولية، لنعرف السيد سلطان. تماما،
1: جانب مادي وجانب لا مادي. إذا أردنا أن نتكلم فهي بين تجمع بين ما بين الحوكمة والتشريع والإدارة والتخطيط والاقتصاد الوطني والسياق الدولي، وليست هي نتيجة عامل واحد.
0: نعم.
1: إعادة الإعمار هي عملية متكاملة وليست حالة يعني ممكن أن تقتصر على جانب دون آخر. إذا أردنا أن نتكلم حسب تقديرات البنك الدولي 216 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار، 75 مليار منها لأجل السكن، 59 منها لأجل مباني غير سكنية، و 82 منها مباني لأجل بنية تحتية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الدول هي جمعيات خيرية حتى ننتظر منها التمويل؟
0: نعم،
1: هذا اللي أسأله. ماذا نحن حققنا إذا أردنا أن ننتظر لفترة لأجل
0: يعني يا سيد سلطان، الجميع يعلم أن الدول ليست جمعيات خيرية وأنها تعمل وفق مصالحها، لكن موضوع إعادة الإعمار هو الكعكة التي ينتظرها الكثيرين ليس فقط السوريين لكي يتقاسموها في سوريا. ولذلك أنا عندما سألتك عن موضوع يعني الخطوات التي يجب أو هل تقوم بها الدولة السورية الآن غير الزيارات والتعرف على التجارب المشابهة، الخطوات العملية التي يجب أن تلمس على الأرض في إطار خطة وطنية بإعادة الإعمار، يعني برأيك ما هي؟
1: نعم، تفضل. يجب أن يكون هناك يعني أن تنبثق أو يعني بغض النظر عن أي تفصيل يريدون تسميته ما يشاءون، فليكن هيئة وطنية لإعادة إعمار سوريا تضع في أولى أجندتها المواطن وتضع في أجندتها حالة بناء الدولة السورية. إلا هذه اللحظة أنا ما أراها على الواقع على الأرض. نعم هناك إن كانت هناك بعض الإنجازات، لكن سأتكلم على مستوى بسيط. دائما الكثافة السكانية تسبق الإنجازات على الأرض، المخطط التنظيمي، وبالتالي دائما نعاني من عشوائيات. إذا أردنا أن ننتظر المخطط التنظيمي الذي قد يستغرق سنتين لأجل استصدار المخططات التنظيمية للمدن، فهذا أنا برأيي أمر غير مجدي. يجب أن تكون هناك تدخلات تسعى في إجرائية إذا لتكون هي جزء من المخطط الشامل الذي يتم.
0: طب ما يحدث الآن مثلا من يعني إنشاء أبنية وأماكن للسكن لكن بعيدا عن المخطط التنظيمي، ألا يعرقل إعادة الإعمار مثلا لاحقا عندما يكون هناك تخطيط مدن وطرقات وبنى تحتية متكاملة في سوريا؟ ألن يكون معوقا البناء هنا وهناك دون تخطيط مسبق؟
1: تماما. ولذلك أنا ما أقترحه على البلديات، وإذا أردنا أن نتكلم على مستوى حلب، في أطراف مدينة حلب اليوم هناك كثير من الأبنية التي تبنى بشكل عشوائي. هذه أمانة أيضا أمام كل من المعنيين والمسؤولين. هذه الأبنية هل هي فعلا تراعي الاشتراطات الإنشائية؟ هل هي فعلا آمنة من حيث الزلازل، من حيث الكوارث، أو من حيث الحمولات التي تعرض لها؟ أنا أرى من الأفضل أن الدولة أن تقوم بإعداد مخططات توسعية بسيطة بحيث توسع الشريانات التي تقوم بتحديد المخطط التنظيمي.
0: طيب.
1: تقول للناس أنتم يمكنكم البناء والترخيص وفق مواصفات بسيطة وأجور بسيطة، بحيث أن هذا البناء على الأقل يدرس إنشائيا. لأن لو تعرضنا لأي زلزال سنكون أمام كارثة.
0: طيب يعني التاني. هذه مشكلة أخرى، أنه عندما نترك الأمور للناس لأن الناس بحاجة لانتحل مشاكلها، هذا لا يعني إعادة إعمار. فكرة إعادة الإعمار هي على المستوى على المستوى الدولي. نعم. طب اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى للسيد محمد. إعادة الإعمار كما يعني أشار السيد سلطان نقطة مهمة، الدول ليست جمعيات خيرية. الدول تقدم مشاريع لكن بالمقابل، أو تقدم تمويل وتحصل على مشاريع لكن بالمقابل لديها مصالح، لديها خطة، لديها رؤية كيف تستفيد مما تقوم به. لماذا لم تقم إلى الآن الدولة السورية بوزاراتها المعنية بتقديم خطة متكاملة لرؤيتها لإعادة الإعمار، وبالتالي تحرج الدول وتجعلهم يدعون لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في سوريا؟ ولا نتحدث الآن عن شيء إسعافي، نتحدث عن إعادة إعمار.
2: تماما أستاذ ربا، عندما نتحدث عن إعادة إعمار أنا سأعود وأركز على نقطة أنها عملية معقدة وتشمل عدة جوانب مهمة جدا. إغفال أي جانب منها سيؤدي إلى يعني ارتكاس هذه العملية وانهيارها، وخصوصا الجانب المؤسسي. وأنه في النموذج السوري الخلل والدمار في بنية المؤسسات ونظام عملها يوازي إن لم يكن يضاهي الخلل والدمار الحاصل في الأبنية والقطاعات السكنية. وأنا ابن المناطق التي دمرت بفعل قصف النظام
0: يعني سيد محمد، مرة أخرى يعني نبقى في النقطة، يعني اليوم الوفد الحكومة السورية يزور هيروشيما ضربت بقنبلة نووية وتعافت وجعلت هناك إعادة إعمار لأن له كان لديها رؤية. لذلك أسأل عن الرؤية. لا، ليس هناك استعجال. عندما نقوم بزيارة الدول والاستفادة من التجارب، نحن لا نريد أن نصنع العجلة من أول وجديد.
2: بالضبط. وخطة إعمار هيروشيما استغرقت 30 عاما حتى استعادت هيروشيما مكانتها كأحدى أفضل المدن في
0: 30 عاما حتى وصلت كأفضل المدن. نحن نتحدث الآن عن خطوة البداية، يعني بعد 30 عام إن شاء الله تكون سوريا أفضل دولة في العالم أو في المنطقة.
2: لذلك أنا أقول أنه عملية استعادة المؤسسات هي عملية أساسية في البنية المؤسسية، هي عملية أساسية في إعادة الإعمار. التي ستنظم هذه العملية ما هي؟ نعم نحن اليوم بحاجة إلى هيئة توضح لنا ما هي رؤية الدولة
0: تماما مثلا
2: الإعمار. تماما بالضبط. ولكن أيضا هنالك بنى أدنى منها بحاجة إلى أن تتم. قبل فترة كنا نتحدث على أنه أي مستثمر سوري أو عربي أو أجنبي سيأتي ليقوم بالاستثمار في سوريا هو سيواجه إشكاليات عديدة متعلقة
0: قانونية نعم نعم في البنية القانونية في البنية المؤسسية ولذلك هنا تأتي الرؤية أنا أسأل دائما أعادة هذا الموضوع الرؤية ما هي الرؤية من وجهة نظرك يجب أن تكون الرؤية عندما نذهب ونستفيد من تجارب دول أخرى وننهض بسوريا أو لا ننهض لأن هناك دول فشلت في ملف إعادة الإعمار
2: كيف يجب أن تكون الرؤية الدولة لا يجب أن تقوم هي بنفسها بعمليات إعادة الإعمار ككل خلافا للنظرية الكنزية خصوصا أن الدولة لا تمتلك الموارد اليوم ثانيا باعتبار أن الدول ليست جمعيات خيرية فإن منطق الاعتماد المطلق على القروض من الدول هو أيضا منطق لن يأتي بنتيجة على الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات المحلية في مرحلة التعافي ثم الانتقال للاستثمارات العربية والأجنبية هو أمر مهم جدا تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والقطاعات الإنتاجية هو أيضا أمر مهم اللامركزية في عملية التخطيط خصوصا في مرحلة التعافي هو أيضا أمر مهم جدا وهذا يحمل أعباء على المحليات اليوم ربما لا يستطيع المركز أن يتحملها توجيه الاستثمار وتوجيه عمليات إعادة الإعمار باتجاه بناء الإنسان وليس فقط العمران نعم. وقطاعات التعليم وقطاعات الصحة هو أمر أيضا مهم جدا وعدم التوجه نحو قطاعات اقتصاد ريعي أو اقتصاد يعتمد على القروض أو اقتصاد المساعدات الإنسانية كل هذه المحددات اليوم يجب أن نراها في خطة الدولة لي عملية إعادة الإعمار سواء في مراحله الأولى التي تتمثل بمرحلة التعافي أو حتى في مرحلة إطلاق خطة الإعمار الشامل.
0: طيب سيد سلطان من هي الدول التي من الممكن أن تساعد سوريا في وضع رؤية لوضع رؤية بمعنى ليس فرضها بمعنى أن يعني تستفيد أو تفيد بتجربتها في إعادة الإعمار تحدثت عن يعني الوفد الحكومي يزور هيروشيما هناك من يتحدث وأنتم تحدثتم أيضا عن البوسنة بملفات مثلا العقارات أو الملكيات عفوا تحديدا هناك دول من وجهة نظرك إذا وضعت قائمة من هي الدول التي يمكن أن نستفيد منها ويمكن أن تدعم سوريا بهذا الملف تدعم سوريا بأكثر من طريقة
1: تماما بالرجوع للتجارب الدولية اللي موجودة بين ناجح ومتعثر وسيء ممكن تجربة مشروع المارشال بألمانيا نعرف يعني ممكن البوسنة فسوريا تحتاج إلى النموذج الذي
0: يشبه قانون مارشال نعم
1: تماما الخطر أنا ما أراه الخطر هو في سوء ترتيب الأولويات وليس المال فقط أو الحوكمة لوحدها
0: كيف لو تشرح لنا هذه النقطة سوء يعني أو ترتيب الأولويات
1: نعم ترتيب الأولويات عندما نتكلم على سبيل المثال عن مشاريع نفق لنقل وترميم نفق بمادة الأيكوبوند أو بمواد حديثة ورخامة في الوقت الذي يكون هناك الناس في الخيم لا يزالون إلى هذه اللحظة أعتقد أن نحن أمام مشكلة التشاركية أيضا في التخطيط أنا أريد أن أتكلم في نقطة ليست دائما المخططات التنظيمية هي مخططات يعني نجاح إعادة الإعمار فقط مبني على المخططات التنظيمية والتشريعات وإلى آخره وإنما الكثير من المدن وهناك تجارب ذات مخطط تنظيمي جيد وبلديات فشلت في إدارتها هناك بلديات فشلت وأمثلة إذا نذكر على تجربة بلدية إسطنبول قبل عام 2000 كانت مكب النفايات كان على الأمينونا بالمقابل عندما جاءت إدارة جديدة فالتخطيط التخطيط الجغرافي لا يكفي لوحده
0: نعم طيب
1: يجب أن تكون نعم
0: طيب التخطيط هذا في ترتيب الأولويات ماذا من الممكن أن نضيف في ترتيب الأولويات لنصل إلى رؤية وطنية بإعادة الإعمار غير يعني الاستفادة من التجارب من خلال زيارة الدول ويعني الذهاب إلى تجارب ربما نستفيد منها وربما لا
1: تماما الشعب اليوم لا يحتاج إلى برجيات واستعراضات في البناء واستعراضات في مطارات ويحتاج إلى بيت آمن وماء وكهرباء وعمل وحق ملكيه واضح وحقوق الملكيه. هذا ما يحتاجه الشعب، امور يعني هي للامانه حمل كبير، لكن اضافه الى ذلك يجب أن يعني أحكي كمثال تجربة الدانتاون وإعادة الإعمار لأسوأ اللي تمت في مدينة في بيروت في المركز، أصبحت عبارة عن مدينة حديثة، مركز المدينة تبع بيروت كان عبارة عن حداثة وإعادة إعمار لكن بدون هوية. أصحاب العقارات تم تهميشهم وتعويضات غير منصفة، وأصحاب المدينة أصحاب الأبنية الأصليين أصبح تعرضوا إلى تغيير ديموغرافي.
0: نعم.
1: فليست إعادة الإعمار دائما أنا ناجحة لمجرد البناء، وإنما يجب أن تراعي التشاركية بين القاعدة وبين رأس الهرم، ويجب أن تكون علاقة متبادلة أيضا بينهم.
0: نعم.
1: تجسير العلاقة ما بين صانع القرار وما بين القاعدة أمر جدا ضروري.
0: طيب سيد محمد،
1: حتى تكون ناجحة، حتى تضع الأولويات. نعم
0: تفضل أكمل. تفضل سيد سلطان أكمل.
1: نعم نعم، تجسير هذه العلاقة حتى تكون ناجحة يجب أن تكون متبادلة. مثال الحملات التي تمت هي عبارة عن حملات شعبية انطلقت من القاعدة، لكن أين صرفت هذه الأموال؟ ما هي تفاصيل؟ إذا أردنا أيضا أن ننتقل إلى بعض النقاط التي أحب أن أشير إليها، اليوم المنظمات لا يوجد في أي تجربة من تجارب إعادة الإعمار المنظمات تقوم بمشاريع بنية تحتية، وإنما ما يتم يجب أن تكون أن تقوم المنظمات بدعم المركز، بدعم البلديات حتى تستقيم وتقدم لها الدعم.
0: طيب.
1: وحتى الدول مثال تقدم الدعم ببناء القدرات.
0: طيب.
1: وليس أن تقوم اليوم نفقد نحن عنصر
0: يعني
1: الرقابة والجودة عندما تقوم المنظمة بأسوأ الأحوال بتنفيذ مشروع ويكون هذا المشروع غير مطابق للمواصفات. عفوا بس نقطة جدا حساسة، يقولون لك أن المهندس الذي أساء خسرناه، لكن عندما تقوم البلدية وتصدق المشاريع والدراسات من النقابة هناك يصبح مسؤولية، هناك النقابة تعطي مسؤولية.
0: طيب يعني بكل الأحوال سيد سلطان نحن نتحدث عن إعادة الإعمار، واللي لا نخرج عن الحديث، إعادة الإعمار ليست أبنية فقط، ليست مساكن فقط، إعادة الإعمار هي إعادة لبناء الدولة كما أشرتما في حديثكما بالبداية، للمؤسسات، للبنى التحتية، لإعمار الإنسان، للنظام التعليمي والصحي والمنظومة القضائية وكل ذلك. في سؤال أخير لك سيد محمد، في الدروس المستفادة التي تمر على الدول، ما الذي يجب أن تتجنبه الحكومة السورية في ملف إعادة الإعمار من تجارب مشابهة، وباعتبارها تحاول أن تزور الدول وتستفيد من هذه التجارب كما تستفيد من الإيجابيات تتجنب الأخطاء؟
2: طبعا يعني هنالك عدة دروس يمكن استفادة منها. لدينا تجارب ناجحة بصرفة تقريبا فيما يتعلق باليابان، فيما يتعلق بألمانيا، رواندا وغيرها من التجارب، ولدينا تجارب فيها جوانب نجاح وأخرى تعثرت. نتحدث عن البوسنة رغم ضخ الكثير من الأموال، ولكن بالنهاية كان المسار تعثرا. نتحدث عن العراق التي تعثر بسبب الفساد وإلى آخره. إذن ما النموذج السوري المطلوب وما الذي يجب تجنبه؟
0: يعني هذه نقطة، العراق بالذات رغم كل الأموال الموجودة إلا أنه لم يكن فيه إعادة إعمار بسبب الفساد، الفساد والطائفية والمحاصصة السياسية. نعم،
2: عدم التعامل مع التحديات الأمنية بشكل جدي، وعدم استعادة الأمن الحقيقي على المستوى الفردي والجماعي، كانت كلها اليوم أدت إلى أن النموذج العراقي مع الأسف هو نموذج فشل في عملية إعادة الإعمار. إذن ما يجب تجنبه في سوريا أن لا نبدأ عملية إعادة الإعمار الشاملة دون الوصول لمؤسسات راسخة وقوية وتتمتع بالشفافية وآليات رقابة واضحة. أيضا أن نتوجه بإعادة الإعمار للاستثمار في الإنسان، وليس فقط الاستثمار في المشاريع العمرانية والعقارية الكبيرة والمشاريع السياحية. الإنسان هو المهم بالدرجة الأولى، عمليات التدريب والتعليم وتطوير التدريب. أيضا التوجه نحو التكنولوجيا والحوكمة الرقمية أيضا هي باتت اليوم متطلب عصري مهم جدا، وهي بدورها ستساعد في عمليات مكافحة الفساد. لابد من التوجه إلى الاقتصاد الإنتاجي ودعم الإنتاج الصغير والمتوسط. نحن في سوريا دولة اقتصادها هو اقتصاد إنتاجي. طيب. والصناعات فيها هي صناعات صغيرة ومتوسطة، لابد من دعمها حتى نعزز اقتصادا متينا.
0: يعني لا ندعم المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة،
2: على حساب المشاريع الصغيره. هذا امر مهم جدا. اللامركزيه التنمويه هي امر ايضا بالغ الاهميه، لانه لم يقتل النموذج الاقتصادي والاداري السوري سابقا شيء بقدر المركزيه المفرطه التي كانت موجوده. اليوم لابد من البحث عن نموذج لا مركزي بغض النظر عن تسميته، يتوائم مع الواقع.
0: لا مركزية إدارية، لا مركزية تنموية، لكن تضمن أن تكون الأطراف فيها عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية وكل هذه التفاصيل.
2: انتهى وقت بين الحكومة، المجتمع المدني، قطاعات التعليم الجامعية، وأيضا السوريين في الخارج.
0: شكرا.
2: هذا التعاون وأساسي في عملية إعادة الإعمار.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، والمهندس سلطان بكاري المختص في حوكمة وإعادة الإعمار كنت معنا من أمستردام. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش بعد الفاصل، هل بات مضيق هرمز سلاحا جديدا بيد طهران أم بديلا عن السلاح النووي؟
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران لا يقل قوة عن السلاح النووي في مواجهة الولايات المتحدة. وأضاف ميدفيديف أن إيران يمكنها استخدام المضيق في حال النزاعات العسكرية للتحكم في عمليات نقل النفط وغيره من الشحنات، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة عرضت الإفراج عن أموال إيران المجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أمضى فيه مفاوضو الجانبين الأمريكي والإيراني يومين كاملين في الدوحة لمناقشة حركة الملاحة البحرية في المضيق والحوافز المالية المقدمة لإيران، في حين غاب البرنامج النووي عن المحادثات التي اتسمت بطابع فني بحت وفقا لما نقلته وكالة رويترز. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني من دمشق. مرحبا بك. وينضم إلينا بعد قليل السيد رابح فلالي الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا سألناك هل تحول فعلا مضيق هرمز بيد إيران بديلا عن السلاح النووي؟
1: تحياتي لكم ومساء الخير. باعتقادي المضيق يعني مضيق هرمز أصبح ورقة إضافية من الأوراق والورقة الأهم في يد إيران الآن في ظل ما بعد الحرب الإيرانية ما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فإيران ترى بأن مضيق هرمز هو الورقة الأقوى الذي يستطيع من خلال
0: ليس ترى حقيقة هي تفعل هي تفعل ليس فقط ترى.
1: نعم هي تفعل وتفعل ذلك وبقوة. نعم نقول. هي نعم الإيرانيون هناك إجماع إيراني باعتقادي بالنسبة للساسة الإيرانيين على أن موضوع مضيق هرمز يجب الاستفادة منه إلى أقصى حد، وأن الموضوع هو لا يقتصر على يعني مسألة ثنائية بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما هو موضوع يعني يتجاوز حتى يعني هو موضوع إقليمي ودولي. فكما نعلم بأن عندما قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حتى في الداخل الأمريكي ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير جدا. هذه الأمور مجتمعة أدت إلى إيجاد يعني مشكلة أساسية لنقل، ودفعت بالرئيس ترامب يعني إلى إيجاد حل ولو مؤقت. باعتقادي أن المذكرة التفاهم الحالية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي مرحلة مؤقتة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها يعني العمل على جعل أسعار النفط يعني تخفض من أسعار النفط، يعني الوضع الاقتصاد العالمي يتحسن بشكل أو بآخر. وكما نعلم بأن الانتخابات الأمريكية قريبة ولا يريد ترامب أن تؤثر هذه المسألة موضوع إيران وموضوع الحرب على إيران على نتائج هذه الانتخابات.
0: لكن يعني التصريحات الروسية الآن إلى أي مدى أيضا نستطيع أن نقرأها بأنه في مرحلة قادمة سيكون هذا المضيق دائما بيد إيران حتى لو تم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة؟ في أي حال شعرت إيران بأنها يعني مهددة في خطر معين، وخاصة الولايات المتحدة تستطيع أن تحكم قبضتها على المضيق، وهي فعلت الآن أحكمت قبضتها على المضيق وعلى يعني كل سلاسل الإمداد.
1: بالنسبة إذا ما قارنا ما بين يعني ملف مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قاموا بضرب المنشآت النووية الإيرانية، فهي الآن إن لم يعني على الأقل هي معطلة حاليا. يعني الموضوع النووي
0: معطلة، لكن يوجد لدى إيران أكثر من 460 كيلوغراما مخصبا من اليورانيوم المخصب حتى لو لم تعترف بذلك. هذا هي تصريحات الولايات المتحدة، يعني لو ضربت المنشآت النووية ماذا عن اليورانيوم المخصب؟
1: بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع النووي باعتقادي هو موضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، وهو ما أعلنه الطرفين. حتى الرئيس ترامب أعلن بأن الموضوع النووي الإيراني قد يحتاج إلى أكثر من مدة 60 يوم المحددة في مذكرة التفاهم. أما بالنسبة للموضوع المضيق هرمز بالذات، أعتقد أنه ورقة سريعة لنقل، يعني تستطيع إيران استخدامها في حال حدوث أي هجوم، يعني معاودة الهجوم على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل. تستطيع أن تعطل سلاسل الإمداد، يتأثر الاقتصاد العالمي كما قلنا. لا ننسى أيضا أن العديد من الدول الخليجية، دول الخليج العربي، هي في الأساس يعني المكان الوحيد الذي تستطيع أن يعني متنفس فيها لنقل إلى العالم هو مضيق هرمز. لذلك هو ورقة حاسمة وورقة باعتقادي القوية الآن في يد إيران.
0: طيب سيد رابح، إن كنت معنا مرحبا بك. على ما يبدو أنه ليس جاهزا بعد، نعود مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، بنبقى بموضوع النووي. في الجلسات الأخيرة ووفق وول ستريت جورنال، يعني لم يتم الحديث عن النووي، غاب السبب الرئيسي للحرب حسب التصريحات الأمريكية على لسان رئيسها وعلى لسان المسؤولين الأمريكيين، الذي هو النووي. غاب هذا البند عن أي حديث في هذه المرحلة، وحضر هرمز. وهنا نستطيع أن نقول مرة أخرى، من الذي يملك نقاط القوة إذن؟
1: موضوع النووي لا أقول أنه يقل أهمية، ولكنه كما قلت لك هو موضوع مؤجل، لأن الآن
0: هل من المعقل أن يؤجل السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الحرب، والذي أغلق بسببه مضيق هرمز؟
1: نعم، أقول لك لماذا. السبب الرئيسي أن موضوع هرمز هو موضوع مستجد. على فكرة، موضوع يعني مضيق هرمز بحد ذاته هو موضوع قديم جديد. يعني بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، إيران لسنوات طويلة كانت تهدد بأن أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية ومصالحها الأمنية أو أي هجوم على إيران ستقوم باستخدام ورقة المضيق.
0: لم تفعل سابقا، ولم يتم قطع مضيق بحري طبيعي، يعني هو ليس ملكا لإيران بهذه الطريقة مثل قبل. هل كانت حسابات ترامب خاطئة إلى هذه الدرجة؟
1: إيران تعتقد إيران بأن الحرب عليها هي كانت حرب وجودية. يعني بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني إن لم تقم بهذا العمل، يعني إن لم تقم بإغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي يعني بها إلى مسارات أكثر سوداوية. لذلك يعني كانت يعني المرحلة، خلينا نقول المرحلة الأهم في يعني اتخاذها هذا القرار، رغم أنه يعني بالطبيعة قرار خاطئ، لأنه أولا كما قلنا يوقف التجارة العالمية، يضرب الدول المجاورة، دول الإقليمية، عطل الاقتصاد، رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. ولكن إيران بالنهاية والنظام الإيراني يرى وجوده هو أولوية على حساب كل هذه الأمور.
0: طيب، انضم لنا السيد رابح الفلالي، الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك. إذا سألناك، وحسب وول ستريت جورنال أن هناك ربما إفراج عن أموال إيرانية مقابل أن ترفع إيران الرسوم عن مضيق هرمز، ألا يعتبر هذا تنازلا كبيرا من قبل الولايات المتحدة؟
2: إذا تم الأمر بهذه الصيغة، ربما بكل تأكيد هذا تراجع عن واحدة من الأساسيات التي كان الرئيس ترامب لطالما تحدث عنها في ما يتعلق بذلك المبدأ الذي يقول به هو شخصيا ويقول به كبار مسؤولي الإدارة، إضافة إلى كبار المشرعين الجمهوريين في الحزبين، أن مبدأ التفاوض لدى الجمهوريين يناقض ذلك المبدأ الذي كان الديمقراطيون قد لجأوا إليه في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما تعمدوا إعطاء من ما يقارب المليارين من الدولارات للحكومة الإيرانية بموجب الاتفاق النووي. نعم. العام 2015.
0: نعم.
2: بكل تأكيد إذا حصل هذا السيناريو فهذا تراجع أمريكي، لكن دعيني أشير رجاء إلى أن هناك مسعى أمريكي مختلف تماما، والذي يعتقد معه الرئيس ترامب ويعتقد معه أيضا مقربوه أن الصيغة التي يقترحها البيت الأبيض في المفاوضات الحالية هي تسليم جزء من هذه الأموال الإيرانية إلى الإيرانيين شريطة أن يتم استخدامها في شراء مواد زراعية أمريكية، أي بتعبير آخر على أن هذا الاستخدام يجب أن يتم أولاً داخل السوق الأمريكي، وثانياً أن يكون موجهاً إلى أغراض إنسانية، أي بتعبير آخر تأمين مواد غذائية للإيرانيين، ولكن بشرط على أن تكون من السوق الأمريكي.

0: يعني كان بالنسبة لترامب ضربة قوية أو غير محسوبة؟
1: ربما دعيني أقول أن ما تكرمت به هو قلب الجدل الآن في السياسة الأمريكية. الديمقراطيون والمستقلون وحتى جناح كامل الآن داخل حركة الماغا التي تعتبر الحاضن الرئيسي وصنعة المجد السياسي لترامب شخصيا في ولايتيه الرئاسية الأولى والحالية انسحبت من دعم الرئيس ترامب. الأسوأ من كل ذلك كما تعرفين أيضا أن هناك جناح قيادي في الماغا بعد إعلانه الاختلاف مع ترامب الآن هو يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد، والتهمة الموجهة للرئيس ترامب أنه تخلى على ذلك المبدأ المقدس الذي تم الاتفاق عليه في حملته الرئاسية بأن يجعل أمريكا أولا. هم يتهموه الآن بأنه بالسياسات التي نفذها في السنة والنصف الأولى من عمر إدارته جعل إيران أولا وليس أمريكا أولا. بتعبير آخر، ما أقصده من هذا الآن أن هناك نقاش داخل الديمقراطيين، داخل الجمهوريين، داخل حركة الماغا التي تمثل الجناح الأكثر محافظة في أمريكا، بأن هذه الإدارة أساءت التعامل بشكل كامل فيما يتعلق بهذه الحرب، مسألة تغيير الأهداف، مسألة إدارة المفاوضات، مسألة حصاد هذه المفاوضات. وبالتالي الآن الاتفاق حول سؤال واحد: هل كانت هناك ضرورة حقيقية للذهاب إلى هذه الحرب؟ وهل هذا هو الحصاد الذي سيعود به الرئيس ترامب إلى الأمريكيين؟
0: هل هناك إجابات عند إدارة ترامب على هذه الأجوبة سيد رابح؟ هل هناك أجوبة واضحة؟ لأن ليس الولايات المتحدة التي تضررت بهذه الحرب، من تضرر دول الخليج العربي، من تضرر الدول الأوروبية، من تضرر يعني الإقليم هنا في الشرق الأوسط. يعني هل فعلا هناك إجابات واضحة، أم أن ترامب العقلية الترامبية يجد نفسه ليس مضطرا لتقديم أي أجوبة حتى للمفروض من هم شركائه في المنطقة مثل دول الخليج؟
1: ربع عزيزتي، رجاء أن يسمح كرمك بالإشارة.
0: تفضل كل الوقت لك سيد رابح.
1: الله يسلمك ويديمك، شاكر لطفك. فيما يتعلق بالخسارة التي أنتجتها هذه الحرب، هناك اعتقاد خارج المشهد الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تتأثر بهذه الحرب، وهذا تقدير خاطئ تماما. الآن هناك واقع أمريكي هو الأسوأ في ظل الإدارتين، سواء الإدارة الديمقراطية السابقة أو الجمهورية الحالية. ربما معدلات التضخم الآن تعود إلى معدلات هي الأسوأ منذ 50 عام في الولايات المتحدة. تذكرين جيدا أن معدلات التضخم هي التي أسقطت الإدارة الديمقراطية السابقة.
0: يعني هذا أسوأ، معناها ضغوط داخلية وخارجية على إدارة ترامب
1: بكل
0: الآن.
1: بكل تأكيد الآن. وبالتالي الحديث عن وجود خسارة خارج الولايات المتحدة وتغييب الخسارة داخل الولايات المتحدة، هذا عدم إنصاف للواقع الأمريكي في الداخل الآن. ما يواجهه الرئيس ترامب وإدارته في الوقت الحاضر الآن هو انقلاب سياسي كامل حول أداء هذه الإدارة في هذه الحرب. الآن تعرفين جيدا أيضا أن الإدارة تواجه أزمة كبيرة داخل الكونغرس، لأنها بحاجة إلى إقرار سريع من مشرعي الكونغرس وخاصة في الغرفة الثانية بميزانية إضافية مستعجلة في حدود 90 مليار دولار لتغطية النفقات الطارئة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة العربية. وهذا مسألة يرفضها الديمقراطيون من حيث المبدأ، وبالتالي من حيث التكلفة السياسية هي تكلفة سياسية غالية جدا، ربما ستكون نتائجها بشكل أوضح في انتخابات نوفمبر القادم.
0: طيب، أعود أيضا لضيفي في دمشق السيد أحمد. سيد أحمد، ضغوط داخلية، ضغوط خارجية على ترامب، لكن إيران أيضا تضررت، قتل الصف الأول والثاني والثالث من قياداتها، ضربت فيها الكثير من المنشآت، كل ما حدث علاقتها ساءت مع دول الجوار. لكن مع ذلك، هل تستطيع إيران في المفاوضات القادمة أن تحصل مكاسب أبعد من مضيق هرمز متعلقة بالإفراج

0: عن الأموال أو متعلقة بشيء يعني أبعد من ذلك مثل فرض رأيها، أم أن إيران ليست كما يعني نحن نحلل أو نرى من وجهة نظر معينة، من وجهة نظر أخرى هي خاسرة في هذه الحرب بكل التفاصيل؟
1: إيران لا نستطيع أن نقول قد خرجت رابحة، ولكن أيضا لم تخرج يعني خاسرة من هذه الحرب في الحقيقة. نعم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الوضع الدولي والوضع الإقليمي يعني هو وضع معقد جدا في ظل هذه المشاكل الاقتصادية التي خلقتها إيران من خلال إغلاق مضيق هرمز. باعتقادي هناك صعوبة يعني كبيرة في تقبل موضوع أن تقوم إيران يعني بتحصيل رسوم بشكل دائم يعني من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو موضوع في الأساس يعني يعني يخرج سواء الدول الخليجية
0: يعني المعنية إيران بهذا الموضوع. ماذا عن سلطنة عمان أيضا يعني بهذا الأمر؟ أين هو دورها؟
1: حاولت سلطنة عمان في البداية ومن خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة والمؤسسة المعنية بأعالي البحار ومرور السفن في المضائق حول هذا الموضوع، وما يعني مرت يعني عدد لا بأس به من السفن، إلا أن الحرس الثوري الإيراني قام بضرب إحدى السفن في المياه الإقليمية العمانية كردة فعل على هذا الموضوع. إذا إيران أرادت أن تقول للجميع ومن ضمنها يعني عمان الحليف المقرب إليها بأن موضوع مضيق هرمز هو خط أحمر، وبأن يعني هناك نوع من أمننة للمضيق، هو أمننة يعني هو الآن إيران قد قامت بأمننة موضوع المضيق وربطت الملفات المختلفة التي يعني تقوم بالتفاوض فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع المضيق. إذا هي يعني مجموعة من الملفات، أصبح مضيق هرمز هو الشماعة لهذه الملفات، يعني أصبح هو الموضوع الرئيسي الذي تقوم إيران من خلاله بابتزاز يعني باعتقادي الإقليم والمجتمع الدولي، وذلك للحصول على أكثر مكاسب ومنها المكاسب المالية كما هو معروف، موضوع الاتفاق يعني الوصول إلى يعني صيغة حول اتفاق نووي جديد يضمن حقها في التخصيب يعني وفق وجهة نظرها، يعيدها إلى المجتمع الدولي، يرفع عنها العقوبات على تصدير النفط. كل هذه الأمور ربطتها إيران إذن يعني لنقل بأن في الحقيقة المضيق هو أصبح هو القنبلة النووية الذي بيد إيران
0: يعني
1: الذي
0: كما سألنا منذ البداية. نعم كما سألناك منذ البداية ولم يكن معنا السيد رابح، وأنا هنا سأعيد عليه السؤال، هل فعلا الآن إيران تمتلك مضيق هرمز بديلا عن القنبلة النووية عن السلاح النووي؟
2: تأكد الآن أن مضيق هرمز تحول إلى السلاح الاستراتيجي الأكثر تأثير على جميع المعادلات في الحرب الحالية الآن. هناك خوف آخر يطرح الآن بقوة في أوساط التفكير الأمريكية من أنه في حال الذهاب إلى تشدد أمريكي أكبر في مضيق هرمز فإن أزمة الطاقة العالمية سوف تعود إلى مستواها السابق. نعم. وهناك أيضا تخوف أمريكي من أن يكون باب المندب هو الخيار الاستراتيجي الآخر لإيران الذي لم تستخدمه لحد الآن. نعم. وبالتالي الآن مسألة المعابر هي في قلب هذه الحرب بكل تأكيد.
0: طيب هل الولايات المتحدة مستعدة لهكذا سيناريو بأن تفرض إيران رسوما على مضيق هرمز وأن تمسك بالمضيق وبالتالي تحكم قبضتها على سلاسل الإمداد وعلى خطوط الطاقة؟ لأنها تتحدث عن مسارات بديلة، لكن هناك تحليلات اقتصادية تقول لا يمكن أن يعوض مضيق هرمز بمسارات بديلة يعني بكميات توريد النفط.
2: بكل المقاييس لا يمكن تعويض المسار، ولا يمكن أيضا تعويضه في ظرف يسمح للعالم بتجاوز أطار أزمة اقتصادية سوف تكون مدمرة. ثم هناك مسألة أخرى الآن، وهي أن السيناريوهات المطروحة أمام إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمضيق جميعها سيء، سواء أتم التوصل إلى صيغة بإبقاء هذا المضيق تحت السيطرة الإيرانية كما تريد إيران، وبالتالي سوف يكون هذا خسارة استراتيجية مدوية في التاريخ الأمريكي بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب في طريقة إدارتها لهذه الحرب. إيران الآن تضع مسألة المضيق كأولوية أمنية بالنسبة إليها، لا تقبل التفاوض، وبالتالي جميع الخيارات الآن تعقدت بالنسبة للإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع أزمة المضيق.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد رابح الفلالي الكاتب السياسي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من دمشق. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخلي السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933، إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر، وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا، فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب، ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953، وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

منذ المؤتمر التأسيسي الأول عام 1920 لم تشهد سوريا مجلساً تشريعياً مثقلاً بالمهام المصيرية كالمجلس الحالي. بموجب نظام انتخابي مؤقت انتزعت هذه المؤسسة دورها التشريعي بعد عقود من التهميش والتبعية لمراسيم جاهزة صاغها النظام المخلوع. مجلس الشعب اليوم ليس برلماناً تقليدياً، بل يجب أن يكون ورشة عمل طارئة محكومة بالمرونة والسرعة، ومهمتها الكبرى تفكيك ركام الماضي لبناء دولة القانون. فهل المجلس بصيغته الحالية قادر على القيام بذلك؟ وهل لديه الصلاحيات الكافية؟ أهلاً بكم في المنتدى. هذه الليلة مشاهدينا نناقش المهام الملقاة على عاتق مجلس الشعب وقدرته على القيام بها عبر ثلاثة محاور. هل تحدد صلاحيات المجلس بما ورد في الإعلان الدستوري فقط؟ وهل يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والخبرة لتأدية المهام التأسيسية المطلوبة؟ ومن جهة أخرى، كيف يمكن للإعلام والمجتمع مراقبة عمل أعضاء المجلس وما هي معايير الحكم عليه؟ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا، نتابع هذا التقرير.

0: إذن مشاهدينا، يسعدني أن يكون معي للنقاش هذه الليلة الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ مروان العش عضو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ضيفي من برمن في ألمانيا، ومعنا أيضا الأستاذة مي خلوف النائب في مجلس الشعب أيضا ضيفتي من دمشق. أرحب بكم جميعا. شيخ أمير، دعني أبدأ معك. قد لا يكون مجلس الشعب الحالي جمعية تأسيسية بالمعنى الدستوري، يعني دستوريا لم يعطى هذه المهمة، لكن طبيعة التشريعات المطلوبة منه، نتحدث هنا عن قانون انتخابات، نتحدث عن عمله حتى صياغة الدستور، مع أنه هذه الناحية حتى غير واضحة في صلاحياته، يعني ما هي علاقته في إنشاء دستور جديد، نتحدث تقريبا عن كل المناحي التشريعية في سوريا، هل يعطيه هذا دورا تأسيسيا في بناء الدولة أم أنه هناك افتراضات مسبقة؟
1: أول شيء مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا.
0: مساء
1: النور. طبعا الدور التشريع هو الدور المناط بهذا المجلس أكثر من دور رقابي، وتم توضيح هذه النقطة في الإعلان الدستوري المؤقت، لكن أتوقع أنه نحن نطمح أنه يكون يعني أن دور رقابي أكثر لتفعيل دور البرلمان الرقابي بالإضافة للدور التشريعي. هلا بالنسبة لموضوع أن يكون احنا آباء مؤسسين بين قوسين، او يعني هاي مسألة يحددها موضوع الفعالية بينك أعضاء برلمان، المكتب الرئاسي اللي راح يصدر عن هذا البرلمان، القوانين والمرونة اللي نكون نقبل فيها بعضنا كسوريين، لأنه أنت حضرتك بتعرفي أنه للأسف الشديد الحالة اللي كان فيها البرلمان التأسيسي لا تقاس بهذه الأيام. يعني النظام بعد 60 عام ترك يعني إرث كبير من الكراهية، وفي في في انقسامات كبيرة بالمجتمع للأسف. يعني هذا يتطلب يعني جهد كبير من كافة الزملاء، انفتاح على بعض، ونكون أن على قدر أن نكون فعلا آباء مؤسسين في هذا التوقيت.
0: هو كان يعني صلب سؤالي أستاذ أمير، هو هل سيتاح لهذا المجلس التشريع أن يكون له دور فاعل في صياغة الدستور؟ هل معروف مثلا ما هي علاقتكم بأي لجنة يمكن أن تصوغ الدستور وما إلى هنالك؟ وأيضا يعني لأنه هو الدستور بالنهاية سيحدد شكل الدولة وكل ما له علاقة بشكل سوريا المستقبل.
1: نعم، هناك حديث عن دور كبير للمجلس الشعب في صياغة الدستور القادم لسوريا، ويتم مداولة ذلك عبر قنوات معينة. بالإضافة أنه يعني ارتئينا مرونة كبيرة بالنسبة للقيادة بانفتاح بهذا الاتجاه، وحتى بتفعيل الدور الرقابي، وأتوقع أنه في عزم حقيقي ونية حقيقية لأنه نخرج به.
0: هل تعتقد أنه يمكن لأعضاء مجلس الشعب الحصول على ذلك عبر الإعلان الدستوري وتعديله بشكل واضح؟ يعني المادة 50 من الإعلان الدستوري تتيح لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك، هل تعتقد أنه سنصل إلى هذه المرحلة؟
1: نعم، أتوقع أنه في ممكن نوصل لها في بعض النقاط، وحسب المعلومات اللي عم توصلنا انه في، والرسائل اللي عم توصلنا من القياده انه في انفتاح لتعديل بعض التعديلات فيما يخص عمل المجلس، يعني عمل مجلس الشعب في هذا الخصوص.
0: يعني بكل الأحوال أثرت نقطة كتير مهمة منذ قليل سنذهب إليها تفصيلا، وهي كيفية تفاعل الأعضاء مع بعضهم وخلفياتهم وتركيبة المجلس بشكل عام، كيف يمكن أن تدار الديناميات بداخلها. أستاذة مي، مرحبا بك من جديد. هل تعتبرون كنواب أنه الإعلان الدستوري حدد لكم سقف العمل، أم هو فقط نقطة البداية وأداء الأعضاء مع بعضهم وتفاعلهم، ويمكن أن يتيح لهم لنقول مهمات يعني أكثر أو أبعد من تشريع القوانين؟
2: يسعد مساكم جميعا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا فيك أستاذ.
2: الحقيقة من وجهة نظري أن الإعلان الدستوري حدد بنود عامة ولا بد من الالتزام بها والاقتداء بها، يعني لا بد من الالتزام بما نص عليه الدستور، ولكن نحن فعلا بمرحلة تأسيسية لدولة وليدة، دولة جديدة سنرسم ملامحها وسنضع لها الشكل الجديد، سيكون لسوريا شكلها الجديد، هويتها الجديدة، صورتها الجديدة في العالم، وأيضا للمواطنين السوريين لأجيال قادمة. لذلك قد يحدث أن يكون هناك مفاجآت أثناء صياغة الدستور الدائم أو أثناء صياغة قانون معين أو تشريع معين، نضطر من خلاله إلى تعديل قليل على الإعلان الدستوري طبعا تحت سقف القانون، لأن المرحلة هي ليست تشريعية بالمجمل، هي ستكون تأسيسية تأسيسية لدولة جديدة تضمن كرامة وحقوق المواطنين تحت سقف القانون في سوريا الجديدة.
0: بتعرفوا مسبقا أستاذة مي كم تمتلكون من القدرة على المبادرة في هذا السياق؟ يعني أنه هناك من يقول أنه الإعلان الدستوري خلص هو بشكل أو بآخر حدد رؤية مسبقة للدولة السورية، ومهمة الآن مجلس الشعب فقط الذهاب إلى التشريع، وأنه حتى مثلا تحديد الشخوص الذين سيصوغون الدستور الدائم لسوريا من غير الواضح ما ستكون علاقة هذه الشخوص بالمجلس التشريع، أو إذا سيكون له دور أصلا في تسميتهم.
2: المجلس التشريعي إن كان فقط مجلس تشريعي سيصادق على قوانين مسبقة وقوانين جاهزة وقوانين سيتم عليها رفع اليد بالتصويت ورفع اليد معد مسبقا أو غيره مما كان يحدث سابقا في العهد السابق، فهذا غير مقبول، وأكيد غير يعني ولا حدا بظن من المجلس التشريعي من النواب الناجحين أو المعينين سيكون له دور بهذه الطريقة المقنعة المجمدة. بالعكس، الدور الجديد للمجلس التشريعي سيكون دور إبداعي، لأن حتى المجلس التشريعي سيكون من صلاحياته أن يقترح قوانين أن يقترح قوانين جديدة، يعني مقترح قانون، مشروع قانون.
0: هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، هذا مو
2: موجود نفسهم
0: هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، لكن تعتقدين هناك نقاش عن
2: هذا؟ ولكن هذا الشيء هذا الشيء حيصير لاحقا من خلال صياغة النظام الداخلي للمجلس التشريعي نفسه، ومن يضع النظام الداخلي هم النواب أنفسهم.
0: جميل.
2: خلال الجلسات الأولى أو خلال الشهر الأول من إنعقاد الجلسات سيتم صياغة النظام الداخلي، فمن ضمن صياغة النظام الداخلي ستتحدد مهام النائب وواجباته وحقوقه وكل ما عليه.
0: طيب أستاذ مروان، مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أن الطريقة التي شكل بها مجلس الشعب يسمح له بلعب هذا الدور، أم أنه كان يحتاج لشرعية مختلفة لتوافقات مختلفة على سبيل المثال، أو لطريقة انتخابية أوسع ولو قليلا؟ يعني إذا قلنا أنه لا يمكن الآن الذهاب إلى انتخابات مباشرة من الشعب، يعني طريقة تشاورية أوسع ربما في التشكيل.
3: مساء الخير للجميع، أبارك للسادة أعضاء مجلس الشعب المعينين والمنتخبين دورهم الجديد المنوط بهم. أولا، على قاعدة ما لا يدرك كله يدرك جله، فهذا المجلس جاء بمرحلة مفصلية ومرحلة يعني من تاريخ شعبنا بعد نضال وثورة وخلافه، فالظروف التي وضع بها الإعلان الدستوري الذي حدد المسار والسياق والظروف التي جرت فيها الانتخابات وفق اللجنة العليا للانتخابات حطت نموذج عمل أدى إلى هذا النموذج اللي وصلنا إليه. طبعا هذا نموذج غير مكتمل، هذا نموذج مرحلي. في دول كثير سبقتنا بعد الثورات وبعد سقوط الأنظمة بإقامة برلمانات، في تجربة تشيلي، في تجربة البرتغال، في تجارب أخرى، في تجارب اليمن وتونس. هناك سياقين، إما أن يكون يتواجد ويفرض نفسه هذا المجلس عبر أعضائه، وهذا يعني أمر طالما نرجع على جذر القضية، القضية ليس هناك قانون أحزاب، ليس هناك قوى سياسية، ليس هناك تيارات وأحزاب، هؤلاء أفراد يمثلون قواعد اجتماعية، يمثلون حوامل اجتماعية، يمثلون أحيانا أنفسهم وأحيانا من انتخبهم، وحتى المجمع الانتخابي المحصور ب 1200 شخص مثلا كان قليل، كان يفضل أنه يكون أوسع من هيك لحتى توسع قاعة التمثيل، لن نصل إلى تمثيل كامل. ولو صار مجمع الانتخابي 10,000 مو 1200، المجمع الانتخابي كان فيه قضايا وإشكالات، طريقة الوصول فيها بعض الشوائب. طبعا الشعب يعني أو الرأي العام أعطى شبه شرعية لما جرى بطريقة ما، يعني بطريقة عدم
0: الانتقاد. أستاذ مروان،
3: الشرعية بيحددها أول شيء الشعب، أو من خلال الرأي العام اللي على ما جرى. اللي ما جرى عبارة عن مرحلة خطوة وليست مكتملة، لكن هذا المفصل، هؤلاء أبناء الشعب وهؤلاء سوريين وحقهم بالعمل السياسي، وحق أي سوري بالعمل السياسي من أي مكون،
0: لكن هم
3: من أي
0: دور تشريعي مو بس عمل سياسي. ولهذا يعني
3: أكيد
0: يعني سألتك سؤال شرعي، أنه كيف يعني كيف يمكن لنا أن نقيس الرأي العام، أنه والله الرأي العام أعطاهم شرعية، لأنه هناك جزء من الرأي العام أيضا لم يعطي، يعني لا يجد هذا المجلس شرعيا.
3: أكيد. أكيد ما في أدوات بسوريا اليوم لقياس الرأي العام، لكن ما يتداول أن هذه الخطوة ناقصة وليست كاملة، قولا واحدا هذا الكلام، لكن أن نسير في هذا المسار ونعطي الطريق إلى مؤسسة برلمانية تقوم بواجبها بما فقد، بما لدينا من إرث 60 سنة من حزمة والقوانين.
0: يعني صحيح هم لديهم يعني للأمانة إرث ثقيل، لكن في ظل هذه الظروف أنه نحن في وضع استثنائي، وفي ظل أنه كما قلنا قد يكون هناك جزء من الرأي العام مثلا لا يجد هذا المجلس شرعيا، وأنه كان بالإمكان بشكل أو بآخر توسيع القاعدة الانتخابية كما تفضلت بشكل أو بآخر أستاذ مروان، أو ما أسميته المجمع الانتخابي، يعني وسط هذا الظرف لو اتخذ هذا المجلس أي مهمات أكثر من تشريعية، مهمات تأسيسية كما كنا نتحدث، هل هذا سيكون جيدا أم سيئا؟ هل يمكن أن يثير حفيظة السوريين أم لا؟ هو هنا جوهر سؤالي.
3: أكيد نحن المجلس يناط بمهمة عظيمة جدا بهالمرحلة التأسيسية لبناء دولة، بالبناء والإعمار، الدولة الجديدة. ورث هذا المجلس تاريخ طويل من عدم ممارسة الديمقراطية وعدم وجود أي مسار ديمقراطي خلال السنوات السابقة. نأمل أنه هالمجلس يفكر بطريقة ديمقراطية، بطريقة شعبية، وإنجاز عليه مستحقات كبيرة، في مستحقات دستورية، في مستحقات تشريعية، في مستحقات رقابة، في مستحقات مساءلة الحكومة، في مستحقات هو بده يقدم قوانين تناسب الشعب، وإلا صوت الشعب سيرتفع. أنا متأكد أنه ما نتيجة جو الحريات الموجود المقبول حاليا، واللي بنحب نطلب اكثر منه دائما ونصل الى سقف الاحترام كل المواطنين. هدفنا بالاخير نمشي نحو دوله المواطنه. دوله المواطنه يعني دوله القانون. دوله القانون بالتالي تشريعات وقانون ومحاسبه ومراقبه واداء، وبالاخير نتائج على الارض. المواطن اذا ما لمس من هالقوانين تحسن في معيشته، تحسن في اداء، تحسن في جوانب الخدميه، الجوانب الاقتصادية الاجتماعية السياسية، ما بيكون حقق،
0: يعني تقصد أنه يعني دراسة الأداء بعد بدء الجلسات يمكن أن يخفف جزءا من الاعتراضات على طريقة التشكيل، وهذا طبعا منوط
3: أكيد هذا يعني الكلام.
0: مهمة أيضا ثقيلة تضاف إلى مهمات كثيرة اليوم على النواب.
3: أكيد الناس مفتحة عيونها، الناس مفتحة عيونها، والرقابة عليهم حتكون كثيرة والانتقادات كثيرة، ولا ينتظروا أن يقول لهم أحدا شكرا مبدئيا، إلى أن نرى الكثير الكثير من الإنجاز مقابل الخطوات التشريعية والقانونية. طيب. التي ستزيل النظام السابق اللي حكم من 54 عام.
0: يعني نقطة الشرعية التي أثرها الأستاذ مروان أو أثرتها معه مهمة جدا. شيخ أمير أعود إليك بها، هل تعتقد أن هناك ما يمكن على النواب أو على المجلس اليوم فعله من أجل اكتساب المزيد من الشرعية من خلال الأداء نفسه، بغض النظر حتى عن آلية التشكيل؟ كيف يمكن لكم اليوم أن تقنعوا من ليس مقتنعا بهذا المجلس بأنه وجودكم في هذا المكان كان هو الخيار الصحيح؟
1: في البداية يعني لازم أوضح نقطة معينة. للأسف الشديد نحن مجتمعنا السوري مجتمع فيه انقسامات كثيرة، ولكن الشيء الجميل في هذا المجتمع بشكل عام أنه دائما نطمح للحالة المثالية في كل شيء والكمال. أنا أتوقع المجلس إذا كان ناجح في أحد أهم الملفات وهو العدالة الانتقالية اللي تكون مصاغة بطريقة غير انتقامية أو غير مجحفة يعني تشمل أشخاص ممكن أنه ما وصلوا لمرحلة من التجاوزات، لأنه إلا مثل مسألة الدماء وحقوق الآخرين بالإضافة إلى جبر الضرر. أتوقع هذا الملف ممكن أن ينعكس إيجابا على شرعية المجلس بالنسبة أو الحالة الشعبية لشرعية المجلس. لكن بالمقابل أنا أنظر من جانب آخر، برأيي أنه المجلس التشريعي في هذا التوقيت هناك أمور لا حساسية كبيرة بسبب موقع سوريا الجغرافي، بسبب التنوع الموجود، بسبب الحروب والأعداء المتربصين بسوريا. لا يمكن أن يكون دوره بالحالة المثالية الذي يتوقعها الشعب وهو حقه، لأن حالة المجتمع والرقابة الاجتماعية بالأخص في المجتمعات السورية هي حالة دفع للعمل، وأنه احنا نكون نوصل لنقطة نرضي الآخرين، وهذا مسألة بهذا التوقيت أتوقع ما راح تكون ترضي جميع السوريين بسبب الانقسامات السياسية اللي هي بالأصل انقسامات وإرث من الكراهية، سبب انقسام داخل المجتمع السوري.
0: ما الذي يعني يحفز عندك هذه المخاوف شيخ أمير، خاصة يعني أنك ذكرت أنه هي متعلقة بشكل أو بآخر حتى بالظرف الإقليمي، وأنتوا بطبيعة الحال يعني سيكون مثلا مصادقة على أي معاهدات أي اتفاقيات لسوريا كذا كلها ستمر عبركم كنواب، ما أكثر ما تخشاه في هذه المرحلة؟ يعني موضوع الانقسامات هي المفروض أنه مسار العدالة الانتقالية إذا انطلق، ونتمنى منكم ذلك قريبا، أنه يشكل جزءا ربما من آلية الحل هذه، لكن ماذا عن باقي الأمور والمخاوف؟
1: هو للأسف الشديد أنا مثل ما حكيت مسبقا ما فينا نرضي كل السوريين، لأنه احنا نطمح أنه نرضي العدد الأكبر من السوريين. للأسف الشديد هناك ولاءات تحت وطنية، وهناك بعض المكونات أيضا تطمح لمسائل خارج يعني أو سقف أو إطار الحالة الوطنية، طبعا ممثلين أو أشخاص يدعون تمثيل هذه المكونات، بالإضافة لحالة الحرب الدائرة الآن في المنطقة وانعكاساتها بشكل مباشر على سوريا. كل هذا للأسف الشديد ممكن يزيد يعني أو يعمل حالة فصل آخر بين بين بين بين حاجات المجتمع الحقيقية وبين اللعب على الأوتار السياسية وتصفية الحسابات. عبء كبير يتحمله الزملاء في هذا المجلس. أتوقع يعني لأنه إحنا المدة اللي قضيناها بالفترة الماضية كوننا نواب منتخبين التقينا بأغلب الزملاء اللي أتوقع هناك دافع أن يكون شكل حالة وطنية ترمم جراح البلد وتكون حالة تدفع إلى تأسيس
0: ونتمنى ذلك لكم حقيقة أستاذ أمير، وهي يعني مهمة صعبة كما يعني قلنا كثيرا منذ بداية المداخلات حتى الآن. ما تتفضل به من انقسامات في المجتمع؟ هناك من يرى أن تركيبة المجلس نفسه أو التشكيلة التي ظهرت بالمجلس ربما تكرس انقساما من هذا النوع، يعني ما قيل يعني السيد محمد الأحمد نفى مثلا في المؤتمر الصحفي لإعلان الثلث الخاص بالرئيس أن يكون هناك أي محاصصة، لكن عندما ننظر نحن إلى تركيبة المجلس ما الذي يمكن أن نستنتجه؟ هل هناك محاصصة ضمنية؟ هل هناك أيضا انقسامات داخل هذه التركيبة؟ على أي أساس مثل السوريون؟ هذا سؤال مطروح أيضا خاصة في ثلث الرئيس كونه معين تعيين وكونه يعني لا يمكن أن يكون هناك تحكم مشابه للتعيين في موضوع الانتخاب عبر المجامع الانتخابية.
1: المشكلة أنه حالة الخوف المسيطرة الآن داخل المجتمع السوري خصوصا في موضوع التمثيل وقيادة جديدة بفكر مختلف وشكل مختلف، هذا يثير مخاوف لدى أغلب السوريين. لكن أنا أحب أطمن الشعب السوري أنه القيادة الحالية الموجودة على سدة الحكم لها رؤية مختلفة غير من ما يشاع عنها. ممكن هناك حصلت بعض القلاقل بسبب أطراف إقليمية، بسبب أشخاص أيضا لهم أجنداتهم الخاصة لإشاعة الفوضى في البلد. مسألة التمثيل هي مسألة قولا واحدا لن تكون بترضي الجميع، يعني حتى ولو كان هناك صناديق اقتراع هناك فائز وهناك خاسر بهذه الانتخابات. واللي يزيد هذه المشكلة أن المجتمع السوري فيه تنوع أكثر من 45 ملة ودين وقومية وثقافة، وهاي حالة التنوع للأسف الشديد في كل أنحاء الأرض هي حالة إيجابية إلا في سوريا كتب عليها تكون حالة سلبية في التاريخ القريب أو الحديث من بعد مجيء جمال عبد الناصر. نحن نطمح حاليا أنه يرجع الشعب السوري العربي يطالب بحقوق الكردي قبل أن يتكلم فيها، المسيحي يطالب بحقوق المسلم والعكس كذلك. هذا الذي نطمح، وأنا رأيته عند أغلب الزملاء اللي أنا التقيت فيهم.
0: طيب يعني لكنك لم تجبني على السؤال، هي تركيبة المجلس تمثل جميع المكونات أم لا؟
1: هناك راعة، أنا أتوقع أن هناك مراعاة لهذا، يعني قولا واحدا يعني تخيلي لو لم يكن هناك بيننا أحد من المكون الكردي سوف تخلق مشكلة، أو من المكون العلوي أو من المكون المسيحي. هنا للأسف هاي الحساسية الموجودة داخل المجتمع حتى على المستوى العشائري. أتوقع من يومين خرجت بيانات في بعض القبائل يعني اعترضوا عدم حصولهم على حصة من أسماء السيد الرئيس. هذه للأسف الشديد هي حالة الخوف اللي مزروعة داخل المجتمع في عدم أو في حواجز من نوع ما. لم نصل لمرحلة أنه يكون أي أحد في هذا البرلمان هو يمثل كل السوريين. وهذا شيء طبيعي، نحن لا ندعي أننا نمثل كل السوريين، هذا شيء طبيعي في مرحلة انتقالية صعبة. سوريا خرجت بعد حرب أكثر من 14 سنة حرق فيها الزرع والبشر.
0: طيب يعني هذا بالنسبة للمكونات، ويعني اتضحت فكرتك سيدي الكريم. أستاذ مي، ما الذي تحكيه تركيبة المجلس عن سوريا التي تود السلطة بشكل أو بآخر بناءها، عن رؤيتها لسوريا الجديدة؟ يعني أكيد السلطة تملك رؤية لكيفية إدارة المجتمع السوري، كيف ينعكس ذلك من خلال تركيبة المجلس؟ يعني لأنه كما تفضل الشيخ أمير، قد يكون هناك تمثيل من جميع المكونات الموجودة اليوم في سوريا، لكن هناك سؤال مثلا، هل هناك معارضين للسلطة بين من وصل إلى المجلس سواء بالانتخاب أو بالتعيين؟
2: يعني كما تفضل سعادة النائب أمير، لا نستطيع الحكم بأن مكونات المجلس على تنوعها أنها تمثل كامل أطياف ومكونات الشعب السوري، لأنه لم يجري انتخابات حرة كما تعود أو كما جرت العادي أن تكون الانتخابات برمانت. ولكن من حيث رؤية من حيث رؤية الدولة ومن حيث رؤية المرحلة الانتقالية القيادة في المرحلة الانتقالية للبرلمان، أرى أنا مكونات المجلس بأعضائه وتركيبته وتكوينه أنها أولا شاملة، ثانيا يعني المجلس في هذه الدورة يحتوي على عدد كبير من الكفاءات، يعني تمت مراعاة أنواع الاختصاصات العلمية كما تمت مراعاة مكونات أو إثنيات أو عشائر كما تفضل سعادة النائب أو غيرها، لأن بالنهاية هو الموضوع موضوع انتماء وموضوع شعور. نحن شعورنا أنه نحن نواب عن كل سوريا، لا نمثل مكون بعينه ولا منطقة بعينها. نحن نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التكتل الذي يؤدي إلى انقسام ضمن المجلس، وإن شاء الله ما رح يحصل هالشيء أيضا، لأن كانتماء بعد 14 سنة من التضحيات أمثل عذاب المواطن السوري في البوكمال كما أمثله في درعا، كما أمثله في منطقة صافيطة، كما أمثله في شمال سوريا وشرقها وغربها. فالمجلس بمكوناته أراه متنوع، متعدد الاختصاصات، متعدد الكفاءات، حتى أنه راعى معتقلي الحرب في زمن النظام البائد، وراعى متضرري كمان الذين تضرروا بالمرحلة السابقة. طبعا الشعب السوري كله متضرر، ولكن هذه المراعاة تخلق نوع من الرؤية السليمة ومن التوازن.
0: ما رأيك بالجزء الخاص بالنساء؟
2: أما حول إن كانت في المجلس معارضة، لماذا نسميها معارضة أستاذي؟ لماذا لا نسميها هي بعض الأصوات التي قد تكون تريد الانتقاد أو تريد مثلا تقويم المسار أو تريد
0: أيا كان اسمها،
2: هل هناك على يعني هل هناك قد أصوات تكون غير صحيحة؟
0: هل هناك أصوات مخالفة اليوم في المجلس؟
2: قد يكون هناك أصوات قد يكون هناك أصوات، لأن النائب بالنهاية الموجود اليوم بالبرلمان هو مواطن أتى من الشارع السوري، لم يأتي من كوكب آخر، ولم يأتي كما تفضل أيضا ضيفنا من خلفية حزبية أو خلفية سياسية، لا يوجد أحزاب حاليا.
0: يعني هذا سؤال آخر، لأنه هو قبل أن تتم العملية الخاصة بالمجلس التشريعي كله، كان الرئيس أحمد الشرع قد طلب من كل التشكيلات التي كانت موجودة آنذاك بحل نفسها، يعني هو لم يتقبل أصلاً وجود أي تشكيلات أو أحزاب، فمن الطبيعي أن لا يكون هناك تشكيلات سياسية بالتالي في المجلس التشريعي الذي أشرف هو على تشكيله، أليس كذلك؟
2: قانون الأحزاب سيسنه المجلس نفسه، المجلس التشريعي، فكوننا أتينا فرادى على هذا المجلس فنحن نمثل إذن كل مكونات الشعب السوري وكل أطيافه، ونمثل كل مواطن لديه مطلب من السلطة الجديدة في سوريا. فإذا يعني سيكون هناك أصوات تطالب وتعارض،
0: يعني سأعود حتى إلى مناقشة كيفية الديناميات، يعني كيف ستكون بينكم كأعضاء مجلس، ولم أقصد بأي من أسئلتي تشكيكا بنية أي من النواب بشكل شخصي، يعني لأنه كلاكما أكدتما على أنه تمثلون الشعب ومصالحه، وهذا نحن متأكدون منه، لكننا نناقش التشكيلة بشكل عام. أستاذ مروان، أريد رأيك أيضا، كيف تقرأ أنت التركيبة؟ ما الذي تعكسه عن رؤية السلطة لسوريا وللتعامل معها؟ هناك كثر يقولون اليوم أن السلطة تتعامل مع السوريين كمكونات، وينعكس ذلك بشكل أو بآخر في التشكيل، ما ذكرته أنا منذ قليل، وهو الإصرار على أنه حتى السياسيين التقليديين من كانوا في الائتلاف مثلا بعد حل الائتلاف وهيئة التفاوض، الآن نرى أنه بعض الأسماء منهم عادت لتضمن داخل الائتلاف لكن كشخصيات منفردة وليس باسم تكتلات معينة. ما الذي يحكيه كل ذلك عن التشكيلة؟ ونحن حاولنا للأمانة أن نتواصل مع بعض أعضاء الائتلاف الذين أصبحوا الآن في المجلس، لكننا يعني لم يسمح وقتهم بالظهور معنا اليوم.
3: يعني تعامل الدولة أو السلطة حالياً مع الشعب السوري، مع مكوناته وإثنياته ومجموعاته السكانية، واضح في نوع من الانتباه لهالقصة، وهذا شيء يعني واجب، لأنه عين المواطن بالآخر وعين الرقيب على هذه السلطة وأداءه، وعلى هذا المجلس وأداءه. هذا المجلس سيكون تحت رقابة الجماهير والشعب، وسيكون الصوت عالي جدا وليس كما اعتاد مجالس التصفيق السابقة. هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، على المجتمع المدني اللي أول مرة بتواجد بسوريا بعد الثورة، على السياسيين الممارسين أو يعني لا زالوا يمثلوا تيارات سياسية قومية ووطنية وأخرى. المهم أنه كيف سيجتمع هؤلاء النواب الأفراد على العمل، طالما هن ليسوا تكتلات حزبية ولا تكتلات سياسية. يجب الاجتماع على فكرة، أو يجب الاجتماع على هدف، يجب الاجتماع على موضوع معين اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، ثم الانطلاق منه. هذا بيرسخ جزء من النقص اللي حاصل. النقص الحاصل طالما ما في قوى محركة، النواب هذول ممثلين الشعب، مواطنين أولا وآخرا، لكن حينما التمثيلات الأخرى الموجودة على الساحة السورية من القوى السياسية والقوى الاجتماعية والقوى الأخرى، كل هذه ما أخذت شكلها العضوي في هذا المجلس. المجلس أخذ أفراد عبر وسيلة المجمع الانتخابي أو عبر التعيين حصة السيد رئيس الجمهورية. كلاهما بيؤدي لشغلة مهمة جدا. هذا المجلس ستكون عليه العين واسعة وكبيرة، وأنا كمواطن وغيري وأمثالي كسر، ممكن انه انا مستقبلا يعني ناقش واجيب يعني اجتماع انا والنائب او اجتماع انا مجموعه نواب وننتقدهم ونحطهم بالصوره، لانه مهمتهم كبيره جدا، مهمتهم عصيه وليست سهله، وليست فقط دستور تعديل القوانين. هناك في لجان المتخصصه للمجلس الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، وهي اللي تحدد خط الدوله.
0: ما مدى فعاليه يعني كل ذلك استاذ مروان، اذا يعني كان هناك من يرى انه مرجعيه الاعضاء المعينين او الذين عينت مجامع انتخابيه ومن ثم اختارهم قاموا ايضا بالاختيار من جديد، انه مرجعيتهم كلها السلطه التنفيذيه، والاقتراحات والمبادره تاتي من السلطه التنفيذيه، حتى الاعلان الدستوري اذا عدل سيطلب ذلك من السلطه التنفيذيه، فما هي مساحات الحريه التي يمتلكونها؟ يعني ما تتفضل به من نقاش عام اليوم هو موجود بين السوريين في كل مكان، في المقهى وعلى الانترنت وفي الاسره الواحده وبين الاصدقاء، فعمليه ما تتفضل به من عمليه نقاش مع النواب وارد جدا انه تكون واسعه، لكن على ارض الواقع هل يمكن ان تغير شيئا في المرجعيه الاساسيه لهم؟
3: عفوا، المجلس طالما وجد واخذ شرعيته الشكليه فيجب هذا أن يدفع إلى أن ينتزع الحقوق، حقوق المواطنين وحقوق الشعب بقوانين مناسبة لبناء سوريا الجديدة، للإعمار، للاستثمار، للتوجهات السياسية. وإلا إذا بدهم يتموا يقولوا نحن بدنا السلطة بنستنى لحتى يبعثونا قانون، هذا مرفوض جدا. والبرلمانات ليس مهمتها تنفيذ مآرب السلطة، أي سلطة بغض النظر، أو توجهات السلطة. فصل السلطات يجب أن يطبق، وهي أول خطوة البرلمان. إذا بدهم يتبعوا السلطة حيكونوا خاسرين، طيب. وأول بعد 30 شهر ستجري انتخابات جديدة، ما حيطلع كثير إيه؟
0: يمكن
3: منه
0: يمدد. إذا بدون... لكن يمكن يمدد، يعني هذا وارد، وهذا أيضا واحد من من من يعني من منطلقات الخوف ربما أن تطول المرحلة الانتقالية.
3: نأمل أن لا يمدد، نأمل أن يقر دستور، يقر قانون انتخابات جديد ودستور واضح في صلاحيات لرئيس الجمهورية الموظف الأول وباقي صلاحيات لكل الناس. طيب. الناس بتحترم القوانين وكلها تتحسق في القانون في حال تطبق على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية طبقته على حالها. السلطة التشريعية ليست تابعة يعني على الأقل نظريا للسلطة التنفيذية أو لأي مؤسسة أخرى. البرلمان أو المجلس الشعب هو سيد نفسه، هو صاحب القرار. إذا بدنا نرجع لبرلمانات الأسد أو مجال الشعب الأسد مجال التصفيق، ما لنا مصلحة بهذا الشيء. سيثير حساسية الناس.
0: أكيد يعني أكيد ننتظر شيئا مختلفا، خاصة أنه هذا مجلسنا الأول بعد الثورة. شيخ نعم. أمير، يعني بما أننا نتحدث عن المرجعيات، يعني ما هي مرجعية كل من النواب؟ يعني كما تحدثنا أنه ليس هناك أحزاب، لم ينتخب الناس النواب وفق برامج انتخابية، كيف يمكن أن نتوقع اتجاهات النواب الآن؟ وكيف يمكن أن يجري الحوار حتى بين

0: تشاهدون برلمان مختلف تماما. أما عودة إلى سؤالك، أنا اللي أتوقع أو هناك حديث يدور بين الكثير من زملائنا أن التوجه لتكتلات مبنية على مشاريع أكثر من أن تكون مبنية على حالة طائفية أو حالة مناطقية. مثلا الأطباء الزملانة يتجهوا إلى يعني خلق تكتل معين يدعم حالة مثلا دعم مشاريع الصحية وقوننة مؤسسة ووزارة الصحة، التعليم كذلك بالإضافة للاختصاصات الأخرى. هذا مبدئيا، ربما يتطور هذا مستقبلا إلى يكون حالة سياسية معينة أو شيء من تطابق أفكار، يعني شبه حزب داخل البرلمان. لا يوجد شيء يمنع ذلك، حتى النظام الداخلي للبرلمان نحن نصيغه بأيدينا، لا يوجد، لم يفرض علينا لحد هذه اللحظة، علي أنا على الأقل، أي أو تأتينا أي إملاءات من السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة.
1: أي لم نبدأ، لأنه بعد شيخ أمير يعني لم نبدأ بعد، وهي أكيد يعني الإملاءات لا تأتي بشكل مباشر، لكن هناك يعني نعرف أنه حتى في البرلمانات المنتخبة يكون هناك شكل من أشكال الكولسة. هناك من يسأل مثلا أنه لماذا تطرح الآن بعض الأسماء مسبقا كترشيحات لرئاسة المجلس؟
0: مكتب المجلس، مكتب المجلس لم تأتي، لم تتدخل السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة هناك مشاورات بين الأعضاء، وبدأناها نحن الأعضاء المنتخبين قبل أكثر من 3 أشهر، وسوف نراعي، وأنا أحد الأشخاص اللي لم يتقدم للترشيح، لكن كنت أسعى دائما لخلق حالة توافق وطني على شخصية لا تكون على حالة إشكالية أو تكون على مبدأ وسطي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نحن لا نقدم، لن ندعي أن نكون نحن نقدم شيء أو نتصادم مع السلطة التنفيذية. على الأرجح سوف يكون هناك مطالبة بحقوق الشعب اللي يطلع، لأن مع مراعاة الحالة اللي حالة الاقتصاد الموجودة في البلد، أنا ليس من المعقول أن أطالب بمطالب تعجز عنها السلطة التنفيذية بهذا التوقيت، لكن بالمقابل لن أسكت على أي حالة فساد، وهناك فساد في كل مكان في العالم، في أي دولة في العالم لا تخلو من الفساد. لكن المعضلة الكبرى أنه في حالة عدم ثقة بين المجتمع السوري أكثر من أنها حالة ثقة في البرلمان. ممكن إذا وصلنا في يوم من الأيام أنه هذا البرلمان يكون عليه توافق عابر لحالة الطائفية والمناطقية الموجودة بالسورة، نكون قد وضعنا اللبنة الأولى لبناء مجتمع سوري يجمعه علم واحد وله طموحات.
1: يعني حتى لو لم تبنى المؤسسة نفسها على ثقة، يمكن لها إنتاج الثقة. هذه فكرة مهمة جدا. طب بخلاف المكونات ويعني المكونات التي يعني نتحدث عنها دائما وكثيرا ونبني دائما فكرة التمثيل عليها، هل تعتقد أن التيارات الفكرية اليوم في سوريا ممثلة أيضا؟ هناك قوميين، هناك يساريين، إسلاميين، علمانيين.
0: نعم، هناك من كل الأطياف وفي الفكرية، في هذا على الأقل على في النواب المنتخبون. أما بالنسبة للنواب اللي اختارهم السيد الرئيس، أنا لم ألتقي، أعرف يعني أسماء كثيرة منهم لكن لم ألتقي بهم جميعا. أما النواب المنتخبون قابلت جلهم، هناك تنوع بين إسلامي بين علماني إلى آخره. والشيء الجميل أن هناك قبول للآخر يعني، وقبول لأفكاره، وهذا اللي نسعى له نحن بسوريا، أنه نقبل الاختلاف بيننا ونتفاهم.

0: افهمه.
1: لانه يعني هذه حتى يعني واحده من مشاكل فهم التمثيل، انه السني الدمشقي على سبيل المثال يمثله في البرلمان سني دمشقي، بينما قد لا يكون الموضوع كذلك، يعني قد يكون شخص اخر من حلب او من دير الزور ممثلا فكريا افضل. استاذ مي، سالتك منذ قليل يعني ويعني وعذرا لانه انتقلت للاستاذ مروان قبل ان تجيبي على هذه الجزئيه، وهي جزئيه تمثيل النساء. يعني بما اننا تحدثنا عن تركيبه المجلس، وحاولت اليوم في هذه الحلقه ان نبتعد عن الاسئله الشديده التقنيه حتى نتحدث اكثر عن التركيبه وعن الشرعيه وحتى نستطيع استشراف ما الذي ستكون عليه الجلسات الاولى، اود منك ايضا ان تتحدثي عن رضاك ربما عن تمثيل النساء، عن توقعاتك، هل سيكون هناك مشكلة في تمرير بعض القوانين مثلا المتعلقة بالمرأة؟ هل هناك تيارات فكرية متنوعة أيضا بين النساء؟ لأنه هذه النقطة مهمة جدا.
2: يعني من ناحية تمثيل النساء، التمثيل حتى الآن مع المعينين والذين نالوا ثقة السيد الرئيس ما يزال ضعيف نسبيا، ضعيف نسبيا يعني كبلد مثل سوريا معروفة بحضارته ورقية وبأن منبع يعني يعني للانفتاح الذهني والعلمي وكافة أنواع منذ يعني عقود بعيدة جدا. تمثيل النساء يعني جاء بالبداية انتخابيا جدا مخيب للآمال، كنا 6 نساء وعندما أجريت انتخابات الحسكي أصبحنا 7 وكان العدد ما يزال جدا جدا قليل. مع مجموعة السيد الرئيس الذين نالوا ثقته وتم تعيينهم وصلنا لعدد 22 من أصل 210 نواب. يعني التمثيل ضعيف، ولكن نعود للقول يعني العبرة ليس بالعدد، العبرة بالنوع.
1: هل لديك فكرة لماذا لم نصل إلى النصاب الذي كان مطروحاً وهو 20%؟ ما هل كان هناك مانع محدد؟
2: لا أعلم إن كان هناك مانع محدد، ولكن ما أعرفه أنه بصراحة بسوريا بعد كل ما تعرضنا له النساء بحاجة للمزيد من القوة والمزيد من الجرأة ليكونوا في المواقع القيادية، يعني بحاجة هن يكونوا عندهم رغبة بالإقدام على هاي المهمة. ومثل ما تفضل يعني الأستاذ مروان، نحن مجلس
1: عندهم رغبة، المشكلة لم تكن في رغبة، المشكلة في يعني كان وضوحا
2: ربما أحد المشاكل، ربما أحد المشاكل وربما مشاكل أخرى لم تتوفر الصفات أو المقومات الكافية مثلا لتكون بهذا الموقع عند البعض ممن تم ترشيحهم أو إلى ما هنالك. ومن شوي قال الأستاذ مروان يعني كلام جدا مهم، أنه نحن مجلس بمرحلة لا نحسد على ما نحن عليه من مهام، لن نشكر، وهيدي كمان يعني نقطة بتخلي كتار يرجعوا لورا خطوتين قبل ما يقدموا خطوة. يعني أنا بدي أشتغل وربما الأثر قد لا يكون ملموسا كون المرحلة الانتقالية قصيرة، كونه لا نستطيع إرضاء الجميع. هلأ من ناحية النوعية، نوعية السيدات المعينات يعني بالمجمل لسه ما التقينا بالجميع، ولكن تعارفنا عبر وسائل التواصل والاتصالات. يعني بالمجمل الجميع ممتازين، السيدات كفؤين، إضافي أن الوطنيين جدا، الحس الوطني وال
1: يعني أنا يعني أعود إلى الإشارة أنه نحن لا نحاول التقييم أبدا لا على الصعيد الشخصي ولا على المهني، نحن فقط نناقش العوامل المحيطة.
2: نعم نعم، لا أبدا أبدا، رأي عام، رأي عام بالمجمل.
1: طيب أود أن أختم معك أستاذ مروان، حتى يعني نختم بهذه النقطة، كيف يمكن مراقبة عمل المجلس؟ عن طريق الإعلام، عن طريق النقابات، يعني لا أدري ما هي الأدوات اليوم التي نمتلكها حتى نستطيع تقييم أداء النواب؟
3: تقييم الأداء وفق الإنجازات، ماذا سينجز هذا المجلس؟ سيقيم على أساس أدائه، ماذا سيؤدي من مطالب الشعب؟ مطالب الشعب واسعة كبيرة، في مشاكل
1: خلال الجلسات على سبيل المثال، خلال التداولات،
3: الرقابة خلال الجلسات، البث المباشر، الشفافية، المؤتمرات الصحفية، حضور منظمات أو مندوبين عن السوريين بشكل مراقبين، والاستماع لهم وأخذ آرائهم. يعني كما ذكرت الأستاذة مي، يعني أنه فعلا لا يحسدوا عليها، لكن نحن معهم، نحن معهم، حنعطيهم فترة سماحية 3 أشهر 6 أشهر، فترة سنة زمان، إذا خلالها ما أنجزوا ما يطلب منهم أمامهم مهام كبيرة، أمامهم مهام عظيمة، أولا الدستور وتعديل القوانين وقانون العدالة الانتقالية وقانون المعتقلين وقانون الاستثمار وقوانين عديدة، كل هاي تحت الرقابة. الشعب له مطالب، الشعب في حالة، يعني في حاجة إلى الانتقال من جو الحرب وجو ال 14 سنة السابقة و 54 سنة من حكم البعث إلى جو دولة المواطنة. اللي منطالبهم أنه هن نحطوا يكون مجلس تأسيسي لوضع لبنات أساسية لبناء سوريا من جديد. هؤلاء سيذكرهم التاريخ ربما إذا أنجزوا وإذا أحسنوا وإذا كان أعمالهم جيدة ومخرجاتهم جيدة وإنتاجهم القانوني وهي اللي عول عليه، سيذكرهم التاريخ أنه انتقلوا بسوريا مثل أباء المؤسسين. أباء المؤسسين بنوا دولة من ناشئة، بينما هدول عم يبنوا دولة في يعني في كثير من المشاكل والتحطيم الذي جرى الممنهج للدولة عبر الأسدية السياسية وعبر هذا الكلام كله يجب تجاوزه.
1: فالعيون مفتحة. يعني أيضا عدكم يعني أنه سنقوم أيضا بدورنا الرقابة خلال الجلسات. يعطيكم العافية جميعا. الشكر الجزيل لك الأستاذ مروان العش، عضو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ضيفي من ألمانيا. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق، الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب، وأيضا السيدة مي خلوف النائب أيضا في مجلس الشعب. مشاهدينا شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم. أسعد الله مساءكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. وزارة الطاقة ترجع أزمة البنزين إلى ارتفاع الطلب بفترة قصيرة، وتقول إنه جرى شحن أكثر من 1,570,000 لتر إلى دمشق وحمص اليوم. الشيباني يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التعاون الثنائي بين سوريا وفرنسا وآخر التطورات الإقليمية والدولية. الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج يدين هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي، ويدعو قسد إلى التوقف عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة. وفي النشرة أيضا، منتخب المغرب يبلغ ربع نهائي كأس العالم بفوز على كندا، واحتفالات في مدن سورية بالتأهل.

0: أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وأعلنت الوزارة عن شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. عن أزمة البنزين وتفاصيل أكثر مع مراسلنا من حماة ياسر الروح. مرحبا بك ياسر. إذن السيارات تقف بالعشرات لتملأ خزاناتها من البنزين أمام المحطات، فعلا الأزمة متعلقة بزيادة الطلب أم أن هناك يعني امتناع من الكازيات وأصحابها عن البيع بسبب انخفاض الأسعار؟
1: ربا تحياتي لك وللمشاهدين. أصدقاء، أنا أقف بين احدى الكازيات، هناك كازيتين بالقرب مني، هناك رتل او طابور طويل يعني على طريق حما حمص حيث اقف انا او اتواجد هنا، يعني هناك طابور طويل يصل الى 1.5 كيلو تقريبا. طبعا يعني بالنسبه لموضوع توفر البنزين لا يزال يعني هناك توفر في بعض الكازيات، وعندما تتوفر ماده البنزين يتم التعميم عليها عبر مجموعات الواتساب لدى الأصدقاء أو المعارف، يعني وهناك يظهر لدى العامة أن يعني هناك هذه الكازية أو هذه المحطة يوجد فيها بنزين، فالناس تقوم بصف مركباتها على الطابور لتصل إلى الكازية ويتم تعبئة مادة البنزين يعني من قبل الكازية. طبعا يعني أزمة البنزين ربا يعني بدأت فعليا يوم الخميس الماضي، حيث يعني تم الطلب بشكل كبير، وهناك يعني ازمه يعني افتتح لها بعض المواطنين يعني فعليا يعني يعني ممكن المواطن المعتاد على تعبئه 10 لترات او 20 لتر يقوم بتعبئه ضعف الكميه. هذا الامر ايضا يعني زاد من وضع او زاد من حده نقص البنزين في الكازيات. طبعا المازوت او الديزل في الكازيات متوفر، يعني وهناك يعني الكازيات تقوم بتعبئه او تعبئه للسيارات البنزين والمازوت ايضا. طبعا اليوم يعني اقف امام الكازيتين، كازيه للدوله فيها اوكتان بنزين اوكتان 95، وكازيه اخرى تقوم بتوريد البنزين العادي او البنزين 85. طبعا للمزيد اكثر عن هذا الامر معي احد المواطنين الذي يقف على هذا الطابور، نلتقي معه.
0: تفضل.
2: مرحبا. مرحبتين، اهلين وسهلين.
1: اتصلك على الدور.
2: هلا صار لي انا حاليا ساعتين، جيت الصبح على اساس انه في بنزين، الناس واقفه من الساعه 12 الظهر لحد الان، بعتوا على المجموعات انه في بنزين، جينا لقينا الخط لكازيت شاهين، عفوا
1: دوار شاهين. قد صار لك كم مره عبيت بنزين؟
2: مرتين. اول مره ضليت 12 ساعه.
1: 12 ساعه
2: على الدور.
1: طيب الكازيات قد ايش عم يعبوكم؟
2: 20 لتر.
1: ما بتقدر تعبي اكثر مثلا؟
2: ما في، ممنوع، منعونا هلا اكثر من 20 ممنوع.
1: طيب في كازيات عم تمنع انه تعطيك بنزين او شيء ولا؟
2: لا ابدا، بس بدك تصف على الدور، بدك تيجي تعطل نهارك كلياته من الصبح للمساء لتصف على الدور، واخر شيء بيعبي لك 20، واليوم ال 20 لتر دوبن يكفونا لشغلنا من الصبح للمساء بكونوا خالصه.
1: طيب بشكل عام يعني احد حكى ايمت تنزيل
2: هي الاسم، ايش رايك؟ سمعنا انه نهار الاحد، نحن عم نسمع هيك على التواصل الاجتماعي انه نهار الاحد حتنحل الأزمة، بس اللي شايفينه أنه شكلها مطولة، أنه عندك كازية الدولة مسكرة على يومين، كازية الأوكتان العالم فوق بعضها، كازية البارودي مثل ما أنت شايف لدوار الشاهين، يعني بدنا حل الموضوع، يعني ضروري حل.
1: وزارة الطاقة قالوا أنه يعني ممكن تنحل خلال أيام القادمة، يعني نأمل أنه تنحل هاي القصة. طبعاً ربا يعني نعم. مثل ما شفتي ومثل ما سمعنا من المواطن اللي عم واقف على الدور الكازية قرابة ساعتين، هناك أشخاص واقفين منذ ساعات طويلة يعني على دور الأوكتان، يعني بشكل عام الأزمة باليومين الماضيين بدأت يعني تكثر وكثر الطلب يعني في الحقيقة، يعني طبعا السبب الرئيسي يعني يعود عندما علم المواطنون انه او اصحاب الكازيات انه سينخفض سعر المحروقات بشكل عام قبل صدور القرار. طبعا اتكلم الكازيات بدأ تخلفت عن الطلب لشركه السوريه للبترول،
0: نعم،
1: وبعض المواطنين قاموا بتعبئه بعض اللترات التي تكفيهم ليوم واحد. الغرض من ذلك انه ان يستغلوا انخفاض اسعار المحروقات، ولكن بعد انخفاض اسعار المحروقات يعني تم يعني التوافد الكبير الى الكازيات. كما تلاحظين خلفي هناك طابور طويل ممكن لا تراه الكاميرا بشكل بالعين كما اراه انا بالعين المجرده، يصل الى 2 كيلومتر تقريبا. يعني الناس كلها تنتظر او المواطنون ينتظرون دورهم على دور البنزين. طبعا كما الاحظ يعني ان دور او السيارات تتقدم بسرعه، يعني هناك سرعه في تعبئه البنزين كونه يتم تعبئه 20 لتر فقط للمركبه الواحده.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل مراسلنا من حما ياسر الروح. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية حول أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
3: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الاربعاء لحد الان ما اجانا الطلب، يعني الازمه بالمصافي مو من عنا الازمه.
4: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريد بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه بيعوه حر، 20,000 عم يشتروه حر.
5: ما في بنزين، بالقنيطره كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدوله ولا الحر، ولا ما في حر حتى. عم مشي اموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفريه تكاسي عمومه، يعني اذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
6: انا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظه القنيطره. من وقت ما رخص البنزين انقطعت الماده عن محافظه القنيطره كلها. لنا اكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي. وحر حق اللتر 20,000. يعني انا كشوفير تاكسي اشتري 20,000 ما بتوفي معي.
7: والله البنزين يا اخي صارنا فتره اسبوع ما عم نلاقي، من طلع القرار انه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع عنا الكازيات، والله واقفين والله جاي ادور بنزين ما لقينا. عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
0: في حلب ايضا تتواصل ازمه البنزين في المحافظه، ما دفع مئات اصحاب سيارات الى المبيت أمام محطات الوقود أملاً في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عدداً من المنتظرين ونقل آراءهم ومطالبهم.
8: واقفين على أمل بركي إنه في بيجيون سوتير ومنعبي، واقفين صرنا 3 ساعات واقفين ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، بقي أنا عندي تقريباً 5 لتورة، هال5 لتورة دوب توصلني هلا على البيت. بقى بصف قلت إذا في أمل بستنى، ما في أمل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قلة البنزين ليش ما عم نعرف.
9: بالساعة 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5:30 لـ6، ما في كازي غير كازيت الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك. ما قفنا في ساعة ونص، طلعت ايمت بيجي دوري قلت لا ادور على غيره، برمت 5 كازيات ما لقيتها. حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك ما في شيء. جيت صفيتهم الساعة 7 طريق 7 لـ10 ولا هلا.
10: والله لسه ما بين شيء حاليا هالبنزين، صار لي من الساعه 6:30 الصبح وما بين شيء، متفائل بالخير ان شاء الله وتعالى.
11: موجود من الساعه تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكره، واقفين عم نستنى هلا بيجي السهر يجوا ساعه، واقفين عم نستنى هلا الساعه 3 بيجي، واقفين عم نستنى ما في بنزين سياره واقفين.
12: والله في جماعه هون انا صلي يعني جيت ضحوه النهار قدرت اصف على الدور، هون متنتين بالليل نايمين بالسيارات. نحن اذا قوت يومنا ما طالعنا ما بناكل في البيت، منا شي سريع يجي صهر يجي يعبونا مشان ناكل.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا عددا من الاهالي المنتظرين في طوابير المحروقات بحلب واستمع الى ارائهم ومطالبهم.
13: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة منقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لرغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين. تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
0: تفاصيل أكثر عن أزمة المحروقات وتحديدا البنزين نناقشها مع الدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي من حلب. مرحبا بك دكتور عبد المنعم. برأيك ما هي أهم الأسباب وراء هذه الأزمة؟ هل هي تخفيض الأسعار بالقرار الوزاري وعدم رغبة يعني صاحبي الكازيات بالبيع، أم أنه فعلا يوجد أزمة حقيقية بتوافر المحروقات وتحديدا البنزين في سوريا؟
14: اهلا وسهلا بكم ومشاهدي الكرام. هلا في الواقع كان هناك اشاعات سابقه لموضوع الازمه بان هناك نقص في السيوله اللازمه ل خلينا نقول استجرار سفينه كانت موجوده او سفينه شحن موجوده تحتوي على مشتقات الوقود ولا سيما طبعا البنزين. اذا كان هناك ارهاصات لهذه القصه ان صح التعبير. الواضح تماما أن هناك اختلال في المخزون الاستراتيجي، بمعنى أن الحدود الدنيا التي لا يمكن لهذا المخزون أن ينزل تحتها طبيعة الحال لأنه الوضع ما زال قابل للمعالجة، لم تكن تلبي هذه الحدود عملية توزيع سليمة لمختلف المحافظات. الأمر المهم أيضا وهو موضوع الحالة الموسمية.
0: نعم.
14: طبعا اليوم تموز صيف، أيضا هناك بعض المنتجات الصناعية التي تتطلب بطبيعة الحال أيضا عمليات نقل إلى المرافق وما إلى ذلك. إذا الحالة هي بالمجمل خلل بين العرض والطلب، ولكن أيضا هناك خلل في التخطيط وآليات العمل بالنسبة
0: طيب للموضوع. التصريحات الرسمية تقول بأنه ستنتهي هذه الأزمة يوم الأحد، لكن المؤشرات على الواقع، هل باعتقادك فعلا ستنتهي هذه الأزمة ليس الأسبوع القادم، يوم غد؟
14: نعم، بطبيعة الحال سوف تنتهي هذه الأزمة بالتأكيد.
0: نعم.
14: الموضوع كما قلت لك هو اختلالات في العرض والطلب، إشاعات، وأيضا موضوع اليوم عندما تلزم الكازيات والمحطات وبموضوع الليرة السورية الجديدة وبنفس الوقت تقوم بتخفيض سعر المشتقات النفطية، إذن أنت كحكومة، أنا أتحدث هنا، أو كصاحب قرار، أدخلت أمرين متعارضين في بالنسبة لأصحاب المصالح. من هم أصحاب المصالح؟ أصحاب المصالح هم أهل الكازيات العاملين، وأيضا ربما، ولا أتمنى ذلك، ربما يكون التخفيض الذي حدث قد حفز أيضا بعض مجموعات التهريب التي اختفت في المرحلة الماضية منذ آذار ما قبل الماضي، يعني في السنة الماضية. نعم. عمليات التهريب، ربما يكون هناك أيضا تنشيط لعمليات التهريب، الموضوع أيضا بحاجة إلى ضبط.
0: طيب الآن ووفق المتاح، الاحتياجات في سوريا برأيك كيف يجب على الدولة أن تستوعبها، بمعنى أن تعرف كم الاحتياج وتقدره بحيث لا نقع في هكذا أزمة في مرحلة قادمة؟
14: في الواقع نحن في سوريا ما زلنا نعاني من مركزية القرار المتعلق بكثير من الواقع أو الخدمات الأساسية. وزارة الطاقة اليوم لديها طبعا بالتأكيد سلطة ونفوذ كبير على الشركات المختصة في القطاع النفطي، ولكن الاحتياجات تتزايد، وبالتالي عندما تكون هناك وزارة مسؤولة عن أكثر من قطاع، الكهرباء، الوقود، الموارد المائية، ما إلى ذلك، بالتأكيد ونحن نعرف بأن، لا أقول حيز الخبرة ضعيف، لا بالتأكيد هناك خبرة وهناك خبرات ربما تكون قد تراكمت خلال 15 أو السنة والنصف الماضية، ولكن اليوم الاحتياجات كبيرة. ربما تكون الخلل موجود في الحكومة ذات نفسها فيما يتعلق بالتخطيط، بتأمين لا مركزية في مواطن الاحتياط الاستراتيجي، وأيضا في عمليات ضبط والمراقبة على أصحاب الكازيات. اليوم عملية الرقابة هي عملية جدا أساسية، وتكون رقابة وقائية، بمعنى أن هناك لجان تقوم بزيارات متلاحقة على كل الأرض السورية، وأتحدث هنا بالتأكيد عن مسؤولية مباشرة لوزارة الطاقة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من حلب. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيانة شرق دير الزور، قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباكات. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل صعب مضحي الشبلي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أعلنت نقابة المحامين عن توقيف المرافعات يوم غد الأحد لمدة ساعتين حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. في الملف السياسي، بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وحسب وزارة الخارجية فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. ومن باريس ينضم إلينا الصحفي أحمد المسالمة، مرحبا بك. إذا سألناك عن هذا اللقاء أو هذا عفوا الاتصال الهاتفي في هذا التوقيت، خاصة مع الحديث عن اقتراب زيارة الرئيس فرنسا لسوريا، كيف تقرأه سياسيا؟
15: نعم، مساء الخير لكم السادة المشاهدين. هذا الاتصال يأتي ب تحولات إقليمية متصارعة، مؤشرات على انتقال الدولة الفرنسية إلى اختبار المسار بشكل مباشر وليس بإدارته عن بعد بالعلاقات الدبلوماسية. اليوم هناك الاحتكاك المباشر بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إذا ما تمت إلى دمشق، فإن هذا يؤدي إلى زيادة هذه العلاقات وعمق هذا العلاقات. هناك توازن للمصالح في هذا الاتصال الذي كان بين وزير الخارجية السوري والوزير الخارجية الفرنسي، وهو إشارة سياسية لافتة تعكس بداية التحول التدريجي للعلاقات في المقاربة الفرنسية، لأن تكون هذه التقاربات في منطقة الشرق الأوسط الذي يشهد في هذه الآونة التغيرات الكثيرة من في المنطقة وإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، وتأتي هذه في غمر العلاقات الدبلوماسية الدولية والعلاقات الدولية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط. ففرنسا تبحث على أن تكون في هذا المتغير وتكون موجودة في هذا المتغير، وخصوصا أن فرنسا الدولة التي ذات الوجود التاريخي في لبنان والدبلوماسي في لبنان، وأيضا العلاقة السورية اللبنانية.
0: هذه النقطة، يعني هذا الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي جاء بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، إلى أي مدى كان هناك ربما رسائل ونقاط محملة من قبل أو من الجانبين بخصوص ما يحدث في لبنان ويعني العلاقة الأمر بسوريا؟
15: نعم، تدرك باريس أن أي مقاربة للملف السوري لا يمكن فصلها عن الملف اللبناني، وهذا الأمر واضح، لأن الملف اللبناني يحتل موقع تاريخي واستراتيجي في السياسة الفرنسية. هذا الاهتمام يتقاطع اليوم مع القناعة المتزايدة باستقرار لبنان وارتباط ذلك باستقرار سوريا، يعني أن استقرار لبنان هو استقرار سوريا واستقرار سوريا هو استقرار لبنان. ومن هذا المبدأ تنظر الدولة الفرنسية إلى أن يكون هناك استقرار في الداخل السوري حتى تتمكن من العمل على استقرار لبنان، لأن هناك عمق استراتيجي لبناني داخل الأراضي السورية، ولبنان ليس لها أي حدود مع الدول إلا مع الجمهورية العربية السورية. وسوريا اليوم بزيارتها التي كانت يوم أمس على وتم مقابلة كل الزعماء والمسؤولين اللبنانيين من كل الجوانب، يعني بأن سوريا تعترف بالسيادة اللبنانية، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة إلى باريس.
0: طب إلى أي مدى تستطيع أيضا سوريا أن تستفيد من العلاقات مع باريس وأهمية الدور الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، سواء يعني بمواضيع سياسية أو مواضيع متعلقة بدعم سوريا؟
15: نعم، سوريا تنظر إلى فرنسا بأنها دولة ستكون هي مفتاح لعواصم أخرى من الدول الأوروبية، وأن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني في سوريا يمر من باريس، لأن باريس والدولة الفرنسية لها تأثير كبير في دول الاتحاد الأوروبي ولها مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، التي تحاول فرنسا الآن أن تضع نفسها في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك، ولدت سوريا نفسها في الموقع الجيوسياسي بعد الحرب الخليجية ومضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، ولدت نفسها هي البديل عن هذه الطرقات. فاليوم هناك نظرة أخرى من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا على أن سوريا هي العمق في منطقة الشرق الأوسط الذي يربط شرق المتوسط بدول الخليج، وهذا الربط يأتي أيضا من الجمهورية اللبنانية، فالمسارين موحدين مع بعضهم البعض، فالمسار السوري والمسار اللبناني ملتزمان وملازمان، والسياسة الفرنسية تريد أن يكون المساران معا.
0: شكرا جزيلا لك السيد أحمد المسالمة الصحفي، كنت معنا من باريس. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وحسب وزارة الخارجية فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المستجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. حكمت محكمة اتحادية أمريكية على أنطون قسيس سوري الجنسية بالسجن 30 عاما بعد إدانته بالتآمر في قضية تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب السجن 20 عاما بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية على أن تنفذ العقوبات بالتزامن. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قسيس استخدم علاقاته مع مسؤولين في نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة وتبييض عائدات تجارة المخدرات عبر شبكة يقودها أحد شركائها في كولومبيا. وأضافت الوزارة أن قسيس احتفظ حتى بعد سقوط نظام الأسد بإمكانية الوصول إلى أسلحة كان قد زود بها النظام من دول أجنبية بينها روسيا وإيران. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزي أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دون المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر. أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصر في سوريا المركزية وفي إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
16: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
0: وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الطيران العربية قادمة من الشارقة إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. وحسب هيئة الطيران المدني يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.
13: خلال أقل من أسبوع هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
17: الحمد لله حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
18: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكتر.
19: مرات يعني كنا نطول أكتر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان، إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بنروح على الشام، يعني إحنا الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما بكون في رحلات زيادة لحلب.
0: تشهد مدينة حلب ارتفاعاً في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكن.
20: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية. واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
21: يعني مشكلة الدخل، هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزيه مشان الآجار.
22: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف ما تنفذ لهلا، ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
23: يعني شركات في كتير مثلا كان قد يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، إيه ما عم تلاقي بيوت، واغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
20: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلاً عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
24: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفتها موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي اني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار اكثريته متهالك، يعني بناء اكثريته متهالك وكثافه سكانيه وما فيها الخدمات الرئيسيه، يعني وما في بناء جديد.
20: بين واقع السوق وامكانات السكان يبقى الامل لدى كثير من اهالي حلب باجراءات تسهم في ضبط الايجارات وزياده المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
25: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره. هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
1: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة إلى ذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة. هاي هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
0: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. وأشار الحلبي إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات بما يحفظ حقوقهن. من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
2: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل. في تنسيق لعدة اجتماعات أيضا، الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عنا تنسيق مع وزير المالي، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
0: بعد تعثر

0: بعد سقوط نظام.
1: باشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
2: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو مناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
1: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
3: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نظام باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق القوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا على ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
1: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قصد متابعة العملية لهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. ودعا الفريق جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض.

أفادت القناة الخامسة عشر الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو عدم تصعيد الوضع في لبنان حتى لا تتعثر مساعي التواصل الجارية مع إيران. وأضافت المصادر أن نتنياهو أجل بناء على طلب ترامب عملية عسكرية كانت مقررة في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. في السياق ذاته كشف ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أن نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض مشيرا إلى أنه قد يعقد عقب قمة حلف الناتو في تركيا. نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. هذا وأعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من

0: مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف والنبطية وبرج الشمالي في صور ودبين بمرج عيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا للإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم، نبدأ بالتطورات الميدانية وما يحدث على الأرض والخروقات الإسرائيلية.
1: مرحبا لك وللمشاهدين. يعني المشهد هنا في العاصمة اللبنانية بيروت لم يعد معلقا فقط عند حدود الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 26 من حزيران الماضي، بل باتت تلة علي الطاهر الاستراتيجية في قضاء النبطية هي العقدة الأساسية التي تختصر صراع الإرادات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة. المعلومات المتوفرة من كواليس أروقة صنع القرار وفقا لما نقلته القناة 15 الإسرائيلية تكشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يضغط بقوة لانتزاع تفويض مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء عملية عسكرية تهدف لاقتحام وتدمير المنشأة العسكرية والأنفاق الحصينة المحفورة في عمق تلة علي الطاهر، حيث تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى وجود ما بين 30 إلى 40 مقاتلا من وحدة بدر التابعة لحزب الله، من بينهم قادة عسكريون بارزون عالقون داخل هذا الموقع المحصن ويرفضون الاستسلام، غير أن الفيتو الأمريكي وطلب وبناء لطلب مباشر من الرئيس ترامب جاء ليفرمل هذه العملية العسكرية نظرا لرغبة واشنطن الصارمة في عدم تفجير الوضع في لبنان لحماية خطوط الاتصال والمفاوضات الجارية مع طهران، خشية أن تؤدي أي مواجهة برية واسعة حول هذه المنشأة إلى تخريب التفاهمات الدبلوماسية الأوسع. هنا وفي المعلومات الخاصة وتبرز الشروط الميدانية الصارمة التي أبلغها الجانب الإسرائيلي للوسيط الأمريكي، حيث أبدأ استعدادا للانسحاب من تلة علي الطاهر بشرط دخول الجيش اللبناني إلى داخل المنشأة التي تم اكتشافها من قبل الجانب الإسرائيلي وحصرا الجيش اللبناني وتفتيش المنشأة تحت الأرض وتوقيف من بداخلها ومصادرة سلاحها، مع إدخال روبوتات أمريكية متطورة مزودة بكاميرات استشعارية للكشف والمداهمة وتوفير غطاء استخباراتي وجوي إسرائيلي متمثل بوضع إسرائيل أعين لها في السماء ومراقبة عملية المداهمة داخل تلك المنشأة لضمان تلك العملية.
0: يعني هذه هي المطالب الإسرائيلية، لكن كيف من الممكن أن يتعامل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية مع هذه المطالب، وإضافة يعني التحذيرات التي أطلقها الجيش اللبناني للمدنيين، يعني أيضا كيف هي أوضاع المدنيين هناك؟
1: نعم، الرد الصادم على هذه الطروحات التي تمت بمراسلات داخلية، الرد الصادم على هذه الطروحات جاء سريعا من اليرزي، حيث كشفت مصادر في بيروت أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أبلغ المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري لاءات أربعة حاسمة ترسم الخطوط الحمر للمؤسسة العسكرية. العماد هيكل قال لا قاطع للمناطق التجريبية التي لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، رافضا البدء من تلة علي الطاهر أو بلدتي فرون والزوطرين، معتبرا أن توريط الجيش في اشتباك مع الأهالي هو فخ إسرائيلي وانقلاب على اتفاق الإطار الذي لم يذكر مناطق شمال ليطاني. كما أكد قائد الجيش لا ثانية للتنسيق المباشر مع جيش الاحتلال أو الائتمار بأوامر تل أبيب، مشددا على التنسيق يمر حصرا عبر الآلية الأمريكية برئاسة قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر. واللاءة الثالثة والأكثر حساسية كانت لا للدخول في أي مواجهة مسلحة مع حزب الله منعا لانقسام المؤسسة العسكرية وحفاظا على السلم الأهلي. وختم هيكل مواقفه بلا رابعة وهي لا استقالة من موقعه، مؤكدا استمراره في مهامه بالتنسيق مع الحكومة ليرد على الضغوط التي تمارس عليه.
0: نعم. ربما تلة علي الطاهر وجود فيها يعني كما يشاع ليس فقط مقاتلين حزب الله بل مقاتلين إيرانيين من الحرس الثوري، بكل الأحوال ربما هذه المنطقة مقبلة على مشكلة كبيرة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي من بيروت على كل هذه التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة في شرق أوكرانيا. وأضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، وتعد المدينة التي سيطرت عليها روسيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وإلى أخبار الحدث العالمي المونديال، حيث حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وسيواجه المغرب في ربع النهائي الفائز من مباراة فرنسا والبرغواي في انتظار اكتمال صورة الدور ثمن النهائي من البطولة.

في نهاية نشرتنا نبارك لمنتخب المغرب، وشكرا لطيب متابعتكم، تصبحون على خير.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة ضع وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سولا.
2: قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الوبية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً درامياً في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجاً في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008 وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى بدأ محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي. فهل تفتح محاكمة مرتكبي الانتهاكات في السويداء نافذة للحل؟ في محورنا الثاني نناقش زيارة وفد حكومي إلى مدينة هيروشيما اليابانية والاطلاع على تجربة إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار، فما هي التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار؟ أما في المحور الأخير فنناقش المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز والعروض المقدمة من قبل واشنطن مقابل التخلي عن فرض الرسوم على السفن العابرة. فهل بات مضيق هرمز سلاحاً إيرانياً جديداً أم بديلاً عن السلاح النووي؟ أهلاً بكم.

0: كشفت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن جلسات المحاكمات للضحايا والمتهمين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة منتصف تموز عام 2025 ستكون علنية ومتاحة للراغبين في الحضور، حيث بدأت محكمة الجنايات في دمشق النظر في بعض تلك القضايا بجلسات علنية منذ الأول من تموز الجاري، على أن تعقد الجلسة الثانية للمحاكمات في 13 من الشهر نفسه. وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، والتي أودت حسب البيانات إلى مقتل 1760 شخصاً من مختلف الأطراف، إضافة إلى 2188 مصابة. ونفتح ملف هذه المحاكمات مع السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء من حمص. مرحبا بك. والسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون من دمشق أيضا الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد أبو الفخر، كيف تنظرون إلى هذه المحاكمات؟
1: مساء الخير جميعا. أول شيء مخالفة البيان اللي صدر من اللجنة وبتعهدوا بأن المحاكمات علنية وعدم بث المحاكمة الأولى، هذا بالنسبة لنا كان يعني مؤشر سلبي. نحن نقدر تماما أن الظروف التي جرت فيها التحقيقات للجنة التحقيق المحلية الوطنية السورية كانت صعبة جدا، وما كان في استجابة من جميع الأطراف معهم، وهن بيعرفوا تماما أنه كانت مهمتهم ليلتقوا مع كل الأطراف مهمة كثير عسيرة، وكانت ايضا يعني في دفع دولي من شان ما تنجح جهودها، وهذا الكلام نحن بنعرفه تماما وبنقدره وبنقدر كمان انه هم بذلوا كل جهد ممكن لحتى يلتقوا مع كل الاطراف. لكن نامل انه يكون الكل على اتجاه واحد، الاشياء التي تفيد بالخروج بحل يبدا من انصاف الضحايا، من محاكمه المجرمين، من محاسبه كل من يقف وراء هذه القرارات وهي المصائب اللي صارت. قد يكون هذا المدخل جيد لإيجاد حلول لمشكلة السويداء بشكل كامل. نحن ما رح نشوف الجانب السلبي فيها، بالعكس رح رح نساهم بشكل إيجابي باسمي وباسم كل أهالي الضحايا اللي عندهم أمل أنه يتحاسب كل من كان وراء المجازر اللي صارت، وكل من نفذ وكل من حرض وكل من فعل كنوع من جبر الضرر. طيب. فنحن شايفين بداية جيدة للخروج من عنق الزجاجة اللي هلق الملف السويداء كله فيه، فنحن معنا تحفظات عليه وبنعرف الظروف اللي مرت فيها، لكن فينا انه نقول بالتحقيقات الجاريه باستدعاء الشهود بالادله بالبيانات اللي لا يمكن انكارها انه تصير في حقائق اخرى تتكشف.
0: طيب سيد عمار، هل ستكون هذه المحاكمات بدايه فعليه لحل كامل لملف السويداء؟
2: تحياتي لك استاذ ربا ولمتابعين تلفزيون سوريا والاستاذ نجيب والصديق العزيز دكتور عمر الدبي. بدايه على الجلسات كانت فعلا هي جلسه علنيه، ولكن بث الجلسه على وسائل الاعلام ليس من شروط العلنيه، يعني الجلسه كانت مفتوحه للحضور للجميع، وحفاظا وهذا ما صرحت به البارحه على تلفزيون سوريا بلقائي بنشره الاخبار، وقلت ان الجلسه كانت معقوده في واحد تموز، وزودنا قناة سوريا بصور الجلسات وتظهر وجود حضور عديد من الناس، وبالتالي الجلسة كانت مفتوحة للعموم، ولكن بثها على التلفاز ليس من شروط علنية أستاذ ربا، هي بالدرجة الأولى. طيب. الدرجة الثانية، ونحن حافظنا على حقوق الضحايا ورغبة الضحايا بعدم بث هذه الجلسة اللي كان في خصوصية العديد من الضحايا، فارتأوا عدم نشر هذه قصصهم على الإعلام، وهذا من احترام حقوق الضحايا. هلا طبعا جوابا على سؤال حضرتك، أكيد يعني الحل الأساسي في السويداء هو محاسبة جميع الأطراف الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهذا ما قامت فيه لجنة التحقيق الوطنية عندما أصدرت تقريرها، فأصدرت 11 توصية، 10 كانت للحكومة السورية وتوصية إلى المجتمع الدولي، وكانت أول توصية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والمتورطين بدماء الشعب السوري من كل الأطراف. فأود أن أشدد على ناحية مهمة جدا، أن الحساب يشمل جميع الأطراف كي لا يكون مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. وهذا ما ثبت بتقرير لجنة التحقيق الوطنية عندما تطابق بشكل كبير مع تقرير لجنة التحقيق الدولي، والذي أثبت أن جميع الأطراف متورطين بهذه الانتهاكات. فهنالك عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، بالإضافة لعناصر من العشائر، بالإضافة لعناصر من الفصائل المسلحة التونسية. فمهمة اللجنة أصدرت تقريرها، والآن نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل
0: طيب سيد عمار، في هذه النقطة هناك ثلاثة أطراف تتحمل المسؤولية فيما حدث في السويداء، كيف سيتم محاسبة كل طرف؟ يعني مثلا الذين ينتمون لوزارة الدفاع أو ينتمون إلى وزارة الداخلية، المسار معروف يعني باعتبارهم يعني عناصر يتبعون للدولة ويعملون في الوزارتين، ماذا عن باقي الأطراف؟ كيف سيتم المسار القضائي معهم؟ يعني أقصد أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ستتحمل مسؤولية المحاكمات أعتقد وفق القضاء العسكري، ماذا عن الباقين؟
2: سؤالك مهم وذكي وشكرك عليه، لأنه هذا هو بيت القصيد في موضوع إنشاء لجنة التحقيق الوطني ومن ثم اتباعها بخطوات لترسيخ المسائلة وإنصاف الضحايا. طبعا بالنسبة لعناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخل مثل ما تفضلتي، سيتم محاسبتهم عن طريق القبض عليهم عن طريق الوحدات، سواء بوزارة الدفاع أو وزارة الداخل، وإحضارهم من المحكمة ومحاسبتهم، ولكن باتباع الإجراءات القضائية من النيابة العامة وقاضي التحقيق، ومن ثم إذا كان هناك اتهام يحال إلى محكمة الجنايات العسكرية. أما باقي الأطراف فيوجد طريقين، الطريق الأول هو أن يتم محاكمة هؤلاء محاكمة غيابية عند معرفة شخصه ووجود الإثباتات القضائية عليه كمقاطع الفيديو إلى آخره من الموثقة أو شهادات الشهود. والطريق الآخر هو أن يتم القبض عليه، فقد أصدرنا قوائم عديدة بالمتهمين، وهذا كان جواب السؤال طرح امبارح بمقابلتي على تلفزيون سوريا، كم هم أعداد المتهمين؟ لا يوجد عدد دقيق، لأن اليوم يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم متوارين على الأنظار، يوجد أشخاص تحقق معهم بالوقت الحالي الضابطة العدلية، يوجد أشخاص تم القبض عليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق ولكن لم يتم قرار اتهام بحقهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية، ويوجد أشخاص في الوقت الحالي يحاكمون أمام محكمة الجنايات العسكرية. فالموضوع معقد أستاذ روبا، ولكن الأهم أن الخطوة التي اتخذتها وزارة
0: والمحاكمات وفق القانون، وفق القانون الجنائي،
2: وفق القانون الجنائي العسكري الذي هو اختصاص المحكمة العسكرية. والمهم جدا أن القانون العسكري والمحكمة العسكرية بالتعديل الحالي بعد التحرير تتبع لوزارة العدل وليس لوزارة الدفاع كما كان سابقا، فهذا عامل إضافي على ضمان حقوق الضحايا. بالإضافة أود أن أشير بوزارة
0: يعني قانون عسكري حتى للمدنيين باعتباره، يعني ذكرت يتبع لوزارة
2: طبعا.
0: العدل، نعم أذهب
2: طبعا
0: إلى
2: الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العسكري الذي يختص بمحاكمة المجرمين. بس أود أن أشير بنقطة، حتى تم هنالك تسخير للمحامين للأشخاص الذين ليس لديهم محامين، وهذه كانت نقطة مهمة جدا بترسيخ المحاكمات العادلة بالنسبة
0: يعني سنتحدث في تفاصيل هذه النقطة، لكن أذهب إلى السيد عمر، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا، هل تتوقع أن يؤدي هذا المسار في المحاكمات إلى العدالة في السويداء، يعني الإنصاف للضحايا، يعني عدم التمييز بين مرتكبي الانتهاكات؟
3: هي لك السيدة ربا ولضيفيك العزيزين الكريمين ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذا مسار في غاية التعقيد، يعني أشار الأستاذ عمار قبل قليل إلى التحديات التي واجهت عمل لجنة التحقيق، والتحديات أيضا التي ستتواجه القضاء السوري للنظر بهذه الدعاوى. الحقيقة هي تحديات كبيرة وجسيمة جدا، وأنا طبعا يعني أميل إلى دعم مخاوف العزيز نجيب فيما يتعلق بموضوع العلنية. لماذا العلنية يجب أن تكون في أعلى مستوى؟ لأن هذه يعني المجازر التي حصلت، هذه الانتهاكات التي حصلت، تسببت في شرخ مجتمعي كبير في وقت كان المجتمع السوري ما بأحوج ما يكون يعني إلى التضامن لتجاوز محنة السنوات الطويلة التي كرستها انتهاكات نظام بشار الأسد. لذلك مستوى العلنية يجب أن يكون يعني متناسبا مع هذه المخاوف من المجتمع السوري تجاه تكرار هذه الانتهاكات التي حصلت بعد التحرير. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل تفي هذه يعني المحاكم التي بدأ مسار منها وهو مسار واحد فقط والذي تقوم به المحكمة العسكرية الآن بمواجهة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، لأن هناك أطراف أخرى لن يعني تحاكمهم المحاكم العسكرية، وهذا المسار لم يبدأ بعد نتيجة عدم استكمال التحقيقات وعدم قدرة لجنة التحقيق والضابطة العدلية للوصول إلى السويداء ومنعها من القيام بمهامها في مسرح الجريمة نفسه. لذلك أعتقد أن يعني هذه المسألة يعني ربما تشكل مساراً يساهم في طمأنة الضحايا إلى أن حالة الإفلات من العقاب التي سادت خلال عقود طويلة في سوريا قد آن أوان الانتهاء منها. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، حالة كسر حصانة الأجهزة الأمنية والعسكرية من المحاسبة هي سابقة في تاريخ سوريا في الحقيقة، وتسجل للإدارة الحالية وتسجل أيضا للجنة التحقيق التي عملت على الانتهاكات في السويداء وقبل ذلك في الساحل. نحن أمام تحول نوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن هذه الانتهاكات، ولكنه غير كافي لطمأنة الجميع أن مسار العدالة سيأخذ مجراه وأن إنصاف الضحايا سيكون على النحو المطلوب وطنيا.
0: طيب سيد نجيب، كنا نسأل يعني المسار يجب أن يكون فيه عدالة للضحايا، أن لا يكون هناك تمييز. برأيك وفق ما يحدث الآن وباعتبار أنه فقط المحاكم العسكرية ستبدأ، هل هذا يكون مريح وفيه رسائل طمأنة باعتبار أنه كما أشار السيد عمر تحديدا لا أحد فوق القانون والدولة بدأت بعناصرها؟
1: الجواب على هذا الكلام اللي حضرتك عم تفضلي فيه لحتى ما نقع بفخ المفردات، الحادثة لا تتضمن فاعل ومفعول به، إنسان اعتدى على إنسان. الحادثة بما يخص السويداء بشكل عام بدأت ممن حرض أول شيء على الدروز كمكون وشحذ الهمم وحقن المجتمع المحلي من داخل سوريا ومن خارجها. أهل السويداء لحتى يرتاحوا من كل مكوناتهم، مش هبحكي عن الدروز لحالهم، حتى عشائر البدو، حتى المسيحيين، حتى الناس اللي تضررت كلها بما فيهم الدروز، ما رح يشوفوا هذا الموضوع جدي لمجرد أنه جبنا فاعل بمرتبة أداة يعني نفذ جريمة في ناس حرضت على هاي الجريمة ووصفتها ورسمت الملامح تبعها.
0: إلى من تشير سيد نجيب؟ إلى من تشير؟ هناك اتهامات كثيرة.
1: لكل مين حرض، لكل مين، لكثير. أي تمام، هو أنت لما بدك تراي، أنت سألتيني حضرتك أنه بهل هذا يريح المجتمع؟ يريح المجتمع أنه يتحاسب الفاعل الحقيقي والفاعل المعنوي والمخفي والمتدخل، ومو بس نجيب العسكري البسيط اللي هو كان أداة هذا التحريض وأداة تفاعلت مع هذا الشحن الطائفي اللي سبق الهجوم على السويداء وعلى غير السويداء، وهو هداك قاعد اليوم يمكن مستلم منصب كبير ويمكن ما حدا بيقدر يحكي معه، وهو بعده كمان له تسجيلات يعني صوتية منتشرة بالمجتمع بتقول اقتلوهم بس ما تصوروهم. هذا الشيء ما بينسوه أهل السويداء، بس يشوفوا هذا الشخص عم يتحاسب ساعتها بيشعروا بارتياح وبيقولوا أن الدولة جدية بالمحاسبة. أما أنا يعني لا فيني حمل مسؤولية التقصير.
0: وفق ما تقول سيد نجيب فضل، لن يكون هناك رضا على الإطلاق مهما قامت الدولة بمسار المحاكمات؟
1: لا بالعكس، بيكون في رضا. هني الأسماء 4-5 أسماء معروفين هلق اليوم، الأشخاص اللي حرضوا على السويداء، واحد من تركيا، واحد من أوروبا، 4-5 من سوريا، هني عبارة عن 10 أشخاص معروفين للدولة ومعروفين لنا. وايضا بيقابلوا الناس من السويداء ايضا شاركوا بالتحريض، سواء من عشائر البدو او من الدروز، صار تحريض وتحريض بضاد. انا مع الاستاذ اللي حكاه وتفضل فيه انه محاسبه الكل من تسبب بهي المصيبه الوطنيه، هي ليست مجازر فقط بحق الدروز، هي جرح وشرخ سوري كبير مع محاسبتهم كلهم، كل من استفاد او كل من كان طرف بهي اللعبه او كل من وجد له دور بهي المذبحه. كله يتحاسب، بس الشرط انه ما نجي نلعب دقعه بفخ الالفاظ ونحاسب الفاعل. استاذي اللي رموا بيت عرنوس من الطابق الخامس معروفين ومصورين وجوههم بعدهم لهلق ما توقفوا، اللي قتلوا الشاب صالح اكوان مبينين ومعروفين بالوجوه، اللي قتلوا البطل محمد بحصاص بالمشفى واعتدوا عليه معروفين بالوجوه. اللي خطفوا شاب من بيت قرقماز وجابوه على دمشق وهو اسا بحكم المختفي معروفين، اللي خطفوا بيت الحرفوش شباب ثلاثة وصوروهن عن تل الحديد معروفين بالوجوه، لسه ما حدا منهم توقف هدول الأشخاص اللي شالوا الشباب.
0: طب إذا كانت هويتهم معروفة كما تقول وهذا موثق سيد نجيب، لماذا لم يقم ذوي الضحايا أو الضحايا يعني بتقديم هذه الإثباتات بشكل مباشر إلى اللجنة، إلى لجنة التحقيق، إلى الجهات المختصة؟
1: أرسلت الإثباتات للجنة المحلية وأرسلت، لا لا اللجنة عنده، تم إرسال. الأستاذ بيعرف أنه عنده هاي الفيديوهات هذا وعند اللجنة الدولية ما فيك تسأليه.
0: تمام، هنا أنتقل إلى السيد عمار. فعلا يعني نقطة مهمة تحدث عنها السيد نجيب، نحن نحاسب الآن المتهمين من العناصر في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وهناك من حرض لا يتم يعني المحاسبة لهم أو الحديث عن محاسبتهم. يعني ما هي التهم إذن التي تحاسبون بها هؤلاء العناصر؟
2: أستاذ ربع، أول شيء اسمحي لي أشكر أستاذ نجيب على موضوع أنه الاعتراف والإقرار بموضوع أن المحاسبة سوف تكون للجميع، لأنه هذه الحيثية وهذه النقطة هي نقطة خلاف مع المكون الدرزي الموجود في السويداء، والذي غالبه يدعي المظلومية لصالحه فقط دون أن يعترف بالجرائم التي ارتكبت من قبلهم. هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، ما ذكره الأستاذ نجيب مشكورا، أود أن أطمئنه يوجد عديد من الجرائم والمجازر، وأؤكد أنها كلمة مجزرة، تم القبض عليهم وموجودين الآن وسيتم محاكمتهم، وخاصة حادثة المشفى ومجزرة آل سرايا.
1: أستاذ يعني أنت تلقي القبض عليهم علينا، أنك ألغيت القبض عليهم.
2: عفوا
0: سيد نجيب لو سمحت لي ندع السيد عمار، يكمل اجابته هو، ولك بعد ذلك حق التعقيب. تفضل سيد عمار.
2: طيب الفكره اللي بدي اوضحها، طبعا ما فهمت شو حكى، بس راح اكفي فكرتي، انه بالنسبه لموضوع الاشخاص الذين
0: حرضوا كنت تتحدث انه تم القاء القبض عليهم.
2: لا لا
0: المجازر، نعم نعم عفوا المجازر، وكنت تتحدث عن المشفى، عن المشفى تحديدا.
2: عن المشفى تم القبض عليه، بالإضافة لمجزرة آل سرايا كانت محاكمته في 1 الشهر، وهذا السبب أهل الضحايا كانوا لا يريدون أن تبث على الإعلام، فهذا مهم جدا. وهذه نقطة مهمة، أنه تم القبض على العديد من الأشخاص الذين ارتكبت هذه الاتهامات، تصحيح للمعلومة التي أدلى بها. بالإضافة يوجد معلومات أو يوجد متهمين متوارين على الأنظار، يوجد مذكرات بحث بحقهم وإحضار، ولكن لم تستطع الدولة الوقت حال القبض عليهم. موضوع ما تفضل به موضوع التحريض، أفردنا في تقريرنا، ويمكن الاطلاع على التقرير وهو موجود على موقع وزارة العدل بشكل شفاف، وأي شخص يمكن الاطلاع عليه، 78 صفحة، أفردنا فقرة كاملة لموضوع التحريض الطائفي والعنصري وكافة أنواع التحريض، وقلنا أن يجب على الدولة أن تتخذ 3 مسارات، الأول هو موضوع المحاسب والمساهلي، والثانية هي أن تقوم بموضوع التوعية القانونية، وثالثا ان يكون هنالك مصالحه وطنيه وسلم اهلي ترعب هذا الصدع الذي حصل في المجتمع. فهذا في حسبان وهذا يعالج. ولكن يا استاذ نجيب، اود ان اقول هذا ما حصل في السويداء، الاحداث المؤسفه والتي المتنا جميعا، لا يمكن ان تحل بين ليله وضحاها. اللجنه ظلت 8 أشهر،
0: يعني انت تستبق الاحداث سيد عمار. كنت اريد ان اسالك يعني هذا المسار الى اي مدى سيكون، يعني مدته، العقبات بتجاوزه، لان حل ملف السويداء ربما يحل الكثير من المشاكل في سوريا. لكن انتقل الى السيد عمر. سيد عمر، كنا نتحدث عن العلنية، نتحدث عن إنصاف الضحايا، عن عدم التمييز، عن المحرضين، لكن في كل هذا الأمر يعني نعود ونكرر، هل هذا سيكون مرضي لكل الأطراف، ليس فقط للدروز في السويداء، للبدو، يعني كل من تورط في مشكلة وفي انتهاك أو في قتل أو في أي عمل جرمي داخل السويداء في تموز الماضي؟ هل ستستطيع الدولة من خلال هذه المحاكمات أن ترضي بالحد الأدنى، لنقول لا نرفع سقف التوقعات، أن ترضي الأطراف؟
3: رغم أهمية المسار القانوني فيما يتعلق بالملاحقة والمحاسبة والمساءلة وإنصاف الضحايا، إلا أن المشكلة في السويداء ليس فقط حقوقية، والمشكلة في السويداء لم تنشأ فقط بعد الأحداث المؤسفة بالمجازر التي حصلت في العام الماضي. المشكلة أعقد من ذلك بكثير، وعمرها سنوات سابقت هذه المجازر، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك فاعل خارجي في غاية الخطورة يعبث في هذا الملف وله أيادي طويلة للغاية وعميقة جدا،
0: عندما
3: سواء
0: تتحدث عن
3: فيما
0: سنوات
3: يتعلق
0: سابقة تقصد أنه كان هناك يعني مشاكل بين فينة أخرى بين البدو والدروز أحيانا تحدث، لكن كان الأمر ليس بهذه الطريقة ربما.
3: لا لا أبدا، لا لم أقصد موضوع
0: ما
3: الخلاف
0: ما قصدت؟
3: الاجتماعي حتى جنائي الطابع ما بين العشائر والدروز في السويداء، هذه مشاكل تحصل في كل المناطق وكان دائما يمكن احتوائها اجتماعيا رغم محاولة نظام
0: صحيح.
3: الأسد سابقا العبث في هذا الملف، ولكن المسألة أعمق من ذلك بكثير. هناك تدخل واضح للعدو الإسرائيلي في ملف السويداء سبق التحرير بسنوات، وهو واستمر وتصاعد مع يعني تحرير سوريا ومحاولات القوى الوطنية في السويداء الانضمام إلى مسيرة بناء الدولة عبر التحالف مع القوى التي أدارت المرحلة الانتقالية. هناك كان يعني أطراف أخرى لا تجد لها مصلحة في هذا التوجه الوطني العام لسكان السويداء بشكل عام، ولكن في الحقيقة المسار الحقوقي والمسار القانوني يمكن أن يساهم في حل المشكلة السياسية الطابع في السويداء، وأشدد على أنها هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. يمكن أن يساهم لف العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المرتكبين الانتهاكات التي حصلت في العام الماضي على أن يعزز ثقة السوريين في السويداء بمؤسسات الدولة وبنهجها الوطني وبنهج العدالة الشمولية. يعني شمولية العدالة مهمة للغاية في الحقيقة في إعادة الثقة من مواطني السويداء من السوريين في السويداء بالدولة السورية. هذه من ناحية، يمكن أن يساهم بالضغط فعليا على القوى المسيطرة على قوى الأمر الواقع في السويداء وإحراجها أكثر مما هي محرجة حاليا فيما يتعلق بتوجهاتها غير الوطنية. المسألة
0: طيب.
3: معقدة للغاية ربا، ولكن مخارجها نعتقد أنها
0: نعم
3: يعني متاحة وموجودة، ومسار العدالة هو مفتاح مهم جدا للوصول إلى حل وطني شامل لمشكلة السويداء.
0: سيد نجيب، هل فعلا كما قال السيد عمر بأن هذه المحاكمات ستكون البداية لإحراج الهجري ومن يسيطرون، يعني القوى المسيطرة على أرض الواقع يحرجون من يدعو للتدخل الإسرائيلي، يحرجون أو ليس يحرجون يعني يخرجون موفق طريف ومن معه من المعادلة في السويداء بشكل كامل؟ هل ربما هذه بداية وخطوة موفقة أم أن الموضوع أصبح أعمق من ذلك، خاصة بموضوع إسرائيل تحديدا ومدى محاولتها أن تلعب هذه الورقة؟
1: إذا كانت المحاكمات قائمة كي تحرج فلان أو علان فأنا بحكم عليها بالفشل سلفا، أما إذا كانت قائمة كي تنصف المظلومين فساعتها نحن زاوية الرؤية تبعنا لما تتجه باتجاه الشعب باتجاه الضحايا اللي هن رافضين يبيعوا دمهم ودم أولادهم لا إسرائيل ولا لغير إسرائيل، فهون نحن بالاتجاه الصحيح. المحاكمات لا يجب أن تسيس لمن نحن نخورف فلان أو نخوزق فلان أو نحرج فلان، بالنتيجة أنت لما بدك تسحبي ذرائع لازم المظلوم والضحية من الدروز ومن العشائر ومن كل سوري على الأرض السورية تفائل بالعهد الجديد أن ينصف، أن يحس أنه هاي العهد الجديد.
0: طب هذه المحاكمات ألا تعتبر خطوة في الإنصاف؟ ألا تعتبر خطوة
1: طبعاً
0: في
1: هي
0: الإنصاف؟
1: خطوة في الاتجاه الصحيح.
0: نعم
1: أستاذي ربا لو سمحتي لي بكلمتين. أنا
0: تفضل.
1: والله الأخوة بلجنة التحقيق أكثر واحد متابع شغلهم وبعرف أنه ما من الحرام والعيب أنه نحن نحملهم المسؤولية أكثر من طاقتهم، لأنه هني أولاً في ثلثين المشهد ما قدروا يوصلوا يحققوا معه، ثلثين المشهد رقم مش قليل يعني، فاشتغلوا بإمكانيات يعني محصورة والمشهد معقد أكثر من هيك، في عدة جوانب للحل مشكلة السويداء، خلينا نقول في ملف سياسي، في ملف إنساني، في ملف جبر ضرر، في ملف مدني، في ملف كتير شغلات، فنحن ما نحمله المسؤولية، لكن المدخل من المحاكمة صدقيني هو أكبر بوابة. إذا شعر أهل الضحايا بالسويداء أنه هاي المحاكمة عادلة ومنصفة لألهم صدقيني راح تكون التحول كبير بنفسية الناس، لما تحس أنه وجعهم عم ينحكى على على على العلن، وجعهم اللي تسبب فيه واللي حرض عليه واللي عطى الأمر عليه عم يتحاسب وما فيك حدا فوق القانون، شافوها بأمر واقع. يعني أنا هلأ اليوم أحكي مع أهل السويداء 10 أيام ويطلع الشعر على لساني وقول لهم والله الوضع بسوريا منيح، هن ما راح يصدقوني لأنه ما شافوا بعينهم.
0: نعم.
1: المحاكمة فرصة لرأب الصدع الإنساني داخل السويداء مع مين ما بدك، المحاكمة إذا كانت عادلة وشافوا كل من حرض وسعى ودفع وعطى أمر وقرار بهاي المجازر رح تساهم. وغير هيك بدي أقول لك شغلة، أهل السويداء واعين أنه كانوا لعبة وكانوا عدم مؤاخذة، يعني بالنهاية استنتجوا أنه دمهم كان موضوع تجارة وليس موضوع، يعني كان مطلوب أن يهدر دم بالسويداء كي ترسم حدود لمصلحة الدول الخارجية. هذا الكلام أهل السويداء صاروا يوعوه، صاروا يعرفوه، ما لهم يعني كان الجرح عميق واستنجدوا ولا ما استنجدوا هذا الأمر. ما فيك تلوم يهدوا عليه لما كان في حدا عم يذبح أولادهم. بس اليوم بس راحت السكرة وإجت الفكرة كما نقول في العامية، صاروا يشوفوا أنه ما عاد بدنا حدا يتاجر بدم أولادنا ولا بوجعنا ولا بألمنا ولا بتشردنا أيضا.
0: يعني وهذا ما كنا نريد أن نقوله بالإحراج، أن هذه المحاكمات تماما ستكون المدخل وقطع الطريق على أي أحد يريد أن يلعب هذه الورقة، سواء طرف خارجي مثل الاحتلال الإسرائيلي ومن معه موفق طريف ومن معه، أو أطراف داخلية. يعني هل سنسمع الآن أصوات ونحن نسمعها للأمانة لكن بصوت أعلى، أصوات المثقفين، السياسيين، المجتمع المدني، الذين تضرروا، الذين فقدوا أبناء بشكل أفضل في المرحلة القادمة، وهذه هي البوابة، المحاكمات؟
1: طبعا البوابة هي المحاكمات، بس لصلح شغلي بالبوصلة من شان نحن نبني رأينا السياسي على وقائع. الشيخ موفق طريف خارج اللعب السياسي، هو بيتدخل بالأشؤون الإنسانية. هناك الموساد الإسرائيلي اللي عم بيلعب بواسطة أيوب القرة وفريق عمل أيوب القرة، هن اللي عم بيعبثوا بعقل بعض الأطفال في السويداء وعم بيحاولوا ينكأوا الجراح ويحرضوا العالم ويكذبوا عليهم ويبيعوا وهم. أنت لحتى تحددي خصمك بشكل مزبوط ما نحيد البوصلة. أنا اليوم في قدامي فرصة بالتعاون مع وليد بيك جنبلاط مثلا، له تأثير كبير بالسويداء كان قبل ولا يزال حتى اليوم، وله خبرة سياسية كثير والناس صارت تعول على دوره. وللعلم
0: هل الآن فعلا هذه نقطة مهمة مناسب. لأن هناك من يقول أيضا بعض التكهنات أو تحليلات تقول أن أيضا يعني فضل. الطرف اللبناني الدرزي تحديدا السيد وليد جنبلاط له كان يعني يد بمحاولة الحلحلة يعني محاولة رأب الصدع. هل ما زال السيد جنبلاط له كلمة مسموعة في السويداء؟ لأن البعض كمان يقول أنه ليس له هذه الكلمة كما كانت سابقا بعد يعني ما حدث في السويداء.
1: الاشتراط الدرزي الشعبي عند الناس كلها مثل ما هو عند كل الناس عندها كرامة. أي حل بيجي بيحفظ كرامتهم بيحفظ حقوقهم بينصفهم مين ما كان دخل فيه فهني قابلينه. ما عندهم هذا التصنيف هدول. الجماعة الخصوم بيقولوا وليد بيك ما له تأثير. أنا بدي أحكي لك شغلة صغيرة.
0: تفضل.
1: سنة 1945 إسرائيل كلها ما كانت موجودة، إسرائيل كلها ما كانت موجودة. صار في شيء عندنا بالسويداء اسمه الشعبية والطرشان، اقتتال درزي، وإجا سماحة الشيخ أمين طريف من فلسطين، بذلك الوقت إسرائيل ما كانت موجودة، وإجا وكمال بيك جنبلاط، وإجا أرسلان من لبنان، وسماحة الشيخ أمين طريف فوضهم بحل المشكلة، وبذلك الوقت تحلت المشكلة على إيد أخوتنا بلبنان. ووقتها جابوا العميد شوكت شقير صار رئيس أركان، وجابوا عارف النكدي وشكيب النكدي، وحتى عادل أرسلان صار وزير خارجية لسوريا. يعني لبنان أو دروز لبنان بخبرتهم السياسية كان لهم أكثر من مرة، وأنا اختصرت بوحدي دور بحل مشاكل السويداء. وبعدين هني ما عم بيقولوا للدروز تعوا بيعوا كرامتكم أو تعوا بطحوا هون أو كذا. هو عم بيقول حل سياسي يضمن حقوق الناس، يحفظ المستقبل، يحفظ دور الطائفي بمستقبل سوريا، ونكون جزء من بناء سوريا. هو ما عم يغلط. لو عم يقول للناس خونوا بلدكم خونوا أهلكم كان الناس بتلومه. أنت لا تستمع إلى رأي الناس اللي بتشوف.
0: أنا لا أستمع وليس لأي رأي بالموضوع عليها. أنا أحاول أن أعرض كل النقاط التي يتم تداولها والحديث
1: فيها. ناس متضررين من تدخل،
0: ولذلك سألناك لنسمع منك والقرار للمشاهدين بكل الأحوال. سيد عمار، نعود إلى صلب الموضوع، المحاكمات. كنت تتحدث في البداية أن هذه المحاكمات تذهب إلى القضاء العسكري. القضاء العسكري طبعا فسرت الموضوع يعني وكما هو معروف لأن العناصر يتبعون لوزارتي الداخلية والدفاع. إلى أي مدى هذا الأمر سيكون تحدي أيضا وفق القوانين المعمول فيها بسوريا في هذه المحاكمات بالنسبة لتقاريركم؟ يعني كيف ستستطيع المحاكمات أن تستند إلى تقاريركم وفق القضاء العسكري؟ الأمر قانوني، لو تشرحه لنا لو سمحت.
2: هلا الفكره استاذ ربا بالنسبه للقضاء العسكري اختفت كليا من بعد تحرير سوريا من النظام البائد، واصبح بالدرجه الاولى يتبع الى وزاره العدل، وهذه نقطه اساسيه مهمه لضمان المحاكمات العادله. النقطه الثانيه، كان هنالك ضباط هم من يقومون بالحكم على المتهمين بالقضاء العسكري سابقا، واليوم لا، اصبح هنالك قضاة يندبون او يعينون من وزاره العدل هم من يقومون بالمحاكمات للمتهمين
0: يعني
2: بالنسبه
0: قضاة مدنيين.
2: للمدينه حكومه مدنيين. طبعا
0: نعم
2: استاذي قضاة مدنيين اختلف، بالاضافه نقطه مهمه وثالثه القانونيه، كان القضاء العسكري لا يحكم بالتعويض، الان اصبح القضاء العسكري يحكم بالتعويض بناء على تعميم السيد وزير العدل.
0: كيف يعني يحكم بالتعويض؟ ماذا تقصد؟
2: كان قبل عندما يقوم شخص برفع دعوى امام القضاء العسكري باختصاص القضاء العسكري ياخذ حكم بالقضاء العسكري ويعود الى القضاء المدني لطلب التعويض، الان اصبح قاضي القضاء العسكري هو من يحكم بالعقوبه الجزائيه والتعويض المالي للشخص المتضرر، وهذه نقطه مهمه اتت بناء على تعميم السيد وزير العدل، فاصبح القضاء العسكري يشبه كثيرا القضاء المدني، ولكن يختلف بأنه يحاكم الأشخاص الأطراف العسكرية أو موضوع الذين حملوا السلاح وعصابات الأشرار والآخرين من حسب اختصاص قانون العقوبات العسكرية. وأود أن أشير نقطة مهمة جدا، اليوم يوجد عن بتقرير لجنة تحقيق الدول الوطنية 1760 ضحية بالإضافة ل 2188 مصاب، فيجب أن يعي الناس سواء أهلنا في السويداء أو باقي المكونات جميعا أن هذا العدد ليس عدد سهل أن يتم محاكمته، يعني عندما تحدث جريمة قتل أستاذ ربا تظل السلطات تحقق شهرين بهذه الجريمة.
0: متى يعني كم سيأخذ هذا المسار من وقت معكم تقريبا يعني وفق تقديراتكم؟
2: نحن نشرف، وهذه نقطة مهمة جدا أستاذ ربا، نحن لا نقوم بالمقاضاة، نحن أصلا وقت اللي تم تعيين اللجنة هي لجنة تحقيق وليس لجنة قضائية.
0: يعني أنتم سلمتم تقريركم وانتهت المهام، أو تستطيعون الإشراف وتستطيعون المتابعة؟
2: تماما استاذي، هي نقطة مهمة يجب أن نوضحها، نحن اليوم نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل وهذه نقطة هامة جدا بالإشراف على المحاكمات بناء على التوصيات التي أصدرتها اللجنة بتقريرها حتى نضمن أن يكون هنالك تنفيذ لهذه التوصيات. أود أن أشير ليس
0: يعني
2: فقط
0: لكم حق الإشراف والاعتراض إذا لاحظتم أن المسار لا يعني يمشي وفق توصياتكم، وفق توصيات اللجنة
2: تماماً.
0: أقصد ما هي صلاحياتكم؟
2: تماما، يوجد عدة خطوات قمنا بها من تسخير المحامين للمتهمين ذكرت، بالإضافة لنقطة مهمة يجب أن نشير إليها، يوجد مسارات أخرى غير مسار موضوع المحاسب المسألة، يوجد موضوع جبر الضرر والتعويض، يوجد موضوع إصلاح المؤسسات، وهذا كلها أنيط باللجنة لضمان تنفيذ التوصيات، وهذا ما نسمنه للأمانة غاليا لموضوع الشفافية للحكومة السورية الحالية بموضوع أنها فتحت الباب للجنة عندما أصدرت تقريرها أن تقوم هي بالإشراف.
0: طب هل هذا المسار نستطيع أن ندرجه ضمن مسار العدالة الانتقالية بشكل عام في سوريا، أم أنه باعتبار حدث بعد التحرير وله لجنة خاصة بالتحقيق لا يمكن دمجه أو وضعه تحت مسار العدالة الانتقالية بشكل كامل؟
2: استاذي ربا، نحن لا يهمنا التسميات سواء المسار عدالة، ولكن يهمنا ان يكون هنالك انصاف للضحايا وان تعود السويداء كما كانت قلب سوريا ان تعود الى قلب سوريا، فهذا ما نريده نحن، نريد ترسيخ المسائل وانصاف الضحايا بالدرجة، لانه هي المسار الاول لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة سلم الأهلية في منطقة السويداء.
0: سيد عمر، فقط نقطة أريد أن أسأل عنها، المتهمين المدنيين هل سيحاكمون وفق نفس السياق في القضاء العسكري أم أنهم سيحاكمون بقضاء مدني كاملا؟
2: حسب إذا كان هو هذه نقطة التعقيد موضوع، حسب إذا كان هنالك مبدأ موضوع السلاح تشكيل عصابات الأشرار إلى آخره، يوجد مكان معين يختص به القضاء العسكري، في جرائم أخرى لا يختص القضاء المدني، فهذا دور الذي ذكرته بموضوع التعقيد، أنه يوجد توصيف للنيابة العامة للجرم إما إحالتها إلى محكمة الجنايات العادية أو إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية حسب الوصف الجرمي وحسب الجريمة التي تم ارتكابها.
0: طيب سيد عمر، البعض يقول بأن هذا المسار المتعلق بأحداث السويداء هو مسار دولي، إذا كان هناك إرادة دولية سيحل، وإن لم يكن هناك إرادة دولية سيبقى التعقيد. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ خاصة أن الدولة السورية هي بادرت بإنشاء لجنة تحقيق بأحداث السويداء وبدأت بمسار المحاكمات.
3: يعني في الحقيقة إذا كنا نتحدث عن الحل الشامل لمشكلة السويداء بالعموم، نعم أستطيع
0: الحل
3: أن أقول
0: الشامل
3: أن
0: نعم.
3: نعم يعني أستطيع أن أقول أن هناك أدوار إقليمية غاية في الخطورة تداخلت في تأزيم هذه المشكلة، وهناك أدوار دولية يمكن أن تساهم في حلها. بطبيعة الأحوال العدو الإسرائيلي هو يعني صاحب اليد الطولة في تأزيم هذه المشكلة وفي منع حلها حتى الآن. لولا هذا الدور لاستطاع السوريون الوصول إلى حلول مبكرا، يعني قبل أن تندلع هذه الأحداث التي أدت إلى المجازر وأدت إلى هذا الجرح الكبير في الجسد السوري الشعبي. ولكن في الحقيقة يعني العدو الإسرائيلي لن يسهل هذا الحل بالمطلق كما أعتقد خلال الفترة القادمة. هو يعني ذو مصلحة مباشرة في إبقاء السويداء منطقة يمكن من خلالها التسلل إسرائيليا إلى الداخل السوري والعبث باستقرار الدولة السورية ومنع إعادة بنائها على نحو يمكن أن يشكل خطرا مستقبليا على الاحتلال الإسرائيلي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدول الإقليمية في الحقيقة غائبة عن المساهمة في هذا الحل باستثناء الأردن الذي يستشعر خطرا كبيرا من استمرار المشكلة في السويداء واستمرار هذه الحالة الشاذة من وجود ميليشيات مسلحة ستشكل بالتأكيد خطرا على أمنه واستقراره. يمكن أن تساهم الدول، بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في حل هذه الإشكالية فيما لو وجدت نوايا حقيقة وطنية سورية، سواء من الدولة السورية أم من الأطراف الوطنية التي يعول
0: يعني
3: عليها السويداء
0: الذين حاولوا تدويل، أو هو دول يعني إلى درجة ما، الملف السويداء، هل اقتنعوا أنه ربما الحل لن يكون حلا دوليا، الحل يأتي من الداخل الآن وفق هذه المحاكمات وفق خطوات منتظرة؟ نريد أن نسمع برأيك ما هي أيضا.
3: يعني الأطراف الخارجية معظمها تميل إلى المساهمة في إحلال الاستقرار في سوريا باستثناء العدو الإسرائيلي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، لا أعتقد أن هناك قناعة راسخة لدى أطراف وازنة في السويداء بأنها يمكن أن تتجه إلى حل وطني يجنب الوطن السوري مزيد من التعقيدات خلال هذه المرحلة، لأن هذه الأطراف تعتقد أن بقاء الحال على ما هو عليه استثمار جيد لها، باعتبارها أغلبها يعني أتت من خلفيات عصابات إجرامية أو من خلفيات فلول، أو أن الكثير منها في الحقيقة يعول على الاستثمار في الجرح الكبير الذي حصل في السويداء لإبقاء هذه الحالة الشاذة مستمرة أكثر والاستثمار فيها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أن هناك بطئا من الدولة السورية في الدفع لاتجاه حلول وطنية بالمساعدة أطراف إقليمية وتفعيل على سبيل المثال الاتفاق الذي حصل في عمان في العام الماضي لحل هذه الإشكالية بشكل أسرع. المحاكمات والعدالة،
0: لكن حتى اتفاق عمان يحتاج لكل الأطراف، يعني ليس طرف واحد، يجب كل الأطراف أن توافق على تطبيق اتفاق عمان. صحيح. هذه مشكلة صحيح. أخرى
3: يعني امتناع القوى الفصائلية الميليشيات في السويداء أن المساهمة في إنجاح هذا الحل في الحقيقة عقد هذه الأزمة بدفع من العدو الإسرائيلي بطبيعة الأحوال. ويمكن يعني فهم أن للعدو مصلحة واضحة، وهو يعني مارس هذه السياسة العدوانية منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، ولكن من الواجب أيضا أن تكون الدولة السورية أكثر مبادرة فيما يتعلق بهذا المجال. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن تدفع المبادرات الوطنية، مبادرات المجتمع المدني، لكي تكون أكثر فاعلية، ربما تساهم في حلحلة هذا الشعور بالتنافر الوطني بين أقسام المجتمع السوري. خلال السنة الماضية كان هناك تحريض واسع النطاق وخطير للغاية. يمكن للدولة السورية أن تساهم في تعزيز هذه المبادرات من المجتمع المدني لسحب هذه النسبة العالية من الكراهية وتحويلها إلى مبادرات وطنية تساهم

0: أنا أضيف لما تفضل فيه الأخ عمر مشكورا يعني الإنصاف يعني اللي بينتظروه أهالي السويداء إنه نحن ما نعتبر الجاني والضحية بنفس المسار. الشاب اللي عم يدافع عن بيته هو ما بينتمي لأي فصيل ولا لأي عصابي ولا لأي مجموعة مأجورة، هو شاب كان عم يدافع عن بيته، شاف غيره اندبح وشاف بيوته اغتصبت، أبناء بناته وإلى آخره، فما بيقدر يوقف يتفرج. إنه ينظر لهذا التفصيل، عدم التساوي ما بين الجزار سواء حتى اللي هجم على العشائر، عم بحكي انا نفس الشيء. نعم. يعني انا اطالب بالانصاف لجميع سكان السويداء مشان ما ياخذ كلامي بغير اتجاه. كائنا من كان مرتكب هاي الجرائم لازم يحاسب، بس بالمقابل الاشخاص اللي كانوا عم يدافعوا عن بيوتهم هدول مش مدانين، هدول عم يدافعوا عن كرامتهم. اللي عم تسويه الدوله هلا انه اي شخص عليه فيديو انه كان عم يشارك بالعمليات العسكريه، والناس كلها فزعت. يعني انا واحد من الناس اللي كنت حامل سلاح من 13 شهر لا خلصت الحكايه كلياتها، وانا حكيت هذا الكلام علنا مع الدكتور مصطفى بكور، اذا بده يكون في حل عنفي الى السويداء انا ساكون اول واحد حامل بندقيه، وفعلت ذلك وحكيته باكثر مره حتى للجنه التحقيق، حكيته هذا الكلام ومدون. نحن ما بنخجل بالدفاع عن كرامتنا وعن بيوتنا، ونحن مش جزء من اي عصابه. هناك عصابات استثمرت بهذا الوجع وصارت مكشوفة لكل السويداء. اللي عم بتسويه الدولة اليوم بأن هي تلم بدون تمييز ولا يعني ما تتهاون ولا تتساهل بمسألة الإفراج عن الأشخاص اللي ثبت عدم انتماء أي من هاي العصابات، هو عم يعطيهم مكان لهي العصابات، عم يعزز مكانتهم، عم يعزز دورهم، عم بيقولون شفتوا أخذوا أولادكم، شفتوا عملوا فيكم هيك. اليوم في عنا عدد من الموقوفين موقفين على ادعاء عمره 4 سنوات ما له علاقه باحداث السويداء، لكن لانه له فيديو او صوره يحمل البندقيه خلال الاحداث صار انحسب على ما سموه هن احداث السويداء. نحن بنسميها مجازر السويداء، فاجعه السويداء، نكبه السويداء، هيك نحن بنسميها. المهم الدوله هي بما انه بتعتبر حالها هي المعون الكبير عليها مسؤوليات انسانيه ووطنيه قبل كل شيء. نحن إذا هي معتبري حالة بدها تدق خشوم بمصطلحاتهم مع فلان أو علان مثل ما تفضلت حضرتك جبتي أسماء، الشعب ما له دور. الشعب ينتظر أن تكون هذه الدولة هي على مسافة واحدة من الجميع.
1: نعم.
0: وبالتالي تنظر بإنصاف أولادهم. اليوم أنا لو كنت اليوم بكرة بخلي سبيل كل الناس، بت بمصير المفقودين.
1: نعم.
0: بقول للأهالي اللي ميت عظم الله أجركم، واللي عايش بتركه، واللي بالمشفى بطمنهم عليه.
1: نعم.
0: ما بستخدم أولادهم يعني نقطة مساومة لأنه أنا والله مش متفق مع فلان وعلان. أنت بدك تسحب الذراع من خصمك إذا أنت شايفه جزء من مؤامرة كونية على الوطن، أو شايفه أداة لإسرائيل أو غير إسرائيل. اسحب الذراع تبعه، اسحبها بطيبك بذكاء كمان، وبأنك أنت تفرجي الناس أنك أنت حريص أن يكون الشعب السوري واحد. الخطاب الوطني هو الذي ينقذنا جميعا اليوم، مش الخطاب الطائفي. ولا نحن اليوم ما ننصر قريش ولا بني أمية ولا بني سعدون أو إلى آخره، نحن اليوم ما ننصر سوريا. لما نتفق على بناء وطن لكل السوريين معناتها نحن ما لازم نسمع كلمة مرفوض تطوع الدروز في الجيش مثلا، أو والله بهذا القطاع لا، أو اليوم ما في دروز لازم يشوفوا. مش أنا بدي أحكي باسم الدروز، بدي أحكي باسم كل السوريين، لازم يشوفوا عين عدالة وأنصاف من السلطة الحالية اللي هي ما لها حق أن تثبت أركان حكمها بالناس الثقات حواليها بالأول وإلى آخره. لها هذا الحق، ما حدا بينكر عليها، لكن بنفس الوقت يجب أن يتشاركوا، والتشارك يبدأ من هني كيف يراقبوا سلوك الدولة معهم. لما يشوفوا أنه أنا ابني والله كان حامل سلاح، أنا برفض ابني ما يحمل سلاح يوم ما ينهجم على أهله، برفض وبعتبره خائن إذا ما عمل هيك. فأنت تجي بدل ما تقول أنه في مذبحة صارت وفي مسببات وتورطت يعني العالم فيها، إما تورطت بسوء نية وخبث أو بحسن نية.
1: يعني الدولة اعترفت
0: اعترافا
1: والاعتراف يعني أكبر إثبات عليه بدء هذه المحاكمات. بالمقابل سيد نجيب يعني كل الأطراف تتحدث بنفس
0: اليوم بالسويدة بتقول لك
1: بكل الأحوال مسؤولية حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، والدولة اعترفت بذلك وهذا واجبها. لكن أيضا يجب أن نتحدث.
0: طيب
1: ونقول
0: بس أعطيني سطر بعد إذنك تفضل. بس أكمل الفكرة
1: تفضل يعني تفضل لأن أريد أن أذهب السيد عمار.
0: أنا بدي أحكي
1: على فكرة شوي. سيد نجيب أنا أعطيتك وقت طويل ولم أقاطعك لأنه أسمع دائما أنه تقاطعين ولا تتركين. تفضل.
0: أنا لأني شاكر لك بس أنت مش عم تعطيني إلي، أنت عم تعطي صوت الضحايا هو.
1: نعم صحيح صحيح. لذلك نريد أن نسمع
0: تفصيل صغير
1: لذلك نريد أن نسمع. تفضل.
0: فهني ممتنين منك سلفا يعني لأنه هذا الموضوع. موضوع هني

0: هذا واجبنا. أنا ما بحكي شيء من
1: هذا واجبنا وهذا المنبر من أجل ذلك.
0: اليوم يا أستاذي ربا كان بارك الله فيكم اليوم والله أهل السويدة كانوا مستنين تصرف غير هيك. يعني اليوم السيد الرئيس أحمد الشارع لما صار في تطش مع دير الزور ثاني يوم كان بدير الزور وحل المشكلة ببوس الشوارب. لماذا لم يحدث ذلك في السويداء؟ لماذا عمل على التصعيد؟ لماذا شافت أهل السويداء شكر للعشائر بدل الاعتذار من أهل السويداء على الأخطاء التي ارتكبت وكانت ليست أخطاء ترقى لمرتبة إبادة جماعية؟ ففي أشياء نحن منحطها على الطاولة ومنفكر فيها. أنا لا أملك حق التسامح بهذه المسألة إذا ما شفت دليل يثبت أنه أنا شايف السويداء بعشائرها بدروزها بمسيحيتها بإسلامها بكل شيء فيها مكون سوري. أما إذا شايف أنه أنا والله جزء من تفصيلي أكبر أو أنه بدي كسر روس العالم أو بدي طوعهم، هذه البلد ما بتتطوع. وأنا أول واحد بقول لك أنا أرفض أي سلوك يهدف إلى تطويع أبناء بلدي، برفضه. ما بصير الحكي هاي. طيب. أنت بدك مواطن عبي كل سوريا مش بس بالسويداء، أنت بدك دولة تتنافس السويد وألمانيا تبنى على الكرامة وعلى حرية الرأي. طيب. ونحن متفائلين كثير بالدولة الجديدة عم نشوف شو عم يتطور فيها، فخلينا نكون جزء من هذا الكلام ونتعاون بحل مشكلة السويداء بس مش على حساب المستضعفين. طيب. نحن ما بدنا ننصف الجزارين ولا بدنا نحلها مع رؤساء العصابات ولا مع الزعامات ولا واحد معه يفك حاله وواحد ما معه، لا بدنا نحلها مع الشعب. بدنا الشعب يحس انه هاي الحلول منصفة لإله، تعوض ببيته تعوض بدمه الى اخره، وهذا حقنا الطبيعي.
1: طيب سيد عمار يعني اطلت عليك لكن يعني كنا نحب ان نسمع من السيد نجيب ونحب ان نسمع منك ايضا، لأن هذا الخطاب الوطني الذي يجمع السوريين والقضاء العادل هو أيضا يجمع السوريين والعدالة الانتقالية تجمع السوريين والمحاكمات لكل من ارتكب جريمة بحق سوري بغير حق تجمع السوريين، وفق كل هذه النقاط وأكثر من ذلك بكثير، هل المحاكمات بالشكل التي تطرح به الآن هي شفافة نزيهة ستكون لها بصمة كبيرة بحل أزمة السويداء في المرحلة القادمة؟ هل فعلا نحن في مرحلة جديدة في حل مشكلة السويداء؟
2: طبعا أستاذي ربع، المحاكمات بحد ذاتها نقلة أو إتاحة العلنية إلى هذا أكبر دليل على شفافية هذه المحاكمة، ويوجد الأشخاص يستطيعون الحضور من منظمات دولية وإعلام ونقد هذه المحاكمات إن كانت هناك مخالفة لشروط المحاكمات. بالإضافة نقطة مهمة جدا، يعني يجب جميعا أن ندفع بهذا الاتجاه. تفضل الأستاذ نجيب نقطة مهمة جدا وتكلم عنها، أن اليوم نجد تغيير في نهج الدولة السورية بتاريخ الحكومات التي تعاقبت عليها. فاليوم أول محاكمة تجري بتاريخ سوريا لعناصر سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، يجب أن نبني على هذه الناحية الإيجابية ونقوم بتعزيزها. فالعدالة لا تكتمل إلا من خلال قضاء مستقل يتيح لجميع الأطراف ممارسة حقوق القانونية كاملة، بيضمن محاسبة كل من تثبت مسؤولية الجزائية عليه استنادا للأدلة وإحكام القانون. واللي عم نشوفه اليوم، خلينا بس نقرأ بإطار معين، أنه تمسك بالمؤسسات القضائية مبدأ العدالة وسيادة القانون، وهذا اللي نبني عليه بشكل مهم جدا. ولكن أود أن يعني أتكلم بنقطة مهمة جدا، هذا المسار وحده ليس كافي، ومن يقرأ تقرير لجنة التحقيق الوطنية يدرك أن مسار المحاسبة والمسائلة هو مسار الأول من موضوع حل مشكلة السويداء. فيوجد عدة مسارات، يجب أن يكون هنالك حماية للمدنيين ومنع تكرار انتهاكات، بالإضافة ضبط السلاح وتعزيز الأمن، بالإضافة إصلاح قطاع الأمن، وهذا نقطة مهمة جدا، التدريب على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العنف، هذا ما ذكرته أن أفردنا له فقرة كاملة بالنسبة للموضوع، متابعة قضايا المختطفين والمختفين، وهذه نقطة مهمة حتى تعرف الأهالي أين ذهبوا أولادهم من جميع الأطراف، بناء الثقة والمصالحة المجتمعية، بالإضافة الاستجابة الإنسانية والتعافي، يوجد عديد من الناس بحاجة إلى مساعدات وهذا مهم جدا. والبند العاشر وما نعمل عليه حاليا هو موضوع الشفافية والتواصل مع المجتمع الدولي، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والعدالة الانتقالية، فهذا مهم جدا أن تعمل عليه الدولة السورية مع بكافة مؤسساتها وكافة بالتعاون مع نقابات المحامين ومنظمات المجتمع الدولي لكي ننجو جميعا كسوريين، وحتى تكون مشكلة أو ما حدث في السويداء الأحداث المؤسفة والتي ألمتنا جميعا لا تتكرر بأي بقعة جغرافية مرة أخرى في سوريا.
1: طب أنتم الآن تقومون بهذه المحاكمات، وكان هناك سياق طويل وعمل كبير قامت به لجنة التحقيق المختصة، لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء. عندما بدأ المسار القضائي الذي سنشهد محاكماته، يعني على ماذا اعتمدتم بموضوع جمع الأدلة في هذه المحاكمات بالذات؟ هل هي على الفيديوهات الموثقة، على الشهود، على ماذا اعتمدتم في هذه المحاكمات بالذات كي لا يشكك أحد فيها؟
2: قمنا أستاذ ربا بعديد من الإجراءات عندما باشرنا بموضوع التحقيقات، وهذه الإجراءات استندت إلى عديد من النقاط، سواء بسماع الشهود بالإضافة لموضوع الفيديوهات، بالإضافة أننا نظمنا أكثر من 769 استمارة تضمنت 213 شاهد و 437 ضحية وذوي ضحايا، فهذا عدد مهم جدا لكي نكون لائحة اتهام أولية. وأعيد وأكرر، نحن لسنا جهة قضائية حتى نتهم أو نبرر، نحن أصدرنا لائحة المشتبه بهم وأحلناها إلى القضاء كي تقوم النيابة العامة.
1: وهذا مقصود، إلى ماذا استندتم بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء والنيابة العامة؟ يعني الأدلة، تتحدث عن أدلة وشهود.
2: تماما، إفادات الشهود بالإضافة لموضوع المقاطع التي ظهرت على السوشيال ميديا، فها كانت مهمة جدا لتكوين القناعة طبعا بعد التأكد من مصداقية هذه المقاطع. فكانت القائمة تشمل الجميع، وهذا ما ذكرته، حتى أننا استطعنا التواصل مع أهلنا داخل السويداء، وهذا التحدي كان كبير جدا تغلبنا عليه عندما لم نستطيع الدخول للسويداء، ولكن استطعنا وحصلنا على أسماء الضحايا الموجودين حتى بمشافي في السويداء، وهذا دليل الثقة التي حصلت عليه اللجنة لأهلنا الموجود في السويداء. فحصلنا على شهادات عديدة عن طريق السوشيال ميديا والمقابلة عن طريق الأونلاين بالنسبة إلى أشخاص الموجودين بالسويداء، وحصلنا على إفادات مهمة جدا باتهام حتى الأشخاص التي ارتكبت الجرائم من داخل السويداء. فكانت هذه الأدلة جمعت جميعا وأصدرنا تقريرا النهائي الذي كان عبارة عن 850 صفحة وملخصها ومنشور على موقع وزارة العدل حوالي 78 صفحة، وقمنا بإصدار لائحة الاتهام وحلناها إلى القضاء إلى وزارة العدل، وزارة العدل أحالتها إلى القضاء العسكري، وذلك بالتسلسل القضائي باتباع النيابة العامة العسكرية، قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات العسكرية. فهذا مسار طويل يحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتفهم حتى يكون هنالك محاكمات، وهذه المحاكمات هي اللبنة الأولى بمرحلة حل ما حدث من الأحداث المؤسفة بالسويداء.
1: نعم سيد عمر، لأننا نطرح كل الآراء، هناك من يقول أيضا في هذه المحاكمات بالذات بأنه أحداث السويداء مر عليها عام، ما بينما الثورة السورية يعني والضحايا من كل الأطراف، نتحدث الضحايا يعني ليس من مكون معين، كل ضحايا نظام الأسد المخلوع، إلى الآن يطالبون بالعدالة الانتقالية وهذا المسار المتعثر. لماذا الدولة ذهبت بموضوع السويداء بهذه السرعة في حين أن مسار العدالة الانتقالية متعثر؟ هل السبب هو طول المدة، أم أن السبب أن الدولة أحست بأن ملف السويداء يجب أن يحل بأسرع وقت ممكن لأسباب داخلية وخارجية؟
3: يعني ربما دعيني يعني أشير إلى نقطة مهمة وأوضحها. مسار العدالة الانتقالية الذي أطلقته الدولة السورية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت بزمن نظام بشار الأسد ليس بطيئاً أبداً بالمناسبة، وهو ليس متعثراً، هو يسير بالشكل الزمني المطلوب، لا بل أنه مسار سريع أكثر من كل الدول التي شهدت نزاعات وانتهاكات.
1: يعني باعتباره مسار طويل، وخاصة في حالة معقدة مثل سوريا،
3: حجم الانتهاكات كبير جدا للغاية. وملف الإصلاح القضائي من ناحية ثانية، ويعني الموارد المتوفرة البشرية والمالية هي غير مناسبة لمعالجة هذا الملف بسرعة أكبر من السرعة التي يسير عليه. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، مسؤولية الدولة الحالية، السلطة الحالية، تبدو أكبر فيما يتعلق بالانتهاكات التي حصلت في عهدها، لذلك هي تتصل معها بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات باعتبارهم منسوب، بعضهم منسوب إلى مؤسساتها الأمنية والعسكرية، أو أنها ارتكبت في مناطق تخضع لسيطرتها، لذلك هي أقدر في الحقيقة على التعامل معها بسرعة. وملف إصلاح الوضع العام في سوريا، الثقة المجتمعية بالدولة، يقتضي سرعة أكثر مما هو مطلوب من بقية الملفات، رغم طبعا تفهمنا لمشاعر ذوي الضحايا الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات من قبل نظام بشار الأسد وميليشياته خلال السنوات الماضية. ولكن مسار العدالة كله يجب أن يسير بشكل متزامن، وأن يكون بطبيعة الأحوال مسير يعني ليس انتقائيا بل شاملا، يعني ينصف جميع الضحايا ويحاسب جميع الجنات.
1: طيب تبقى دقيقة واحدة وأريد أن أسمع، يعني اعذروني، من السيد نجيب، ماذا لو صدرت أحكام لم تعجب أهل السويداء، ماذا سيحدث؟
0: إذا اقترنت الأحكام بحقائق وأدلة غير قابلة للشك وغير قابلة للتأويل، مو عاد على مزاج حدا تعجب أو لا تعجب. إن شاء الله كنت أنا مرتكب جريمة ثبت تورطي فيها أو تحريضي عليها أو كذا، فأهالي السويداء سيطالبون بمحاسبة المجرم كائنا من كان. وأعتقد
1: يعني هل هناك ميزان سيزين إذا كان هذا الحكم مرضي وغير مرضي؟ يعني هذا الموضوع ربما يراه البعض عادلا، الآخر يراه غير عادل.
0: هو يطلع عادل وبعدين بنحكي بمزاج العالم، بس أنا بدي ألفت نظر حضرتك لأنه في أيادي خارجية عم تلعب، يعني نعم. آخر شيء صارت مجزرة المتوني مثلا،
1: نعم،
0: اللي صارت من عدة أشهر، وأنا كنت مع الفريق اللي وصل أول شيء، وأذكر حتى الآن ما قاله سيادة العميد حسام الطحان إنه هذا المجرم اللي ارتكب هاي المجزرة قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول الأشخاص، نعم. يعني حطم الجهد اللي كان منبني مشان التواصل والتقارب. اليوم نحن قطعنا أكثر من 60% باتجاه حلحلة الأمر بالسويدة بفضل أنه في فريق وطني عم يدير المشهد،
1: نعم،
0: حوالي السويدة من ناحية التقارب وتخفيف الأمور وتذليل العقبات. بيجي حدا غبي مأجور مدفوش من برا ما بنعرف بيرتكب، نعم، مجزرة بيحطم كل ذلك،
1: نعم.
0: فنحن أمام مش المشكلة بين السوريين لحالهم، نحن منحب الحل يكون سوري سوري،
1: نعم،
0: لكن ما نظلنا عينا مفتحة على الجهات، صحيح، التي تريد أن تخرب هذا الحل.
1: التقارب السوري سوري يقطع الطريق على أي محاولات للتدخل الخارجي.
0: يقطع الطريق على الجميع، وأنا أتحدى العالم كله، أهل السويداء إذا شافوا حل منصف سيقفون معه.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، كنت معنا من حمص، السيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، كنت معنا من دمشق، الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة. بعد الفاصل نناقش مشاهدينا التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: نحييكم من جديد. اطلع وفد حكومي سوري على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد إلى اليابان. وجاءت زيارة الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارات الإشغال العامة والإسكان والخارجية والإدارة المحلية وآخرين، ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، في إطار تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني وإدارة مرحلة التعافي في وقت تبحث فيه سوريا عن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث. ونناقش هذا الموضوع مع السيد المهندس سلطان بكاري المختص في الحوكمة وإعادة الإعمار من أمستردام. مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد سلطان. تجارب كثيرة مرت في العالم مشابهة لسوريا بإطار إعادة الإعمار تحديدا، هل ترى أن الدولة لديها استراتيجية لتستفيد من تجربة معينة أو تجارب معينة؟
1: تحياتي أستاذ مهندس، شكرا. إلى هذه اللحظة لا توجد بوادر لمشروع وطني وخطة ممنهجة لأجل إعادة الإعمار. لا يوجد أي محددات وطنية لإعادة الإعمار، وإنما هناك ترميم ذاتي واسع يسبق أحيانا قدرة الدولة، وهو مفهوم خطير يعني إذا لم يتم ضبطه. سوريا بحاجة إلى مشروع وطني يحدد ويضع أولوياته الوطنية لأجل إعادة الإعمار.
0: طيب ما هي التجارب التي من الممكن أن تستفيد منها سوريا في إعادة الإعمار؟ ما هي أهم التجارب عالميا من وجهة نظرك؟
1: نعم، من أهم التجارب في نحسن تجربة هيروشيما، بما أنه كان في زيارة قريبة عليها، في تجربة اليمن، في تجربة البوسنة، في تجربة ألمانيا، هناك تجارب عديدة.
0: لكن في إطار إعادة الإعمار، يعني مثلا ما حدث في هيروشيما، هل من الممكن أن يتم الاستفادة منه في إطار إعادة الإعمار تحديدا؟
1: تماما. يمكن سوريا لا تحتاج إلى نموذج جاهز لنسخ ولصق، وإنما تحتاج إلى الاستمزاج بين عدة نماذج. فمثلا تجربة هيروشيما في اليابان ممكن أن نأخذ منها القانون والتخطيط، تجربة البوسنة ممكن أن نأخذ منها، فهم أبدعوا في موضوع الملكيات، تجربة أوكرانيا موضوع تدوير الأنقاض.
0: طيب.
1: تجربة اليمن كانت العمل مقابل المال.
0: طيب.
1: سوريا بحاجة إلى استمرار.
0: يعني هل هذا يعني أن على الدولة السورية وبممثليها يعني المسؤولين عن هذا الملف أو عن الوزارات المعنية بإعادة الإعمار، وهم جميعا يعني كل الحكومة معنية، أن يزوروا كل هذه الدول ليحصلوا على تجارب مشابهة ويستفيدوا من هذه الخبرات؟ هنا أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. فعلا يعني التجارب في العالم من الممكن الاستفادة منها في جزئياتها وصنع لسوريا نموذج خاص بها. إلى أي مدى سوريا أنجزت ذلك إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير في إطار إعادة الإعمار، ليس كبدء على الأرض، كوضع خطة وطنية من وجهة نظرك؟
2: مساء الخير أستاذ ربا لك ولمتابعي تلفزيون سوريا وللضيف العزيز أستاذ سلطان. حقيقة يعني أنا أتفق معه أنه سوريا بحاجة إلى أن تستفيد من عدة نماذج لبناء نموذجها الخاص، ولكن دعينا في الوقت القليل المتاح في هذه الحلقة أن نثبت بعض النقاط. أولا أن عملية بداء إعادة الإعمار اليوم سواء في الحالة السورية أو ضمن فلسفة الباحثين في العصر الحديث وفي السنوات الأخيرة، أنها هي عملية لا تتعلق فقط بعملية الإنشاء المعماري أو إعادة بناء البنية التحتية، وخصوصا في حالة مثل الحالة السورية الخارجة من حرب طويلة فيها تداخل قوى محلية وإقليمية ودولية كبيرة، وأنها أيضا ما زالت في يعني المراحل الأولى من إعادة بناء المؤسسات وبناء منظومات الأمن الفردي والجماعي. لذلك في هذه الحالات تكون عملية إعادة الإعمار هي عملية إعادة بناء للبنية التحتية، عملية استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وهذا أمر مهم جدا لأنه كل التجارب والنماذج الناجحة بنيت على مؤسسات قوية.
0: نعم.
2: وأي تجربة بنيت مؤسسات هشة لنا في العراق.
0: طب هل برأيك سوريا تسير في مسار الحوكمة الرشيدة الآن؟ في هل هناك خطوات ملموسة في إطار الحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات إلى الآن نستطيع أن نسردها؟
2: كان مصير عفوا يعني هنالك تجارب كان مصيرها الى الفشل لانها لم تبنى على بناء مؤسسي قوي. اليوم ايضا يعني تقويم او تقييم مرحله او عمليه بناء المؤسسات او استعاده المؤسسات في سوريا من جانب هي ما زالت مرحله مبكره لانها بدات ولم تنتهي حتى الان، وهنالك يعني القطاعات متباينه في اعاده عمليه بناء المؤسسات. عمليه بناء المؤسسات بحاجة إلى العمل عليها سواء على مستوى الكوادر البشرية، سواء على مستوى هياكل المؤسسات وبناها وآليات عملها، وأيضا حتى على مستوى البيئة القانونية التي تعمل وتسير هذه المؤسسات في فضائها. ونحن حتى البارحة أو قبل البارحة حتى أنجز مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية والذي بدوره من المفروض أن يعمل على البيئة القانونية. إذن نحن ما زلنا في بوادر هذه العملية. واليوم في أدبيات أيضا الانتقال وفي أدبيات إعادة الإعمار هنالك مراحل تسبق عملية إعادة الإعمار الشامل، والتي نحن يمكن اليوم أن نتحدث
0: يعني عنها مرحلة التعافي. تقصد مرحلة التعافي؟ هل فعلا يعني مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا وربما هي التي تمهد لإعادة إعمار حقيقية، هل خطوات التعافي التي تمر بها سوريا الآن هي على المسار الصحيح؟
2: نستطيع أن نقول اليوم وبالنظر أو بالقياس مع نماذج قريبة وحتى نماذج بعيدة جغرافيا وبالنظر لما كان متوقعا بعد سقوط نظام بشار الأسد مباشرة أو ما كنا نتوقعه، بالفعل أنجزنا خطوات كبيرة جدا ولكننا بحاجة إلى المزيد. أنجزنا خطوات على استعادة الأمن وثقة المواطن بإمكانية العيش من جديد في سوريا. استطعنا الحصول أو إدخال مستثمرين ولو في قطاعات ما زالت محدودة ونحن بحاجة إلى التوسع ونتوسع يوميا. البارحة دخل أحد أكبر البنوك الأمريكية جي بي مورغان مع مجموعة بنوك خليجية في تمويل عمليات متعلقة بإعادة الإعمار في سوريا. نتحدث عن قطاعي الطاقة والطيران. إذن
0: تتحدث عن السبعة مليار دولار التي هي ستقدم كشكل يعني ليس قروض بمعنى القروض لكن يعني قروض للقيام بهذه المشاريع،
2: لكن وجهها للدولة السورية على مشاريع إعادة الإعمار تنفذها.
0: لكن هل هذا يعتبر إعادة إعمار؟ يعني هنا أعود مرة أخرى للسيد سلطان، عرف لنا إعادة الإعمار بتفاصيله يعني متعرف عليها عالميا ليس كتجارب دولية، لنعرف السيد سلطان. تماما
1: جانب مادي وجانب غير مادي. إذا ردنا نتكلم فهي بين تجمع بين ما بين الحوكمة والتشريع والإدارة والتخطيط والاقتصاد الوطني والسياق الدولي، وليست هي نتيجة عامل واحد.
0: نعم.
1: إعادة الإعمار هي عملية متكاملة وليست حالة يعني ممكن أن تقتصر على جانب دون آخر. إذا ردنا أن نتكلم حسب تقديرات البنك الدولي 216 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار، 75 مليار منها لأجل السكن، 59 منها لأجل مباني غير سكنية، و 82 منها مباني لأجل بنية تحتية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الدول هي جمعيات خيرية حتى ننتظر منها التمويل؟
0: نعم،
1: هذا اللي أسأله. ماذا نحن حققنا إذا أردنا أن ننتظر لفترة لأجل
0: يعني؟ يا سيد سلطان، الجميع يعلم أن الدول ليست جمعيات خيرية وأنها تعمل وفق مصالحها، لكن موضوع إعادة الإعمار هو الكعكة التي ينتظرها الكثيرين ليس فقط السوريين لكي يتقاسموها في سوريا. ولذلك أنا عندما سألتك عن موضوع يعني الخطوات التي يجب أو هل تقوم بها الدولة السورية الآن غير الزيارات والتعرف على التجارب المشابهة، الخطوات العملية التي يجب أن تلمس على الأرض في إطار خطة وطنية بإعادة الإعمار، يعني برأيك ما هي؟
1: نعم، تفضل. يجب أن يكون هناك يعني أن تنبثق أو يعني بغض النظر عن أي تفصيل يريدون تسميته ما يشاءون، فليكن هيئة وطنية لإعادة إعمار سوريا تضع في أولى أجندتها المواطن وتضع في أجندتها حالة بناء الدولة السورية. إلا هذه اللحظة أنا ما أراها على الواقع على الأرض. نعم هناك إن كانت هناك بعض الإنجازات، لكن سأتكلم على مستوى بسيط. دائما الكثافة السكانية تسبق الإنجازات على الأرض، المخطط التنظيمي، وبالتالي دائما نعاني من عشوائيات. إذا أردنا أن ننتظر المخطط التنظيمي الذي قد يستغرق سنتين لأجل استصدار المخططات التنظيمية للمدن، فهذا أنا برأيي أمر غير مجدي. يجب أن تكون هناك تدخلات تسعى في إجرائية إذا لتكون هي جزء من المخطط الشامل الذي يتم.
0: طب ما يحدث الآن مثلا من يعني إنشاء أبنية وأماكن للسكن لكن بعيدا عن المخطط التنظيمي، ألا يعرقل إعادة الإعمار مثلا لاحقا عندما يكون هناك تخطيط مدن وطرقات وبنى تحتية متكاملة في سوريا؟ ألن يكون معوقا البناء هنا وهناك دون تخطيط مسبق؟
1: تماما. ولذلك أنا ما أقترحه على البلديات، وإذا أردنا أن نتكلم على مستوى حلب، في أطراف مدينة حلب اليوم هناك كثير من الأبنية التي تبنى بشكل عشوائي. هذه أمانة أيضا أمام كل من المعنيين والمسؤولين. هذه الأبنية هل هي فعلا تراعي الاشتراطات الإنشائية؟ هل هي فعلا آمنة من حيث الزلازل، من حيث الكوارث، أو من حيث الحمولات التي تعرض لها؟ أنا أرى من الأفضل أن الدولة أن تقوم بإعداد مخططات توسعية بسيطة بحيث توسع الشريانات التي تقوم بتحديد المخطط التنظيمي.
0: طيب.
1: تقول للناس أنتم يمكنكم البناء والترخيص وفق مواصفات بسيطة وأجور بسيطة، بحيث أن هذا البناء على الأقل يدرس إنشائيا. لأن لو تعرضنا لأي زلزال سنكون أمام كارثة.
0: طيب يعني هذه مشكلة أخرى، أنه عندما نترك الأمور للناس لأن الناس بحاجة لتحل مشاكلها، هذا لا يعني إعادة إعمار. فكرة إعادة الإعمار هي على المستوى على المستوى الدولي. طب اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى للسيد محمد. إعادة الإعمار كما يعني أشار السيد سلطان نقطة مهمة، الدول ليست جمعيات خيرية. الدول تقدم مشاريع لكن بالمقابل، أو تقدم تمويل وتحصل على مشاريع لكن بالمقابل لديها مصالح، لديها خطة، لديها رؤية كيف تستفيد مما تقوم به. لماذا لم تقم إلى الآن الدولة السورية بوزاراتها المعنية بتقديم خطة متكاملة لرؤيتها لإعادة الإعمار، وبالتالي تحرج الدول وتجعلهم يدعون لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في سوريا؟ ولا نتحدث الآن عن شيء إسعافي، نتحدث عن إعادة إعمار.
2: تماما أستاذ ربا، عندما نتحدث عن إعادة إعمار أنا سأعود وأركز على نقطة أنها عملية معقدة وتشمل عدة جوانب مهمة جدا. إغفال أي جانب منها سيؤدي إلى يعني ارتكاس هذه العملية وانهيارها، وخصوصا الجانب المؤسسي. وأنه في النموذج السوري الخلل والدمار في بنية المؤسسات ونظام عملها يوازي إن لم يكن يضاهي الخلل والدمار الحاصل في الأبنية والقطاعات السكنية. وأنا ابن المناطق التي دمرت بفعل قصف نظام النظام.
0: يعني سيد محمد مرة أخرى، يعني نبقى في النقطة، نتحدث يعني اليوم الوفد الحكومة السورية يزور هيروشيما ضربت بقنبلة نووية وتعافت وجعلت هناك إعادة إعمار لأن له كان لديها رؤية. لذلك أسأل عن الرؤية. لا، ليس هناك استعجال. عندما نقوم بزيارة الدول والاستفادة من التجارب، نحن لا نريد أن نصنع العجلة من أول وجديد.
2: بالضبط. وخطة إعمار هيروشيما استغرقت 30 عاما حتى استعادت هيروشيما مكانتها كأحدى أفضل المدن في
0: 30 عاما حتى وصلت كأفضل المدن. نحن نتحدث الآن عن خطوة البداية. يعني بعد 30 عام إن شاء الله تكون سوريا أفضل دولة في العالم أو في المنطقة.
2: لذلك أنا أقول أنه عملية استعادة المؤسسات هي عملية أساسية في البنية المؤسسية، هي عملية أساسية في إعادة الإعمار. التي ستنظم هذه العملية ما هي؟ نعم نحن اليوم بحاجة إلى هيئة توضح لنا ما هي رؤية الدولة
0: تماما مثلا
2: الإعمار. تماما بالضبط. ولكن أيضا هنالك بنى أدنى منها بحاجة إلى أن تتم. قبل فترة كنا نتحدث على أنه أي مستثمر سوري أو عربي أو أجنبي سيأتي ليقوم بالاستثمار في سوريا هو سيواجه إشكاليات عديدة متعلقة
0: قانونية. نعم نعم، في البنية القانونية، في البنية المؤسسية، ولذلك هنا تأتي الرؤية. أنا أسأل دائما أعادة هذا الموضوع، الرؤية ما هي الرؤية من وجهة نظرك يجب أن تكون الرؤية عندما نذهب ونستفيد من تجارب دول أخرى وننهض بسوريا، أو لا ننهض لأن هناك دول فشلت في ملف إعادة الإعمار؟
2: كيف يجب أن تكون الرؤية؟ الدولة لا يجب أن تقوم هي بنفسها بعمليات إعادة الإعمار ككل، خلافا للنظرية الكنزية، خصوصا أن الدولة لا تمتلك الموارد اليوم. ثانيا، باعتبار أن الدول ليست جمعيات خيرية، فإن منطق الاعتماد المطلق على القروض من الدول هو أيضا منطق لن يأتي بنتيجة.
0: نعم.
2: على الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات المحلية في مرحلة التعافي ثم الانتقال للاستثمارات العربية والأجنبية هو أمر مهم جدا. تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والقطاعات الإنتاجية هو أيضا أمر مهم. اللامركزية في عملية التخطيط خصوصا في مرحلة التعافي هو أيضا أمر مهم جدا، وهذا يحمل أعباء على المحليات اليوم ربما لا يستطيع المركز أن يتحملها. توجيه الاستثمار وتوجيه عمليات إعادة الإعمار باتجاه بناء الإنسان وليس فقط العمران.
0: نعم.
2: وقطاعات التعليم وقطاعات الصحة هو أمر أيضا مهم جدا، وعدم التوجه نحو قطاعات اقتصاد ريعي أو اقتصاد يعتمد على القروض أو اقتصاد المساعدات الإنسانية. كل هذه المحددات اليوم يجب أن نراها في خطة الدولة لي عملية إعادة الإعمار، سواء في مراحله الأولى التي تتمثل بمرحلة التعافي أو حتى في مرحلة إطلاق خطة الإعمار الشامل.
0: طيب سيد سلطان، من هي الدول التي من الممكن أن تساعد سوريا في وضع رؤية، لوضع رؤية بمعنى ليس فرضها، بمعنى أن يعني تستفيد أو تفيد بتجربتها في إعادة الإعمار؟ تحدثت عن يعني الوفد الحكومي يزور هيروشيما، هناك من يتحدث وأنتم تحدثتم أيضا عن البوسنة بملفات مثلا العقارات أو الملكيات عفوا تحديدا. هناك دول من وجهة نظرك إذا وضعت قائمة من هي الدول التي يمكن أن نستفيد منها ويمكن أن تدعم سوريا بهذا الملف، تدعم سوريا بأكثر من طريقة؟
1: تماما، بالرجوع للتجارب الدولية اللي موجودة بين ناجح ومتعثر وسيء، ممكن تجربة مشروع المارشال بألمانيا. نعرف يعني ممكن البوسنة، فسوريا تحتاج إلى النموذج الذي
0: يشبه قانون مارشال. نعم
1: تماما. الخطر أنا ما أراه، الخطر هو في سوء ترتيب الأولويات وليس المال فقط أو الحوكمة لوحدها.
0: كيف لو تشرح لنا هذه النقطة، سوء يعني أو ترتيب الأولويات؟
1: نعم ترتيب الأولويات، عندما نتكلم على سبيل المثال عن مشاريع نفق لنقل وترميم نفق بمادة الأيكو بوند أو بمواد حديثة ورخامة في الوقت الذي يكون هناك الناس في الخيم لا يزالون إلى هذه اللحظة، أعتقد أن نحن أمام مشكلة. التشاركية أيضا في التخطيط، أنا أريد أن أتكلم في نقطة، ليست دائما المخططات التنظيمية هي مخططات يعني نجاح إعادة الإعمار فقط مبني على المخططات التنظيمية والتشريعات وإلى آخره، وإنما الكثير من المدن وهناك تجارب ذات مخطط تنظيمي جيد وبلديات فشلت في إدارتها. هناك بلديات فشلت وأمثلة، إذا نذكر على تجربة بلدية إسطنبول قبل عام 2000 كانت مكب النفايات كان على على على الأمينونة. بالمقابل عندما جاءت إدارة جديدة، فالتخطيط أي التخطيط الجغرافي لا يكفي لوحده.
0: نعم. طيب.
1: يجب أن تكون. نعم.
0: طيب التخطيط هذا في ترتيب الأولويات، ماذا من الممكن أن نضيف في ترتيب الأولويات لنصل إلى رؤية وطنية بإعادة الإعمار، غير يعني الاستفادة من التجارب من خلال زيارة الدول؟ ويعني الذهاب إلى تجارب ربما نستفيد منها وربما لا.
1: تماما، الشعب اليوم لا يحتاج إلى برجيات واستعراضات في البناء واستعراضات في مقارات، ويحتاج إلى بيت آمن وماء وكهرباء وعمل وحق ملكية واضح وحقوق الملكية. هذا ما يحتاجه الشعب، أمور يعني هي للأمانة حمل كبير، لكن إضافة إلى ذلك يجب أن لنا يعني أحكي كمثال تجربة الدانتاون وإعادة الإعمار اللي تمت في مدينة في بيروت في المركز، أصبحت عبارة عن مدينة حديثة، مركز المدينة تبع بيروت كان عبارة عن حداثة وإعادة إعمار لكن بدون هوية. أصحاب العقارات تم تهميشهم وتعويضات غير منصفة، وأصحاب المدينة أصحاب الأبنية الأصليين أصبح تعرضوا إلى تغيير ديموغرافي.
0: نعم.
1: فليست إعادة الإعمار دائما أنا ناجحة لمجرد البناء، وإنما يجب أن تراعي التشاركية بين القاعدة وبين رأس الهرم. ويجب أن تكون علاقة متبادلة أيضا بينهم.
0: نعم.
1: تجسير العلاقة ما بين صانع القرار وما بين القاعدة أمر جدا ضروري.
0: طيب سيد محمد،
1: حتى تكون ناجحة، حتى تضع الأولويات. نعم.
0: تفضل أكمل، تفضل سيد سلطان أكمل.
1: نعم نعم. تجسير هذه العلاقة حتى تكون ناجحة يجب أن تكون متبادلة. مثال الحملات التي تمت هي عبارة عن حملات شعبية انطلقت من القاعدة، لكن أين صرفت هذه الأموال؟ ما هي تفاصيل؟ إذا أردنا أيضا أن ننتقل إلى بعض النقاط التي أحب أن أشير إليها، اليوم المنظمات لا يوجد في أي تجربة من تجارب إعادة الإعمار المنظمات تقوم بمشاريع بنية تحتية، وإنما ما يتم يجب أن تكون أن تقوم المنظمات بدعم المركز، بدعم البلديات حتى تستقيم وتقدم لها الدعم.
0: طيب.
1: وحتى الدول مثال تقدم الدعم ببناء القدرات.
0: طيب.
1: وليس أن تقوم اليوم نفقد نحن عنصر
0: يعني
1: الرقابة والجودة عندما تقوم المنظمة بأسوأ الأحوال بتنفيذ مشروع ويكون هذا المشروع غير مطابق للمواصفات. عفوا بس نقطة جدا حساسة، يقولون لك أن المهندس الذي أساء قصرناه، لكن عندما تقوم البلدية وتصدق المشاريع والدراسات من النقابة هناك يصبح مسؤولية، هناك النقابة تعطي مسؤولية.
0: طيب يعني بكل الأحوال سيد سلطان نحن نتحدث عن إعادة الإعمار، واللي لا نخرج عن الحديث، إعادة الإعمار ليست أبنية فقط، ليست مساكن فقط، إعادة الإعمار هي إعادة لبناء الدولة كما أشرتما في حديثكما بالبداية، للمؤسسات، للبنى التحتية، لإعمار الإنسان، للنظام التعليمي والصحي والمنظومة القضائية وكل ذلك. في سؤال أخير لك سيد محمد، في الدروس المستفادة التي تمر على الدول، ما الذي يجب أن تتجنبه الحكومة السورية في ملف إعادة الإعمار من تجارب مشابهة، وباعتبارها تحاول أن تزور الدول وتستفيد من هذه التجارب كما تستفيد من الإيجابيات تتجنب الأخطاء؟
2: طبعا يعني هنالك عدة دروس يمكن استفادة منها. لدينا تجارب ناجحة صرفة تقريبا فيما يتعلق باليابان، فيما يتعلق بألمانيا، رواندا وغيرها من التجارب، ولدينا تجارب فيها جوانب نجاح وأخرى تعثرت. نتحدث عن البوسنة رغم ضخ الكثير من الأموال، ولكن في النهاية كان المسار تعثرا. نتحدث عن العراق التي تعثر بسبب الفساد وإلى آخره. إذن ما النموذج السوري المطلوب وما الذي يجب تجنبه؟
0: يعني هذه نقطة، العراق بالذات رغم كل الأموال الموجودة إلا أنه لم يكن فيه إعادة إعمار بسبب الفساد، الفساد والطائفية والمحاصصة السياسية. نعم.
2: عدم التعامل مع التحديات الأمنية بشكل جدي وعدم استعادة الأمن الحقيقي على مستوى الفردي والجماعي كانت كلها اليوم أدت إلى أن النموذج العراقي مع الأسف هو نموذج فشل في عملية إعادة الإعمار. إذن ما يجب تجنبه في سوريا أن لا نبدأ عملية إعادة الإعمار الشاملة دون الوصول لمؤسسات راسخة وقوية وتتمتع بالشفافية وآليات رقابة واضحة. أيضا أن نتوجه بإعادة الإعمار للاستثمار في الإنسان وليس فقط الاستثمار في المشاريع العمرانية والعقارية الكبيرة والمشاريع السياحية. الإنسان هو المهم بالدرجة الأولى، عمليات التدريب والتعليم وتطوير التدريب. أيضا التوجه نحو التكنولوجيا والحوكمة الرقمية أيضا هي باتت اليوم متطلب عصري مهم جدا، وهي بدورها ستساعد في عمليات مكافحة الفساد. لابد من التوجه إلى الاقتصاد الإنتاجي ودعم الإنتاج الصغير والمتوسط. نحن في سوريا دولة اقتصادها هو اقتصاد إنتاجي. طيب. والصناعات فيها هي صناعات صغيرة ومتوسطة، لابد من دعمها حتى نعزز اقتصادا متينا.
0: يعني ألا ندعم المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة؟
2: على حساب المشاريع الصغيره. هذا امر مهم جدا. اللامركزيه التنمويه هي امر ايضا بالغ الاهميه، لانه لم يقتل النموذج الاقتصادي والاداري السوري سابقا شيء بقدر المركزيه المفرطه التي كانت موجوده. اليوم لابد من البحث عن نموذج لا مركزي بغض النظر عن تسميته، يتواءم مع الواقع.
0: لا مركزية إدارية، لا مركزية تنموية، لكن تضمن أن تكون الأطراف فيها عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية وكل هذه التفاصيل. انتهى وقت
2: بين الحكومة، المجتمع المدني، قطاعات التعليم الجامعية، وأيضا السوريين في الخارج.
0: شكرا.
2: هذا التعاون وأساسي في عملية إعادة الإعمار.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، والمهندس سلطان بكاري المختص في حوكمة وإعادة الإعمار كنت معنا من أمستردام. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش بعد الفاصل، هل بات مضيق هرمز سلاحا جديدا بيد طهران أم بديلا عن السلاح النووي؟
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران لا يقل قوة عن السلاح النووي في مواجهة الولايات المتحدة. وأضاف ميدفيديف أن إيران يمكنها استخدام المضيق في حال النزاعات العسكرية للتحكم في عمليات نقل النفط وغيره من الشحنات، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة عرضت الإفراج عن أموال إيران المجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أمضى فيه مفاوضو الجانبين الأمريكي والإيراني يومين كاملين في الدوحة لمناقشة حركة الملاحة البحرية في المضيق والحوافز المالية المقدمة لإيران، في حين غاب البرنامج النووي عن المحادثات التي اتسمت بطابع فني بحت وفقا لما نقلته وكالة رويترز. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني من دمشق. مرحبا بك. وينضم إلينا بعد قليل السيد رابح فلالي الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا سألناك، هل تحول فعلا مضيق هرمز بيد إيران بديلا عن السلاح النووي؟
1: تحياتي لكم ومساء الخير. باعتقادي المضيق، يعني مضيق هرمز، أصبح ورقة إضافية من الأوراق والورقة الأهم في يد إيران الآن في ظل ما بعد الحرب الإيرانية، ما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فإيران ترى بأن مضيق هرمز هو الورقة الأقوى الذي يستطيع من خلال
0: ليس ترى حقيقة، هي تفعل، هي تفعل، ليس فقط ترى.
1: نعم، هي تفعل وتفعل ذلك وبقوة. نعم. نقول نعم، الإيرانيون، هناك إجماع إيراني باعتقادي بالنسبة للساسة الإيرانيين على أن موضوع مضيق هرمز يجب الاستفادة منه إلى أقصى حد، وأن الموضوع هو لا يقتصر على يعني مسألة ثنائية بين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما هو موضوع يعني يتجاوز حتى، يعني هو موضوع إقليمي ودولي. فكما نعلم بأن عندما قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حتى في الداخل الأمريكي ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير جدا. هذه الأمور مجتمعة أدت إلى إيجاد يعني مشكلة أساسية لنقول، ودفعت بالرئيس ترامب يعني إلى إيجاد حل ولو مؤقت. باعتقادي أن المذكرة التفاهم الحالية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي مرحلة مؤقتة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها يعني العمل على جعل أسعار النفط يعني تخفض من أسعار النفط، يعني الوضع الاقتصاد العالمي يتحسن بشكل أو بآخر. وكما نعلم بأن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولا يريد ترامب أن تؤثر هذه المسألة، موضوع إيران وموضوع الحرب على إيران، على نتائج هذه الانتخابات.
0: لكن يعني التصريحات الروسية الآن إلى أي مدى أيضا نستطيع أن نقرأها بأنه في مرحلة قادمة سيكون هذا المضيق دائما بيد إيران، حتى لو تم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة؟ في أي حال شعرت إيران بأنها يعني مهددة في خطر معين، وخاصة الولايات المتحدة تستطيع أن تحكم قبضتها على المضيق، وهي فعلت الآن، أحكمت قبضتها على المضيق وعلى يعني كل سلاسل الإمداد.
1: بالنسبة إذا ما قارنا ما بين يعني ملف مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قاموا بضرب المنشآت النووية الإيرانية، فهي الآن إن لم يعني على الأقل هي معطلة حاليا، يعني الموضوع النووي
0: معطلة، لكن يعني يوجد لدى إيران أكثر من 460 كيلوغراما مخصبا من اليورانيوم المخصب، حتى لو لم تعترف بذلك. هذا هي تصريحات الولايات المتحدة، يعني لو ضربت المنشآت النووية ماذا عن اليورانيوم المخصب؟
1: بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع النووي باعتقادي هو موضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، وهو ما أعلنه الطرفين. حتى رئيس ترامب أعلن بأن الموضوع النووي الإيراني قد يحتاج إلى أكثر من مدة 60 يوم المحددة في مذكرة التفاهم. أما بالنسبة للموضوع مضيق هرمز بالذات، أعتقد أنه ورقة سريعة لنقل، يعني تستطيع إيران استخدامها في حال حدوث أي هجوم، يعني معاودة الهجوم على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل. تستطيع أن تعطل سلاسل الإمداد، يتأثر الاقتصاد العالمي كما قلنا. لا ننسى أيضا أن على العديد من الدول الخليجية، دول الخليج العربي، هي في الأساس يعني المكان الوحيد الذي تستطيع أن يعني متنفس فيها لنقل إلى العالم هو مضيق هرمز. لذلك هو ورقة حاسمة وورقة باعتقادي القوية الآن في يد إيران.
0: طيب سيد رابح، إن كنت معنا مرحبا بك. على مبدو أنه ليس جاهزا بعد، نعود مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، بنبقى بموضوع النووي. في الجلسات الأخيرة ووفق وول ستريت جورنال، يعني لم يتم الحديث عن النووي، غاب السبب الرئيسي للحرب حسب التصريحات الأمريكية على لسان رئيسها وعلى لسان المسؤولين الأمريكيين، الذي هو النووي. غاب هذا البند عن أي حديث في هذه المرحلة، وحضر هرمز. وهنا نستطيع أن نقول مرة أخرى، من الذي يملك نقاط القوة إذن؟
1: موضوع النووي لا أقول أنه يقل أهمية، ولكنه كما قلت لك هو موضوع مؤجل، لأن الآن
0: هل من المعقل أن يؤجل السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الحرب والذي أغلق بسببه مضيق هرمز؟
1: نعم، أقول لك لماذا. السبب الرئيسي أن موضوع هرمز هو موضوع مستجد. على فكرة موضوع يعني مضيق هرمز بحد ذاته هو موضوع قديم جديد. يعني بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، إيران لسنوات طويلة كانت تهدد بأن أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية ومصالحها الأمنية أو أي هجوم على إيران ستقوم باستخدام ورقة
0: المضيق. لم تفعل سابقا ولم يتم قطع مضيق بحري طبيعي، يعني هو ليس ملكا لإيران بهذه الطريقة مثل قبل. هل كانت حسابات ترامب خاطئة إلى هذه الدرجة؟
1: إيران تعتقد إيران بأن الحرب عليها هي كانت حرب وجودية. يعني بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني إن لم تقم بهذا العمل، يعني إن لم تقم بإغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي يعني بها إلى مسارات أكثر سوداوية. لذلك يعني كانت يعني المرحلة، خلينا نقول المرحلة الأهم في يعني اتخاذها هذا القرار، ورغم أنه يعني بالطبيعة قرار خاطئ، لأنه أولا كما قلنا يوقف التجارة العالمية، يضرب الدول المجاورة، دول الإقليمية، عطل الاقتصاد، رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. ولكن إيران بالنهاية والنظام الإيراني يرى وجوده هو أولوية على حساب كل هذه الأمور.
0: طيب، انضم لنا السيد رابح الفلالي، الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك. إذا سألناك، وحسب وول ستريت جورنال أن هناك ربما إفراج عن أموال إيرانية مقابل أن ترفع إيران الرسوم عن مضيق هرمز، ألا يعتبر هذا تنازلا كبيرا من قبل الولايات المتحدة؟
2: إذا تم الأمر بهذه الصيغة بكل تأكيد هذا تراجع عن واحدة من الأساسيات التي كان الرئيس ترامب لطالما تحدث عنها في ما يتعلق بذلك المبدأ الذي يقول به هو شخصيا ويقول به كبار مسؤولي الإدارة، إضافة إلى كبار المشرعين الجمهوريين في الحزبين، أن مبدأ التفاوض لدى الجمهوريين يناقض ذلك المبدأ الذي كان الديمقراطيون قد لجأوا إليه في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما تعمدوا إعطاء من ما يقارب المليارين من الدولارات للحكومة الإيرانية بموجب الاتفاق النووي. نعم. العام 2015. نعم. بكل تأكيد إذا حصل هذا السيناريو فهذا تراجع أمريكي، لكن دعيني أشير رجاء إلى أن هناك مسعى أمريكي مختلف تماما، والذي يعتقد معه الرئيس ترامب ويعتقد معه أيضا مقربوه أن الصيغة التي يقترحها البيت الأبيض في المفاوضات الحالية هي تسليم جزء من هذه الأموال الإيرانية إلى الإيرانيين شريطة أن يتم استخدامها في شراء مواد زراعية أمريكية، أي بتعبير آخر على أن هذا الاستخدام يجب أن يتم أولاً داخل السوق الأمريكي، وثانياً أن يكون موجهاً إلى أغراض إنسانية، أي بتعبير آخر تأمين مواد غذائية للإيرانيين، ولكن بشرط على أن تكون من السوق الأمريكي.
0: طيب، لكن مع ذلك لأجل ذلك جاءت هذه الحرب سيد رابح؟ هل كانت هذه أهداف الحرب أن يفتح مضيق هرمز؟ مضيق هرمز كان مفتوحا، ليس لا يوجد رسوم، يعني الطريقة التي تتحكم بها إيران الآن بمضيق هرمز وغياب الحديث عن الموضوع النووي إلا بأطر محددة وما وصلت إليه الأمور، ألا يعتبر يعني كان بالنسبة لترامب ضربة قوية أو غير محسوبة؟
2: ربما دعيني أقول أن ما تكرمت به هو قلب الجدل الآن في السياسة الأمريكية. الديمقراطيون والمستقلون وحتى جناح كامل الآن داخل حركة الماغا التي تعتبر الحاضن الرئيسي وصنعة المجد السياسي لترامب شخصيا في ولايتيه الرئاسية الأولى والحالية، انسحبت من دعم الرئيس ترامب. الأسوأ من كل ذلك كما تعرفين أيضا أن هناك جناح قيادي في الماغا بعد إعلانه الاختلاف مع ترامب الآن هو يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد، والتهمة الموجهة للرئيس ترامب أنه تخلى على ذلك المبدأ المقدس الذي تم الاتفاق عليه في حملته الرئاسية بأن يجعل أمريكا أولاً. هم يتهموه الآن بأنه بالسياسات التي نفذها في السنة والنصف الأولى من عمر إدارته جعل إيران أولاً وليس أمريكا أولاً. بتعبير آخر، ما أقصده من هذا الآن أن هناك نقاش داخل الديمقراطيين، داخل الجمهوريين، داخل حركة الماغا التي تمثل الجناح الأكثر محافظة في أمريكا، بأن هذه الإدارة أساءت التعامل بشكل كامل فيما يتعلق بهذه الحرب، مسألة تغيير الأهداف، مسألة إدارة المفاوضات، مسألة حصاد هذه المفاوضات. وبالتالي الآن الاتفاق حول سؤال واحد، هل كانت هناك ضرورة حقيقية للذهاب إلى هذه الحرب، وهل هذا هو الحصاد الذي سيعود به الرئيس ترامب إلى الأمريكيين؟
0: هل هناك

0: العقلية الترامبية يجد نفسه ليس مضطرا لتقديم أي أجوبة حتى للمفروض من هم شركائه في المنطقة مثل دول الخليج.
1: ربع عزيزتي، رجاء أن يسمح كرمك بالإشارة.
0: تفضل تفضل، كل الوقت لك سيد رابح.
1: الله يسلمك ويديمك، شاكر لطفك. فيما يتعلق بالخسارة التي أنتجتها هذه الحرب، هناك اعتقاد خارج المشهد الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تتأثر بهذه الحرب، وهذا تقدير خاطئ تماما. الآن هناك واقع أمريكي هو الأسوأ في ظل الإدارتين، سواء الإدارة الديمقراطية السابقة أو الجمهورية الحالية. ربما معدلات التضخم الآن تعود إلى معدلات هي الأسوأ منذ 50 عام في الولايات المتحدة. تذكرين جيدا أن معدلات التضخم هي التي أسقطت الإدارة الديمقراطية السابقة.
0: يعني هذا أسوأ، معناها ضغوط داخلية وخارجية على إدارة ترامب
1: بكل
0: الآن.
1: بكل تأكيد الآن، وبالتالي الحديث عن وجود خسارة خارج الولايات المتحدة وتغييب الخسارة داخل الولايات المتحدة، هذا عدم إنصاف للواقع الأمريكي في الداخل الآن. ما يواجهه الرئيس ترامب وإدارته في الوقت الحاضر الآن هو انقلاب سياسي كامل حول أداء هذه الإدارة في هذه الحرب. الآن تعرفين جيدا أيضا أن الإدارة تواجه أزمة كبيرة داخل الكونغرس، لأنها بحاجة إلى إقرار سريع من مشرعي الكونغرس، وخاصة في الغرفة الثانية، بميزانية إضافية مستعجلة في حدود 90 مليار دولار لتغطية النفقات الطارئة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة العربية. وهذا مسألة يرفضها الديمقراطيون من حيث المبدأ، وبالتالي من حيث التكلفة السياسية هي تكلفة سياسية غالية جدا، ربما ستكون نتائجها بشكل أوضح في انتخابات نوفمبر القادم.
0: طيب، أعود أيضا لضيفي في دمشق السيد أحمد. سيد أحمد، ضغوط داخلية ضغوط خارجية على ترامب، لكن إيران أيضا تضررت، قتل الصف الأول والثاني والثالث من قياداتها، ضربت فيها الكثير من المنشآت، كل ما حدث علاقتها ساءت مع دول الجوار. لكن مع ذلك، هل تستطيع إيران في المفاوضات القادمة أن تحصل مكاسب أبعد من مضيق هرمز، متعلقة بالإفراج عن الأموال أو متعلقة بشيء يعني أبعد من ذلك مثل فرض رأيها، أم أن إيران ليست كما يعني نحن نحلل أو نرى من وجهة نظر معينة، من وجهة نظر أخرى هي خاسرة في هذه الحرب بكل التفاصيل؟
2: إيران لا نستطيع أن نقول قد خرجت رابحة، ولكن أيضا لم تخرج يعني خاسرة من هذه الحرب في الحقيقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الوضع الدولي والوضع الإقليمي يعني هو وضع معقد جدا في ظل هذه المشاكل الاقتصادية التي خلقتها إيران من خلال إغلاق مضيق هرمز. باعتقادي هناك صعوبة يعني كبيرة في تقبل موضوع أن تقوم إيران يعني بتحصيل رسوم بشكل دائم يعني من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو موضوع في الأساس يعني يعني
0: وهل فقط يعني المعنية إيران بهذا الموضوع؟ ماذا عن سلطنة عمان أيضا يعني بهذا الأمر؟ أين هو دورها؟
2: حاولت سلطنة عمان في البداية ومن خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة والمؤسسة المعنية بأعالي البحار ومرور السفن في المضائق حول هذا الموضوع، وما يعني مرت يعني عدد لا بأس به من السفن، إلا أن الحرس الثوري الإيراني قام بضرب إحدى السفن في المياه الإقليمية العمانية كردة فعل على هذا الموضوع. إذا إيران أرادت أن تقول للجميع ومن ضمنها يعني عمان الحليف المقرب إليها بأن موضوع مضيق هرمز هو خط أحمر، وبأن يعني هناك نوع من أمننة للمضيق، هو أمننة يعني هو الآن إيران قد قامت بأمننة موضوع المضيق وربطت الملفات المختلفة التي يعني تقوم بالتفاوض فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع المضيق. إذا هي يعني مجموعة من الملفات، أصبح مضيق هرمز هو الشماعة لهذه الملفات، يعني أصبح هو الموضوع الموضوع الرئيسي الذي تقوم إيران من خلاله بابتزاز يعني باعتقادي الإقليم والمجتمع الدولي، وذلك

0: الحصول على اكثر مكاسب ومنها المكاسب الماليه كما هو معروف، موضوع ان الاتفاق ان يعني الوصول الى يعني صيغه حول اتفاق نووي جديد يضمن حقها في التخصيب يعني وفق وجهه نظرها، يعيدها الى المجتمع الدولي، يرفع عنها العقوبات على تصدير النفط، كل هذه الامور ربطتها ايران اذا يعني لنقل بان في الحقيقه المضيق هو اصبح هو القنبله النوويه الذي بيد ايران.
1: يعني كما سالنا منذ البدايه اتزاز. نعم كما سالناك منذ البدايه ولم يكن معنا السيد رابح، وأنا هنا سأعيد عليه السؤال، هل فعلا الآن إيران تمتلك مضيق هرمز بديلا عن القنبلة النووية عن السلاح النووي؟
2: تأكد الآن أن مضيق هرمز تحول إلى السلاح الاستراتيجي الأكثر تأثير على جميع المعادلات في الحرب الحالية الآن. هناك خوف آخر يطرح الآن بقوة في أوساط التفكير الأمريكية من أنه في حال الذهاب إلى تشدد أمريكي أكبر في مضيق هرمز فإن أزمة الطاقة العالمية سوف تعود إلى مستواها السابق.
1: نعم.
2: وهناك أيضا تخوف أمريكي من أن يكون باب المندب هو الخيار الاستراتيجي الآخر لإيران الذي لم تستخدمه لحد الآن.
1: نعم.
2: وبالتالي الآن مسألة المعابر هي في قلب هذه الحرب بكل تأكيد.
1: طيب هل الولايات المتحدة مستعدة لهكذا سيناريو بأن تفرض إيران رسوما على مضيق هرمز وأن تمسك بالمضيق وبالتالي تحكم قبضتها على سلاسل الإمداد وعلى خطوط الطاقة؟ لأنها تتحدث عن مسارات بديلة، لكن هناك تحليلات اقتصادية تقول لا يمكن أن يعوض مضيق هرمز بمسارات بديلة، يعني بكميات توريد النفط.
2: بكل المقاييس لا يمكن تعويض المسار، ولا يمكن أيضا تعويضه في ظرف يسمح للعالم بتجاوز أطار أزمة اقتصادية سوف تكون مدمرة. ثم هناك مسألة أخرى الآن، وهي أن السيناريوهات المطروحة أمام إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمضيق جميعها سيء، سواء أتم التوصل إلى صيغة بإبقاء هذا المضيق تحت السيطرة الإيرانية كما تريد إيران، وبالتالي سوف يكون هذا خسارة استراتيجية مدوية في التاريخ الأمريكي بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب في طريقة إدارتها لهذه الحرب. إيران الآن تضع مسألة المضيق كأولوية أمنية بالنسبة إليها، لا تقبل التفاوض، وبالتالي جميع الخيارات الآن تعقدت بالنسبة للإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع أزمة المضيق.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي السيد رابح الفلالي الكاتب السياسي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من دمشق. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. توتر في مدينة سلمية بريف حماة عقب مشاجرة بين مجموعة من الشبان، والأمن الداخلي يتدخل ويقول إنه يلاحق المتورطين. الشيباني يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية، ويؤكد لنظيره القطري استمرار التنسيق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الطاقة تقول إن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، وترجع أزمة نقصها في الكازيات إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قصد يندد بهدم مبنى بلدية القمشلي الأثري، ويؤكد على حماية ممتلكات الدولة. أهلا بكم مجددا. أفادت قوى الأمن الداخلي في حماة بوقوع إشكال في شارع البريد بمدينة سلمية إثر خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وأضافت قوى الأمن أن دوريات من قسم الشرطة تدخلت لفض الخلاف، وجرت محاولات لممانعة عملها مما استدعى تدخلا مباشرا ونشرا مكثفا لوحدات الأمن، مشيرا إلى أن عمليات البحث والمتابعة مستمرة لتوقيف جميع الأطراف المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو من سلمية مدريف حماة. إذن عراق، التفاصيل الأخرى لديك.
1: نعم، مساء الخير. في الحقيقة يعني نشب اليوم شجار بين عدد من المواطنين اليوم في مدينة سلمية، حيث قام عدد من الشبان بالاشتباك مع بالمشاجرة مع أحد أبناء الريف الذين كان في الشارع، حيث اشتبه الشبان بتصويره لإحدى الفتيات في الطريق، فقاموا بالخلاف بالملاسنة معه التي تطورت فيما بعد إلى شجار يعني وعراك بالأيدي. بعد ذلك تدخلت قوى الأمن واعتقلت المتورطين في هذه المشاجرة، وأثناء اعتقالهم للمتورطين يعني حصل هناك بعض من المقاومة ومن الاعتداء على العناصر الدورية، مما يعني ألزمهم إلى اتخاذ إجراءات أخرى، وهي يعني تطويق مكان المشاجرة واعتقال المتورطين والذين دخلوا في هذا الشجار والذين قاموا بالاعتداء على عناصر الأمن. بعد ذلك يعني تطورت هذه إلى هذا التوتر إلى يعني إلى بعض من التجمعات في الشوارع على خلفية اعتقال هؤلاء الشباب. بعد ذلك يعني قامت قوى الأمن بإطلاق سراح قامت قوى الأمن بعد التحقيق وإجراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، قامت بإطلاق سراحهم على سبيل إطلاق سراح الشباب غير المتورطين يعني في هذا الشجار، وأبقت على من كانوا من لديهم تورط في ذلك الشجار الذي حصل في شارع البريد. هذا الأمر يعني استدعى إلى تجمهر عدد من الناس من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين ليس لديهم تدخل في هذا الشجار. بعد ذلك اجتمعت القوى الأمنية أو عدد من المسؤولين الأمنيين ومدير المنطقة، وبالإضافة إلى وجهاء من مدينة السلمية ومع أعضاء من المجلس الإسماعيلي، من أجل يعني احتواء هذا الموقف ومنع تصاعد التوتر، ومن أجل أو خصوصا بعد أن قامت بعض القنوات أو بعض صفحات التواصل الاجتماعي قامت بنشر عدة معلومات هدفها تجيش الشارع العام وتحريض الشارع في مدينة سلمية على قوى الأمن الداخلي، حيث يعني حتى هذه اللحظة ما زالت بعض المواقع تنشر بعض الأخبار التي يعني تشير إلى وجود اقتحامات من قبل أبناء العشائر في ريف السلمية، وهو أمر يعني منفي تماما. بعد الاجتماع الذي حصل بين وجهاء مدينة سلمية والمجلس الإسماعيلي مع المسؤولين الأمنيين ومع إدارة المنطقة، وخرج السيد عدنان كوجان وهو مدير منطقة سلمية، خرج إلى المواطنين ووعدهم بأن هذه المشكلة تم احتوائها تماما وأنه سيتم إطلاق سراح جميع الموقوفين، وهو بالفعل ما حصل فيما بعد. تم إطلاق سراح جميع الموقوفين الذين ليس لهم أي تدخل في هذه المشكلة، فيما أبقي على اعتقال بعض الشباب الذين حصل يعني الذين كان لديهم التدخل في المشاجرة الأولى التي يعني تطورت فيما بعد. هؤلاء الشباب الأربعة أو الستة، أربعة من مدينة سلمية واثنان من خارج المدينة، ما زالوا في قسم التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وعند الانتهاء من التحقيقات سيتم يعني تحويلهم أصولا إما إلى إطلاق سراحهم أو اتخاذ أو السير
0: إذن
1: في السبيل
0: عراق
1: القانوني.
0: الأمن عمل على نشر دوريات، ربما أين نشرت هذه الدوريات وما الهدف منها؟ ولو تلخص لنا الوضع الأمني الآن في المنطقة.
1: نعم، قوى الأمن منذ اللحظة الأولى عملت على احتواء الموقف رغم ما حصل من ممانعة واعتداء من بعض الشباب الذين يعني ثاروا على أثر هذا الاعتقال وعلى أثر هذه المشكلة. عناصر الأمن العام انتشرت بشكل فوري في الشوارع الرئيسية. بداية الأمر قاموا بإغلاق شارع البريد وهو شارع حيوي في المدينة، هو الشارع الذي حصلت فيه المشكلة. هناك ايضا يعني انتشار حتى هذه اللحظه، منذ قليل كنا في الشوارع، يعني عناصر قوى الامن الداخلي تنتشر في جميع الدوارات الرئيسيه والشوارع الحيويه، وتعمل على ضبط مداخل المدينه من اجل يعني احتواء اي مشكله قد تحدث فيما بعد، خصوصا مع التجيش الاعلامي الذي يحصل الان في هذه حتى هذه اللحظه. يعني نحن نشهد تجيشا غير مسبوق من اجل يعني خلق حالة في سلمية، هي خصوصا أن هذه المدينة لطالما عرفت بموقفها الذي يعني كان يدعو إلى السلام، وهو موقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ومن جميع المكونات، وخصوصا مع قوى الأمن الداخلي منذ يوم التحرير وحتى هذه اللحظة لم يحصل أي إشكال، يعني أو لم يحصل أي إشكال بين أبناء المدينة وبين عناصر الأمن الداخلي. يعني هناك حالة من التوادد والتواد والتآلف بين أبناء المدينة وعناصر الأمن الداخلي، إلا أن المشكلة الأخيرة يعني كانت هناك يعني أخذت أبعادا أبعد يعني أكثر من مما هو تستحق هذه المشكلة. حتى هذه اللحظة يعني تم إطلاق سراح جميع الموقوفين باستثناء كما ذكرنا الشباب الذين تورطوا في بداية الأمر في المشكلة التي حصلت، يعني
0: نعم،
1: المشكلة الأساسية، بالإضافة إلى أن قوى الأمن الداخلي كما ذكرنا منذ قليل هي تحتوي يعني احتوت الموقف رغم اعتداء بعض الشباب عليها. هناك أيضا انتشار في جميع الشوارع من أجل تأمين الممتلكات ومنع حدوث أي إشكال أو يعني منع حدوث أي توتر أيضا، يعني قد يتصاعد لاحقا وقد تصل الأمور إلى نتيجة لا تحمد عقباها في الأيام القادمة، إلا أنه بفضل الأمن الداخلي وفضل الوجهاء مدينة السلامية وفضل المجلس الإسماعيلي والهيئة الإسلامية تم احتواء هذا الموقف، وتم إعادة يعني تهدئة الشارع بشكل عام بعد الغليان الذي شهده في
0: شكرا
1: ساعات
0: لك
1: المساء منذ قليل.
0: عراق زينو، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من سلمية مدري في حماة.
1: شكرا.
0: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيانة شرقي دير الزور، قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباكات. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أول أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل مصعب مضحي الشبلي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أعلنت نقابة المحامين أنها ستوقف المرافعات اليوم لمدة ساعتين حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه.

بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وزارة الخارجية فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب وزارة الخارجية فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المستجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن، تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزري أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب، ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر. أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وأعلنت الوزارة عن شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة، واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارة الأجرة العمومية حول أزمة نقص المادة البنزين في المحافظة.
1: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الاربعاء لحد الان ما اجانا الطلب، يعني الازمه بالمصافي مو من عنا الازمه.
2: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريد بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه بيعوه حر، 20,000 عم يشتروه حر.
3: ما في بنزين، بالقنيطره كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدوله ولا الحر، ولا ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
4: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة الخنيطرة، من يوم ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة الخنيطرة كلها، لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي، وحرع حق اللتر 20,000، يعني أنا كشوفير تاكسي اشتري 20,000 ما بتوفي معي.
5: والله البنزين يا اخي صارنا فتره اسبوع ما عم نلاقي، من طلع قرار انه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع عنا الكازيات، والله واقفين والله جاي ادور بنزين ما لقينا، عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
0: وفي حلب أيضا تتواصل أزمة البنزين في المحافظة، ما دفع مئات أصحاب السيارات إلى المبيت أمام محطات الوقود أملا في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل آرائهم ومطالبهم.
6: واقفين على امل بركي انه في بيجيون سوتير ومنعبي، واقفين صرنا 3 ساعات واقفين ما عم نعرف، صار لي يومين مقطوع من البنزين، بقي يعني عندي تقريبا 5 لتوره، هال5 لتوره دوب توصلني هلا على البيت، بقى بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قلة البنزين ليش ما عم نعرف؟
7: بالساعة 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5 5 ونص 6 ما في كازيت غير كازيت الشام طريق صلاح الدين عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك ما قفنا بساعة ونص طلعت ايمت اللي يجي دوري قلت لا ادور على غيره برمت 5 كازيات ما لقيتي حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء وانا جاي هيك هيك ما في شيء جاي صفيت هون الساعة 7 طريق 7 ل 10 ولا هلا
8: والله لسه ما بين شيء حاليا هالبنزين صلي من الساعة 6 ونص الصبح وما بين شيء ومتفائل بالخير إن شاء الله وتعالى
9: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكرة واقفين عم نستنى هلا بيجي السهر يجوا ساعة واقفين عم نستنى هلا الساعة 3 بيجي واقفين عم نستنى ما في بنزين السيارة واقفين
10: والله في جماعة هون أنا أصلي يعني جيت ضحوة النهار قدرت أصف على الدور هون من التنتين بالليل نايمين بالسيارات نحن إذا قوت يومنا ما طالعنا ما بناكل في البيت منا شي سرية يجي صهر يجي عبونا مشان ناكل
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا عددا من الأهالي المنتظرين في طوابير المحروقات بحلب واستمع إلى آرائهم ومطالبهم
11: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم لأن المادة منقطعة منذ البارحة والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر وهناك يعني بعض الطوابير لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لرغب بالحصول على المادة من التعبئة هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب بتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب مدينة حلب
0: أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصرف سوريا المركزي وفي إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع
12: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق ندرس حاليا يعني ايجاد بنود جديده تدخل ضمن باركود خاص باجازات السوق، وبنفس الوقت ايقاف التلاعب والتجاوز الذي تم ايام النظام البعد والشهادات المزوره والى اخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن اجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشره في العاصمه دمشق الى حين ايجاد ان شاء الله اجازات سوق ساريه المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل ان شاء الله.
0: أعلن مدير المؤسسة العامة للحبوب في درعا يحيى البرماوي إرسال المؤسسة العامة للحبوب لجنة للتحقيق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى. وبحسب مديرية أعلام درعا، أوضح البرماوي أن الصومعة التي تعرضت لانهيار أجزاء منها كانت قد تضررت من جراء قصف النظام المخلوع وخضعت لأعمال ترميم قبل البدء باستقبال القمح، موضحا أن الصومعة المنهارة تحتوي على نحو 800 طن من القمح. وأضاف المسؤول أنه يجري العمل على نقل 1800 طن من القمح إلى دمشق من الصومعة المنهارة والصومعة المجاورة لها حرصا على سلامة المحصول. وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. وبحسب هيئة الطيران المدني، يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.
11: خلال أقل من أسبوع، هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
13: الحمد لله، حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
14: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكثر.
15: مرات يعني كنا نطول أكثر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان، إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا نروح على الشام، يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
0: تشهد مدينة حلب ارتفاعا في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكن.
16: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا متواصلا يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية، واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
17: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الآجار.
18: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلا ما تنفذ، لهلا ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
19: يعني شركات في كتير مثلا كان بدي يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني والوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، واغلب الناس يعني بيوتها خربانة يعني في نسبة كبيرة.
16: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
20: سبب ارتفاع الإيجارات يعني اليوم البيت غرفتها موزع إيجاره $50 كثير يعني، والسبب الرئيسي أني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكتريته متهالك يعني بناء أكتريته متهالك وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني وما في بناء جديد.
16: بين واقع السوق وإمكانات السكان يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
21: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
22: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة إلى ذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة هاي. هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
0: وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة $27,700,000 بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. وأشار الحلبي إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات بما يحفظ حقوقهن. من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
1: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة، خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة، هاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل. في تنسيق لعدة اجتماعات أيضا، الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عندنا تنسيق مع وزير المالية، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
0: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
2: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
3: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
2: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون، دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
23: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط النظام إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
2: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون، في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد متابعته لعملية هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، وصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة وأضرارا بالإرث الحضري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. ودعا الفريق جميع المؤسسات التابعة لقصد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. أعلن الاتحاد العام للفلاحين إحداث 98 تعاونية إنتاجية متخصصة في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح الاتحاد أن التعاونيات المستحدثة توزعت على 11 محافظة من بينها ريف دمشق وحلب وإدلب واللاذقية. وبحسب الاتحاد ستعمل التعاونيات في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

0: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,090 قتيلا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3,445 مصابا. وأضافت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات الماضية مقتل 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما انتشلت 9 جثامين من تحت الركام. يأتي هذا على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من شهر تشرين الأول العام الماضي. هاجم مستوطنون إسرائيليون بالضرب ورش غاز الفلفل عددا من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية في بلدة أبو فلاح شمال الشرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
1: اثنين اجينا على الاراضي تبعنا، وبذلك اجوا المستوطنين وبداوا يضربوا، وارضنا ما بنتخلى عنها شو ما كان نوعها. يعني شهر 4 ما وصلناش ارضنا، اجينا بدنا نشوف نشتاك لارضنا نشوفها. بناء على الوضع هذا نزلوا المستوطنين وقعدوا يضربوا.
2: هجموا علينا، نزلنا على زيتوننا عشان نكش ونعمر ونحرث، وشفت انت المستوطنين الملثمين نزلوا علينا ضربونا، وهذه ارضنا في النهايه. فيش يعني يا اما بنعيش على ارضها بعز وكرامه او بنموت في جواها بعز وكرامه، لا يمكن نتخلى عنها ولا باي شكل من الاشكال. ارضنا هذه خلقنا فيها، ارض ابائنا وارض اجدادنا، ما بنتخلى عنها.
0: وفي لبنان نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. هذا وأعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف بالنبطية وبرج الشمالي في صور ودبين بمرجعيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا للإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي، والذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث

0: قتل 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا أبرزها مدينة سومي شمالي البلاد وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين. وقال حكم منطقة سومي إن غارة جوية روسية على وسط المدينة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بينهم طفل في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا ومتجرا وشارعا مكتظا بالمارة. وفي مناطق أخرى من سومي وجنوبي شرقي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية منفصلة عن مقتل 6 أشخاص بحسب الحكومة الأوكرانية. أعلنت وزارة الإعلام في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 2645 شخصا، في حين تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000. وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين بلغت شدتهما 7 درجات وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في شمالي العاصمة كاراكاس، في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الضحايا. وكانت فنزويلا استقبلت عشرات فرق الإنقاذ الدولي من بينهم فريق دولي سوري توجه إلى العاصمة الفنزويلية بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
1: Gracias.

إلى أخبار المونديال، حيث حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وسيواجه المغرب في ربع النهائي فرنسا التي تغلبت على البرغواي بهدف دون رد. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء فرحة المشجعين في دمشق بتأهل منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي في كأس العالم. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية يتحدث عن اعتداء على سائحة أمريكية في مدينة حمص حالة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول روايات متعددة بشأن الواقعة والظروف المحيطة بها. وكما يحدث في كثير من الأحداث التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت، سبقت التعليقات والتفسيرات ظهور معلومات واضحة ومتكاملة حول ما جرى. لاحقا نشر الشاب الذي ظهر بالمقطع المصور وهو يتهجم على سيارة التي كانت تقل من وصفت بسائحة أمريكية، وأوضح أن المشكلة اندلعت بسبب خلاف مروري وليس اعتداء على سائحة، علما أن القانون السوري المعمول به يمنع المشاجرات المرورية ويعاقب عليها بالسجن والغرامة. لكن القضية تحولت من السياق القانوني للمشاجرات المرورية، وهو ما حصل فعلا، إلى مشاهد تروج لحادثة اعتداء وسرقة على سياح أجانب في مدينة حمص. ولم تعلق أي جهة حكومية على الحدث حتى لحظة إعداد هذه الحلقة، كما تواصل فريق ريبوست مع مديرية إعلام حمص للوقوف على تفاصيل الحادثة. وأبلغ فريقنا أنه في حال صدور نتائج التحقيقات حول القضية سيتم إخطارنا بها. القصة مشاهدينا بدأت بمقطع مصور من نحو 20 ثانية أظهرت اعتداء شاب على سيارة. الشاب هاجم النافذة ولكمها ما أدى لتحطيم النافذة، ثم تفاجأ بكاميرا هاتف محمول أمامه ما دفعه للانسحاب من المشهد من دون تفاصيل حول القضية أو هوية المهاجم. واكتفت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن أن